0: توظيف مستقبلي للخان سيتم ضمن إشراف إداري وتنظيمي يحمي طابعه التاريخي والأثري. تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدين مقطعا يوثق إعادة افتتاح خان سعد باشا في دمشق القديمة أمام الزوار بعد إغلاقه، وما رفقه من جدل واسع عن مستقبل هذا المعلم التاريخي العريق. نتابع معه. الزملاء في قسم نيو ميديا كانوا قد أعدوا مادة خاصة رصدت الجدل الذي أثاره إغلاق خان سعد باشا والمخاوف التي أبدتها الأوساط الثقافية والشعبية قبل أن تعيد مديرية دمشق القديمة افتتاحه أمام الزوار. نتابع.
1: صرت مجاور 65 عام بهالمحل، صار لي 60 سنة وأبي 30 90 سنة. هذا كان للتجار سابقا، إجا حافظ أسد عمل استملاك وسيطر على الخان كله، وبعد الخان استولى على 32 محل للخان تابعين، كمان صلبطة كمان أخذوا استملاك. وأجرتنا هالآثار لأنه نحن ملك اختصبوا، إذا بهذاك الوقت بيسوا كذا بيعطوها من الزمن لابنه وياخذوا أجار. صرنا 20 30 سنة عم يقبضوا أجار. هلا وقت اجت الدولة الجديدة، نحن كنا ندفع بالسنة مليون ليرة والصدق 500,000، قال متعاونين مع هدن، شو بدنا نتعاون فيهم؟ القيمة الرائجة المالية، يعني الدولة قيمتني بالسنة 12 مليون. السيد الوزير الثقافة ضرب 13 مليون ب 12 شهر، يعني أنا بدي أدفع 180 مليون. ببيع فيهم أنا دولة؟ هذا عقل بيقبله؟ بجاوب إذا أنا ما بدي 180,000، 180 مليون، في عندهم 200 مليون. طبعا إنه هذا محل أثري وشركات. بقى اللي إلى من يهمه الأمر وإن شاء الله تصل للناس صادقين مستقيمين ينصبوا المظلوم. كمحل بالبزورية أنا ببيع 180 مليون، أنا عم بحكي بحرقة لأني تاجي 65 سنة هون وملك.
2: هلا أول شيء تسكر من ساعة ساعة ونص تقريبا، إجت البلدية والمحافظة ومكتب عنبار فكلياتهم اجتمعوا هون، تسكروا بالخان لأنه هو من يومين ثلاثة خلص استثمار اللي كان مستثمره يعني. فهلا لبين ما يجي يعني واحد بس مستثمر جديد بإذن الله بيفتح وبيرجع مثل أول إن شاء الله. كمان هن عم يقولوا إنه في تعديلات صغيرة بدهم يعدلوهم جوا، يعني ترميم أو شيء هيك، يعني هيك انحكى. فالله أعلم إذا هذا الحكي صحيح أو لا، بس السبب الرئيسي إنه هو المستثمر خلص عقده يعني.
0: قضية خان سعد باشا وما رافقها من جدل عن إغلاقه وإعادة افتتاحه أثارت موجة واسعة من تعليقاتكم مشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن ارتياحهم لإلغاء مشروع الاستثمار مطالبين بصون جميع معالم دمشق القديمة من أي مساس بهويتها التاريخية. نبدأ بتعليق من سوسن تقول: وأخيرا لا يصح إلا الصحيح، الله يعطيكم ألف عافية وهذا عهدنا بكم. هديل عم تقول الله يعطي العافية للأحرار اللي عم يوقفوا بوجه كل مين بده يبيع على كيفه أملاك سوريا، مشكور كل شخص عم يحاول يوقف بوجه هيك ناس عم تتصرف من رأسها. أحمد يعلق على فيسبوك يقول: السؤال بالأساس من صاحب القرار ومن الذي يملك الحق في التصرف، وهل هذا تخبط في اتخاذ القرارات أم ماذا؟ آخر تعليق من تمام عم يقول الله يعطي العافية كل شخص ساهم بالحفاظ على الهوية التاريخية للبلد. ألقي القبض على شخص كسر أحد أنابيب النفط في الحسكة مقابل 500 دولار في حادثة يرفض فيها الموقوف الكشف عن هوية من دفعه لتنفيذ هذا العمل، مما يطرح تساؤلات جدية عن الجهة التي تقف وراء استهداف البنية التحتية النفطية. لنتابع.
3: اليوم 17 2026 شعبة الجاهزية الشركة السورية للبترول منطقة تل حميس قطاع دجلة. قامت قوى الأمن الداخلي المسؤولة عن حماية خط البترول في منطقة تل حميس بإلقاء القبض على مخرب قام بكسر الخط. اسمك الثلاثي؟
4: عبد
3: الرحمن مخلف. أي مخلف؟ ثلاثي بل. عبد الرحمن ناصر مخلف. منو إجبارك على كسر الخط؟
4: ما معرفة، كان متصل بي يا رب شو بعين اشتغل في الوضع هذا.
3: أيوة
4: حددني أنه بدك تعرض
3: معنا. طيب ما عرفت اسمه؟ ما أي منطقة هو؟
4: أبو سليمان. أبو سليمان.
3: وشلون انت قبلت تشتغل مع رجل ما تعرفه؟
4: ما قبلت أول شيء.
3: أيوة.

وناشطون أيضا تداولوا مشاهدين مقطعا يظهر انفجار أحد أنابيب النفط في ناحية الحميس شمال شرق الحسكة، وهو الأنبوب ذاته الذي كسره الشخص الذي ألقي القبض عليه مقابل 500 دولار أمريكي.

0: الحادثة أثارت موجة واسعة من التساؤلات على وسائل التواصل، وطالب كثيرون بالكشف عن الجهة التي تقف وراء استهداف البنية التحتية النفطية ومحاسبة جميع المتورطين. أحمد يقول لازم يتحقق معه لحتى يطلع اللي دفعه. تعليق من جمال عم يقول المشكلة مو في المخرب، المشكلة في من دفع له ليخرب. عمر عم يقول طول بالك من الفقر كلنا نصير حرامية، حسن الراتب والعامل ما بيسرق. يعد احترام المواطن وصون كرامته في تعاملاته مع مؤسسات الدولة من أبرز ما يميز الدول التي تسير نحو بناء منظومة حوكمة سليمة عن تلك التي تعاني من الفساد الإداري والاستبداد. فالموظف المدني وعنصر الأمن كلاهما في خدمة المواطن لا العكس، وكلاهما يستمد شرعية وجوده في منصبه من ثقة المواطن وضرائبه ودعمه للمؤسسة التي ينتمي إليها. وفي سوريا التي عانت لعقود من ثقافة الاستبداد التي جعلت من الموظف الحكومي وعنصر الأمن أداة للترهيب لا للخدمة، يكتسب هذا الملف أهمية استثنائية. فكثير من السوريين ما يزالون يحملون في ذاكرتهم صور مراكز الاحتجاز والتعذيب والإهانة التي مارسها النظام المخلوع بحق السوريين، وهو ما يجعل أي تجاوز في التعامل مع المواطن اليوم أكثر حساسية وأكثر إيلاما مما قد يكون في سياق آخر. فاحترام المواطن ليس منة أو تفضلا من الموظف أو عنصر الأمن، بل هو واجب مهني وقانوني وأخلاقي في آن واحد. والدولة الصحية لا تقاس فقط بمدى قدرتها على تطبيق القانون، بل بمدى قدرتها على ضمان أن يعامل كل مواطن بكرامة واحترام بصرف النظر عن منصبه أو انتمائه أو حتى وضعه الاجتماعي. وفي هذا السياق رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدين تداولوا مقطعا يظهر تعرض أحد سكان حي المزة في دمشق لما وصفه بتجاوز صريح من قبل أحد العناصر التابعين لمفرزة مرتبطة بمسؤول، إذ هدد بالسلاح ومنع من المرور في شارع منزله أثناء إسعافه لزوجته بذريعة الأسباب الأمنية المرتبطة بخروج مسؤول من منزله وسط غموض عن هوية الجهة التي يتبع لها العنصر. نتابع.
1: هذا الشاب هون. ايه تمام. فمين هي مسؤول ال
2: ما بعرف شو الشاب دق عليه الباب.
1: يعطيك العافية حبيبي. كيفك؟ أنا اسمي فادي زين الدين، جاركم هون. مين مسؤول المفردة لو سمحت؟
2: مفردي؟
1: يعني هون مين حضرتك المسؤول؟ طيب انا اليوم في حدا سحب علي الساعه الصبح انا ومرتي، فيني اعرف ليش شو التهديد اللي بدر مني؟ لان انا اخذ نفسي على اولا معي طب
2: اول شيء شو
1: اولا انا معي طب
2: تمام أولا. انت شو ما شفت السياره
1: انا عم باخذ مرتي على راحت السياره
2: انت عم تشوف السياره طالعه بس واقف خمس دقائق
1: حبيبي انا مرتي اخذها على المستشفى
2: لا ما كنت
1: بعدين عفوا انت كجاري اذا بتقلي انت عفوا
2: اخذها على المستشفى ما من هون طريق المستشفى
1: حبيبي اولا انا هون بيتي
2: اول شغلي بيتك ورا صح؟
1: ليك اول بنايه بعد طبعا
2: تمام اول شغلي ما صار لك دقيقه واقف
1: صح
2: ما فيها دقيقه
1: صح بس مشيت السياره مشي.
2: انا مسؤول مشي تمام
1: مشيت السياره صح
2: المسؤول مشي
1: طيب
2: انا بدي احلل المسافه ورا
1: يا ابن الحلال يا ابن الحلال بسم الله الرحمن الرحيم قول صلي على النبي
2: اللهم صل
1: سؤال
2: صدق.
1: انت اذا قايل بدي اسباب امنيه اعطيني
2: ما لقيت لك اسباب امنيه
1: انت سحبت سلاحك على جارك شو وقفتي بالحرف هيك. بالحرف قلت لي اذا هيك وقف وسحبت سلاحك
2: وسحبت وقلت لك رجع كمان
1: طب انا عندي مشكله انا ما لا لا
2: مشكله
1: لا لا مشكله جاي انا عندك انا جاي عم بحكي معك
2: ايش شو بدك
1: عم بسالك لك انا بدي افهم شو التهديد
2: انت شو بدك
1: انا عم بسالك
2: نحن هيك شو بدك
1: انا عم بسالك شو التهديد اللي طرحته
2: مالك علاقه الله معك فكر.
1: شكرا جزيلا لا دي رايح شكرا شكرا ودفش شكرا شكرا ممنونك يا مزوي حبيبي بيتي هون انا بيتي من 40 سنه بيتي من 40 سنه هون انا بيتي من 40 سنه حلو برافو عليك برافو
0: المقطع اثار موجه واسعه من الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي وطالب كثيرون بمحاسبه كل من يتجاوز حدوده في التعامل مع المواطنين مؤكدين ان مثل هذه التصرفات لا مكان لها في سوريا الجديده ابو حمزه قال هيك حالات بدها معالجه فوريه من قبل الوزاره قبل ما تتفاقم يوسف عم يقول لازم يتعلم كيف يحكي مع العالم منيح ما مستلم شي شغله كبيره عبد الرزاق آخر تعليق معنا على هذا الموضوع بيقول لا يجوز التعامل بهذا الشكل مع المواطن السوري، لازم العنصر يتحاسب ويتعلم كيف يحكي مع الناس. تعد الماء النقية حقا إنسانيا أصيلا كفلته المواثيق الدولية وأقرت به منظمة الأمم المتحدة، غير أن الواقع في كثير من دول العالم ومنها سوريا يكشف عن هو واسع بين هذا الحق المكفول نظريا وما يعيشه الناس على أرض الواقع. فالمياه النظيفة الصالحة للشرب ليست رفاهية بل ضرورة حياتية لا غنى عنها، إذ تؤثر مباشرة على صحة الإنسان وعلى جودة حياته اليومية، ويفضي غيابها إلى موجات من الأمراض المعوية والتلوث الذي يطول الأطفال قبل غيرهم. وفي سوريا تعرضت شبكات المياه لأضرار بالغة من جراء سنوات الحرب الطويلة، وباتت كثير من العائلات عاجزة عن الوثوق بالمياه المتدفقة من الصنابير، مما دفع كثيرين منهم إلى الإنفاق من جيوبهم لشراء المياه المعبأة أو الاشتراك في خدمات توزيع المياه عبر الصهاريج، وهي نفقات إضافية بطبيعة الحال تثقل كاهل الأسر التي تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية متراكمة. الأزمة تتضاعف في المناطق التي دمرتها الحرب بشكل كامل، حيث غابت شبكات المياه الأصلية ولم تستبدل ببنية تحتية بديلة كافية، مما جعل الاعتماد على الصهاريج والمياه المعبأة واقعاً يومياً لا خيار. دوريات الرقابة التموينية في ريف دمشق ضبطت ورشة غير مرخصة لتعبئة المياه في حادثة تكشف عن خطر حقيقي يتهدد صحة المواطن من جراء تداول مياه شرب مغشوشة في الأسواق. دعونا نتابع.
3: غير مفلتر، الغطاء كامل، ثم ختمها بهذه الطريقة أصبحت جديدة.

خلال جولتنا الرقابية في محافظة ريف دمشق تم الدخول إلى معمل منظفات، وخلال جولتنا في المعمل تبين وجود غرفة داخل المعمل تستخدم للغش وتزوير المياه، حيث يقوم العاملون بتعبئة عدة ماركات حكومية السن وبقين والفيجي من خزان، وهذا الخزان معبأ بصهريج، وهذه الماركات طبعا تتبع لجهات حكومية حيث يتم تعبئة العبوات غير الصالحة والمستخدمة سابقا من نفس الخزان.

المغشوشة أثارت موجة واسعة من القلق والاستنكار على وسائل التواصل، وطالب كثيرون بتشديد الرقابة على شبكات المياه ومحطات التعبئة ومحاسبة كل من يتلاعب بصحة المواطنين. نأخذ أول تعليق معنا على هذا الموضوع من حساب خالد، يقول: حتى المياه فيها غش، لا حول الله، شو صاير بالبلد؟ ساندي عم تقول: من هالشي صابني جرثومة معدة، بيقلي الدكتور مي ملوسة، حسبي الله ونعم الوكيل. لؤي عم يقول: عن جد مغشوشة، عم نشرب منها ومعدتنا عم توجعنا منها، والمريض شو يعمل بحاله؟

تعد جائزة نوبل للأداب من أرفع الجوائز الأدبية في العالم، وتستقطب كل عام اهتماما واسعا من الأوساط الثقافية والأدبية حول العالم، إذا ترقب الملايين إعلان الفائز في أجواء من التشويق والتساؤل. وفي كل دورة تنبعث من جديد نقاشات عن أسماء المرشحين، وما إذا كانت الجائزة تعكس تنوع الأدب العالمي بحق أم تنحاز إلى توجهات بعينها. ولعل أكثر هذه الأسماء إثارة للجدل هو الشاعر السوري علي أحمد سعيد إسبر الملقب بأدونيس، الذي يرشح بانتظار منذ عقود من دون أن يفوز. وفي هذا العام وبعد طول انتظار لم يفز أدونيس بنوبل للأداب مجددا، إزالة الجائزة في هذا العام للشاعر والكاتبة الكندية آن كارسون التي أشادت بها الأكاديمية السويدية لأعمالها الجريئة المبتكرة. وفي كل عام يطفو معه اسم أدونيس، يعود السوريون إلى استحضار مواقفه خلال الثورة، ولا سيما رسالته الشهيرة عام 2011 إلى سيده الرئيس بشار الأسد في وقت كان فيه الأسد يقصف المدن ويملأ المعتقلات. وتبقى هذه الرسالة وصمة يستعيدها كثير من السوريين كلما ذكر اسم أدونيس ونوبل في جملة واحدة، فيرسمون تلك الابتسامة الساخرة اللا إرادية التي باتت طقسا سنويا متجددا. وكالعادة أشعل إعلان نوبل الأداب ومعه اسم أدونيس موجة من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ استعاد كثير من السوريين مواقفه من الثورة ورسموا تلك الابتسامة السنوية المعتادة في انتظار العام القادم. عبد الله، كل الناس يتعلموا من أخطائهم إلا محبي أدونيس وجمهور برشلونة. محمد صالح يقول هذا عيد سنوي موجود من قبل ما أنا أنولد، لأنه أدونيس يرشح منذ عرف أو عرف الإنسان الكلام. آخر تعليق من صدام عم يقول من يطارد الجوائز والألقاب لا يستحق شيئا سواء كان أدونيس أو غيره. تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر انتشار قوى الأمن الداخلي في ساحة السلام وسط مدينة الحسكة لتأمين فعالية رفع العلم السوري في مشهد يعكس الحضور الأمني الداعم لهذه اللحظة الرمزية في المدينة. نتابع.

0: في مشهد مؤثر يختزل معنى العودة، عبر أهالي مدينة رأس العين بريف الحسكة، عبروا عن فرحتهم بالعودة إلى منازلهم بعد سنوات من النزوح، وكان لسان حالهم يقول: فرحتنا ما بنعطيها لحدا. وتابع.
1: شعورنا نريد نرجع على بيوتنا، على اقواعينا، على كيف صحيح زينين ومعاملتهم زينه معانا، بس كل شيء زين، بس اما نريد اخرا نرجع على بيوتنا، نريد بلدنا، نريد قاعنا، نريد ارضنا، ولا يكفي، ملينا، عجزنا، جانا شتاء، وشتاء ظالم، لا صوبه لا شيء، هلكنا.

0: صار لنا 8 سنين والحمد لله وضعنا حيل زين ومبسوطين. رجعتنا الاهل والاقارب كلياتنا لمنطقه العريشه. طبعا عانينا كثير والحمد لله الله فرج علينا مساعدتكم ومساعده المنظمات والدوله بنفس الوقت نشكرها على التعاون، فلذلك فرحتنا ما نطيع احدا ونشكركم جميعا.
1: صار لنا بهالمخيم 7 سنوات واليوم راجعين على قرانا على مناطقنا. الفرحة طبعا كبيرة حيل وشعورنا لا يوصف.
2: وراجعين الى بلادنا طبعا فرحانين اكيد باقتراب وطننا وارضنا وبيوتنا، ونشكر كل من ساهم بترجيعنا الى بلادنا، وندعو كل المسؤولين انه بس يكون امان وامن هناك واستقرار ان شاء الله يكون، وان شاء الله ما يظل واحد ما يرجع الى وطنه والى بلده ويستقر البلد ان شاء الله. وندعو من الله سبحانه وتعالى اللي كتب عين الحمد لله على كل حال، ولكن راجعين الحمد لله على بلدنا ومطمئنين.
3: في مشهد يجمع بين البراءة والمسؤولية المبكرة وثق أحد المواطنين طفلا في أحد شوارع إدلب، يجمع بين الدراسة والعمل إلى جانب والده معبرا بعفوية عن سبب ذلك: بساعد أبوي بالشغل. نسامة،
4: ما شاء الله عم تدرس؟ إيه والله. عم تدرس تشتغل؟
5: إيه، بساعد أبوي بالشغل. أنا بعد بيت ما بسعد بحفظ قرآن كمان.
4: ما شاء الله عليك، صف شو أنت؟
5: صف سادس.
4: الله يوفقك. إمتى عم تحل على البيت؟
5: والله حسب
4: ما تنفع الخضرة. ما بتلحق تدرس بالبيت، فبتدرس هون بالشارع مع أبوك ضمن الشغل. ما شاء الله.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: حين نتحدث عن الأرقام يبدو المشهد الاقتصادي في سوريا أكثر إشراقاً، نمو اقتصادي يتجاوز 11% وفق الحكومة السورية وأكثر من 10% بحسب صندوق النقد الدولي. لكن خلف هذه المؤشرات تكشف وزارة المالية عن عجز يقارب المليار دولار، في حين يعيش نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر وفق تقديرات الأمم المتحدة. فكيف تجتمع هذه الأرقام في اقتصاد واحد؟ وبعيداً عن هذه الأرقام، هناك تحديات في التفاصيل الحياة اليومية، طوابير أمام الصرافات وموظفون ومتقاعدون ينتظرون لساعات للحصول على رواتبهم. فبين أرقام النمو المرتفعة وطوابير الصرافات الطويلة، أين الحقيقة؟ هذا ما سنناقشه اليوم في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي، ونبدأ كالعادة بأبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. وقعت وزارتا الأشغال العامة والإسكان والسياحة اتفاقاً إطارياً مع شركة إيجل هيلز الإماراتية لتطوير مشروعات عمرانية وسياحية في دمشق واللاذقية. وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن الاتفاق يمثل خطوة عملية ضمن مسار إعادة الإعمار، ويسهم في معالجة تحديات السكن وتحفيز النمو الاقتصادي. بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد عبار أن المشاريع المزمع تنفيذها ستوفر مساكن وخدمات وفرص عمل، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز فرص الاستثمار في سوريا. بحث وفد مصرف سوريا المركزي برئاسة الحاكم صفوت رسلان مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك الجوانب الفنية والتشغيلية المتعلقة باستخدام حساب المصرف المركزي السوري لدى البنك وآليات تنفيذ العمليات المصرفية المرتبطة به. كما ناقش الجانبان المسائل القانونية للعلاقات المصرفية الثنائية، في حين استعرض الوفد السوري أبرز التطورات المؤسسية والتنظيمية وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي سياق متصل، وقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان ومحافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بلعمة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين. وتشمل المذكرة التعاون في أنظمة الدفع والسياسات النقدية والتقنيات المالية والشمول المالي، بما يدعم تطوير القطاع المصرفي وتعزيز كفاءته. كشف الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي خلال مشاركته في منتدى Energy Intelligence 2026 في لندن أن أعمال إنشاء خط لنقل النفط العراقي إلى الساحل السوري قد تنطلق خلال الربع الأول من عام 2027، مشيرا إلى أن المشروع دخل مرحلة التصميم الهندسي الأولي بالتوازي مع تجهيز ميناء بانياس لاستقبال النفط الخام العراقي. وأضاف قبلاوي أن المشروع يهدف إلى إعادة تفعيل مسار تصدير النفط العراقي عبر موانئ البحر المتوسط، موضحاً أن سوريا تستورد حالياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً مقابل إنتاج محلي يقارب 9 ملايين متر مكعب. وأكد قبلاوي أن مشاريع التوسع في قطاع الكهرباء سترفع الاحتياجات الغازية خلال السنوات المقبلة. توقعت وزارة المالية السورية أن يتجاوز النمو الاقتصادي خلال العام الجاري 11%، في حين توقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو بأكثر من 10% خلال عام 2026، في مؤشرات تعكس تحسناً في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية. لكن هذه المؤشرات بطبيعة الحال لا تعطي الصورة الكاملة، حيث كشف تقرير الأداء الفعلي الصادر عن وزارة المالية عن عجز مالي قارب مليار دولار خلال النصف الأول من العام، ما دفع الحكومة إلى تجديد إجراءات ترشيد الإنفاق وضبط النفقات العامة. لكن التحديات لا تقتصر على الأرقام في الموازنة فقط، فبحسب الأمم المتحدة يحتاج نحو 15 مليون و 600 ألف شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري، في حين يشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن 13 مليون شخص وأكثر يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط المعيشية رغم المؤشرات للنمو الاقتصادي، وتظهر هذه الضغوط بشكل واضح أكبر عند مقارنة الأجور بتكاليف المعيشة. ووفق بيانات برنامج الأغذية العالمي، ارتفعت كلفة سلة الإنفاق الدنيا بأكثر من 30% على أساس سنوي حتى حزيران 2026، في حين لا يغطي الحد الأدنى للأجور سوى 47% من قيمة هذه السلة، وبين نمو اقتصادي يتجاوز 11% وعجز مالي يقارب مليار دولار وملايين السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدات، تبقى المفارقة الأساسية هي مدى انعكاس هذا النمو على حياة المواطنين ومستويات معيشتهم. فأين ستذهب ثمار هذا النمو الاقتصادي؟ ولمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الخبير الاقتصادي دكتور علي محمد. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني هناك الكثير من الأرقام التي تم الحديث عنها وكشفت مؤخرا، سواء بالموازنة، بالعجز، وأيضا حتى يعني لاحقا تم هناك الإعلان عن عمليات ترشيد للإنفاق، بس خلينا نشرح أكثر للمواطن اللي ما بيعرف ما هي أسباب هذا الترشيد يعني برأيك.
1: بداية مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين جميعا. لا شك بأن يعني الحديث عن النمو الاقتصادي هو حديث مبني عن دراسة وتوقع لما سيكون عليه الناتج المحلي الإجمالي، والموضوع المتعلق بعجز الموازنة هو بناء على توقعات موازنة العام 2026. اليوم الحكومة أخذت قرار بترشيد الإنفاق العام. هذا الترشيد أعتقد مرده إلى أن هناك تسارع في الإنفاق العام مقابل وتيرة مخفضة إلى حد ما في الإيرادات العامة للدولة، وبالتالي نحن قد نكون أمام تحقيق العجز المخطط له اللي هو 1.8 مليار دولار نهاية العام 2026، وقد يكون أكثر من ذلك. ليش؟ نصف الأول عام 2026 شهدنا عجز مقدار مليار، وبالتالي خلال نصف الثاني يعني نحن محددين ب 800 مليون، لكن مع تسارع ما يحدث عالميا ومع التضخم الحاصل داخل سوريا وخارج

0: سوريا لا سيما موضوع الطاقة والمواد الغذائية وغيره.
1: صحيح.
0: ربما ستتزايد النفقات الحكومية بشكل كبير. بدي أضرب مثال على برميل النفط اللي ارتفع 70% من بداية العام لتقريبا شهر 8. بالتالي نحن أمام تزايد في الإنفاق العام. هذا الإنفاق قد يكون أكبر بكثير، وبالتالي نكون في مكان بعجوزات أكبر بكثير من 1.8.
1: طب كمان بنرجع لأرقام النمو بالنسبة ل 11% هاي التوقعات، كمان فينا نشرح شوي أنه إذا ارتفاع النمو هو لا يعني بطبيعة الحال يعني أنه الناس رح يصير عندها أموال أكثر أو أعمال بشكل صحيح. أكبر ممكن نشرح أكثر ماذا يعني كلمة النمو؟
0: هل النمو بشكل عام كإجراء أو كاحتساب اقتصادي لمتغير الناتج المحلي إجمالي؟ اليوم لنفرض أن الناتج 30 مليار دولار، نتوقع أن يصبح 33، فحسبنا النمو هي عبارة عن 10%. لكن هل 33 مليار ستؤثر بشكل كبير على المواطن العادي؟ كنسبة نظرية نعم، كل ما زاد الناتج المحلي الإجمالي يزداد حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لكن هل سيحصل عليها بشكل فعلي؟ أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تطور القطاعات المختلفة التي قد أستفيد منها بشكل أو بآخر. هي أول شيء. الشيء الثاني أنه تطور الاقتصاد هو بينعكس إيجابا على معدل التضخم، على توفر الخدمات، على توفر المعروض من السلع، وبالتالي على سعر صرف الليرة السورية، فأنا بستفيد من هاي الناحية. فبالتالي هي الفائدة بشكل أساسي. موضوع موضوع ليش توقعنا هذا او توقعت الحكومه، لانه هي ارقام رسميه بالنهايه،
1: صحيح.
0: هي توقعت من وفورات وزياده في القطاع الزراعي على سبيل المثال نتيجه موسم الامطار الماضي، نتيجه زياده انتاج القمح، نتيجه انتاج زياده الانتاج ببعض المحاصيل الزراعيه. امر جيد، القطاع الزراعي مهم جدا للاقتصاد الوطني، خاصه سوريا هو ربع الناتج المحلي، لكن يشغل عمالي لكن ليست بالعمالي الكبيره. بس بشكل عام من يشتغل بهذا القطاع اكيد سيستفيد. ليش؟ لانه بالنهايه عم بيزيد دخله الفردي.
1: صحيح.
0: لكن اذا اجينا لقطاعات اخرى، النفط والغاز مثلا وغيره، هاي فينا نسميها من القطاعات ليست كثيفه العماله. بالتالي سيكون استفاده للناتج بشكل عام وللموازنات من خلال الإيرادات التي ستتحقق، لكن الإنعكاس الفوري على الفرد أعتقد أنه يحتاج إلى وقت، مثل ما هلا حكيت من شوي، تطور كل القطاعات هو اللي بيلعب دور بشكل أساسي.
1: يعني ما زلنا نسمع أيضا من تقارير الأمم المتحدة أنه هناك فقر كبير في سوريا وزياد في طبقة الفقر. مع الزيادات الأخيرة التي أصدرت للرواتب، برأيك إلى أي مدى نحن نحتاج زيادات إضافية لتخطي عتبة الفقر؟
0: عتبة الفقر بسوريا طبعا من سنوات، وبالأخير آخر بعض الإحصاءات سواء الأمم المتحدة أو شيء بتحكي عن 90%. أكيد هناك فقر مدقع، وهناك حد أدنى وهناك حد أعلى. كل الزيادات التي حصلت وإن كان لها دور إيجابي على صعيد موظف القطاع العام، هون بدنا نحدد، نحن عم نحكي قطاع عام ربما لا يتجاوز،
1: وهو الذي يشمل النسبة الأكبر من الموظفين
0: بصراحة بسوريا. نعم بس إذا بدنا نشمله على ننسبه على إجمالي السكان، فنحن عم نحكي عن مليون موظف من أصل 25 مليون. فبالتالي المقاربة أعتقد هون لازم تكون نعطي كل ذي حقه كما يقال. فبالتالي زيادة الرواتب للقطاع العام جيدة، زاد الطلب بشكل عام في الأسواق. ممكن هذا الإنفاق الحكومي وحسب صندوق النقد طبعا عم بيكون له دور بزيادة الإنتاج، لأنه أنت لما بيزيد الطلب بشكل فعلي بالأسواق رح يزيد الإنتاج، وبالتالي رح يرتفع الناتج المحلي. لكن اليوم هل تكفي هذه الزيادات؟ بكل تأكيد مع معدلات التضخم الموجودة اليوم في السوق، وسواء داخلية بسبب إجراءات داخلية أو بسبب طبيعة الاقتصاد السوري أو بسبب الصدمات الخارجية اللي عم نتعرض لها، تضخم للأسف عم يبتلع أي زيادة اسمية بالرواتب أو زيادة اسمية بالناتج المحلي الإجمالي. اليوم كل ما زاد الناتج المحلي الإجمالي لكن التضخم يرتفع، فبالتالي الناتج ما حيكون الحقيقية ما حيكون مؤثر، وبالتالي القوة الشرائية راح تنخفض، لازم هي ترتفع مع زيادة الناتج. فبالتالي بصراحة نتطلب يتطلب الواقع السوري زيادات أكثر في الإيرادات في الرواتب والأجور، لكن هي مقرونة بزيادة الإيرادات. من أين ستأتي الحكومة بإيرادات قادرة أن تقوم بتوجيهها بالإنفاق؟
1: طب نسمع هناك إيرادات تأتي إلى الحكومة السورية، سواء من تصدير بعض المواد بدأت بالتصدير، سواء بتصدير أيضا النفط الضرائب النفط العراقي الذي يمر عبر سوريا للترانزيت، هناك العديد من الإيرادات. هل برأيك هو ضعف الإيرادات هو المشكلة أم توزيعها؟
0: بالدرجة الأولى ضعف الإيرادات. اليوم وإن قلنا أن عجلة التعافي الجزئية بدأت في سوريا لكنها ما تزال تبقى جزئية. إذا بدنا نحكي عن النفط والغاز، إيرادات النفط والغاز متى بدأت تدخل الموازنة العامة؟ بحسب تصريحات حكومية بشهر أيار، وبالتالي لسه ما في إيرادات بمعنى الكلمة. رسوم الترانزيت للشاحنات العراقية بغض النظر إن كانت 1000 أو 2000 شاحنة، ما في رقم دقيق، لكن إذا بنجي بنحسبها بالورقة والقلم وبحسب مع يعني معايير العالمية شو بتاخذ رسم ترانزيت، ربما من دولار إلى دولارين للبرميل، فنحن أمام 100 أو 150 مليون دولار بالسنة. فبالتالي المبلغ صغير. هلأ واحد بيسمع شو 150 رح أخذها للجانب تاني. اليوم سوريا بتستهلك وبتصرف غاز ب 140 مليون دولار، فبالتالي الترانزيت سني بيغطي لي شهر غاز. وما فينا ننسى أن النفقات عم تتزايد الحكومة السورية، يعني اليوم من شهر آب منذ شهرين توقفت المنحة القطرية لتمويل الغاز الأذربيجاني.
1: صحيح.
0: فبالتالي هذه مشكلة. اليوم لدينا نحن 5.3 مليون متر مكعب من الغاز يتم استيراده عبر الخط من أذربيجان، أصبح مدفوع من قبل الدولة. وشفنا شو صار بموضوع المشتقات النفطية منذ نحو تقريبا أسبوعين أو ثلاثة، والعجز الموجود لدينا، يعني بدنا حوالي 200 ألف برميل. فبالتالي النفقات كبيرة اليوم، رغم أنه عم ينحكى عن شوية إيرادات من هون ومن هون، لكن كمان إذا نرجع لموازنة نصف الأول عام 2026 نلاحظ أنه أغلب الإيرادات هي عم تكون رسوم جمركية وليست ضرائب. بالتالي النشاط الاقتصادي هذا بيعطيك مؤشر النشاط الاقتصادي ما يزال دون تعافي كبير. حصيلة الضرائب من هذا النشاط عم تكون متواضعة. بظن هذا الموضوع بصراحة يحتاج إلى يعني عمل كبير خلال ما تبقى من هذا العام والعام القادم.
1: طيب عندي سؤال بخصوص التضخم. أرقام التضخم لدينا مرتفعة وهي عالمية، لكن أمريكا على وجه التحديد لديها أدوات ل يعني ضبط التضخم. بسوريا ما هي الأدوات التي لدينا؟
0: أبرز أداة لضبط التضخم
1: هي رفع الفائدة.
0: بصراحة رفع الفائدة أكيد بيلعب دور.
1: تمام.
0: أكيد.
1: لكن
0: نحن قطاع المصرف اليوم ما يزال متواضع. يعني قطاع المصرف اليوم كمان غير هذا النقطة هلا برجع لها. حتى القطاع المصرف اليوم ما في عم بيمول مشاريع متوسطة أو صغيرة اللي هي بتوظف عمالة. حتى نقول إنه هي المشاريع كثيفة العمالة عم بتوظف ناس، عم بتزيد الدخول لهدول الناس، وبالتالي عم تنخفض نسب الفقر. فكمان هي نقطة كتير مهمة، ونحن بانتظار تقرير أوليفر وايمان وكل هاي الشركات ممكن تصير. نرجع لفكرة التضخم اليوم بسوريا، اللي للأسف يعني ما في شيء ممكن يحكمه غير أن احنا الإنتاجنا والناتجنا المحلي يكون عم يتسارع بوتيرة أسرع. ما بدنا نرجع ونحكي بتقارير الأمم المتحدة التي كانت متشائمة للناتج المحلي الإجمالي وقالت بده أعوام حتى يعود، يعني 55 عام إذا ضل بنفس الوتيرة. اليوم هذا الحديث عن 10% هو جيد، لكن بهمنا بشكل أساسي يكون من كافة القطاعات التي يمكن أن تستدام. يعني ما فيني أنا ضل أقول إيراداتي زادت مثلا إذا بدي أرجع الإيرادات بسبب رخصة اتصالات، هي عبارة عن رسم عابر يعني. أما اليوم زيادة الإنتاج سواء بالقطاع الزراعي أو الصناعي أو الإنتاجي هو مهم. الصادرات اللي حضرتك تفضلتي فيها من شوي، أوكي في الحديث بين مليار إلى مليارين دولار، لكن هي الصادرات ما تزال متواضعة لأنه الإنتاج متواضع. كل ما زادت الصادرات أكيد رح يزيد ضرائب ورح يصير في زيادة بالإنتاج للاكتفاء الذاتي. بالمقابل عندنا مستوردات ضخمة جدا، سواء كنا نتحدث عن مستوردات استهلاكية وكمالية أي غير استهلاكية. ذلك الإنتاج هو الحل الوحيد للحالة السورية اليوم، لأنه القطاع المصرفي ضعيف. رفعنا الفوائد أو مرفعنا الفوائد أعتقد سيكون له تأثير، لكن الادخار في سوريا ضعيف. بدنا نرجع قديش في ادخار بالمجتمع، فهو ضعيف نتيجة ضعف القدرة الشرائية. والقطاع المصرفي يحتاج إلى ثقة من قبل المواطنين. يعني الإجراءات من حوالي 7 أو 8 سنوات بالقطاع المصرفي جعلت البعض ينفر من هذا القطاع.
1: صحيح.
0: لا سيما فيما يتعلق بالسحب وغيره، وهذه قضية.
1: يعني برأيك السوريين أنفقوا جميع مدخراتهم؟
0: نأمل أن يكون هناك البعض لديه أيضا مدخرات، لكن نعم أعتقد أن حالة الإنفاق كبيرة جدا خلال السنوات الماضية.
1: نعم. شكرا لك دكتور علي محمد على هذه الإضافة والمشاركة معنا في الراصد الاقتصادي.
0: شكرا لكم.
1: في سوريا المشكلة لم تعد كم يبلغ الراتب، بل كيف يمكن الحصول عليه أيضاً أمام الصرافات الآلية. ساعات من الانتظار وطوابير لا تنتهي، وأجهزة صراف لا تكفي آلاف الموظفين والمتقاعدين، وأحيانا تكون معطلة. فلماذا يتكرر هذا المشهد شهرا

0: بعد شهر، وأين تكمن العقدة الحقيقية؟ نبدأ من الشارع السوري ونتابع رأيه في هذا التقرير.
1: هلا بالفترة هاي اي والله افضل من قبل. قبل كان في صعوبة، كان يعني في ازدحام في كذا، هلا لا صار توزع الرواتب على يعني فترات. الفترة الاولى كان يعني ب 30 الشهر مثلا التأمينات الاجتماعية، البريد الكذا، هلا بعد الست شهر صار عسكريين وتأمين ومعاش. في مشكلة عندنا يعني اللي هي طبعا مو مفعلة كل الصرافات، يعني في مناطق ما فعل فيها الصراف.
2: اول شيء عجقة كثير مو طبيعية، وخاصة بأول الشهر يعني بنيجي بتسحبي وخصصونا مبالغ صغيرة، يعني ما عم نقدر كمان نسحب مبلغ كبير. مثلا المصرف التجاري يكون له قوات، يعني مثلا باب توما بالزبلطاني بالمزة حتى بريف دمشق،
3: ومثلا عم يطلع الراتب واحد الشهر ما عم نستلمه لعشرة شهر بسبب العجقة والضغط الزيادة. ونتمنى نشوف صراحة نحل هذا الموضوع، يعني كتير عم نشوف صعوبة صراحة. أشوف لو مثلا يكون إذا في صراف بأكثر من منطقة مو بس بساعة المحافظة، هيك رح يكون في إنه العجقة أقل والعالم تستلم بسرعة المصاري. وأنت تعرف يعني وضع البلد كيف صار، والعالم فعليا محتاجة المصاري.
4: هلا بعد العملة الجديدة لا تمام، فالعملة صارت إنه هلا السحبة صارت 1.5 مليون، يعني بطاقة معك 1.5 مليون تسحبي وتضلي ماشية. قديما أي على المصاري القديمة نعم كان في معاناة، لأنه كان 200 200 200 200، فثلاث مرات لا تسحبي كان يصير ازدحام كتير. يعني من يعني الحمد لله حتى اللي قدامك المواطنين كلهم مرتاحين بيسحبوا بسهولة ويضلوا طالعين. فالمصرف أحيانا بيضل 7-8 المساء فاتح هون بالصالة تمام، والحمد لله بالنسبة لي شايف الأمور كلها بخير الحمد لله، إن شاء الله دائما يضلوا بخير.
0: وللحديث أكثر عن هذا الأمر يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ إبراهيم العيسى، وهو خبير في الاستراتيجيات المالية. أهلا وسهلا بكم أستاذ إبراهيم. يعني رأينا بالتقرير هناك آراء متفاوتة، يبدو بحسب المنطقة أو بحسب المناطق يوجد اكتظاظ وازدحام على الصرافات، لكن برأيكم كخبير مالي ما هو سبب وجود هذه الازدحامات في سوريا؟
5: للأمانة هي مشكلة المصارف بشكل عام بسوريا هي بنية تحتية متكاملة، ما فينا ننظر إليها كصراف كجهاز فقط. احنا بنحكي عن منظومة مصارف بشكل عام، هذه المصارف هي قديمة للأمانة بحاجة إلى تطوير وتحديث كبنية تحتية بشكل متكامل. اليوم المواطن احنا عملنا توطين للمال عن طريق تحويله من نظام ورقي إلى نظام مصرفي خلينا نقول، لكن المشكلة الرئيسية هي اليوم وين عم تجي كمواطن عم يحاول قدر المستطاع. هو ما بيهمه كرقم، بيهمه مال نقدي
0: كاش،
5: فهو التعامل اليوم بالسوق للأمانه للأسف ما زال يتعامل بالشكل النقدي. ما انتقلنا للمرحلة خلينا نقول الدفع الإلكتروني خلينا نسميه. هاي المشكلة عم يعاني منها ممكن تكون لما يكون عندنا مثلا عدد أجهزة محدودة تواجدة بأماكن محددة فقط، عدم توزيعها بشكل منظم وعدم توزيعها بشكل يلبي احتياجات المنطقة. يعني اليوم انا هاي المنطقه في عدد ازدحام كبير، المفروض اقدمها بعدد اكبر،
0: صحيح،
5: اوزع بشكل تفصيلي موزع بيوجب بيانات محدده تدرس حجم الضغط الموجود. ولما يكون عندي نقص في السيوله المتواجده موجوده في هذه الصرافات طبيعي راح نلاقي هالازدحامات. لكن احنا لازم ما ننظر كجهاز، قلنا لك كجهاز هو جهاز صراف فقط، احنا لازم ننظر الى المنظومه بشكل كامل، لازم نسعى إلى تطويره وتحديثه.
0: نعم، أنا أريد أن أسألك سؤال مهم جدا، هو موضوع الثقة بالمصارف. كيف يمكن أن نبني هذه الثقة بين العملاء أو المواطنين والبنوك الموجودة في الوقت الحالي؟
5: للأمانة هي مشكلة قديمة،
0: نعم،
5: ما هي جديدة. المصارف كانت محدودة العدد، خلينا نقول المصارف الحديثة والبنوك الحديثة ما حدا دخل. ما زالت الموجودة البنوك القديمة، فينا نقول بنكين 3-4 آخر شيء هنا يعتبروا بنك واحد، صحيح، خلينا نسميه. فإحنا لازم نستقطب قدر المستطاع بنوك حديثة تدخل على السوق استثمارية، تفتح قنوات تواصل جديدة، تفتح أنظمة الدفع حديثة، نظام بنكي حديث متكامل من إلى هون. الإنسان لما بيجي بيصير عنده ثقافة كمان الدفع الإلكتروني، بصير هو تلقائيا ما عاد بحاجة إلى المال كورق.
0: الكاش هي بكل دول العالم فعليا ما بقى في استخدام للكاش.
5: طبيعي طبعا.
0: طب أنا حابة أسألك موضوع دخول البنوك الجديدة، هل اسم البنك ويعني أنه يكون معروف خارج سوريا يربط موضوع الثقة عند المواطن؟
5: بالتأكيد. اليوم البنوك صار إلى سلسلة خلينا نسميها بين الدول، فالبنك لما يكون معروف وإله سي في منتشر بباقي الدول تلقائيا أنت كمواطن أكيد راح يكون عندك ثقة فيه. وانت اليوم من تحطي مصاريك او المبلغ اللي لك بس خلينا نقول رواتب سواء قطاع خاص او قطاع عام
0: نعم.
5: وصار نظام الدفع كله عن طريق هذه البنوك.

0: وانت باي وقت ممكن تسحب المصاري اللي بدك اياها، ممكن تدفعي عن طريقه بالمولات ولا بالمراكز التجاري وتغطي خدماتك واحتياجاتك اليوميه، فانت طبيعي راح يكون عندك ثقه.
1: طب هناك انتشار ايضا بما يسمى ديجيتال بانكينج، يعني لا يوجد بنك بصرح اصلي موجود على الارض، لكن هو موجود كديجيتال. اتوقع نحن بسوريا لسه هي العمليه او هي الفكره غير موجوده، هل برايك ممكن انه تسرع اذا دخلت الديجيتال بانكينج اكثر من وجود البنوك الحقيقيه يعني موجوده بفروعها؟
0: هي لمان هي لازم تكون موجوده، خلينا نقول، ولكن بشكل موثوق وامن.
1: نعم،
0: خلينا نكون بشكل دقيق، لان اليوم انا كمان مو اي وسيله ممكن ادفع عن طريقها، اذا ما فيها موثوقيه، خلينا نقول ما في تكون انظمه حمايه وامان عاليه الدقه فيها، انا ما راح اقدر احط مصاري عدم المؤاخذه واحط فيها. ممكن استخدمها لغطي احتياجاتي اليوميه، لكن بتكون بمبالغ محدوده، ما راح تكون مبالغ كبيره. هاي الانظمه اذا كانت مراقبه من طريق الدوله وموثوقه ممكن طبعا تشيل حمل كثير كبير. اليوم انت كبنوك، خلينا نقول بالعالم الخارجي، باقي الدول اليوم حتى اليوم بطاقه الكرت ما عاد استخدمناها، صرنا نستخدم الموبايل. فاليوم احنا الدفع صار عن طريق الموبايل، يعني حتى بطاقه البنك ما عاد شلناها. فنظام الدفع الالكتروني جدا مفيد وجدا مريح. انا اليوم ما عاد استخدم الكاش، بكل بساطه سرقت مني البطاقه دقيقتين بتصل على الهاتف بحول الرقم بالغيه بوقفها، موبايلي راح كمان ما عندي اي اشكاليه، بتواصل مع اقرب فرع للمركز المصرف بوقف حسابي. فانا حتى نظام السرقه خلصت منه. لكن بالتوازي لازم يكون في ثقافه وعي لهي الامر، مو بيوم وليله راح يكون، راح يكون امر بشكل تدريجي. خلينا نقول التوعيه للناس، وبنفس الوقت دخول تدريجي لبنوك حديثه، أنظمة الدفع الحديث اللي عم تحكي فيها أنت مثل الشام كاش، خلينا نقول اليوم الشام كاش شايل للأمانة تغطية احتياجات كتير كبيرة لدى الناس، لقوا الناس آلية سهولة بالتعامل. يعني اليوم أنا اليوم راتبي ما عم أحصل عليه كاش، عم استبديل عنه عن طريق الشام كاش. الشام كاش عم حل أزمة ولنقول لفترة محددة، خلينا نقول ما بشكل كامل، ما زال في عنه شوي ضعف، خلينا نقول ثغرات. ممكن شوي يصير في ثقة أكثر لما تكون شام كاش تعمل إلى صرافات خاصة بتوزعها بمناطق متعددة، تخدم سحب الكاش عن طريقها،
1: يعني وهنا يحل مشكلة يعاني منها المصرف المركزي والمصارف الأخرى،
0: يعني بيكون مدعم بيكون مدعم للمصارف التجارية والعقارية. الشام كاش ممكن يكون حل. أنت اليوم بدل ما تحول الحساب المتقاعد أو الموظف إلى حساب المصرف العقاري أو التجاري وتحكر بهالنقطة، ممكن تحول لنظام الشام كاش. الشام كاش اليوم أغلب المحلات التجارية حتى صارت تتعامل فيه،
1: صح.
0: يعني اليوم أنت فيك تروح على سوبر ماركت، تروح على مول، تروح على أي مركز عن طريق الشام كاش، صار الدفع. يعني اليوم احتياجاتك بالكامل عن طريق
1: ما بدأ إمكانية يعني النظام الحالي أو المصرف الحالي لإحداث يعني تطبيق مشابه لشام كاش، يكون يقدم ذات الخدمات لكنه موثوق أكثر ومن دون ثغرات.
0: للأمانة اليوم منظومة المصارف، خلينا نقول، هي ما هي بتعتمد على جهاز فقط، هي منظومة متكاملة من اتصالات إلى نظام كهرباء، خلينا نقول إلى بنية تحتية كاملة إلى أنظمة حديثة. هاي كلها لازم تكون تطور بشكل تدريجي مع بعض. يعني إحنا ما موقف الموضوع على جهاز فقط، إحنا منظومة المصارف بشكل عام تحتاج إلى بنية تحتية كاملة متكاملة إلى تحديثها، وهذا الأمر للأمانة صعب بيكون بليل ونهار واحد، فالأمر بحاجة لأمر تدريجي. هذا الوضع للأمانة البنوك الحديثة ممكن تساعد. إذا اليوم فتحنا ثقافة دخول بنوك متعددة على الأرض، راح يصير في ثقافة المنافسة، خلينا نقول نسميها،
1: صحيح.
0: هاي المنافسة راح تخلق هذا الجو، صار راح يكون كل بنك بيحاول يقدم أحسن مميزات خدمات. وخدمات ممكن، صحيح. للعميل حتى يكسبه. أنا ما فيني أحكر ببنوك المصارف الدولة ولا المصارف الخاصة. اليوم إذا بتجي على الدول الخارجية، خلينا نقول بالجارة التركية فرضا، اليوم مصارف والبنوك الموجودة هناك، في عندك بنوك خاصة وبنوك تابعة للدولة، حتى بنظام أسهم خلينا نسميه بين بعضهم، اليوم في منافسة واقعية وفعلية. اليوم كل بنك عم يوزع نقاط الدفع تبعه الخاصة فيه إلى كل المراكز الحيوية بالمنطقة،
1: صحيح.
0: فالمواطن عم يلاقي احتياجاته كلها عن طريق هذا البنك عم يستخدمه. بالمقابل في حتى ميزات عم تنزل، يعني اليوم الميزات صارت الموضوع مو بس انه كاش، انا اليوم صار عم ادفع عن طريق الالكترونية، اذا اليوم تعاملت عن طريق هذا البنك ودفعت على
1: كذا
0: عم تجيك نقاط ذهبيه وهدايا،
1: طبعا طبعا،
0: وميزات كتير قويه.
1: نعم.
0: هاي الامور احنا لازم تدرج عنا بشكل تدريجي، ونفتح ثقافه وجود بنوك متعدده، وخلي يكون في اريحيه بالتعامل شوي شوي شوي راح تشيل الازمه برايي.
1: نعم، شكرا لك استاذ ابراهيم على هذه الاضافه والمشاركه والمعلومات القيمه.
0: شكرا لكم، وفرصه سعيده تعرفنا فيكم.
1: شكرا،
0: يا اهلا وسهلا.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: إحلى التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. الشيباني يبحث في تركيا مع نظيره التركي ورئيس الاستخبارات والمبعوث الأمريكي توم براك ملفات سورية وأقليمية. الأمن الداخلي يعيد الهدوء إلى الحسكة عقب احتجاجات وإطلاق نار عشوائي من مسلحين. إحباط محاولتي تهريب مخدرات، الأولى قادمة من لبنان عبر معبر جديدة يابوس وأخرى معدة للتهريب إلى دول الخليج. الجيش اليمني يعلن استهداف مئات المواقع العسكرية للحوثيين وانفجارات عنيفة في العاصمة صنعاء من جراء غارات جوية. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني في أنقرة نظيره التركي هاكان فيدان، واستعرض مستجدات العمل بشأن تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في المنطقة. كما التقى الشيباني رئيس جهاز الاستخبارات العامة التركي إبراهيم جالن، حيث بحثا وفق مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول، بحثا مستجدات عملية الاندماج عقب حل تنظيم قسد وسبل مواصلة التنسيق في مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش. كما تطرق الجانبان إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب سوريا، إضافة إلى انعكاسات رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وإسهام ذلك في تعزيز القدرات الدفاعية السورية. كما التقى وزير الخارجية أسعد

0: الشيباني المبعوثة الرئاسية الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم براك في مدينة اسطنبول. وذكرت وزارة الخارجية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة إلى جانب آفاق التعاون والتنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار. بدوره قال براك عبر حسابه على منصة إكس، قال إن سوريا عنصر جوهري في الشرق الأوسط لأنها تساعد المنطقة على إيجاد معادلة لخفض حدة التوترات، مؤكدا أنها تساعد المنطقة في إيجاد معادلة لخفض حدة التوترات في محيطها. وللحديث أكثر ينضم إلي الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ طه عودة أوغلو من اسطنبول. بداية مرحبا بك أستاذ طه. إذا برأيك ما هي أبرز الملفات التي ناقشها الشيباني في تركيا مع نظيره التركي وأيضا المبعوث الأمريكي إلى سوريا؟
1: تحيت لك في البداية والسادة المشاهدين. أنا أتصور أعتقد أهمية زيارة وزير الخارجية السوري إلى تركيا واللقاءات التي عقدها هي لا تكمن يعني في طبيعة يعني في عدد اللقاءات التي يعني كما ذكرت قبل قليل مع وزير الخارجية التركي حكام في دار استخبارات إبراهيم كنان وحتى المبعوث الأمريكي توم براك، ولكن في طبيعة الملفات التي تم بحثها يمكن أن نقول كانت سياسية أمنية وحتى متعلقة بطبيعة العلاقة السورية الأمريكية، خاصة إذا تحدثنا أو بشكل أوسع فيما يتعلق بالتنسيق التركي السوري الأمني والمتعلق بموضوع قصد التنظيمات الإرهابية وأيضا اللاجئين وأيضا هناك موضوع العلاقة السورية الأمريكية. يعني واضح جدا بأن هذه الزيارة التي يعني تأتي بعد زيارة قام بها مؤخرا الوزير السوري عفوا التركي إلى دمشق، وأيضا تفعيل اللجنة العليا المشتركة ما بين البلدين، هذا على المستوى السياسي وهذا ما صرحت به وكالة الأناضول بعد لقاء فيدان مع الشيباني، بالإضافة إلى اللقاء الأمني الذي جمع الشيباني مع رئيس استخبارات إبراهيم كالن. ولكن هناك الأهم وهو المتعلق بلقاء توم براك مع الشيباني، وكانت هي ممكن أن أقول يعني كيفية ترجمة هذه اللقاءات التي يعني تجري منذ فترة طويلة ما بين الأطراف والتفاهمات على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة.
0: ما أهمية تفعيل هذه اللجنة دكتور طه بين البلدين؟
1: واضح جدا يعني بأن كما تعلمين العلاقة التركية السورية انتقلت خلال الفترة الأخيرة الماضية من إدارة أزمة بين قوسين أمنية كما تابعنا منذ وصول ذات السيد الشرع إلى السلطة والحديث عن ملفات الأمنية موضوع قسد، إلى هناك ملفات أوسع. هذه اللجنة تفعيل هذه اللجنة كما تعلمين هي ليس فقط على المستوى السياسي والأمني، ولكن تشمل هناك ملفات عديدة متعلقة بالاقتصاد، متعلقة بالطاقة، متعلقة حتى بالأمور الاجتماعية ما بين البلدين. هذه مهم للغاية في ظل هناك ممكن أن نقول علاقة واسعة ما بين البلدين تبعناها على كافة المستويات خلال الفترة الأخيرة الماضية، بداية من السياسة والاقتصاد حتى يعني هناك التعاون العسكري فضلا عن التعاون في مجالات أخرى، الطرق، الطاقة، وحتى بالتعليم
0: وأيضا موضوع الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري أيضا.
1: هذه نقطة في غاية الأهمية.
0: نعم كنت أود أن أسألك عنها، يعني ما الأمور المتوقعة أنه تمت مناقشتها فيما يخص هذا الملف، ملف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا برأيك؟
1: يعني أنا أتصور أعتقد وجود يعني أو دمج لقاءات السيد الشيباني مع المسؤولين السياسيين فيدان والأمنيين كالن مع توم براك في اسطنبول هي كلها تجتمع في بوتقة واحدة وتؤكد وتشير بأن هناك انتهاكات وتواصل انتهاكات السافرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

0: داخل أراضي السورية، هو عقبة أساسية في استمرار وتقدم سوريا نحو الأمام. أعتقد هذه رسالة واضحة جدا من قبل يعني سوريا، وحتى من قبل تركيا، الدعم الأكبر لسوريا واستقرار سوريا، بأن إسرائيل وبين قوسين حكومة نتنياهو هي عقبة أساسية. وأعتقد الرسالة أمريكية قبل أن تكون يعني سورية إلى المحتل الإسرائيلي.
1: نعم، هل تتوقع نتائج قريبة من بعد هذا اللقاء ومن بعد تفعيل هذه اللجنة، يعني فيما يخص جميع الملفات التي تحدثنا عنها، خاصة ملف الانتهاكات الإسرائيلية أو بالنسبة لملف قسد؟
0: واضح جدا بأن هناك سرعة في ترجمة، يعني هناك اللقاءات والتفاهمات السياسية والأمنية، ومن خلال اللقاءات التي نتابعها باستمرار وغير منقطعه ما بين انقره ودمشق، وهي دلاله واضحه على ان كلا البلدين، تحدثت في تركيا وسوريا من جهه، تريد يعني هو يعني قطع الطريق على اي محاوله لمنع استقرار سوريا، ان كانت على المستوى الأمني وخاصة فيما يتعلق بموضوع قصد وعملية الدمج واستقرار واستمرار هذا الدمج بأقصى سرعة، أن تكون سوريا موحدة وبسط الدولة السورية على كافة هناك
1: نعم،
0: الأمور وخاصة المتعلقة بموضوع السلاح والأمن، فضلا عن ما يجري من قبل انتهاكات إسرائيلية، من قبل إسرائيل تحرك تركي بشكل واضح ودعم تركي مرفوقا او بهناك محاولات امريكيه للضغط على اسرائيل، خاصه كما تتذكرين تابعنا هناك يعني توم براك كان داعما قويا
1: نعم
0: لاستقرار سوريا، ووجود تركيا كداعم كبير لها ازعج بشكل كبير الحكومه نتنياهو خلال الفتره الاخيره الماضيه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور طه عودة أوغلو، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول.
0: شكرا.
1: أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك متابعة حادثة استهداف وغرق السفينة التجارية ألف وطن في البحر الأسود، والتي كان على متنها 9 بحارة سوريين، مشيرة إلى أن مصير أفراد الطاقم لا يزال مجهولا. وقالت الهيئة إن توقف عمليات البحث والإنقاذ وعدم العثور على ناجين لا يعني بالضرورة ثبوت وفاتهم، موضحة أنها وجهت مذكرات عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية والسلطات البحرية في بلغاريا، مطالبة بتحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات. ودانت الهيئة استهداف السفن التجارية المدنية وتعريض حياة الأطقم إلى الخطر، داعية إلى احترام القواعد والاتفاقيات الدولية الناظمة للملاحة البحرية.

انتشرت قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة وأعادت الهدوء إلى المنطقة بعد قيام مسلحين خارجين عن القانون بإطلاق النار بشكل عشوائي وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وكانت مصادر محلية قد ذكرت بأن توترا أمنيا شهدته مدينة الحسكة بعد محاولة عناصر يتبعون لما يعرف بالشبيبة الثورية التظاهر في الشوارع، حيث قاموا برفع أعلام حزب العمال الكردي. وأضافت المصادر أن قوى الأمن الداخلي أوقفت عددا منهم.

0: هذا وأقيمت في ساحة الحرية بمدينة الحسكة مراسم رفع العلم السوري، وذلك للمرة الأولى منذ تحرير سوريا، وبعد عقد اتفاق الاندماج مع قسد بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد وقائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي وشخصيات رسمية وحشدا من المواطنين.
1: نتمنى أن نكون إيد واحدة، نتمنى أن نكون مع بعضنا، لأنه هذا العلم يمثل الجميع، ما يمثل العرب فقط، يمثل كرد، مسيح، علوية، جميعا إن شاء الله. نحن كمان نطالب أنه تفتح المؤسسات الحكومية، نطالب أنه بقى تستقر الحسكة إن شاء الله.

0: الحمد لله اليوم تم رفع العلم السوري بمحافظة الحسكة، وإن شاء الله هذا شيء خير لكل الجزيرة ولكل مكونات الجزيرة، وإن شاء الله بعد هذا النصر العظيم لكل سوريا، وإن شاء الله نشوف مؤسسات الدولة تفتح، وإن شاء الله إحنا كلياتنا شعب واحد.
1: ذكرت مديرية إعلام الحسكة أنه تم إصلاح الخط النفطي قرب تل حميس بعد تعرضه للتخريب، وقال مسؤول من الشركة السورية للبترول إنه تم الانتهاء من عملية لحام الخط وإصلاحه بشكل كامل، ويأتي ذلك بعد تعرض الخط لأعمال تخريبية بهدف السرقة بحسب الشركة السورية للبترول، وقالت إن الجهات المختصة أوقفت الفاعلين. غادرت قافلة لأكثر من 500 عائلة من مهجري رأس العين مخيم وشكاني في الحسكة، ووصلت إلى منطقتها الأصلية في رأس العين.

أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على 7 أشخاص من فلول النظام المخلوع خلال عمليات أمنية نفذتها في منطقة مصياف جنوب غربي حما. ونشرت قوى الأمن الداخلي صورا تظهر ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزة الأشخاص الذين قبض عليهم في منطقة مصياف بريف حما، مشيرة إلى أن الأشخاص هم من فلول النظام المخلوع. قال الأمن الداخلي إنه ألقى القبض على عنصرين من فلول النظام المخلوع هما فيصل بدور وآصف سلامة لتورطهما في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين. وأضاف الأمن الداخلي أن الموقوف فيصل بدور تطوع منذ عام 2012 ضمن ميليشيات مسلحة شاركت في عدة حملات عسكرية بأرياف حما وحلب، ولقب بفرخ النمر، وبقي منخرطا حتى سقوط النظام المخلوع. وأكد الأمن الداخلي أن آصف سلامة تطوع في صفوف النظام المخلوع وعمل بصفة مساعد في معامل الدفاع حتى عام 2018. كما أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على شاهين حمدان الشاهين أحد مؤسسي ميليشيا فوج الشواهين خلال عهد النظام المخلوع. وذكر الأمن الداخلي في بيان له أن شاهين الشاهين بدأ العمل مع المخابرات الجوية عام 2015 تحت قيادة سهيل الحسن، وشارك لاحقا في تأسيس مجموعات

مسلحة. وأشار البيان إلى أن شاهين متورط في ارتكاب جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتخريب بحق مدنيين في ريف حما الشرقي وعلى طريق أثرية الرقة عام 2017، وقاد مجموعة

محملة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافة إلى كميات كبيرة من مادة الدخان، مشيرا إلى توقيف أحد المتورطين. وقال الجيش اللبناني في بيان له إنه يكثف إجراءاته الاستثنائية لمراقبة الحدود، فيما أصدرت وزارة الدفاع السورية مساء أمس إعلانا مماثلا حول إحباط محاولة تهريب أسفرت عن مصادرة سيارتين واعتقال أحد المهربين بعد اشتباك بدأه المهربون. عقدت أمس جلسة استجواب سليمان هلال الأسد أمام المحكمة العسكرية في بيروت، وبحسب مراسلتنا في لبنان فقد استجوب قاضي التحقيق العسكري كلا من سليمان الأسد وعلي نوح زعيتر وفاتح زعيتر، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم بجرم حيازة ونقل أسلحة حربية غير مرخصة.

كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي كشف أن بلاده رفضت طلب سوريا بتسليم نحو 4000 معتقل سوري يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش لمحاكمتهم في سوريا، في حين أعادت نحو 50 معتقلا سوريا بعد ثبوت عدم انتمائهم إلى تنظيم داعش. وأضاف العبودي في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس أن نحو 400 معتقل سوري لا يزالون في العراق ويعتقد أنهم من العناصر البارزة في تنظيم داعش، مشيرا إلى أن كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم داخل العراق من بين المعتقلين سيحاكم وفقا للقانون العراقي. وأوضح أنه جرى نقل أكثر من 5700 معتقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بينهم نحو 4000 سوري. كما لفت إلى عقد اجتماع مؤخرا ضم سوريا والعراق والولايات المتحدة لبحث مصير المعتقلين المرتبطين بتنظيم داعش.

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة، وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن الشحنة كانت قادمة من الأراضي اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، وتضمنت الشحنة 395 ألف حبة مخدرة من نوع كيبتاغون، كانت مخبأة بأساليب تمويه معقدة، حيث ضبطت قبل وصولها إلى وجهتها في ريف دمشق. كما أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة، وأوضحت الإدارة أن الشحنة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنات تبريد متجهة إلى دول الخليج، مشيرة إلى إلقائها القبض على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص ومصادرة الشحنة. أطلقت وحدات مديرية الأمن الداخلي في الرقة حملة أمنية استهدفت تجار ومتعاطي المواد المخدرة في أحياء حارة البدو والمشلب ورميلة، وذكر الأمن الداخلي في بيان له أن الحملة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين ومصادرة أدوات مخصصة لتعاطي المواد المخدرة، حيث باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لإحالتهم إلى القضاء المختص، مؤكدة استمرار حملاتها الميدانية لملاحقة متجاوزي القانون.

ثكنة عسكرية مهجورة في سويسا بريف القنيطرة. وشهد ريف القنيطرة الأوسط توغلات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شملت عدة قرى وبلدات في المنطقة وسط إطلاق نار وإغلاق أحد الطرق أمام حركة المرور. كما أفاد مركز سجل بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بدبابتين وعدد من الآليات العسكرية توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف في القنيطرة الأوسط. هذا وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يوثق أبرز الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع، والتي أسفرت عن مقتل 69 شخصاً إلى جانب احتجاز عشرات المدنيين وهدم مساكن والإضرار بمنشآت حيوية. تفاصيل أبرز هذه الانتهاكات في المادة التالية.

0: خرجت وزارة الداخلية 705 متدربين من دورة الأفراد رقم 60 بعد إتمامهم مراحل التأهيل والتدريب في محافظة طرطوس.
1: قمنا اليوم بتخريج الدورة 60 من متسبي وزارة الداخلية، حيث أشرف على تأهيل وتدريب هذه الكوادر فرع طرطوس التابع لإدارة التأهيل والتدريب وبإشراف قيادة الأمن الداخلي في طرطوس، وحيث أمضى المتدربون تدريبا متواصل لأكثر من 4 أشهر متواصلة، ويعتبر خريجو هذه الدورة من أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة، حيث أن أغلب منتسبي هذه الدورة هم من حملة الشهادات الثانوي والجامعي
2: تحمل معها معنى السرعة وخفة الحركة.
3: كنا ناطرين هذا اليوم يعني على أحر من الجمر مثل ما بيقولوا، فلما اجى يعني قضينا ايام بروفات كثيره وتعبنا، ويعني تعبنا لدرجه كبيره كثير لوصلنا لهي المرحله اللي قدمناها نحن اليوم. نحن كنا ناطرين هذا اليوم لحتى نبذل اكثر ما عنا.
0: أعيد افتتاح الجامع الأموي في مدينة حلب أمام المصلين بعد 13 عاما من إغلاقه، وذلك عقب أعمال ترميم نفذت بالتعاون بين محافظة حلب ومديرية الآثار والمتاحف، وشملت مئذنته وملحقاته ومبناه الرئيسي والأجزاء المتضررة من باحته، وذلك بفعل هجمات قوات النظام المخلوع في المدينة.
4: ما جاء؟ عبد الرحمن ما جاء؟
5: من الله قيلا رحم الله شهداءنا.

0: وحفظ حلب وأهلها وحفظ سوريا.
1: تعيد للشهباء مسجدها الكبير بعد سنوات عجاف طالت فيها يد الغدر والدمار.
2: تشهد أجور العمال في حلب فجوة متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار في وقت تواجه فيه الأعمال تراجعا في الحركة والأرباح.
3: علي واحد من آلاف العمال في حلب الذين يحاولون تأمين معيشتهم من أجر لا يكفي، يعمل لساعات طويلة، لكن ارتفاع الأسعار وتكاليف المواصلات والاحتياجات اليومية جعل ما يحصل عليه في نهاية الأسبوع أقل قدرة على تغطية مصاريفه ومصاريف أسرته.
4: يوم المعلم عم يطالع تقريبا شي 700-800 دولار، عم يعطينا 500-600 ألف. إيش دا تكفي أجار طريق ولا دخان ولا أكل للبيت ولا اللي عنده أولاد؟ ما بتكفي. المتجوز يعني عم يعطوه 500-600 ألف، فهمت علي؟ ما بتكفي أكل لأولاده، شرب، حفوضات لأولاده، ما بتكفي طاولة. تجي بتحكي بقول لك هذا الموجود.
3: قصة علي لا تبدو استثناء في سوق العمل بحلب، حيث تواجه شريحة واسعة من العمال فجوة متزايدة بين الدخل والنفقات، فارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أجور النقل وتكاليف السلع والخدمات، في حين بقيت الزيادات في أجور كثير من العمال محدودة، ما أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية وارتفاع الضغوط على أسرهم.
5: والله أول شيء إذا بتأخذ رأي شخصي أو برأي الشعب عامة، تصليح غالي وأجور العمال منخفضة جدا، أو مو منخفضة نقول ما بتوفي معهم بالأحرى. أجار بيوت غالية، المعيشة غالية، كل شيء غالي، ما بتوفي. الأجير إيش دي يشتغل ليشتغل أول عامل بالأحرى.
4: يعني المرابح كثير بسيطة، لأن الشغل أغلبه تجاري. يعني زبون عم يجي هذا مؤخذ يقول لك بدي شلون من كان، بس مهم أبرك. بالتالي إنه المرابح قليلة والأجور تكون على موجب المرابح.
6: حركة الشغل ضعيفة، ونسبة لأجور العمال يعني قبل أنا كان عندي 5 عمال كانوا يشتغلوا معي، هلا ضل أنا وشاب تاني معي، صدق إحنا 2 ضلينا بالمحل، ما في حركة عمل شغل. يعني
3: بين عامل يشتكي ضعف الأجور وصاحب عمل لا قدرة لديه على زيادتها، تبقى المشكلة في الفجوة المتسعة بين ما يكسبه العامل وما يحتاجه للعيش، فجوة يدفع ثمنها العامل وأسرته بشكل مباشر.
7: بين ارتفاع الأسعار وثبات الأجور يجد العامل في حلب نفسه أمام معادلة صعبة، غلاء في الغذاء والإيجارات وتكاليف الحياة اليومية، بينما تبقى أجور كثير من العمال ثابتة. يأمل العمال أن تتحسن هذه الظروف نحو الأفضل. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
2: ذكرت وكالة رويترز نقلا عن سلسلة من رؤساء كبرى شركات الضيافة والتطوير العقاري، ذكرت أن سوريا تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين الدوليين في قطاع السياحة والفنادق. وأكد رئيس شركة ويندام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ثقة الشركة بقرب الإعلان عن أول اتفاقية لها في سوريا. بدوره أشار الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ماينور للشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن موقع سوريا وتاريخها يمنحانها فرصاً واعدة، مع إمكانية تطوير فنادق صغيرة في دمشق القديمة إلى جانب مشاريع جديدة. من جانبه كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ عن مفاوضات متقدمة لتنفيذ مشروعين في سوريا. وبدورها أعلنت شركة أرادا الإماراتية للتطوير العقاري خططها لدخول سوق سوريا عبر مشروع استثماري بقيمة 7 مليارات دولار. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي تطوير الربط الجوي بين سوريا والدول الأوروبية والمتطلبات الفنية والتنظيمية والإجراءات

0: لازمة لتسهيل حركة النقل الجوي. وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بينها إيطاليا، بلجيكا، إسبانيا وفرنسا والسويد، وذلك بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي ميخائيل أونماخت، الذي رحب بتوسع حركة النقل والربط الجوي بين سوريا وأوروبا، وأعرب كذلك عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في فتح آفاق أوسع لحركة الطيران بين الجانبين. كما بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مع وفد مصري إمكانية تسيير رحلات جوية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي. وقالت الهيئة إن الاجتماع بحث آفاق تطوير العلاقات في مجال الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين سوريا ومصر، مضيفة أن المباحثات شملت أيضا تطوير أطر التعاون الفني والتشغيلي ومناقشة المتطلبات التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالنقل الجوي. هذا واستأنفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في طرطوس عمليات نقل الفيول من مصفاة بانياس إلى المحطات الحرارية في حلب وحما بعد توقف دام نحو شهرين بسبب أعمال الصيانة في المصفاة. وقالت المؤسسة إن استئناف عمليات نقل الفيول سيسهم في تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة، مستفيدا من قدرة النقل السككي على نقل كميات كبيرة بكفاءة وانتظام، إلى جانب تخفيف حركة الصهاريج والضغط على الطرق العامة بما يدعم استمرارية عمل هذه المحطات. افتتح الدفاع المدني مركزي ضخ مياه العقدتين 5 و8 بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
1: افتتحنا مشروعين، هو مشروع العقد الثاني ومشروع العقد الخامس لأبار المياه، طبعا بدعم مباشر من مركز الملك سلمان للخوز البيضاء الدفاع المدني السوري، وتنسيق كبير مع المحافظة ووزارة الطاقة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. طبعا هذه المشاريع يعني بتكتسب أهميتها من قدرتها على تغذية أكثر من 1 مليون شخص في منطقة جنوب دمشق ومنطقة ريف دمشق الجنوبي. قيمة هذه المشاريع، طبعا هذه العقدتين الثامنة والخامسة، تقريبا تجاوز 1,300,000 دولار، كان بتجهيز كثير كبير للآبار وإعادة لضمن الخدمة وتجهيز البيارات من أجل ضخ المياه ويعني الاستفادة بشكل مباشر من المدنيين من ضخ هذه المياه.
0: احتج أصحاب الآبار والمزارع في محافظة درعا على قرار تشميع الآبار وخفض استطاعتها، ونفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، في حين دخل عدد من المحتجين إلى المبنى للقاء المحافظ وطرح حلول ممكنة لمعالجة القرار.
2: يعني على درعا ليش ممنوع عليهم كل شيء؟ يعني هل هذا إذلال أو هدف سياسي؟ أو هدف جوع أو هدف تشريع أو هدف إجلاع عن المحافظة؟ وين نروح يا طيب؟ ولا كل مدير ولا 1,000 عيلة، ولا 1,000 عيلة من عايشين؟ كيلو بندورة ب500 ليرة، العالم باعت معينة، باعت الرايات تسدد المزارعين، تسدد الأدوات الزراعية، ومش قادرين نسدد، ولا عقلة بعد نقول سكر الآبار وشمعوا الآبار، القرارات بس عندنا الدرعة، ليش؟ كل المحافظات فيه مسموح فيها الا درعا. درعا ام الثوره، درعا ام الشهداء.
3: علينا خطه بدل المية يحط لنا 50، يحط لنا 30 قبلانين. احنا
4: خطه زراعيه،
3: يعني وضع ماساوي جدا، وما بيستقبل حد المحافظ. المحافظ ما عم بيستقبل اي انسان.
5: اليوم في قرار طالعوني اللي هو ردم الابار. ردم الابار، عندنا شريحه وسيعه من سكان درعا بتعتمد على الزراعه وولادها على الزراعة. طب احنا شو بدنا نشتغل؟ اعطونا بديل. وبقول له مي الشفة ما في. في عندنا حلول كثيرة، في عندنا حواض، في استزرار مياه، في عندنا 100 شغلة وشغلة لهالحلول هاي.
0: خرج عدد من سكان قرية الحماميات بريف حما الشمالي

0: برفقة أطفالهم في وقفة احتجاجية طالبوا فيها الجهات المعنية بالإسراع في إزالة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في القرية والتي تشكل خطراً على حياة الأهالي ولا سيما الأطفال.
1: احنا ما بدنا شيء من الحكومة، لا بدنا مي ولا بدنا كهرباء ولا بدنا شيء، مدرسة بدنا مدرسة شيء المقومات الأساسية، بس أهم شيء الألغام، أهم شيء الألغام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في صربيا، الأمن أول شيء، الأمن أول شيء. إحنا ما إحنا مأمنين، إحنا قاعدين ببيوتنا ما إحنا مأمنين، ولادنا إيمت يطلعون إيمت يعودون إيش لا نعرف.
2: زيادة الألغام الضيعة والأنقاض من حول البيوت لأنه كلها فيها ألغام، هاي مطالبنا. صار أكثر من مسؤول إجا وإجا وإجا وقدموا، بس يا أخي ما يعني بالنسبة للأنقاض إذا ما إجت فرق هندسية مختصة مع آليات ثقيلة أو معدات حديثة لكشف الألغام لا يمكن، إجت الهندسة وما قصروا، بس ما بالنسبة للأجهزة الموجودة عندهم كلها أجهزة بدائية، هاي ما بتكشف ألغام. المفروض تجي أجهزة للهندسة حديثة أو كاسحات ألغام أو معدات حديثة لحتى تشيل ألغام الضيعة.
3: إحنا طالعين وقفة احتجاجية لنزع الألغام من قرية الحماميات، هاي مطالبنا. ما عندنا مطالب، أي مطالب ولا مطلب مي كهرباء، هاي ما بدنا مطالب. احنا مطالبنا واحدة وموحدة بنزع الألغام من قرية الحماميات، نريد حياة آمنة إلى أطفالنا، هذا اللي بدنا إياه.
4: نتمنى أنه من الجهات المعنية تساعد أهالي هاي القرية بإزالة الألغام بشكل كامل للحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم.
5: الإجابة الحكومية والله بطيئة جدا، بطيئة جدا. يعني احنا نتمنى من الحكومة الرشيدة أنها تجي تلبي مطالبنا بإزالة الألغام، بإزالة الأنقاض، تنظف هالجرية. حاجة احنا خايفين على أرواح ولادنا، كل ما يطلعون وكل ما يفوتون نخاف عليهم، لا تمشي هنا ولا تمشي هنا وخليك على الدرب، يعني خوف بالعش، يعني عايشين برعب.
6: على الطريق، على الطريق.
0: تواصل مديرية صحة حمص تسيير عيادات طبية متنقلة إلى المناطق الريفية التي لا تتوافر فيها مراكز صحية عبر عيادات تابعة للمديرية وأخرى بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية، وتتضمن خدمة هذه العيادات معاينات بعدة اختصاصات طبية إضافة إلى خدمات التثقيف والصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها.
7: في قرى نائية بريف حمص يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المراكز الصحية في ظل غياب الخدمات الطبية في مناطقهم، ما دفع إلى تسيير عيادات متنقلة تصل إلى القرى وتقدم خدماتها للسكان.
8: أقرب مركز صحي لنا بيبعد عنا 50 كيلومتر، وكل ما بدنا علبة دواء بدنا نروح نجيبها من الحمرات، أقرب يعني صيدلية أنها 5 كيلومتر بتبعد عنا. والحمد لله عم نستفاد من هالعيادات، كل ما تيجي العيادات بنجي عليها وبنتأكد من صحة أولادنا، والحمد لله عم نستفيد عليها، وبنتأمل أنه يكون عنا مركز صحي بأقرب وقت.
7: شملت الخدمات المقدمة من العيادات معاينات باختصاصات طبية متنوعة إضافة إلى التثقيف الصحي والدعم النفسي وخدمات الصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها، تنفذ بالتعاون بين مديرية صحة حمص وجمعيات ومنظمات دولية.
9: العيادات المتنقلة يتم تسييرها من قبل مديرية صحة حمص لتخفيف الآباء عن المواطنين جميعا، وخصوصا القرى البعيدة عن المركز المديني أو القرى المجاورة التي يتم تقديمها من قبل المراكز الصحية، ويتم تقديم كافة الخدمات العيادة العامة والصحة الإنجابية وحالات سوء التغذية والتغذية للأطفال والحوامل، كما يتم تقديم كافة الخدمات المرافقة التي تستدعي إحالتها إلى المستوى الأعلى إلى المراكز التخصصية لإجراء ما يلزم من تحاليل ومتابعة.
7: تشكل العيادات المتنقلة حلاً إسعافياً لعدة مناطق نائية يأمن سكانها وصول الخدمات الطبية المستدامة إليها مستقبلاً.
10: آلاف المواطنين باتوا يستفيدون إذن من خدمات تقدم إليهم عبر تسيير عيادات طبية متنقلة تسعى لإيصال الاختصاصات الطبية إلى مختلف المناطق الريفية الحمصية.

0: شخصية نائية. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
1: من لبنان إلى إدلب، نقل شاب تجربة جديدة في تربية الدواجن مستوحاة من نمط البيوت البلاستيكية ليبتكر نموذجا مختلفا عن المداجن الإسمنتية التقليدية. وتأتي هذه التجربة كخطوة يمكن أن تسهم في خفض تكاليف إنشاء المداجن وزيادة الطاقة الإنتاجية ودعم قطاع تربية الدواجن في سوريا.
2: أنا نقلت التجربة من لبنان إلى سوريا، اشتغلنا فيها على مدى 10 سنوات وجربناها وكانت ناجحة كتير، فحبينا ننقلها إلى سوريا لحتى نخفف عبء عن هالمواطنين اللي حابين يخوضوا بهالتجربة. أولا بسبب تكاليفها القليلة جدا مقارنة بالهناجير الباطون، وثانيا دورة إنتاجها أعلى لأنه نظام المغلق نحن بنحط فيه لحد 18 بالمتر، بينما النظام المفتوح 10 إلى 12 بالمتر. وثالثا كلفتها على المربي أخف، يعني بالفوج الواحد كتدفئة كعامل إنشارة يعني بيعود بربح أكثر، بينما يحط بالهنجار 5000 عم بيحط بالهنجار 7 إلى 8000 طير. فحبينا ننقل هالتجربة ونجربها هون بسوريا، وجربناها وصرنا على مدى سنة كاملة عم نشتغل فيها، والحمد لله كانت النتائج جيدة جدا وإقبال كبير صار على هذا المشروع وانتشر بشكل واسع، حتى قلت لك وصلنا إلى محافظة القنيطرة وفي حماة، واشتغلنا بحلب وريف حلب ومحافظة إدلب، صار في أكثر من 25 بيت.
1: أعلن الجيش اليمني تنفيذ 1729 عملية ضد أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، أسفرت عن تحييد 1370 عنصراً وتدمير وإعطاب 300 وسيلة ومعدة قتالية. كما أضاف الجيش اليمني أن الضربات استهدفت نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات، وأشار أيضا أنه يخوض معارك مع الحوثيين في جبهات بمحافظة تعز. كما شهدت العاصمة اليمنية صنعاء انفجارات عنيفة ناجمة عن غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي بالتزامن مع غارات طالت آليات وتجمعات للجماعة في عدد من مناطق محافظة تعز.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تلقت بلاغات عن أكثر من 1800 مفقود في اليمن منذ عودة التصعيد العسكري بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في يوليو تموز الماضي. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد عدد المفقودين في اليمن منذ التصعيد الأخير للعمليات القتالية، وأكدت في بيانها التزامها بمساعدة العائلات في تحديد مصير ذويها المفقودين، وذلك بتسجيل بياناتهم وإيصال رسائل الصليب الأحمر ولم شمل العائلات التي فرقها النزاع والنزوح كلما أمكن ذلك. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تنص على إرسال قوات تركية إلى أراضي دول أخرى لشن هجمات انطلاقا منها. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبه رئيس وزراء ووزيرة الخارجية

الخارجية المجرية في العاصمة التركية أنقرة قال إن اتفاقية حلف مكة ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى مساندة الدول الأعضاء في حال تعرض أي منها للهجوم. وفيما يتعلق بمسار التصديق على الاتفاقية، كشف فيدان أن أو عن استكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى البرلمان، مشيرا إلى أنه قدم عرضا نهائيا بشأنها إلى الرئيس أردوغان تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن. قتلت سيدة وطفل وأصيب عشرة آخرون بقصف جوي إسرائيلي استهدف 4 منازل في مدينتي غزة وخان يونس جنوبي قطاع غزة. وجاء القصف عقب إنذارات إسرائيلية بإخلاء مربعات سكنية في المناطق المستهدفة، وفي هجوم آخر بمدينة غزة شنت مقاتلات إسرائيلية غارتين على منزل في البلدة القديمة شرقي المدينة بعد إنذار بإخلاء مربع سكني، وأدى القصف إلى دمار كبير في المنزل ومحيطه من دون الإبلاغ عن وقوع قتلى أو مصابين. وفي جنوبي القطاع قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينة خان يونس عقب إنذارين بإخلاء مربعين سكنيين.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: ممنوع إذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه أو أي تساوي أي شيء، يعني لو بتعرفه لو بعز عليك ما في، ممنوع خلص، أنت لك هالبلاطة ما بتحرك منها. بقول لك مد ايدك من الشراقة، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقة وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي. انا كنت اسمع مسجن صيدنايا، بس انا مالي متوقع انه اشوف هالشي، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسية تدمرت. فلما كنا احنا بتلمنين اول ما شفت ولد صغير اقسم بالله، يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، شوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه، نحن عذابنا كان أشد لأنه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

0: تتسارع فيه الأحداث.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
2: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
3: ختام النشرة في أمان الله.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
5: ممنوع اذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء، يعني لو بتعرفه لو بعز عليك ما في، ممنوع خلص. انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. بقول لك مد ايدك من الشراقه، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقه وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي. انا كنت اسمع مسجن صيدنايا، بس انا ما متوقع انه اشوف هالشيء، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسيه تدمرت. فلما كنا احنا بتلمنين اول ما شفت ولد صغير، اقسم بالله يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، يعني شوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه. نحن عذابنا كان اشد، لانه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
1: رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطا وافرا من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان

استقلاله، ومدافعا عن القضايا العربية فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية
1: من أجل تمكين الحكم
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: في هذه الحلقة الثالثة والأخيرة من شهادة الدكتور تيسير الرداوي للتاريخ، يذهب الحوار إلى اللحظة السورية الحالية. فالرداوي الذي تولى ذات يوم رئاسة هيئة تخطيط الدولة لا يزال يبحث عن ذلك التخطيط المنشود والرؤية التي تضمن مصلحة الشعب والدولة والمستثمرين في الوقت ذاته، القروض والمساعدات والفساد. فهل ستصغي الدولة إلى نخبها المتخصصة؟ سؤال يطرح في اتجاهات عديدة، والواقع المعيشي للناس يبقى هو المرآة.
1: دكتور، وقفت ضد فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي حين توليت منصب رئيس هيئة التخطيط في سوريا. هذا الموقف اللي دفعت ثمنه غاليا طبعا، أو ربما دفع الاقتصاد السوري ثمنه غاليا، هل كان نتيجة اصطدام مع رجال بشار الأسد فقط، أم مع عقلية اقتصاد السوق الاجتماعي والفكرة بحد ذاتها؟
2: أخي إبراهيم، هذه الفكرة كما تعلم هي ألمانية.

0: وطبقت وهو فكر نتج في ألمانيا وطبق في ألمانيا. هو يدعى اقتصاد السوق الاجتماعي، لكن لما أخذ إلى سوريا أخذ في معنى آخر، يعني هو كلمة الصدق أخذت في سبيل الباطل. كيف؟ كيف؟ كيف؟ هو اقتصاد سوق واجتماعي. في سوريا أخذ اقتصاد خليط، بحيث أنه أيده رامي مخلوف، اتحاد العمال، الحزب الشيوعي، الكل أيده، لأنه كل واحد بيحلله ويفسره على طريقته، في حين أنه هو
1: ربما يلبي مصالح الكل بنفس التوقيت.
0: لا، هو خليط لا يلبي مصلحة أحد، هو خليط ليس له أي معنى. في الأساس هو اقتصاد سوق مطلق، اقتصاد السوق بقوانينه، في العرض، في الطلب، في التكاليف، في الأرباح، في الفائدة، كله في المنافسة، وإلى جانب وظائف الدولة الاجتماعية. نحن عندنا كيف هم كلهم يتفقوا على أنه هن ناس حللوه أنه هو اشتراكي واشتراكية، هي ما هو ما اشتراكية في ألمانيا، اشتراكية
1: لا،
0: ناس حللوه أنه هو سوق، هو سوق مع الدولة، وفي الحقيقة هو اقتصاد السوق مع الدولة، هذا هو السبب. ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كينج، قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. شوف شلون فهمه،
1: المفروض رئيس نقابة العمال يدافع عن مصالح العمال،
0: المفروض يدافع عن مصالح العمال. هو لا، هو اعتبر أن اقتصاد السوق الاجتماعي يدافع عن الدولة، هو اعتبر أن اقتصاد السوق الاجتماعي، هو قال بعدين نحن نحمي وندافع عن الدولة، نحن سلاح الدولة، قال نحن سلاح الدولة. كل واحد حلله على كيفه، لذلك كان كايثة ما طلع منها شيء، لأنه هذا خليط، كيف أنت تعمل اقتصاد السوق مع تدخل الدولة. هو فهم أنه نسمح نحن للسوق يفعل ما يشاء، الأذكياء منه، الناس من أهم الأذكياء اللي تحمسوا لهذه الفكرة هو عصام الزعيم. عصام الزعيم مثل كل الاشتراكيين الأوروبيين، يخلط بين اقتصاد السوق وبين الاشتراكية. عصام كل الشيوعيين الأوروبيين بهذا الشكل، يجمعوا المتناقضات، وهذا جمعها مستحيل، وفشل. ولذلك هو كان يعترف أنه هذا يحقق التنمية ولكنه في أزمة، يعني الدكتور عصام الزعيم الله يرحمه، لذلك كان فشل ذريع. أنا هلأ إذا سألتني بعد شوي عن النموذج، هو نسخة أخرى ممكن تسميها، أنا ما بسمي اقتصاد السوق الاجتماعي، أنا بسمي اقتصاد السوق حتى لا يفهم خطأ، اقتصاد السوق فقط
1: يعني
0: ومهام الدولة.
1: أفهم من كلام حضرتك أنه أنت لا تريد خلط المفاهيم بما يمس ما تعتبره أنت مهام الدولة بالواقع،
0: تمام،
1: يعني بتزييفها عبر
0: تمام.
1: العدالة الاجتماعية
0: وإلى آخره. أنا مع أن يكون الاقتصاد حر، اقتصاد في نظام للحرية الاقتصادية مطلقة، كل إنسان ينتج ما يشاء، يستهلك ما يشاء، يصدر، يستورد، يفعل ما يشاء ضمن القانون، مع مهام الدولة اللي هي عدة مهام في اقتصاد السوق. هلأ إذا افترضنا أنه في نعم اقتصاد السوق اللي احنا بدنا إياه، اللي هو مثل كل اقتصاديات الحرة في العالم.
1: أول شيء قبل ما تجاوبني لو سمحت، يعني أرغب بفهم كيف ترى الدولة أنت كمفكر اقتصادي، ما هي الدولة؟
0: تمام. أنا بدي أحدد لك فقط هلأ الدولة الاقتصادية، يعني منشان ما نطلع ما فوق الاقتصاد وننشغل في موضوع الدولة لأنه هذا موضوع آخر، لكن يعني أنا مع دولة الحرية، أنا دولة تسمح للمواطنين يعني تعطيهم كل الإمكانيات إنه يبدعوا، يعبروا عن نفسهم، يقرأوا.
1: هذا الدولة من النظام السياسي؟
0: الدولة والنظام السياسي بشكل عام، يعني هذا فوق. خلينا فقط في الاقتصاد.
1: نعم.
0: إذا تحدثنا فقط عن موضوع الاقتصاد، في اقتصاد السوق، الدولة في اقتصاد السوق، الدولة في اقتصاد السوق لها مهام أكثر من الدولة عندما تتدخل. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة، من شان يعني مثل ما بتقول يعني تحجيم الناس، تدجيم.

0: إلى الناس تدجينهم نخليهم يعني مدجنين
1: برمجة العقول
0: ايه ايه منهيمن عليهم مشان نهيمن عليهم يعني احنا بدنا ننزل مسيرة او مظاهرة نتصل مع مدير المعمل نقول له نزل نزل الأغنام اللي عندك ينزلهم يهتفوا رجعوا يرجعوا نستخدمهم الدولة تستخدمهم كسلاح للهيمنة او للاستبداد هذا هذا هذا اذا كان هناك تدخل للدولة مباشر انا لا انا انا اقصد انه اقتصاد السوق الدولة لا تتدخل إطلاقا في الإنتاج عندها مهام
1: ما هي؟
0: الدولة أول مهمة إلها أنه تشرف على شفافية وعمل آلية السوق كيف؟ بدك تسألني كل وحدة من مهام الدولة هلأ يعني بدي سألتني ولا ما سألتني
1: لازم
0: بدي أجاوب أنا أنه كيف؟ الدولة عليها أنه تحافظ على شفافية السوق يعني بتخلي السوق عادل مع كل المنتجين ما في واحد منتج له ميزة عن الآخر في السوق يعني ما في واحد منتج بيحق له يستورد مواد أولية والثاني ما بيحق له ما في واحد منتج بيدفع ضرائب والثاني ما يدفع كل المنتجين سواسية كل المنتجين يحق لهم إنتاج أي سلعة أي سلعة إلا السلع الممنوعة
1: عندي تعليق على هذا الموضوع أو يعني تساؤل على شكل تعليق هناك سلع أو هناك نشاطات قد تبدو اقتصادية لكن أنظمة الحكم السياسي لا تعتبر اقتصادية يعني مثل الاتصالات يعني تذكر أنه كان في فترة ما في سوريا في احتكار لهذا الأمر لدى أسرة مخلوف وكذا مقربة من بشار الأسد السبب هو اعتبارهم أنه ملف الاتصالات هو ملف أمني قال بعضهم هذا الكلام فإذا طبقت هذا الكلام على الراهن
0: هلا في
1: هل ينفع هل لا يعمل
0: لا لا في اقتصاد السوق في اقتصاد السوق ما في شيء ممنوع وشيء مسموح وشيء امني وشيء غير
1: يعني الصناعات العسكريه
0: انا بتحدث عن لا الصناعات العسكريه الصناعات العسكريه هتكون من مهام الدوله الثانيه
1: نعم
0: لا الامن الامن من مهام الدوله كل شيء من مهام الدوله انا بتحدث عن السوق الان الدوله لازم ايضا تحافظ على عمل اليه السوق يعني ما بتخلي مثلا واحد يجي يعمل كل الطلب تاع السوق يجي واحد من الموجودين في السوق يشتري كل بضاعة السوق لأنه نحن بدنا نحافظ على قانون العرض والطلب هاي بنشغل بدنا نشغل آلية السوق هاي المهمة الأولى المهمة الثانية للدولة إذا الدولة تتدخل في السوق تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات السياسات وليس التدخل المباشر
1: كيف طلبت مني أسألك كيف
0: نعم نعم نعم نعم هو لازم هو لازم لو ما سألتني يمكن إذا خطر على بالي لازم أجاوبك لأنه الدولة فينا تحقق أشياء كثيرة عن طريق السياسات دون تدخل مباشر يعني مثلا أفرض أني أنا بشجع الصناعات كثيفة العمل بالسياسة بقول أنا أي معمل عنده كثافة عمالية بخصم من الضرائب تبعه
1: عن طريق التدخل بأخذ منه نصف ضريبي
0: بأخذ منه نصف الضريبة واحد ثاني بحس أنا إنه هذا مهم بقول له أنا مستعد إني أعمل لك دورات للعمال بس مو تدخل مباشر هاي التدخل في السياسات هلأ التدخل في السياسات جدا يعني لازم يكون حذر كينز بيقول من يضع السياسات لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق نخبة شايف شلون مو أي واحد يجي يعمل سياسة لأنه فينا يعمل سياسة لمصلحة عدد من المنتجين بده يكون حيادي وشفاف ونزيه وأخلاق عالية هو كان بيقول هو من أحدهم كينز هي المهمة الأولى المهمة الثانية هي أن الدولة تشرف على نظام ضرائب عادل وشفاف ويخضع له الجميع
1: كان عندك مشكلة مع النظام الضريبي اللي كان مطبق
0: تمام
1: في عهد النظام البائد
0: تمام لأني أنا
1: إنه هذا النظام كان يظلم الفقراء ويسمح للأغنياء
0: تمام لذلك هون في إشارة إنه أنا مع ضرائب تجمع من الأرباح وليس على الاستهلاك يعني أنا ما بحط ضريبة على السكر على الشاي على المساكين لا ما بحط ضريبة على المساكين بحط ضريبة اللي بيحقق الأرباح ويستفيد من الدولة هذا هو اللي
1: ضمن سقوف معين
0: ضمن شرائح مثل أي نظام ضريبي عادل في العالم معروف يعني النظام الضريبي العالم هاي المهمة الثانية المهمة الثالثة للدولة هي القيام بعملية التنمية

0: لأنه التنمية ما بيكون فيها القطاع الخاص ويبعد عنها. حتى لو في حلية اقتصادية القطاع الخاص ما بيعمل سد، يعمل سدود؟ ما بيعمل سدود.
1: ما لا ليش
0: القطاع الخاص
1: ليش
0: لا يعمل سدود؟
1: طب ليش ما يعمل سدود؟ القطاع الخاص ممكن يستثمر في بحيرة ما ينتج كهرباء ويبيعها. هذا حصل بالمناسبة في الشمال السوري المحرر.
0: لا هذا إنتاج بس. أنا مثلا هل القطاع الخاص بيقوم بيعمل الآن مشروع دجلة ويبيع المياه؟ القطاع الخاص بيعمل مشروع الفيات؟ القطاع الخاص بيعمل الآن سد حلبية وزلبية؟ ما بيعمله القطاع الخاص للمشاريع الكبرى أو المشاريع التنموية واستغلال الموارد الطبيعية. هاي مهام الدولة. الدولة هي اللي بتستهلك أو تستخرج الفوسفات، النفط، الكهرباء اللي تنتج من السدود،
1: الموارد الكبرى
0: الموارد الطبيعية. وهذا كان اتفاق الثلاثة اللي حدث بعام 62 اللي أنا تحدثت عنه قبل شوي، قائد العظم
1: مع جلال السيد
0: ومعروف الدواليبي وجلال السيد، واللي أجوا الضباط وأفشلوا هذه بدلوا البرلمان كله وعملوا انقلابهم الأبيض في ذلك الحين. لكن هذه مهمة يعني جدا صعبة ولازم تكون دقيقة وحساسة، ولذلك حتى المشرفين على نظام الضرائب لازم يكونوا من النخبة. لذلك وزير المالية في الدول الآن تشوف في الدول الأوروبية وفي أمريكا ينتقى من اللي ما عليه أي
1: شائبة.
0: رابعا وظائف الدولة الاجتماعية. الدولة وهذا هنا في مجال للخلاف، لأني أنا بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين، أنا أكثر مع العدالة الاجتماعية، أنا أكثر منهم في تحقيق المساواة، وأكثر منهم في إنصاف الفقراء، وأنصف منهم في مكافحة الفقر. أكثر منهم هم ما عندهم وسيلة. أنا بقول هذه مهمة الدولة. الدولة مهامها محاربة الفقر بعدة وسائل، في منها السياسات وفي منها تدخل مباشر، لكن بس على الفقر. اثنين، الإشراف على التعليم. نظام التعليم كله أنا برأيي يكون من قبل الدولة. هلا بعض الأنظمة بتقول إني لا، إن التعليم الجامعي ممكن يكون جزء منه للقطاع الخاص، لأنه إذا الأغنياء بدهم يدفعوا ليش ما يدفعوا؟ لا، أنا بقول إني هذا يشوه التعليم. الدولة لازم تعمل تعليم لكل الناس.
1: يعني أنت مع إلغاء الجامعات الخاصة وكذا ولا؟
0: لا لا لا لا لا، أنا مع إلغاها.
1: مع إلغاها.
0: أنا أعتقد إنه التعليم ليس سلعة. التعليم هو سلعة اجتماعية جماعية، وبالتالي هي مهام الدولة، خصوصا التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. جامعي في جدال في هذا الموضوع، يعني قابل للمناقشة. ثم المهمة الثالثة هي الصحة. الصحة اليوم دول العالم كلياتها عم تلجأ إلى التأمين الطبي. هو
1: نعم
0: اسلوب صحيح، يعني بيؤدي،
1: ولكن التأمين الطبي يحتاج ايضا ازدهار على مستوى الفرد والمؤسسة.
0: لكن هذا يحتاج الى انه يكون المستوى عالي حتى تستطيع، او يحتاج الى دولة قوية تستطيع ان تعمل تأمين لكل الناس.
1: يعني اما الفرد يدفع بذاته بشكل برايفت يعني، او المؤسسة اللي يعمل بها تدفع،
0: او المؤسسة او الفرد او الدولة تدفع عن الفقراء. هلا فين هالدولة؟ اذا فين هالدولة هون اليوم تدفع عن 8 ملايين تأمين طبي، فانا معه. ما فينا تدفع الدولة عن 8 ملايين اليوم فقراء، أكثر من 8 ملايين اللي في الفقر المدقع في سوريا اليوم. إذن هذه مهمة أساسية. المهمة الأخيرة هي إيجاد فرص عمل. هي أيضا الدولة مهمتها أنه بتحصل فرص عمل للفقراء، لأن هذول في البداية ما بيستطيعوا، ما يجدوا عمل. لذلك هي بسياسات، أيضا بسياسات بالقروض، بإيجاد أماكن عمل سهل للمبتدئين، لأنه حالياً إذا واحد خلص ما بيلاقي شغل إذا جديد، فالدولة مهمته إنه هي بتأمن له شغل. وآخر مهمة هي السكن. السكن أيضاً لكل المحتاجين، أي واحد محتاج بنعمل سياسات بتشجع السكن الشعبي والسكن الدولة كمان، مو تجي، سواء عملت بنوك، عملت مصارف للسكن، سكن شبابي، سكن عادي، سكن للطبقات مثل ما موجود في ألمانيا الـ DHL، مثل ما موجود في فرنسا.

0: رومانيا وكل دول العالم.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟ كيف تستطيع الدولة القيام بهذه
0: النظام
1: المهام؟
0: الضريبي نحن

0: يجبي الضرائب من شركات ما تزال يعني منهارة في سوريا.
1: إذن هون رجعتني أنت من نقطة البدء، وهذا أنا اللي بحب أجاوب عليه.
0: أتمنى
1: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. ما ممكن تكون قائمة لدولة لا تتحرك فيها عجلة الإنتاج، وعجلة الإنتاج بتتحرك من أنه الدولة مهما كانت مواردها قليلة تستطيع أن تساهم في تأمين مستلزمات الإنتاج وعوامل الإنتاج.
0: كيف أيضا؟
1: أفرض دولتنا إحنا المنهارة، وأنا أزعم أنه التنمية في سوريا يجب أن تبدأ في الزراعة ليس في الصناعة. مستلزمات الإنتاج الزراعي جدا بسيطة. اليوم مستلزمات الإنتاج الزراعي أنه في خطة زراعية تضعها وزارة الزراعة تحدد المحاصيل الهامة،
0: غير الزراعة حكينا عن الزراعة
1: إيه الاستراتيجية، لا لأنه مستلزماتها قليلة.
0: نعم.
1: عشان هيك أنا بقول هنا البداية. ثم بعدين حتى إذا كان نحن شجعنا الصناعة أيضا في في في شيء للصناعة، في شيء ممكن نساعدها للصناعة. نحن فينا نجمع صناعيين بالسياسات. ما في نقطة بدء صحيحة ستكون إلا إذا حققنا إنتاج، وإلا كلها زاد الدولار نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: ممنوع إذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه أو تساوي أي شيء، يعني لو بتعرفه لو بعز عليك ما في، ممنوع خلص، أنت لك هالبلاطة ما بتحرك منها. بقول لك مد إيدك من الشراقة، أنت بالمهجع مد إيدك من الشراقة وبنزل ضرب بالأخضر الإبراهيمي. أنا كنت أسمع مسجين صيدنايا، بس أنا ما لم يتوقع أنه أشوف هالشي، يعني اللي راح أشوفه من أول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسية تدمرت. فلما كنا احنا بتلمنين اول ما شفت ولد صغير اقسم بالله، يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، يعني شوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه، نحن عذابنا كان اشد لانه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: أنا سمعت منك سابقاً أنه البنك الدولي والاستقراض من البنك الدولي ليس جريمة ولن يودي بنا كما أشاع حافظ الأسد وغيره.
6: نعم، هذا الإجابة على هذا السؤال يعني ذو شقين. أولاً يعني لازم هذا النظام يطبق كاملاً أو لا يطبق، يعني كله متكامل مع بعضه. يعني إذا قلت أنا اقتصاد سوق وما في نظام ضريبي عادل، ما مشي الحال، لأنه النظام الضريبي العادل هو الذي يعطيني إيرادات من نظام السوق. إذا قلت أنا نظام السوق وما في مهام الدولة، ما يمشي الحال، لأني وصلت إلى نظام متوحش

0: يهيمن على السوق ويحتكر السوق إذا ما في تدخل للدولة في السياسات، فهو متكامل مع بعضه. هلا عودة إلى موضوع القروض من البنك الدولي، أنا مع الاستعانة في البنك الدولي، عديدين عديدين يقولون لا، لأنه في تجارب متعددة من بينها تجربة مصر فشلت في الاستفادة من البنك الدولي، وقد يكون صحيح. المخاطر من أنه أموال البنك الدولي تذهب إلى الفساد، يعني ما تستخدم بشكل يعني يعطي عائد، تستخدم بأشياء تذهب الأموال، يعني تتبدد الأموال خلينا نقول. لذلك يعني أنا بميل أنه عوضا عن أخذ قروض ما بناخذ قروض، يعني أنا برأيي يعني أخذ القروض للدول الناشئة أو الدول غير مستقرة ديمقراطيا أو الدول اللي ما فيها محاسبة وما فيها نظام عادل، نظام قضائي عادل ومحاسبة، يفضل الابتعاد عن الشبهات، إنه نحن نتعاقد مع البنك الدولي على إنجاز بعض القضايا التنموية.
1: يعني هو ينفذ المشاريع؟
0: هو ينفذها، مثل ما صار في فيتنام.
1: شو صار في فيتنام؟
0: في فيتنام البنك الدولي اتفقوا مع البنك الدولي إنه هو بيعمل السكك الحديدية ونجحت. في مصر لا، وما زال حتى اليوم الحكومة المصرية تأخذ قروض من البنك الدولي وتوزعها شيء على المدينة الإدارية، هذا شيء على توسيع قناة السويس، شيء على،
1: ويكون القرض أصلا مسحوب لهدف آخر، لمشروع آخر.
0: لا هذا هيك نحن من
1: وفساد هذا شيء
0: ما حدث في الدول اللي نجحت، سواء كان في جنوب أفريقيا، في رواندا، في فيتنام، في كذا، إنه أخي خليهم هم يتحملوا، البنك الدولي هو اللي بيتحملنا، إحنا مصير نحاسبهم إنه هذا أنجزتوه صح وهذا أنجزتوه صح. يعني أنا إذا بدي أعمل مترو دمشق، ليش أنا حتى أخذ قرض وأنا بنفذه؟ خلي البنك الدولي بنفذه، هو على مسؤوليته.
1: طيب ما هو الريسك من وراء إذا نفذ البنك الدولي هذه، يعني ما هي العقابيل؟
0: أولا هذا بيحملنا مسؤولية إنه إحنا ننتقي ما نحتاج من البنك الدولي، ما بنخلي البنك الدولي يجي والله البنك الدولي بيقول لي أنا بدي أعمل لك نظام تأمين طبي، لا أنا بعمله، هذا أنا قادر إني أعمله. ليش؟ شو كيف القروض يا أخي يجب أن تستخدم، أو المساعدات بشكل فعال. راح أعطيك مثال، أنا خلال عملي وأثناء المفاوضات مع الألمان، مع جي تي زد المنظمة الألمانية للتنمية، عندما هن كانوا يعطونا، لما أنا كنت بفاوض كانوا أعطونا 130 مليون، فأنا قلت لهم أني نحن بحاجة أنه، فقالوا نحن بنعمل لكم كذا وكذا، قلنا لهم لا، قال نعمل لكم تأمين طبي، قلنا لهم لا نحن بنعمله، قالوا نعمل لكم تبديل برامج المدارس الصناعية، قلنا لهم لا نحن بنعملها، لأنه بعدين بيضيعوها، بيضيعوا كل المساعدة.
1: بس أنت مع أنه البنك الدولي ينفذ المشاريع؟
0: ما
1: بفهم عليك
0: هاي. لا لا لا لا، بس لأنه ما بخلي أنا هو شو بيعمل، أنا بطلب منه.
1: أنت تحدي.
0: أنا فأنا جيت قلت لهم جيت زد، أخي نحن عنا جهاز أشعة في المشفى الكندي في حلب بسبب المقاطعة، لأنه قالوا لنا أنه في ذرة وما ذرة معطل، إحنا أنا بدي أنه هذا الجهاز صلحوا لنا إياه، قالوا لا، قلنا لهم لا، ليش لا؟ مو أنتم بدكم تعطونا، أنتم صلحوا لنا إياه وقطعوها من المساعدة، ما قبلوا. يعني أنت بدك كمان تفاوض البنك والمانحين كلهم، سواء كانوا منظمات ولا صناديق ولا البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي، أنت بدك تفاوضهم، بدك شو بدك أنت؟ أنت ما بيصير إنه والله أنا أجل البنك الدولي قال لي أخي أنا بدي أعمل لك مثلا مدينة رياضية، أقول لا أنا ماني محتاج، أنا بعمل مدينة رياضية، أنت بدك تعمل لي مدينة رياضية؟ أنا بحتاج إنك أنت تعمل لي مثلا، بتجيب لي، تساعدني في منظومة للإسعاف.
1: وهل يعني برأيك هذا التفاوض قد يكون يعني فعلا يجدي يعني
0: تفاوض؟ إذا ما كان، إذا كان مجد، إذا كان ما هو مجدي هلأ
1: يعني هذا يعني قد يعتبره المانح نوع من التشدد وبالتالي ينفر يعني من، إلا إن كانت له مصلحة.
0: الأهمية في القروض أنه أنت بتأخذ القرض وخدمة القرض يجب أن تكون أقل من عائد القرض، يعني إذا

0: انا اخذ اسم البنك الدولي بفائده 2.5%، لازم انا بستثمر هذه الاموال في مشروع يعطيني اكثر من 2.5%. مظبوط، ابسط ما بعد ان شاء الله. انت عم تعمل دكان هيك هيك هيك بتقيس. اذا لا، اذا رحت انا بددت الاموال حملت نفسي انا عبء،
1: حتما طبعا
0: عبء الفائده وعبء القرض.
1: طيب راح ارجعك على مسقط راسك، لك العمر الطويل على دير الزور، لاستعاره مثال في من المناطق التي يستخرج منها النفط. في تعرف بالقانون الدولي انه هاي المناطق، وحتى في بروتوكول يعني الشركات موقع عليه، يجب ان تنمى لانه يصير فيها يعني ارتفاع للحراره وتغيرات في البيئه وكذا. فهذا الامر يعني انا اذكر انك يعني تحدثت انه هذه المناطق هي الاكثر انتاج في سوريا، ولكن الريع يذهب الى غرب سوريا وليس شرق.
0: تمام.
1: فهل هذا من الممكن ايضا تعديله في مستقبل
0: في فيما يتعلق في هي في التكاليف، تكاليف التنميه، التنميه في لها تكاليف، او تكاليف المشاريع الكبرى، او تكاليف استغلال الموارد الطبيعيه. في شافيز ايام زمان كان بياخذ 20% مش من الارباح، 20% من عمل من راس المال المستخدم للمناطق
1: لتنميه المناطق.
0: تنميه المناطق شافيز، هلا ما بعرف شو النسبه، كان هيك بيعمل. نحن بزماناتنا شيل اجت قالت لنا انه بدنا نعمل مساهمه اجتماعيه، هن بسموها الشركات العالميه بسميها مساهمه اجتماعيه. انا اوكي. فاجى رئيس الوزراء ناجي عطري قال عظيم قدموا لنا 5 ملايين. قلت له انا شو 5 ملايين؟ 5 ملايين مش هيعملوا لنا مشفى، قال في الميادين. لا 5 ملايين ما بتعمل شيء، 5 مليون دولار شو بتعمل؟ وهكذا كان. الان شوفوا المستوصف الموجود في الميادين شيء كوش النفس، يعني حتى نستعمل اللغه اللي يحتاجونها اللي يستحقونها. الشركات يا اخي اللي عم تستخدم الطرقات وعم تتلفها، اللي اتلفت المحاصيل، كان البطيخ والدبشي على الشارع عظيم، الان ما ضل منه شيء. ليش؟ مو بسببهم، مو بسبب النفط،
1: تغير المناخ،
0: الامراض السرطانيه اللي في المنطقه. هلا شوف من الديف وانت رايح الى حدود البوكمال، اصابات سرطانيه مخيفه.
1: طب هل هذا النزيف يمكن ايقافه الان؟ احنا نتحدث عن مرحله هل يعني فيها امل لمستقبل مختلف.
0: هلا الان المطلوب ما هو انه قاطع انحاء الشركات الاجنبيه، هذا كمان يعني عليه اجابه. المفروض ان يكون هناك عقود دقيقه تضمن حقوقنا بالتعامل مع الشركات الأجنبية، وهذا مو عملية سهلة، يحتاج إلى متخصصين، لأنه الشركات الأجنبية تتقن كيفية وضع العقود، تتقن كيفيتها، نحن ما نتقنها. أنا بعتقد أنه نحتاج نحن إلى متخصصين في كيفية المفاوضات مع الشركات الأجنبية وكيفية إنتاج العقود.
1: دكتور، سمعت منك سابقا أنه أنت يعني حين تتحدث عن اقتصاد سوريا الآن والمستقبل يعني لا تريد شيء ولا تبحث طبعا عن منصب يعني، ولكن قلت وهذا حقي أن يصغى إلي
0: أن أسمع. نعم.
1: كيف يعني؟
0: الإنسان بطبيعته يعني يتمنى أنه يسمع. لماذا؟ لا، أنا يعني غايتي هي مصلحة الوطن ومصلحة أولادي وأحفادي وكل الناس اللي
1: حولي. لا تعتبر أن الدولة الحالية الآن تسمع أو تستفيد مما تسمع؟
0: ما بعرف، أنا ما مو شايفها تسمع.
1: كيف؟
0: يعني بحس أنا إنه كثير من الأشياء عم تتم بدون وعي، يعني بدون جدوى من العمليات. يمكن بإمكاننا نذكر اليوم 5 أمثلة 6 7 8.
1: يا ريت طبعا، يعني هذا ينفع الناس.
0: يعني مثلا نحن لما بدنا العملة، تبديل العملة ما كان له هدف، والا الان يعني لو في واحد من الدوله بيناقشني في هذا الموضوع بقول له انتم ما كان عندكم هدف. لو كان الهدف هو تبديل الصور كان اسهل، لو كان الهدف هو قطع نقديه ضخمه كان غير. اذا الهدف هو تجفيف الكتله النقديه الموجوده خارج السوق كان ايضا شيء. لو كان الهدف هو ضبط الكتله النقديه كان شيء. ما الهدف ما مبين. إذا لاحظ هنا مشكلة إنه الهدف ما كان واضح. الهدف اليوم لو واحد يقول لي يا أخي نحن عم نأجر الصالات الاستهلاكية والمعامل، شو الهدف؟ ما هو الهدف؟ ما هو الهدف اليوم إني أنا بجيب معمل وبعطيه استثمار إيجار، يعني بعطيه استثمار، ما هو الهدف؟ لازم يكون في هدف،
1: يعني إدخال أموال إلى خزينة الدولة.
0: كيف بالتأجير؟ ما هو هذا، ما هو هذا المستأجر أو المستثمر سيستنزف هذا الأصل حتى النهاية. هو ما جاي عم يلعب، هو ما جاي عم يتفرج، هو ما جاي عم مشان يخدم الدولة. يعني هو أعطاك مبلغ لكن أنت أنهيت الاستثمار نهائيا. يعني لما واحد يجي بياخذ منك معمل أحذية يقول لك أنا بدي بستأجره، هذا شو؟ يعني هو جاي مشان يعمل يصنع أحذية ويخدم العمال ويقدم للدولة،
1: جاي يستفيد طبعا،
0: جاي يستفيد بطريقة تستنزف. لأنه الغاية الأساسية من وجود هذا القطاع الإنتاجي، الغاية الأساسية هو إنتاجية هذا القطاع، لازم إنتاجيته تنمو. وبالتالي هذا المستثمر ما بينمي الإنتاجية، يعني هذا المستثمر ما مستعد إنه يجيب آلات جديدة أو يستخدم تكنولوجيا جديدة أو يستخدم طرائق جديدة، ما بيستخدمها.
1: دكتور، قبل سنوات قلت لي حضرتك إنه العلاقة ما بين القطاع العام والخاص، الدولة يعني والمستثمر، هي علاقة انتهازية حرفياً، إنه يعني ليست شريفة.
0: صحيح.
1: طيب كيف ممكن تنشئ علاقة الآن ما بين الدولة وما بين
0: يا أخي لا
1: هذه
0: لا
1: الجهات بدون أن تكون علاقة غير شريفة؟
0: لا، لا يوجد، لا يوجد على الإطلاق، لا يوجد على الإطلاق مستثمر يأتي إلى الدولة إلا من أجل غاية. هو ما هو جاي لا مشان خدمة العمال ولا مشان تحقيق تقدم تقني ولا مشان تشغيل المعامل، وإنما من أجل استغلال هذه المعامل حتى وإن أعطى عائد للدولة. الدولة بإمكانها تأخذ العائد، أنا في رأيي تأخذه الدولة من أنه تشغل المعمل، من أنه تحول المعمل إلى شركة مساهمة وتبدأ تأخذ منهم ضريبة.
1: في كثير من المعامل متوقفة في سوريا
0: حاليا تقريبا النصف متوقفة في الـ في الـ في الـ في القطاع الإنتاجي اليوم حاليا. إذا جمعناها مع بعضها 105 شركة، 105 منها 49 واقفة، فيها حوالي بين 200 و250 ألف عامل قاعدين يأخذوا يجوا على الدوام، يتفق معهم المدير، كل واحد يداوم يوم بالأسبوع، يأخذوا معاشات والدولة بتدفع.
1: الآن
0: الآن
1: طيب ما هو حل هذه
0: الآن؟ الحل هو هو هو مثل ما قلت أنا، الحل هو في البدء الآن وليس غدا، البدء في تحويلها إلى مؤسسات وإلى شركات مساهمة يساهم فيها العمال والعاملين والدولة وأصحاب المهن الآن، وهذا هو الطريق الوحيد.
1: طيب كيف بدهم يدفعوا ثمن الأسهم حتى هدول الناس فقراء يعني؟ يعني غالبية الشعب السوري الآن
0: لا مو
1: يعني
0: مستورين. مو نحن
1: حتى لو حولتها إلى أسهم،
0: مو نحن يعني حسبنا أصحاب المهن هذول الأسماليين، يعني أنا عم ندخل الأسماليين نحن.
1: نعم صح،
0: بس نحن عم ندخلهم منضبين في الدولة وفي العمال، ما بيستطيعوا إن هم يستغلوا. طيب أنا صح ولا لا؟
1: صح
0: أنت ولا لا؟
1: صحيح، ولكن أنا لا أفهم كيف الطريقة التي يمكن أن يدخل فيها العامل الفقير الآن أو الأرملة أو
0: إذا نحن أعطينا الأسهم
1: يعني الدولة تعطيه قروض
0: واقتنع
1: البنوك الخاصة.
0: لا اقتنع هو، إذا اقتنع هذا العامل إنه في مستقبل لأنه أنا صرت مساهم في شركة أنا بشتغل فيها، هذا شيء مهم معنويا وماديا مهم، صار لي مصلحة أنا إنه أكون في هذه الشركة لما تحولت إلى مساهمة، وبأخذ أنا حسب إمكانياتي. واحد عنده ولد، واحد عنده مصاغ زوجته، يبيعه ويأخذ أسهم بأسعار مخفضة للعمال، ما نبيعها مثل ما نبيع الأسماليين. في مهم جدا نزاهة الدولة في هذه القضية. في قضية أخلاقية إنه مو أي واحد يستطيع أن يقوم بمهام الدولة النظيفة، الدولة النزيهة، الدولة التي تحقق مصالح الناس جميعا، مصالح الدولة ومصالح العمال ومصالح الإسماعيليين الذين سيشتركون. هذول جايين على الأرباح، بس هذول بيحطوا أموال، وهذول حياخذوا ياخذوا المعامل والشركات اللي فيها إنتاجية عالية

0: أو اللي يمكن إصلاحها.
1: طيب دكتور، حسب ما فهمت من كلام حضرتك أن هناك خلل في الاقتصاد السوري، في مسار الاقتصاد السوري الحالي، حتى لا يعني نتنبأ بالأسوأ. هذا الخلل كما أتبين من كلامك هو قادم من انعدام الرؤية أو تخطيط مستقبلي.
0: تمام.
1: طيب من وين ممكن تجي هاي الرؤية؟ عادة هاي الرؤية كانت تجي من مدارس اقتصادية أو فكرية أو إيديولوجية.
0: تمام.
1: يعني تأتي الأحزاب وكذا. الآن لا توجد حياة سياسية حتى تطرح الأحزاب برامجها.
0: صحيح صحيح. الأهداف أو الرؤية هي قسمين. في رؤية وطنية ما فوق اقتصادية تضعها السلطة السياسية. النظام السياسي.
1: يعني بمصاف الإعلان الدستوري.
0: بمصاف ما فوق ما فوق الخطة الاقتصادية. ما فوق الخطة الاقتصادية. ما فوق الرؤية الاقتصادية. هي بتضعها النخبة السياسية. لذلك يعني عادة توضع في البرلمان، توضع في المجالس، توضع في الأحزاب، توضع في إلى آخره. ما دونها السلطة المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي، وهذا أيضا يخضع إلى مراجعة من قبل السلطة السياسية أو السلطات المنتخبة، تخضع إلى هذه المقولة. لكن لابد من أن يكون هناك رؤية. لا تستطيع دولة أن تتقدم بدون وضوح. الآن شفت أنا مقالة من مدة لسيدة وعجبتني. لمصلحة من لا يوجد خطة في سوريا؟ ما أتذكر اسمها، ولكن كانت عم تحط النقاط يعني على الحروف بشكل دقيق.
1: يعني سيأتيك الجواب فورا. يعني من قال أنه لا يوجد خطة في سوريا؟
0: لا يوجد. من قال يوجد خطة؟ وما هي الخطة؟ خلي يقول لنا خمس كلمات ما هي الخطة. مرة واحدة ذكرت أن النظام الاقتصادي هو نظام حر تنافسي، وبعدين انقطعت جملة واحدة فقط ما أعيدت. أنا بحاجة إلى نظام اقتصادي واضح يا أخي. أنا بحاجة إلى خطة تنبع من هذا النظام الاقتصادي. أنا بحاجة إلى إلى إلى إلى استخدام علم الاقتصاد. هو ما هو ما هي القضية، ما هي يعني لعبة في علم يا أخي بدنا نستخدمه. نحن نستخدم الاقتصاد هي خيال؟ ليست خيال.
1: طيب دكتور، ماذا لو تم الأخذ بهذه الأفكار؟ ما الذي سنجنيه؟ وماذا لو لم يتم الأخذ بها؟ إلى أين نحن ماضون؟
0: إذا بقينا نحن بدون،
1: خلينا بالإجابة بلون.
0: إذا إذا إذا إذا أخذنا هذه الأفكار سوف نتقدم خطوة خطوة بالاتجاه الصحيح.
1: ممكن نمشي على طريق رواندا
0: وسنصل إلى ما وصلت إليه رواندا وجنوب أفريقيا، لكن هذا بيستوجب جملة من المعطيات، جملة من الـ من الـ من الـ من الإجراءات حتى السياسية ليس الاقتصادية فقط. يعني رواندا لولا موضوع العدالة الانتقالية اللي حققتها ما كان صراحة تمشي خطوة.
1: ولكن أنا سمعت منك أيضا بحوار سابق، أنه الحوار بيني وبينك يعني خارج الكاميرا خارج التصوير، أنه عادة ما تحصل هذه الظواهر التي نراها في سوريا الآن في المراحل الانتقالية، وأن هذه الأشياء ظهرت في رواندا وظهرت في جنوب أفريقيا حين الأفارقة وصلوا إلى الحكم من جديد.
0: صحيح صحيح. يعني يعني يعني عادة لا يمكن أن نطلب نحن مباشرة بعد التحولات الكبرى، ما نستطيع نحن نطلب مباشرة أن نصل إلى نظام مثالي. لا يوجد مثل هذا الكلام. هذا كلام يعني طوباوي. لابد ما نمر نحن بمراحل حتى ما نصل. قد يكون سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، لكن شريطة أن نكون على في الاتجاه الصحيح مو في الاتجاه الخطأ.
1: طيب هذه
0: هي المسألة.
1: ماذا لو لم يؤخذ بهذه الخطوة؟
0: إذا ما أخذنا سينخفض مستوى معيشة المواطنين
1: أكثر من الوضع
0: يوم بعد يوم. نعم سنصل نحن لولا نظامنا الاجتماعي لكن وصلنا أبشع. نحن عندنا جمعيات خيرية، ولا كان شفت المجاعة في الطرقات.
1: طب يا أخي الدولة يعني قدمت ورفعت رواتب وأجابت الكهرباء وكذا، هذا الحكي راح نسمعه.
0: ليس لها علاقة.

0: رفع الرواتب ما بيفيد شيء. أنا يهمني فقط
1: يعني تحسنت المعيشة.
0: أنا يهمني ما تحسنت.
1: ما تحسنت.
0: أنا يهمني إنه تتحسن حياة المواطنين. اليوم تحسنت حياة المواطنين ما تحسنت. هلا إذا أنت نزلت على الشارع وعملت استبيان ما 2500، يعني إحنا عندنا في الاقتصاد إنه العينة لازم تكون 2500 حتى تكون يعني ممثلة. عمل الآن عينة أنت وسأل الناس، عينة حقيقية، عينة ممثلة، حيطلع لك أكثر من 50% حياتهم ما تحسنت.
1: تراجعت؟
0: تراجعت.
1: تتوقع أنه إذا لم يؤخذ بهذه المبادئ،
0: إذا إذا إذا ما أخذنا نحن، إذا ما وضعنا رؤية واضحة ونظام اقتصادي واضح ونظام اقتصادي متكامل من كل النواحي، دوري القطاع الخاص في الحرية الاقتصادية، دوري الدولة، دوري المواطنين، كله متكامل، نظام ضريبي، إذا ما وضعنا بهذا الشكل القضية لن تتحسن. وهذا يستوجب طبعا بالنهاية إذا وضعنا كل هذه الأشياء يستوجب يكون في خطة اقتصادية، مو بالضرورة أنه تكون واسعة وشاملة ومفصلة، بس المبادئ العامة لازم تكون واضحة لا خلاف عليها. اليوم في خلاف، أنت سمعت الندوة اللي صارت عن القطاع الخاص، شفتها؟ شو ما هي النتيجة اللي أنت طلعت منها؟
1: والله أنا يعني أعتبر أنه مجرد عقد هذه الندوات وإدخالها لنطاق أو حيز النقاش العام يعني هو مكسب،
0: لا
1: بغض النظر عن الكاش المباشر الذي تطلبونه وأنتم الاقتصاديين.
0: هذا كل ما عملنا محاولة وفشلت بيعمل إحباط، ما بيكون له. يعني أنا بصور الآن اللي اشتركوا بالندوة، أنا شفت عدد منهم من الأصدقاء وسمعت، أنا بظن أنه 60-70% عطتهم إحباط، ما قدمت لهم شيء نحو الأمام، قدمت لهم أنه كل واحد حكى ما يشاء. أنا عم بحكي هلا أمامك وبتمنى أنه يصل هذا الصوت، بس أكثر من هيك إذا ما كان في فعل ما إلها. شوف خليني بعطيك مثال. الآن في موجة أنه في شركات هتعمل شقق للمواطنين،
1: صحيح؟
0: كيف هذا الموضوع؟ هذا الشقق من سيشتريها؟ أنا عملت شقق شعبية لو فرضنا يعني 70-80 متر 100 وبأسعار قليلة 50,000-60,000، مين يشتريها؟ الشعب هذا الفقير هل يستطيع أن يشتريها إذا ما تحركت عجلة الإنتاج؟ إذا ما صار في عمل فينا يشتريها؟ ما يشتريها، هتبقى هاي الفنادق والمطاعم والمولات والمنتجعات لطبقة محدودة ليس للناس. الإنتاج هو الذي سيقوم بعملية استخدام هذه المنشآت
1: ويرفع دخل المواطن.
0: تمام
1: ويتيح كله. فرصة لتدوير رؤوس الأموال
0: كله الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. أنا بظن إنه الاقتصاد هو الإنتاج، ما في اقتصاد بدون إنتاج يا أخي. الاقتصاد ما هو نقد، والاقتصاد ما هو مطاعم، والاقتصاد ما هو استيراد، وله تصدير، وله استثمار، وله دعوة الأموال الأجنبية. ما هذا الاقتصاد؟ الاقتصاد هو إنتاج الناس، عمل الناس، لأن هذا العمل عم يعطي دخل، وهذا الدخل سيتحول إلى طلب، وهذا الطلب سيتحول من جديد إلى إنتاج. في حلقة متكاملة.
1: طيب دكتور، حضرتك عملت بالقرب من يعني شخصيات قيادية بالعالم العربي وقدمت المشورة لها، ومرت عليك يعني تجارب كثيرة في مسألة علاقة الحكم بالاقتصاد. ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟
0: أنا بقول إنه يسمع أن يسمع للمتخصصين ويسمع لكل المهتمين، وأنا بظن إنه يعني يسمع حسب يعني معلوماتي إنه نعم، رئيس أحمد الشرع بيستقبل العديدين من المتخصصين ومن القيادات، وهذا شيء مفيد، لكن أيضا بعد ذلك يجب أن يتحرك بهذا الاتجاه.
1: إذن أين المشكلة؟ إذا
0: في كان اتجاه لا، يجب أن ينتقل إلى من حالة هذا الإنصات إلى حالة الوعي بأهمية وجود رؤية وأهمية وجود نموذج وأهمية وجود خطة تخدم عملية الإنتاج. هذه هي المسألة
1: ضمن المعطيات الحالية لفهمك للسلطة السورية الحالية، الحكومة السورية الحالية والظرف الاقتصادي المحيط بنا والسياسي، هل أنت متفائل؟
0: لولا التفاؤل لكان شو بيقولوا، لولا التفاؤل كانت الحياة بدون معنى.
1: جميل جدا أنه أنت متفائل بعد كل هذا الإنذار الرهيب الذي طبعاً أنذرتنا طبعاً به.
0: لا لا، أنا متفائل لأنه أخي الشعب يعني الشعب مبسوط، شعب مبسوط، أنا مبسوط، أنا مرتاح على المستوى الشخصي.
1: ليش مرتاح؟
0: عم بحثك. ما في شيء ما حصلت عليه أنا الآن من هذه التحولات. هاي أنا بعتبرها تحولات كبرى حتى في سوريا. هاي ما تحدث كل 500 سنة، هاي حتى هاي أهم من خروج الفرنسيين. تصور يا زلمة، أنا بقول إنه هذه التحولات يعني مشابهة للتحولات الحرب العالمية الأولى والثانية فيما يخصنا، تحولات إيجابية. يعني تصور إنه أنا بعد كل ما حدث برجع وباخذ بيتي وباخذ رواتبي.
1: بيتك كان مصادر.
0: وأولادي يرجعوا، كان مصادر، وأولادي بالعيد كانوا هنا في دمشق، كنا بدنا ننزل على الدير نشوفها، بس بعدين خفنا من الإحباط. فما بس شيء عظيم، ومثلي كل مثلي يعني آلاف السوريين اللي يا أخي أنا قضيت 70 سنة، يعني يمكن من أول ما بديت أوعى أنا من البكالوريا، لما بسافر وبرجع بخاف بالمطار. أنا بخاف، أي بخاف، أنا بعطيهم جواز سفر بخاف. مو بس بحكي لك بكرة بعد هذه المقابلة بحكي لك قصص كيف الكل بخافوا، كيف رئيس الوزراء بخاف.
1: زال هذا الخوف الآن؟
0: هذا الخوف زال، هذا الحمد لله زال. نحن بنعطي جواز سفرنا، حتى لو نعطي جواز سفرنا كان أولي بخاف الواحد من تشابه الأسماء ومن المخابرات ومن الخدمة العسكرية من الجيش. زال هذا الخوف يا أخي، وهذا شيء عظيم الحمد لله، شيء عظيم. كنت أنا بقول يعني لولا ما حدث لكننا شفنا حافظ الثالث عشر وبشار الثاني عشر، والحمد لله نحن الآن نحكي، نطلع مع السائقين، مع السائق أنا بحكي له شو انطباعك، يحكي لي شو انطباعي. كان من سابقا يخاف إن أنا بخاف إنه هو مخابرات وهو بخاف إني أنا مخابرات السائق. اليوم الحمد لله نحن بننعم وهذا شيء مهم، هذا شيء مهم، لأنه لا تستطيع أن تجعل من العبد منتج.
1: شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وضيف كريم جديد في شهادة للتاريخ.
2: عبر الحلقات الماضية من شهادة للتاريخ كانت رحلتنا مع المفكر الاقتصادي تيسير الرداوي تتجاذبها السياسة بقدر ما يتجاذبها حديث الاقتصاد. الحاكم والمحكوم وأهل الفكر من دير الزور وبقية المدن والأرياف السورية، خرج الرداوي وغيره من النخب ذات الاهتمامات المتعددة، قدموا أفكارهم لمن أدرك قيمتها في العالم، وكانت سوريا في عهد الأسد طاردة لهم، نابذة لخبراتهم. فهل ستستفيد منهم سوريا الجديدة قبل وقوع ما يحذر منه الرداوي؟

0: كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: ممنوع إذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه أو أي تساوي أي شيء، يعني لو بتعرفه لو بعز عليك ما في، ممنوع خلص. أنت لك هالبلاطة ما بتحرك منها. بقول لك مد إيدك من الشراقة، أنت بالمهجع مد إيدك من الشراقة وبنزل ضرب بالأخضر الإبراهيمي. أنا كنت أسمع مسجن صيدنايا، بس أنا ما لي متوقع أنه أشوف هالشي، يعني اللي راح أشوفه من أول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسية تدمرت. فلما كنا احنا بتلمنين اول ما شفت ولد صغير، اقسم بالله يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، يعني شوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه. نحن عذابنا كان اشد، لانه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الأمن الداخلي يعيد الهدوء إلى الحسكة عقب احتجاجات وإطلاق نار عشوائي من مسلحين. قوى الأمن الداخلي تقبض على عدد من فلول النظام المخلوع في سلسلة عمليات بعدة مناطق. الشيباني يبحث في تركيا مع نظيره التركي ورئيس الاستخبارات والمبعوث الأمريكي توم براك ملفات سورية وإقليمية. إعادة افتتاح الجامع الأموي في حلب بعد 13 عاماً من إغلاقه بسبب قصف النظام المخلوع. انتشرت قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة وأعادت الهدوء إلى المنطقة بعد قيام مسلحين خارجين عن القانون بإطلاق النار بشكل عشوائي وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية. وكانت مصادر محلية قد ذكرت بأن توتراً أمنياً شهدته مدينة الحسكة بعد محاولة عناصر يتبعون لما يعرف بالشبيبة الثورية التظاهر في الشوارع، حيث قاموا برفع أعلام حزب العمال الكردستاني. وأضافت المصادر أيضاً أن قوى الأمن الداخلي أوقفت عدداً منهم.

0: هذا وأقيمت في ساحة الحرية بمدينة الحسكة مراسم رفع العلم السوري، وذلك للمرة الأولى منذ تحرير سوريا وبعد عقد اتفاق الاندماج مع قسد، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد وقائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي وشخصيات رسمية وحشد من المواطنين.
1: نتمنى أن نكون إيد واحدة، نتمنى أن نكون مع بعضنا، لأنه هذا العلم يمثل الجميع، ما يمثل العرب فقط، يمثل كرد، مسيح، علوية جميعاً إن شاء الله. نحن كمان نطالب أنه تفتح المؤسسات الحكومية، نطالب أنه بقى تستقر الحسكة إن شاء الله.

0: الحمد لله اليوم تم رفع العلم السوري بمحافظة الحسكة، وإن شاء الله هذا شيء خير لكل الجزيرة ولكل مكونات الجزيرة، وإن شاء الله بعد هذا النصر العظيم لكل سوريا، وإن شاء الله نشوف مؤسسات الدولة تفتح، وإن شاء الله إحنا كلياتنا شعب واحد.
1: ذكرت مديرية إعلام الحسكة أنه تم إصلاح الخط النفطي قربة الحميس بعد تعرضه للتخريب، وقال مسؤول من الشركة السورية للبترول إنه تم الانتهاء من عملية لحام الخط وإصلاحه بشكل كامل، ويأتي ذلك بعد تعرض الخط لأعمال تخريبية بهدف السرقة بحسب الشركة السورية للبترول، وقالت إن الجهات المختصة قد أوقفت الفاعلين. غادرت قافلة لأكثر من 500 عائلة من مهجري رأس العين مخيم وشوكاني في الحسكة ووصلت إلى منطقتها الأصلية في رأس العين.
2: بيب.

أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على 7 أشخاص من فلول النظام المخلوع خلال عمليات أمنية نفذتها في منطقة مصياف جنوب غربي حما. ونشرت قوى الأمن الداخلي صوراً تظهر ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزة الأشخاص الذين قبض عليهم في منطقة مصياف بريف حما، مشيرة إلى أن الأشخاص هم من فلول النظام المخلوع. وقال الأمن الداخلي إنه ألقى القبض على عنصرين من فلول النظام المخلوع هما فيصل بدور وآصف سلامة لتورطهما في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين. وأضاف الأمن الداخلي أن الموقوف فيصل بدور تطوع منذ عام 2012 ضمن ميليشيات مسلحة شاركت في عدة حملات عسكرية بأرياف حما وحلب، ولقب بفرخ النمر وبقي منخرطا حتى سقوط النظام المخلوع. وأكد الأمن الداخلي أن آصف سلامة تطوع في صفوف قوات النظام المخلوع وعمل بصفة مساعد في معامل الدفاع حتى عام 2018. كما أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على شاهين حمدان الشاهين أحد مؤسسي ميليشيا فوج الشواهين خلال عهد النظام المخلوع. وذكر الأمن الداخلي في بيان له أن شاهين الشاهين بدأ العمل مع المخابرات الجوية عام 2015 تحت قيادة سهيل الحسن، وشارك لاحقا في تأسيس مجموعات مسلحة. وأشار البيان إلى أن شاهين متورط في ارتكاب جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتخريب بحق مدنيين في ريف حما الشرقي وعلى طريق أثري الرقة عام 2017، وقاد مجموعات مسلحة ارتكبت جرائم في تدمر وصولا إلى دير الزور. هذا وأعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب عبر الحدود السورية اللبنانية شملت 5 سيارات بيك أب محملة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافة إلى كميات كبيرة من مادة الدخان، مشيرا إلى توقيف أحد المتورطين. وقال الجيش اللبناني في بيان له إنه يكثف إجراءاته الاستثنائية لمراقبة الحدود، فيما أصدرت وزارة الدفاع السورية مساء أمس أصدرت إعلانا مماثلا حول إحباط محاولة تهريب أسفرت عن مصادرة سيارتين واعتقال أحد المهربين بعد اشتباك بدأه المهربون. عقدت أمس جلسة استجواب سليمان هلال الأسد أمام المحكمة العسكرية في بيروت. وبحسب مراسلتنا في لبنان فقد استجوب قاضي التحقيق العسكري كلا من سليمان هلال الأسد وعلي نوح زعيتر وفاتح زعيتر وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم بجرم حيازة ونقل أسلحة حربية غير مرخصة.

كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أن بلاده رفضت طلب سوريا تسليم نحو 4000 معتقل سوري يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش لمحاكمتهم في سوريا، في حين أعادت نحو 50 معتقلا سوريا بعد ثبوت عدم انتمائهم إلى تنظيم داعش. وأضاف العبودي في تصريح لوكالة أسوشييتد بريس أن نحو 400 معتقل سوري لا يزالون في العراق ويعتقد أنهم من العناصر البارزة في تنظيم داعش، مشيرا إلى أن كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم داخل العراق من بين المعتقلين سيحاكم وفقا للقانون العراقي. وأوضح أنه جرى نقل أكثر من 5700 معتقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق، وبينهم نحو 4000 سوري. كما لفت إلى عقد اجتماع مؤخرا ضم سوريا والعراق والولايات المتحدة لبحث مصير المعتقلين المرتبطين بتنظيم داعش.

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة، وأوضحت إدارة المخدرات أن الشحنة كانت قادمة من الأراضي اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، وتضمنت الشحنة 395 ألف حبة مخدرة من نوع كيبتاغون، كانت مخبأة بأساليب تمويه معقدة، حيث ضبطت قبل وصولها إلى وجهتها في ريف دمشق. كما أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة، وأوضحت الإدارة أن الشحنة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنات تبريد متجهة إلى دول الخليج، مشيرة إلى إلقائها القبض على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص ومصادرة الشحنة. هذا وأطلقت وحدات مديرية الأمن الداخلي في الرقة حملة أمنية استهدفت تجار ومتعاطي المواد المخدرة في أحياء حارة البدو والمشلب ورميلة. وذكر الأمن الداخلي في بيان له أن الحملة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين ومصادرة أدوات مخصصة لتعاطي المواد المخدرة، حيث باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لإحالتهم إلى القضاء المختص، مؤكدة استمرار حملاتها الميدانية لملاحقة متجاوزي القانون. أفاد مراسلنا بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالمدفعية ثكنة عسكرية مهجورة في سويسا بريف القنيطرة، وشهد ريف القنيطرة الأوسط توغلات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شملت عدة قرى وبلدات في المنطقة، وسط إطلاق نار وإغلاق أحد الطرق أمام حركة المرور. كما أفاد مركز سجل بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بدبابتين وعدد من الآليات العسكرية توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق أبرز الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية

إسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع، والتي أسفرت عن مقتل 69 شخصاً إلى جانب احتجاز عشرات المدنيين وهدم المساكن والإضرار بمنشآت حيوية. تفاصيل أبرز هذه الانتهاكات في المادة التالية.

التقى وزير الخارجية سعد الشيباني في أنقرة نظيره التركي هاكان فيدان، واستعرض مستجدات العمل بشأن تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في المنطقة. كما التقى الشيباني رئيس جهاز الاستخبارات العامة التركي إبراهيم جالن، حيث بحثا وفق مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول، بحث مستجدات عملية الدمج عقب حل تنظيم قسد وسبل مواصلة التنسيق في مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش. كما تطرق الجانبان إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب سوريا، إضافة إلى انعكاسات رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وإسهام ذلك في تعزيز القدرات الدفاعية السورية. كما التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم براك في مدينة اسطنبول. وذكرت وزارة الخارجية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة إلى جانب آفاق التعاون والتنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار. بدوره قال توم براك عبر حسابه على منصة إكس إن سوريا عنصر جوهري في الشرق الأوسط، لأنها تساعد المنطقة على إيجاد معادلة لخفض حدة التوترات، مؤكدا أنها تساعد المنطقة في إيجاد معادلة لخفض حدة التوترات في محيطها. هذا وأكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك متابعة حادثة استهداف وغرق السفينة التجارية ألف وطن في البحر الأسود، والتي كان على متنها 9 بحارة سوريين، مشيرة إلى أن مصير أفراد الطاقم لا يزال مجهولا. وقالت الهيئة إن توقف عمليات البحث والإنقاذ وعدم العثور على ناجين لا يعني بالضرورة ثبوت وفاتهم، موضحة أنها وجهت مذكرات عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية والسلطات البحرية في بلغاريا، مطالبة بتحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات. كما دانت الهيئة استهداف السفن التجارية المدنية وتعريض حياة الأطقم للخطر، داعية إلى احترام القواعد والاتفاقيات الدولية الناظمة للملاحة البحرية.

خرجت وزارة الداخلية 705 متدربين من دورة الأفراد رقم 60 بعد إتمامهم مراحل التأهيل والتدريب في محافظة طرطوس.

0: في هذه الدورة هم من حملة الشهادات الثانوية والجامعية،
1: تحمل معها معنى السرعة وخفة الحركة.
2: كنا ناطرين هذا اليوم يعني على أحر من الجمر مثل ما بيقولوا، فلما اجى يعني قضينا ايام بروفات كثيرة وتعبنا، ويعني تعبنا لدرجة كبيرة كثير. لو وصلنا لهي المرحلة اللي قدمناها نحن اليوم، نحن كنا ناطرين هذا اليوم لحتى نبذل أكثر ما عنا.
3: أعيد افتتاح الجامع الأموي في مدينة حلب أمام المصلين بعد 13 عاما من إغلاقه، وذلك عاقب أعمال ترميم نفذت بالتعاون بين محافظة حلب ومديرية الآثار والمتاحف، وشملت مئذنته وملحقاته ومبناه الرئيسي والأجزاء المتضررة من باحته، وذلك بفعل هجمات قوات النظام المخلوع في المدينة.
4: ماجا؟
5: من الله قيلا رحم الله شهداءنا وحفظ حلب وأهلها وحفظ سوريا.
6: تعيد للشهداء مسجدها الكبير بعد سنوات عجاف طالت فيها يد الغدر والدمار.
3: تشهد أجور العمال في حلب فجوة متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، في وقت تواجه فيه الأعمال تراجعا في الحركة والأرباح.
7: علي واحد من آلاف العمال في حلب الذين يحاولون تأمين معيشتهم من أجر لا يكفي، يعمل لساعات طويلة، لكن ارتفاع الأسعار وتكاليف المواصلات والاحتياجات اليومية جعل ما يحصل عليه في نهاية الأسبوع أقل قدرة على تغطية مصاريفه ومصاريف أسرته.
8: اليوم المعلم عم يطالع تقريبا شيء 700-800 دولار، عم يعطينا 500-600 ألف. إيش بدها تكفي أجار طريق ولا دخان ولا أكل للبيت ولا اللي عنده أولاد؟ ما بتكفي. المتجوز يعني عم يعطوه 500-600 ألف، فهمت علي؟ ما بتكفي أكل لأولاده، شرب، حفوضات لأولاده، ما بتكفي طاولة. تجي بتحكي بقول لك هذا الموجود.
7: قصة علي لا تبدو استثناء في سوق العمل بحلب، حيث تواجه شريحة واسعة من العمال فجوة متزايدة بين الدخل والنفقات، فارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أجور النقل وتكاليف السلع والخدمات، في حين بقيت الزيادات في أجور كثير من العمال محدودة، ما أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية وارتفاع الضغوط على أسرهم.
9: والله أول شيء إذا بتاخذ رأي شخصي أو برأي الشعب عامة، تصليح غالي وأجور العمال منخفضة جدا، أو مو منخفضة نقول ما بتوفي معهم بالأحرى. أجار بيوت غالية، المعيشة غالية، كل شيء غالي، ما بتوفي. الأجير إيش دي يشتغل ليش يشتغل أو العامل بالأحرى؟
8: يعني المرابح كثير بسيطة، لأن الشغل أغلبه تجاري. يعني زبون عم يجي هذا مؤاخذة يقول لك بدي شلون من كان، بس مهم أبرك. بالتالي إنه المرابح قليلة والأجور تكون على موجب المرابح.
10: حركة الشغل ضعيفة، ونسبة لأجور العمال يعني قبل أنا كان عندي 5 عمال كانوا يشتغلوا معي، هلا ضل أنا وشاب تاني معي، صرنا إحنا 2 ضلينا بالمحل، ما في حركة عمل شغل. يعني
7: بين عامل يشتكي ضعف الأجور وصاحب عمل لا قدرة لديه على زيادتها، تبقى المشكلة في الفجوة المتسعة بين ما يكسبه العامل وما يحتاجه للعيش، فجوة يدفع ثمنها العامل وأسرته بشكل مباشر.
11: بين ارتفاع الأسعار وثبات الأجور يجد العامل في حلب نفسه أمام معادلة صعبة، غلاء في الغذاء والإيجارات وتكاليف الحياة اليومية، بينما تبقى أجور

0: وكثير من العمال ثابتة. يأمل العمال أن تتحسن هذه الظروف نحو الأفضل. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: ذكرت وكالة رويترز نقلا عن سلسلة من رؤساء كبرى شركات الضيافة والتطوير العقاري، ذكرت أن سوريا تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين الدوليين في قطاع السياحة والفنادق. وأكد رئيس شركة وندام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أكد ثقة الشركة بقرب الإعلان عن أول اتفاقية لها في سوريا. بدوره أشار الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ماينور للشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن موقع سوريا وتاريخها يمنحانها فرصا واعدة، مع إمكانية تطوير فنادق صغيرة في دمشق القديمة إلى جانب مشاريع جديدة. ومن جانبه كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، كشف عن مفاوضات متقدمة لتنفيذ مشروعين في سوريا. وبدورها أيضا أعلنت شركة أرادا الإماراتية للتطوير العقاري خططها لدخول السوق السورية عبر مشروع استثماري بقيمة 7 مليارات دولار. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي تطوير الربط الجوي بين سوريا والدول الأوروبية والمتطلبات الفنية والتنظيمية والإجراءات اللازمة لتسهيل حركة النقل الجوي. وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بينها إيطاليا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا والسويد، وذلك بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي ميخائيل أونماخت، والذي رحب بتوسع حركة النقل والربط الجوي بين سوريا وأوروبا. وأعرب أيضا عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في فتح آفاق أوسع لحركة الطيران بين الجانبين. كما بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مع وفد مصري إمكانية تسيير رحلات جوية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي. وقالت الهيئة إن الاجتماع بحث آفاق تطوير العلاقات في مجال الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين سوريا ومصر، مضيفة أن المباحثات شملت أيضا تطوير أطر التعاون الفني والتشغيلي، مناقشة المتطلبات التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالنقل الجوي. استأنفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في طرطوس، استأنفت عمليات نقل الفيول من مصفات بانياس إلى المحطات الحرارية في حلب وحما بعد توقف دام نحو شهرين بسبب أعمال الصيانة في المصفات. وقالت المؤسسة إن استئناف عمليات نقل الفيول سيسهم في تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة، مستفيدا من قدرة النقل السككي على نقل كميات كبيرة بكفاءة وانتظام، إلى جانب تخفيف حركة الصهاريج والضغط على الطرق العامة، بما يدعم استمرارية عمل هذه المحطات.

0: افتتح الدفاع المدني مركزي ضخ مياه العقدتين الخامسة والثامنة بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
1: افتتحنا مشروعين، هو مشروع العقد الثامن ومشروع العقد الخامس لأبار المياه، طبعا بدعم مباشر من مركز الملك سلمان للخوز البيضاء الدفاع المدني السوري، وتنسيق كبير مع المحافظة ووزارة الطاقة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. طبعا هذه المشاريع يعني بتكتسب أهميتها من قدرتها على تغذية أكثر من مليون شخص في منطقة جنوب دمشق ومنطقة ريف دمشق الجنوبي. قيمة هذه المشاريع، طبعا هذه العقدتين الثامنة والخامسة، تقريبا تجاوز المليون 300 ألف دولار، كان بتجهيز كبير للآبار وإعادة إعادتها لضمن الخدمة وتجهيز البيارات من أجل ضخ

0: المياه ويعني الاستفادة بشكل مباشر من المدنيين من ضخ هذه المياه.
1: احتج أصحاب الآبار والمزارع في محافظة درعا على قرار تشميع الآبار وخفض استطاعتها ونفذوا وقفة أمام مبنى المحافظة، في حين دخل عدد من المحتجين إلى المبنى للقاء المحافظ وطرح حلول ممكنة لمعالجة هذا القرار.
2: على درعا ليش ممنوع عليهم كل شيء؟ يعني هل هذا إذلال أو هدف سياسي؟ أو هدف جوع أو هدف تشريع أو هدف إجلاع عن المحافظة؟ وين بنروح يا طيب؟ ولا كل مدير ولا ألف عيلة ولا ألف عيلة وين عايشين؟ كيلو بندورة ب 500 ليرة، العالم باعت معينة، باعت الرايات تسدد المزارعين، تسدد الأدوات الزراعية ومش قادرين نسدد، ولاحقنا بعد نقول سكر الآبار وشمعوا الآبار، القرارات بس عندنا الدرعة، ليش؟ كل المحافظات فيه مسموح فيها الا درعا، درعا ام الثوره، درعا ام الشهداء.
3: علينا خطه بدل ال 100 يحط لنا 50، يحط لنا 30 قبلانين. احنا
4: خطه زراعيه
3: يعني وضع ماساوي جدا وما بيستقبل حد المحافظ، المحافظ ما عم بيستقبل اي انسان.
5: اليوم في قرار طالعوني اللي هو ردم الابار. ردم الابار عندنا شريحه وسيعه من سكان درعا بتعتمد على الزراعه وولادها على الزراعة. طب احنا شو بدنا نشتغل؟ اعطونا بديل. وبقولوا مي الشفة ما في. في عندنا حلول كثيرة، في عندنا حواض، في استجرار مياه، في عندنا 100 شغلة وشغلة لهالحلول هاي. يلا هامل
1: خرج عدد من سكان قرية الحماميات بريف حما الشمالي برفقة أطفالهم في وقفة احتجاجية طالبوا فيها الجهات المعنية بالإسراع في إزالة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في القرية والتي تشكل خطراً على حياة الأهالي ولا سيما الأطفال.
6: احنا ما بدنا شيء من الحكومه، لا بدنا مي ولا بدنا كهرباء ولا بدنا شيء، مدرسه بدنا مدرسه، شيء المقومات الاساسيه، بس اهم شيء الالغام، اهم شيء الالغام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات امنا في سربيا، الامن اول شيء، الامن اول شيء. احنا ما احنا مامنين، احنا قاعدين ببيوتنا ما احنا مامنين، ولادنا ايمت يطلعون ايمت يعودون ايش لا ما نعرف.
7: زياده الالغام مضيعه والانقاض من حول البيوت لانه كلها فيها الغام، هاي مطالبنا. صار اكثر من مسؤول اجى وقدموا، بس يا اخي ما يعني بالنسبه للانقاض اذا ما اجت فرق هندسيه مختصه مع اليات ثقيله او معدات حديثه لكشف الالغام لا يمكن، اجت الهندسي وما قصروا، بس ما بالنسبه للاجهزه الموجوده عندهم كلها اجهزه بدائيه، هاي ما بتكشف الالغام. المفروض تجي اجهزه للهندسه حديثه او كاسعات الغام او معدات حديثه لحتى تشيل الالغام الضيعه.
8: احنا طالعين وقفة احتجاجية لنزع الالغام من قرية الحماميات، هاي مطالبنا. ما عندنا مطالب، اي مطالب ولا مطلب مي كهرباء، هاي ما بدنا مطالب. احنا مطالبنا واحدة وموحدة بنزع الالغام من قرية الحماميات، نريد حياة آمنة الى اطفالنا، هذا اللي بدنا اياه.
9: نتمنى انه من الجهات المعنية تساعد اهالي هاي القرية بإزالة الألغام بشكل كامل للحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم.
10: الإجابة الحكومية والله بطيئة جدا، بطيئة جدا، يعني احنا نتمنى من الحكومة الرشيدة أنها تجي تلبي مطالبنا بإزالة الألغام، بإزالة الأنقاض، تنظف هالجرية، حاجة احنا خايفين على أرواح ولادنا، كل ما يطلعون وكل ما يفوتون نخاف عليهم، لا تمشي هنا ولا تمشي هنا وخليك على الدرب، يعني خوف بالعش يعني عايشين برعب.
11: شلوا على الطريق، شلوا على الطريق.
1: تواصل مديرية صحة حمص تسيير عيادات طبية متنقلة إلى المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها مراكز صحية عبر عيادات تابعة للمديرية وأخرى بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية، وتتضمن خدمات هذه العيادات معاينات بعدة اختصاصات طبية إضافة إلى خدمات التثقيف والصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها.
12: في قرى نائية بريف حمص يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المراكز الصحية في ظل غياب الخدمات الطبية في مناطقهم، ما دفع إلى تسيير عيادات متنقلة تصل إلى القرى وتقدم خدماتها للسكان.
13: أقرب مركز صحي إنه بيبعد عنا 50 كيلومتر،

0: وكل ما بدنا علبة دواء بدنا نروح نجيبها من الحمرات، أقرب يعني صيدلية لنا 5 كيلومتر تبعد عنا. والحمد لله عم نستفاد من هالعيادات، كل ما تجي العيادات بنجي عليها وبنتأكد من صحة أولادنا، والحمد لله عم نستفيد عليها، وبنتأمل أنه يكون عنا مركز صحي بأقرب وقت.
1: شملت الخدمات المقدمة من العيادات معاينات باختصاصات طبية متنوعة، إضافة إلى التثقيف الصحي والدعم النفسي وخدمات الصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها، تنفذ بالتعاون بين مديرية صحة حمص وجمعيات ومنظمات دولية.
2: العيادات المتنقلة يتم تسييرها من قبل مديرية صحة حمص لتخفيف الأعباء عن المواطنين جميعا، وخصوصا القرى البعيدة عن المركز المديني أو القرى المجاورة التي يتم تقديمها من قبل المراكز الصحية، ويتم تقديم كافة الخدمات العيادة العامة والصحة الإنجابية وحالات سوء التغذية والتغذية للأطفال والحوامل، كما يتم تقديم كافة الخدمات المرافقة التي تستدعي إحالتها إلى المستوى الأعلى إلى المراكز التخصصية لإجراء ما يلزم من تحاليل ومتابعة.
1: تشكل العيادات المتنقلة حلاً إسعافياً لعدة مناطق نائية يأمن سكانها وصول الخدمات الطبية المستدامة إليها مستقبلاً.
3: آلاف المواطنين باتوا يستفيدون إذن من خدمات تقدم إليهم عبر تسيير عيادات طبية متنقلة تسعى لإيصال الاختصاصات الطبية إلى مختلف المناطق الريفية الحمصية النائية. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
4: من لبنان إلى إدلب، نقل شاب تجربة جديدة في تربية الدواجن مستوحاة من نمط البيوت البلاستيكية ليبتكر نموذجا مختلفا عن المداجن الإسمنتية التقليدية، وتأتي هذه التجربة كخطوة يمكن أن تسهم في خفض تكاليف إنشاء المداجن وزيادة الطاقة الإنتاجية ودعم قطاع تربية الدواجن في سوريا.
5: أنا نقلت التجربة من لبنان إلى سوريا، اشتغلنا فيها على مدى 10 سنوات وجربناها وكانت ناجحة كتير، فحبينا ننقلها إلى سوريا لحتى نخفف عبء عن هالمواطنين اللي حابين يخوضوا بهالتجربة، أولا بسبب تكاليفها القليلة جدا مقارنة بالهناجير الباطون، وثانيا دورة إنتاجها أعلى لأنه نظام المغلق نحن بنحط فيه لحد 18 بالمتر، بينما النظام المفتوح 10 إلى 12 بالمتر، وثالثا كلفتها على المربي أخف، يعني بالفوج الواحد كتدفئة كعامل إنشارة يعني بيعود بربح أكثر، بينما يحط بالهنجار 5000 عم بيحط بالهنجار 7 إلى 8000 طير. فحبينا ننقل هالتجربة ونجربها هون بسوريا، وجربناها وصرنا على مدى سنة كاملة عم نشتغل فيها، والحمد لله كانت النتائج جيدة جدا وإقبال كبير صار على هذا المشروع وانتشر بشكل واسع، حتى قلت لك وصلنا إلى محافظة القنيطرة وفي حماة، واشتغلنا بحلب وريف حلب ومحافظة إدلب، صار في أكثر من 25 بيت.
4: أعلن الجيش اليمني تنفيذ 1729 عملية ضد أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، أسفرت عن تحييد 1370 عنصرا وتدمير وإعطاب 300 وسيلة ومعدة قتالية. وأضاف الجيش اليمني أن الضربات استهدفت نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. كما أشار الجيش اليمني أنه يخوض معارك مع الحوثيين في جبهات بمحافظة تعز. كما شهدت العاصمة اليمنية صنعاء انفجارات عنيفة ناجمة عن غارة جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثيين بالتزامن مع غارات طالت آليات وتجمعات للجماعة في عدد من مناطق محافظة تعز.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تلقت بلاغات عن أكثر من 1800 مفقود في اليمن منذ عودة التصعيد العسكري بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في يوليو تموز الماضي. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد عدد المفقودين في اليمن منذ التصعيد الأخير للعمليات القتالية، وأكدت في بيانها التزامها بمساعدة العائلات في تحديد مصير ذويها المفقودين، وذلك بتسجيل بياناتهم وإيصال رسائل الصليب الأحمر ولم شمل العائلات التي فرقها النزاع والنزوح كلما أمكن ذلك. هذا وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تنص على إرسال قوات تركية إلى أراضي دول أخرى لشن هجمات انطلاقا منها. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية المجرية في العاصمة التركية أنقرة، قال إن اتفاقية حلف مكة ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى مساندة الدول الأعضاء في حال تعرض أي منها لهجوم. وفيما يتعلق بمسار التصديق على الاتفاقية، كشف فيدان عن استكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى البرلمان، مشيرا إلى أنه قدم عرضا نهائيا بشأنها إلى الرئيس التركي أردوغان تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان في أقرب وقت. قتلت سيدة وطفل وأصيب 10 آخرون بقصف جوي إسرائيلي استهدف 4 منازل في مدينتي غزة وخان يونس جنوبي القطاع. وجاء القصف عقب إنذارات إسرائيلية بإخلاء مربعات سكنية في المناطق المستهدفة. وفي هجوم آخر بمدينة غزة شنت مقاتلات إسرائيلية غارتين على منزل في البلدة القديمة شرقي المدينة بعد إنذار بإخلاء مربع سكني، وأدى القصف إلى دمار كبير في المنزل ومحيطه من دون الإبلاغ عن وقوع قتلى أو مصابين. وفي جنوبي القطاع قصف جيش الاحتلال منزلين في مدينة خان يونس عقب إنذارين بإخلاء مربعين سكنيين. نظمت في ولاية قهرمان مرعش التركية وقفة احتجاجية للتنديد بما تشهده فلسطين وتسليط الضوء على الأوضاع في غزة بالتزامن مع مرور 3 أعوام على بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بحث العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي والتطورات في المنطقة. وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أكد عون أن بلاده تتطلع إلى توقيع شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وعلى الصعيد الميداني قال عون إن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني تنفيذا لاتفاق الإطار، في حين ما تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذ مندرجاته، وشدد على أن التفاوض هو البديل عن الحرب. قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قال إن لبنان يعمل من أجل إعادة سلطة الدولة ووضعها على مسار الاستقرار. من جانبها أشارت كالاس إلى أنه تم الاتفاق مع لبنان على تأسيس قوة أوروبية لا علاقة لها بالوضع في الجنوب، مؤكدة أنها لن تكون بديلا عن قوات اليونيفيل، كما شددت على أن أمن لبنان مرتبط بمسار العملية الانتقالية في سوريا. ولفتت أيضا إلى أن مسؤولية الأمن في لبنان يجب أن تكون بيد الحكومة اللبنانية وأن تفرض الدولة سيطرتها على كامل الأراضي بما في ذلك حصر السلاح بيدها ونزع سلاح حزب الله.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران، مؤكداً أن بلاده لن تشن هجوماً عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والمقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وأشار ترامب إلى أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال قائماً، وأن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفراداً وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات الإيرانية. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أطلعوا رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير قبل يومين على استعدادات يجريها الجيش الأمريكي لاحتمال استئناف حرب واسعة ضد إيران خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وأضافت القناة نقلا عن مسؤول أمريكي كبير ومصدر آخر مطلع أن زامير خلال المحادثة قال إن استئناف الحرب في هذه الفترة قد يؤدي إلى تأجيل انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، في ظل تقديرات بأن إيران سترد بإطلاق صواريخ على إسرائيل. ولفتت القناة إلى أن تقدير مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن القرار النهائي سيتخذ خلال فترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام. هذا وتتواصل احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا بدعم من النقابات العمالية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، وسط تشديد أمني وتزايد الانتقادات لتدخلات الشرطة. وأعلنت نقابات في قطاعي التعليم والعمل دعمها للاحتجاجات، في حين أغلقت 375 مدرسة ثانوية جزئيا أو كليا في أنحاء البلاد الخميس، مع تعليق الدراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية هذا الأسبوع. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: هلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضواً في جمعية العربية الفتاة معارضاً للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصراً فاعلاً في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيراً عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيساً للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوات الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه علي عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفاً على الجمهورية. اعتزل القوتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول نفي وزارة الإعلام ما نشرته وسائل إعلام حول دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، وتشديدها على أن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة سيكون من خلال القنوات الرسمية. فما حسابات دمشق في التعاون العسكري مع السعودية؟ في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش توثيق مقتل 69 شخصا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام المخلوع، إضافة إلى 162 حالة احتجاز تعسفي وأكثر من 450 عملية توغل. فما خيارات دمشق لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة جنوبية سوريا؟ أما في محورنا الأخير مشاهدينا فنذهب إلى السويداء ونناقش خروج مسيرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي هناك، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجوم 7 من تشرين الأول 2023، ورفع أعلام الاحتلال وصور رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو. فهل تعبر مظاهر تأييد الاحتلال الإسرائيلي عن موقف أهالي السويداء؟ أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نفت وزارة الإعلام ما نشرته وكالة رويترز وموقع أكسيوس حول دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن سياسة سوريا الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة، في وقت نفى فيه المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان أي طلب سعودي بإرسال قوات سورية إلى اليمن.
1: مع تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، برز حديث إعلامي أمريكي عن دور سوري محتمل في المعركة سرعان ما قوبل بنفي قاطع من دمشق. فقد نفت الحكومة بشكل قاطع تقارير لوكالتي رويترز وأكسيوس تحدثت عن دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها المتصاعدة ضد الحوثيين، مؤكدة أن سياستها الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. وقالت وزارة الإعلام إن موقف دمشق واضح، وإن أولويتها الراهنة هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها، مشددة على أن أي تعاون عسكري مع الشركاء لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. النفي جاء أكثر حسماً على لسان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان، الذي كتب عبر منصة إكس أن ما يروج عن طلب سعودي لإرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له، مؤكداً أن دمشق تقف مع الرياض بكل قوة وصلابة في مواجهة ما يهدد أمنها. وكالة رويترز نقلت حينها عن مسؤول أمريكي أن الرياض طلبت من دمشق نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وأن الرئيس أحمد الشرع ناقش الأمر مع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض، إذ أكد مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس المسألة من دون قرار نهائي، في حين نقلت الوكالة عن دبلوماسي سوري أن أولوية دمشق الحالية هي الملفات الداخلية، وأن أي طلب سعودي يتعلق بالتعاون العسكري سيجري التعامل معه عبر القنوات.

0: الرسمية. أما إكسيوس فذهب إلى تفاصيل أكثر نقلاً عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن الرياض ودمشق تناقشان إرسال قوات سورية إلى اليمن بقوة تتراوح بين 10 و20 ألف جندي من الفرقتين 90 و84. وأشار الموقع إلى أن واشنطن اطلعت على النقاشات ولا تعارضها من حيث المبدأ، وأن القيادة المركزية الأمريكية استشيرت حول آلية النشر المحتملة. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الصراع السعودي الحوثي أعلى مستويات التصعيد منذ هدنة 2022 مع تكثيف هجمات الحوثيين على مطارات ومنشآت سعودية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وبين إدانة دمشق المعلنة لهذه الهجمات وتمسكها بأن التعاون العسكري رهن القرار الرسمي، تبقى حدود هذا التضامن معلقة على ما سيكشفه القرار الرسمي المرتقب.
1: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي، ضيفي من حلب. معنا أيضا الدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات، ضيفي من واشنطن، والأستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية، ضيفي من إسطنبول. أرحب بكم جميعا. دكتور أحمد، دعني أبدأ معك ومن سؤال عام. تقول سوريا أن التعاون العسكري إن حصل سيكون عبر القنوات الرسمية، ما الذي يعنيه هذا التصريح؟ لأنه من الواضح أنه هو لا ينطوي على نفي مطلق لإمكانية أن يكون هناك شكل من أشكال التعاون العسكري أو أن يكون هناك وجود سوري في هذه الحرب.
2: نعم أختنا العزيزة، دعينا نعود إلى الخلف قليلا وننظر في الخبر ذاته. الخبر يقول أن المملكة العربية السعودية وانطلاقا من أمنها القومي، ولأن سوريا أيضا تعد جزءا من الأمن القومي، تريد من سوريا تقديم مقاتلين للقتال في اليمن. من حيث المبدأ بالتأكيد فإن السلطة في سوريا تدعم السعودية في مثل هذا الأمر، وأن يكون الأمن القومي السعودي في أمان في شمال الجزيرة العربية وفي جنوبها. أما وأن السوريين قد أمنوا هذا الوضع في الشمال من خلال قطع دابر إيران في سوريا، فأيضا فإن سوريا من حيث المبدأ تدعم أن تكون السعودية والجزيرة العربية بأكملها آمنة مطمئنة في الجنوب. هذا فيما يتعلق بالمبدأ. أما مسألة أنه فعلا عند طلب المقاتلين سوف تقوم الجمهورية العربية السورية بإرسال مقاتلين مباشرة، فهذا يتطلب أمرا جديدا. ثم وهذا هو السؤال الذي تفضلت به، هل هذا الطلب يتضمن أن يكون هذا الإرسال ضمن القنوات الرسمية، أم أن السوريين سيرسلون مقاتلين كما حصل بالنسبة للجيش الحر عندما أرسلوا مقاتلين إلى ليبيا؟ هذا كان عبر طرق غير رسمية دعما للثوار في طرابلس. أنا تقديري أن المسألة لن تصل إلى هذا المدى، إذ أنه بالرغم من أهمية الأمن القومي السعودي إلا أن السوريين حاليا ليسوا بوارد أن يرسلوا مقاتلين لعدة أسباب. أولا لأن الوضع في سوريا يحتاج المزيد من المقاتلين لضبط الأمن ولضبط الجبهات، وتعلمين أن إسرائيل تحاول أن تسرح وتمرح في الجنوب السوري، وبالتالي فإن السوريين هل من المنطقي أن يرسلوا بقوات لهم خارج سوريا وأمنهم القومي مهدد؟ ثم إن هناك مخاطر إيران. إيران حتى هذه اللحظة، ولأن السوريين لم يتدخلوا في لبنان، ولأن السوريين لم يكونوا جزءا من التحالف الجديد الذي حصل، فإنهم لم يذهبوا باتجاه قصف سوريا. وبالنسبة إلينا، إذا قامت إيران
1: بس يعني هي الفكرة أنه المعطيات تتغير دكتور أحمد، يعني حتى الآن لم يتدخل السوريون في لبنان، لكن لا نعرف ما إذا حدث هناك تهديد، يعني متى سيكون الرد السوري أو إلى أين ستتجه سوريا، لأنه من الواضح أنه الحرب تتصاعد يوما بعد يوم. بعدين يعني ذكرت نقطة أيضا يعني خطيرة في مكان، أنه رسميا ربما لن ترسل الحكومة أي قوات، لكن هناك احتمال أن يتجند سوريون بشكل فردي، مع أنه حتى التجنيد الذي تفضلت به مر عبر الفصائل، يعني مر عبر قيادات الفصائل في ذلك الوقت، ولم يكن تجنيدا فرديا،

0: ونحن نعرف أن الدولة اليوم حتى سوريا تستطيع ضبط حتى إمكانيات التجنيد الفردي، أليس كذلك دكتور؟
1: أنا دعيني أتفق معك أولا بأن المعطيات تتغير بين حين وآخر، ومع ذلك حتى مع تغير هذه المعطيات فإن الموقف السوري الحرج ربما لن يذهب لا باتجاه إرسال قوات عسكرية بشكل نظامي وعن طريق الطرق الرسمية ولا حتى الطرق غير الرسمية. صحيح أن كثيرا من الناس يمكن أن يتجندوا فرديا، ولكن هذا ينبغي أن يكون برعاية دولة ثالثة. أنت تعلمين أن الرعاية التركية كانت بالنسبة للفصائل لإرسالهم إلى ليبيا، الآن هذا الوضع غير موجود. وشخصيا لا أعتقد أبدا أن أحدا من السوريين الآن يرغب بالتطوع في هذه المسألة. ثم أن هناك احتمال آخر وهو ما الذي يشير إليه البعض، أن سوريا لم تدخل في التحالف الدفاعي المكون من تركيا وباكستان والسعودية.
0: يعني سأذهب إلى نقاش ذلك يعني حتى لا تختلط الخيوط كلها مع بعضها. يعني دكتور أحمد، هل تنفي نفيا قاطعا أنه كان هناك طلب سعودي بمشاركة قوات سورية؟ لأنه يعني السؤال البديهي هنا لماذا طلبت السعودية لقاء الرئيس أحمد الشرع في هذا الظرف؟ يعني الحرب قائمة ويعني تطلب هذه الزيارة بشكل أو بآخر.
1: دعيني أقول أن الطلب السعودي هذا احتمال كبير جدا لأسباب متعددة، وكذلك ربما كانت زيارة الرئيس الشرع إلى السعودية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة المستجدة في الآونة الأخيرة، هذا كله احتمال وارد. ولكني أريد أن أركز على الرد السوري. تقديراتنا أن الرد السوري لن يسير بهذا الاتجاه. السوريون بدأوا يحسبونها من زوايا متعددة، أن أمنهم القومي مهدد من جهة إسرائيل، ثانيا الوضع الداخلي في سوريا يتطلب مزيدا من الأمن والاستقرار، ثالثا الوضع الاقتصادي في سوريا يجعل الناس ترغب بالخروج من هذا الوضع الاقتصادي السيء باتجاه وضع اقتصادي أرحب، رابعا التهديدات الإيرانية المستمرة.
0: طيب هذا يجعل رفضنا لطلب يأتي من دولة راعية أقرب للتصديق؟
1: أنا أميل لهذا، لا أقول رفض ولكن الاعتذار بلباقة. طيب. وأن وضعنا الداخلي لا يسمح بمثل هذا، مع عود للجملة التي تفضلت بها أن المعطيات إذا تغيرت تغيرا ملحوظا. طيب. بمعنى أنه إذا قامت إيران بقصف سوريا قبل أن تقرر سوريا الانخراط بهذا الموضوع أم لا، هذا قد يغير من الوقائع.
0: واضح، يعني وكما قلنا منذ قليل هي المعطيات تتغير باستمرار. دكتور رضوان مرحبا بك من جديد، هل يعني تملك سوريا اليوم قرار أن تقول لا لو كان هناك طلب سعودي بشكل أو بآخر، ولا لا يمكن التفاوض على تفاصيل كثيرة منها ربما الدخول في حلف مكة؟
2: يعني لا نعرف إلى الآن هل هناك طلب رسمي. نحن نعرف أن وكالة رويترز هي وكالة موثوقة ولن تنقل هذا الخبر إلا أن يكون لديها مصادرها المؤكدة من خلال سلسلة محرريها حتى رئيس التحرير. من جهة أخرى طبعا النفي الرسمي نفي عبر مستشار الرئيس السوري وعبر وزارة الإعلام، وهو نفي وواضح لكل هذه التقارير. بكل الأحوال أنا أقول أنه إذا ما تم طلب رسمي من خلال ولي العهد السعودي فسوريا لديها عدة خيارات. أعتقد أنه خيار المشاركة يجب أن تحمل ثلاثة شروط رئيسية. الشرط الأول أن يكون هناك عبر حلف دفاعي، تماما كما شاركت سوريا في الحلف الدفاعي في السعودية لإخراج قوات صدام حسين من الكويت بعد حرب الخليج لعام 1990، وكان تقريبا رئيس تلك القوات العماد علي حبيب الذي أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع، ووضعه نظام الأسد تحت الإقامة الجبرية أنه رفض التدخل في حما في آب أغسطس عام 2011، وبالتالي يجب أن يكون ذلك ضمن حلف دفاعي، ولذلك يجب أن يقبل طلب سوريا في حلف مكة بشكل رئيسي وأن يتم ذلك بطلب. النقطة الثانية وهي نقطة قانونية ومهمة للغاية،

0: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد البرلمان أو مجلس الشعب السوري. يجب أن لا نسمح مرة أخرى أن يأخذ رئيس الدولة مهما كان يتميز بالحكمة، يتميز بالشرعية ويتميز بالشعبية، أن يأخذ قرار الحرب والسلم. يجب أن يتم ذلك من خلال مجلس الشعب البرلمان من أجل بحث كل النقاط ووضع تقريبا الشعب السوري في تقريبا الذي سوف يرسل أبنائه إلى منطقة خارج الأراضي السورية. يجب أن يكونوا يعرفوا تماما ما هي الحيثيات وما هي المسببات فيه. والنقطة الثالثة والأخيرة طبعا الحوافز الاقتصادية التي يمكن أن تحصل عليها سوريا فيما لو قبلت بالذهاب بعد تحقيق الشرطين الأولين، وهي تقريبا سوريا في وضع اقتصادي صعب للغاية وخاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز والكهرباء. لذلك سوريا حصلت على مساعدات خليجية ضخمة ضمن ما يسمى بعد إعلان دمشق عام 1990، ولذلك هل يمكن لهذه الحزمة الاقتصادية أن تتكرر اليوم بعد المشاركة العسكرية إذا ما تم تحقيق الشروط الثلاثة التي تحدثت عنها؟
1: هل يمكن أن يكون يعني تبادل المصالح بهذا الشكل؟ هل تعتقد أنه المملكة يعني تطرح هذا الشكل من أشكال تبادل المصالح دكتور رضوان؟
0: ممكن. أولاً القوات السورية يعني عندها صار خبرة كبيرة جداً في حرب العصابات، وهذا ما لا تمتلكه الجيوش النظامية لا السعودية ولا
1: هو أنا قصدت حقيقة عن الجانب الاقتصادي.
0: أما الجانب الاقتصادي يعني هذا موجود تقريباً كل الدول تدخل في أحلاف دفاعية لأسباب مختلفة. على سبيل المثال هناك مثل بلغاريا والدول التي تدخل في جزء من حلف الناتو، هي تدخل في حلف الناتو جزء من الحصول على المساعدات الاقتصادية والعسكرية، ليس هناك شيء تقدمه في المقابل في هذا الإطار. يعني عم أقول اعتبارات الدول تختلف في هذا الإطار.
1: طيب.
0: سوريا لديها خبرة في حرب العصابات وهناك صعوبة تقريبا في مكافحة الحوثيين من الجو. يعني فشلت التحالف الدولي على مدى السنوات في طرد الحوثيين من الجو. يجب أن يكون هناك قوات على الأرض لديهم الخبرة في هذا الإطار.
1: طيب.
0: أنا قلت هذا لا يعني ضوء أخضر لإرسال قوات سورية هناك قبل تحقيق الشرطين الأولين الرئيسيين.
1: طب مجلس الشعب، بما أنك جئت على ذكر هذه النقطة دكتور، مجلس الشعب الآن في المرحلة الانتقالية بالطريقة التي انتخب فيها، هل تعتقد أنه أيضا قادر قانونيا على اتخاذ هذا القرار ويكون يعني هذا القرار ممثلا للسوريين؟
0: الإعلان الدستوري أعطى قرار الحرب والسلم لمجلس الشعب البرلمان. لذلك يعني هناك دور يجب أن يلعبه. لا يمكن لأي قوات سورية أن تذهب لليمن المقاتلة بدون إعلان الحرب. مهما كانت يعني دورها، سواء كان دورها دفاعي فقط يعني داخل الأراضي السعودية أو داخل الأراضي الحدودية السورية اليمنية، هذا يتم الاتفاق عليه عسكريا أو مقاتلين ضمن الانتشار ضمن الأراضي اليمنية. يعني أيضا الحكومة اليمنية الشرعية الممثلة في رشاد العلمي يعني رئيس المجلس يجب أن يتقدم بالطلب الرسمي في هذا الإطار.
1: طيب.
0: أنا أقول إنه يعني هناك اعتبارات سياسية واستراتيجية واقتصادية مختلفة قد تكون بالنسبة لسوريا فرصة، وبنفس الوقت يجب أن نأخذها بعين الاعتبار.
1: طيب. أستاذ محمود، يعني من بعض النقاط التي أثارها الدكتور رضوان أذهب إليك، خاصة من النقطة المتعلقة ب أنه يعني ربما لدى اليوم القوات السورية الحكومية شكل من أشكال الخبرة في حرب العصابات، هل هذا ما تحتاجه اليوم عسكريا المملكة بالفعل؟ لأن هناك قوات يمنية حقيقة تقاتل على الأرض، فلماذا قد تحتاج السعودية تحت الغطاء الجوي قوات أخرى تأتي من دولة أخرى ليس لها خبرة في هذه الجغرافيا؟
2: مساء الخير ست نور ولضيوفك المحترمين والسادة المشاهدين المحترمين. الأمر يتوقف على أهداف الحملة العسكرية السعودية اليمنية الآن ضد الحوثيين. إذا كان أهداف هذه الحملة إحداث تغيير جذري في واقع الصراع في اليمن وأضعاف الحوثيين إلى حد كبير، هذا الأمر سيتطلب مستوى أعلى من الانخراط في الصراع. هنا لا نتحدث فقط عن انخراط لقوات يمنية برية على الأرض في القتال ضد الحوثيين، أو أيضا انخراط جوي سعودي في مساندة هذا الهجوم، بل أيضا ربما يستدعي الأمر إرسال مزيد من القوات إلى اليمن من أجل القتال، لأنه اليمن مساحته

وكبيرة، وبالتالي السيطرة تحتاج وجود قوات على الأرض. ربما هذا الأمر يدفع بالمملكة العربية السعودية إلى الطلب من سوريا أو أي دولة أخرى لنعرف أن تشارك في هذه الحملة. الأمر يتوقف بدرجة أساسية

0: مستوى هذا التحشيد السياسي والإعلامي
1: أمم
0: السعودي وراء هذه الحملة، وحتى على مستوى تحشيد الحلفاء، انخراط حلف مكة عمليا في هذه المواجهة من بوابة الدفاع عن المملكة العربية السعودية، أيضا الزيارة الأخيرة للرئيس أحمد الشرع إلى السعودية. ربما كل هذه الأمور تعطي مؤشرات على أن السعودية اليوم تريد أن تحول ما بدت أنها مشكلة لها في اليمن إلى فرصة لإعادة تشكيل المشهد اليمني. بالنسبة لسوريا، ربما كما قلت أن القوات السورية، وكما تفضل الدكتور رضوان، أن القوات السورية لديها خبرة في القتال على الأرض، بالنظر إلى أنه يعني معظم الجنود السوريين خاضوا لتقريبا عقد ونصف صراع في مواجهة النظام السابق. لكن ما تحتاجه سوريا أنا بتقديري اليوم هو الداخل، أولوية التركيز على الداخل. لا شك أنه هناك حلفاء بسوريا،
1: بس يعني التعافي الداخلي يحتاج شروطا موضوعية، خاصة الشروط الاقتصادية والتي جاء على ذكرها دكتور أحمد والدكتور رضوان.
0: صحيح.
1: يعني هناك وضع حرج اليوم للحكومة يمكن أن يعني يضعها تحت ضغط، وهذا ما قصدته حتى بالسؤال منذ قليل للدكتور رضوان، أنه هل يمكن أن تفكر المملكة بتبادل المصالح بهذا الشكل، أنه يجب أن يكون هناك تعاون عسكري مقابل تقديم المزيد من المنح أو مقابل التعاون الاقتصادي؟
0: يعني هذا الأمر هو السائد في طبيعة العلاقات بين الدول، لكن آمل أن لا يصل الموقف السعودي مع سوريا إلى هذه المرحلة، لأنه في الحقيقة استقرار سوريا الداخلي هو أكثر أهمية للمملكة العربية السعودية من أي انخراط سوري في القتال ضد الحوثيين. استقرار سوريا مهم جدا بالنسبة لتركيا، المملكة العربية السعودية وللمنطقة، والتركيز على استقرار سوريا وإعادة إعمار البلاد ومواجهة التحديات الداخلية هو يعطي مكاسب كبيرة بالنسبة للسعودية وتركيا والمنطقة، أكبر بكثير من أي مكاسب لدور عسكري سوري محتمل في الخارج يمكن أن يؤدي إلى ربما خلق تحديات في الداخل. يعني سوريا اليوم لم تعبر دائرة المخاطر الكاملة بعد، هناك تحديات أمنية في الداخل، أي فراغات في التعامل مع هذه التحديات الأمنية يمكن أن يعيد إنتاج هذه التحديات من جديد. وبالتالي أنا أرجو ألا يعني يكون الموقف السعودي، ولا أعتقد أنه حتى المملكة العربية السعودية لا تولي أهمية للاستقرار في سوريا. بالتأكيد لدى المملكة العربية السعودية حرص على مساعدة الرئيس أحمد الشرع في التعامل مع هذه المرحلة، وإذا وجدت المملكة العربية السعودية أن أي دور سوري محتمل في اليمن يمكن أن يكون له ارتدادات عكسية في الداخل السوري، لا أعتقد بأن السعودية ستتجاهل هذه المسألة. عموما كان هناك حتى ضغط على سوريا في مسألة التدخل ضد حزب الله في لبنان، يعني حتى الأمريكيون بشكل صريح طلبوا الرئيس أحمد الشرع بالتدخل. مع ذلك لدى الرئيس أحمد الشرع أولويات، يعني هو يقارب هذه المسألة من منظور واقعي. نحن نتحدث الآن عن المثالية في الموقف السوري، لكن ما تفضل به الدكتور رضوان أعتقد بأنه واقعي إلى حد كبير. يعني بمعنى أي دور سوري في اليمن ليس مرهونا فقط بالأولوية السورية، هو مرهون بمجموعة من العوامل على رأسها العلاقات السعودية السورية. العامل الآخر مرتبط بمآلات هذه المرحلة الجديدة من الحرب في اليمن، وما إذا كانت فعلا ستتطور إلى وضع يدفع السعودية إلى تشكيل دعينا نقول نوع من التحالف الإقليمي لمساندتها، على غرار تحالف دعم الشرعية، أنه الآن عمليا تحالف دعم الشرعية لم يعد موجود بالشكل الذي كان قائم بسبب أن هناك دول خرجت منه. وبالتالي قد تذهب السعودية باتجاه إعادة تشكيل نوع جديد من التحالف، ويكون لسوريا دور محتمل فيه. الأمر الأكثر أهمية بتقديري نور مرتبط بحلف مكة، لأنه الموقف السوري إلى حد كبير مرتبط بالموقف التركي. إذا وصل الانخراط حلف مكة في مساندة المملكة العربية السعودية إلى دور واضح وقوي ومؤثر فعلا في قتال الحوثيين، ربما هذا الأمر سيشكل محفز لسوريا لأن يكون لها دور. صحيح أن سوريا ربما تبحث عن المزايا الاقتصادية أو المزايا الجيوسياسية، الدور يعني الانخراط في مثل هذا الصراع يجلب مخاطر، لكنه أيضا يجلب فرص. يعني علينا ألا نتجاهل بأن هناك فرص، لكن بالتأكيد إذا كان أي انخراط محتمل لسوريا يحظى بغطاء أقليمي وبدعم من حلف مكة أو بدعم من أي طرف أو منصة إقليمية معينة، بالتأكيد هذا الأمر يساعد سوريا في التعامل مع أي تداعيات محتملة. لكن باختصار أنا أعتقد بأنه أولوية سوريا ينبغي أن تركز على الداخل، ولا ينبغي أن تكون هناك أي أولويات تشغل سوريا في هذه المرحلة عن الداخل.
1: أستاذ محمود، انضمام

0: سوريا إلى حلف مكة، ما يعني ما هي الالتزامات التي يرتبها عليها؟ لأنه نحن يعني لا نملك أو لم ينشر نص واضح لهذا الاتفاق، ونجد حتى أن هناك بعض الاختلافات في تعاطي تركيا تجاه الالتزامات المترتبة عليها دفاعياً الآن مع تعاطي باكستان، فما الذي قد يترتب على دخول سوريا في هذا الحلف؟
1: إذا كان دخول سوريا إلى الحلف مطروح فعلياً على جدول الأعمال في هذه المرحلة، لأنه كما تعلمين مسألة انضمام سوريا إلى الحلف مرتبطة إلى حد كبير بمدى استعداد هذا الحلف لمواجهة التحدي الإسرائيلي لسوريا، لأنه اليوم سوريا أكبر تحدي تواجهه هو التحدي الإسرائيلي. وبالتالي كما تحركت تركيا والباكستان للدفاع عن المملكة العربية السعودية في الواجهة الهجمات الحوثية، هل سيكون هذا الحلف مستعد بالفعل للتحرك من أجل الدفاع عن سوريا في وجه الهجمات الإسرائيلية؟ لا أعتقد بأنه هذا الأمر مطروح حاليا على جدول الأعمال. لكن لو افترضنا سؤالك يعني ما الذي يرتبه، أنا أعتقد بأنه انضمام سوريا المحتمل لحلف مكة هو مكسب لسوريا بقدر أكبر مما هو مكسب لحلف مكة. يعني أن تحظى سوريا بشبكة من شبكة دفاعية على الأقل، حتى لو تترجم إلى فعل عسكري واقتصرت في البعد السياسي، هذا بحد ذاته مكسب لسوريا. لكن أيضا يرتب على سوريا مسؤوليات، يعني بحيث أنه اليوم انخراط هذا الحلف في أي صراع لمساعدة دولة من دوله، يعني أن كل هذه الدول عليها التزامات، ونرى كيف أن تركيا وباكستان تتحركان فعلا من أجل أظهار الالتزام أمام المملكة العربية السعودية. لكن بالنسبة لتركيا لا أعتقد أنه هناك يعني نوع من محاولة التملص من المسؤولية فيما يتعلق بحلف مكة.
0: بس يعني أستاذ محمود، من إجابتك هذه يعني أستطيع الإنتاج أنه حلف مكة نفسه قد لا يرغب بانضمام سوريا بشكل أو بآخر بسبب التهديد الإسرائيلي وبسبب تجنب أنه تكبر المواجهة الآن، يعني نحن أمام إيران والحوثيين، يصبح الأمر ضد إسرائيل أيضا.
1: لا أعتقد بأن حلف مكة يفضل أن تنضم سوريا إليه في هذه المرحلة.
0: طيب جميل. طب هذه النقطة لك دكتور أحمد، ما الذي يجري الحديث عنه في الدوائر الداخلية عن انضمام سوريا إلى حلف مكة؟ يعني كما تفضل ضيفي أنه هذا الانضمام هو بالتأكيد مفيد لسوريا أمام التهديدات الإسرائيلية، لكن الحلف نفسه قد يصبح في موقع مختلف تماما إقليميا فيما إذا فكر أو ناقش انضمام سوريا.
2: من المؤكد أختنا العزيزة أن الرأي العام الشعبي في سوريا مؤيد للدفاع عن المملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثيين، فأنت تعلمين أنه بيننا وبين إيران وأذرعها مصانع الحداد.
0: إيه بس يعني دكتور اسمح لي، يعني الحديث عن رأي عام سوري اليوم ربما يكون حديثا مبالغا فيه، لأنه أيضا لدى السوريين كما قلتم جميعا أولويات الأمن والاستقرار وما إلى هنالك، وربما لا يحبذون حربا الآن.
2: أتفق معك، هناك فئة من الناس في سوريا والخبراء في السياسة لا يحبذون أبدا مسألة التدخل العسكري في هكذا قضية، ولكن أقول الرأي العام الشعبي، المزاج الشعبي هو متجه بهذا الاتجاه، وأنت تلاحظين على صفحات الفيسبوك الكثير من التأييد. ولكن قبل أن نستفيض في هذا الموضوع، أحب أن أناقش بعض النقاط التي تفضل بها أخي وصديقي الدكتور رضوان. أقول هناك ثلاث أفكار طرحها الدكتور رضوان رغم وجاهتها، إلا أني قد لا أتفق معها. النقطة الأولى فيما يتعلق بأن من الشروط الانضمام إلى حلف مكة، أنا تقديري لو أن سوريا كانت ترغب بالانضمام إلى حلف مكة فإن السعوديين والباكستانيين والأتراك كانوا راغبين بانضمام سوريا، إذ أنه كلما زادت الدول كلما زاد الضغط على إيران، ولكن سوريا كان من الواضح أن لديها أولوياتها، وخصوصا أن أولويات اتفاق مكة تتعلق بمواجهة الإيرانيين وليس مواجهة الإسرائيليين، وليس حل المشكلات الداخلية السورية، وأيضا ليس في واردي أن تدخل سوريا حاليا في مواجهة مباشرة مع إيران. وقد رأيتم، وهذا كان رأينا وقلته أنا في قناتكم الكريمة من قبل، أن كل الضغوطات الأمريكية أو الطلب الأمريكي من القيادة السورية لأن تنخرط في لبنان،
0: يعني حضرتك تقدم الآن طرحا معاكسا لما تفضل به الأستاذ محمود منذ قليل، أن هناك ربما تحفظ سوري تجاه الانضمام أكثر من يعني أن يكون هناك تحفظ لدى الحلف نفسه لما قد يترتب عليه من مواجهة لإسرائيل ربما؟
2: طبعا، وأنا أميل لهذا، بل إني قد أختلف مع أخي الأستاذ محمود في نقطة ذكرها، أن القرار السوري متعلق بالتوجه التركي أو ما شابه ذلك. هذا لا نراه أبدا. التوجه السوري هو توجه مستقل، والقرار سيتخذ داخليا ضمن القيادة السورية، ولا علاقة له برغبة الأتراكي أو غيرهم بهذه المسألة. هذه ينبغي أن تكون من الثوابت. أعود للقول فيما تفضل فيه أخي الدكتور رضوان في مسألة أنه لا بد من إعلان الحرب إذا كنا سنرسل قوات إلى اليمن أو حتى قوات إلى السعودية. لا أعتقد أن الإعلان الدستوري بالنص الذي فيه يعني يعطي البرلمان مثل هذه المسألة، إذ أنه قد لا نحتاج إلى إعلان الحرب. إرسال قوات لدعم بلد شقيق في مواجهة نظام لا دولتي وهو الحوثيين، أنا أتفق معك، لو كانت الحرب في مواجهة نظام دولتي دولة لدولة يمكن فعلا.
0: يعني هل تعتقد دكتور أحمد أنه يعني رئيس خلال مرحلة انتقالية يمكن أن يتخذ هذا القرار منفردا أو بمشاركة وزراء حكومته دون العودة إلى مجلس الشعب؟
2: حسنا،
0: هل تعتقد أنه في سوريا يمكن أن نقدم على هذه الخطوة بغض النظر قانونيا الآن نحن في وضعنا الحالي، هل يمكن أن يقدم الرئيس أحمد الشرع على هذه الخطوة دون المرور بالبرلمان؟
2: إذا وجدت المصلحة الكبرى في هذه المسألة، وخصوصا أن المواجهة هي مع نظام لا دولتي وهو الحوثيين، فأنا أعتقد أنه ليس بالضرورة أن يمر هذا عبر
0: البرلمان. كيف تحدد هذه المصلحة بشكل منفرد دكتور أحمد؟
2: هي دقة العبارات. لذلك كانت العرب قديما يقولون أنه عندما ندخل في نقاش أو جدال أو حوار فإن أول ما نحدد المصطلحات ونحرر مواضع النزاع لكي لا يحصل اختلاف ولكي لا تختلف وجهات النظر في تفسير شيء ما.
0: يعني
2: النصوص الواردة حتى الآن هي لا تزال هي ليست نصوصا محددة بدقة، وبالتالي إمكانية النظر إليها من زاوية أخرى.
0: نصوص تقصد نص الإعلان الدستوري؟
2: طبعا الإعلان الدستوري فعلا أقر أن إعلان حالة الحرب هي من حق البرلمان.
0: يعني أنت أدخلتني الآن في إشكالية لغوية، وأنا كنت قد سألتك، أنت بتقديرك ووفق المعلومات التي لديك ومعرفتك بالإدارة السورية، هل يمكن أن يذهب الرئيس أحمد الشرع إلى إرسال قوات أو إلى الدخول في حرب دون المرور في البرلمان؟ هل هو لا يحتاج ذلك وفق النصوص ووفق الآليات التي تجري الآن في الدولة؟
2: أنا رأيي الخاص أن القيادة السورية لن تذهب إلى اليمن حتى لو كان الخبر صحيحا، وحتى لو كان البعض قد تحدثوا عن أن الوضع الصعب جدا الاقتصادي في سوريا قد يتطلب من الرئيس الشرع القول للسعوديين أنهم على استعداد لمثل هذا، لكن من خلال قناعتنا هذا لن يحصل، وخصوصا أنه مهما كان البعد الاقتصادي الذي سيقدم إلى سوريا قد لا يساوي الأضرار الناجمة من دخول إيران بضربات عسكرية إلى سوريا واعتبار سوريا هدفها.
0: طب في ضغوط أمريكية؟ في ضغوط أمريكية؟ يعني اليوم في إسطنبول التقى وزير الخارجية مع توم براك، وبروتوكوليا طبعا بحث على العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة، لكن يعني من الواضح أنه يعني ما يجري الآن في اليمن هو جزء من هذه المباحثات.
2: من المؤكد وأن الموقف الأمريكي واضح جدا، الأمريكان لا يمانعون أبدا أن تقوم سوريا بمساعدة السعودية في التدخل العسكري في اليمن، وخصوصا أن هذا يزيد من قوة الموقف الأمريكي في مواجهة إيران.
0: لا يمانعون، لكن هل يضغطون؟
2: لا، حتى الآن لا يضغطون. هم جربوا من قبل أنهم طلبوا من السوريين التدخل في لبنان، وجرت نقاشات جدية في هذه المسألة، والقيادة السورية خلصت إلى أنه ليس لنا من مصلحة كبيرة من التدخل في لبنان. وعلى هذا الأساس لم يتدخلوا في لبنان. الآن المعطيات تقريبا في اليمن تشبه هذا الوضع، السوريون بالتأكيد في القيادة السورية سيدرسون هذا الموضوع بدقة ويعرفون ما هي أخطاره وما هي فوائده. الخلاصة التي هي لدينا فيما يتعلق بالموازنات ما بين المصالح وما بين المخاطر، المخاطر أكبر، رغم أن الرأي العام الشعبي الآن في سوريا هو متعاطف بشكل كبير جدا مع السعودية ويريدون أن يكسروا.
0: يعني دكتور هذا رأيك، لا يوجد اليوم يعني لا يوجد اليوم ما يعني يمكن أحد من الجزم بالرأي العام في سوريا أين يذهب؟
2: يعني أعتقد أننا منخرطون في المجتمع. طيب. ونعرف آراء الناس، ولكن أريد أن أشير إلى
0: إيه بس أن يعني لا يمكن الاعتماد على ذلك في أخذ قرار الحرب بشكل أو بآخر، أنه والله لأنه السوريين لديهم موقف من إيران. على كل يعني أتمنى أنه الوقت يسعفني لأناقش هذه النقطة، لأنه حقيقة فيها قدر من الخطورة بشكل أو بآخر. أود أن أرحب بضيفي الأستاذ مبارك آل عاتي، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي من الرياض. مرحبا بك أستاذ مبارك. يعني نناقش منذ بداية الساعة إمكانيات أن يكون هناك أي انخراط سوري في الحرب في اليمن، وإذا كانت المملكة طلبت أو قد تطلب ذلك لاحقا، أود تقديرك لهذا الموضوع. هل يمكن أن تذهب المملكة بالفعل إلى طلب أي تعاون عسكري من أي شكل من الجانب السوري؟
3: مساء الخير سادة نور لك ومشاهدك الكرام والزملاء الضيوف، ويسعدني بالفعل أن ننضم لمثل هذا الحوار، مع أني يعني حقيقة سادة نور أستغرب هذا الطرح العميق لهذه الفكرة. بالمناسبة لم يتم تداول ولا نقاش أن تشارك قوات سورية في اليمن لعدة أمور. الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس أحمد الشرع للرياض كانت مقررة مسبقا منعزلة تماما عن تطورات الأحداث في اليمن أو تطورات الأحداث في إيران. قضية ثانية، الزيارة كان محركها الأساسي علاقات ثنائية بين البلدين ودعم الملفات التي احتاجها فخامة الرئيس طبقا لنوعية الوفد المرافق للرئيس تستشف الملفات التي تم نقاشها.
0: بس التقوا بوزير الدفاع السعودي
3: وبوزير الداخلية وبكل القيادات السعودية بكل تأكيد، لدينا وفود سورية شبه يومية تأتي لتلتقي بوزير الداخلية وبوزير الدفاع وبالقيادات العسكرية لتبادل الخبرات، نظرا لأن سوريا في مرحلة تعافي ويصعب
0: يعني
3: على دولة.
0: أنا لا أود يعني لا أود مقاطعتك، وسأمنحك الوقت أستاذ مبارك، لكن يعني ما قيل لا معلش بس اسمح لي بهاي. يعني لم تكن الزيارة مجدولة، هذا ما قيل، والبيان السوري قال إن هناك دعوة كانت من المملكة للرئيس أحمد الشرع للزيارة، وأيضا يعني هناك عامل إنه يعني في حرب، فهل يعقل إنه يتم نقاش فقط الجوانب الاقتصادية مع الطرف السوري؟ وللأمانة هذا ما أكده ضيف السعودي حتى أول أمس، يعني هو كان يذهب بالفعل إلى توقع إنه لا كان هناك طلب سعودي لتعاون عسكري. تفضل.
3: أستبعد تماما، لست مطلعا على المحادثات ولا يوجد من يطلع على المحادثات، لكن أستبعد أن يطلب من سوريا تسير على عكازين، فأنت تريد أن تسحب هذين العكازين من سوريا في هذا الوقت. أعتقد السعودية أولا في موقف قوي ولديها ذراع عسكري كبير جدا، ولا تزال تدير المعركة طبقا لمصلحة الشعب اليمني الشقيق، لا تريد فتح معركة ولا تريد فتح حروب، هي تريد أن تعالج الملف اليمني داخل الأراضي اليمنية. هناك عدوان حوثي مستمر لكنه جزء من العدوان الإيراني، ولذلك لا تريد السعودية أن تعالج حرب بإشعال حرب أخرى في سوريا. سوريا في مرحلة لا تستطيع أن تشارك فيها، وسبق للرياض أن نصحت دمشق بعدم التدخل عسكريا أو بريا بأي شكل مشكال في لبنان، نظرا لأن الملف اللبناني شائك تاريخيا مع سوريا. وأستبعد أنا إعلامي وصحفي، وأستبعد أن تكون الرياض قد طلبت من فخامة الرئيس أي نوع من أنواع المشاركة العسكرية. ندرك تماما الموقف السوري الذي أعلنه فخامة الرئيس وأعلن الشعب السوري بوقوفه مع المملكة العربية السعودية، وهذا تاج على رؤوسنا. لكن أيضا السعودية لديها أربع خطوط، دعيني أوضح في هذه المسألة. دعيني أوضح سادة نور، السعودية لديها أربعة خطوط تعمل وفقها. الخط الأول هو القوات المسلحة اليمنية التي أعادت السعودية بناءها وأضافت لها سلاح الجو وسلاح المسيرات، ثم لديها تحالف دعم الشرعية اليمنية وهو الخط الثاني. الخط الثالث وهو الأهم دفاع جوي الملكي السعودي الذي تصدى لآلاف الصواريخ والمسيرات الإيرانية ويتصدى لآلاف الصواريخ والمسيرات الحوثية وآلاف المسيرات العراقية أيضا من الميليشيات العراقية. الخط الرابع ومهم جدا في هذه النقطة تفعيل تحالف مكة المكرمة دفاعيا، وأكد على دفاعيا، تواجدت قوات من تركيا وتواجدت قوات من باكستان في لأغراض دفاعية داخل الحدود السعودية، لم تذهب إلى الحدود أو الأراضي اليمنية، بمعنى أن إدارة المعركة اليوم يتم بشكل ناجح من الرياض وعدن بوجود فخامة الرئيس رشاد العليمي. ليست هذه الدول بحاجة لإحراج الأشقاء في سوريا ولا أي دولة عربية، حتى الدول العربية أستاذ نور، حتى الدول العربية بين قوسين الكبرى لم يتم إحراجها ولم يتم الطلب المشاركة في هذه الحرب، لأن الأمور اليوم تسير وفق خط واضح. أؤكد على أن السعودية تدير المعركة طبقا لقواتها وتسليحها وتنسيقها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع المجتمع الدولي. هي ليست في غنى عن الدول العربية بكل تأكيد، لكن اليوم المعركة تتطلب نهج جديد وأسلوب في التسليح وأسلوب في العمليات العسكرية يركز دائما على العمليات الجوية التقنية الجديدة. القوات البرية لدينا قوات برية كافية، قوات مسلحة اليمنية اليوم يمنية محلية تم إعدادها في مناطق متعددة من السعودية واليوم يتم إدخالها. هناك قوات درع الوطن، قوات العمالقة، قوات المقاومة اليمنية، ثم القوات المسلحة
0: معروفة. طب ماذا بالنسبة لحلف مكة؟ لأنه أيضا يعني أثرنا هذا الموضوع قبل انضمام حضرتك لنا. هل تعتقد
3: حلف مكة
0: يعني هل تعتقد أنه قد تبارك السعودية أو تضغط ربما بشكل أو بآخر باتجاه أن تكون سوريا جزءا من هذا التحالف ولا لا؟ لأنه كان لضيوفي يعني آراء مختلفة حول ذلك وحسناته وأضراره بالنسبة لسوريا وبالنسبة لدول التحالف نفسها.
3: أصدقك كل قول سادة نور. كلما انضمت دولة عربية لاتفاقية مكة ستفشل بسبب دائما الدول العربية لديها معوقات سياسية ودستورية وتنظيمية وعسكرية وحزبية وراديكالية ومذهبية وسمي ما شئت. والتحالف الدفاع واتفاقية الدفاع العربي المشترك في جامعة الدول العربية خير مثال. اليوم سادة نور إذا كان الوقت يسمح لنا، نحن في العالم العربي منقسمون من هو العدو، هل هو إيران أو الكيان الإسرائيلي؟ اليوم أنا كمراقب أقول بأن الدول المواجهة لإيران هي دول المواجهة. إيران هي من قصفتنا بالصواريخ وبالمسيرات وخلايا التجسس والتجنيد والتقسيم والتقتيل والتهجير في سوريا، في لبنان، في العراق، في السعودية، في اليمن، في كل مكان. وتقضم إيران من الأراضي العربية أضعاف ما تقضمه أي دولة أخرى.
0: بس سوريا لها يعني لها موقف منسجم مع ما تتفضل به، ولديها تهديد آخر اللي هو التهديد الإسرائيلي هذا حالياً، يعني لذلك قد يكون وجودها منسجم مع تحالف مكة.
3: بلا شك أستاذ نور، سوريا دولة ركيزة أساسية منذ أن عادت إلى حضنها العربي، هذا الأمن والاستقرار لا يمكن تجاوز هذه الحقيقة. وعودة سوريا للسوريين أيضا ركن أساسي من ركائز الأمن والاستقرار، لكن علينا أيضا أن نقدم كل أنواع الدعم للسوريين ليتعافوا، لا أن نطلب منهم في هذه اللحظات الحرجة بأن يمدون لا
0: يملكون لا سلاح. أستاذ مبارك،
3: بالمناسبة يعني أستبعد تماما أن تكون السعودية تريد أن تبتز الأشقاء في سوريا لا مساعدة
0: اقتصادية، لا معاذ الله، يعني ليس هذا القصد. وأنا كنت يعني قد استخدمت مصطلح تبادل المصالح خلال هذه الحلقة، لأنه هذا في عالم السياسة مشروع
3: ولا مشروع، لكن السعودية بذلت الغالي والنفيس لأجل تعافي سوريا ولأجل عودة سوريا، وتريد أن تأتي في منتصف الطريق وتقول تعد. السعودية دولة وازنة، دولة كبيرة جدا، لا تريد أن تفتح المعارك، تستطيع أن تمسح الحوثي بلواء وبأسلحة تقليدية، لكنها هي لا تريد أن تسفك الدم اليمني الشقيق، تريد أن تعالج الموقف دون أن تفتتح معارك وساحات معارك. نعلم أن إيران تريد خلق حرب موازية في جنوب غرب الجزيرة.
0: طيب
3: لكن الرأي السعودي قائم على وجوب معالجة الملف.
0: شكرا لك حقيقة أستاذ مبارك، يعني شكرا لك لأنك قد طرحت يعني وجهة نظر مختلفة خلال هذه الحلقة. دكتور رضوان، أود العودة إليك في نقطة تتعلق بسوريا داخليا بشكل أو بآخر، ومن بعض ما تحدث به الدكتور أحمد منذ قليل. هل تعتقد أن هناك

0: تعقيد داخلي قد يعتري أي محاولة للدخول بهذه الحرب بأي طريقة، خاصة فيما يتعلق بالتجنيد. يعني يبدو الأمر وكأنه يمكن أن يزج السوريون مرة أخرى بحرب طائفية تحت عنوان أنه هناك مزاج شعبي معين اليوم في سوريا ضد إيران.
1: لا، هي الحرب لن توجه ضد إيران ولن تحمل هذا الشعار بشكل أو بآخر، ويجب أن تكون واضحة. لذلك قلت إنه على وزير الدفاع أو على الرئيس يجب أن يتوجه إلى البرلمان وأن يطلب دعم البرلمان. دعم البرلمان ليس فقط للموافقة موافقة شكلية، وإنما الحصول على الدعم الشعبي لهذه العملية العسكرية إذا ما
0: بس
1: كان
0: يعني حتى في هذه النقطة وحتى لو كان لدينا خلاف حول البرلمان وآليات تعيينه أو انتخابه، يعني حتى بهذا الشكل بالبرلمان المعين بهذا الشكل خلفك في هذه النقطة بشكل أو بآخر الدكتور أحمد، يعني قال أنه ربما لا تحتاج، يعني ربما النصوص لا تفرض على رئيس الجمهورية المرور عبر البرلمان. وهنا يعني هذه العناوين تشكل خطورة ما دكتور رضوان عندما يتعلق الأمر بأنه هناك قتال للشيعة مثلا، هناك مزاج شعبي يذهب بهذا الموضوع، عندما يكون هناك أي بادرة لأن يصبح أي تجنيد في سوريا مغلفا بهذه العناوين.
1: الإعلان الدستوري أعطى قرار الحرب والسلم بيد البرلمان، وبالتالي سواء سميناها عملية عسكرية محدودة أو مؤقتة أو عملية دعم أو إرسال قوات فقط دفاعية إلى المملكة العربية السعودية، يجب العودة إلى البرلمان بشكل أو بآخر وتوضيح أبعاد هذه العملية من أجل الحصول على الدعم الشعبي الضروري لهذه العملية. لا نريد يعني أن يخرج أبنائنا هناك من أجل القتال تحت أي شعار أو تحت أي عنوان طائفي أو مذهبي أو أي شكل من الأشكال. يعني توحيد أبعاد وتقديم خطة استراتيجية، والأهم ما يسمى الإكزيت استراتيجي، يعني الخروج. كيف يمكن أن نقول أن هذه العملية انتهت أو أدت مهامها؟ لذلك يجب أن يكون هناك وضوح من خلال وزير الدفاع في البرلمان بشكل أو بآخر. حتى ولو كان نصوص البرلمان، حتى ولو كان البرلمان بالتعيين وعمل له حلقات كثير يعني على طريقة تعيين هذا البرلمان وعلى صلاحياته، لكن بشكل أو بآخر هذه العملية مهمة جدا بالنسبة لبناء الدعم الشعبي لهذه العملية العسكرية. النقطة الثانية وأعتقد أنه مهمة جدا هنا أنه التحالفات الاستراتيجية. يعني الحكومة الحالية قررت أنه من أحد تقريبا بناء جيش كبير. نحن نتحدث الآن عن أكثر من 12 أو 14 فرقة، بدون أن يكون هناك طبعا خطة استراتيجية أو تشرح لنا وزارة الدفاع ما حاجة سوريا إلى هذا الجيش الكبير بنفس الطريقة السابقة. صحيح ليس هناك تجنيد إجباري، لكن تم التجنيد لحالات كبيرة، وتقريبا عدد هذا الكبير شكل من أشكال امتصاص البطالة، وهذا يعني الدور الاجتماعي للجيش أعتقد أنه تخلصنا منه في جيش الأسد، لأنه الجيوش البطالة الاجتماعية لا تقاتل بنفس الكفاءة التي تقاتل فيها الجيوش الاحترافية. ونحن نريد جيش احترافي في سوريا، وليس فقط جيش يمتص البطالة.
0: لماذا بناء هذا الجيش إذن بهذا الحجم؟
1: وهذا هو السؤال أنه يجب أن تجيب عليه الحكومة السورية، لماذا بتحارب الجيش؟
0: طب أجابت الحكومة عن عقيدة هذا الجيش أصلا؟
1: إلى الآن ليس هناك إجابة في هذا الإطار، وليس هناك توضيح في هذا الإطار. النقطة الثالثة والمهمة والتي قلت أنا أنه الدعم الشعبي مهم في هذا الإطار، لأنه يفترض البرلمان أن يسأل الجيش عن تقريبا الميزانية العسكرية لوزارة الدفاع. وزارة الدفاع كان تحت نظام الأسد يأتي رقم إجمالي، يعني 700 مليون أو 800 مليون وما إلى ذلك. نحن لا نعرف التفاصيل كيف تصرف هذه. الآن الوضع يجب أن يتغير، أن نعرف تماما آليات الصرف تقريبا الاستراتيجية العسكرية، والأهم لأنه إذا نريد أي عملية عسكرية السوريين سوف يسألون، أليس من الأجدى إرسال هذه القوات

0: من أجل حماية حدودنا الجنوبية في
1: طب إذا
0: الخنيترة
1: طلب
0: ضد إسرائيل
1: صحيح
0: وفي
1: صحيح، وهذا السؤال على فكرة يعني يطرح منذ الأمس. طيب يعني بكل الأحوال دكتور رضوان، وبإجابة سريعة، إذا حصلت هذه الموافقة من قبل مجلس الشعب بشكل أو بآخر، وإذا كان هناك طلب من الحكومة اليمنية، هل هذه المبررات كافية لتكون سوريا جزءا من حرب هي بشكل من أشكالها، يعني هي ليست كذلك تماما لكنها بشكل من أشكالها تنطوي على اقتتال أهلي؟
0: لا، لكن بنفس الوقت يعني جزء من بناء التحالفات العسكرية. اليمن بشكل أو بآخر يعني استقرار في اليمن يعود بالاستقرار إلى السعودية. استقرار في السعودية يتعلق بباب المندب. إغلاق باب المندب من قبل الحوثيين سوف يؤثر على يعني أسعار النفط العالمية، وسوريا تتأثر بشكل أو بآخر. المهم أريد الرؤية السياسية والاستراتيجية فيما إذا قررت.
1: طيب
0: هلا رواندا على سبيل المثال عام 1994 عندما حدثت المجزرة فيها وقتل أكثر من 800 ألف، بعد تقريبا أقل من 5 سنوات 1999 كانت رواندا هي الجسم الأكبر لقوات الإكواس، يعني قوات حفظ السلام لغرب إفريقيا. وبالتالي ممكن لسوريا أن تكون بشكل أو بآخر التي خاضت حرب عسكرية داخلية طويلة على مدى 14 عاما تكون لمصدر للاستقرار ومصدر للسلام في دول المنطقة بما فيها المملكة العربية السعودية التي تحتفظ سوريا والسعودية بعلاقات خاصة. وأنا سعيد أنه على أعلى المستوى التنسيق السياسي والعسكري بين قيادتي المملكة وسوريا نريدها بهذا الإطار، ونريد أن نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية، ونريد للمملكة العربية السعودية أن تقف إلى جانب سوريا في خلال مرحلتها الانتقالية.
1: يعني وهذا أكده الأستاذ مبارك منذ قليل، وأكد أنه هو سيكون غير مشروط. أستاذ محمود، يعني أريد أن أطرح هذا السؤال بصيغة مبسطة جدا، أين يراد لسوريا أن تقع داخل منظومة الأمن الإقليمي؟ وأود أن أعرف هنا وجهة النظر التركية بشكل أو بآخر. يعني تفضل الأستاذ أحمد منذ قليل وقال أنه اليوم أكيد هو القرار السوري قرار داخلي، لكن يعني كون سوريا هي العمق الاستراتيجي لتركيا، فكيف ترى تركيا اليوم موقع سوريا في شبكة المصالح والأمن هذه في المنطقة، والتي يعني شرح الدكتور رضوان منذ قليل جزءا منها؟
2: يعني الرؤية التركية وحتى السعودية على ما أعتقد الأمريكية أيضا لسوريا على أنها جزء من بناء إقليمي جديد يتشكل، وحلف مكة هو بداية لمشروع هذا المشروع الإقليمي. لذلك على المدى البعيد أو المنظور الاستراتيجي البعيد تنظر تركيا إلى سوريا على أنها جزء من نظام إقليمي أمني وجيوسياسي إقليمي لتركيا دور أساسي فيه والمملكة العربية السعودية بالتأكيد. لكن على المدى المنظور أعتقد بأنه حتى الآن كل من تركيا والمملكة العربية السعودية تنظر إلى سوريا من منظور أنها لا تزال في مراحل عالية المخاطر ولا تستطيع أن تقوم بالدور الذي تنبغي أو ينبغي أن تقوم به في المستقبل لأنه تواجه مشاكل كثيرة. وبالتالي تركيز التركي السعودي في هذه المرحلة أعتقد بأنه ينصب بدرجة أساسية على توفير جميع العوامل التي تساعد سوريا في العبور هذه المرحلة بحد أدنى من المخاطر ومواصلة المسار الذي تسلكه منذ التحول وحتى اليوم. لذلك يعني أعتقد بأنه حتى المملكة العربية السعودية لم تكن متشجعة للضغط الأمريكي على الرئيس أحمد الشارع من أجل التدخل العسكري في لبنان، ولا أعتقد بأن المملكة العربية السعودية
1: وهذا أكده ضيفي
2: يمكن
1: من الرياض، هذا حقيقة
2: صحيح
1: ما تتفضل به
2: صحيح
1: أكده ضيفي من الرياض. لكن يعني أستاذ محمود،
2: صحيح
1: ألا تعتقد أنه حتى بدون عضوية وبدون مشاركة أو تعاون عسكري مباشر أصبحت سوريا مرتبطة بشبكة المصالح هذه التي تقف وراء حلف مكة على سبيل المثال؟
2: بالتأكيد بالتأكيد، لكن الدور الذي يمكن أن تلعبه سوريا عندما تقف على قدميها أكبر بكثير من الدور الذي يمكن أن تلعبه الآن. يعني الإمكانات التي لدى سوريا الآن للعب هذا الدور في المنظومة الإقليمية لم تتوفر بشكل كامل بعد، لكن بالتأكيد هي تلعب جزء، يعني مجرد على مستوى مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة سوريا تلعب دور أساسي من خلال قطع طرق إمداد الأسلحة والتهريب بين العراق ولبنان حزب الله، وبالتالي هي تقوم بهذا الدور. لكن هل تستطيع سوريا في هذه المرحلة أن تلعب دور يتجاوز حدود إمكاناتها؟ هذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة. هنا نعود إلى فكرة أن سوريا في هذه المرحلة بحاجة للتركيز على أولوياتها الداخلية. يعني سيدة نور، هل ملف اليمن أهم لسوريا من ملف لبنان؟ لا أعتقد. وبالتالي رغم ذلك حتى في ملف لبنان فضلت سوريا عدم التدخل والاستعجال في التدخل في المشهد اللبناني، لأنه لديها أولويات داخلية، وأيضا لأنه لديها منطق مهم. الفكرة ليست فقط مرتبطة بأولويات داخلية، يعني في الملف اللبناني كان الرئيس أحمد شاه يقول بأنه الحل في لبنان لا يمكن أن يكون حل عسكري، ويجب أن يكون حل سياسي، ومن مصلحة سوريا أن يكون هناك حل سياسي، وأي دور لسوريا في لبنان ينبغي أن يساعد في الحل السياسي. وما جاء في بيان وزارة الإعلام السورية بالأمس أيضا مهم، لجهة أنه سوريا تريد أن تلعب دور يساعد في الحلول الإقليمية. وبالتالي هذا جزء من أو هذا منطق في السياسة الخارجية التي يديرها الرئيس أحمد الشرعي بالنسبة لسوريا. لكن على مستوى الدور الإقليمي أعتقد أنه أفضل دور يمكن أن تؤديه سوريا لهذه المنظومة الإقليمية الجديدة التي تتشكل هو أن تعبر هذه المرحلة الداخلية وأن تتعامل مع التحديات الداخلية التي تواجهها. يعني لدى السوريين ما يكفي من مشاكل بتقديري للتعامل معها في هذه المرحلة.
1: أشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول، الباحث في العلاقات الدولية ضيفي الأستاذ محمود علوش. الشكر أيضا موصول لضيوفي الدكتور أحمد طعمي الأكاديمي والسياسي من حلب، ودكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات من واشنطن، وأيضا الشكر موصول للأستاذ مبارك العاتي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من الرياض. مشاهدينا فاصل قصير، نعود لنناقش توثيق مقتل 69 شخصا واعتقال 162 آخرين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا.

ممنوع اذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء، يعني لو بتعرفه لو بعز عليك ما في، ممنوع خلص، انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. بقول لك مد ايدك من الشراقه، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقه وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي. انا كنت اسمع مسجن صيدنايا، بس انا ماني متوقع انه اشوف هالشيء، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسيه تدمرت. فلما كنا احنا بتلمنين اول ما شفت ولد صغير اقسم بالله، يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، يعني شوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه، نحن عذابنا كان اشد لانه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق أبرز الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع، والتي أسفرت عن مقتل 69 شخصا إلى جانب احتجاز عشرات المدنيين وهدم مساكن والإضرار بمنشآت حيوية. تفاصيل أبرز هذه الانتهاكات في المادة التالية.

0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا الأستاذة يمن حلاق الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضيفتي من دمشق. معنا أيضا الأستاذ إبراهيم الثلجي عضو اللجنة السياسية لتجمع أبناء الجولان ضيفي من بريمن في ألمانيا. أرحب بكما أستاذة يمن. دعيني أبدأ معك. يعني لافت حقيقة حصيلة القتلى، مبدئيا نتحدث عن 69 قتيلا. ماذا تكشف تركيبة الضحايا؟ أولا ما هي التركيبة؟ يعني كيف يتوزعون؟ وما الذي تكشفه عن الأهداف الإسرائيلية أو شكل العمليات الإسرائيلية اليوم في الجنوب السوري؟
1: مساء الخير أستاذة نور، وشكرا على الاستضافة. طبعا كما ورد في تقريرنا، يوجد هناك 69 قتيل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان من بينهم أطفال ومدنيين وأيضا عاملين في المجال الإنساني والمجال الطبي. طبعا هذه الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف فقط عند قتل المدنيين، كان هناك عمليات اعتقال، كان هناك عمليات اختطاف للمعتقلين من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث تم التحقيق معهم وإعادة قسم منهم إلى سوريا، فيما بقي آخرون قيد الاختفاء القسري. طبعا هذه الانتهاكات تأتي ضمن جملة انتهاكات أخرى بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام وحتى الآن. يعني بدأت بتدمير القوات الدفاعية العسكرية والجوية للدولة السورية. بعد ذلك كان في هناك توغلات في داخل شمال الجولان السوري المحتل، كان هناك مواقع عسكرية تمتد من جبل الشيخ عبر القنيطرة إلى ريف درعا الغربي، بالإضافة إلى وجود نقاط تفتيش، وجود أيضا هناك هدم للمنازل للبنى التحتية، تجريف للأراضي، كذلك منع للمدنيين من الوصول إلى منازلهم والأراضي الزراعية. الهدف من كل ذلك هو ترهيب المدنيين، إجبارهم على التهجير. طبعا في سبيل، يعني نحن نعلم أن إسرائيل لديها أهداف ومخططات توسعية، إضافة إلى ذلك اليوم تريد إنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري.
0: أستاذ يمن، يعني فيما يتعلق بالاستهداف البشري، يعني فيما يتعلق بالضحايا من القتلى ومن الذين تم اعتقالهم، هل تعتقدين أنه تغير نمط الاستهداف عما كان عليه قبل سقوط النظام، بما أنكم قد أعددتم تقريرا موسعا ربما يتحمل هذه المقارنة، أنه نمط الاستهداف الشخصي بالقتل أو الاعتقال هل تغير قبل وبعد سقوط النظام؟
1: في الحقيقة زاد هذا النوع من الانتهاكات بعد سقوط النظام، سواء التوغلات البرية، زادت الاستهدافات المباشرة، سواء بإطلاق الرصاص الحي أو حتى الغارات الجوية أيضا يعني زادت. نحن نعلم أن قبل سقوط النظام كان هناك استهدافات لقواعد عسكرية إيرانية ولمسؤولين إيرانيين موجودين في الجنوب السوري. بعد التحرير تركز الاستهداف أكثر على المدنيين تحديدا، كما قلت، بهدف تهجيرهم من هذه المنطقة. أيضا كما نعلم هناك توغلات برية غير مسبوقة حدثت بعد التحرير، ويعني استمرت في إسرائيل في التوغل. في البداية كان فقط شمال الجولان المحتل مباشرة، ثم امتدت إلى ريف إلى القنيطرة وريف درعا. كذلك هناك يعني هجمات كذلك غير مسبوقة كانت داخل العمق السوري. يعني الانتهاكات لم تقتصر فقط على الجنوب السوري، كان في هناك استهداف بالغارات الجوية لمناطق مثل إدلب، اللاذقية، طرطوس، دمشق وريفها، السويداء وغيرها من مناطق الجنوب كذلك.
0: أرحب بك من جديد أستاذ إبراهيم. هل تعتقد أننا أمام يعني إعادة تشكيل طويلة الأمد للواقع الأمني والجغرافي والديموغرافي أيضا في الجنوب، ولا هي كانت ترتيبات بدأت ربما بعد سقوط النظام ولم تكن لها أهداف بعيدة المدى؟
2: مساء الخير أستاذ نور، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينك، وشكرا على الاستضافة. ست نور، احنا طلعنا اكثر من من مرة في قناة سوريا. كثير قناة سوريا تركز دائما على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري. تكلمنا عن خط صوفا 53، أعتقد تكلمنا عنه. الخطة الإسرائيلية هي من 8 ديسمبر هي تراهن على وضع خارطة جديدة للوضع الأمني في جنوب سوريا، بمعنى ثلاث محافظات في الجنوب السوري يجب أن تكون تحت السيطرة الأمنية والنارية للاحتلال، اللي هم الذين هم القنيطرة ودرعا والسويداء. وعملت على هذا المشروع لسنوات طويلة، حتى في عهد النظام البائد كانت يعتبر النظام هو حارس الحدود، يعني هو من هاي المنطقة أمنية كأنها كانت تحت سيطرة الاحتلال، لأن كان النظام البائد هو حارس الحدود. وبالتالي الخطة الإسرائيلية هي تغيير جغرافي وديمغرافي في المنطقة. الشبكة السورية غفلت عن أمور حدثت في ريف القنيطرة ودرعا، منها قتل الماشية، قتل كثير من الأغنام وقطع أرزاق كثير من الناس، ورش السموم على الأراضي، رش السموم التي لا ينمو بعدها المزروعات. ولاحظي حضرتك في جباثة، في منطقة جباثة، حتى أشجار الزيتون والكرز لم تسلم منهم، لم يسلم منهم لا البشر ولا الحجر ولا الشجر. هذا الاحتلال الآن يريد أن يرسخ وضع أمني، وسبق أن تكلمت قلت لن يوقع اتفاق أمني. هذا الاحتلال يراهن على ضعف الدولة السورية وإبقاء في حالة تفكك وضعف شديد. ولذلك الآن للأسف والأسف الشديد يجب علينا أن نوثق هذه الانتهاكات كملف قانوني كامل، كملف، ونراهن على الدعم الإقليمي، على الدعم الدولي لوقف انتهاكات هذا الاحتلال. العربدة الإسرائيلية اليوم، ست نور، اليوم دبابة دخلت باتجاه، فصلت ما بين جبة وأنباطنا، وتتعرض إطلاق نار دائم، قصف مدفعي، وأمس في بيت جن. ولذلك هذا الاحتلال لن يردعه، يعني غير مردوع، عربدة إسرائيلية بكل معنى الكلمة في الجنوب السوري. والتغيير والذي يحصل في الجنوب السوري للأسف والأسف الشديد، لا نجد هناك أي ملف قانوني يقدم في المحاكم الدولية.
0: سأناقشك فيه لأنه كونك على الأرض يعني أكيد تستطيع أن تقدم لنا صورة مختلفة فقط عن التي تنقل في التقارير الحقوقية أو حتى عبر الإعلام. لكن يعني أستاذ إبراهيم، ما أثرته أنه يجب أن يكون هناك ملف قانوني، هل تسير الحكومة اليوم في هذا المسار؟ لأنه يسأل دائما، يعني نسأل حتى نحن دائما، أنه يعني كيف تتعاطى الحكومة مع الأهالي، على الأقل مع المجتمع المحلي، ولا أتحدث هنا عن إسرائيل على مستوى التفاوض ولا حتى على المستوى الإقليمي والدولي.
2: شوفي ست نورة، لازم يعني يجب أن نتكلم بشفافية وصراحة. الحكومة السورية مقصرة جدا من 8 ديسمبر، من بدء التوغل الإسرائيلي، مقصرة قانونيا، مقصرة إعلاميا، مقصرة حتى في مساعدة أهل القرى الحدودية على الصمود. الآن نحن نراهن على شيئين. الحكومة السورية يجب أن تدعم أهالي محافظة، أهالي المناطق الحدودية كدعم، وتعويضهم عن الخسائر التي يعني يقومون بها. وأيضا المعتقلين، لدينا مفقودين ضمن مناطق الاحتلال تم أخذهم إلى منطقة الجولان المحتل. هؤلاء المفقودين لا أجد من الحكومة السورية حقيقة، لا أجدهم، مقصرة جدا، سواء من الشبكة، من مديرية الإعلام في محافظة القنيطرة، وحتى من وزارة الخارجية والداخلية. يجب أن يكون هناك دعم معنوي اقتصادي لهؤلاء الناس، ويجب أن يكون ملف قانوني يقدم.
0: لا يحدث ذلك يعني على مستوى الدعم هلأ بدون الملف؟

0: يعني لأنه الملف ربما قد يكون هناك يعني اعتبارات أخرى من أجل الذهاب بهذا المسار، لكن دعم المجتمعات المحلية لماذا لا يحدث؟ هل هناك تواصل ولا تتم الاستجابة؟ كيف تجري الدينامكيات؟
1: هناك تقصير شديد، هناك تقصير شديد للأسف، والأسف الشديد حتى أهالي المناطق الحدودية يعانون الأمرين من انتهاكات الاحتلال ومن قتل مزروعاتهم وقتل أغنامهم. هم الرزق الوحيد لهؤلاء أبناء المناطق الحدودية هي من الزراعة والرعي، وللأسف والأسف الشديد حتى المياه، يقوم الاحتلال بقطع المياه. يعني المزروعات كيف للأسف ريف القنيطرة وريف درعا يعتمد بشكل كبير على المياه بالمزروعات، هم يقومون بتسميم الأراضي. لا نجد هناك لجنة، يجب أن تقوم الحكومة السورية، يجب أن تقوم بتشكيل لجنة لدعم صمود أهالي المناطق الحدودية، دعمهم اقتصاديا، دعمهم معنويا، دعمهم سياسيا. ونقطة أخيرة، نقطة محددة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكلمت صحيح عن انتهاكات بحق الصحفيين، بحق، ولكن الصحفيين الذين موجودين على أرض القنيطرة، الصحفيين الإعلاميين هم الصحفيين المستقلين الذين ينقلون الحقيقة، يتم الاعتداء عليهم بشكل كبير، ولا نجد من الحكومة السورية لا دعم لا للإعلاميين ولا حتى للأهالي.
0: من نواب مجلس الشعب يمكن التحرك عن طريقهم؟ يعني
1: والله شوفي، في لدينا عضوين مجلس الشعب وعضو من قبل السيد الرئيس، 3 أعضاء مجلس الشعب. للأسف للآن لا نعلم مدى يعني فعالية هذا المجلس حقيقة. وأعضاء مجلس الشعب يعني هم أناس جيدين، يعني نحن نتواصل معهم، وخاصة يعني
0: الرسائل المطلوبة.
1: نعم، حملت. ولكن لا أجد فعالية لمجلس الشعب
0: يعني
1: الآن.
0: يعني كلنا ما زلنا ننتظر، يعني حتى الآن كلنا ما زلنا ننتظر جلسات مجلس الشعب بشكل أو بآخر. طيب يعني سأعود إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ يومن، أود أن أتوقف قليلا عند الاحتجاز. ماذا يحدث لمن يدخلون في دائرة الاحتجاز الإسرائيلي؟ هل هناك توثيقات لما يجري؟ كيف يتم التحقيق معهم؟ عن ماذا يسألون؟ وما هي أسباب الاعتقال؟ وما هي نسبة العودة؟ يعني عندما يعتقل شاب، ما هي نسبة أن يتم الإفراج عنه ويعود إلى أهله؟
2: طبعا لإعداد هذا التقرير تحدثنا مع شهود وعائلات الضحايا في هذه المناطق. بالتأكيد الاعتقال، أو لا نستطيع أن نقول أنه اعتقال، هو حرفيا خطف للمواطنين السوريين إلى الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل. أعتقد بشكل أساسي أن الهدف هو ترهيب المدنيين، دفعهم إلى الخروج من أراضيهم.
0: ما في منهجية استهداف ستيومن؟ يعني ما في منهجية استهداف؟ يعني ما
2: منهجية استهداف
0: بالاعتقال؟
2: يعني عدد المعتقلين الذي وثقناه كان ما لا يقل عن 169 شخص. تم عودة منهم 127 شخص، الباقي بقيوا يعني في مختفين قسريا. المنهجية، لا أعتقد أن هناك منهجية معينة لاستهداف أشخاص معينين بعينهم. يعني هناك محاولة للترهيب الجماعي. لا يوجد لحد الآن على علمنا أسباب واضحة لاعتقال هذا الشخص أو ذاك. طبعا السكان المدنيين في المناطق الجنوبية جميعهم يقاومون الاحتلال. وجدنا كان هناك العديد من الاحتجاجات، تم إطلاق النار المباشر على المحتجين، حتى هناك أطفال يعني كانوا يحاولون مقاومة جنود الاحتلال، سواء في المواقع العسكرية أو نقاط التفتيش. يعني هناك مقاومة شعبية، هذه المقاومة تدفع الاحتلال إلى اعتقال بعض الأشخاص.
0: وإلى ماذا يسألون يعني عندما يصلون إلى النقاط العسكرية؟ يعني حول ماذا تدور التحقيقات معهم؟ لأنه يعني ما يشاع أنه والله بيكونوا هن مثلا مشتبهين بعلاقتهم بحزب الله، أو مشتبهين بأنه لهم علاقة في إيران، هذا ما يقوله الجانب الإسرائيلي. هل التحقيق يجري بالفعل حول هذه النقطة؟
2: لا أعتقد يعني من ضمن الأسئلة قد تكون هذه، يعني هذه الأسئلة مطروحة، العلاقة مع حزب الله أو العلاقة مع إيران، لكن أعتقد أن هذا ليس هو السبب في عمليات الاختطاف، وهذه التحقيقات يعني الهدف منها ليس الحصول على معلومات في نهاية الأمر. أعتقد أن الموضوع يعني عبارة عن فقط عملية ترهيب للسكان، يعني إسرائيل لا تحتاج لاختطاف مدنيين للحصول على معلومات استخباراتية مثل العلاقات مع إيران أو العلاقات مع حزب الله. ونعلم أن يعني المدنيين في هذه المناطق من غير المرجح أن يكون لديهم مثل هذه الارتباطات، لكن الاعتقالات لا تتم في الواقع على خلفية هذه الأمور حتى لو ادعى الجانب الإسرائيلي ذلك. يعني اليوم الاحتلال الإسرائيلي لهذه المناطق يقوم تحت ذريعة أمنية، يقولون نحن نريد الدفاع عن أنفسنا. هل هذه الذريعة صحيحة؟ بالتأكيد لا. فيعني هذه الذرائع كلها واهية، والقصد فقط يعني ترهيب المدنيين ودفعهم للنزوح أو للخروج من أراضيهم.
0: هي نقطة كتير مهمة وأذهب إليك بها أستاذ إبراهيم. يعني كيف ينعكس هذا الترهيب على الواقع الديموغرافي اليوم في المنطقة؟ هل هناك حركة نزوح؟ هل هناك من يخشون ربما على أبنائهم من الشباب فينتقلون إلى مناطق أخرى داخل سوريا؟ كيف يجري التعاطي مع الأراضي؟ هل هناك من يبيع؟ هل هناك حركة ديموغرافية في المنطقة بسبب هذا الضغط الإسرائيلي؟
1: ست نور، الأهالي في الريف، في ريف القنيطرة وفي الريف الجنوبي وفي حتى في ريف درعا، الاحتلال وصل حتى ريف دمشق، الأهالي يتنقلون أحيانا في غالب الأحيان إلى مناطق داخل دمشق. الحل الوحيد الآن لوقف الاحتلال هو إعمار مدينة القنيطرة القديم المهدم. علينا أن نعزز هذه المنطقة بالديموغرافيا. الاحتلال يحاول أن يفرغ هذه المنطقة من سكانها. أين الحكومة السورية؟ هذه المدينة المهدمة أو مدينة القنيطرة القديمة هي في القانون الدولي هي أرض سورية واستعيدت، بالتالي على الدولة السورية أن تسمح لكثير من أبناء القنيطرة في التجمعات وأنا أقول لك الحقيقة والله ست نور، يرغبون بأن ينتقلوا إلى محافظتهم، يرغبون أن ينتقلوا بالسكن لمحافظتهم، لا يهمهم الاحتلال ولا تجاوزات الاحتلال ولا يهمهم انتهاكات الاحتلال.
0: إيه منعوا؟ طيب يعني في منع؟ نعم؟ في منع لأي يعني إعادة؟
1: ست نور، منطقة القنيطرة القديمة استعيدت ب73، النظام لم يسمح بإعادة إعمار بيت واحد فيها.
0: إيه يعني وكان معروفا أنه بقيت وكأنها يعني أوابد شاهدة على الحرب. كان يقوم حافظ الأسد كان حافظ الأسد يعني
1: يتسول عليها. الآن إذا أطلقت الحكومة السورية مبادرة لنقل أهالينا في التجمعات بدعم من الحكومة السورية، دعمهم اقتصاديا أو ماديا، بنقلهم إلى محافظة القنيطرة، سيكون هناك تثبت بالأرض. الآن الاحتلال
0: يعني في منع قانوني، بس أستاذ إبراهيم في منع قانوني يتعلق بالملكيات؟ في بالقانون السوري اليوم يمنع الناس من العودة حتى لو بدون يعني يرجعوا فرادة، كل واحد يرمم منزله ويقعد فيه؟
1: ست نور، أنا أشعر أن مدينة القنيطرة وقف. أنا أسأل الحكومة السورية، هل هناك منع؟ الآن أبناء ست نور عدد أبناء محافظة القنيطرة 1,200,000. المليون ومئتين ألف يتوزعون في ريف دمشق ودمشق ومناطق كثيرة. هؤلاء الناس يعانون الأمرين، حتى في مناطق مخالفات، في منطقة الحجر الأسود، في منطقة عرطوز، في منطقة جديد عرطوز. أين مشروع الحكومة لتعزيز صمود أهالي محافظة القنيطرة؟ أين تعز؟ الآن يجب على الحكومة السورية هذه المنطقة التي كان يتسول عليها النظام أن تقوم برفع
0: يعني
1: الغطاء
0: قد يكون
1: السياسي.
0: هناك يعني قد يقول يعني هي سوريا كلها مدمرة أستاذ إبراهيم، يعني قد يكون هناك حقيقة صعوبة اليوم لدى الحكومة في التعامل مع كل هذه الملفات دفعة واحدة، ولذلك نحن نركز على
1: إلا هذا الملف
0: دعم صمود المجتمعات المحلية.
1: هذا ملف يحدد مستقبل سوريا. ست نور اسمحي لي بدقيقة.
0: تفضل.
1: ملف الجنوب السوري هو قبة الميزان في المعادلة السورية، هو يحدد مستقبل سوريا، إما أن تنهض وإما أن تبقى مفككة ومنقسمة. صمود محافظة القنيطرة، أهالي درعا الكرام الذين صامدون في أرضهم، درعا بكاملها لا يهم تقولي أن لا يوجد لدي إعادة إعمارهم. الناس مبادرات وطنية. ست نور، الحكومة السورية أوقفت مبادرة، وللأسف والأسف الشديد لأول مرة أقول على شاشة كوب، أوقفت مبادرة اسمها مبادرة القنيطرة لتعزيز دعم البنى التحتية، إعادة الإعمار كبادرة وطنية.
0: هلأ الآن تم إيقافها؟
1: نعم، وصدر قرار صدر قرار من المحافظ احمد عفوا منك صدر. بالاسم ست نور بالاسم صدر قرار من المحافظ احمد دالاتي تم الرفض. كل المحافظات اخذت ما يسمى بين قوسين فزعه الا ابناء محافظه القنيطره تم رفض من
0: السيد السابق.
1: محافظ السابق
0: نعم شو السبب اللي يعني يلي طرحه المحافظ؟
1: لانه ابناء محافظه القنيطره هم ناس فقراء سيكون تبرعاتهم محدوده. هو يريد هو يعتقد

0: قد انه لا يجب ان تبدا محافظ احمد دالات يوقع، وقع بالرفض، وانا مسؤول عن كلامي، وكنا على تواصل معه ورفض رفض قطعي. احنا في المهجر كثير من ابناء محافظه القناه كنا نتمنى ان نقوم بجمع فزعه اسود
1: يعني
0: داخل
1: شو قال لكم
0: المحافظه.
1: سبب الرفض؟

0: حتى اخوتنا الشعب السوري لا يعلموا حقيقه
1: البركة
0: ما جرى.
1: فيكم يا استاذ
0: نحن 67
1: البركة فيكم، وحقيقه سفور. يعني هي الناحيه مهمه جدا، وهي ايضا برسم المحافظ يعني
0: نعم.
1: ونتمنى يعني نتمنى ان يكون هناك مبادرات تجاه الاهالي بشكل اكبر من ذلك، سواء فيما
0: الآن
1: يخص حمايتهم.
0: الان اطلقوا مبادره عم. بس للاسف الان اطلقوا مبادره سيد المحافظ المحترم محافظ القنيطره، نكون له كل الاحترام. الان اطلق مبادره، ولكن مبادره اللي اين الى التجمعات، وللاسف الشديد وهذا مؤسف جدا. يجب ان يدعموا محافظه القنيطره المناطق الحدوديه حتى الاحتلال يتوقف عن قطر السفينه.
1: في قرار سياسي برايك بهذا الموضوع؟
0: والله يا ست نور ما بعرف، لكن أنا أشعر أن هناك منع سياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات. قد يكون هناك اتفاق على إعادة فض الاشتباك سنة 1974 حقيقة.
1: يعني
0: لا أعرف، ولكن
1: هو
0: أنا أطالب من خلال قناة سوريا، من خلال قناة سوريا أطالب الدولة السورية بتشكيل لجنة اقتصادية ولجنة سياسية. نملك يا ست نور، والله نملك من الإمكانيات الكثير، الناس قادرة أن تقدم كل شيء للدولة، ولكن عندما يكون هناك لجنة اقتصادية ولجنة سياسية توثيق لجنة قانونية توثيق انتهاكات الاحتلال بشهادة الشهود، بالإضافة لتقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان وشهادة الشهود وتوثيق على الأرض، يا ست نور السموم التي تنشر على في أرض القنيطرة سموم تقتل الشجر البشر والحجر والله.
1: ويعني كمان برسم الحكومة، يعني ما تتفضل به من حلول أيضا برسم الحكومة، ويجب أن يكون هناك صراحة وشفافية. يعني إذا رفضت هذه الأفكار أو يعني ما ترونه مناسبا يعني أن تقوم به الحكومة في هذه المرحلة، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك حوار كما تفضلت أستاذ إبراهيم. أستاذ يمن، أود أن أتحدث معك قليلا عن موضوع صوفة 53، لأنه أيضا التقرير قد يعني مر عليه وتحدث عنه. هل تعتقدين أنه نحن أمام مشروع جغرافي لا مجرد طريق عسكري؟ وهل هناك بنية تحتية عسكرية للاحتلال في هذه المنطقة؟ لأنه حقيقة خلاصة التقرير يعني تصف ما يجري بأنه هو يتجاوز الانتهاكات. التقرير يصف بأنه ما يجري اليوم في الجنوب هو احتلال فعلي.
2: تماما. وذكرنا بالفعل يعني الموضوع ليس مجرد انتهاكات تتعلق بقتل المدنيين أو اعتقالهم أو خطفهم، هناك يعني محاولات لاحتلال مباشر، وذكرت أن هناك مواقع عسكرية اليوم للاحتلال الإسرائيلي في الداخل السوري تمتد من جبل الشيخ عبر القنيطرة إلى ريف درعا الغربي، وهناك العديد من المسؤولين الإسرائيليين الذين أكدوا يعني نيتهم باحتلال هذه المناطق بشكل دائم، وأكدوا نيتهم بعدم الانسحاب منها. يعني أيضا بنيامين نتنياهو زار تلك المناطق وتحدث بذات اللهجة، يعني هناك يعني تصريحات إسرائيلية مباشرة تفيد بأن هذا احتلال. الموضوع لا يتعلق فقط بانتهاكات، ولا يتعلق يعني كما يقال أحيانا بمخاوف أمنية عابرة، هذا احتلال بكل تأكيد لهذه المناطق، وإسرائيل صرحت بأنها لا تنوي الانسحاب من هذه المناطق. يعني كما هو واضح هناك نية لإنشاء منطقة عازلة شمال الجولان المحتل. يعني هذه المنطقة من ناحية إسرائيل ترغب بالتوسع في هذه المناطق. اليوم بعد حرب الإبادة على غزة هناك توسعات في الجنوب السوري، وهناك توسعات في جنوب لبنان أيضا. هناك رغبة يعني إنشاء منطقة عازلة، يعني كما تدعي إسرائيل أنها تريد حماية نفسها من أي تهديدات مستقبلية، سواء من دمشق أو من حلفاء دمشق على رأسها تركيا، وهذا أحد المخاوف الإسرائيلية اليوم. فهذه المنطقة يعني بالنسبة لإسرائيل ليست مجرد يعني تقوم فقط بحل مخاوف أمنية معينة أو تقوم
1: تشكل واقعا احتلاليا على الأرض
2: أو مناوشات.
1: أستاذة يمن، هل هناك في التقرير ما تعتقدين أنه جدير بالذكر وأن يسمع المشاهد الآن ولم نذكره خلال هذه الحلقة؟
2: كما سبق وذكرت يعني نحن تحدثنا عن كافه انماط الانتهاكات من توغلات واعتقالات، ايضا ذكرنا يعني باهميه الضغط الدبلوماسي على اسرائيل. يعني نحن نعلم ان اسرائيل لا تأبه اليوم بالقانون الدولي، كانت حرب الاباده على غزه اختبار للمجتمع الدولي في مدى جديته او اخذ هذا القانون.

0: يأخذون بعين الجدية والاعتبار. وكما رأينا يعني لا يوجد هناك دعم من المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، بل على العكس هناك العديد من الدول الغربية والولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل، وحتى بعض يعني صدور مذكرة اعتقال لنتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية. رأينا أنه منذ أيام كان حاضر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى خطابا هناك. يعني لا يوجد نية في المحاسبة، لذلك يعني اليوم التوثيق مهم، قد لا تكون آثاره موجودة على المدى القصير أو المتوسط، لكن كما ذكرت
1: لا بس في تقاطع يعني بين كلامك وكلام الأستاذ إبراهيم قانوني. أنه تماما هو أنه يعني ما سيكون مفيدا خلال هذه المرحلة هو بناء ملف قانوني، يعني حتى بعيدا عن الجهود الدبلوماسية أو أي شكل من أشكال التفاوض. أستاذ إبراهيم، يعني في نقطة مهمة أثارتها منذ قليل الأستاذة يومن، ويعني بحب أني أختم معك الحلقة فيها، وهي النقطة المتعلقة بالمقاومة الشعبية. هل تعتقد أنه هذه الفكرة خطيرة الآن على أهالي المنطقة؟ وهل تعتقد أنه كثرة الضغوط قد تفضي إليها؟
2: لا طبعا نحن نرفض هذا الطرح لسبب ست نور. نحن لا نريد بناء دولة داخل دولة، نريد أن نحصل قرار السلم والحرب في الدولة السورية. نحن نؤمن بأن الدولة السورية القادمة إن شاء الله هي ستقوم باللازم، ولكن أطالب الدولة السورية الآن بتعزيز الديمغرافيا في القنيطرة. ست نور والله العظيم لا يوقف هذه الانتهاكات إلا بتعزيز الديمغرافيا ودعم صمود أهالي القرى الحدودية. الآن نحن في تجمعات أبناء الجولان نتمنى أن نذهب إلى محافظة القنيطرة، منطقة مهدمة بمساحات شاسعة. لن يوقف الاحتلال إلا تعزيز الديمغرافيا. لاحظي حضرتك حادثة بيت جن التي حصلت وذهب 16 جريح من قوات الاحتلال ضحيتها بناس مدنيين. نحن لا نريد أن نحمل السلاح ونكون دولة داخل دولة، نريد أن نحصل قرار السلم والحرب، ولكن نريد ملف قانوني، توثيق ملف قانوني، بالإضافة لدعم الأهالي وتعزيز دعمهم. ونتنياهو ست نور أمام خيارين، والله أعلم، يعني هناك سيناريوهين. إما بعد الانتخابات، إذا سقط في الانتخابات هو إذا أيقن أنه سيسقط في الانتخابات سيشن حرب على سوريا وحرب برية، وستذكرون كلامي قبل الانتخابات. ولكن إذا أيقن أنه ناجح في الانتخابات هو فقط هذه العملية، عملية الانتهاكات اليومية أمام الناخب الإسرائيلي وأزعاج الدولة السورية. ولذلك احنا نتمنى من الدولة السورية تعزيز صمود الأهالي والبنى التحتية ست نور، حتى في المواصلات، في الإعلام، في كل شيء. صحيح. يعني الآن في جامعة في القنيطرة وفي مستشفى وفي نتمنى انه تعزيزها بالديموغرافيا. الناس الآن تهرب من القنيطرة بسبب عدم وجود ديموغرافيا، يعني الناس يشعرون انهم وحيدين. لو
1: قامت نقاط مهمة جدا استاذ إبراهيم حقيقة طرحتها اليوم، يعني ربما نحاول
2: ان شاء الله
1: يعني أنه ننظم حلقة أخرى يكون فيها حدا من طرف المحافظة، لأنه ربما أيضا
2: أتمنى من قناة سوريا. أتمنى من قناة سوريا ست نور، أتمنى من قناة سوريا تنظيم حلقة ليس عن التجاوزات الاحتلال، وإنما عن أحوال أهالينا في التجمعات أبناء جولان،
1: يعني لتعرف
2: الرأي الصاد بتوقيهم إلى الذهاب إلى القنيطرة.
1: أشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله كل ما تفضلت به يعني يلقى أذانا صاغية لدى المحافظ ولدى الحكومة. الأستاذ إبراهيم الثلجي عضو اللجنة السياسية لتجمع أبناء الجولان، ضيفي من ألمانيا، شكرا جزيلا لك. شكر أيضا موصول لضيفة الأستاذة يومن حلاق الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضيفتي من دمشق. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل هل تعبر مظاهر تأييد الاحتلال الإسرائيلي عن موقف أهالي السويداء.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال

0: لميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: له تقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شهدت مدينة السويداء مسيرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023، حيث رفع المشاركون أعلام الاحتلال الإسرائيلي وصور رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو إلى جانب صور حكمة الهجري. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة رفع صور نتنياهو والهجري إلى جانب صور الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في الجولان المحتل موفق طريف، في حين ردد المشاركون شعارات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مناهضة للحكومة السورية. وجابت المسيرة عددا من شوارع المدينة قبل أن يتجمع المشاركون في ساحة الكرامة حاملين الأعلام الإسرائيلية، إضافة إلى صور قتلى هجوم 7 أكتوبر في إسرائيل وضحايا أحداث تموز 2025 في السويداء. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه انضم إلينا الأستاذ نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون، وسنكون ضيفي من دمشق. معنا أيضا ضيفي الأستاذ حافظ قرقوط الكاتب السياسي وهو معي من ستوكهولم. أرحب بكما أستاذ حافظ. دعني أبدأ معك. في جزء اليوم من السوريين موجودين في السويداء لا يخفون أنه لهم موقفا إيجابيا من إسرائيل. لا أود كثيرا أن نغرق في مناقشة أسباب هذا الموقف، لكن أود أن أسأل في هذا السياق، أنه هل هناك من يحاول أن يظهر أنه هذا الموقف هو موقف جميع أهالي محافظة السويداء اليوم؟
1: مساء الخير أستاذ نور إليك ولضيف الكريم ومشاهديكم. يعني كما قلت وتفضلت بالسؤال، بالنهاية هناك من يريد السويداء هنا ولا يريد أن يظهرها. يعني محافظة لها تاريخها، لها حضورها يعني عبر الزمن، ولها من البطولات ما هي تفتخر به دائما، ليس فقط هي البطولات شعرية ولا بطولة. هنالك في كل قرية من قرانا نصب لشهيد كان في الجولان او حتى داخل فلسطين المحتلة. اعتقد بان يعني ومناسبة هذه المظاهرة او المسيرة المؤيدة او ما ظهر حقيقة بعد يوم من حرب تشرين، وإن قادها حافظ الأسد وإن قلنا هي حرب تحريكية لأجل مصالح بقاء سلطة آل الأسد في الحكم لسنوات طويلة مع تخليهم عن الجولان واللعب بالسياسة، لكن في ذات الوقت هنالك أبطال ما زالوا على قيد الحياة بعيدا عن أيضا شهداء ولهم ذكرى كريمة وكبيرة من أبناء السويداء. لكن ماذا نقول لأبطال الذين ما زالوا على قيد الحياة وأخذوا أوسمة لبطولاتهم وهم معروفين في ولن أذكر أسماء لأنهم كثر في مدينة السويداء. أعتقد بأن يعني هي يعني كما يشبه بأن صاحب الصوت العالي هو الفجور، الفاجر هو صاحب الصوت العالي، لأن يعني دائما الناس المحترمة، الناس التي تفهم التاريخ وتفهم تاريخ أسرها على الأقل وبيوتها وجيرانها وأخلاقيات التعامل مع الآخر ومع الذات، هي دائما صوتها منخفض وطبيعي، وخاصة بأننا في دول يعني اعتادت على الاستبداد وكأن الاستبداد حالة طبيعية منذ أن تأسست هذه الدول. يعني نتغنى

0: الخمسينات بشكل أو بآخر، لكن نعدنا إليها كان هنالك انقلابات عسكرية
1: متلاحقة. لو تسمح لي أن أدفع هنا الحوار إلى الأمام قليلا، لأنه يعني يسوق هذا موضوع العلاقة مع إسرائيل يسوق بطريقة هوياتية. هناك خطاب وهو يعني ليس خطابا محدودا للأسف، ليس فقط ضد السلطة في دمشق أو يحاول تعريف العلاقة مع السلطة في دمشق، لأنه ربما قد يكون لذلك أسبابه، لكن هناك تيار يحاول إعادة تعريف علاقة الدروز في السويداء مع سوريا نفسها.
0: ليس مع سوريا فقط بل مع العروبة كلها، يعني هنالك تيار تجاوز كل الحدود في انحطاطه. يعني الموضوع قبل أن نكون سوريون نحن عرب، وقبل أن نكون مسلمين نحن عرب بالأساس، يعني نحن أبناء هذه المنطقة، ثم جاءت الديانات وعرفتنا بانتماءاتنا بشكل أو بآخر، وأنت يعني هذه الديانات تفتتت إلى أقوام هنا وهنالك وطوائف وما إلى ذلك، هذا عبر الزمن دائما، يعني كما نلاحظ اليوم، يعني حتى الدروز أصبحوا عبارة عن عدة طوائف الآن بسبب فكرة معينة أو اتجاه معين يتضمنه سؤال حضرتك. أعتقد بأن من يدرك هذا الموضوع عليه أن يفهم بأن الجغرافيا لا يمكن تبديلها، الأحرف التي تنطق بها حتى مظاهرتهم كانت بلغتهم العربية وليست باللغة العبرية، يعني لكل قوم له لغته، الشعارات المكتوبة كانت مكتوبة باللغة العربية.
1: ما حجم ذلك؟ وليس يعني أكثر ما حجم ذلك. مشكلة أهالي السويداء اليوم مع سوريا كهوية؟ لأنه إذا استطعنا فهم ذلك ربما نجد بداية الخيط للحل حتى على المستوى الاجتماعي، إذا كنا لا نستطيع الآن أن نفعل كثيرا في الحل على المستوى السياسي أستاذ حافظ. يعني وحقيقة بكل صراحة أسأل هذا السؤال، وأعرف أني أخوض في منطقة حساسة جدا
0: حقيقة. يعني أستاذ نور بالأساس حتى يعني أثناء المجازر التي ارتكبت في السويداء، ولهم حق أن يأخذوا موقف، وهذا خوف ورعب حقيقة، يعني لنا أهل هنيكي، ولا أتكلم من فراغ ومن وصف من ستوكهولم، من الأهل وأصدقاء قتلوا، وأصدقاء كانوا من جزء من الثورة، جزء ممن حفظ تاريخ الثورة، جزء ممن كان يغامر في الذهاب إلى درعا وإلى ريف دمشق ليعالج الجرحى، بعض الأصدقاء الأطباء، مستودع الأدوية التي كان أيضا يأخذون منه باتجاه المناطق المحاصرة تم حرقه. ذاكرة السويداء كانت جريحة حقيقة، لأنها كانت تحتفل بسقوط النظام، وإذ بي يعني وخلص، يعني المجرم ذهب بشار الأسد وذهبت كل رعب المخابرات، ثم تفاجأ الناس بأن هنالك نوع من الاستفزاز لهم. هذا الحالة الاجتماعية لو دخلت درعا على الخط بشكل إيجابي وهي المحافظة الجارة ومنعت من المرور من أراضيها أقل ما يمكن لوقف هذا الحرب، كان المعادلة اختلفت كليا، فالجار أولى بالجار. لو الجوامع في بعض مناطق درعا أيضا لم تنادي على الجهاد لاختلف أيضا الموضوع. هناك طبعا موتورين بهنا وهنالك، هذا الوضع الموتور أدى إلى ما نحن إليه. الأهالي السويداء كانوا ينتظرون
1: اعتذار. لم تجبني على سؤال، ما هو حجم، يعني هل نستطيع أن نتصور أن هناك حجم لهذه القطيعة؟ أعود للقول، ليس مع سلطة دمشق بل مع سوريا والسوريين، هل هذه الحالة هي كبيرة في السويداء ولا لا هي حالة محدودة ويمكن تجاوزها مجتمعيا سوريا
0: يمكن داخل. يمكن تجاوزها مجتمعيا، ولا يوجد حالة كبيرة. طيب. إذا النيات كانت صادقة وهنالك رغبة في تجاوز ذلك يمكن تجاوز كل المشاكل، يعني يعني أوروبا كانت هنالك حرب طاحنة في الحرب العالمية الثانية، تجاوزها المجتمع الأوروبي وأصبحت شبه موحدة أوروبا. أعتقد دائما الدول تمر في مآسي تأخذ الناس دائما الأمور المتطرفة في القرارات، لكن بالنهاية الفعل الإيجابي ربما يصل إلى حلول.
1: طيب، يعني أرحب بك من جديد أستاذ نجيب، وأطرح السؤال بطريقة معاكسة. وجود هذا التيار هل أثر بموقع السويداء في سوريا؟ وحقيقة يعني هذا يعني موضوع الاستقواء بإسرائيل أو هذا الربط مع إسرائيل لا يضر اليوم محافظة السويداء سياسيا، إذا أردنا أن نتصور السياسة الداخلية السورية فقط، بل هو يؤثر على أي ناقد للسلطة اليوم في دمشق أو أي معارض لهذه السلطة، لأنها تربط دوما بأن هناك والله تيارات انفصالية في سوريا وما إلى هنالك.
2: مساء الخير إليك ولجمهورك الكريم والأستاذ حافظ أخونا وصديقنا. بالنسبة لسؤال حضرتك، هذا الموضوع متعلق بالزاوية اللي السوريين عم يشوفوا فيها السويداء. نحن من أول ما صارت المجازر على محافظة السويداء طالبنا نسمع الصوت السوري، واليوم بعد سنة وثلاث شهور يصادف موعد هذا اللقاء في ليلة

0: مبادرة بصر الحرير اللي هي دعوة لكل السوريين كي يوجهوا نداء للسويداء على أنها جزء من هذا الوطن بعد سنة وثلاثة أشهر من المجازر. تخيلي قديش أخذ وقت مع أخوتنا السوريين ليشوفوا أنه نحن مثلهم ونحن ما مختلف عنهم. هذا الوقت كله كان يعطي هدنة للانفصاليين أن يتمددوا بالسويداء، كان بمثابة يعني ضوء اخضر لهم انه يتمددوا ويشوفوا حالهم ويقولوا شوفوا انه حتى السوريين كلهم مسالين عنكم.
1: يعني اسمح الفرق لي استاذ نجيب، يعني بس اسمح لي بهي، يعني كلامك فيه تعميم كبير، لانه ما حدث في السويداء يعني احدث استقطابا داخل كل المجتمعات السوريه، داخل الطوائف حتى السوريه. فيعني ايضا ما تتفضل به يعني فيه ظلم لحاله الانصاف التي قام بها كثير من السوريين تجاه ما حدث في السويداء.
0: كثير من السوريين فرادة من أصدقائنا وأخوتنا، دائما نحن ما بننكر موقفهم، لكن أنا بحكي بالشكل العام كموقف رسمي أو موقف مجتمعي واضح. إذا بدك تخليني أكمل الفكرة مشان أنا ما تضيع وما تؤخذ بغير اتجاه، اليوم نحن ب 14 سنة حرب مع ضد نظام الطاغي بشار الأسد، كان في محافظات كثير متورطة بمناصرة النظام من كل الاتجاهات، ومع ذلك ما جينا عممنا، ما قلنا كان في تيار كذا وتيار كذا. اليوم في هذا التيار، اليوم مسيرة مبارح كانت فضيحة كبيرة لقاله، لأنه كان عددهم لا يصل إلى 200 شخص بعد ما كان متوقع أنه يحشدوا آلاف لمناصرة موضوع مبارح، لكن ما قدروا يطلعوا 200 شخص، وهي الفيديوهات قدامك وعديهم فردا فردا. هذا دليل على تراجع التيار الانفصالي اللي عم تحكي عنه، وعلى تراجع التغني بهوية إسرائيل اللي حاولوا ينفردوه من ثلاثة أشهر، يوم ما ردت عليه ناس من دروز الجولان ومن دروز الجليل ومن دروز لبنان ومن دروز السويداء أيضا، طلعت بيانات تشجب هذا التعميم، وأنا واحد من الناس اللي توليت أحدى هاي الأصوات وتم افتضاح الأمر. وقالت الدروز إلى أين تأخذنا، أنت ما حدا له صلاحية أنه يلعب بهوية الطائفي. وآخرهم كان مبارح تصريحات الشيخ علي معدي اللي هو يعتبر يعني من أبرز مشايخ إسرائيل نفسها، دروز إسرائيل، وقال أول شيء الدروز مسلمون والدروز عرب، وحط بعض التحفظات باتجاه الحل، لكنه دفع دروز السويداء ودعاهم باتجاه الحل.
1: هذا الرفض قديش حجمه اليوم بالسويداء؟ يعني رفض ربط المحافظة مع إسرائيل أمنيا وسياسيا وهوياتيا، ما حجم رفضه؟ ويعني أسأل هذا السؤال أيضا مع اعتبار أنه حتى هذا الرفض اليوم داخل السويداء
0: حجمه 95% يا أستاذي لو سمحتي، حجمه 95%، بس في ناس بدها تشوف ال 200 واحد اللي طلعوا مبارح انه هني كل السويداء. هناك من يريد ان يركز على ال 200 هذول ويقول هذول كل الدروز، وهذا عكس الواقع. نعم.
1: طيب يعني وقت اللي بيكون في
0: لمصلحة مين هذا التركيز؟ هذا اللي بنسأله نحن.
1: لمصلحة مين؟
0: لمصلحة اللي بده الانفصال نفسه، لمصلحة الناس اللي بدها تحركش بالقصة وتخلق دم من اول وجديد. هناك تيارات كثير صرنا نعرفها نحن، تيارات بدها تحل وبدها تصلح، موجوده بيناتنا على المستوى السوري، لكن هناك تيارات تريد تجديد الدم، وهذا الشيء اللي نحن عم نوقف ضده.
1: تيارات
0: تعرف تماما ان هناك شريك لهم يعني بالسويداء يريد هذا الدم.
1: التيار اللي يريد الاصلاح اليوم الموجود في السويداء، بما انه حجمه كما تتفضل هو كبير، بتقديرك ما الذي يمنع بانه يستطيع انتاج قاداته السياسيه لايجاد مخرج أو للتفاوض حتى على يعني عودة الحياة على الأقل للمحافظة؟ لأنه السويداء يعني تعزل وتظهر فيها مشاكل إدارية الناس بغنى عنها حقيقة، يعني يدفعون ثمنها.
0: الحياة تعود رويدا رويدا إلى محافظة السويداء، والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وراح تشوفي أهل السويداء يتولون نصيد قرارهم من أول وجديد. وأنا أعني ما أقول، ولا يعني هذا الكلام ليس بضعة أسابيع، هذا بضعة أيام.
1: طب عطينا موضوع شوية السويداء تفاصيل، أن هي يعني هي فرصة أنك معنا
0: جربت
1: اليوم.
0: جربت أي صوت عم يطلع عم يقمع،
1: صحيح. ولذلك قلت لك منذ قليل أنه يعني أكيد أي كلمة في السويداء اليوم أو أي رفض لما يجري هو مكلف، ونحن يعني نفهم هذا الأمر. بس بما أنك معنا اليوم وتتحدث عن أنه الأيام القادمة فيها مفاجآت، يعني أعطينا مؤشرات نعم. إيجابية، يعني ما الذي يمكن أن يحدث خلال الأيام القادمة؟
0: اللي ممكن أن يحدث خلال الأيام القادمة ببساطة أنه تم التعامل، أهل السويداء أذكياء، ما هم يعني ناس يعني تبع دائما بالفكرة اللي عم تحكيها العالم، وعوا تماما وتعلموا الدروس انه اي انسان بيعلى صوته يا يقتل.

0: يا يغتال يا أما يتم تصفيته أو تشهير فيه بأكثر من طريقة. لهذا السبب استخدمت طريقة بسموها بعلم النفس هي طريقة الأمير النائم. الأمير ينام وهو يظن نفسه متحكم بكل شيء، يظن نفسه بعده صاحب قرار، لكن من تحته بالقصر بيكونوا كلياتهم عم يرتبوا للحظة اللي بيشيلوه فيها أو بيحصروه فيها بغرفته بيقولوا قعد فيها. السويد اليوم كلياتها رافضة الربط بإسرائيل، رافضة التعدي على هويتها، رافضة التعدي على وطنها كمان. هي بتعرف حجم المشكلة والمأساة اللي صارت فيها، ولا ترى في من يدعي نفسه أنه محامي عن حقوقها أكثر من تاجر بالحقوق وأكثر من تاجر بالكرامة، بدليل أنه وقودهم عم يتاجر فيه وقوتهم عم يتاجر فيه وقراهم عم يتاجر فيها، وكلها ملفات للمقايضة للمصالح الشخصية. طيب، أهل السويد صاروا شايفين هذا الأمر.
1: طيب جميل.
0: وهل لهذا السبب هم عندهم نوع من التنسيق الداخلي بطريقة ما فيني أحكي عنه لأنه أنا أصلا مش على اطلاع فيه، بس بعرفه ومتأكد منه. وخلال أيام إذا ما صار هذا التحول، أنا على تحدي على شاشتكم على غير شاشات أنه راح يكونوا هالمئتين شخصية هدول أول الناس الشاكرين، لأنه نحن بدنا الحل بدون دم.
1: طيب،
0: بدون سفك دماء من أول وجديد، بدون ما نفتح باب البلد أيضا لناس
1: بدي أنقل ما تتفضل به الأستاذ حافظ. أستاذ حافظ، يعني ما يتفضل به ضيفي من دمشق مبشر بشكل أو بآخر، لكن هل تعتقد أن هناك آفاقا كثيرة إيجابية في هذا السياق؟ لأنه يعني حتى عندما نتحدث عن تمثيل السويدة، عندما ذهبت السلطة إلى تمثيل السويدة في مجلس الشعب، لا يبدو أنه حتى بين الدروز اليوم توافقا على الشخصيات التي طرحت على سبيل المثال اليوم كممثلة للمحافظة، سواء في الحكومة أو في الأجهزة الأمنية أو حتى في مجلس الشعب. فعندما نتحدث عن أن هناك مبادرات داخلية من السويدة، هل تعتقد أنه أيضا ستعطى الفرصة من الطرف الآخر لاحتضانها؟
2: هنا السؤال الأهم الذي تتفضلين به. الطرف الآخر، يعني الموضوع مرتبط أيضا في حكومة في دمشق. الحكومة في دمشق كيف تتعامل؟ هل تستند إلى دستور واضح؟ دائما الحكم في كل دول العالم يستند إلى مفاهيم دستورية واضحة تماما، تعطي الحق للمواطن وتفهمه واجباته وحقوقه بذات الوقت، وأيضا للدولة واجباتها وحقوقها التي مطلوب من المواطن. لا يوجد هذا الدستور السوري يمكن أن نقول لأهل السويداء أنتم هنا تحت هذا السقف وهما يخصكم. دائما هنالك قرارات، يعني انظر الى القرارات التي تؤخذ احيانا على بشكل او باخر، يعني من اين مرجعيتها؟ بما فيها قوانين الاستملاك، بما فيها قوانين قبول الجامعات، بما فيها طريقه تعيين. يعني اذا عدنا الى مجلس الشعب، لا توجد انتخابات، وكل اعضاء مجلس الشعب هي شكليا انتخابات. يعني لا يمكن لسوريا التي غنيه بكوادرها ان تمرر هذا الموضوع. مررناه لانها مرحله انتقاليه، والرئيس الشرع قال بأنها مرحلة انتقالية، وأنا بعد 5 سنوات لا أدري إن كنت أترشح أم لا. إذن هو قال مرحلة انتقالية، تأتي وسائل التواصل الاجتماعي ويعني بطريقة جاكر للسوريين وتقول لا، ليست مرحلة انتقالية إلى الأبد. إلى الأبد هذه الموضوع.
1: يعني بالنظر إلى هذا الموضوع، هل تعتقد أنه ستقبل
2: دمشق اليوم استفسارية حول المستقبل
1: التفاوض أو طرح الحلول من قبل ممثلين للمحافظة غير الذين قامت هي باختيارهم أو التعامل معهم بشكل أو بآخر؟ يعني هذا كان لب سؤالي،
2: وهو هذا الموضوع، أنه يشعر أهل السويداء بأن من مثلهم هم لم ينتخبوا، قد ينتخبوا هؤلاء الأشخاص ذاتهم، لكن يشعر بأنه هو انتخبهم. السلطة تعود مرجعيتها الشعب، عند الشعب يفوض من يقوم على سلطته، إن كان بمجلس الشعب وسمي مجلس شعب لأنه العودة للقرار إلى الشعب. أهل السويداء، وهنا قلت كما بقية سوريا، يشعرون بأن مثل من يمثلهم الآن في القرارات وفي مساءلة الحكومة فرضا وفي الوزارات تم تعيينهم بطريقة لا دخل للشعب فيهم، كل الشعب السوري. وهذا جزء السويداء، إذا أردناها أن تكون جزء من هذا الوطن، علينا أن نفهم بأنها تريد أيضا هي أن تختار ممثليها. لكن فرضا بالمستقبل إذا أصبح هنالك تراضي مباشرة ما بين مكتب الشيخ لاجري وما بين السلطة بدمشق ليعين لاجري مبعوثين، نكون أيضا وقعنا بحفرة أخرى.
1: هذا ممكن؟
2: أنا أعتقد بأن الخلاص
1: بعد كل ما حدث، هذا وارد؟
2: يعني لا، أنا لا أستطيع أن أقول كيف تذهب الأمور، لكن أستطيع أن أقول بأن الأزمة، استمرار الأزمة وطول الأزمة يستفيد منه الجميع. هؤلاء الذين سألت عنهم في المظاهرات هم يستفيدون من أن تطول أزمة الناس، لأنهم يتاجرون بالوقود كما تفضل ضيفك، يتاجرون بالمساعدات، يتاجرون أيضا بالرصاص.

0: يتاجرون بكل شيء في السويداء، ويتاجرون بالكرامة ويتاجرون بالدم. يعني ببساطة يقول لك الأرض والعرض، أي أرض وعرض؟ يعني أي كرامة تعتقد بأن ساحة الكرامة تحولها لترفع صورة نتنياهو؟ يعني أي كرامة تتحدث عنه وعلى من تزاود
1: يعني
0: بهذه
1: يعني
0: الكرامة؟
1: به هي مسائل وأسئلة يعني للاهتمام. أنه هل يمكن أن يفرض الهجري كطرف مفاوض اليوم على أهالي السويداء بعد كل ما حدث؟ لأنه والله لديه ميليشيات ولديه
0: على الأقل
1: هو
0: حتى
1: من
0: الآن
1: يمتلك القوة يعني.
0: بالضبط، يعني هنا الموضوع إجمالا، يعني إذا عدنا حتى لاتفاق الحكومة مع قسد، هل كانت قسد تمثل كل الأكراد وتمثل كل الجزيرة؟ هي الجزء الأقوى والجزء الذي سيطر، وكانت هنالك اتهامات مباشرة وتبادل اتهامات وأحيانا شتائم وتخوين من هنا وهنالك، لكن الحلول مضت بشكل أو بآخر. هذا الاستقصاد من موجود بالسلطة الآن، يعني كما قلت لم يأتي من خلال نضال سياسي حقيقي، هم كانت مرجعيتهم فصائلية، الفصائل تقاسمت السلطة بشكل أو بآخر. يعني كل المرجعيات من في السلطة الآن مرجعيتهم فصائلية، وإذا اعتبرنا بأن دائما فصائل لبنان انتهت بعد كل الحرب إلى تقاسم السلطة بشكل أو بآخر، وأيضا
1: يعني
0: ما تقاسمت ما بين قسد
1: والحكومة أنه هي يعني ستنتهي إلى نظام عام، ويعني
0: نأمل ذلك بأن لا يتم على طريقة حتى السلطة عندما يعني تفاوضت مع قسد، هو فصائل يعني تفاوضت مع بعضها لننظر إليهم لو كانوا
1: يعني هي حلول
0: مرحلة
1: انتقالية، ولذلك ما زلنا نتساءل عن الكيفية التي يمكن أن يحل فيها هذا الملف، بأنه يعني خاصة
0: على هذا أعتقد بأن الهجري قد يكون له دور، لأنه إذا هو الأقوى والمعطل الآن ولم تظهر قوة بديلة هي الأقوى على الأرض وهي التي تفرض رأيها وأجندتها، قد يكون المرجعية الوحيدة هو الهجري. يعني هنا السؤال، لكن هل الحكومة السورية أيضا فسحت بالمجال لآخرين هم فاعلين وصوتهم قوي في المحافظة بطريقة ما وجعلت لهم خيارات محددة؟ أو هل
1: يعني
0: ينظر أبو السويداء
1: هي نقطة مهمة
0: لأن
1: جدا
0: هذا المكتب يخصه؟
1: دعنا نسأل عن آفاقها الأستاذ نجيب، لأنه تبقى معي دقيقتين فقط. أستاذ نجيب، ما آفاق الحل يعني بشكل سوري لسوري، يعني أن نقوم بهذا الحل داخليا، خاصة بأنه يعني إسرائيل يعني تجبر الحكومة بشكل أو بآخر الآن يعني وكل المعطيات التي جرت في المحافظة على أن تنظر إلى هذا الموضوع على أنه ملف أمني وملف سيادي أيضا، وليس فقط ملف عودة محافظة يعني إلى سلطة دمشق بشكل أو بآخر.
2: أول شيء أنا بدي أختلف مع أخي أستاذ طارق أستاذ حافظ قرقوط بنقطتين. النقطة الأولى أنه نحن هلق الحراك بالسويداء لا يدور حول العلاقة مع دمشق أو عدم العلاقة مع دمشق أو ما حدث في المجازر، يدور حول الهوية، إلى أين يريد أصحاب الهوية الإسرائيلية أن يأخذوننا. اليوم الدروز في السويداء يفكرون بتصحيح هذا الخطأ التاريخي الكارثي بغض النظر عن علاقة بدمشق، وبغض النظر إذا كانت بالشام عم ترتكب أخطاء ولا عم ترتكب أخطاء. نحن عنا تصحيح مسار داخل الطائفي معنية فيه كل الطائفي بالعالم، وهذا هو اللي عم بيأسس لحاليا للتغيير اللي بده يصير. التلاعب بمصير الطائفي بهويته ونسبنا لليهود ونسبنا للإسرائيليين ليس على مقاس أحد وليس على مزاج أحد. فهذا الموضوع أولا ما له علاقة لا بأخطاء الشام ولا شو عملت الشام، لن كانت ملائكة ولن كانت شياطين، هاي واحدة. اثنين، مسألة أن ينجو فلان أن يقعد على الطاولة مثل قسد، هاد الاثنين ما بيشبهوا بعضهم. أول شيء قسد لم تقطع الحوار، يوم اجتياح الأشرفية والشيخ مقصود تحت غطاء أممي كان مظلوم عبدي بطيارة اليوشن نازل على دمشق يفاوض، نحن ما عملنا تفاوض، هاي أولا. ثاني شيء مظلوم الأكراد كانوا هن عم يتلاعبوا فينا بذلك الوقت وبيلعبوا بالعلويين وبيلعبوا برات الأقليات، نوع من الشطارة السياسية، وأنا ما أذمهم بهذا الكلام، بالعكس أنا بعرف أنه كانوا عم بيلعبوا صح ليثقلوا ملفهم، بس نحن اللي كنا أدوات، ومن يقودنا اليوم ارتضانا أدوات بمشروع قسد.
1: يعني
2: وآخر شيء قسد
1: خطني بعيدا أستاذ نجيب، معي دقيقة بس كان بدي يعني تجاوبني
2: أنا ما
1: على السؤال.
2: أنا بدي رجعك طيب. على المسار أنه اثنين الحالتين ما بيشبهوا بعضهم أستاذي. طيب خليني أوصلك على الجوهر. بالجوهر لا يمكن أن يتم الحل مع طرف يمثل دولة أخرى، دولة معادية. امبارح الاحتفالات كانت بمناسبة، وهذا التناقض الكبير، بمناسبة مجازر 7 أكتوبر اللي بلشت من حماس بذلك الوقت على على على الإسرائيليين مثل ما هني عم بيقولوا، وما شافوا 50,000 طفل بغزة انذبحوا ثمن لهذا الكلام. هاي أول شيء. وبنفس المقياس نفسه عم يحكوا أنه اللي فات سحق غزة سحقا كاملا، شو بيختلف تماما أنت عم بتناصر جهة فات

0: اتطحنت بيوت ومنازل ومدن، وبنفس الوقت عم تشكي وتبكي انه صار فيك نفس الشيء على مقياس مختلف. فهذا الكلام قريبا رح تسمع اصوات كثير من السويداء، قريبا رح تشوفوا ناس من السويداء ذو اوزان وبيمثلوا عائلات وبيمثلوا مشايخ دين وبيمثلوا سياسيين ونخب عم بيحكوا كلام بيشبه اللي انا عم بقوله بس على احسن بكامل الحريه بالسويداء، ورح يصح هذا المسار ورح يتحاصر المشروع يعني الاسرائيلي. هي مسؤوليه اهل السويداء وليست بالاعتماد على الدوله ابدا او على شيء، هذا شان داخلي درزي رح يتم تصحيحه الحلول بغض النظر عن علاقه الدوله
1: بما فيه مصلحه الجميع. شكرا جزيلا لك من دمشق مؤسس تيار سوريون، وسنكون استاذ نجيب ابو فخر. شكرا الجزيل ايضا لضيفي من ستوكهولم الكاتب السياسي الاستاذ حافظ قرقوط. مشاهدينا شكرا موصول لكم على طيب المتابعه، الى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بالعناوين. الأمن الداخلي يعيد الهدوء إلى الحسكة عقب احتجاجات وإطلاق نار عشوائي من مسلحين. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم

إبراهيم علبي يؤكد أن قيادة سوريا اختارت طريق بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون. إعادة افتتاح الجامع الأموي في حلب بعد 13 عاما من إغلاقه بسبب قصف النظام المخلوع. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 1729 عملية ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 1370 عنصراً.

مرحبا بكم إلى التفاصيل. انتشرت قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة وأعادت الهدوء إلى المنطقة بعد قيام مسلحين خارجين عن القانون بإطلاق النار بشكل عشوائي وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وكانت مصادر محلية قد ذكرت بأن توترا أمنيا شهدته مدينة الحسكة بعد محاولة عناصر يتبعون لما يعرف بالشبيبة الثورية التظاهر في الشوارع، حيث رفعوا أعلام حزب العمال الكردستاني. وأضافت المصادر أن قوى الأمن الداخلي أوقفت عددا منهم.

0: ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الحسكة الصحفي عيد الهليل. أستاذ عيد، مرحبا بك. لو تضعنا في صورة هذا التوتر الأمني الذي شهدته محافظة الحسكة.
1: نعم، حياكم الله أخي الكريم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الأكارم. ليلة عصيبة مرت على محافظة الحسكة وعلى القوى الأمنية، حيث حاول بعض الأشخاص الخارجون عن القانون إثارة البلبلة واستهداف السلم الأهلي في محافظة الحسكة عن طريق التظاهر ومحاولة الوصول إلى الساحة الرئيسية في محافظة الحسكة، التي شهدت يوم أمس رفع لعلم الجمهورية العربية السورية، وحاولوا إنزاله إلى أن القوات الأمنية قد صدت لهم. بعد هذا التصدي حاولوا التجمع أيضا في منطقة دوار الحمام وفي منطقة الحجر، لكن القوى الأمنية حالت دونهم ودون الوصول إلى الساحة، مما دفعهم إلى القيام باستهداف القوات الأمنية بالرصاص الحي والمباشر. وحاول بعض الأشخاص أيضا إلقاء القنابل الحية على القوى الأمنية، إلى أن القوى الأمنية ولله الحمد تمكنت من فض تجمعاتهم واعتقال بعضهم، وتمكنت من إعادة الهدوء إلى مركز محافظة الحسكة والحول دون الوصول هؤلاء الخارجين عن القانون إلى مركز محافظة الحسكة وإلى الأحياء الجنوبية مثل حي غويران وحي النشوة التي كانوا يعملون على استهدافها في خطوة مباشرة ولله الحمد.
0: طيب، الأوضاع الآن كيف هي أستاذ عيد؟
1: القوات الأمنية لا تزال منتشرة في شوارع محافظة الحسكة. الأوضاع الآن يمكننا القول بأنها هدأت بشكل نسبي أو كلي في بعض الأماكن. لا توجد مظاهر للمجموعات الخارجة عن القانون، إلى أن الأمن لا يزال منتشر. نحن بانتظار مظاهرات تنطلق بعد صلاة الجمعة، والقوات الأمنية تسعى بكل جهدها إلى تأمين المحافظة واستتباب الأمن فيها. الآن يمكننا القول بأن الوضع الأمني في محافظة الحسكة جيد، وجيد جدا، وهو تحت السيطرة نوعا ما.
0: أشكرك على كل هذه التفاصيل، الصحفي عيد الهليل، كنت معنا من الحسكة. هذا وأقيمت في ساحة الحرية بمدينة الحسكة مراسم رفع العلم السوري، وذلك للمرة الأولى منذ تحرير سوريا وبعد عقد اتفاق الاندماج مع قسد، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد وقائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي وشخصيات

0: رسمية وحشد من المواطنين.
1: نتمنى أن نكون إيد واحدة، نتمنى أن نكون مع بعضنا، لأنه هذا العلم يمثل الجميع، ما يمثل العرب فقط، يمثل كرد، مسيح، علوية جميعا إن شاء الله. نحن كمان نطالب أنه تفتح المؤسسات الحكومية، نطالب أنه بقى تستقر الحسكة إن شاء الله.

0: الحمد لله اليوم تم رفع العلم السوري بمحافظة الحسكة، وإن شاء الله هذا شيء خير لكل الجزيرة ولكل مكونات الجزيرة، وإن شاء الله بعد هذا النصر العظيم لكل سوريا، وإن شاء الله نشوف مؤسسات الدولة تفتح، وإن شاء الله إحنا كلياتنا شعب واحد.
1: ذكرت مديرية إعلام الحسكة أنه تم إصلاح الخط النفطي قرب تل حميس بعد تعرضه للتخريب، وقال مسؤول من الشركة السورية للبترول إنه تم الانتهاء من عملية لحام الخط وإصلاحه بشكل كامل، ويأتي ذلك بعد تعرض الخط لأعمال تخريبية بهدف السرقة بحسب الشركة السورية للبترول، وقالت إن الجهات المختصة أوقفت الفاعلين. أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على 7 أشخاص من فلول النظام المخلوع خلال عمليات أمنية نفذتها في منطقة مصياف جنوب غربي حماة، ونشرت قوى الأمن الداخلي صورا تظهر ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزة الأشخاص الذين قبض عليهم في منطقة مصياف بريف حماة، مشيرة إلى أن الأشخاص هم من فلول النظام المخلوع. قال الأمن الداخلي إنه ألقى القبض على عنصرين من فلول النظام المخلوع هما فيصل بدور وآصف سلامة لتورطهما في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، وأضاف الأمن الداخلي أن الموقوف فيصل بدور تطوع منذ عام 2012 ضمن ميليشيات مسلحة شاركت في عدة حملات عسكرية بأرياف حماة وحلب ولقب بفرخ النمر، وبقي منخرطا حتى سقوط النظام المخلوع. وأكد الأمن الداخلي أن آصف سلامة تطوع في صفوف قوات النظام المخلوع وعمل بصفة مساعد في معامل الدفاع حتى عام 2018. كما أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على شاهين حمدان الشاهين أحد مؤسسي ميليشيا فوج الشواهين خلال عهد النظام المخلوع، وذكر الأمن الداخلي في بيان أن شاهين الشاهين بدأ العمل مع المخابرات الجوية عام 2015 تحت قيادة سهيل الحسن، وشارك لاحقا في تأسيس مجموعات مسلحة. وأشار البيان إلى أن شاهين متورط في ارتكاب جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتخريب بحق مدنيين في ريف حماة الشرقي وعلى طريق أثريا الرقة عام 2017، وقاد مجموعات مسلحة ارتكبت جرائم في تدمر وصولا إلى دير الزور. أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب عبر الحدود السورية اللبنانية شملت 5 سيارات بيكاب محملة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافة إلى كمية كبيرة من مادة الدخان، مشيرا إلى توقيف أحد المتورطين. وقال الجيش اللبناني في بيان إنه يكثف إجراءاته الاستثنائية لمراقبة الحدود، في حين أصدرت وزارة الدفاع السورية مساء أمس إعلانا مماثلا بشأن إحباط محاولة تهريب أسفرت عن مصادرة سيارتين واعتقال أحد المتورطين.

المهربين بعد اشتباك بدأه المهربون. كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أن بلاده رفضت طلب سوريا تسليم نحو 4000 معتقل سوري يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش لمحاكمتهم في سوريا، في حين أعادت نحو 50 معتقلا سوريا بعد ثبوت عدم انتمائهم إلى تنظيم داعش. وأضاف العبودي في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس أن نحو 400 معتقل سوري ما يزالون في العراق، ويعتقد أنهم من العناصر البارزة في تنظيم داعش، مشيرا إلى أن كل من تثبت أو يثبت تورطه في ارتكاب جرائم داخل العراق من بين المعتقلين سيحاكم وفقا للقانون العراقي. وأوضح أنه جرى نقل أكثر من 5700 معتقل يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بينهم نحو 4000 سوري. كما لفت إلى عقد اجتماع مؤخرا ضم سوريا والعراق والولايات المتحدة لبحث مصير المعتقلين المرتبطين بتنظيم داعش.

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة، وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن الشحنة كانت قادمة من الأراضي اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، وتضمنت الشحنة 395 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاغون، كانت مخبأة بأساليب تمويه معقدة حيث ضبطت قبل وصولها إلى وجهتها في ريف دمشق. كما أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة، وأوضحت الإدارة أن الشحنة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنات التبريد متجهة إلى دول الخليج، مشيرة إلى إلقائها القبض على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص ومصادرة الشحنة.

0: لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا عبادة المنصور من دمشق. عبادة مرحبا بك. إذن إحباط عدة عمليات لإدارة مكافحة المخدرات، لو تضعنا في صورة التفاصيل لديك.
1: نعم بالفعل، يعني هناك عدة شحن للمخدرات التي كانت ستعبر الحدود السورية أو التي عبرت وتم إلقاء القبض عليها حقيقة خلال الأيام الأخيرة. هناك عدة شحن يعني خلال الشهر الأخير حوالي 4 شحن، وخلال الأسبوع الأخير فقط شحنتين من المخدرات التي كانت العصابات تريد يعني ارسالها او ادخالها عبر الاراضي السوريه. هناك شحنه حقيقه تم ضبطها بشكل مباشر بعد يعني القاء القبض على الفاعلين، وايضا هناك شحن تم كشف يعني المواد المخدره الموجوده يعني التي كانت مخبئه داخل سيارات عبرت الحدود السوريه، عبرت الحدود من لبنان باتجاه الاراضي السوريه. طبعا بالاضافه الى هذا ايضا كان هناك شحن حقيقه يتم تجهيزها لارسالها الى الخليج. طبعا جميع الشحن حقيقه تحتوي الاف من الحبوب المخدرة ومواد الكبتاجون، وهي يعني الشحن كانت تستمر بشكل دائم أو بشكل دائم يتم إدخالها عبر الأراضي السورية. لكن خلال الفترات الأخيرة قوى الأمن الداخلي وإدارة مكافحة المخدرات تقول بأنها عملت على تكثيف عملياتها التي من خلالها ضمنت حقيقة يعني الحدود بشكل كبير، وعملت أيضا على الوصول إلى هؤلاء الأشخاص فاعلين كشبكات تقوم بتهريب المواد المخدرة. خلال الفترات الأخيرة إلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين من خلالهم حقيقة وصلت إلى رؤوس العصابات الفاعلة، والتي أيضا من خلالها تمكنت من إلقاء القبض على العصابة الأخيرة. والعصابات التي سبقتها إدارة مكافحة المخدرات تقول بأنها تعمل مع قوى الأمن الداخلي الموجودة على الحدود السورية اللبنانية على تكثيف دورياتها خلال الفترات القادمة لتتمكن من ضبط الحدود بشكل كامل، وتتمكن أيضا من يعني ضمان عدم إدخال

0: أي مواد مخدرة عبر الأراضي السورية، إن كان باتجاه لبنان أو بالعكس. وحتى هذا الأمر سينطبق على الأراضي السورية التي حقيقة خلال الفترات الماضية أيضا كثفت من عملياتها داخل الأراضي السورية، تحديدا بريف دمشق، وتمكنت أيضا من إلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا متورطين أيضا بنفس يعني العمليات التي كانت تتم يعني يتم من خلالها تصنيع هذه المواد المخدرة وإرسالها إلى خارج سوريا.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من دمشق عبادة المنصور. أطلقت وحدات مديرية الأمن الداخلي في الرقة حملة أمنية استهدفت تجار ومتعاطي المواد المخدرة في أحياء حارة البدو والمشلب ورميلة. وذكر الأمن الداخلي في بيان أن الحملة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين ومصادرة أدوات مخصصة لتعاطي المواد المخدرة، حيث باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة استمرار حملاتها الميدانية لملاحقة متجاوزي القانون. أفاد مراسلنا بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالمدفعية ثكنة عسكرية مهجورة في سويسا بريف القنيطرة، وشهد ريف القنيطرة الأوسط توغلات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شملت عدة قرى وبلدات في المنطقة وسط إطلاق نار وإغلاق أحد الطرق أمام حركة المرور. وأفاد مركز سجل بأن قوات الاحتلال مدعومة بالدبابتين وعدد من الآليات العسكرية توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق أبرز الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع، والتي أسفرت عن مقتل 69 شخصا إلى جانب احتجاز عشرات المدنيين وهدم مساكن والإضرار بمنشآت حيوية. تفاصيل أبرز عن هذه الانتهاكات في هذه المادة.

0: أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سيادة القانون في سوريا كانت ثمرة عقود من النضال والتضحيات، مشيرا إلى أن السوريين دفعوا من حريتهم وأرواحهم ثمنا للمطالبة بالعدالة والكرامة ودولة يحكمها القانون.
1: قد تبدو سيادة القانون أمرا بديهيا وحقا لا يحتاج إلى الإثبات، أما في بلاد سوريا فقد كان ثمن المطالبة بهذا الحق عقودا من القمع والاعتقال وسنوات طوال من النضال والتضحيات، دفع خلالها السوريون والسوريات من حريتهم وأرواحهم ثمنا لحقهم في دولة يحكمها القانون.
0: وأضاف علبي أن سقوط نظام الأسد لم يكن يعني بالضرورة قيام دولة القانون، إذ كان من الممكن أن تنزلق البلاد إلى

0: الفوضى وانهيار المؤسسات، إلا أن القيادة السورية اختارت مسار إعادة بناء الدولة.
1: لا ينبغي أن ننظر إلى ما تحقق في سوريا باعتباره نتيجة طبيعية لسقوط نظام ديكتاتوري، فخروج دولة

0: سقوط النظام نهاية معركة السوريين من أجل حقوقهم، بل بداية بناء الدولة التي ناضلوا طويلا من أجلها.
1: وأشار علبي إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تقوض جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وحماية مواطنيها، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.
0: إن بناء دولة القانون قد اكتمل، ولا نقلل من حجم التحديات التي تزال تواجه سوريا، ولعل من أشدها أن تتعارض جهودنا لترسيخ سيادة القانون في الداخل مع واقع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي على أرضنا. فكيف يمكن لدولة أن تبسط سيادة القانون على كامل أراضيها بينما تنتهك سيادتها وتحتل إسرائيل أجزاء منها؟ وكيف يمكنها حماية مواطنيها بالقانون بينما يتعرضون للاختفاء والاحتجاز على يد السلطات الإسرائيلية خارج سلطة مؤسساتها القضائية؟ إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية بما فيها التوغلات العسكرية واختطاف المواطنين تنتهك سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتقوض قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة سلطتها القانونية وحماية المواطنين.
1: التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني في أنقرة نظيره التركي هاكان فيدان، واستعرضا مستجدات العمل بشأن تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في المنطقة. كما التقى الشيباني رئيس جهاز الاستخبارات العامة التركي إبراهيم كالن، حيث بحثا وفق مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول بحثا مستجدات عملية الاندماج عقب حل تنظيم قسد وسبل مواصلة التنسيق في مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش. كما تطرق الجانبان إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوبي سوريا، إضافة إلى انعكاسات رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وإسهام ذلك في تعزيز القدرات الدفاعية السورية. كما التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم براك في مدينة إسطنبول. وذكرت وزارة الخارجية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب آفاق التعاون والتنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار. بدوره قال براك عبر حسابه على منصة إكس إن سوريا عنصر جوهري في الشرق الأوسط، لأنها تساعد المنطقة في إيجاد معادلة لخفض حدة التوترات في محيطها. أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك متابعة حادثة استهداف وغرق السفينة التجارية ألف وطن في البحر الأسود، والتي كان على متنها 9 بحارة سوريين، مشيرة إلى أن مصير أفراد الطاقم ما يزال مجهولا. وقالت الهيئة إن توقف عمليات البحث والإنقاذ وعدم العثور على ناجين لا يعني بالضرورة ثبوت وفاتهم، موضحة أنها وجهت مذكرات عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية والسلطات البحرية في بلغاريا، مطالبة بتحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات. ودانت الهيئة استهداف السفن التجارية المدنية وتعريض حياة أطقمها للخطر، داعية إلى احترام القواعد والاتفاقيات الدولية الناظمة للملاحة البحرية. خرجت وزارة الداخلية 705 متدربين من دورة الأفراد رقم 60 بعد إتمامهم مراحل التأهيل والتدريب في محافظة طرطوس.
2: قمنا اليوم بتخريج الدورة 60 من متسبي وزارة الداخلية، حيث أشرف على تأهيل وتدريب هذه الكوادر فرع طرطوس التابع لإدارة التأهيل والتدريب وبإشراف قيادة الأمن الداخلي في طرطوس، وحيث أمضى المتدربون تدريبا متواصل لأكثر من 4 أشهر متواصلة، ويعتبر خريجو هذه الدورة من أصحاب الكفاءات العليا.

0: الفعالية المتميزة، حيث أن أغلب منتسبي هذه الدورة هم من حملة الشهادات الثانوي والجامعي،
1: تحمل معها معنى السرعة وخفة الحركة.
2: كنا ناطرين هذا اليوم يعني على أحر من الجمر مثل ما بيقولوا، ف لما اجى يعني قضينا ايام بروفات كثيره وتعبنا، ويعني تعبنا لدرجه كبيره كثير. لو وصلنا لهي المرحله اللي قدمناها نحن اليوم، نحن كنا ناطرين هذا اليوم لحتى نبذل اكثر ما عنا.
3: أعيد افتتاح الجامع الأموي في مدينة حلب أمام المصلين بعد 13 عاما من إغلاقه، وذلك عقب أعمال ترميم نفذت بالتعاون بين محافظة حلب ومديرية الآثار والمتاحف، وشملت مئذنته وملحقاته ومبناه الرئيسي والأجزاء المتضررة من باحته، وذلك بفعل هجمات قوات النظام المخلوع على المدينة.
4: رحم الله شهداءنا وحفظ حلب وأهلها وحفظ سوريا.
5: أعيد للشهباء مسجدها الكبير بعد سنوات عجاف طالت فيها يد الغدر والدمار.
3: ونبقى في حلب، حيث تشهد أجور العمال في المدينة فجوة متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، في وقت تواجه فيه الأعمال تراجعا في الحركة والأرباح.
6: علي واحد من آلاف العمال في حلب الذين يحاولون تأمين معيشتهم من أجر لا يكفي. يعمل لساعات طويلة، لكن ارتفاع الأسعار وتكاليف المواصلات والاحتياجات اليومية جعل ما يحصل عليه في نهاية الأسبوع أقل قدرة على تغطية مصاريفه ومصاريف أسرته.
7: اليوم المعلم عم يطالع تقريبا شيء 700-800 دولار، عم يعطينا 500-600 ألف. إيش دا تكفي أجار طريق ولا دخان ولا أكل للبيت ولا اللي عنده أولاد؟ ما بتكفي. المتجوز يعني عم يعطوه 500-600 ألف، فهمت علي؟ ما بتكفي أكل لأولاده، شرب، حفوضات لأولاده، ما بتكفي طاولة. تجي بتحكي بقول لك هذا الموجود.
6: قصة علي لا تبدو استثناء في سوق العمل بحلب، حيث تواجه شريحة واسعة من العمال فجوة متزايدة بين الدخل والنفقات. فارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أجور النقل وتكاليف السلع والخدمات، في حين بقيت الزيادات في أجور كثير من العمال محدودة، ما أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية وارتفاع الضغوط على أسرهم.
8: والله أول شيء إذا بتأخذ رأي شخصي أو برأي الشعب عامة، تصليح غالي وأجور العمال منخفضة جدا، أو مو منخفضة نقول ما بتوفي معهم بالأحرى. أجار بيوت غالية، المعيشة غالية، كل شيء غالي، ما بتوفي. الأجير إيش دي يشتغل ليشتغل أو العامل بالأحرى؟
7: يعني المرابح كثير بسيطة، لأن الشغل أغلبه تجاري. يعني زبون عم يجي هذا مؤخذي بقول لك بدي شلون من كان، بس مهم أبرك. بالتالي إنه المرابح قليلة والأجور تكون على موجب المرابح.
9: حركة الشغل ضعيفة، ونسبة لأجور العمال يعني قبل أنا كان عندي 5 عمال كانوا يشتغلوا معي، هلا أنا ضل أنا وشاب تاني معي، صدق إحنا 2 ضلينا بالمحل، ما في حركة عمل شغل يعني.
6: بين عامل يشتكي ضعف الأجور وصاحب عمل لا قدرة لديه على زيادتها، تبقى المشكلة في الفجوة المتسعة بين ما يكسبه العامل وما يحتاجه للعيش، فجوة يدفع ثمنها العامل وأسرته بشكل مباشر.
10: بين ارتفاع الأسعار وثبات الأجور، يجد العامل في حلب نفسه أمام معادلة صعبة.

0: غلاء في الغذاء والإيجارات وتكاليف الحياة اليومية، بينما تبقى أجور كثير من العمال ثابتة. يأمل العمال أن تتحسن هذه الظروف نحو الأفضل. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: افتتح الدفاع المدني مركزي ضخ مياه العقدتين 5 و8 بريف دمشق بعد إعادة تأهيلهما بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
2: افتتحنا مشروعين، هو مشروع العقد الثاني ومشروع العقد الخامس لأبار المياه، طبعا بدعم مباشر من مركز الملك سلمان للخوذ البيضاء الدفاع المدني السوري، وتنسيق كبير مع المحافظة ووزارة الطاقة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. طبعا هذه المشاريع يعني بتكتسب أهميتها من قدرتها على تغذية أكثر من 1,000,000 شخص في منطقة جنوب دمشق ومنطقة ريف دمشق الجنوبي. قيمة هذه المشاريع، طبعا هذه العقدتين الثامنة والخامسة، تقريبا تجاوز 1,300,000 دولار، كان بتجهيز كثير كبير للآبار وإعادة لضمن الخدمة وتجهيز البيارات من أجل ضخ المياه ويعني الاستفادة بشكل مباشر من المدنيين من ضخ هذه المياه.
1: خرج عدد من سكان قرية الحماميات بريف حماء الشمالي برفقة أطفالهم في وقفة احتجاجية طالبوا فيها الجهات المعنية بالإسراع في إزالة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في القرية والتي تشكل خطرا على حياة الأهالي ولا سيما الأطفال.
3: احنا ما بدنا شيء من الحكومه، لا بدنا مي ولا بدنا كهرباء ولا بدنا شيء، مدرسه بدنا مدرسه، شيء المقومات الاساسيه، بس اهم شيء الالغام، اهم شيء الالغام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات امنا في سربيا، الامن اول شيء، الامن اول شيء. احنا ما احنا مامنين، احنا قاعدين ببيوتنا ما احنا مامنين، ولادنا ايمت يطلعون ايمت يعودون ايش؟ لا نعرف.
4: زيادة الالغام الضيعه والانقاض من حول البيوت لانه كلها فيها الغام، هاي مطالبنا. صار اكثر من مسؤول اجى وقدموا، بس يا اخي ما يعني بالنسبه للانقاض اذا ما اجت فرق هندسيه مختصه مع اليات ثقيله او معدات حديثه لكشف الالغام لا يمكن، اجت الهندسيه وما قصروا، بس ما بالنسبه للاجهزه الموجوده عندهم كلها اجهزه بدائيه، هاي ما بتكشف الالغام. المفروض تجي اجهزه للهندسه حديثه او كاسحات الغام او معدات حديثه لحتى تشيل الالغام الضيعه.
5: احنا طالعين وقفه احتجاجيه لنزع الالغام من قريه الحماميات، هاي مطالبنا. ما عندنا مطالب، اي مطالب ولا مطلب مي كهرباء، هاي ما بدنا مطالب. احنا مطالبنا واحده وموحده بنزع الالغام من قريه الحماميات، نريد حياه امنه الى اطفالنا، هذا اللي بدنا اياه.
6: نتمنى انه من الجهات المعنيه تساعد اهالي هاي القريه بإزالة الألغام بشكل كامل للحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم.
7: الإجابة الحكومية والله بطيئة جدا، بطيئة جدا، يعني احنا نتمنى من الحكومة الرشيدة أنها تجي تلبي مطالبنا بإزالة الألغام، بإزالة الأنقاض، تنظف هالجرية، حاجة احنا خايفين على أرواح ولادنا، كل ما يطلعون وكل ما يفوتون نخاف عليهم، لا تمشي هنا ولا تمشي هنا وخليك على الدرب، يعني خوف بالعش، يعني عايشين برعب.
8: شو على الطريق؟ شو على الطريق؟
1: تواصل مديرية صحة حمص تسيير عيادات طبية متنقلة إلى المناطق الريفية التي لا تتوافر فيها مراكز صحية عبر عيادات تابعة للمديرية وأخرى بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية، وتتضمن خدمات العيادات معاينات بعدة اختصاصات طبية إضافة إلى خدمات التثقيف والصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها.
9: في قرى نائية بريف حمص يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المراكز الصحية في ظل غياب الخدمات الطبية في مناطقهم، ما دفع إلى تسيير عيادات متنقلة تصل إلى القرى وتقدم خدماتها للسكان.
10: أقرب مركز صحي لنا بيبعد عنا 5 كيلومتر، وكل ما بدنا علبة دواء بدنا نروح نجيبها من الحمرات، أقرب يعني صيدلية عنا 5 كيلومتر بتبعد عنا. والحمد لله عم نستفاد من هالعيادات، كل ما تجي العيادات بنجي عليها وبنتأكد من صحة أولادنا، والحمد لله عم نستفيد عليها، وبنتأمل إنه يكون عنا مركز صحي بأقرب وقت.
9: شملت الخدمات المقدمة من العيادات معاينات باختصاص

0: تخصصات طبية متنوعة، إضافة إلى التثقيف الصحي والدعم النفسي وخدمات الصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها، تنفذ بالتعاون بين مديرية صحة حمص وجمعيات ومنظمات دولية.
1: العيادات المتنقلة يتم تسييرها من قبل مديرية صحة حمص لتخفيف الأعباء عن المواطنين جميعا، وخصوصا القرى البعيدة عن مركز المدينة أو القرى المجاورة التي يتم تقديمها من قبل المراكز الصحية، ويتم تقديم كافة الخدمات العيادة العامة والصحة الإنجابية وحالات سوء التغذية والتغذية للأطفال والحوامل، كما يتم تقديم كافة الخدمات المرافقة التي تستدعي إحالتها إلى المستوى الأعلى إلى المراكز التخصصية لإجراء ما يلزم من تحاليل ومتابعة.
0: تشكل العيادات المتنقلة حلاً إسعافياً لعدة مناطق نائية، يأمن سكانها وصول الخدمات الطبية المستدامة إليها مستقبلاً.
2: آلاف المواطنين باتوا يستفيدون إذن من خدمات تقدم إليهم عبر تسيير عيادات طبية متنقلة تسعى لإيصال الاختصاصات الطبية إلى مختلف المناطق الريفية الحمصية النائية. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
3: شهدت بلدة سبيخان في ريف دير الزور الجنوبي هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وسط حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها مناطق متفرقة من الجزيرة السورية.

0: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دير زول مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، أهلا وسهلا بك. إذن أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تشهدها بلدة صبيخان، ما التفاصيل لديك؟
1: صباح الخير لك يا مان ولمشاهدين الكرام. الأمطار وصلت إلى بادية محافظة دير زور الجنوبية الغربية التي شهدت حالة من عدم الاستقرار وصولا إلى عدة مدن وبلدات. أمطار غزيرة، عواصف رعدية، تقدمت هذه الغيوم إلى باتجاه جنوب محافظة دير زور وصولا إلى أطرافها، خاصة بلدة الطيانة، المدن والقرى المحيطة بها. عواصف مطرية شهدتها مناطق في الريف، من بينها مثلا بلدة الطيانة وعدة مدن وقرى أخرى. تأتي هذه الحالة الجوية في وقت تشهد فيه مناطق سورية عدة تقلبات جوية وهطولات مطرية متفاوتة الشدة، وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد حذرت في نهاية أيلول الماضي من حالة عدم الاستقرار الجوي. حذرت حلب ودير زور والرقة والمناطق الشرقية بشكل مباشر لمدة شهر كامل. قالت أن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تترافق بأمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة تشمل أجزاء من الرقة والحسكة ودير زور إلى جانب مناطق أخرى من البلاد. طبعا تشير بالأمس حركة الغيوم التي رصدتها الأحوال الجوية لاحتمال امتداد هذه الحالة الماطرة باتجاه الشمال، بحسب ما سمعنا ورأينا الأرصاد الجوية، نحو أجزاء من محافظتي الرقة والحسكة وربما أيضا تصل إلى ريف حلب بطريقة متفرقة. إلى تحديد مسار العاصفة يعود إلى الأرصاد الجوية بدقة، وحجم أيضا المناطق التي ستتأثر بها يحتاج متابعة للتحديثات الجوية وبيانات الأرصاد المنخفضة. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت أهالي دير الزور والرقة والحسكة، كل من يسكن في مناطق مرتفعة في الأسطح، إذا كان هناك أي جسم قابل للطيران عليه تثبيته أو إنزاله إلى الأسفل كألواح الطاقة الشمسية، خزانات المياه الغير مثبتة أو أي جسم قابل للطيران. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي من تثبيت هذه الأجسام، خاصة ألواح الطاقة الشمسية التي تطايرت في بعض الأحيان بالأمس من عدة منازل في بلدة الطيانة. طبعا هذه الأمطار تكسب أهمية بالنسبة للمناطق الزراعية إذا كانت خفيفة، مراعي البادية، يعني تمكن

0: البطولات المعتدلة أن تسهم في ترطيب التربة وإنعاش الغطاء وتحسين أيضا ظروف المراعي الطبيعية التي يعتمد عليها أهالي ومربو الثروة الحيوانية في الشرق السوري بشكل مباشر. أيضا يمكن أن تساعد في تغذية الأحواض والمنخفضات، لكن الفائدة هذه المحتملة من هذه الهطولات تبقى مرتبطة بكمياتها. إذا كانت الأمطار غزيرة ممكن قد تسبب مشاكل كبيرة في المنطقة، خصوصا في المناطق الصحراوية أو في الأرياف. في دير الزور تتشكل بعض الأحيان سيول في مدينة دير الزور أيضا. أما بشأن الأضرار حقيقة بالأمس لم تسجل أو لم يتسنى لنا التحقق حقيقة من ورود حصيلة رسمية، هل كان هناك أضرار كبيرة، هل كان هناك يعني مشاكل في المنطقة. لم تتوفر حتى الآن بيانات أيضا موثقة عن كميات الأمطار، إلا أن وزارة وإدارة الطوارئ والكوارث حذرت يعني دير الزور والرقة وحلب وعدة مناطق محيطة بها كالحسكة أيضا من وصول عاصفة مطرية محصوبة ب يعني عواصف رعدية. أيضا هؤلاء عليهم الحذر من السكن في أو إذا كان عندهم أي جسم قابل للطيران تثبيته في هذه المناطق يمان.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. يناقش البرلمان الألماني مقترحا تقدمت به كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، يتضمن تشديدا في سياسة الهجرة واللجوء، ويشمل إلغاء وضع الحماية الممنوح للسوريين. وبحسب الموقع الرسمي للبرلمان الاتحادي يناقش أعضاؤه ولأول مرة اقتراحا بعنوان تدابير من أجل تحول حقيقي في الهجرة قبل إحالته إلى اللجان المختصة. ويدعو المقترح إلى منح الجنسية وفق تقدير الحكومة وبعد إقامة لعشر سنوات على الأقل، وإلغاء لم شمل الأسر للممنوحين الحماية الفرعية، إضافة إلى استئناف الترحيل القسري للسوريين. قال مكتب الإحصاء في ولاية تورينغون الألمانية إن السوريين تصدروا قائمة المستفيدين من إعانات طالبي اللجوء في الولاية بنهاية عام 2025. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيانات مكتب الإحصاء أن عدد السوريين المستفيدين بلغ 1940 شخصا، بما يشكل 42.6% من مجموع المستفيدين القادمين من آسيا، البالغ عددهم أكثر من 45,000 شخص. وأظهرت البيانات تراجع العدد الإجمالي للمستفيدين مقارنة بالعام الماضي بمقدار 1605 أشخاص، وبنحو 20,000 عن أعلى مستوى مسجل نهاية 2015، في حين شكل الأطفال دون سن 15 قرابة 27% من إجمالي المستفيدين.

أعلن الجيش اليمني تنفيذ 1729 عملية ضد أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، أسفرت عن مقتل وإصابة 1370 عنصرا وتدمير وإعطاب 300 وسيلة قتالية. وأضاف الجيش اليمني أن الضربات استهدفت نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. كما أشار الجيش اليمني أنه يخوض معارك مع الحوثيين في جبهات بمحافظة تعز. كما شهدت العاصمة اليمنية صنعاء انفجارات عنيفة ناجمة عن غارات استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي، بالتزامن مع غارات طالت آليات وتجمعات للجماعة في عدد من مناطق محافظة تعز.

0: قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تلقت بلاغات عن أكثر من 1800 مفقود في اليمن منذ عودة التصعيد العسكري بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في تموز الماضي. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد أعداد المفقودين في اليمن منذ التصعيد الأخير للعمليات القتالية، وأكدت في بيانها التزامها بمساعدة العائلات في تحديد مصير ذويها المفقودين، وذلك بتسجيل بياناتهم وإيصال رسائل الصليب الأحمر ولم شمل العائلات التي فرقها النزاع والنزوح كلما أمكن ذلك. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي وديع عطا. أستاذ وديع، أهلا وسهلا بكم. إذن عمليات نفذها الجيش اليمني 1729 عملية ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين، برأيك إلى أين تتجه الأحداث بعد كل هذه العمليات المكثفة للجيش اليمني؟
1: نعم، تحية لكم أخي يمان ولجمهوركم الكريم. الحقيقة بأن الأمور تتجه إلى التصعيد العسكري في إطار في سياق التغول الحوثي والتمدد الحوثي نحو مدينة تعز وإطباق الحصار عليها منذ حوالي 4 أيام، وبالتالي نحن أمام كارثة إنسانية أمام بوادر كارثة إنسانية كبيرة قد يشهدها المجتمع الدولي في اليمن لأكبر محافظة من حيث عدد السكان وهي محافظة تعز. واليوم الميليشيا الحوثي لا يبدو بأنها تبالي بأي تعذيرات قد تتسبب بها لمئات الآلاف من السكان داخل مدينة تعز مركز المحافظة، إضافة إلى أن هناك العمليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذها ضد المجاميع العسكرية الحوثية المتمركزة على امتداد الساحل الغربي اليمني في إطار ما سمي بصندوق القتل المعلن منذ 11 سبتمبر المنصرم. وحتى اليوم لا تزال القوات الحكومية تستهدف بالطائرات المسيرة بمختلف أنواعها للتمركزات الحوثية في مختلف المواقع، وفي إطار العملية الفجر اليمن التي أعلنت منذ 5 أيام، اليوم هو اليوم الخامس تقريبا أو الرابع، لا تزال هناك مجامع عسكرية محاصرة أو محصورة في منطقة ذوباب وفي منطقة باب المندب. لا تزال هناك بعض الاشتباكات الجزئية، ولا تزال الحكومة الشرعية تواصل العملية العسكرية التي كان وزير الدفاع قد أعلن بأنها ستتم على 6 مراحل، وهي مستمرة في هذا الإطار، غير أن ميليشيا الحوثي لا تزال تكثف من عملياتها العسكرية في الريف في أرياف محافظة تعز، حيث بسطت سيطرتها العسكرية على أغلب مناطق منطقة الحجرية التي تعتبر الريف الأكبر لمحافظة تعز، وبسيطرتها على مدينة التربة ثاني أكبر مدينة في محافظة تعز. وبالتالي نحن أمام صورة متناقضة أمام التقدم العسكري للقوات الحكومية في المناطق الغربية في الساحل الغربي، إلى أن وصلت على أبواب مدينة المخا الاستراتيجية، ومقابله كذلك تغول حوثي عسكري وتمدد حوثي باتجاه مدينة تعز لدرجة إطباق الحصار عليها.
0: طيب، إذن تعز تشهد معارك ضارية أستاذ وديع، بالتزامن مع هذه العمليات وتواصل المعارك في جبهة تعز، برأيك ما طبيعة التوازنات العسكرية هناك، وهل توجد مؤشرات على تغييرها؟
1: والله من المؤسف القول بأن هناك نوع من الخلل في هذه التوازنات، ففي الوقت الذي يفترض بأن يكون معنا التحالف والحكومة الشرعية ودول اتفاق مكة التي أعلنت بأنها ستنخرط للدفاع عن المصالح السعودية المشتركة، وبالتالي اليمن اليوم جزء من هذا الاتفاق شئنا ما أبينا. اليوم تحاصر ثاني أكبر أكبر محافظة يمنية من حيث عدد السكان، وتحاصر مدينة تعز بما تعنيه من رمزية يمنية جغرافية وطنية كحاضنة للمشروع الجمهوري اليمني ضد هذا التمدد السلالي الطائفي المدعوم من إيران، ميليشيا مسلحة مدعومة من إيران، المدينة الدولة البعيدة جغرافيا عن اليمن، اليوم تتغول وتتمدد وتحاصر مدينة تعز على مرأى من التحالف وعلى مرأى من الحكومة الشرعية. اليوم المواطنين والنساء يعني يقومون بأعمال أسطورية تقريبا. هناك ملاحم يومية يسطرها أبناء المحافظة تعز، أبناء الأرياف يلتحمون من المسافة صفر مع ميليشيا الحوثي بما لديهم من عتاد شخصي، بما لديهم من عتاد متاح، بما لديهم من سلاح متوفر لدى الألوية العسكرية والمحور تعز، بينما هم بحاجة اليوم إلى العتاد، إلى التعزيزات، إلى فتح خطوط الإمداد المفترض التي ترتبط بالعاصمة جنوبا بالعاصمة المؤقتة عدن. اليوم ميليشيا الحوثي استطاعت أن تطبق على المدينة وأن تحاصرها كما لو كانت ستواجه مصيرها وحيدة. لذلك اليوم نحن باسم الناشطين اليمنيين ننادي المجتمع الدولي على الأقل أن يقوم بمسؤولياته تجاه سكان مدينة تعز، وأن يفك الحصار على الأقل لإيلاء الملف الإنساني أولوية في حال تأخرت يعني أو تباطأت الحلول العسكرية، على الأقل يعني مقابل ما التدخل الأممي الذي حصل في 2018 حينما تدخلت الحكومات القوات الحكومية إلى مدينة الحديدة وكانت قاب قوسين تقريبا من إسقاطها حينها وتحريرها من ميليشيا الحوثي عام 2018. تدخل المجتمع الدولي، تدخلت السفارة البريطانية، تدخل الأمريكان، تدخل الاتحاد الأوروبي وفرضوا ما سمي حينها باتفاق ستوكهولم. اليوم نحن أمام كارثة إنسانية أكبر إذا صح التعبير على مرأى المجتمع الدولي، وعلينا أن نفكر في حلول إنسانية على الأقل إذا ما يعني تطورت الأمور عسكريا بشكل قد يؤدي إلى إسقاط تعز لا سمح الله.
0: أشكرك على كل هذه التفاصيل والتحليل الأستاذ وديع عطا الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول. تتواصل احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا بدعم من النقابات العمالية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وسط تشديد أمني وتزايد الانتقادات لتدخلات الشرطة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.

0: حروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
7: أنا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
8: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
9: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
10: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
11: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
12: البيانات الدقيقة.
13: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصباح كل نظرة بتقدر تورجينا الأشياء من زاوية مختلفة، وصباح كل تفصيل صغير بيصنع فرق ما كنا متخيلينه. صباح الخير براء.
1: يسعد صباحك يا منى، وصباح الخير لكل عم يتابعنا، وصباح كل الحكايات الحلوة اللي بتخبرنا انه جاية على الطريق. حلقة جديدة من صباح سوريا رح رافقكم فيها انا منى، والبداية مع العناوين.
0: بفقرة بالجيبة، كيف بيأثر اول سعر من صادفه على قرار الشراء، وكيف منتجنب نكون ضحايا لما يسمى بالمرسات السعرية.
1: أما بفقرة الديكور لليوم، فكيف منختار المطبخ المناسب لبيتنا، وشو الفروقات الأساسية بين المطبخ المفتوح والمغلق.
0: أما بفقرة صحتك بالدنيا، رح نتوقف مع رائحة الفم الكريهة ذات المنشأ الهضمي، وشو أهم الأمراض الهضمية المسببة لألها.
1: وكمان عنا اليوم بفقرة الديوان حكاية ومواقف من سيرة الشاعر السوري جورج

0: بيضح. وراح يكون عنا وقفة خاصة مع اليوم العالمي للبريد، لهيك خليكم معنا. يا صباح الخير من جديد، بدي ارجع صباح على منى. يسعد صباحك منى.
1: صباحك يا براءة، انا كثير منيحة اليوم. بتعرفي براءة، يعني هيك قبل ما نبلش بموضوعنا لليوم، ما بتتخيلي قديش انا بحب اني صبح المشاهدين بيوم الجمعة. يعني بحس انه هيك في مشاعر مختلفة بيوم الجمعة، انه الاب بالبيت، الطلاب معطلين، يمكن
0: العيلة كلها مع بعض،
1: العيلة السورية ملمومة، يمكن عم تشربوا قهوتكم معنا او حتى عم تحضروا لفطور يوم الجمعة التسائي.
0: طبعا الفطور المميز هذا
1: هيك. فعجبت، يعني ان شاء الله هيك يكون نهاركم مبارك، ويكون هيك صبحيتكم معنا انا وبراءة هيك تكون لذيذة ونحكي بمواضيع حلوة
0: ان شاء الله. اكيد منى، بنتمنى لكل اللي عم بيتابعونا يمضوا يومهم كثير بهيك برواء وشي حلو
1: ان شاء الله.
0: ونحن كمان بس نطلع هلا نبلش بروتيننا الطبيعي. طبعا حنفوت اليوم باجواء هيك حماس، بما انه بعد غياب اكثر من 19 سنه هلا رجعت هيك الرياضه على سوريا، ورجعت البطولات الحلوه اللي كنا كثير نحب انه تكون موجوده بالبلد. فهلا رجعت بطوله دمشق الدوليه لكره السله اللي عم بتكون بصاله الفيحاء، وطبعا رجعت مع اجواء المنافسات الكبيره والجمهور اللي ناطر يشوف فرق من دول عربيه مختلفه. يعني مو بس عم نشوف هلا فرق سوريه عم تتنافس على ارض سوريا، لا كمان عندنا منتخبات عم تجي من برا البلد وعم تكون متواجده. طبعا كان امبارح في مباراه افتتاحيه، ما بعرف اذا حضرناها، حضرتيها انت؟ انا محتفظ.
1: انا شفت هيك مقتطفات يعني من المباراه صراحه.
0: انا عم شوفها اكثر شيء على السوشيال ميديا.
1: ايوه انا كمان.
0: طبعا كان حفل مليان فقرات فنيه رياضيه بالافتتاح اكيد. كان في احتفاليه اعلنت عن انطلاق البطوله من جديد، وبعدها بلشت خلص البطولات. كل يوم بقى عندنا هيك اجواء حماسيه.
1: يعني الحماس مثل ما قلتي عن جد الحقيقي بلش مع اول مواجهه لما التقى الوحده الدمشقي
0: صحيح
1: مع الانترنيك اللبناني بمباراه عن جد كانت مليانه تقلبات. يعني الوحده ما قدر انه يفرض ايقاعه بالشوط الاول، والفريق اللبناني استغل هالشي وتقدم بالنتيجه، بس بعد الاستراحه رجع الوحده بقوه وبلش يقلص الفارق لحتى وصلت المباراه باخر لحظاتها لفارق نقطه واحده بس. صراحه انا هذا الشيء كثير قهرني للامانه، بس اكيد ان شاء الله الف مبروك للفريق اللبناني. لكن بالنهايه الانترنيك حسمها مثل ما قلنا لصالحه بنتيجه 84-83.
0: اكيد بدنا نبارك للفريق اللبناني اللي ربح يعني على ارض سوريا، ومع الفريق السوري اكيد نتمنى لهم كل التوفيق. يعني رغم خساره الوحده النهايه كانت حماسيه كثير، الجمهور عاش لحظات ولا احلى. والبطوله طبعا مستمره لحد يوم 16 اكتوبر، راح يكون طبعا تلفزيون سوريا الثاني حيكون متواجد ضمن اجواء البطوله. طبعا لحظات التوتر، التشجيع كلها عاش امبارح الجمهور مع الفريق السوري والفريق اللبناني كمان. ومثل ما قلنا كمان في عنا كثير مشاركات من فرق من اكثر من دوله عربيه.
1: بالفعل يعني براءة، يعني قديش هذا الشيء اصلا بيعطينا هذا الحماس
0: صحيح.
1: وهذا انه اخيرا رجعت البطولات تصير عنا على ارض دمشق وعلى ارض سوريا. ف برايي خلينا نروح ونشوف اجواء من المباراه امبارح كيف كانت، لانه اكيد تلفزيون سوريا كان تلفزيون سوريا الثانيه كان حاضر وبقوه
0: صحيح.
1: وكان الناقل الرسمي للمباراه. فخلونا نشوف اجواء من افتتاح بطوله دمشق الدوليه لكره السله وشو صار بالمواجهه الاولى بين الوحده والانترنيك. خلونا نحضر هالتقرير ونرجع لكم.

0: يعني واضح الاجواء قد ايه كانت كثير حلوه حماسيه براقه صراحه. يعني هلا وقت عم برجع اشوف الفيديوهات من جديد قلت يا ريتني رحت. ايه فمشاهدينا اكيد يلي ما حيحسن يروح اكيد تابعوها عبر التلفزيون الثانيه، رح نكون ناقلين لكل المباريات اللي حتكون بالايام المقبله
1: ان شاء الله.
0: هلا مشاهدينا بدي ارجع اصبح عليكم من جديد. اوقات بنلاقي سعر قدامنا وبنقول كثير غالي، وبعدين بنشوف سعر ثاني اعلى منه بكثير، فجاه بنرجع بنقول لا الاول كان مقبول.
1: صحيح يا منى، مع انه السعر الاول ما تغير ولا المنتج تغير، بس يمكن نظرتنا له تغيرت، لان اول رقم شفناه صار هو المرجع اللي صرنا نقارن على اساسه.
0: وهون بقى بيجي تاثير اسمه المرسات السعريه، اللي هي رقم الاول يلي بيعلق براسنا وبياثر على قراراتنا الشرائيه اكثر مما نتوقع.
1: لهيك كيف الرقم الاول بياثر علينا وكيف بنعرف اذا السعر اللي عم نصادفه هلا فعلا مناسب لنا او نحن بس عم نقارنه بشيء شفناه قبله ومو بالضروره يكون هو الميزان الصحيح لقيمه هذا المنتج.
0: لحتى نفهم هاللعبه اكثر وكيف نشتري بوعي وما نخلي اول سعر عم نشوفه يقرر عنا بيساعدنا انه يكون معنا الاستشاري والمدرب باداره وتطوير الاعمال عبد الله قاسم اغا. يسعد صباحك يا رب.
1: يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك.
0: يعني نحن اليوم موضوعنا يعني مو بس لا تجاري ولا اقتصادي، اليوم هيك فايتين بالنفس شوي. فنحن ايه عن جد شو بيصير بعقلنا اول ما نشوف اول سعر بنشوفه؟ يعني ليش دائما اول سعر بنشوفه حتى لو كان غالي بيضل عالق براسنا؟
2: نعم، مثل ما تفضلتوا بالبدايه نحن متعودين انه نتبرمج على هذا الشكل من اشكال خلينا نقول التسويق، واللي هو تسويق خفي وله علاقه بالاقتصاد السلوكي تبع المستهلك. وهذا الكلام له علاقه بشكل مباشر على انا كيف بنظر، يعني ما بيقول لكم بالحياه الطبيعيه انه في الفيرست امبريشن الانطباع الاول. نفس الشيء وقت نحن بنعمل شوبينج او بنعمل تسوق في عندنا شيء اسمه الانطباع الاول اللي هو بناخده كمرجع اساسي او اللي هو بنسميه كمصطلح اللي هو البرايس انكورينج واللي هو المرساة المرجعيه، كمرجع نقطه مرجع انا باخذها. فاول سعر انا بشوفه يا جماعه خلص باخده كمرجع لإلي وبقيس عليه عن باقي الأسعار. يا بتكون بقى أقل أو أكثر، بعتبره هو مناسب أو غالي أو رخيص. فهي هي النقطة اللي بنلعبوا عليها نفسيا مع المستهلكين. وهذا هو عبارة عن تراكم بخبرات الشراء. انتوا طبعا بتروحوا بتعملوا شوبينج كثير
1: اكيد،
2: فلازم يكون عندكم هي الخبرة.
0: انا عبد الله صراحة لهلا بصور لماما بقول لها غالي.
1: في عندها مرجع.
0: ايه في مرجع صراحة.
2: معناتها بتوقعي بالفخ. هي
0: بوقع بالفخ
2: انه بتلاقي انه السعر الاول هو كثير مناسب. خصوصا اذا كان معروض بطريقه ذكيه.
0: تماما.
2: يعني اذا انا عم بلاقي قطعه حقها $1000 قدامي على سبيل المثال،
0: تمام،
2: عم بلاقي القطعه المشابهه لها حقها مثلا $500، فورا عم بحكم انه تبع ال 500 هي الانسب، هي سعرها مقبول اكثر. تمام، فما بالك اذا كان هذا يعني مسلسل بطريقه مثلا 1500 $200، هن عم بيدفشوني اني اخذ ال 500 بطريقه او باخرى.
0: تماما.
2: من عدم اطلع باقي التفاصيل من كواليتي، من تفاصيل انا بحاجتها ولا لا. وبكل المنتجات هذا الكلام.
1: تمام. طب نحن اكيد لما نوقع بهذا الفخ صعب ممكن انه نميز بين السعر الحقيقي والسعر اللي خلص نحن اخذينه مرجع، خاصه اذا كان في فتره زمنيه قريبه من شراء المنتج، فنحن كيف نميز بهي الحاله؟
2: حلو كثير هذا الكلام. الحقيقه برا انه الموضوع هو له علاقه بقد ايه انا واعي للشيء اللي بدي اياه.
1: حلو.
2: هل أنا بحاجة هاي المنتجات أو الميزات أو التفاصيل كلياتها؟ الشغلة مو شغلة سعر بس، يعني الشغلة هي أكثر من هيك، إنه أنا بدي أفهم شو المطلوب اللي بدي أشتري، هل هو مناسب لإلي ولا لا؟ هي عصيرة الفخ والقصص هي اللي

0: بيساوي لنا اياها هي في العاب كثيره، خصومات
1: صح.
0: مثلا بيحطوا سعر بيشطبوا عليه انه هذا السعر القديم وهذا السعر الجديد، تنزيلات 70% على واجهات المحلات، كثير مغريه يعني
1: صحيح.
0: هي الشغلات، هي كلها من ضمن سلسله من الاجراءات بيتم ممارستها مع المستهلك او العميل او الزبون انه هو يتشجع ويشتري. كل الهدف هو جايبتنا الاموال
1: يسحبوا
0: الموجوده
1: منا
0: بالضبط اكبر قدر ممكن. ولذلك بتلاقوا انه بترافقوا هي العروض وهي القصص خصوصا بدايه الشهر على سبيل المثال،
1: صح.
0: يعني
2: كل واحد قابض راتبه جديد
0: تتكثف بشكل كثير كبير لانه بيعرف انه الواحد قابض راتبه
1: صح.
0: وفي مصاري معه ناخذ اكبر قدر ممكن من هذه المصاري.
1: طب برايك عبد الله، هل المرسات السعريه بيتاثروا فيها كل الاشخاص ولا لا؟ اشخاص اي واشخاص لا؟
0: الحقيقه هي حسب ببساطة وعي الشخص. معظم الناس بتوقع بهذا الفخ للأمانة، خصوصي إذا كان مدروس يعني منطقية، بس هذا يعني بس حتى نوضح للمشاهدين أنه مو دائما هو عبارة عن احتيال، لأنه هذا نحن عم نحكي صار شكل من أشكال الاحتيال. بينما هو بالحقيقة إذا كانت الشركة، حتى ما نتهمهم كلهم، أنه هي عاملة قيمة مقابل السعر وفروقات منطقية بين الأسعار، فأكيد حيكون شيء مناسب لإلنا. يعني نضرب مثال عملي، مثلا باقة، مثلا باقات، مثلا ما حنذكر شو، مثلا بتلاقوا الباقات مثلا سعر الباقة مثلا الكبيرة مثلا حقها 500,000 مثلا، الباقة الأقل منها مثلا 380,000 380 الفرق ما كتير كبير صار، تمام. الأقل منها بتلاقوها نزلت كتير حقها 100,000 ليرة. طيب هون شو صح؟ هل هو الفرق منطقي اساسا؟ الفرق لا ما هو منطقي، 380 عن 500 ما هو كثير فارق
1: صح.
0: بالنسبه للمستهلك هال 120,000 ليره على سبيل المثال، بينما الشيء المنطقي اللي هو انا يقترن بالاحتياج تبعي. يعني فالشركه لما بتكون عامله دراسه لسلوك المستهلك فبتقدم له الشيء المناسب الاكثر انتشارا، وكثير من الشركات بيعملوها وفق يعني التاريخ تبع مشترياته لهذا العميل. فبيكون الطرح منطقي كثير، وهذا الكلام بينقاس بكل المنتجات. بكل المنتجات، يعني ما في حكر هي على نوعية معينة، كل المنتجات شو ما كانت. حتى بيدخل بالعقارات، بيدخل بالسيارات، بيدخل بال
1: شو ما كانوا على المنتج، يعني
0: بالمواد الغذائية، بمواد التنظيف وخلافه. تماما، فهذا السر من الأسرار اللي بينشغل عليه بطريقة أو بأخرى.
1: حلو، يعني هون بهي الحالة بندخل بالجانب الأخلاقي، إنه عادي التاجر يتعامل بهي الطريقة
0: 100%.
1: بس في ضوابط لازم، مثل ما ذكرت قبل شوي، إنه يكون في قيمة
0: صحيح
1: مضافة لهذا المنتج.
0: صحيح. وكمان لازم نكون احنا واضحين، كمان لازم يكون في عنا وعي نحن بالمشتريات. لهلأ يا جماعة أنا عم بنادي وعم بحكي دائما لما بكون تروحوا تعملوا شوبينج لا تروحوا أنتوا مستعجلين، لا تروحوا أنتوا معكم مصاري زيادة، لا تروحوا ما معكم ليستة بالغراض اللي أنتوا بحاجتها. خدوا وقتكم بوقت التسوق، اقروا البيانات وراء كل منتج من المنتجات، غذائي، تياب، شو ما كانت، اقروا كل التفاصيل. احيانا بتكون في شغلات وهي دائما بتكون مكتوبه بشكل كثير صغير هي المهمه، تمام. انا ما بقراها،
1: بتجاهلها صح،
0: بنتبه لها امتى؟ انا وعم بجرب المنتج بالبيت، يعني بكون خلاص اشتريت ومشي الحال، ما عاد اقدر ارجع.
1: حصل بتصير كثير.
0: فكتير مهم انه نحن نراعي هي التفاصيل مشان نضبط يعني المصاريف تبعنا اللي هي هالكتنا جيبه، نخليها عمرانه ما بدها تفلس.
1: اكيد اكيد. طيب عبد الله، يعني مثل ما ذكرت قبل شوي انه هذا الشيء موجود بكل القطاعات وبكل المجالات، طب خلينا نحن نقلبها مو كبائع او كشاري، لا خلينا نقول اذا واحد راح يقدم على وظيفه او هو بده ياخذ خدمه ما، فهو السعر اللي حيجي مقابل الخدمه اللي هو راح يعملها كيف بيتصرف؟
0: خلينا تبع الوظيفه.
1: خلينا تبع الوظيفه. اي والله.
0: مثلا حدا عم بيعمل انترفيو، عم بيعمل مقابله شغل.
1: حلو.
0: ووصل لمرحله توقيع العقد وبده يقدموا له الاوفر بالشغل ويقدموا له راتب معين على سبيل المثال، فلنفترض انه تم تقديم له راتب $800 بالشهر،
1: تمام.
0: وهو متوقع على سبيل المثال يعني $1,400 خلينا نقول. طيب بالحالة المنطقية شو بتعملي منى انت؟ اذا انت قدموا لك $800 وانت متوقعة تمام $1,400،
1: اي بقول لهم انه انا صراحه هذا الشيء ما بيناسبني، انه انا كان ببالي مبلغ اكثر من هيك، لانه انا القيمه اللي حضف لكم اياها هي كذا وكذا وكذا.
0: غلط هذا الكلام.
1: ايوه.
0: نحن بدنا نمشي بطريقه تفاوض معاهم. انت هيك عم ترفضي هذا الاوفر.
1: اي
0: تمام؟ أنت ما لازم ترفضي هذا الأوفر، أنت لازم تفاوضي فيه. هلأ الفخ اللي ممكن يوقعوكي فيه هدول جماعة الـ HR

0: انه يقللوا، هن عرفانين انه انت رح تاخذي هذا الرقم على سبيل المثال 1400 بناء على مجموعه من المعايير، هن حيحاولوا يفاوضوكي انه يعلوا الرقم اقل شيء ممكن، يعني فوق ال 800 يوصلوا ال 900 ال 1000 بس 950 حتى يحسسوكي انه انت تقدم لك 800. انا تقدموا لي 800 فاذا رفعوا لي 100 او 200
1: شوفي قد ايه رفعنا.
0: تمام، فانا ربحان. عرفتوا شو اللعبه؟ فهي نقطه من النقاط، فهن دائما عم بيلعبوا نفس الطريقه، حتى هي هي صارت نقطه مرجعيه بالنسبه لي. انا تقدم لي 800 دولار، انا لازم اقبض 1400، بس اجاني فوق ال 800 اللي تقدم لي 200 دولار زياده، خلص رح اقبل، اكسبتد صار الاوفر. فهي نقطه من النقاط اللي هي بيتم ممارستها مع الموارد البشريه على سبيل المثال. يعني
1: فنحن شو لازم نعمل هون بقى؟
0: بدك تفاوضي.
1: ايوه
0: بدك تفاوضي، ما لازم ترفضي. ما براءة، ما لازم ترفضي ابدا. هذا الكلام الرفض النهائي خاطئ. أوكي. هي مفاوضات، والاتش ار كلهم بيعرفوا، يعني نوجه لهم تحيه.
1: كشفنا سركم يا اتش ار.
0: انه هن بيلعبوا، هن طبعا في عندهم هامش من بسلم الرواتب من الى.
1: تمام.
0: نحن لازم نكون نحن وعيانين له، يعني لازم نكون عاملين يعني بحث استقصائي عن هذا الموضوع، انه قد ايه هذا البوزيشن بيندفع له راتب على سبيل المثال.
1: تمام.
0: بناء عليه انا فاوض. اذا انا عندي خبره وانا محقق كل النقاط، اني مجموعه عن النقاط اذا محققهم، فانا باخذ الاعلى سكيل بالجدول بسلم الرواتب. اذا ماني محققهم فبقدر انا فاوض، بيصير مكسب لي حقيقه. فالوعي، نرجع لقصه الوعي، انا وعيان تمام، عامل سيرش، عامل بحث عن شو لازم اقبض على سبيل المثال، ولا انا عم بشلف شلف، ولا انا عم باخذ شيء يعني اقل من بستاهله. هي التفاصيل لها علاقه بقد ايه انا مجتهد بمعرفه شو بمتلكه نفس الشيء، او شو احتياجي اذا منتجات. هي على سبيل المثال على وظائف يعني، وهي كثير من الناس بتوقع فيها.
2: ايوه خلاص، هلا صار عندنا خبره بالموضوع.
1: ابدا.
2: كنا بنناقش ونشوف، مو فورا نقول ايه او لا.
0: بالضبط. لازم.
2: تمام. طب بالختام هيك بدنا نصيحة لكل أصحاب المشاريع الجديدة اللي حابين بلشوا بمشروع وما بدهم يقلدوا، خلينا نقول، أسعار المنافسين لحتى يطلعوا بشي منيح ويناسب المستهلك.
0: حلو كتير هذا الكلام. الموضوع هو ما له علاقة بالتقليد بقى، بدنا نطلع من هاي العباية نشلحها ونضلنا عم نركز بالقيمة اللي عم نقدمها للمستهلك. فأنا دائما بدي أحط حالي مكان هذا المستهلك، لانه اليوم كل ماله عم يزداد الوعي الشرائي عند الناس، ما عاد بهالبساطه هي. اليوم ابسط الامور، وهي دعوه للناس انهم يعملوها، استخدموا الذكاء الاصطناعي او الذكاء الخارق مثل ما بده. أيوة. ترامب. خلينا نقول استخدموه بالبحث عن مجموعه من البيانات حول المنتجات. هي اسهل طريقه، انت قاعد بالسوبر ماركت مثلا،
1: صور
0: صوره وسال وشوف شو بيعطيك نصائح مثلا. فاليوم خلق الوعي صار متوفر وسهل. تمام. يعني فالناس صار عندها هذا الوعي وعندها هي الثقافه بشكل او باخر. فانا لازم ما اقلد منافسيني بالعروض ولا الخصومات. لازم ابحث عن القيمه الحقيقيه اللي بتنعطى للمستهلك بحسب تجاربه، بحسب استهلاكه وحاجته.
1: تمام.
0: هذا الكلام هو يعني سلوك اقتصادي بحت. تمام. له علاقه الاثر المرجعي للاسعار اكيد، لكن بالمقابل لما يكون هو مفيد للناس اكيد رح الناس تكرره. نحن دائما بالبزنس دائما بندور على خلينا نقول الاستمراريه، الاستدامه بالاعمال.
1: حلو.
0: ما بندور انه تشتري بس مره وحده براءه وخلص باي باي.
1: سمع.
0: فلا، نحن بدنا الاستمراريه مع والعلاقه تكون مبنية على ثقة.
1: أكيد.
0: ومستمرة دائما.
1: وهذا الشيء اللي نحن دائما بنحكي عنه عن التجار القدامى اللي عنا بسوريا، انه هذا هو اسلوبهم اللي هو مستمر لحد اليوم.
0: صحيح.
1: بدنا نشكرك عبد الله قاسم اغا على كل هالمعلومات القيمة، ومنور صباحنا كالعادة.
2: شكرا كثير لك، نورتنا.
0: شكرا، يسعد صباحكم.
1: هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لنتوقف مع فقرة خاصة باليوم العالمي للبريد، خليكم معنا.
3: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة اللي اعتقل؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: رجعناكم مشاهدينا. 29 الأول هو يوم البريد العالمي، اليوم يلي أعلن عنه خلال مؤتمر البريد العالمي يلي عقد بالعاصمة اليابانية طوكيو عام 1969، وتم اختيار هاليوم لأنه بيصادف في مرور ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي بالعاصمة السويسرية بيرن عام 1874.
1: وأكيد بتختلف مظاهر الاحتفال باليوم العالمي للبريد بين بلد والتاني، بعض البلدان بتتخذ منه عطلة رسمية وبعض البلدان بتقدم خلال هالمناسبة منتجات وخدمات بريدية جديدة، بلدان تانية بتستخدم هالمناسبة لمكافأة موظفيها. لكن بمعزل عن مظاهر هذا الاحتفال، بيبقى لهذا اليوم أكيد رمزية خاصة، العالم عم يحتفل فيه بواحد من رموز التواصل حول العالم ورمز من رموز تنظيم هذا التواصل بشكله الرسمي.
0: ولهذا السبب نحن بصباح سوريا براءة رح يكون عنا فقرة خاصة هلا عن اليوم العالمي للبريد، ومثل العادة مع زميلتنا هديل. صباح الخير هديل.
1: يسعد صباحك هديل.
2: أسعد لي الصباح الحلو.
1: يا هيك رسالة.
2: أول ما عرفت أنه اليوم هو اليوم العالمي للبريد، قلت لازم يكون في لنا وقفة خاصة. بس قبل ما نفوت هيك بموضوعنا لليوم وشوف شو محضرت لكم، حابة أسألكم هيك، أنتوا صغار كنتوا تبعتوا رسائل لبعض أو دفتر المذكرات؟
0: طبعاً ولو كتير كتير. يعني أنا يعني بتذكر أنه لهلأ ماما محتفظة بالرسائل اللي كنت أعطيها، وهي حتى حماتي محتفظة بالرسائل يلي زوجي كاتب لها ياهم. وأحلى شيء يضحككم بشغلة، أنه عبد الغني زوجي هو صغير على قد ما كان يعذب أمه، هو كل الرسائل اللي كاتب لها ياهم أنه أعتذر بعتذر منك ماما أنا بحبك.
1: حلو في اعتذار.
2: أنا كان هيك بتذكر هلا من أيام الطفولة كنا نكتبهم لبعض، طبعا أكتب لك على الجانب لأنك أحلى من الأجانب،
1: أكتب لك بالمقلوب
0: بالمقلوب لتجذب المحبة بالقلوب.
2: كان في جملة لكل لون، أكتب لك بالأزرق والأخضر والأحمر
1: لكل الألوان. صح،
2: بتعرفوا حتى أنا دفتر مذكراتي اللي كانوا رفقاتي بالمدرسة يكتبوا لي عليها لحد هلا
1: معي. عندك والله، وأنا عندي واحد كمان.
2: ما فكرت في رسالة هلا كاتبتها لأمي.
1: يا الله شو حلوين. عن جد
2: ما فكرت إيش كاتبة لأمي، كنت إني أحبك يا قمي. ما بعرف كيف فكرك
0: بدل أمي خربت. لا يعني هي الفكرة، أنا في سؤال دائما بيخطر على بالي، إنه هدول نحن العبارات اللي نحن كلياتنا حافظينهم، إنه كيف إجوا وكيف وصلوا لكل الشعب السوري يعني شلون.
2: وليكي لاحظي إنه ما في حدا تقريبا، كل الجيل يعني معاصر هيدا الفترة طبعا هدول العبارات وهدول الرسائل.
1: حتى هلأ صايرين عم يطلعوا على السوشيال ميديا بتلاقيهم عاملينهم مثل هيك ميمز على أساس وناشرينهم. ايه عم ترجع تتجدد القصة.
2: طب هلأ كنا عم نحكي عن الطفولة. على كبار
1: على كبر
2: هيك الرسائل المكتوبة.

0: لا حلوين ايه
1: انا بيجوا
0: مع بعضهم كمان
2: كثير حلوين وبحتفظ بكل شيء يعني
3: صحيح بصراحه هي الكلمه والكلمه اللي بتكون طالعه من القلب هي كلمه إلى قيمه أكيد وبتأثر فينا. أنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للبريد عملت لكم تجميعة لبعض الرسائل يلي غيرت مجرى التاريخ. تعالوا مع بعض بعد ما صبح على كل اللي عم يحضرونا نتعرف شو حكايتنا لليوم. شو ممكن تعمل ورقة صغيرة إذا وصلت للشخص المناسب بالوقت المناسب؟ ممكن تشعل حرب، تغير قرار دولة، تكشف سر، أو حتى تترك قصة حب علقة بالتاريخ لمئات السنين. واليوم صرنا بعصر تاني، صرنا نبعث الرسائل بثواني وبعالم الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي كمان عم نبعتها بسرعة، بس بقيت قيمة الرسالة نفسها لأنه أحياناً كم سطر على ورقة بيكونوا كافيين ليغيروا مجرى أحداث كاملة. وعلى الرغم من كون اليوم العالمي للبريد ما بيحتفل بالرسالة بحد ذاتها بقدر ما بيركز على الشكل الحديث لتنظيم إرسال واستقبال الرسائل مع نشأة أنظمة البريد حول العالم، سواء بالدول الحديثة يلي بتنتقل فيها الرسائل بين عموم الناس أو بالدول القديمة يلي كانت بتحمل الرسائل على نطاق ضيق بالدولة وبين شخصيات السلطة القائمة. وعلى الرغم أكيد من هالشي بهذا اليوم نتذكر رمزية الرسالة المكتوبة بحد ذاتها، وحتى لو كانت بترجع لعصور غابرة قبل نشأة المنظومات البريدية القديمة والحديثة، هي الرسائل المكتوبة واللي كان لبعضها جوهر ومضمون تاريخي بيتناوب بين المحبة، الرحمة، الدين والمجتمع، مروراً برسائل الملوك والجيوش وصولاً لرسائل الأدب والمعرفة بأدب الرسائل. هيك الرسائل الوحدة ما كانت مجرد حبر وكلمات، بل كانت عهد وإيمان جديد وحضارة ومرحلة تاريخية جديدة، وأحيانا للأسف حروب ومآسي ودماء غيرت تاريخ الأمة. لهيك بهذا اليوم رح نرجع بهالزمن ونحكي عن بعض الرسائل والبرقيات يلي غيرت التاريخ. رسالتنا الأولى، تخيلوا أنه رسالة سرية مشفرة قدرت تغير موقف دولة كاملة من الحرب. سنة 1917 أرسلت ألمانيا برقية سرية للمكسيك تقترح عليها تتحالف معها ضد الولايات المتحدة وعدتها بأراضي أمريكية إذا انتصرت ألمانيا، ولكن المفاجأة أن البريطانيين اعترضوا البرقية وفكوا تشفيرتها ووصل مضمونها للأمريكيين. وبعد نشرة تصاعد الغضب ضد ألمانيا، وبعد أسابيع دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى. يعني ببساطة برقية سرية انكشفت وكانت واحدة من العوامل يلي ساهمت بتغيير مسار الحرب. يعني تخيلوا رسالة كانت هي السبب بإدخال الولايات المتحدة الأمريكية للحرب العالمية الأولى. يعني مع أنه هي كانت مشفرة ولكن قدروا يفكوا التشفير.
2: يعني نحن قدام مثلاً هلأ نحن بال 2026 شايفين أنه هذا الشيء بسيط، بس بوقتها قدام كان هذا الشيء كبير،
1: له أثر كتير كبير. صح،
3: بس شوفوا هلا اول شيء حتشوفوا انه كثير عم نحكي عن حروب وكذا، الشق تبع الحب اخر شيء.
2: يلا
1: كثير اخر شيء
3: ومتابعه معكم كمان، كونه كنا نحن عم نحكي هلا عن رساله غيرت مجرى دوله كامله وادخلتها اكيد بحرب. فحننتقل انا وياكم كمان لرساله ثانيه، وهي من اكثر الرسائل السوداء يلي دمغت تاريخ العرب الحديث. هي وعد بلفور. ففي عام 1917 وجه وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور رسالة أعلن فيها دعم بريطانيا لإقامة ما يسمى بوطن قومي للشعب اليهودي بفلسطين، رغم أن الفلسطينيين أصحاب الأرض ما كانوا طرف بهذا القرار. ومع الانتداب البريطاني تحول هذا الوعد لسياسة حقيقية على الأرض، مهدت لاحقاً لإنشاء كيان صهيوني قائم على إبادة قرى ومدن فلسطينية وتهجير مئات الآلاف واستخدام كل أنواع القتل والتنكيل والتطهير. انتهى الأمر بإعلان قيام ما يسمى بدولة إسرائيل عام 1948، لتبدأ بعدها مرحلة أكثر دموية من الحروب على الشعب الفلسطيني والدول العربية المحيطة بفلسطين. فرسالة قصيرة لكنها كانت بداية فصل طويل من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ويلي بعدنا عم ندفع فاتورته الباهظة لليوم. يعني صبايا مين فينا ما بيتذكر وعد بلفور؟
1: أسوأ الرسائل يعني اللي هلأ عم تذكريها أنت.
3: صح، هي من أسوأ الرسائل يلي غيرت تاريخ الوطن العربي. وأكيد بهالمناسبة بدنا نرجع نجدد وقوفنا وإيماننا ودعمنا الكبير لأهالينا بفلسطين إن شاء الله لحتى يستردوا حقهم بالأرض إن شاء الله. هيك وأكيد قلوبنا كمان مع أهالينا بغزة مع المعاناة اللي هلأ عم يعيشوها.
1: أكيد
3: إن شاء الله هيك بنتمنى لهم الفرج القريب أكيد. ومتابعة معكم لنتعرف على باقي الرسائل، ومن بين كوارث الرسائل مجموعة من الرسائل المرتبطة بأشهر كارثة بحرية بالتاريخ، رسائل التايتانيك. تايتانيك ما كانت بس سفينة ركاب، كانت كمان سفينة بريد، وكان على متنها كمية كبيرة من الرسائل، ولكن مع غرقها عام 1912 ضاع البريد معه، وبالمقابل نجت بعض الرسائل يلي كتبها ركابة قبل الكارثة، ومن أشهرها رسالة كتبتها إستر هارت

0: متن التايتانيك يوم 14 نيسان لعام 1912 قبل ساعات من اصطدام السفينة بالجبل الجليدي، وكانت الرسالة موجهة لوالدتها لكنها ما أرسلتها أبداً، ونجت أستير مع بنتها بعد إنقاذهم. هلأ هي الرسالة هي رسالة عادية كتبت برحلة كمان عادية، ولكن تحولت بعد ساعات لشاهد على واحدة من أشهر الكوارث بالتاريخ. وقتها غرقت سفينة التايتانيك،
1: غرقت الرسائل معها.
0: هنا ما كان في ناس وقتها كتبوا رسائل، هذا الشيء اكيد كنا يمكن لاحظتوا بالفيلم
1: صح؟ بالفيلم.
0: ولكن للاسف هيدي الرسائل غرقت مع اصحابنا واندفن كل هيدي الاسرار والحكايات. فقط الناجين هن اللي
1: قدروا انه يتعرفوا على هي الرسائل،
0: لانه هن كانوا كاتبين على الرساله مثلا على السفينه رسائل لعائلاتهم ولاولادهم ليبعثوا لهم اياها خلال هي الرحله، ولكن شاءت الظروف انه هن ما يبعتوها، ولكن نجوا يعني هدول الناس اللي لقوا رسائلهم نجوا
1: الحمد لله.
0: ومتابعه معكم، وهلا منروح لرسائل الحب والادب، لانه رساله مو دائما بتكون بين دوله ودوله او رئيس ورئيس، احيانا بتكون بين قلبين كاتبين، وتكون الكلمات فيها اهم من اي شيء ثاني. ومن اشهر المراسلات الادبيه العربيه رسائل جبران خليل جبران ومي زياده، يلي امتدت لسنوات، حملت بالاسطوره لكثير من الفكر والمشاعر، رغم انه الشخصيتين ما التقوا وجه لوجه ابدا. وبعدها بسنوات بننتقل لرسائل غسان كنفاني وغاده السمان، هي مراسلات كشفت جانب شخصي وانساني من حياه اثنين من ابرز الاسماء الادبيه العربيه. هون بتتحول الرساله من مجرد وسيله للتواصل لمساحه للحب والاشتياق البوح الادب. وبهيك بنكون شفنا كيف الرسالة رغم بساطتها قدرت تعبر حدود الزمان والمكان، من السياسة للحروب للعلم والحب والأدب. واليوم بعصر الرسائل السريعة يمكن فقدنا جزء من إحساس انتظار الرسالة، بس ما فقدنا الأثر يلي ممكن تتركه جواتنا ولا قدرتها على تفكيرنا بشكل دائم بحاجتنا للإنسانية المستمرة للتواصل مع الآخرين. يعني هون هيك كانت جولة على أبرز رسائل غيرت مسار التاريخ، ولليوم أكيد مع تغير شكل الرسائل ومن الورقية هلا للرسائل الإلكترونية، هي من الرسائل يعني هي شيء بيخلينا دائما سبب هيك عنا دافع
1: عجد
0: عنا أمل. وعلى فكرة ما بعرف، أنا بشوف أنه ممكن حتى انتظارك للرسالة الإلكترونية من شخص محدد أو أصدقاء أو شيء بهموكي هو انتظار حلو.
2: أي طبعاً فعلاً. يعني هلأ بدي أقولك أنه قديش بوقتها يعني نحن هلأ عم نعيش هذا الشعور مع الرسائل الإلكترونية وعم نحس بحماس، بوقتها كان لتوصل أصلاً ليوصل البريد لعندك بده وقت، فقديش الحماس كان غير، الشوق كان غير صح. حتى طريقة الحب كيف كان يعني هيك أرقى وأنقى. يعني بصراحة أنا بتمنى لو كنت عايشة بهذا.
1: عن جد كتير حلو.
0: طب أحزر شو هلأ حأكتب لكم رسالة ورقية.
1: عن جد؟ أوكي نطلع لقية على المكتب
0: مفاجأة.
1: أوكي
0: أنا لهون بكون خلصت هذه الفقرة الخاصة لليوم. إن شاء الله يا رب أيامكم مليانة بالأخبار الحلوة ورسائل الحلوة.
1: شكرا.
0: اللي فيها كل الحب والأمل هيك، وتكون هيك حلوة مثلكم. وإن شاء الله كمان يومكم سعيد، واستنوني بعد شوي بكلام ميديا لأنا حضرت لكم كمان تريندات اليوم.
1: يعني مشاهدينا مو قلت لكم أن يوم الجمعة غير، يعني والله. حتى طاقته غير. شكرا هديل.
0: شكرا لك هديل.
1: هلا مشاهدينا بنروح لفاصل ونرجع سوا لنتوقف مع حكاية ومواقف مع من سيرة الشاعر جورج صيدح بفقرة الديوان مع رضوان أبو صباح وبراء. خليكم معنا.
3: ممنوع اذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء، يعني لو بتعرفه لو بيعز عليك ما في، ممنوع خلص. انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. بقول لك مد ايدك من الشراقه، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقه وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي. انا كنت اسمع مسجن صيدنايا، بس انا ما متوقع انه اشوف هالشيء، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسيه تدمرت. فلما كنا احنا بتلمنين اول ما شفت ولد صغير اقسم بالله، يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، يعني شوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه، نحن عذابنا كان اشد لانه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

0: رأيك بمسار العدالة الاستقلالية؟
1: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
6: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
8: ويا صباح الخير من جديد. أكيد كلنا بكل صباح بنميل لسماع كلمة حلوة بتفرح الروح وبتحلي صباحنا. ممكن نبحث عن حكاية شعرية تاخذنا لعالم من الجمال. لهيك اليوم بفقرتنا رح نحكي عن حكاية شاعر تنقل بين عواصم العالم، لكن بقيت الشام بقلبه عم تتنقل معه وين ما حل وارتحل، وكأنه القدر همس له بقلبه من الطفولة رح تعيش بين الحنين والكلمة، بين ياسمين دمشق ومرارة الغربة، وبين نبض القلب وحبر الورق. أكيد حديثنا اليوم عن الشاعر والأديب السوري جورج صيدح. جورج صيدح اللي ما كتب طمعا بالشهرة، بل كتب انتصارا للحنين، وعاش عمره عم يبحث عن ملامح وطن بدفاتر الاغتراب، حتى استحق عن جدارة لقب شاعر الحنين. عن هالشاعر المؤثر عبر صفحات الشعر العربي وأدب المهجر رح يكون حديثنا مثل العادة مع الشاعر رضوان أبو صباح. يسعد صباحك رضوان.
9: يسعد صباحك.
8: كيفك؟ شو الأخبار؟
9: صباح الخيرات. تمام.
8: يا أهلا وسهلا فيك. يعني جورج صيدح، لما نقول جورج صيدح هذا الاسم الكبير بأدب المهجر، بلش طبعا من دمشق وتنقل بين مثل ما ذكرنا عواصم كثيرة بالعالم، فتحكي لنا أكثر عن نشأته وليش صارت هي الهجرة بحياته.
9: جورج صيدح يعني هو اسم ليس اسم عابر في سماء الشعر العربي،
8: أكيد،
9: ويعني شخصية استثنائية وشخصية جمعت بين الإنسانية والأدب. حلو. حقيقة قبل ما بلش بنشأته وتفاصيل حياته، في سبب وراء تسميته بصيدح صراحة.
8: الكنية يعني.
9: ليش تسمى أو ليش تكنى بصيدح برأيك؟ بسبب الصوت الجميل والعذب عند أجداده، فكانوا أجداده يتميزوا بهذا الصوت الرخم الجميل.
8: حلو.
9: العذب، فسموه أو سموا الأجداد، الناس أطلقت على الأجداد لقب صيدح.
8: يعني هي مو اسم لقب، يعني لقب. هو مو اسم موجود يعني بالعالم.
9: هي الكنية كانوا من زمان إنه في إذا في صفة
8: في
9: الأشخاص يحطوها، فحطوا صيدح. يعني من الصداح.
8: حلو كتير.
9: أما النشأ، ولد عام 1893 بدمشق القديمة بزقاء الصواف، قرب مكتب عنبر المشهور. المعلم الأثري. هو كان بيت عربي قديم، بعدها تحول لمدرسة.

0: حلو.
1: وهي المدرسة خرجت كبار العلماء والأدباء والمثقفين. جور الصيداح هذا الجوار الجغرافي هو اللي علقه بالأدب والشعر من الطفولة. وكتب أول قصيدة بعمر 12 سنة.
0: ما شاء الله، بعمر صغير يعني.
1: بعمر صغير كتير، مبكر جدا. ودخل المدارس الابتدائية في دمشق، ولما أظهر نبوغ وتفوق بالمدرسة العائلة أرسلته للبنان ليتعلم الأدب الفرنسي.
0: حلو.
1: تخرج من الكلية وجمع بين الأدب العربي عن هواية يعني وموهبة والأدب الفرنسي.
0: الفرنسي.
1: أما الهجرة، اتنقل بعدة محطات. وهاجر وتنقل من عواصم الدنيا يعني
0: كثيرة. صح.
1: أولا مصر، أقام بمصر 13 سنة، هاجر لمصر للعمل بالتجارة، فصار من أغنى الأغنياء، من أغنى التجار.
0: نجحت معه يعني.
1: نجحت معه، ولكن الحظ أوقات ما بيحالف.
0: صار معه
1: تعرض لنكبة مالية أفقدته كل شيء، ما يأس. سافر لفرنسا، هنيك تعرف على باريسية وتزوجها وقام سنتين، وبعدها هاجر لفنزويلا. فنزويلا يعني حس بمرارة الغربة أكثر، وتعجب من العرب اللي عم يذوبوا بالمجتمعات الغربية يعني وتخلوا عن عاداتهم وتقاليدهم، فقرر إنشاء مجلة اسمها الأرزة باللغة الإسبانية ليعرف أو ليعزز الهوية العربية عند العرب الموجودين.
0: تمام.
1: ويعرف الأجانب
0: على الثقافة العربية.
1: حلو. أما المحطة الأخيرة هي الأرجنتين، لما بلغ 50 من عمره قرر يتفرغ تماما للأدب والشعر والكتابة ويترك التجارة.
0: حلو.
1: بقى ويأسس الرابطة الأدبية اللي كانت تجمع كبار شعراء المهجر في الأرجنتين. وهذا هو جور الصيداح.
0: حلو. يعني آخر محطة له كان بالأرجنتين،
1: كانت بالأرجنتين،
0: وخلص ضل بالشعر بعيدا. صحيح. عن كل القصص. صحيح. اللي سواها. مع أنه يعني لما قلت لي تجارة وأدب حسيتهم كتير بعض عن
1: كتير بعض،
0: كيف قدر يوفق بيناتهم
1: وبعض الشعراء على فكرة اللي بيقدر. هلا غالبا بيكون الشاعر مثلا سياسي وشاعر، لكن جورج الصيداح يعني جمع بين التجارة، يعني حمل التجارة بيمينه والأدب والثقافة بشماله، أبدع. وكانت على فكرة هو ذكر بمذكراته أنه الغنى أو نجاح التجارة كان مجرد صدفة.
0: كمان
1: صدفة.
0: حلو.
1: يعني
0: ما حسن الصدف.
1: إن شاء الله تزبط معنا وتصير هالصدفة.
0: إن شاء الله. هلا بما أنه ذكرنا شيء سياسي، كمان عنده كان مواقف سياسية من القضايا اللي عم بتصير بالوطن العربي بالشام بهي الأماكن، يعني كيف أثر هذا الشيء على شعره وكيف عبر عنه كمان؟
1: سياسيا جور الصيداح يعني لم ينسلخ عن بلده وعن أوطانه. البعض بيسافر بينسى ألم وطنه وبينسى اللي عم يصير بالوطن العربي، لكن جور الصيداح كان على العكس تماما، كان
0: حاضر.
1: دائما حاضر البديهة وحاضر القلب أمام ما يحصل في المجتمعات العربية وخاصة فلسطين. يعني تخيلي أنه معظم دواوينه أو كل دواوينه كان ريعة لصالح فلسطين.
0: حلو.
1: يعني شاعر قوله فعل
0: عن جد.
1: وحتى الـ يعني هاجم السياسات الفاسدة اللي كانت الموجودة
0: بهذاك
1: الوقت من خلال شعره.
0: حلو.
1: وانتقد وكشف لعبة الكراسي. لهيك قال مثلا هاي القصيدة جريئة جدا.
0: سمعنا.
1: تولى الرئيس وطاح الزعيم، فما بال شره ما حاضر، فساد يحل محل الفساد ويفتك بالغادر الغادر، فيا أولياء الأمور الذين على أمرهم همهم قاصروا، بأمثالكم لا نجاري زمانا، بأمثالكم لا نجاري زمانا، ندنس به الواقف السائر، ونحن متاع نباع ونشرى، تداولنا تاجر ماكر، تعيشون خلف غبار العصور كأنكم زمن غابر.
0: شوف شعره واضح، هو كان يستقصد انه يكون هذا هي الكلمات واضحه يعني حتى الناس تفهم عليه.
1: شعراء المهجر ما كان عندهم شيء من الرمزيه او الاغراء.
0: شعراء المهجر اللي بقلبهم على راس لسانهم دغري.
1: يعني اللي بقلبهم على راس لسانهم فعلا جرأة ومباشرة وصراحة
0: لا واضح من الشعر اللي قلته هلا. طيب بالنسبة للحب والرومانسية.
1: الحب والرومانسية. شاعر جور الصيداح يعني كحال شعراء المهجر من سمات شعر المهجر الرومانسية.
0: طبعا.
1: والرومانسية لا تنحصر بالعلاقات العاطفية. أنا قد ما بقول لك بيستفزني هذا الموضوع، ما بتصدق إياه
0: يعني. إنه الناس بتربط هذا الشيء،
1: إنه الناس بس تسمع كلمة شاعر يعني حب، لما يسمعوا الحب والرومانسية في الشعر العلاقات العاطفية.
0: لا هو في شيء
1: يعني متعددة الجوانب.
0: صح.
1: براء أولا الحنين والشوق إلى الوطن، هي من ضمن الرومانسية.
0: صحيح.
1: وخاصة عند شعراء المهجر. أيضا الامتزاج بالطبيعة وهي من الرومانسية. والنزعة الإنسانية يعني الدعوة للمحبة والخير والسلام بين الناس. والرومانسية الأسرة أو رومانسية الأبوة يعني خير دليل.

0: على ذلك لما هو كان عنده بنت صغيرة وحيدة، لما شافها داخلة غرفة العمليات قطع قلبه ولم يتحمل. وناشد الطبيب قائلا: رفقا بها يا مطبع الجراحي، شرحت قلب الوالد الملتاحي، إن زدت إيلاما فضحت تجلدي، وجمعت بين صياحها وصياحي. هذه القطاة قصاصة من ريشها، تكفي إذا انتشرت لقص جناحي. بالأمس مدت عنقها من أكنها، واليوم تشهد مدية الجراح. قالوا: غلوت بحبها؟ فأجبتهم: ويل الشجي من الخلي اللاحي، هي طفلة للوالدين وحيدة يتآسيان بها على الأتراح. يعني هي وحيدة بتواسينا بأحزاننا.
1: ايه قديش هيك معاني حلوة يعني عن جد، ومثل ما ذكرنا فعلا. قبل شوي انه معاني واضحة يعني ما في فعلا. شيء مرمز.
0: والشيء الشيء يذكر براء، انا وعم اقرأ هي القصيدة ذكرت قصيدة نحن مخدوعين فيها تماما.
1: مخدوعين من اي ناحية؟
0: نسمعها بقصتها.
1: تمام، شو هي؟
0: الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. هي القصيدة رح تفاجئك بقصتها.
1: بتقلي هي يعني
0: خلص خلينا نفاجئ الجمهور. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. إذا كنت مفكر إنه هالأغنية بتحكي عن قصة حب عذري بين شخصين، فأنا آسف بدي أصدمك وأقول لك إنك كنت عايش بوهم صار له سنين. هي الأغنية كل ما بنسمعها بنتخيل فيها قصة قيس وليلى أو قصة حب مأساوية، لكن الحقيقة مختلفة تماما. ليلى مو حبيبة الشاعر ولا خطيبته ولا حتى زوجته. الكلمات هدول كتبهم الشاعر مصطفى محمود، والمفاجأة إنه كتبهم لبنته الصغيرة ليلى. والقصة بتبدأ لما كان الشاعر غرقان بعمله وبعيد عن بنته وعائلته، فحس بتأنيب ضمير وتقصير تجاهها. فكانت الكلمات عبارة عن عتاب أبوي من أب لبنته يلي اشتاق لها وقرر يرجع يهتم لها. فلهيك قال لها: رجعت ألم أحلامي وأحيا بين أنغامي، وغاب ربيع أيامي وليلى لم تزل ليلى. القصيدة سمع فيها وديع الصافي وتأثر فيها جدا، فلحن على مقام الكرد الحزين وغناها بصوت الجبلي وقال: الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، فالحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى، دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى، وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلى.
1: الله،
0: مفاجأة،
1: فاجأتنا كلنا.
0: حتى أنا تفاجأت بصراحة.
1: وقديش شبيهة عن جد بقصيدة شاعر جورج سيدح، نفس الحالة يعني أنه هو كتبها لبنته
0: صحيح صحيح صحيح.
1: طيب ختاما رضوان، هيك تذكر لنا جورج سيدح شو ترك للأدب والشعر، وبدنا نسمع شي قصيدة كمان له.
0: أكيد جورج سيدح يعني ترك إرث أدبي وشعري خالد. وكان يعني هذا الإرث أغنى المكتبة العربية حقيقة.
1: أكيد.
0: وكان جسر حقيقي بين الشرق والغرب، مثل ما ذكرنا بالبداية أنه عرف الغرب على الثقافة العربية، فكان له مكان رفيع بين شعراء وأدباء المهجر. من آثاره قرابة 6 دواوين براءة ومؤلفين كبيرين. الديوان الأول النوافل، هذا من أول الدواوين. وأيضا ديوان نبضات يتحدث عن وجع الاغتراب، وديوان شظايا حزيران. هذا الديوان يتحدث عن الأحداث العربية وخاصة قضية فلسطين، يعني نوعا ما سياسي. وديوان أو كتاب مؤلف أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، يتحدث عن الأدباء في المهجر ويرصد حركة المهجر والمهجريين بأسلوب علمي رصين.
1: حلو.
0: أما القصيدة اللي ما نختم فيها قصيدة عن دمشق،
1: يعني
0: لأنها بتستاهل.
1: أكيد أكيد،
0: هو دائما كان الحنين، دائم الحنين إلى دمشق. يعني لذلك يقول: حلمت أني قريب منك يا بردة، أبل قلبي كما بل الهشيم ندى، ونصب عيني من البلدان أبدعها، سبحان من أبدع السكان والبلد، ونصب عيني من البلدان أبدعها، سبحان من أبدع السكان والبلد. دمشق أعرفها، بالقبة ارتفعت، بالمرجة انبسطت، بالشاطئ ابتردى، أمشي على الضفة الخضراء مؤتنسا، بالحور والسرو والصفصاف منفردا، وأهبط المنحنى مستنطقا فمه صدى الليالي الخوالي لو يعيد صدى، تغوص في لجك الثرثار ذاكرتي،

0: على الأغاني التي أسمعتني ولدها. أهواك في قلبك الشفاف لاح به ظل المآذن والأشجار مضطردا. أهواك كالليث وثابا ومقتحما كالأفعوان تلوى كالغزال عدا. أهواك في يقظتي، أهواك في حلمي، أهواك مقتربا، أهواك مبتعدا.
1: الله الله، دمشق معاني الحلوة عن جد.
0: دمشق تستاهل.
1: أكيد أكيد أكيد. ومثل ما ذكرت يعني رضوان الشاعر جورج صيد احترك إرث كتير كبير، سواء للعرب وحتى للغرب، بما أنه عرف الغرب على الثقافة العربية. نعم. فألف رحمة لروحه أكيد. وبدنا نشكرك كتير على هاي الإضافة الحلوة للفقرة.
0: شكرا لحضورك المميز.
1: شكرا لك، نورتنا
0: وجودك. شكرا لك.
1: وهلا مشاهدينا رح نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها نرجع لفقرة الديكور مع لون اللحام ومنى. خليكم معنا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا. المطبخ اليوم ما عاد بس المكان اللي منروح عليه لنحضر الأكل ونرجع، صار جزء أساسي من شكل البيت وطريقة حياتنا فيه. بس هون منواجه السؤال الرئيسي اللي منوقف عنده دائما لما نحكي عن المطبخ، يا ترى منعمله مفتوح ليكون جزء من الصالون والحياة اليومية، ولا منفضل يكون مسكر ويحافظ أكثر على خصوصية البيت؟ وبين هاد وهاد في تفاصيل كثيرة لازم نفكر فيها قبل ما ناخذ القرار، من مساحة البيت لطريقة استخدامنا للمطبخ وحتى الفوضى الصغيرة اللي كلنا بنعرف انها جزء اساسي من المطبخ. اليوم رح نحكي عن المطبخ المفتوح والمغلق وشو بكسبنا كل خيار وشو ممكن يزعجنا فيه، والاهم كيف بنختار التصميم اللي فعلا بيناسب حياتنا وبيتنا. وكل هالتفاصيل اكيد رح نعرفها ونناقشها مع المهندسة المعمارية المحببة على قلبنا كلنا لونا لحام. يسعد صباحك يا رب.
1: يسعد لي صباحك
0: منا. يعني نورتي صباح سوريا بعد زمان.
1: اشتقتلك.
0: وأنا كمان. لونا يعني خلينا نكون واقعيين، كلنا بنعرف إنه نحن مجتمعاتنا والمجتمع السوري بالأخص بفضل المطبخ المغلق، يعني إنه من فوضة الطبخ لفوضة المطبخ والكراكيب اللي بتصير فيها، بس المطبخ المفتوح أو المطبخ الأمريكي مثل ما بنقول يعني صار هيك موضة جديدة.
1: صح.
0: فخلينا نحكي علمياً وهندسياً بالمساحة أي الأحسن؟ هلأ أو شو الفرق؟
1: أوكي، هلأ شوفي، إذا نحن مثلاً خلينا نفترض إنه أنا عندي مساحة محددة بس للمطبخ، المساحة هي صغيرة، اكيد الامريكي مثلا او الاوبن كيتشن هو الانسب، لانه انا لما بقيم جدارين بخلي المطبخ بس محصور بجدارين وباقي الجدارين انا لغيتهم وصرت مفتوحه على فراغ كبير، انا هذا الشيء ما بحسسني انه المطبخ صغير، بخفف كثير من صغر المطبخ. اما لما بدي اخذ نفس المساحه واحطها بمطبخ مغلق مسكر وله باب، فالمساحه اذا كانت صغيره انا قادره اني احس بصغره اكثر. فلهيك وقت ما يكون المساحه كثير صغيره اذا عندنا خيار والشيء بناسبنا طبعا اني انا اخذه اوبن كيتشن اكيد بروح له، لانه بيساعدني انه هاي المساحه الصغيره ما تبين بهذا الصغر لهالدرجه، لانه انا بكون مفتوحه على فراغ اوسع بكثير.
0: طب يعني بالاستخدام اليومي شو الامور اللي ممكن تكون اسهل بهاد واسهل بهاد؟
1: اوكي، طب خلينا معناها نفرق بيناتهم، نحكي عن الفروقات بيناتهم بشكل عام من بيناتها الاستخدام. اكيد. طب هلا بدايه كلياتنا مثل ما هلا حكينا بموضوع المساحه، الاوبن كيتشن دائما بيعطيني مساحه اوسع، لانه انا مثل ما قلت لك كون على مفتوح على فراغ كبير. ان كان انا على فكره حتى بيساعدني بتكبير المساحات اللي هو مفتوح عليها.
0: أوكي.
1: يعني انا حتى الصالون بصير اوسع.
0: أيه.
1: لانه فيه فراغ زائد.

0: 100%. طاولة الصفرة أو غرفة الطعام كمان نفس الشيء. فهي بالنسبة للمساحة. طب هلأ بالنسبة للاستخدام، أكيد المطبخ المغلق بيساعدني كتير بترتيب الفوضى أو بعدم ظهور هاي الفوضى مينيموم للضيوف، لأنه شوفي هلأ قلتي قد ما كنا مرتبين وكل اللي بالبيت مرتب، أحياناً بالعزايم مثلاً أو بهيك عجقة النهار أو كذا إلا ما يكون في شوية فوضى بهذا المطبخ، فقد ما كنا مرتبين الفوضى بالمطبخ لابد منها. فكرمال هيك المطبخ المغلق بيساعدني انه هذا الشيء بيكون بمنعزل تام عن باقي مثلا العالم اللي موجوده معي بالبيت غير انا اللي واقفه عم بطبخ مثلا. وبالنسبه كمان للضيوف، هلا الاوبن كيتشن حلاوته هو موضوع التواصل الاجتماعي اللي بيصير. يعني اللي قاعد عم يطبخ ما بيحس حاله بمنعزل عن باقي البيت او بمنعزل
1: حتى لونا، يعني بتحسي يعني هي الثقافه موجوده اكثر عن يعني بالبلدان الغربيه لانه هن اصلا ما بيطبخوا
0: كثير،
1: فهن بالنسبه لهم التواصل وهن عم يساووا هالاكل البسيطة هو الأهم
0: 100%. عندهم ياها من ناحيتين، أول شيء هو موضوع التواصل، لأنه حتى الحياة الاجتماعية عندنا منا نحن كشعب أو كمجتمع عربي مثلا نوعا ما هي حياة اجتماعية أقوى من المجتمع الغربي. فأولا هن بالنسبة لهم نقطة التواصل لو بالمطبخ هي ممكن تكون مهمة. نحن بالنسبة لنا أنه الطبخ ماشي ساعتين بس، أنا ممكن أقضي باقي النهار مع عائلتي فما كتير حيأثر علي. اثنين كمان بالنسبة هذا الحكي منا بيفرق معنا بنوعية الطبخ. يعني نحن كمجتمع كمان كمجتمع شرقي والبلدان العربية نوعا ما طبخنا كروائح
1: فيه سمنة فيه
0: كبهارات صح كدسامة نحن يعني الطبخ يختلف عن الغربي. فكرمال هيك كمان نحن نمط الطبخ عنا بيلعب دور بأنه نحن دائما بنروح بالمجتمعات العربية للمطبخ المغلق المسكر، لأنه كمان طبيعة الطبخ عنا بتختلف.
1: صح.
0: فبالنسبة هي لموضوع المساحة، بالنسبة بتعرفي على فكرة بتفرق معنا أحيانا بالتخزين. يعني أنا لما يكون عندي المطبخ مغلق فأنا غالبا عندي 3 جدران قدراني
1: فيني خزن
0: عليهم
1: فيهم
0: تخزين. الأوبن كيتشن لا أقل. 2 أنا ما بدي يكون تارسة الدنيا تخزين، لأنه مثل ما قلتي يعني المشهد للضيف مو بالضرورة يكون هذا ألطف شيء.
1: ما له مريح بيكون.
0: 100%. فكمان موضوع التخزين أحيانا المطبخ المغلق ممكن يساعدني أكثر.
1: طيب لونا حلو كتير. هلأ مثل ما ذكرنا أنه هلأ المطبخ المفتوح أو المطبخ الأمريكي صار موضة، وحتى يعني أنت أدرى بهذا الموضوع أنه بالأبنية الجديدة حتى عم يعتمدوا أنه فورا يكون هو المطبخ أمريكي، يعني ما طبعا. في عندك خيار تاني إلا إذا أنت بدك تسكريه بعدين.
0: صحيح.
1: فأنا اشتريت بيت وهو فيه مطبخ أمريكي، فأنا شو الحل يلي ممكن أني أنا أتعامل فيه مع الطبخ والروائح بالمطبخ المفتوح؟
0: طب هلا انا في عندي حلين. اول شيء انا كثير بدي اكون معتنيه بموضوع التهويه. يعني انا الشفاط اللي موجود فوق الفرن والغاز انا هذا كثير بدي اعتني، جوده عاليه وبدها تكون استطاعته قويه لحتى يقدر يسحب بشكل فعلا يعني فعلا كبير. 2 كمان بدي اشوف موضوع الشبابيك، يعني اذا انت
1: قادره
0: اذا انت مجرى الهواء بيساعدك انه انت مثلا اذا في شباكين بالفراغ عامه اذا انت مجرى الهواء بيساعدك انه الروائح الغير مرغوب فيها تطلع لبرا بفتح. بس انا اذا بعرف انه هو حيساعدني بانه تدخل الروائح اكثر فبدي انتبه انه انا ما افتح وقت اطبخ، اعتمد مثلا بس على التهويه الصناعيه. 2 احيانا منا هلا صار فينا انه مو بالضروره نختار بين هاد وهاد وبس، احيانا عم يكون عندنا هيك في خيارات هيك ميكس بيناتهم. احيانا عم نضيف مثلا بارتيشنات بتنضب وبتنفتح مثلا، احيانا ممكن تكون زجاجيه، احيانا ممكن تكون خشبيه هيك بباترن مثلا محدده. احيانا ممكن يكون مثلا فاصل زجاجي مثلا ثابت بس مو فاصل بشكل كامل 100%.
1: تمام.
0: ممكن يكون مثلا بقلبه مثل شباك او شيء. فعم يكون في عندنا هلا حلول ظريفه انه انا ما اختار بس هاد وبس هاد، لانه الخيار بين الاثنين بيعتمد على عدة عوامل. يعني أنا أنتي هلأ قلتي مثلا أنتو مثلا اشتريتوا بيت وإن شاء الله ألف مبروك، بس أنتو لقيتوا أنه البيت أوريدي مصمم أنه يكون أوبن
1: بالضبط.
0: إذا أنا عندي القدرة أني أختار بين هاد وهاد عندي كتير عوامل. يعني بدي أفكر أنا بطبيعة حياتي شو بطبخ. في ناس مثلا عزابية، في ناس هي ما بتحب الطبخ
1: بالضبط،
0: يعني حتى لو نحن مجتمع بيحب الطبخ وهيك بس في ناس فعلا ما بتحب، يعني
1: ما
0: عندها اياها كمتعه او كمهاره بتحب انه تنميها. يعني ففي ناس اصلا ببيتها وعندها مطبخ وما كثير بتطبخ، يا دوب بتعمل القهوه والشاي والكذا وضيافه اذا اجى ضيف، بس هذا الاكل الدسم والكذا اللي نحن بنطبخه مو ضروري
1: ما عندها. برايك لونا عدد افراد العيله كمان بياثر على قرارنا؟
0: ممكن اكيد. طبعا، لانه اذا كثير بده يكون صغير وانا بعرف انه في اكثر من حدا حيكون عم يحوص حوالي، على فكره وبتعرفي على فكره انه حدا يحوص حوالي في ناس بتقدر يكون في حدا معه بالمطبخ هي عم تطبخ.
1: والله انت عم تحكي انا فورا خطر على بالي.
0: في ناس عن جد ما بتقدر تتحمل وانا من بيناتهم ما بحب. خلص اتركوني انا اذا بساوي شيء بضل لحالي وعلى مهلي وبرواء. في ناس ما بتحب، في ناس بالعكس بتحب انه حدا يكون معه. فاللي بيحب لما بيروح لخيار الاوبن كيتشن بينبسط انه لو ما حدا واقف بلزقه بس في حدا عم يتواصل معه، واللي لا بيتوتر بحس انه هو بيحب يركز لحاله وهيك يستمتع لحاله اكيد كمان بيروح لخيار المغلق.
1: طب لونا خلينا هيك نبسط

0: للمشاهد اكثر اللي عم يتابعنا هلا، انه انا بدي اساوي بيت من الصفر، فانا عن جد ماني عارفانه انا شو المطبخ يلي بيناسبني، فانا عن جد شو هي العوامل الرئيسيه اللي انا لازم ركز عليها؟
1: اوكي، خلينا نحكي بفكره مثلا نمط حياتي هلا اللي حكينا فيه. في ناس ما بتحب تطبخ، في ناس لا بتحب تطبخ، وفي ناس بتحب انه هي يكون في عالم حواليها او عم تتواصل مع حدا هي وعم تطبخ، وفي ناس لا. في فكرة تانية منا، هي فكرة انه ما نروح ورا الترندات. والله الترندات بتتغير من سنة لسنة يا جماعة. يعني مو انه والله خلص في عندي ترند بيضل كل حياته خمس عشر سنين، والبيت انتي مو بضرورة سنة تسكني، يعني احيانا في بيت تسكني عشر سنين عشرين سنة.
0: صح.
1: فانتي دائما
0: ما بيعرف رح شو بصير معه
1: 100%. فبدك شي اللي انتي بريحك، والظروف اللي انتي بتريحك او لا، او ظروف التغيرات العالمية اللي ممكن تصير صعب تتغير كل سنة، ممكن كل كم سنة تصير. يعني هلا عموما منا مثلا نحن التصميم والعمارة كلها قبل كورونا غير بعد كورونا. يعني تصميم المشافي غير، وتصميم البيوت غير. صار في عندي مثلا شغل من البيت كتير بعد كورونا. في ناس هلا على فكرة بعد كورونا بتشتغل من البيت، تعودت،
0: فتصميم ثقافة جديدة
1: 100%. تصميم البيت يعني ممكن يتغير حسب ظروف كبيرة مثلا، او حسب انت حياتك تغيرت خلال كم سنة، مو حسب الترندات. ما نعتمد انه والله هالسنة طالع ترند اي يلا بروح بعمل اوبن كيتشن، لا والله هالسنة الترند المطبخ المغلق بروح
0: انه هيك اجى على بالي،
1: خليني ادرس انا شو بدي
0: بالضبط.
1: اثنين، كمان مساحة البيت اتجاهاته كيف موزع كمان بتلعب دور كتير. يعني انا اذا عندي مثلا ما عندي شبابيك كافية انه انا كل الفراغات تكون مضواية، فبضطر اني افتح فراغات على بعضها. احنا ممكن بس افتح مثلا غرفة السفرة مع الصالون اللي هو بالزبط. اغلب بيوتنا هلا صايرة. بس فكرة انه المطبخ كمان يكون فراغ مفتوح عليهم كمان ممكن بسبب الانارة والتهوية. يعني انا اذا ما لي قدراني امن انارة وتهوية للمطبخ اذا كان مغلق، لا يعني بروح لفكرة انه انا يكون
0: ممكن يكون
1: لانه يعني ما فيك انك تلغي التهوية 100%.
0: بالزبط.
1: ومو معقول انا مطبخ مغلق بلا شباك. يعني معتم كتير مغم. ما بتقدري تتحركي، خصوصي مطابخنا اغلبها اصلا بتكون مساحاتها مالها كتير وشاسعة وكبيرة. فكمان بلا اضاءة طبيعية كل ماله بيصغر
0: بيصير مغم.
1: تمام أكثر. فتوزيع البيت كمان مهم، ومثل ما قلنا فينا نروح لخيارات صايرة
0: وسط
1: نص.
0: يعني انا كتير حبيتهم لهدول صراحة للامانة،
1: قديه حلوين. يعني انت في تواصل بصري مثلا، وفي مثلا الحركة سلسة. كمان فكرة على فكرة الأوبن كيتشن حلاوته إنه الحركة كتير سلسة مع طاولة الطعام، بتصير كتير أسلس من المطبخ المغلق. فمثلا عندي هي فكرة إنه فصل جزئي. فينا نقول
0: أنا هي الصورة كتير حبيتها، يعني هذا المكان اللي هن مفاتحينه نحن كمان فينا نسكره بإزاز مثل ما ببلور مثل ما ذكرتي أول شيء، يعني مو ضروري يكون مفتوح دائما.
1: صحيح. مشان هيك عم قلك إنه في خيارات صارت فلكسبل أكثر وجديدة، وعلى فكرة بستايلات حلوة وعم تطلع مودرن وبسيطة وحلوة بالبيت
0: 100%. خلينا نحكي عن الفراغات اللي كمان موجودة هلا.
1: هلا هون دائما بتوضح لك فكرة التواصل الاجتماعي. يعني إنه أنا مثلا الأولاد موجودين، في حدا عم يطبخ أحيانا مثلا. يعني كمان هي صعبة إذا ست البيت أو حتى مثلا عم يتساعدوا إنه مثلا حدا يطبخ، مثلا إذا في أولاد صغار. يعني أنا لا كتير منيح إنه خليهم بلزق بقلب المطبخ قدام الحرارة وقدام المي السخنة والزيت وكذا، ولا كتير منيح إني أنا أتركهم بفراغ لحالهم. فأحيانا كمان موضوع الأوبن كيتشن بيساعدني بهذا الموضوع. إنه أنا إذا في عندي أطفال مثلا موجودين قدامي ولكن مالهم بلزق النار والحرارة العالية. هون بشوف كمان انه المطبخ الصغير اوكي ضاوي كبير حلو، ما كمساحه فكره ماله كتير كبير هو،
0: ما له كتير كبير. لا
1: ممكن انا العب بتصميمه لحتى يكون شرح.
0: تمام. بما انا عم نحكي انه كيف نحن بنلعب بتصميمه، نحن بعد ما نختار اذا نحن بدنا المطبخ المفتوح ولا المغلق، نحن كيف بنختار مكان المغسله، مكان الغاز، مكان الفرن، كل هدول التفاصيل.
1: تمام. هلا في عندي شغلات منا هي مشتركه بكل المطابخ، شو ما كان شكله وشو ما كان حجمه وشو ما كان اوبن ولا مغلق.
0: حلو كثير.
1: تمام. هون بدي اروح دائما نحكي عن الفكره الاساسيه بالمطابخ اللي لازم حققها، هو عندي مثلث حركه اللي بيجمع دائما البراد والمجله والغاز.
0: حلو.
1: تمام. هدول الثلاثه لازم يكونوا مربوطين بمثلث. اولا مجموع اطوال اضلاع هذا المثلث ما بتتجاوز 8 متر قد ما كان المطبخ كبير.
0: شو السبب؟
1: لانه انا الحركه بتصير يعني عم تتسابقي اذا بدك تنتقلي بيناتهم، عرفتي تحسي حالك بماراثون. فدائما بنروح يكون مجموع بين ال 3 متر لل 8 متر قد ما كان المطبخ كبير، ما بطلع على 8 متر، بترك الباقي كاونتر توب وترس للتحضير. ولكن هدول الثلاث نقط الاساسيه لازم يكونوا مربوطين. اثنين، لازم يكونوا مربوطين بدون عوائق. يعني انا ما بروح بحط جزيره بالنص بين الثلاثه. يعني بدي يكون انا حركتي، لانه انا اذا عم بحرك انت يعني الواحد حامل شيء سخن او حامل شيء على المجلى او يلي هو، مو معقول انا رايحه جايه عم تنطرق خاصرتي مثلا.
0: صح.
1: بالايلاند اللي بالنص. فكمان الربط بيناتهم بده يكون مهم،
0: مع انه هي كثير الموضه اللي بتكون موجوده هيك الترس اللي.
1: صح.
0: موجود بالنص،
1: بس اذا بتاكدي فيها ما بتكون بالنص بين الثلاثه، بيكونوا مجموعين بزاويتها هن الثلاثه مع بعض. بحس انا حركتي بيناتهم هي ما تكون عائق. هذا الموضوع كثير مهم. بدي انتبه اكيد لموضوع التهويه، اذا التهويه الطبيعيه ما لها كافيتني كثير كثير بدي ركز على التهوية الصناعية.

0: الصناعية لا غنى عنها بكل الحالات، ولكن كل ما كانت التهوية الطبيعية أقل كفاءة بدي أركض للتهوية الصناعية تكون أكثر كفاءة.
1: يعني أكيد ننبه المشاهدين إنه إذا ما كان في عندكم تهوية طبيعية أكيد نركز أكثر إنه تكون الكواليتي تبع التهوية الصناعية
0: طبعاً جودة جودة
1: جودة
0: طبعا جودة
1: كتير يكون أحسن.
0: صحيح لازم يكون من أفضل شيء، مو بالضرورة يكون أغلى شيء على فكرة. في عنا ماركات ممكن الواحد يستعملها مو بالضرورة تكون أغلى شيء، ولكن فعلا استطاعتها على التهوية جدا عالية. هلا فكرة العلاقة بقى مع طاولة الطعام والعلاقة مع الفراغات الخارجية، الأوبن كيتشن بيساعدني إنه العلاقة كتير بتكون سلسة. بدي انتبه كتير لما بروح على المطبخ المغلق لطريقة العلاقة، مو معقول يكون أنا عندي مطبخ بأول البيت وغرفة السفرة بآخر البيت. أنا إذا بدي أنقل أكل أو في عندي ضيف أو كذا، مو معقول إني أنا أضيع
1: رايحة جاية
0: بالبيت. بدي إياهم يكونوا قراب، كمان بدي إياهم بدون عوائق بيناتهم. يعني مثل ما أنا هون بشوف السلام، هون نحن قايمين الباب لسهولة التوضيح
1: تماما
0: يعني. بس أنا هون إذا عندي باب أنا بفتح الباب بصير بطاولة السفرة
1: 100%،
0: ما في عوائق، ما في كنبايات بوشي وما في هيك بدي أمرق بين المفروشات الموجودة عندي أو عندي كريدورات وزوايا. بدي أحاول قدر الإمكان العلاقة بيناتهم تكون سلسة. بالنسبة للمطبخ الأوبن كتير بدي أنتبه بتصميمه للهوية تبعه. لما يكون مغلق انا قادره اني انا ديزاينه والوانه تكون مختلفه عن طاوله الطعام والغرفه القعده او الصالون. اما لما بده يكون اوبن بده يكون كله روح واحده، لانه مو حلو يطلع عندك هيك زاويه حرف ال والله
1: مختلفه عن مختلفه عن الباقي.
0: بدي انتبه انه الستايل يكون موحد. بدي انتبه على فكره لنقطه او انا بشوفها ما بعرف هي بشكل شخصي، لما يكون المطبخ اوبن خلينا ما كثير نعتمد على ابواب زجاجيه بالمطبخ.
1: السبب
0: لانه اولا انت غراض وكركيب المطبخ كثيره، فانا وقت بستخدم باب زجاجي اللي قاعد قدران يشوف شو في بقلب الخزن. تمام،
1: فاصلا بتصير تطرق عينه اكثر بزياده
0: 100%. وانا قاعده بفراغ مفتوح على الضيف وحتى على كل افراد العيله على مدار النهار تقريبا. طب انا معقول كل ما اللي قاعده انا عم بطلع عم شوف الكاسات والصحون والهي المصوفين جوا كثير متعب. اما لما يكون فراغ مغلق انا فوتي وطلعتي عليه مو كل الوقت انا شايفتهم.
1: صح.
0: ففيني روح لفكره انه في عندي مداخله ابواب زجاجيه اكبر، اكيد ما بعتمد عليها بشكل كامل، بس بقدر داخلها بالمطبخ المغلق اكثر من المطبخ المفتوح.
1: طب ألونا بالختام، يعني بدي اسالك انت شخصيا بتفضلي المطبخ المغلق ولا المفتوح؟
0: لا انا شخصيا بفضل المغلق.
1: المغلق
0: اولا بتوتر مثل ما
1: قلت لك
0: كثير
1: شامية كثير شامية
0: كثير بتوتر اذا حدا عم يحوص حوالي وانا عم بشتغل شيء. ثانيا بتضايق من فكره، يعني فين عم اقول لك تختلف سبحان الله، الواحد قد ايه مثلا بيحب الاشياء تكون كثير مرتبه كثير واضحه كثير نظيفه. فانا من النوع اللي مسك بتوتر بتضايق يعني عرفت بتفلفل مثل ما بيقولوا، فما كثير برتاح اذا انا شايفه انه والله في كاسه على المجله والضيف شايفها.
1: تماما.
0: اذا الكاسه على المجله بالمطبخ ممكن اقبلها لانه انا معجوقه.
1: تماما.
0: بس انا معجوقه والضيف قاعد وشايف الكاسه على المجله كثير بتضايق. فلا بروح لفراغ المغلق.
1: انا بعتقد 3/4 المشاهدين كمان بيتضامنوا مع معلومه.
0: طب انت كيف لقيتي؟
1: وانا كمان نفس الشيء للأمانة.
0: مزعوجة شوي من المطبخ المفتوح.
1: لا أنا تعطيتك مثال بس أنا لا لا والله ما مطبخ مفتوح أبدا لا، بس يعني بحالة أنا عندي هيك مساحة فأكيد ممكن إني أنا أفكر بالمطبخ المفتوح إذا كان عندي تهوية طبيعية هيك مريحة لهالدرجة.
0: صحيح.
1: بدي أشكرك كتير لونا على هالمعلومات القيمة وعجزة هيك دائما بتضيفينا لمسات هيك ما بنعرفها. شكرا كتير لك. مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة كلام ميديا مع هديل، خليكم معنا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق.

0: البرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع هديل يلي عم نستقبلها للمرة الثانية. صباح الخير هديل.
1: يسعد صباحك هديل.
2: يا صباح الخير من جديد.
1: اهلا وسهلا.
2: ما طولت عليكم.
0: لا ما طولت الغيبة.
2: ولانه بالفقرة الأولى هي كانت فقرة خاصة مرتبطة بيوم البريد العالمي، كنت اكتب لكم رسائل.
0: جد كذا بتصير
2: يعني. بس ما حطيتها على المكتب.
1: لك
2: لا شفت لكم اياها.
0: يعني
2: هي هيك رسالة صغيرة.
1: حبيت.
2: بس بليز تعطي لهم.
1: هلا هي براءة. هي منى. حبيت نقرأهم على الهواء؟
2: ايه.
1: اوكي تبلشي انت.
0: إلى منى أتمنى لك أن تكتبي فصول أيامك القادمة كما تحبين، وأن شو؟ أن تحمل لك الحياة نهايات تليق بجمال البدايات. الله
1: شو هذا يا جي شو هذا؟
2: يعني
0: اعزم مع التوقيع.
1: أهم شيء ما في شو اسمه طوابع كنا نحط معه؟
2: ما ساعت الورقة.
0: طب ليه ما حطيتي لي قلب وسمايلي وهيك؟
2: في رسالة ثانية
1: في ورقة هون عندك مثلها أنت؟
0: لا عندي هاي الخضرة.
1: بس كثير لطيفة حبيت. يلا حأقرأ أنا. إلى براءة أتمنى أن تصلك من الحياة رسائل تشبه قلبك مليئة بالفرح الذي لا يحتاج إلى موعد.
0: لك الله
1: يعني شو بدي أحكي هدي.
2: إن شاء الله هيك أيامكم تكون حلوة.
1: شكرا. شوفي شكرا شوفي توقيع هديل أنت. الله شو توقيع هديل كتير مميز.
2: صار فيكم تاخذوا أملاكي وقعت. حذري شو
1: بنهاية صار لازم نهاية أكتب لها رسالة.
2: بنهاية هاي الحلقة يعني لازم أكتب رسالة لروز، لأنه إحنا يعني أنا سرقت الورقة من دفترها بصراحة.
1: كمان أوكي.
0: تعرفي ما حتخلصي من روز فبسرعة أنقذ حالك.
2: رسالة على ورقة كاملة كبيرة تعويضا على الورقة اللي أخذناها.
0: لزقية على مكتبة هيك بالخط العريض.
1: شكرا كثير هدي على هاللفتة الحلوة.
0: شكرا.
2: ان شاء الله يا ربي هيك ايامكم تكون بحلاوتكم
1: دائما
2: تحملكم كل الامال وكل التميز لانه عن جد بتستاهلوا وتضلوا هيك منورين صباحنا.
0: لك الله لك شو هالكلام.
2: ما فيكم شفتوا اليوم انا على فكره الصبح كنت جاي شوي متضايقه بس عن جد انه غيرتوا مزاجي فجاي هيك فرقت
0: عن جد يعني عن جد ان شاء الله عن جد نكون هيك اثرنا فيكي هيك تاثير حلو
2: اكيد. وهيك اليوم مثل العاده عم قلت لكم اضاءه سريعه للترندات والاخبار اللي شغلت الناس.

0: تعالوا مع بعض نتعرف شو هي. وبعد ما صبح على كل اللي عم يحضرونا مرة تانية، لأول مرة رح تشوفوا هالجمال بالجامع الأموي، في أماكن يمكن تعودنا عليها فمننسى أنه لساتها مخبية تفاصيل تستاهل نكتشفها من جديد. هالمرة الأنظار رايحة للجامع الأموي بدمشق بعد فتح الباب الخلفي للجامع لحتى نشوف زاوية مختلفة من هالمعلم التاريخي والديني يلي وراه حكايات وتفاصيل عمرها مئات السنين. دمشق كل ما فكرنا أنه عرفناها بتفاجئنا بجمال جديد، لهيك سوا منتابع هالفيديو ومنرجع لكم.
1: اليوم فاتحين الباب الخلفي ولأول مرة بصور لكم إياه. اليوم فاتحين الباب الخلفي ولأول مرة بصور لكم إياه. اليوم فاتحين الباب الخلفي ولأول مرة بصور لكم إياه. اليوم فاتحين الباب الخلفي ولأول مرة بصور لكم إياه.
0: يعني عن جد انه هيدا اول مره بنتبه للباب صدق، مع انه نحن دائما بهيدا المنطقه بتشوفوا صور التذكاري الراعي الرسمي لمشروع الشعب القديمه
2: صور صح. بس ما كنت متخيله انه يعني انا بتصدقون انا ما كنت بعرف انه هذا الباب الخلفي للجامع
3: للامانه. أنا بصراحه فكرت هيك
0: انا ما بعرف، قريت هلا شيء على السريع بس ماني متاكده من صحته انه هذا الباب اسمه جيرون، باب جيرون
2: باب جيرون.
0: فحلو على فكره، في باب ثاني من اتجاه اللي بنروح فيه على سوق البزوريه كمان هذا ولا مره انفتح.
3: يلا قريبا ان شاء الله اذا هيك عم يفتحوا.
2: بس كثير انبسطت صراحه.
0: وما شاء الله يعني المشهد كثير حلو ومميز. حتابع معكم اخباري لنوصل لخبرنا للثاني لليوم. تخيلوا تكونوا قاعدين بباص والشوفير عم يمشي فيكم، وفجاه تكتشفوا انه في حدا عم يصلح الباص وهو ماشي، لا وركاب لساتهم قاعدين جواته. يعني فينا نقول صارت ورشه صيانه متنقله كمان. بس السؤال هون، يا ترى الركاب كانوا متوترين من الموقف ولا متعاملين مع الموضوع كانه شيء عادي؟ تعالوا تابع هالفيديو لنرجع ونحكي عنه.

0: يعني اكيد اشتقتوا لاسئلتي فلازم اسالكم.
1: اها في سؤال.
0: تخيلوا تكون رايحين على موعد كثير مستعجل تمام. وما في غير هالباص اللي عم يتعطل ويصلحوه وهو ماشي.
1: والله حلوه الفكره.
0: ولا بتتاخر؟
1: اي بطلع
0: بطلع
1: بطلع بطلع ما دام عم يمشي خلص. لا عم يمشي وعم يتصلح كمان فانه ايه بطلع.
0: لا يا جماعه لازم تقولوا لا. لا لا واكيد انه هو هذا الفيديو لقى تفاعل واسع من الناس، في ناس هيك استهدمته ضحكت عليه اكيد، ولكن بنرجع وبننوه على أهمية السلامة المرورية. ممكن يعني هو شفته رافعين الغطاء فممكن الشوفير ما يكون شايف الطريق، ما يكون شايف الطريق ويبدو أنه هو أوتوستراد يعني في سيارات كتير، فأكيد لازم نحن ننتبه على موضوع السلامة المرورية وتحديداً اللي عندهم وسائل نقل عامة أنه هن يشيكوا بشكل دوري على سلامة المركبة تبعهم.
1: صحيح أكيد.
0: ومتابعة معكم لنوصل لخبر بصراحة كتير غريب. بطولة غريبة تعالوا مع بعض نتعرف عليها. تخيلوا في بطولة عالمية للصفع على الوجه. دوحة رح تستضيف للمرة الأولى بطولة باور سلاب الدولية لصفع الوجه يوم 19 تشرين الثاني نوفمبر 2026. يعني نحن متعودين على بطولات الملاكمة والفنون القتالية بس هون القصة مختلفة. المنافسة مين بيتحمل الكف وبيضل واقف. بصراحة هيدا من أغرب المنافسات اللي أنا شفتها. بس لما كنت عم بقرا خطري كمان اسالكم شيء، يعني انا لو عملوا مثلا بطوله مصابقة. البكاء العالميه انا حاربح باسرع وحده بتبكي تمام؟
1: انا ولا انت؟ لازم
0: شفتي
1: لازم تشاركوا بالموضوع.
0: طب فخطر لي اسالكم لو في بطوله عالميه غريبه تاخذوا فيها المركز الاول.
1: انا بطوله البال
0: بتعرفي والله العظيم كنت عم حضر لكم بطولات والله العظيم. قلت انا براءه المسايره
1: ايه ايه عن جد باخذ المرتبه الاولى
0: بالمسايره. طيب هو منى
2: انا بالدراما
0: تصدقي انه قلت الحساسيه. انا قلت انه مثلا منى بتاخذ بطوله العالم بالحساسيه
1: في دراما بالموضوع
2: ايه اسالوا زوجي
1: يعني عم بيقول لك دراما كوين هي المصطلح الشائع كثير. اها وانت قلتي
0: انا قلت لك البكاء البكاء يعني على فكره هلا هون بكون ماسكه اعصابي بس برا
2: هلا هلا يعني بالعوده لهي البطوله للامانه انا يعني لأجل الصدف انه من تقريبا من فتره شي 4 ايام او من يومين شفت كمان هيك بطوله ببلد معين مالي متذكره وين، يمكن بامريكا او كان بطوله الصفع على الوجه. طلعت هيك انه يعني شلون يعني ليش للواحد

0: فوت بطولة صفع وجه، مع احترامي الشديد لكل البطولات صراحة والرياضات، بس يعني قعدت اتخيل انه هن كيف بيتدربوا عليها مثلا، يعني هل إلها تدريب معين؟
1: حزر شو تذكري؟
0: حزر كي
1: حزر شو براءة بتدربنا؟
2: أنا حاسة

0: شو عملت لك منى؟ حركة
1: يعني النجدة.
2: لا لا اكيد لا انتوا ما بضربكم.
0: شكرا. هي لك هي اخذه الضرب بسياق ثاني.
2: محبه
0: صح. طب ومتابعه معكم لنوصل لاخر اخبارنا لليوم. سنوات طويله من المنافسه بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كانت واحده، يعني كل واحد منهم خلال هاي المنافسة كان عم يحاول يثبت أنه هو الأفضل بعالم كرة القدم. بس بعيداً عن المنافسة والملاعب، في احترام متبادل بين النجمين. رسالة من رونالدو لميسي تحولت لتفاعل كبير على السوشيال ميديا، جمعت أكثر من 5.7 مليون إعجاب. فوجه رونالدو كلمات مؤثرة لميسي وقال فيها: ميسي، سنوات طويلة قضيتها بالدفاع عن ألوان بلدك وتاريخ رح يبقى للأبد. كل الاحترام يلي حققته مع الأرجنتين، تحية حارة. يعني شوفوا، مو بس اليوم انا بعت لكم رسائل، ميسي وكريستيانو بعثوا لبعض.
1: والله كبير واكابر ومحترم،
0: ما فينا نحكي شيء.
3: شكرا لانه
0: يعني لكن نحن انا وبراءة كجمهور يعني هيك ارجنتيني، وكان ميسي هو الايدل تبعنا، بنوجه لكم كل التحيه. هذا التقدير واحترام يعني متبادل اكيد ويحترم.
3: انا بدي اشكر منى، ما بدي اشكر كريستيانو.
0: أنا لهون بكون خلصت كمان فقرة كلام ميديا، ومثل ما تمنيت لكم الصبح إن شاء الله كمان هيك يومكم خفيف وحلو.
1: شكرا كثير لك كمان. هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لفقرة صحتك بالدنيا، خليكم معنا.
4: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها تحجم الاختيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بين المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: رجعناكم مشاهدينا. كثير من الناس أول ما يسمعوا كلمة رائحة كريهة بيفكروا مباشرة إنه سبب من الأسنان أو اللثة، لكن الحقيقة إنه أحياناً المعدة والجهاز الهضمي بيكونوا السبب الحقيقي وراء هالمشكلة.
1: صحيح يا منى، من ارتجاع المريء إلى جرثومة المعدة وبعض اضطرابات الهضم، كل حالات ممكن تنعكس على رائحة النفس وتسبب إحراج للشخص بحياته اليومية.
0: اليوم رح نحكي بفقرة صحتك بالدنيا عن العلاقة بين صحة الجهاز الهضمي ورائحة الفم الكريهة، وإمتى بتكون هالرائحة مجرد أمر عابر وإمتى لازم نعتبرها إشارة لمشكلة صحية بحاجة للمتابعة والعلاج، وأكيد مع الدكتور نعمان زيدان الاختصاصي بالأمراض الداخلية. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك دكتور.
2: صباح الخير. أهلا وسهلا. مبارك. الله يعطيكم.
0: سلام يا رب، نور صباح سوريا.
2: وجود.
0: بداية دكتور، هل صحيح إنه رائحة الفم الكريهة ممكن تكون إنذار لمشكلة هضمية حقيقية؟
2: بعد كل عام وانتم بخير وجمعة مباركة. رائحة الفم هي عرض وليس مرض. بمعنى دائما عندما أي مريض يشتكي من رائحة الفم فهي رائحة الفم هي نتيجة أو عرض لمرض موجود. إذا نحن كأطباء نتعاطف مع المريض ومنبلش نستجوب المريض. خلال استجوابنا للمريض لازم نريح المريض نفسيا ونميز كذا شغلة بهذا العرض لكشف المرض الأصلي.
0: تمام.
2: مثلا أول شيء لازم نميز هل الحالة حدثت حادة، يعني هلا فجأة مؤقتة أم هي حالة دائمة.
0: تمام.
2: هل هي مزمنة، يعني صار لفوق الست أسابيع، أم هي عبارة عن فترة قصيرة صار ليومين أو عدة ساعات. هل هي مرتبطة بحدثية محددة أو حادث أو مرض مر فيه هذا المريض أو هذا الشخص.
0: تمام.
2: هل هناك حالة نفسية، هل هناك دواء أخذه. إذن هذا الاستجواب لازم يكون دقيق للبحث عن سبب رائحة الفم.
1: تمام. يعني دكتور القصص اللي ذكرتها هلأ، يعني لازم المريض بهي الحالة بما أنه قلنا هو عرض لمرض أنه لازم ينتبه للوقت اللي هو تعرض لهي الرائحة، يعني أنها تكون عدة أسابيع.
2: نعم.
1: بعدين نزور الدكتور نتأكد إذا في مشكلة ولا لا، ولا لا طبعاً. لازم من أول ما نشوف أنه في ريحة نروح فورا.
2: بدنا ننتبه عدة أمور. إذن أول شيء قلنا يجب أن نحدد زمن هذه رائحة، إذا كانت حادة هلأ صايرة هالكم يوم أم مزمنة. اثنين، لازم نحدد شدتها. يعني الرائحة أحيانا المريض نفسه ما بيحسها، بيحس اللي جنبه. أحيانا في بعض الروائح بيشموها بالغرفة. يعني بتفوتي عند غرفة حدا شخص بتشمي ريحة الغرفة كلها من ريحة أمه. إذن بدنا نميز الوقت، الشدة، وبدنا نميز مثل ما اتفقنا العمر، عمر المريض، شاب بلعبته، متوسط بالعمر، طفل صغير، كهل، أمراض مرافقة. إذن هذه الأمور كتير هامة. كل يوم كل يوم بعياداتنا بيراجعونا على الأقل يعني خلينا نقول نسبتهم 1% مريض يشكو من رائحة الفم وهو جاي بس مشان رائحة الفم. طبعا رائحة الفم بدنا نميز فيها عدة كمان شغلات اللي اتفقنا، الزمان والشدة والامتداد، وبدنا نميز نوع الرائحة. هناك أنواع رائحات هلأ بنحكي عنها بسرعة وباختصار. ثلاثة، بدنا نميز حضرتك إنه هل هذا المرض أو هذا المريض، ما حنسميه مريض، هذا الشخص بالأول لأنه ممكن ما يكون مريض، هل هو استفسر عن بعض الأمور وراجع بعض الأطباء. نحن بخلينا نعرف للسادة المشاهدين شو يعني الجهاز الهضم. جهاز الهضم هو جهاز مشترك مع عدة أجهزة.
0: أكيد.
2: فلاحظوا نحن جهاز الهضم يبدأ من الشفتين، ثم بالأسنان واللسان والبلعوم والمري، ثم المعدة، ثم الأمعاء، ثم الكبد، ثم البنكرياس. البنكرياس يعني مع مرضى السكري. الشفايف يعني مع مرضى الجراحة الفكية. اللسان والأسنان مع جراحة الأسنان. البلعوم مع جراحين وأطباء الأنف أذن حنجرة. مشاكل العضلية، مشاكل البلع مع الأمراض العصبية. إذن رائحة الفم اللي جاي المريض يقول لي دكتور أنا باكل شكلس ولا ما أكل، فكروا أنه دقيقتين بلاقي حالة فات لعنا بمعمعة طويلة من الأبحاث ليست هذه المشكلة. للأسف أنه تلتين المرضى اللي بيراجعونا هن بعمر الشباب، ومن تلتين هدول التلتين هن الصبايا. طبعا هلأ نحن لازم نميز عدة شغلات. أول شيء نحن حكيتوا بالمقدمة حضرتكم على رائحة الفم.

0: فهم؟ المتعلقة بجرثومة المعدة
1: صحيح.
0: والأمراض الهضمية. إذا أنا موجود هون منشان أحكي عن الأمراض الهضمية.
1: تمام.
0: بس باختصار لازم ذكر السادة المشاهدين بالأمراض التالية التي تسبب
1: بتأثر
0: رائحة الفم.
1: قبل ما نفوت فيهم دكتور خلينا هيك نلخص ونبسط للمشاهدين أكثر. يعني أكيد كثير من العالم ممكن أنه يعانوا من من من عرض رائحة الفم الكريهة، فبعضهم بيقولوا انه انا ممكن اني اروح عند دكتور اسنان او ممكن شيء بسيط ما ياخذوه بعين الاعتبار، فهو شو المؤشر الثاني اللي ممكن يكون مع رائحة الفم الكريهة لحتى نحن نعرف انه في مشكلة هضمية؟
0: هذا هو اللي انا كنت جاي بدي اشرحه، لذلك ذكرت انه بدنا ناخذ بعين الاعتبار عمر المريض، عمل المريض، طبيعة نفسية هذا المريض، هل هناك أمراض مرافقة أخرى؟
1: تمام.
0: هل هناك أدوية يستخدمها؟ هل عنده لما كان صغير عنده صرع؟ هل كان عنده بوليبات بالأنف؟ هل كان عنده التهاب جيوب مزمن؟ هل هو مدمن على التدخين؟ هل يأخذ أي أدوية أخرى أو مخدرات؟ هل عنده أمراض أخرى؟ من هذه الأمراض نبدأ بها أول شيء أمراض اللثة وهي الأشياء، أمراض الأسنان والتسوس وهي الشائعة جدا، ثم تأتي أمراض الجيوب والجيوب الخلفية. لذلك بدنا ننتبه أن صاحب الرائحة قد يكون تأقلم عليها أحيانا، فتلاقي صبية عم تحكي مع خطيبة وكذا ما لم انتبه، فبيجي بعدين الخطيبة بيشتكي بيقول دكتور لما عم شم رائحة كريهة، بقول له قديش صار له؟ بيقول لي صار له فترة أشهر. إذن هنا يجب أن نبحث عن مرض مرافق لهذا، أو ما بالأول بيقول لي لا ما كان في هكذا رائحة، وابني ما كان يفز ابني صبح يفرش أسنانه ما أحلى ريحة تمه، هلأ يا دكتور ابني عم يحكي معي عم بشم له ريحة تم. إذن شغلة حادة صارت، اتفقنا الحادة والمزمنة شدة المرض. خلونا نلتفت فورا على الأمراض الهضمية.
1: تمام.
0: طيب كيف نلتفت إلى الأمراض الهضمية ونحن اتفقنا أن الأمراض الهضمية مشتركة بالبنكرياس مع أمراض الاستقلاب والأمراض السكرية، مشتركة مع أمراض الكبد، مشتركة مع أمراض العصبية، مشتركة مع أمراض الأنف والأذن والحنجرة. هنا مهمتنا نحن نقرر أنه الرائحة ستظهر من هنا. يعني أول شيء بعد ما نستكشف ونطلب تحاليل عامة واستقصاءات بسيطة ما نكلف المريض كتير، اللي هي فحص الأنف، فحص اللسان، فحص البلعوم، بعد ما نتأكد انه ما في التهابات لوزات قيحية متكررة، بعد ما نتأكد انه ما في جيوب والمريض طول الليل فاتح تمه بيشخر فعنده التهابات بلعوم مزمنة لها رائحة كريهة، يجب أن نميز نوع الرائحة. يعني أنا بسأل الأم شو رائحته، بتقلي دكتور ريحة مثل السمك، لا بتقلي ريحة مثل اللحمة المنزوعة، أو دكتور في ريحة مثل القيح، أو في ريحة حلوة، في ريحة عطر كأنه عم تطلع من تمه، صحيح هي عطرية ولكنها كريهة، أو دكتور كأنك فاتح علبة سبيترو أو كحولية، أو دكتور عفوا مثل الأكل المحمض. يعني إذا هناك على الأقل 15 رائحة ميزوها العلماء، ومن كل رائحة نميز مرض محدد. مثل مثلا باختصار الحماض الأسيتوني ورائحة الاسبيرتو من الفم على الأغلب هو مرض سكري، منشوفه عند مرضى الكهليين اللي مو منتبهين انه عندهم مرض سكر والحماض. مثلا مرضى رائحة السمك او جلد السمك او تعرق، مثل هذا ناتج عن سوء استقلاب الحموض الأمينية وهو مرض وراثي منذ الصغر بس بيكبر. في عنا بعدين جرثومة المعدة، يترى جرثومة المعدة بتطالع رائحة؟ لا، جرثومة المعدة تسبب التهاب معدة مزمن، التهاب المعدة المزمن له رائحة تقرحية. هذه الرائحة كرائحة البيض العفن، يعني CO2، يعني
1: طب دكتور نحن للأسف داهمنا الوقت، بدنا هيك يعني باختصار تختصر لنا اياها وتعطينا نصيحة سريعة.
0: الموضوع شيق، يجب أن نبحث أول شيء عن الأسباب التي أدت إلى هذه الرائحة.
1: تمام.
0: واحد، اثنين، حلها بأسرع مشكلة. ثلاثة، عزل الأمراض المرافقة كالسكري، كالكلية، كأمراض الغدد، كأمراض الاستقلابات، كالأمراض الوراثية، يجب بأسرع وقت. وقد نضطر أحيانا إلى تنظير معدة وكولون.
1: تمام.
0: لنتأكد أنه ما في فتق حجابي، ثم نضع العلاج المناسب، ثم نضع النظام الغذائي المناسب. في ناس تعشق الثوم والبصل، في ناس تعشق البهارات فريحة تمها دائما بهارات، في ناس تعمل بالبهارات بتلاقي ريحة تعرقها بهارات، في ناس تعمل مع الموالح فريحتها موالح. إذن البحث عن نظام غذائي جيد، الرياضة، شرب السوائل، وعلاج المسببات.
1: شكرا كثير لك دكتور على كل هالنصائح القيمة ونورت صباح سوريا.
2: شكرا دكتور، نورتنا، أهلا وسهلا فيك. واهلا مشاهدينا.

0: رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة شغل ايد، خليكم معنا.
1: ممنوع اذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه او تساوي اي شيء، يعني لو بتعرفه لو بعز عليك ما في، ممنوع خلص، انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. بقول لك مد ايدك من الشراقه، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقه وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي. انا كنت اسمع مسجن صيدنايا بس انا ما متوقع انه اشوف هالشيء، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسيه تدمرت. فلما كنا احنا بتلمنين اول ما شفت ولد صغير اقسم بالله، يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، يعني شوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه، نحن عذابنا كان اشد لانه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بيلق فيها تحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
9: رجعناكم مشاهدينا. في شغلات صغيرة بتغير شكل الغرض كله، تفصيلة بسيطة عكاسة، مجسم صغير على العلبة، أو حتى شخصية معمولة بأدق التفاصيل.
10: والحلو بهالقصص إنه مو قطعة جاهزة من محل، كل تفصيل فيها معمول بالإيد، من قطعة صلصال صغيرة لحد ما تاخد شكلها النهائي.
9: واليوم بشغل إيد رح نكتشف عالم الصلصال الحراري عن قرب، وكيف ممكن يتحول لقطع ومجسمات صغيرة بتزين أغراضنا اليومية وبتعطينا شكل مختلف تماماً.
10: هذا العالم رح نروح عليه برفقة ضيفتنا صانعة الأشغال اليدوية ديما قابوني، اللي حولت هالمادة لشغل لطيف ومليان تفاصيل حلوة. يسعد صباحك ديما.
9: صباح الخير، صباح سوريا.
11: الله يسلمك.
10: شو القطع الحلوة جاتية معك؟
9: القطع جداً جميلة صراحة،
10: حلوين عن جد. يعني من أول ما فاتت ديما

0: احنا عم نقلها قديش حلوين ومميزين وكل قطعه مختلفه عن الثانيه. بدايه تحكي لنا ديما عن اكثر عن الصلصال الحراري، كيف بلشتي فيه وشو الصعوبات اللي ممكن تواجهك وهالقصص كلها.
1: هلا هو بلش صدفه، يعني انا كنت مبلشه بالموضوع كتسلايه وكشغل جانبي مع دراستي بالجامعه. حلو. بس بعدين اكتشفت انه يعني ليش لا يكون شغل جانبي، طالما انا حاببته والناس حاببته وهو عم ينجح فاستثمرت فيه اكثر.
0: حلو.
1: من 3 سنين تقريبا بلشت اعتبره انه هو شغلي الاساسي مو مجرد شيء جانبي.
0: حلو كثير.
2: يعني يعني ديما احنا بعد ما نشوف كل هذا الفن والشغل هذا الجميل، اول شيء بيخطر على بالنا انه قديش ممكن تاخذ وقت معك القطعه؟
0: صح،
1: من 4 ساعات لممكن ياخذ 12 ساعه.
0: أوكي.
1: هلا في مثلا هيك شيء كابلز بياخذ هاد 7 ساعات شغل، تفاصيل الفستان، التعريقه، الوش، هذا كله بياخذ وقت.
0: يعني وقت تكون شخصيتين ممكن ياخذ وقت كثير.
1: حتى احيانا بنعمل عائله كامله، يعني ممكن يكونوا اب وام وثلاث اولاد اربع اولاد. بس ما
2: يعني ممكن على هيك شيء ممكن انه 9 عائله كامله.
1: هي لا بيكون مقطع اكبر هيك، يعني بنحط هون الولد مثلا ولد وبيبي بنحطه.
2: بس انه قديش حلو. يعني طب يعني هل الشغل بالصلصال الحراري بده يكون عندك موهبه سابقه انه انت لك مرأة بالرسم والنحت، ولا لا هو شيء ممكن انه تتعلميه؟
1: هلا هو بيتدرب عليه الواحد، يعني بالنهايه ما في شيء، ما حدا خلق هو معلم، فاي شيء اذا تدرب عليه بيقدر يشتغل فيه.
2: طب انت شخصيا كان عندك
1: انا برسم من زمان، وهذا الشيء ساعدني اني اكتشف انا شو بحب ببدايه العشرين. يعني لانه اصلا الطفوله كنت مجرب مواهب كثير، كنت بجرب شغلات جديده، عرفت اني انا بحب صناعه المحتوى والهاند ميد.
0: دمجتيهم هيك مع بعض
1: تمام.
0: حلو كثير. هلا اليوم انت حتشتغلين شيء صح؟
1: اوكي.
0: جايبه معك قطعه حنشتغلها سوا على الهواء. ما بعرف اذا
2: خلينا نشوفها قبل كيف كانت.
1: انا هي جهزتها
0: تمام
1: وضال كمالك
2: حلوه. حلوه.
1: ممكن حتى نعيد الشعر كمان.
0: اوكي. هلا شو حنبلش؟
1: بكمالة الفستان. وعلى فكرة هلا هاي الماكينة أنا استبدلتها، يعني كنت ما استخدم ماكينة. كنت استخدم حتى سكينة المطبخ اشتريت بعدين كتر. يعني بده يبلش بيقدر يبلش بأي شيء.
0: يعني مو ضروري إنه تكون الأدوات كلها بيرفكت.
1: بعدين
0: عامل ابتكارات ديما لحالة يعني.
2: طب يعني أنا ديما يعني صراحة اللي كمان هيك حبيت سأل عنه إنه يعني هي ما كانت موجودة عنا بسوريا. هذا الفن ما كان موجود، يعني أنا أصلاً من جديد من كم سنة لحتى أنا تعرفت عليه عن طريق السوشيال ميديا. فأنت كيف تعلمتيه؟ كيف تعرفتي عليه أصلاً؟
1: ميديا.
2: على السوشيال ميديا
0: كمان.
1: بلشت شغل بال 2019، كنت أشتغل بعجينة السيراميكية بتنعمل جاهزة، أما الصلصال الحراري بلش شغل.
2: بلش
1: الصلصال الحراري بنشره جاهز.
0: إذا فيك تركزي بالتنتين مع بعض. لا أنت بتركزي صح، ما أنت بتحكي لنا قصص على السوشيال ميديا أنت عم بتشتغلي.
2: تمام. فأنت بترقية.
1: وهي بس يعني بتسرع، فأنا أصلاً جبتها سنتين بتشتغل ضليت
0: أربع. هي قلتي لنا مانا أساسية، فينا نستعيد.
1: ما في شيء أساسي، يعني اللي بده يبلش ببلش بأي شيء موجود.
0: حلو.
2: يعني ديما كمان هيك من الشغلات وقت منشوف هيك او متاكده ان اي زبون بيجي لعندك بيقول لك طب انا هي كيف تاجليها، هي ما بتقع ما بصير شيء
1: كثير، وبيخافوا من شوفي ملمسه هو مثل السيليكون، فاحيانا بيبعتوا لي احيانا بيقلب الموضوع خناقه.
0: صح.
1: يعني في ناس تجي بتستفسر، في ناس تخانقني ديما انت مالك عامله الطلبه منيح،
0: بيخافوا من
1: بفكروا انه هو مثل الجبصين. فانا بعت له يا انه هو مو نشفان. هلا في فساتين معرقه مثل اللي بايدك شايفه هي النقشه، انا حاعمل
0: هي
1: ايد الصبيه، حاعمل ورده واحده بس من الوردات.
0: نستعرض هيك القطعه.
1: اول شيء بنعمل بتله واحده من البتلات.
0: اوكي. فانت بتنقطيها هيك،
1: بعدين بتله ثانيه من البتلات تماما.
0: هلا هي شكلها لمدرسه انت عملتيها بيست تيتشر.
2: فديما هي ما ممكن انه يصير لها شيء
1: ابدا، وهو لانه سيليكون فهو ما بينكسر فيه،
2: ما بينكسر ولا حتى انه ممكن انه ينقام او
1: لا. واذا بعيد الشر بعيد الشر نقام عادي مكفول، يعني
2: مكفول.
1: انا برجع بلزقه مره ثانيه.
2: فينا نحن نجليه، فينا نغسله بكل بساطه، ما بنصبر ولا اي شيء.
0: هي صيدلانيه. شو حلوه.
2: بس ذكرتي انه نحن ما فينا نحطها بالميكرويف، هي
1: لا، لانه ما هو اصلا الصلصال الحراري لازم يتعرض لحراره ليتصلب
2: يتشكل.
1: اذا انتوا رجعتوا حررتوه لحراره مره ثانيه فهو بيحترق.
0: اوكي.
2: شو جميلة،
0: كثير حلوة،
2: جميلة.
1: هدول طلبات
0: يعني كل وحدة غير الثانية.
2: ايه.
0: ما في شيء نفس بعض. شوفوا هدول
2: عيسى مكتوب
0: هيك. هي مهندسة هلا هون،
2: يعني قد ايه جميلة هي إذا بدكم تهدوها لحدا هيك تكون عجل. هدية أول شيء
1: وردة.
0: شو حلوة.
1: هي وردة وحدة، يعني هون جميلة. موجود عندك ما بعرف يمكن 10 وردات. هاي الوقت
0: أنا حاملة تنتين هلا بدي أورجيكم.
2: اي يعني براءة حلوة هي انه تكون هدية انت لحدا بتحبي مالك عارفة
0: انا شو قررت بدك تجيبي له.

0: واحدة بصراحة
1: كثير جميلة بصراحة.
2: أنا يلي لفتتني هي هاي، شوفوا
1: أرجيلة.
2: أرجيلة
3: هاد شكله كثير بحب الأرجيلة،
1: مع إني ما بشجع على التدخين، بس على فكرة كثير أكثر شيء بيجيني أرجيلة.
3: بدك تمشي مع طلبات الزباين. ما
2: ليك وش جميلة يا عين هي الفستان
1: خالص
2: حلو. هلا صار لازم للاستاذ جورج نجيب له الايكوس بما انه بدخن. هلا فستان جاهز مع ديما. يا عين
0: انا متحمسه اشوف النتيجه.
2: ما
0: يعني
1: هلا هي النتيجة كمان عليه تطلع معي، لاني انا عم بحكي ومركزه مع الكاميرا ومركزه
3: كله مع بعضه،
1: فكان المفروض يكون اطول.
2: بس شو حلو،
3: كثير حلو. حطيتي له ورده كمان على جنب.
1: وهي الورده بتنعمل مثل الفستان هاد، يعني هي بتنحط ورده وورده وبس، ما بنخلص بقى، بصير صباح ومساء وكل البرنامج بروح. حعيد خصله من الشعر كمان.
0: فانت ديما بس تخلصي كل المراحل هدول شو بتعملي؟
1: بفوت على الفرن.
0: بفوتي على الفرن؟
1: بعد ما يفوت على الفرن بينفك الشكل مره ثانيه، ما بيكون ملزق.
0: اوكي.
1: وبرجع بتلزق. فهذا كله بياخذ شغل.
3: هي مشان يبين الشغل.
2: اوكي. الهواء
0: هذا ما شفتوه كمان ولا ورجيتيه؟
3: لا ما بعرف. لا ما ورجيتني.
0: ماسك مسدس مكتوب عمر، وكل يوم قصه جديده. يعني ديما قالت انه ما بتشجع على العنف، ولكن جدا جميل. يعني هو تحفه فنيه.
1: وهذا الشعر هيك بينلف. هلا نحن اكثر، هي من الشغله المميزه بالشغل. رغم انه انا معلمه البنات، بس كل وحده بيطلع مع لفه الشعر شكل مختلفه. وهيك
0: ديما شو اصعب شيء بهذا المجال؟
1: هلا ما في شيء صعب، بس انا بكره التلزيق.
0: اوكي.
1: يعني
0: ما
1: لما
0: ما في شيء بتحسي انه هيك عن جد تحدي، بتحسي انه توصل لهالخوف بتوتري
1: لما يجيني صور اي اي. لانه قد ما شرحت للزبون انه هي الصوره مثلا بيرفكت كثير، يعني ما بتوصل للفكره. ما بعرف ليش، فانا ما عاد استلمت صور اي اي. قد ما بذلت جهدي انه تطلع القطعه حلوه، وقد ما خبرتهم انه لا تقارنوا الصوره بالطلب.
0: أوكي.
1: بيرجعوا بيقارنوا الصوره بالطلب وبيرجعوا بيخبروني انه مش بالصوره.
0: طب شو اكثر هيك موقف يعني بضحك صار معك مع شيء زبون او زبونه؟
3: هذا ابو فرد
0: موقف طريف مثلا.
1: ابو فرد مره اجاني طلب، فكنت ببدايه شغلي. هي حكيت القصه بس هي لهلا بضحك عليها يعني. فكنت عامله بسيط. فانا ما كنت سلم بكياس كرتون، سلمته يا بكيس نايلون. وكان كنت اشتغل بالسيراميك، ما كنت اشتغل بالاستصال الحراري. فالسيراميك بيحتاج لطبقه عزل.
0: تمام.
1: فكانت طبقه العزل مو نشفانه 100%، وانا ما خطر لي حطيته بالكيس. فلزقت طبعه الكيس على كرشه ولا بسيط بسبب طبقه العزل. والزلمه كان جدا اكابر وخبرني يعني. وما خانقني.
3: وراح فيها بسيط.
1: لا رجعت قلت له اياه. فكانت كثير تصير معي شغلات ببدايه شغلي، يعني هيك مواقف.
3: هي يعني شغلات خلينا نقول انت ما كنتي منتبهه،
1: لانه انا ما حدا علمني.
3: انا هذا الشيء ممكن
1: تماما حبيت بلش شغل وبلشت. فهي كمان شغله مهمه للناس اللي حابين يبلشوا عادي، حتى لو غلطتوا خبصتوا
3: اكيد
1: يعني ما في اي مشكله.
0: طب يلي مبلش جديد بالنسبه ل انت قلتي انه بس تخلصي تشكيله بتفوتيه على الفرن. فشو درجه الحراره اللي نحن لازم
1: كل نوع صلصال بيكون مكتوب عليه؟ كمان هي شغله
0: في انواع الصلصال.
1: يعني انا بتضايق مثلا من شخص شو بدي اشوي، طب انت ما كلفت خاطرك تطلع عليها اقراها.
3: عجب.
1: يعني كل نوع صلصال بيكون موجود عليه درجه الحراره. تمام. بيكون موجود عليه الوقت على حسب. في شيء 60 مثلا، وهذا الشيء بفرن البيت العادي.
3: وحلاوه القطعه انه انت فيكي ترجعي تعيدي تدويرها في حال خربطتي بقصه شغله، بترجعي بتشيليها
1: وبتعيديها. لا يعني
3: مو اي شيء. شو الشغلات ممكن ينعاد تدوير؟
1: هلا لك الشغل طبقات. يعني مثلا انا هذا اذا شويته بيجي بدي اعدل الطبقه التحتانيه، انا ما فيني اعدلها. بدي اضطر اعيد كل شيء. اما مثلا الشيء اللي بيكون الاخر طبقه مثل الشعر
3: مثلا،
1: ممكن اني ارجع اعيده. واحيانا اذا بضطر اني فوته على الفرن ممكن القطعه كلها تخترب. فانا بخير الزبون اذا كان حق عليه. انا اللي مخربطه ما في اي مشكله، حتى لو اضطريت اعيد كل شيء. فاذا الزبون طلع هيك انه حس لو احلى عملتي هيك، فانا بخبره ممكن جرب اعمل هيك. اذا انت عندك استعداد انه يرجع ينعاد الفنجان كله، فإذا هو ما عنده مشكلة بعدل، إذا حس إنه لا ما بده
3: بتوقفيها.
0: ديما القابوني بدنا نشكرك كثير على هدول الفنجين الحلوة وعلى وجودك اليوم معنا بصباح سوريا. نورتينا.
3: شكرا كثير لك وبتمنى لك كل التوفيق والنجاح. نورتينا. وهيك مشاهدينا بنودعكم وبنرجع لكم بكرة مع حكايات ومواضيع جديدة.
0: بنتمنى لكم أكيد بقية نهار رايق برفقة الأهل والأصحاب، تكونوا هيك عم تحضروا فطور مرتب. إلى اللقاء.
3: باي باي.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

ممنوع، اذا حدا بيموت حدك ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء، يعني لو بتعرفه لو بعز عليك ما في، ممنوع خلص، انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. بقول لك مد ايدك من الشراقه، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقه وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي. انا كنت اسمع مسجن صيدنايا بس انا ما متوقع انه اشوف هالشيء، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسيه تدمرت. فلما كنا احنا بتلمنين اول ما شفت ولد صغير اقسم بالله، يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، يعني شوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه، نحن عذابنا كان اشد لانه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية.

0: إخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها متظاهرون يتوافدون إلى الحسكة استجابة لدعوات تطالب ببسط سيطرة الدولة وسط انتشار للأمن وفرق الطوارئ. انفجارات داخل منزل في الكرك الشرقي بريف درعا وإصابة شاب. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن القيادة السورية اختارت إعادة بناء الدولة بدلاً من الانزلاق إلى الفوضى بعد سقوط الأسد. البرلمان الألماني يناقش مقترحاً من حزب البديل لتشديد الهجرة وإلغاء الحماية للسوريين.

أهلا بكم في التفاصيل. يتوافد متظاهرون من مناطق الشداد والحدادية والرشيدية باتجاه مركز مدينة الحسكة وسط استعدادات لتجمع أكبر عند مفرق قرية قانا جنوبي المدينة، استجابة لدعوات أطلقها ناشطون لتنظيم مظاهرة تطالب ببسط سيطرة الدولة السورية بشكل فعلي على كامل مركز المدينة. ويأتي ذلك بالتزامن مع فرض قوى الأمن طوقا أمنيا احترازيا يمتد من ساحة المحافظة إلى مسجد غويران الكبير وانتشار فرق الطوارئ والكوارث وسيارات الإسعاف في المنطقة.

هذا وبدأت قوات الأمن بالانتشار في مناطق التظاهرات بمدينة الحسكة بهدف حماية المتظاهرين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

انتشرت قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة وأعادت الهدوء إلى المنطقة بعد قيام مسلحين خارجين عن القانون بإطلاق النار بشكل عشوائي وفق ما ذكرت مديرية إعلام الحسكة. وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن توترا أمنيا شهدته مدينة الحسكة بعد محاولة عناصر يتبعون لما يعرف بالشبيبة الثورية التظاهر في الشوارع، حيث رفعوا أعلام حزب العمال الكردستاني. وأضافت المصادر أن قوى الأمن الداخلي أوقفت عددا منهم.

0: ومن الحسكة ينضم إلينا الصحفي عيد الهليل. أهلا بك معنا أستاذ عيد. لو تنقلنا إلى الأجواء اليوم إلى مدينة الحسكة، كيف يبدو الانتشار الأمني وأيضا متى ستبدأ هذه المظاهرات؟
1: حياكم الله أنستي الكريمة، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. بعد ليلة عصيبة عاشتها محافظة الحسكة نتيجة لمحاولة بعض العناصر الخارجة عن القانون عرقلت مسيرة مظاهرات اليوم وعرقلت العمليات الثورية التي حدثت يوم أمس من رفع لعلم الجمهورية العربية السورية في وسط ساحة الرئيس واستلام الحكومة للقصر العدلي ومحاولة عرقلة وزعزعة السلم الأهلي، حيث تمكنت القوى الأمنية من ردع كل هذه المحاولات وتأمين مركز محافظة الحسكة بأقل الخسائر الممكنة ولله الحمد. يتوافد اليوم أبناء جنوب الحسكة وشمالها وشرقها وغربها وأبناء المحافظات من الرقة ودير الزور ومحافظات الداخل إلى محافظة الحسكة لمساعدتها في مظاهراتها وللتأكيد على أن محافظة الحسكة ليست وحدها في معتركها السياسي والاجتماعي والمعيشي، وتتكاتف اليوم القوى الأمنية والشعب يدا بيد في سبيل تأمين مظاهرات هذا اليوم والخروج في رسالة والخروج بأبهى حلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتنفيذ بسط سيطرة الدولة على كامل مركز محافظة الحسكة. مظاهرات اليوم التي تحمل عدة رسائل، أولا رسائل اجتماعية للتأكيد على أن محافظة الحسكة واحدة موحدة بكل مكوناتها وأن مظاهرات هذا اليوم لا تستهدف مكونا دون الآخر، يتشارك فيها الكردي قبل العربي والسرياني قبل الآشوري وكل مكونات واحد، وأننا نستهدف الحياة والحياة الكريمة للكل. المظاهرات اليوم تخرج لتؤكد أن الأمان والسلم والسلام هو في كنف الدولة لا بشيء غيره. المظاهرات اليوم تخرج لتؤكد بأن أبناء محافظة الحسكة يريدون سلطة فعلية تعتني بأمورهم كاملة الخدمية والمعيشية والسياسية. الأمن العام اليوم في محافظة الحسكة يؤمن هذه المظاهرات بشكل لافت وبشكل جميل. فرق وزارة الطوارئ والكوارث متواجدة، فرق وزارة الصحة والهلال الأحمر العربي السوري متواجدون ويحاولون قدر الإمكان ضبط الأوضاع والتأكيد على أنهم يدا بيد مع الشعب ومع مطالبه المشروعة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: طيب أستاذ عيد، تحدثت عن ليلة عصيبة عاشتها الحسكة بسبب محاولات لمنع مظاهرات اليوم، حدثنا كيف كانت هذه المحاولات بأي شكل؟
1: نعم، حاولت مجموعات خارجة عن القانون محسوبة على تنظيمات عابرة للحدود الوصول إلى مركز محافظة الحسكة والسيطرة على أبناء القصر العدلي وإنزال العلم الذي تم رفعه في وسط ساحة وسط محافظة الحسكة، ومن ثم بعد ذلك بعد أن لم يتمكنوا من ذلك تجمعوا بالقرب من منطقة تل حجر ودوار الحمامة وبدأوا بإطلاق النار.

0: بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شخص على الأقل وإصابات في صفوف القوى الأمنية، لتقوم القوى الأمنية بالالتفاف عليهم والاعتقال عدد منهم. هذه المحاولات كلها باءت بالفشل ولله الحمد. أيضا قاموا بمحاولة إلقاء قنابل على القوات الحكومية وعلى المدنيين في شارع القامشلي وفي ساحة المحطة وفي شارع المحطة أيضا، لكن القوى الأمنية اتصلت لهم، والأهالي أيضا بمساعدة القوى الأمنية تمكنوا من ردعهم والحول دون حدوث عرقلة لمظاهرات اليوم.
1: طيب، أتحدثت أيضا عن انتشار لقوى الأمن اليوم وفرق الدفاع المدني وأيضا الفرق الصحية، هل هناك أي تخوف على هذه المظاهرات اليوم؟
0: نعم، مما لا شك فيه أن الحذر والهاجس الأمني هو هاجس دائم. أن تتعامل مع أشخاص متطرفون خارجون عن القانون، يجب أن تضع كل الخيارات في حسبانك. اليوم المتظاهرون لاحظنا التوافد بشكل مبكر حتى يتم قطع الطريق على أي أحد يحاول قدر الإمكان زعزعة أو زرع أي شيء ربما يربك هذه المظاهرات أو يحق أو يخرق الأمن والأمان الذي يجب أن تتسم به هذه المظاهرة. يتجمع الوافدون بشكل تجمعات محددة وفي بقع جغرافية محددة، وينطلقون على شكل قوافل جماعية لمنع حدوث أي حالة اختراق ربما يستخدمها أو ربما يلجأ إليها بعض الأشخاص الذين يشعرون بأنهم اليوم في محافظة حسكة مفلسون، وأن مخططاتهم قد فشلت، وأن الحسكة واحدة موحدة عربا كردا سريانا آشورا وبكل مكوناتها.
1: طب هل بدأت المظاهرات الآن؟
0: الموعد الرسمي لانطلاق المظاهرات هو كما عهدناه في خلال سنوات الثورة، هو بعد صلاة الجمعة مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد صلاة الجمعة سوف تنطلق هذه المظاهرات ابتداء من جامع قويران الكبير، وسوف يكون مسيرها إلى منطقة ما بين الجسرين ومن ثم إلى الساحة الرئيسية في وسط محافظة الحسكة التي أطلق عليها يوم أمس ناشطون باسم ساحة الحرية، حيث سيكون التجمع هناك الرئيسي بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي عيد الهليل، كنت معنا من الحسكة. هذا وأقيمت في ساحة الحرية بمدينة الحسكة مراسم رفع العلم السوري، وذلك للمرة الأولى منذ تحرير سوريا وبعد عقد اتفاق الاندماج مع قسد، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد وقائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي وشخصيات رسمية وحشد من المواطنين.
2: نتمنى أن نكون إيد واحدة، نتمنى أن نكون مع بعضنا، لأنه هذا العلم يمثل الجميع، ما يمثل العرب فقط، يمثل كرد، مسيح، علوية، جميعاً إن شاء الله. نحن كمان نطالب أنه تنفتح المؤسسات الحكومية، نطالب أنه بقى تستقر الحسكة إن شاء الله.

الحمد لله اليوم تم رفع العلم السوري بمحافظة الحسكة، وإن شاء الله هذا شيء خير لكل الجزيرة ولكل مكونات الجزيرة، وإن شاء الله بعد هذا النصر العظيم لكل سوريا، وإن شاء الله نشوف مؤسسات الدولة تفتح، وإن شاء الله إحنا كلياتنا شعب

0: أصيب شاب بانفجارات وقعت داخل منزل في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي وفق ما أفادت به منصة درعا 24. وذكرت المنصة أن الشاب نقل إلى مشفى مدينة الأحراك لتلقي العلاج، في حين نقلت مصادر محلية ترجيحها أن تكون الانفجارات ناجمة عن وجود ذخائر داخل المنزل من دون تأكيد رسمي لأسباب الحادث حتى الآن. ومن درعا ينضم إلينا مراسلنا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام، هل وصلت إلى معلومات لأسباب هذا الانفجار حسام؟
1: نعم كاترين، في الحقيقة لا يمكن أن نسميها انفجارات في داخل المنزل، لأن الانفجارات يعني قد تؤدي إلى يعني سقوط المنزل أو يعني إلى إحداث يعني أثر

0: غير الذي كنا نشاهده بحسب مصادر خاصه في قريه الكرك الشرقي، فان حريقا اندلع في منزل ابراهيم العصافر الذي اصيب نتيجه الحريق ب يعني جروح وحروق، وتم اسعافه الى مشفى الاحراق ومن ثم الى دمشق. وفي داخل هذا المنزل كان يوجد ذخائر ناعمه، ذخائر يعني ذخائر سلاح فردي او ذخائر يعني لا تصل حتى الى الذخائر المتوسطه، ذخائر فقط ناعمه كانت تتفجر ويسمع اصوات يعني مثل اصوات اطلاق النار نتيجه انفجار هذه الذخائر، الانفجارات الذخائر الناعمه في داخل المنزل، وهو ما ادى الى يعني حقيقه حاله من يعني اولا الاستغراب لدى الناس، لان يعني هذه الاصوات او الاصوات التي تشبه اصوات اشتباكات لم تعتد عليها الناس منذ اكثر يعني من سنوات، وايضا التزامن مع هذا الحريق الذي حصل، ويعني كان هناك فزعه من الاهالي ب يعني احضار صهاريج المياه لاطفاء الحريق، ويعني هذا الامر يفتح يعني باب التساؤلات حول موضوع الذخائر والاحتفاظ بالذخائر والسلاح في داخل المنازل، وتتكرر هذه الحالات في اكثر من مكان في محافظه درعا، اما يحصل انفجارات نتيجه العبث بهذه الذخائر او نتيجه استخدام البعض او محاوله البعض لتفكيك ذخائر يعني متفجره من عهد النظام السابق دون الرجوع الى فرق الهندسه، بالاضافه الى احتفاظ عدد كبير من الاهالي بالذخائر الناعمه والذخائر المتوسطه من عهد النظام البائد. وكما تعلمين يعني المنطقه الجنوبيه كانت تضم عدد كبير من القطاع العسكريه التي تتبع للنظام المخلوع، وعندما يعني سقط النظام استولى عدد كبير من الاهالي على هذا السلاح وهذا الذخائر وهذه الذخائر ولم يتم تسليمها لوزاره الدفاع، وبالتالي هناك حوادث متكرره في محافظه درعا بهذا الصدد.
1: حسام، لو تحدثنا اكثر عن انتشار السلاح والذخائر في درعا، وهل هناك حملات من قبل وزاره الدفاع لاخذ او حصر هذه الذخائر؟
0: في الحقيقه يعني لا يمكن ان نقول ان هناك حملات، كان هناك يعني دعوه طوعيه لتسليم الاسلحه والذخائر التي حصل عليها الناس من القطاع العسكريه، يعني تجاوب يعني نسبه ضئيله جدا جدا جدا مع هذه الدعوه. هناك سياسه تقوم بها وزاره الداخليه عندما يقوم احد باطلاق النار او يعني اخراج السلاح، سواء كان ذلك خلال شجار او مشاجره او حتى يعني فرح، او يعني عندما يحدث اطلاق نار من سلاح منفلت تقوم يعني قوى الامن الداخلي بملاحقه الشخص الذي اطلق السلاح ومن ثم مصادره هذا السلاح، ولكن يعني الامر يحتاج الى سنوات طويله. والمشكله الكبيره كثيرا ان هذه الاسلحه يعني تظهر اثناء المشكلات العشائريه وتؤدي الى سقوط ضحايا في كثير من الاحيان.
1: شكرا جزيلا لك حسام المسال، ما كنت معنا من درعا. أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على 7 أشخاص من فلول النظام المخلوع خلال عمليات أمنية نفذتها في منطقة مصياف جنوب غربي حماة، ونشرت قوى الأمن صورا تظهر ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزة الأشخاص الذين قبض عليهم في منطقة مصياف بريف حماة، مشيرة إلى أن الأشخاص هم من فلول النظام المخلوع. قال الأمن الداخلي إنه ألقى القبض على عنصرين من فلول النظام المخلوع هما فيصل بدور وآصف سلامة لتورطهما في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين. وأضاف الأمن الداخلي أن الموقوف فيصل بدور تطوع منذ عام 2012 ضمن ميليشيات مسلحة شاركت في عدة حملات عسكرية بأرياف حماة وحلب ولقب بفرخ النمر، وبقي منخرطا حتى سقوط النظام المخلوع. وأكد الأمن الداخلي أن آصف سلامة تطوع في صفوف قوات النظام المخلوع وعمل بصفة مساعد في معامل الدفاع حتى عام 2018. كما أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على شاهين حمدان الشاهين أحد مؤسسي ميليشيا فوج الشواهين خلال عهد النظام المخلوع. وذكر الأمن الداخلي في بيان أن شاهين الشاهين بدأ العمل مع المخابرات الجوية عام 2015 تحت قيادة سهيل الحسن، وشارك لاحقا في تأسيس مجموعات مسلحة. وأشار البيان إلى أن شاهين متورط

مرتهم في ارتكاب جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتخريب بحق مدنيين في ريف حماة الشرقي وعلى طريق ثريا الرقة عام 2017، وقاد مجموعات مسلحة ارتكبت جرائم في تدمر وصولا إلى دير الزور. أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب عبر الحدود السورية اللبنانية شملت 5 سيارات بيك أب محملة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافة إلى كمية كبيرة من مادة الدخان، مشيرا إلى توقيف أحد المتورطين. وقال الجيش اللبناني في بيان إنه يكثف إجراءاته الاستثنائية لمراقبة الحدود، في حين أصدرت وزارة الدفاع السورية مساء أمس إعلانا مماثلا عن إحباط محاولة تهريب أسفرت عن مصادرة سيارتين واعتقال أحد المهربين بعد اشتباك بدأه المهربون. كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أن بلاده رفضت طلب سوريا تسليم نحو 4000 معتقل سوري يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش لمحاكمتهم في سوريا، في حين أعادت نحو 50 معتقلا سوريا بعد ثبوت عدم انتمائهم إلى تنظيم داعش. وأضاف العبودي في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس أن نحو 400 معتقل سوري ما يزالون في العراق، ويعتقد أنهم من العناصر البارزة في تنظيم داعش، مشيرا إلى أن كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم داخل العراق من بين المعتقلين سيحاكم وفقا للقانون العراقي. وأوضح أنه جرى نقل أكثر من 5700 معتقل يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بينهم نحو 4000 سوري. كما لفت إلى عقد اجتماع مؤخرا ضم سوريا والعراق والولايات المتحدة لبحث مصير المعتقلين المرتبطين بتنظيم داعش.

0: أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة، وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن الشحنة كانت قادمة من الأراضي اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، وتضمنت الشحنة 395 ألف حبة مخدرة من نوع كابتاغون كانت مخبأة بأساليب تمويه معقدة، حيث ضبطت قبل وصولها إلى وجهتها في ريف دمشق. كما أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة، وأوضحت الإدارة أن الشحنة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنات تبريد متجهة إلى دول الخليج، مشيرة إلى إلقائها القبض على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص ومصادرة الشحنة. أطلقت وحدة مديرية الأمن الداخلي في الرقة حملة أمنية استهدفت تجار ومتعاطي المواد المخدرة في أحياء حارة البدو والمشلب ورميلة. وذكر الأمن الداخلي في بيان أن الحملة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين ومصادرة أدوات مخصصة لتعاطي المواد المخدرة، حيث باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة استمرار حملاتها الميدانية لملاحقة متجاوزي القانون. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سيادة القانون في سوريا كانت ثمرة عقود من النضال والتضحيات، مشيرا إلى أن السوريين دفعوا من حريتهم وأرواحهم ثمنا للمطالبة بالعدالة والكرامة ودولة يحكمها القانون.
1: تبدو سيادة القانون أمرا بديهيا وحقا لا يحتاج إلى الإثبات، أما في بلاد سوريا فقد كان ثمن المطالبة بهذا الحق عقوداً من القمع والاعتقال وسنوات طوال من النضال والتضحيات، دفع خلاله

0: خلالها السوريون والسوريات من حريتهم وأرواحهم ثمناً لحقهم في دولة يحكمها القانون.
1: وأضاف علبي أن سقوط نظام الأسد لم يكن يعني بالضرورة قيام دولة القانون، إذ كان من الممكن أن تنزلق

0: يقود من الاستبداد لا يقود بالضرورة إلى قيام دولة القانون، إذ كان من الممكن أن تغرق سوريا في الفوضى وأن تنهار مؤسساتها ويغيب عنها أي مسار سياسي أو دستوري أو تشريعي. لكن قيادة سوريا اختارت وسط كل تلك التحديات ألا يكون سقوط النظام نهاية معركة السوريين من أجل حقوقهم، بل بداية بناء الدولة التي ناضلوا طويلاً من أجلها.
1: وأشار علبي إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تقوض جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وحماية مواطنيها وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
0: بناء دولة القانون قد اكتمل، ولا نقلل من حجم التحديات التي تزال تواجه سوريا، ولعل من أشدها أن تتعارض جهودنا لترسيخ سيادة القانون في الداخل مع واقع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي على أرضنا. فكيف يمكن لدولة أن تبسط سيادة القانون على كامل أراضيها بينما تنتهك سيادتها وتحتل إسرائيل أجزاء منها؟ وكيف يمكنها حماية مواطنيها بالقانون بينما يتعرضون للاختفاء والاحتجاز على يد السلطات الإسرائيلية خارج سلطة مؤسساتها القضائية؟ إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية بما فيها التوغلات العسكرية واختطاف المواطنين تنتهك سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وتقوض قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة سلطتها القانونية وحماية المواطنين.
1: ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة، تفاصيل أوفى حول ما جاء على لسان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة.
2: نعم كاترين، يعني حقيقة هناك مجموعة من التصريحات التي صدرت على لسان إبراهيم علبي مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أمام يعني الجلسة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة طبعا أو لمندوبين التابعين للأمم المتحدة. طبعا هذه الجلسة حقيقة وهذه التصريحات التي جاءت على يعني لسان علبي حقيقة أكدت بداية على ملامح يعني رسم سوريا الجديدة، هذه الملامح التي بدأت بداية بالقانون وسيادة القانون في سوريا. اليوم هو المرحلة الأولى التي من خلالها تبنى مؤسسات الدولة كما ذكر إبراهيم علبي. هناك عدة خطوات حقيقة جاءت بعد يعني تطبيق القانون وعمل الحكومة الجديدة على أن يكون القانون في سوريا هو المرحلة الأولى من محاسبة الفساد، إضافة إلى أيضا محاسبة الإرهاب ومتابعة القضايا التي كانت تؤثر بشكل كبير على الدولة بكل مناحيها. عدة أمور أساسية كان القانون غائب فيها بسوريا، واليوم تعمل هذه الحكومة الجديدة على إعادة رسم هذه الملامح بتطبيق القانون. أيضا حقيقة علبي كان قد أكد على يعني انتهاكات إسرائيل للأراضي السورية وما يؤثر حقيقة على وضع سوريا وعلى وضعها القانوني، على استقرار أهاليها واستقرار المؤسسات السورية بشكل كامل. هذه الانتهاكات أيضا تحدث عنها إبراهيم علبي بشكل مفصل بأنها اليوم تؤثر حقيقة على وضع سوريا وعلى وضع الاستقرار فيها بشكل كامل. أيضا كان قد نوه على عدة أمور أساسية أهمها هو دور المرأة اليوم في سوريا جديدة، إضافة إلى اهتمام الحكومة بشكل كبير بأن تشارك المرأة السورية حقيقة في جميع مفاصل الحكم ومفاصل أيضا الحياة. هناك يعني اهتمام كبير كما ذكر بدور المرأة في هذه المرحلة، إضافة إلى أيضا يعني عمل المؤسسات الجديدة التي قال بأن الحكومة الجديدة تحاول أن تكون هذه المؤسسات أو تبنى هذه المؤسسات بمرحلة جديدة. هذه مرحلة البناء تساعد حقيقة بأن تكون هذه المؤسسات هي مؤسسات صحيحة تقوم وتقوم الدولة الحالية، على عكس ما كان خلال فترة النظام المخلوع التي كانت هذه المؤسسات تسعى لأن تكون أو هي مؤسسات منهارة وتسعى لأن أيضا يعني ألا تفيد المواطنين داخل الأراضي السورية. طبعا عدة حقيقة تصريحات، لكن أبرزها حقيقة ما كان هو عن موضوع سيادة القانون ودور المرأة، إضافة إلى أيضا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والتي حقيقة ذكر بأنها تؤثر بشكل كبير على وضع الاستقرار في سوريا.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. أعلن مجلس الأمن الدولي تجديد دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف العاملة جنوب سوريا، مؤكدا مجددا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جاء ذلك على لسان مندوبة اليونان الدائمة لدى الأمم المتحدة عقب اجتماع خصص

لبحث عمل قوة لاندوف. وقالت مندوبة اليونان إن أعضاء مجلس الأمن جددوا دعوتهم إلى الطرفين لاحترام اتفاق فصل القوات المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974 احتراما كاملا إضافة إلى تنفيذه. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني في أنقرة نظيره التركي هاكان فيدان واستعرضا مستجدات العمل بشأن تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في المنطقة. كما التقى الشيباني رئيس جهاز الاستخبارات العامة التركي إبراهيم غالن، حيث بحث وفق مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول مستجدات عملية الاندماج عقب حل تنظيم قسد وسبل مواصلة التنسيق في مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش. كما تطرق الجانبان إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب سوريا إضافة إلى انعكاسات رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وإسهام ذلك في تعزيز القدرات الدفاعية السورية. كما التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك في مدينة إسطنبول. وذكرت وزارة الخارجية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة إلى جانب آفاق التعاون والتنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار. بدوره قال باراك عبر حسابه على منصة إكس إن سوريا عنصر جوهري في الشرق الأوسط لأنها تساعد المنطقة في إيجاد معادلة لخفض حدة التوترات في محيطها. أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك متابعة حادثة استهداف وغرق السفينة التجارية ألفا وطن في البحر الأسود والتي كان على متنها 9 بحارة سوريين، مشيرة إلى أن مصير أفراد الطاقم ما يزال مجهولا. وقالت الهيئة إن توقف عمليات البحث والإنقاذ وعدم العثور على ناجين لا يعني بالضرورة ثبوت وفاتهم، موضحة أنها وجهت مذكرات عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية والسلطات البحرية في بلغاريا مطالبة بتحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات. ودانت الهيئة استهداف السفن التجارية المدنية وتعريض حياة أطقمها للخطر داعية إلى احترام القواعد والاتفاقيات الدولية الناظمة للملاحة البحرية. دخل إضراب نحو 600 معتقل في سجون لبنانية بينهم سوريون يومه 27 على التوالي احتجاجا على تعليق قانون العفو العام. ومن جانبه أشار المتحدث باسم السجناء للشبكة إلى أن الحالات الصحية الحرجة بلغت نحو 67 حالة بينها كبار سن ومرضى وصلوا إلى مستويات متقدمة من الإعياء، في حين فقد بعضهم القدرة على المشي وتعرض آخرون لفقدان الوعي قبل أن تعاد غالبيتهم إلى السجون في اليوم ذاته عقب نقلهم للمستشفيات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية حديثة لعام 2026 ولديهم قبول سابق في المفاضلة العامة بشهادة ثانوية قديمة لا يحق لهم التقدم مجددا إلى المفاضلة العامة للعام الدراسي 2026-2027. وأوضحت الوزارة أنه يمكن لهؤلاء الطلاب التقدم إلى المفاضلات الأخرى ومنها التعليم الموازي والجامعات الخاصة في حال استيفاء شروطها. وأكدت أن الطالب المقبول في المفاضلة العامة للعام الدراسي الحالي لن يحق له التقدم إليها في الأعوام المقبلة حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة مع احتفاظه بحق التقدم إلى المفاضلات الأخرى وفق شروطها.

0: خرجت وزارة الداخلية 705 متدربين من دورة الأفراد رقم 60 بعد إتمامهم مراحل التأهيل والتدريب في محافظة طرطوس.
1: قمنا اليوم بتخريج الدورة 60 من متسبي وزارة الداخلية، حيث أشرف على تأهيل وتدريب هذه الكوادر فرع طرطوس التابع لإدارة التأهيل والتدريب وبإشراف قيادة الأمن الداخلي في طرطوس، وحيث أمضى المتدربون تدريبا متواصل لأكثر من 4 أشهر متواصلة، ويعتبر خريجو هذه الدورة من أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة، حيث أن أغلب منتسبي هذه الدورة هم من حملة الشهادات الثانوي والجامعي
2: تحمل معها معنى السرعة وخفة الحركة.
3: كنا ناطرين هذا اليوم يعني على أحر من الجمر مثل ما بيقولوا، فلما اجى يعني قضينا ايام بروفات كثيره وتعبنا، ويعني تعبنا لدرجه كبيره كثير لوصلنا لهي المرحله اللي قدمناها نحن اليوم. نحن كنا ناطرين هذا اليوم لحتى نبذل اكثر ما عنا.
0: افتتح الدفاع المدني مركزي ضخ مياه العقدتين 5 و 8 بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
4: افتتحنا مشروعين، هو مشروع العقد الثامن ومشروع العقد الخامس لأبار المياه، طبعا بدعم مباشر من مركز الملك سلمان للخوز البيضاء الدفاع المدني السوري، وتنسيق كبير مع المحافظة ووزارة الطاقة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. طبعا هذه المشاريع يعني بتكتسب أهميتها من قدرتها على تغذية أكثر من 1 مليون شخص في منطقة جنوب دمشق ومنطقة ريف دمشق الجنوبي. قيمة هذه المشاريع طبعا هذه العقدتين الثامنة والخامسة تقريبا تجاوز 1,300,000 دولار، كان بتجهيز كثير كبير للآبار وإعادة لضمن الخدمة وتجهيز البيارات من أجل ضخ المياه، ويعني الاستفادة بشكل مباشر من المدنيين من ضخ هذه المياه.
0: خرج عدد من سكان قرية الحماميات بريف حماة الشمالي برفقة أطفالهم في وقفة احتجاجية طلبوا فيها الجهات المعنية بالإسراع في إزالة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في القرية والتي تشكل خطرا على حياة الأهالي ولا سيما الأطفال.
5: احنا ما بدنا شيء من الحكومة، لا بدنا مي ولا بدنا كهرباء ولا بدنا شيء، مدرسة بدنا مدرسة، شيء المقومات الأساسية، بس أهم شيء الألغام، أهم شيء الألغام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربيا، الأمن أول شيء، الأمن أول شيء. احنا ما احنا مأمنين، احنا قاعدين في بيوتنا ما احنا مأمنين، وأولادنا ايمت يطلعون ايمت يعودون ايش لا ما نعرف.
6: زيادة الألغام مضيعة والأنقاض من حول البيوت لأنه كلها فيها ألغام، هاي مطالبنا. صار أكثر من مسؤول إجا وإجا وقدموا، بس يا أخي ما يعني بالنسبة للإنقاذ إذا ما إجت فرق هندسية مختصة مع آليات ثقيلة أو معدات حديثة لكشف الألغام لا يمكن، إجت الهندسية وما قصروا، بس ما بالنسبة للأجهزة الموجودة عندهم كلها أجهزة بدائية، هاي ما بتكشف ألغام. المفروض تجي أجهزة للهندسة حديثة أو كاسعات ألغام أو معدات حديثة لحتى تشيل ألغام الضياع.
7: احنا طالعين وقفة احتجاجية لنزع الألغام من قرية الحماميات، هاي مطالبنا، ما عندنا مطالب، أي مطالب ولا مطلب مي كهرباء، هاي ما بدنا مطالب. احنا مطالبنا واحدة وموحدة بنزع الألغام من قرية الحماميات، نريد حياة آمنة إلى أطفالنا، هذا اللي بدنا إياه.
8: نتمنى أنه من الجهات المعنية تساعد أهالي هاي القرية بإزالة الألغام بشكل كامل للحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم.
9: الإجابة الحكومية والله بطيئة جدا، بطيئة جدا، يعني احنا نتمنى من الحكومة الرشيدة أنها تجي تلبي مطالبنا بإزالة الألغام، بإزالة الأنقاض، تنظف هالجرية، حاجة احنا خايفين على أرواح ولادنا، كل ما يطلعون وكل ما يفوتون نخاف عليهم، لا تمشي هنا ولا تمشي هنا وخليك على الدرب، يعني خوف بالعش يعني عايشين برعب.
0: تواصل مديرية صحة حمص تسيير عيادات طبية متنقلة إلى المناطق الريفية التي لا تتوافر فيها مراكز صحية عبر عيادات تابعة للمديرية وأخرى بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية. وتتضمن خدمات العيادات معاينات بعدة اختصاصات طبية إضافة إلى خدمات التثقيف والصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها.
10: في قرى نائية بريف حمص يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المراكز الصحية في ظل غياب الخدمات الطبية في مناطقهم، ما دفع إلى تسيير عيادات متنقلة تصل إلى القرى وتقدم خدماتها للسكان.
11: أقرب مركز صحي لنا بيبعد عنا 50 كيلومتر، وكل ما بدنا علبة دواء بدنا نروح نجيبها من الحمرات، أقرب يعني صيدلية عنا 5 كيلومتر بتبعد عنا. والحمد لله عم نستفاد من هالعيادات، كل ما تيجي العيادات بنجي عليها وبنتأكد من صحة أولادنا، والحمد لله عم نستفيد عليها، وبنتأمل إنه يكون عنا مركز صحي بأقرب وقت.
10: شملت الخدمات المقدمة من العيادات معاينات باختصاصات طبية متنوعة إضافة إلى التثقيف الصحي والدعم النفسي وخدمات الصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها، تنفذ بالتعاون بين مديرية صحة حمص وجمعيات ومنظمات دولية.
12: العيادات المتنقلة يتم تسييرها من قبل مديرية صحة حمص لتخفيف الآباء عن المواطنين جميعا، وخصوصا القرى البعيدة عن مركز المدينة أو القرى المجاورة التي يتم تقديمها من قبل مراكز صحية، ويتم تقديم كافة الخدمات العيادة العامة والصحة الإنجابية وحالات سوء التغذية والتغذية للأطفال والحوامل، كما يتم تقديم كافة الخدمات المرافقة التي تستدعي إحالتها إلى المستوى الأعلى إلى المراكز التخصصية لإجراء ما يلزم من تحاليل ومتابعة.
10: تشكل العيادات المتنقلة حلاً إسعافياً لعدة مناطق نائية يأمن سكانها وصول الخدمات الطبية المستدامة إليها مستقبلاً.
13: آلاف المواطنين باتوا يستفيدون إذن من خدمات تقدم إليهم عبر تسيير عيادات طبية متنقلة تسعى لإيصال الاختصاصات الطبية إلى مختلف المناطق الريفية الحمصية النائية. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: شهدت بلدة صبيخان في ريف دير الزور الجنوبي هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وسط حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها مناطق متفرقة من الجزيرة السورية.

0: تشهد أجور العمال في حلب فجوة متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار في وقت تواجه فيه الأعمال تراجعاً في الحركة والأرباح.
1: علي واحد من آلاف العمال في حلب الذين يحاولون تأمين معيشتهم من أجر لا يكفي. يعمل لساعات طويلة، لكن ارتفاع الأسعار وتكاليف المواصلات والاحتياجات اليومية جعل ما يحصل عليه في نهاية الأسبوع أقل قدرة على تغطية مصاريفه ومصاريف أسرته.
2: يوم المعلم عم يطالع تقريبا شيء 700-800 دولار، عم يعطينا 500-600 ألف. إيش بدها تكفي أجار طريق ولا دخان ولا أكل للبيت ولا اللي عنده أولاد؟ ما بتكفي. المتجوز يعني عم يعطوه 500-600 ألف، فهمت علي؟ ما عم بتكفي أكل لأولاده، شرب، حفوضات لأولاده، ما بتكفي طاولة. تجي بتحكي بقول لك هذا الموجود.
1: قصة علي لا تبدو استثناء في سوق العمل بحلب، حيث تواجه شريحة واسعة من العمال فجوة متزايدة بين الدخل والنفقات. فارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أجور النقل وتكاليف السلع والخدمات، في حين بقيت الزيادات في أجور كثير من العمال محدودة، ما أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية وارتفاع الضغوط على أسرهم.
3: والله أول شيء إذا بتاخذ رأيي الشخصي أو برأي الشعب عامة، تصليح غالي وأجور العمال منخفضة جدا، أو مو منخفضة نقول ما بتوفي معهم بالأحرى. أجار بيوت غالية، المعيشة غالية، كل شيء غالي، ما بتوفي. الأجير إيش بدي يشتغل ليشتغل أول عامل بالأحرى.
2: يعني المرابح كثير بسيطة، لأن الشغل أغلبه تجاري. يعني زبون عم يجي هذا مؤاخذة بقول لك بدي شلون من كان، بس مهم أبرك. بالتالي إنه المرابح قليلة والأجور تكون على موجب المرابح.
4: حركة الشغل ضعيفة، وبالنسبة لأجور العمال يعني قبل أنا كان عندي 5 عمال كانوا يشتغلوا معي. هلا نضل أنا وشاب تاني معي، صد احنا 2 ضلينا بالمحل، ما في حركة عمل شغل يعني.
1: بين عامل يشتكي ضعف الأجور وصاحب عمل لا قدرة لديه على زيادتها، تبقى المشكلة في الفجوة المتسعة بين ما يكسبه العامل وما يحتاجه للعيش، فجوة يدفع ثمنها العامل وأسرته بشكل مباشر.
5: بين ارتفاع الأسعار وثبات الأجور يجد العامل في حلب نفسه أمام معادلة صعبة، غلاء في الغذاء والإيجارات وتكاليف الحياة اليومية، بينما تبقى أجور كثير من العمال ثابتة. يأمل العمال أن تتحسن هذه الظروف نحو الأفضل. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: فتحت أبواب الجامع الأموي الكبير في مدينة حلب القديمة أمام المصلين والزوار بعد سنوات من إغلاقه وأعمال الترميم التي امتدت على مراحل منذ تضرره خلال سنوات حرب.
6: في هذا اليوم الأغر نكتب معا صفحة جديدة من صفحات البناء، معطرة بعبير الحرية والكرامة.
7: اليوم مدينة حلب تشهد افتتاح واحد من أهم معالمها التاريخية والأثرية، جامع بني أمية الكبير. هذا الجامع اللي تعرض لأضرار كبيرة خلال فترة الثورة السورية وأغلق لمدة أكثر من 14 عام، اليوم يعاد افتتاحه بعد انتهاء عمليات الترميم والتأهيل. اليوم تعود مأذنة الجامع الأموي للوقوف مرة أخرى في رسالة أولا لأنفسنا كسوريين وللعالم أجمع، أن نحن إن شاء الله قادرين مثل ما كانت سوريا دائما عبر العصور ومدن سوريا دائما عبر العصور قادرة أنه تنهض، إن شاء الله نحن كسوريين قادرين نبني ما هدمه النظام.
0: رحلة تاريخية قطعها منبر الجامع الأموي بحلب بعد فكه من قبل مجموعة من الأشخاص للحفاظ عليه من القصف والسرقة. ويعد هذا المنبر أحد أقدم المنابر في العالم الإسلامي، وفي فبراير 2025 أعادت الجمعية السورية لحفظ الآثار والتراث المنبر إلى مكانه.
8: مع دخول الجيش الحر إلى القسم الشرقي من مدينة حلب بقيادة في ذاك الوقت كان لواء التوحيد، دخل حجي مارع والمجموعات العسكرية معه إلى هذه المنطقة. لما دخل النظام استشرس على المنطقة. طبعا المنبر أصيب بأذى، شفنا شلون آثار الشظايا موجودة والصور والتوثيقات موجودة على المسجد وعلى المنبر بالذات، وحتى على المحراب وعلى أيضا مقام سيدنا زكريا. ثم بمجموعة من الأخوة الفضلاء وتم نقل الرحلة الأولى بدأت لهذا المنبر بتاريخ 5/5/2013، وبعد تم النقل أيضا إلى تركمان بارح في 2020، وتم موجودات فيها إلى أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالتحرير. تهيئت الظروف وتم تهيئة المكان ورجع المنبر إلى مكانه، الحمد لله رب العالمين.
0: يناقش البرلمان الألماني مقترحا تقدمت به كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف، يتضمن تشديدا في سياسة الهجرة واللجوء ويشمل إلغاء وضع الحماية الممنوحة للسوريين. وبحسب الموقع الرسمي للبرلمان الاتحادي، يناقش أعضاؤه ولأول مرة اقتراحا بعنوان تدابير من أجل تحول حقيقي في الهجرة قبل إحالته إلى اللجان المختصة، ويدعو المقترح إلى منح الجنسية وفق تقدير الحكومة وبعد إقامة لعشر سنوات على الأقل، وإلغاء لم شمل الأسر للممنوحين الحماية الفرعية، إضافة إلى استئناف الترحيل القسري للسوريين. قال مكتب الإحصاء في ولاية تورغينغن الألمانية إن السوريين تصدروا قائمة المستفيدين من إعانات طالبي اللجوء في الولاية بنهاية عام 2025. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيانات مكتب الإحصاء أن عدد السوريين المستفيدين بلغ 1940 شخصاً، بما يشكل 42.6% من مجموع المستفيدين القادمين من آسيا البالغ عددهم أكثر من 45,000 شخص. وأظهرت البيانات تراجع العدد الإجمالي للمستفيدين مقارنة بالعام الماضي بمقدار 1605 أشخاص، وبنحو 20,000 عن أعلى مستوى مسجل نهاية 2015، في حين شكل الأطفال دون سن 15 قرابة 27% من إجمالي المستفيدين.

0: وفي الأخبار العربية، أفاد مصدر طبي في غزة بمقتل مدني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأشارت مصادر محلية بالقطاع إلى قصف مدفعي إسرائيلي لمناطق شرقي قطاع غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الرافعة العسكرية المتمركزة شرقي حي التفاح. هذا وأسفر قصف إسرائيلي مساء أمس عن مقتل سيدة وطفل وإصابة 10 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف 4 منازل بقطاع غزة عقب إنذارات إسرائيلية بإخلاء مربعات سكنية، ما أثار حالة من الهلع والنزوح بين السكان. وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتكاب إسرائيل 5223 خرقا ميدانيا لوقف إطلاق النار منذ بدء الاتفاق في 10 تشرين الأول 2025. ووفق المكتب، شملت الخروقات القصف وإطلاق النار ونسف المنازل والمباني وتوغل الآليات العسكرية، إضافة إلى 200 واقعة اعتقال، في حين قتل خلال عام الاتفاق 1471 فلسطينيا وأصيب 5189 آخرون. يواجه النازحون في قطاع غزة معاناة إنسانية متزايدة مع حلول فصل الشتاء، وسط تحذيرات من منظمات دولية من اجتماع البرد والفيضانات مع هشاشة الخيام ليشكل اختبارا جديدا لصمود نازحيه. تفاصيل أكثر مع الزميل زاهر سالمة.
1: لم يعد الشتاء في قطاع غزة مجرد فصل انخفاض درجات الحرارة، بل غدا موسما جديدا يهدد حياة آلاف العائلات في مخيمات النزوح. بعد قرابة 3 سنوات من الحرب والدمار والنزوح المتكرر، يحل فصل الشتاء القادم ليضيف أخطارا صحية جديدة إلى واقع يعاني أساسا من ضعف المأوى وتلوث المياه وتدهور القطاع الطبي. وتتزايد التحذيرات الدولية من أن اجتماع الأمطار والفيضانات مع الخيام الهشة وسوء التغذية قد يحول الأشهر المقبلة إلى اختبار حاد لقدرة السكان ولا سيما الأطفال على الصمود. بحسب تقرير لمنظمة اليونيسف، يعيش نحو 84% من السكان، أي أكثر من 1,076,000 نسمة، في مخيمات مكتظة وملاجئ غير ملائمة تفتقر للحماية من البرد والأمطار. وتتفاقم هذه الأزمة مع عمل 18 مستشفى فقط بشكل جزئي من أصل 36، إلى جانب انتشار الأمراض الجلدية والتهابات الجهاز التنفسي التي تشكل نحو 17.5% من الاستشارات الطبية وفق منظمة أطباء بلا حدود. أمام هذه المعطيات المؤسفة، جاءت تحذيرات منظمة الصحة العالمية لتسلط الضوء على حجم الكارثة البيئية والإنسانية. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 70% من السكان يعيشون في مناطق معرضة بشدة للأخطار المناخية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التعرض لهذه الأخطار إلى أكثر من 90%. وأوضحت المنظمة أن تراكم نحو 500,000 طن من النفايات وتجمع مياه الصرف الصحي يتزامن مع الأمطار الغزيرة، ما يرفع مخاطر انتشار الأوبئة وتلوث المياه في ظل انهيار البنية التحتية. أكدت تقارير اليونيسف أن الشتاء الماضي شهد وفاة ما لا يقل عن 11 طفلا بسبب انخفاض حرارة الجسم نتيجة لسوء التغذية وغياب الاستعداد العاجل. وتشير التقديرات الحالية إلى أن 1.5 مليون شخص بحاجة ماسة لمواد المأوى والمستلزمات الأساسية لمواجهة الأمطار والرياح القوية التي تشهدها المنطقة. ولتدارك هذه الأزمة قبل فوات الأوان، وضعت المنظمات الدولية خطة استجابة عاجلة. فقد دعت منظمة اليونيسف إلى توفير 97 مليون دولار و500,000 بشكل عاجل لحماية 540,000 طفل وأسرهم خلال الفترة الممتدة حتى مارس 2027. وتركز خطة الإنقاذ على توفير الملابس والبطانيات الحرارية وتعزيز الخيام والملاجئ، إضافة إلى تنظيف شبكات الصرف الصحي وإزالة النفايات للحد من انتشار الأمراض والحد من تلوث مياه الفيضانات.
0: نظمت في ولاية كهرمان مرعش التركية وقفة احتجاجية للتنديد بما تشهده فلسطين وتسليط الضوء على الأوضاع في غزة بالتزامن مع مرور 3 أعوام على بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع. دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

ممنوع اذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء، يعني لو بتعرفه لو بعز عليك ما في، ممنوع خلص، انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. بقول لك مد ايدك من الشراقه، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقه وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي. انا كنت اسمع مسجن صيدنايا، بس انا ما لي متوقع انه اشوف هالشيء، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسيه تدمرت. فلما كنا احنا بتلمنين اول ما شفت ولد صغير اقسم بالله، يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، يعني شوف هو يرجع ماله حاسس ومغمى عليه، نحن عذابنا كان اشد لانه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
3: البيانات الدقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها مظاهرات في الحسكة تطالب الدولة ببسط سلطتها على المدينة بشكل فعلي، موقوفون سوريون ولبنانيون في السجون اللبنانية يواصلون إضرابهم لليوم 27 احتجاجا على تعليق قانون العفو العام. وزارة التعليم تقول إن الحاصلين على قبول جامعي سابق غير مؤهلين للتقدم إلى مفاضلة العام الدراسي الحالي. الطيران المدني السعودي يعلن مقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين من جراء اعتداءين على مطار الملك خالد الدولي.

أهلا بكم من جديد. توافد متظاهرون من مناطق الشداد والحدادية باتجاه مركز مدينة الحسكة استجابة لدعوات أطلقها ناشطون لتنظيم مظاهرة تطالب ببسط سيطرة الدولة السورية بشكل فعلي على كامل مركز المدينة.

هذا وانتشرت قوات الأمن في مناطق التظاهرات بمدينة الحسكة بهدف حماية المتظاهرين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

0: ومن غويران في ريف الحسكة ينضم إلينا الصحفي إبراهيم الحلبي. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، تبدو واقف في إحدى المظاهرات الآن، حدثنا قلنا الأجواء لديك.
1: نعم، حياك الله كاترين، حيا الله متابعين تلفزيون سوريا. يعني كما تشاهدين الصورة، أبلغ من الكلام آلاف من أبناء الحسكة من كل الأحياء، من حي غويران، من حي العزيزية، من حي الكلاسة، من كل الأحياء، أحياء مدينة

0: الحسكة، وكذلك من المدن الأخرى المحيطة بمحافظة مدينة الحسكة، شدادية، الحدادية، الطرقية، عبدان، الهول، مرددة، الكل تجمع اليوم في مدينة الحسكة من أمام الجامع الكبير في حي غويران، يرفعون علم الحرية كاترين، علم الثورة، علم الكرامة، علم الدولة السورية، العلم الذي ضحينا من أجله آلاف الشهداء والمعتقلين والمهجرين. الحسكة اليوم تستعيد هويتها، الحسكة اليوم تحتفي بالنصر الذي حرمت منه على مدار الشهور بل السنين الماضية. اليوم أهالي الحسكة يخرجون في مظاهرات يهتفون واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. أهالي الحسكة يخرجون يريدون الدولة، يريدون سيادة القانون، يريدون عودة الخدمات، يريدون معتقليهم الذين ما زالوا إلى الآن مغيبين، يريدون أيضا عودة المهجرين الذين لم يتسنى لهم إلى الآن العودة إلى بلداتهم، إلى قراهم، إلى مدارسهم. حقهم الطبيعي اليوم أن يتظاهروا، حقهم الطبيعي اليوم أن يطالبوا بعودة الدولة. حقيقة الأجواء يعني كاترين، الأجواء لا أستطيع أن أوصفها، مشاعر تعيدنا إلى بداية الثورة السورية العام 2011. حرم أبناء الحسكة من هذه التجمعات، حرم أبناء الحسكة من أن يحتفلوا بالنصر وأن يحتفلوا بالتحرير، واليوم تصدح صرختهم ويعلو صوتهم في جمعة أطلقوا عليها جمعة العلم السوري، العلم السوري الذي يمثل كل السوريين، والذي ضحى لأجل أن يرفع هذا العلم كل أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم. ماذا نشير إليه كاترين؟ أن هذه المظاهرات هي ليست موجهة إلى أي قومية أو طائفة في هذا البلد، هي مظاهرات تطالب بفرض سيادة الدولة، تطالب بأن يكون القانون هو السيد، وأن يكون أبناء الحسكة أمام القانون متساوون جميعا، عربا كانوا وأكرادا، مسلمين ومسيحيين. هذا الوطن يتسع للجميع، وهذا العلم يمثل كل أبناء الشعب السوري.
1: نعم إبراهيم، هل بإمكانك أن تتجول قليلا في هذه المظاهرة وأن تحدثنا أيضا عن الانتشار الأمني في المنطقة؟
0: نعم نعم كاترين، نحن الآن واقفين أمام يعني محطة البث النت، لا أستطيع أن أبتعد قليلا لأنه سينقطع الإرسال للأسف، لأنه منذ الصباح في الحسكة يعني وقفت شبكات الإنترنت يعني بشكل كبير جدا، كان هناك يعني تضعيف للنت، لا أعلم إذا كان هو مقصود أم لا، لذلك نستعين نحن بالنت الفضائي. كما شرحت لك الأجواء مثل كما ترين، يعني هناك خلفي الآلاف من أبناء الحسكة طرقوا من أمام المسجد الكبير، مسجد أبو بكر الصديق في حي غويران، يتجهون إلى الساحة الرئيسية، يحملون علم الدولة، علم الثورة، علم الكرامة، علم الحرية، ينادون واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. ما لفت نظري أيضا كاترين، هناك أيضا استذكار لصور الشهداء، كل شهداء محافظة الحسكة وكذلك شهداء الثورة السورية. وأذكر يعني بسام الفياض، هشام الفياض، أذكر أيضا الشهيد مشعل تمو، يعني حقيقة صور لشهداء العرب والأكراد ولكل من ضحى لأجل هذه اللحظة التي نعيشها اليوم، والتي حقيقة نحن مدينين فيها مجالس الأولى إلى شهدائنا، إلى معتقلينا، إلى أمهاتنا التي توضعت الله عز وجل حتى يكتب لنا النصر. أضيف إلى ذلك كاترين أن أيضا أجهزة الأمن مشكورة يعني تحمي هذه المظاهرة وتنظم أيضا، يعني لا تسمح بأي تجاوزات. حقيقة يعني شعب الحسكة شعب متخبر، شعب واعي بشعاراته، بتنظيمه، بمسيره، لا توجد أي تجاوزات، لم تذكر أي تجاوزات. ما يلفت النظر أيضا كاترين المشاركين في هذه المظاهرات، وتعطيك أعطي صورة للأطفال أيضا موجودين، كبار السن موجودين، الشباب وكذلك أيضا النساء، كل الكل يشارك في هذه التظاهرة السلمية التي تعبر حقيقة عن هوية الشعب السوري الحقيقي، وتنادي واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. هي رسالة لكل أبناء الشعب السوري في محافظة الحسكة أن ينضموا لهذه المظاهرة، هذه ليست موجهة لأي أحد، نحن هنا نمثل تطلعات كامل وكافة مكونات الشعب السوري عربا أكرادا مسلمين مسيحيين. هدفنا واحد، فرض سياسة الدولة، بس الأمن، أن تدخل الخدمات إلى هذه المدينة المهمشة والمغيبة والتي عانت ما عانت من سنين الظلم والقهر والتعميد منذ حكمة عبد الناصر إلى حكمة حافظ الأسد والبعث وقسد وغيرها من الميليشيات التي عاشت في محافظة الحسكة فسادا. آن الأوان لأبناء الحسكة أن يستعيدوا هويتهم وأن ينعموا بخيرات هذه المحافظة. يعني كما تعلمين السلة الغذائية لسوريا هي الحسكة، ومصدر الطاقة لسوريا هي الحسكة، فلا بد لهؤلاء الأطفال أن ينعموا بخيرات بلدهم ووطنهم وأن يعيشوا بكرامة في هذا الوطن، الوطن الذي قدمنا لأجل أن نحيا به بكرامة ملايين الشهداء وآلاف المعتقلين والمهجرين. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم الحلبي، كنت معنا من غويران في ريف الحسكة.
0: شكرا لكم، حياكم الله.
1: هذا وأقيمت في ساحة الحرية بمدينة الحسكة مراسم رفع العلم السوري للمرة الأولى منذ تحرير سوريا وبعد عقد اتفاق الاندماج مع قسد بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد وقائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي وشخصيات رسمية وحشد من المواطنين.
2: نتمنى أن نكون إيد واحدة، نتمنى أن نكون مع بعضنا، لأنه هذا العلم يمثل الجميع، ما يمثل العرب فقط، يمثل كرد، مسيح، علوية، جميعاً إن شاء الله. نحن كمان نطالب أنه تفتح المؤسسات الحكومية، نطالب أنه بقى تستقر الحسكة إن شاء الله.

الحمد لله اليوم تم رفع العلم السوري بمحافظة الحسكة، وإن شاء الله هذا شيء خير لكل الجزيرة ولكل مكونات الجزيرة، وإن شاء الله بعد هذا النصر العظيم لكل سوريا، وإن شاء الله نشوف مؤسسات الدولة تفتح، وإن شاء الله إحنا كلياتنا شعب

0: أصيب شاب بانفجارات وقعت داخل منزل في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي وفق ما أفادت به منصة درعا 24. وذكرت المنصة أن الشاب نقل إلى مشفى مدينة الأحراق لتلقي العلاج، في حين نقلت مصادر محلية ترجيحها أن تكون الانفجارات ناجمة عن وجود ذخائر داخل المنزل من دون تأكيد رسمي لأسباب الحادث حتى الآن. أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على 7 أشخاص من فلول النظام المخلوع خلال عمليات أمنية نفذتها في منطقة مصياف جنوب غرب حماة. ونشرت قوى الأمن صورا تظهر ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزة الأشخاص الذين قبض عليهم في منطقة مصياف بريف حماة، مشيرة إلى أن الأشخاص هم من فلول النظام المخلوع. قال الأمن الداخلي إنه ألقى القبض على عنصرين من فلول النظام المخلوع هما فيصل بدور وآصف سلامة لتورطهما في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين. وأضاف الأمن الداخلي أن الموقوف فيصل بدور تطوع منذ عام 2012 ضمن ميليشيات مسلحة شاركت في عدة حملات عسكرية بأرياف حماة وحلب، ولقب بفرخ النمر وبقي منخرطا حتى سقوط النظام المخلوع. وأكد الأمن الداخلي أن آصف سلامة تطوع في صفوف قوات النظام المخلوع وعمل بصفة مساعد في معامل الدفاع وحتى عام 2018. كما أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على شاهين حمدان الشاهين أحد مؤسسي ميليشيا فوج الشواهين خلال عهد النظام المخلوع. وذكر الأمن الداخلي في بيان أن شاهين الشاهين بدأ العمل مع المخابرات الجوية عام 2015 تحت قيادة سهيل الحسن، وشارك لاحقا في تأسيس مجموعات مسلحة. وأشار البيان إلى أن شاهين متورط في ارتكاب جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتخريب بحق مدنيين في ريف حماة الشرقي وعلى طريق أثري الرقة عام 2017، وقاد مجموعات مسلحة ارتكبت جرائم في تدمر وصولا إلى دير الزور. أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب عبر الحدود السورية اللبنانية شملت 5 سيارات بيكاب محملة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافة إلى كمية كبيرة من مادة الدخان، مشيرا إلى توقيف أحد المتورطين. وقال الجيش اللبناني في بيان إنه يكثف إجراءاته الاستثنائية لمراقبة الحدود، في حين أصدرت وزارة الدفاع السورية مساء أمس إعلانا مماثلا عن إحباط محاولة تهريب أسفرت عن مصادرة 2 سيارات واعتقال أحد المهربين بعد اشتباك بدأه المهربون. كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أن بلاده رفضت طلب سوريا تسليم نحو 4000 معتقل سوري يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش لمحاكمتهم في سوريا، في حين أعادت نحو 50 معتقلا سوريا بعد ثبوت عدم انتمائهم إلى تنظيم داعش. وأضاف العبودي في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس أن نحو 400 معتقل سوري ما يزالون في العراق ويعتقد أنهم من العناصر البارزة في تنظيم داعش، مشيرا إلى أن كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم داخل العراق من بين المعتقلين سيحاكم وفقا للقانون العراقي. وأوضح أنه جرى نقل أكثر من 5700 معتقل يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بينهم نحو 4000 سوري. كما لفت إلى عقد اجتماع مؤخرا ضم سوريا والعراق والولايات المتحدة لبحث مصير المعتقلين المرتبطين بتنظيم داعش. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سيادة القانون في سوريا كانت ثمرة عقود من النضال والتضحيات، مشيرا إلى أن السوريين دفعوا من حريتهم وأرواحهم ثمنا للمطالبة بالعدالة والكرامة ودولة يحكمها القانون.
1: يبدو سيادة القانون أمرا بديهيا وحقا لا يحتاج إلى الإثبات، أما في بلاد سوريا فقد كان ثمن المطالبة بهذا الحق عقوداً من القمع والاعتقال وسنوات طوال من النضال والتضحيات، دفع خلالها السوريون والسوريات من حريتهم وأرواحهم ثمناً لحقهم في دولة يحكمها القانون.
0: وأضاف علبي أن سقوط نظام الأسد لم يكن يعني بالضرورة قيام دولة القانون، إذ كان من الممكن أن تنزلق البلاد إلى الفوضى وانهيار المؤسسات، إلى أن القيادة السورية اختارت مسار إعادة بناء الدولة.
1: لا ينبغي أن ننظر إلى ما تحقق في سوريا باعتباره نتيجة طبيعية لسقوط نظام ديكتاتوري، فخروج دولة من 14 عاما من الحرب وعقود من الاستبداد لا يقود بالضرورة إلى قيام دولة القانون، إذ كان من الممكن أن تغرق سوريا في الفوضى وأن تنهار مؤسساتها ويغيب عنها أي مسار سياسي أو دستوري أو تشريعي، لكن قيادة سوريا اختارت وسط كل تلك التحديات ألا يكون سقوط النظام نهاية معركة السوريين من أجل حقوقهم، بل بداية بناء الدولة التي ناضلوا طويلاً من أجلها.
0: وأشار علبي إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تقود جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وحماية مواطنيها وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
1: إن بناء دولة القانون قد اكتمل، ولا نقلل من حجم التحديات التي تزال تواجه سوريا، ولعل من أشدها أن تتعارض جهودنا لترسيخ سيادة القانون في الداخل مع واقع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي على أرضنا، فكيف يمكن لدولة أن تبسط سيادة القانون على كامل أراضيها بينما تنتهك سيادتها وتحتل إسرائيل أجزاء منها؟ وكيف يمكنها حماية مواطنيها بالقانون بينما يتعرضون للاختفاء والاحتجاز على يد السلطات الإسرائيلية خارج سلطة مؤسساتها القضائية؟ إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية بما فيها التوغلات العسكرية واختطاف المواطنين تنتهك سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وتقوض قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة سلطتها القانونية وحماية المواطنين.
0: أكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب استمرار تعاون دمشق مع الأمانة الفنية للمنظمة للتخلص الكامل من مخلفات البرنامج الكيميائي للنظام المخلوع، وأوضح كتوب أن بدء عمليات تدمير المخلفات يمثل تقدما ملموسا في قدرات الفرق الوطنية السورية، مشيرا إلى العمل مع فرق المنظمة لوضع جدول زمني واقعي لاستكمال عمليات التحقيق والتفتيش والتدمير. وحذر كتوب من أن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل هذه الجهود وتفرض تحديات أمنية وتعقيدات عملياتية، مؤكدا أن ملاحقة المتورطين في تطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها ومساءلتهم تأتي في مقدمة أولويات سوريا. أعلن مجلس الأمن الدولي تجديد دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف العاملة جنوب سوريا، مؤكدا مجددا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جاء ذلك على لسان مندوبة اليونان الدائمة لدى الأمم المتحدة أغلانيا بالتا عقب اجتماع خصص لبحث عمل قوة الأندوف، وقالت بالتا إن أعضاء مجلس الأمن جددوا دعوتهم إلى الطرفين لاحترام اتفاق فصل القوات المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974 احتراما كاملا إضافة إلى تنفيذه. أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك متابعة حادثة استهداف وغرق السفينة التجارية ألف وطن في البحر الأسود والتي كان على متنها 9 بحارة سوريين، مشيرة إلى أن مصير أفراد الطاقم ما يزال مجهولا. وقالت الهيئة أن توقف عمليات البحث والإنقاذ وعدم العثور على ناجين لا يعني بالضرورة ثبوت وفاتهم، موضحة أنها وجهت مذكرات عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية والسلطات البحرية في بلغاريا، مطالبة بتحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات. ودانت الهيئة استهداف السفن التجارية المدنية وتعريض حياة أطقمها للخطر، داعية إلى احترام القواعد والاتفاقيات الدولية الناظمة للملاحة البحرية. دخل إضراب نحو 600 معتقل في سجون لبنانية بينهم سوريون يومه 27 على التوالي احتجاجا على تعليق قانون العفو العام. ومن جانبه أشار المتحدث باسم سجناء سجن روميا في وقت سابق إلى أن الحالات الصحية الحرجة بلغت نحو 67 حالة بينها كبار سن ومرضى وصلوا إلى مستويات متقدمة من الإعياء، مضيفا أن بعضهم فقد القدرة على المشي فيما تعرض آخرون لفقدان الوعي. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا، لو تحدثينا عن تطورات إضراب السجناء في سجن روميا.
2: نعم كاترين، فعلا دخل إضراب نحو 600 سجين في عدد من السجون اللبنانية وليس فقط سجن روميا يومه 27. بين هؤلاء المعتصمين والمدربين عن الطعام وتناول الدواء 300 سجين سوري، أي يشكل السجناء السوريون النصف من مجمل العدد البالغ 600 سجين الذين يضربون عن الطعام وعن تناول الدواء في هذه الفترة احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام. إن الحالات الحرجة ازدادت بشكل ملحوظ بشكل لافت في الآونة الأخيرة، تحدث اليوم عن أن الحالات الحرجة بلغت بحدود 70 حالة. كذلك في كل يوم يتم نقل عدد من السجناء إلى المستشفيات، وعلى الرغم أن بعض السجون يعني الذين يقيمون فيها إضرابات البعض من إدارة السجون تمتنع عن نقل كبار السن إلى المستشفيات، ولكن يحاول أيضا بكثير من الأحيان لجنة أهالي السجناء التوسط وأيضا إضافة أيضا إلى

0: للتيار الوطني الحر، وبالتالي يصبح قانون العفو العام نافذا في لبنان. وايضا في المقابل الالم بان يعني يعيشون لحظات الم داخل السجون في هذه الفتره، ولكن هناك مصادر خاصه لتلفزيون سوريا داخل سجن رومي تتحدث ان السجناء مستعدون لكل الاحتمالات، يعني مستعدون ايضا للتصعيد في وجه المجلس الدستوري في حال لم يتخذ قرارا يقضي برد الطعن المقدم من قبل نواب تابعين للتيار الوطني الحر. ان الايام المقبله هي كفيله لاتخاذ القرار، وخاصه ان المهله الدستوريه الذي من شانها يعني التي من شانها ان يتخذ المجلس الدستوري القرار باتت قريبه جدا، هناك مده زمنيه. وعلى الرغم من ذلك فان يعني مصادر ايضا خاصه لتلفزيون سوريا ومصادر قضائيه تتحدث بان المجلس الدستوري سيتخذ قرارا برد الطعن، وبالتالي يصبح هذا القرار نافذا، قرار العفو العام وقانون العفو العام. ولكن الطريقه قد تكون عبر وسيلتين، الاولى الا يكتمل النصاب في المجلس الدستوري المقرر باتخاذ قرار، وبالتالي يصبح هذا القانون نافذا وفاعلا وساري المفعول، بالتالي يطبق في هذه الطريقه قانون العفو العام. والطريقه الثانيه ان يقوم برد الطعن مع التحفظ على بعض المواد، اي يتم تعديل بعض المواد في قانون العفو العام. ولكن الوضع الان داخل السجون اللبنانيه تحديدا سجن رومي مبنى بالامور تزداد سوءا، تزداد تعقيدا، اضافه الى ان السجناء يصعدون ويقولون بانهم مستعدون لكل السيناريوهات، والتصعيد سيكون فيما لم يتخذ المجلس الدستوري قرارا يقضي برد الطعن.
1: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. قالت وزارة التعليم العالي إن الطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية لعام 2026 ولديهم قبول سابق في المفاضلة العامة لا يحق لهم التقدم مجددا إلى مفاضلة هذا العام. وأوضحت الوزارة أنه يمكن لهؤلاء الطلاب التقدم إلى المفاضلات الأخرى ومنها التعليم الموازي والجامعات الخاصة في حال استيفاء شروطها. وأكدت أن الطالب المقبول في المفاضلة العامة للعام الدراسي الحالي لن يحق له التقدم إليها في الأعوام المقبلة حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة، مع احتفاظه بحق التقدم إلى المفاضلات الأخرى وفق شروطها. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، ما الأسباب التي تقف وراء هذا القرار عدم السماح للطالب التقدم إلى مفاضلة جديدة إذا كان له قبول بمفاضلة قديمة؟
2: نعم كاترين، حقيقة الموضوع هو تنظيمي بحت، يعني وزارة التعليم العالي تقول بأن هذا القرار هو من شأنه تنظيم موضوع مقاعد الدراسة المجانية للطلاب السوريين في الجمهورية العربية السورية. طبعا كاترين، يعني ملخص القرار حقيقة هو بأن كل طالب سوري يحق له مقعد مجاني واحد في الجامعات السورية، يستطيع التقدم إلى باقي الجامعات الأخرى كالموازي والافتراضية وغيرها، لكن كمقعد مجاني الذي تتكفل به يعني الدولة أو الحكومة يستطيع فقط أن يحصل على مقعد واحد. وهذا الأمر جاء ليفسح المجال أمام باقي الطلاب، هناك زيادة عدد كبير من الطلاب السوريين، وذلك أيضا ليتمكنوا من يعني الدخول إلى جامعات والحصول على مقاعد دراسية مجانية. هذا القرار جاء يعني كان هناك خلال الفترات الماضية لم يكن هناك تنظيم دقيق لموضوع الدراسة في الجامعات والتسجيل على أكثر من فرع والحصول على أكثر من مقعد جامعي مجاني. اليوم في حال سجل الطالب على مقعد مجاني وحصل على مقعد مجاني في إحدى الجامعات السورية سوف يعني يكون في حال أراد الدراسة أيضا مرة أخرى أو التقديم على الجامعة مرة أخرى يعني الخيارات أمامه هي الافتراضي أو الموازي أو الجامعات الخاصة، لن يستطيع التقديم على الجامعات الحكومية المجانية. طبعا هذا القرار بحسب وزارة التعليم العالي هو للتنظيم بالدرجة الأولى، وأيضا لإفتاح المجال أمام الطلاب السوريين حتى يستطيع جميع الطلاب أن يحصلوا على نفس الفرصة في الجامعات، إن كان الجامعات يعني الموزعة في جميع الأراضي السورية، ويستطيع الطلاب في حال أرادوا أن يعني يكملوا

0: دراسة أو أن يحصلوا على شهادة جديدة، أن يتقدموا لهذا الأمر عبر الجامعات الأخرى المتاحة على أراضي الجمهورية العربية السورية.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. خرجت وزارة الداخلية 705 متدربين من دورة الأفراد رقم 60 بعد إتمامهم مراحل التأهيل والتدريب في محافظة طرطوس.
2: قمنا اليوم بتخريج الدورة 60 من منتسبي وزارة الداخلية، حيث أشرف على تأهيل وتدريب هذه الكوادر فرع طرطوس التابع لإدارة التأهيل والتدريب وبإشراف قيادة الأمن الداخلي في طرطوس، وحيث أمضى المتدربون تدريبا متواصل لأكثر من 4 أشهر متواصلة، ويعتبر خريجو هذه الدورة من أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة، حيث أن أغلب منتسبي هذه الدورة هم من حملة الشهادات الثانوي والجامعي.
3: تحمل معها معنى السرعة وخفة الحركة.
4: كنا ناطرين هذا اليوم يعني على أحر من الجمر مثل ما بيقولوا، فلما إجا يعني قضينا أيام بروفات كثيرة وتعبنا، ويعني تعبنا لدرجة كبيرة كثير لو وصلنا لهي المرحلة اللي قدمناها نحن اليوم. نحن كنا ناطرين هذا اليوم لحتى نبذل أكثر ما عنا.
1: افتتح الدفاع المدني مركزي ضخ مياه العقدتين 5 و 8 بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
5: افتتحنا مشروعين، هو مشروع العقد الثامن ومشروع العقد الخامس لآبار المياه، طبعا بدعم مباشر من مركز الملك سلمان للخوذ البيضاء الدفاع المدني السوري، وتنسيق كبير مع المحافظة ووزارة الطاقة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. طبعا هذه المشاريع يعني بتكتسب أهميتها من قدرتها على تغذية أكثر من 1 مليون شخص في منطقة جنوب دمشق ومنطقة ريف دمشق الجنوبي. قيمة هذه المشاريع طبعا هذه العقدتين الثامنة والخامسة تقريبا تجاوز 1,300,000 دولار، كان بتجهيز كثير كبير للآبار وإعادة لضمن الخدمة وتجهيز البيارات من أجل ضخ المياه ويعني الاستفادة بشكل مباشر من المدنيين من ضخ هذه المياه.
1: خرج عدد من سكان قرية الحماميات بريف حماه الشمالي برفقة أطفالهم في وقفة احتجاجية طلبوا فيها الجهات المعنية بالإسراع في إزالة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في القرية والتي تشكل خطراً على حياة الأهالي ولا سيما الأطفال.
6: احنا ما بدنا شيء من الحكومة، لا بدنا مي ولا بدنا كهرباء ولا بدنا شيء، مدرسة بدنا مدرسة، شيء المقومات الأساسية، بس أهم شيء الألغام، أهم شيء الألغام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في صربيا، الأمن أول شيء، الأمن أول شيء. إحنا ما إحنا مأمنين، إحنا قاعدين ببيوتنا ما إحنا مأمنين، ولادنا أيمت يطلعون أيمت يعودون إيش لا نعرف.
7: زيادة الألغام نضيعة ولا أنقاض من حول البيوت لأنه كلها فيها ألغام، هاي مطالبنا. صار أكثر من مسؤول إجا وقدموا، بس يا أخي ما يعني بالنسبة للأنقاض إذا ما إجت فرق هندسية مختصة مع آليات ثقيلة أو معدات حديثة لكشف الألغام لا يمكن، اجت الهندسه وما قصروا، بس ما بالنسبه للاجهزه الموجوده عندهم كلها اجهزه بدائيه، هاي ما بتكشف الغام. المفروض تجي اجهزه للهندسه حديثه او كاسعات الغام او معدات حديثه لحتى تشيل الغام الضيعه.
8: احنا طالعين وقفه احتجاجيه لنزع الالغام من قريه الحماميات، هاي مطالبنا. ما عندنا مطالب، اي مطالب ولا مطلب مي كهرباء، هاي ما بدنا مطالب. احنا مطالبنا واحده وموحدة بنزع الألغام من قرية الحماميات، نريد حياة آمنة إلى أطفالنا، هذا اللي بدنا إياه.
9: نتمنى أنه من الجهات المعنية تساعد أهالي هاي القرية بإزالة الألغام بشكل كامل للحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم.
10: الإجابة الحكومية والله بطيئة جدا، بطيئة جدا، يعني احنا نتمنى من الحكومة الرشيدة أنها تجي تلبي مطالبنا بإزالة الألغام، بإزالة الأنقاض، تنظف هالجرية. حاجة احنا خايفين على أرواح ولادنا، كل ما يطلعون كل ما يفوتون نخاف عليهم، لا تمشي هنا ولا تمشي هنا وخليك على الدرب، يعني خوف بالعش يعني عايشين برعب.
1: فتحت أبواب الجامع الأموي الكبير في مدينة حلب القديمة أمام المصلين والزوار بعد سنوات من إغلاقه، عقبتها أعمال ترميم امتدت على مراحل.
11: نكتب معا صفحة جديدة من صفحات البناء، معطرة بعبير الحرية والكرامة.
12: اليوم مدينة حلب تشهد افتتاح واحد من أهم معالمها التاريخية والأثرية، جامع بني أمية الكبير. هذا الجامع اللي تعرض لأضرار كبيرة خلال فترة الثورة السورية وأغلق لمدة أكثر من 14 عام، اليوم يعاد افتتاحه بعد انتهاء عمليات الترميم والتأهيل. اليوم تعود مأذنة الجامع الأموي للوقوف مرة أخرى في رسالة أولا لأنفسنا كسوريين وللعالم أجمع، أن نحن إن شاء الله قادرين مثل ما كانت سوريا دائما عبر العصور ومدن سوريا دائما عبر العصور قادرة أنه تنهض، إن شاء الله نحن كسوريين قادرين نبني ما هدمه النظام.
1: رحلة تاريخية قطعها منبر الجامع الأموي بحلب بعد فكه من قبل مجموعة من الأشخاص للحفاظ عليه من القصف والسرقة. ويعد المنبر أحد أقدم المنابر في العالم الإسلامي، وفي فبراير 2025 أعادت الجمعية السورية لحفظ الآثار والتراث المنبر إلى مكانه.
13: مع دخول الجيش الحر إلى القسم الشرقي من مدينة حلب بقيادة في ذاك الوقت كان لواء التوحيد، دخل حجي مارع والمجموعات العسكرية معه إلى هذه المنطقة. لما دخل النظام استشرس على المنطقة، طبعا المنبر أصيب بأذى، شفنا شلون آثار الشظايا موجودة والصور والتوثيقات موجودة على المسجد وعلى المنبر بالذات وحتى على المحراب وعلى أيضا مقام سيدنا زكريا. ثم بمجموعة من الأخوة الفضلاء وتم نقل الرحلة الأولى، بدأت لهذا المنبر بتاريخ 5/5/2013، وبعد تم النقل أيضا إلى تركمان بارح في 2020، وتم موجودات فيها إلى أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالتحرير. تهيئت الظروف وتم تهيئة المكان ورجع المنبر إلى مكانه، الحمد لله رب العالمين.
1: يناقش البرلمان الألماني مقترحا تقدمت به كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، يتضمن تشديدا في سياسة الهجرة واللجوء ويشمل إلغاء وضع الحماية الممنوح للسوريين. وبحسب الموقع الرسمي للبرلمان الاتحادي، يناقش أعضاؤه ولأول مرة اقتراحا بعنوان تدابير من أجل تحول حقيقي في الهجرة قبل إحالته إلى اللجان المختصة. ويدعو المقترح إلى منح الجنسية وفق تقدير الحكومة وبعد إقامة لعشر سنوات على الأقل، وإلغاء لم شمل الأسر للممنوحين الحماية الفرعية، إضافة إلى استئناف الترحيل القسري للسوريين. قال مكتب الأحصاء في ولاية تورينغن الألمانية إن السوريين تصدروا قائمة المستفيدين من إعانات طالبي اللجوء في الولاية بنهاية عام 2025. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيانات مكتب الإحصاء أن عدد السوريين المستفيدين بلغ 1940 شخصا، بما يشكل 42.6% من مجموع المستفيدين القادمين من آسيا، والبالغ عددهم أكثر من 45 ألف شخص. وأظهرت البيانات تراجع العدد الإجمالي للمستفيدين مقارنة بالعام الماضي بمقدار 1605 أشخاص، وبنحو 20 ألفا على أعلى مستوى مسجل نهاية 2015، في حين شكل الأطفال دون سن 15 قرابة 27% من إجمالي المستفيدين.

0: وفي آخر التطورات العربية والدولية، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين، بينهم مدير المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأشارت الوكالة إلى إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال 5 أسرى محررين خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية. وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال شن حملة مداهمات واعتقالات في بلدة كفر قدوم شرقي المدينة ضمن حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، لو تضعينا في آخر تطورات المشهد في الضفة الغربية وأيضا عن حملات الاعتقال.
1: أبرز تطورات المشهد في الضفة الغربية هذا اليوم الجمعة كاترين هو اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة، وتحديدا في محافظتي رام الله والبيرة ومحافظة نابلس. وبحسب ما أعلنت عنه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هناك 19 اعتداء منذ صباح هذا اليوم حتى الظهر للمستوطنين في عدة قرى، أبرزها قرى غرب رام الله، دير بزيع وعين قينيا. تشمل الاعتداء على قاطفي الزيتون والمزارعين، والاعتداء على المواطنين، اقتلاع الأشجار وسرقة المواشي وسرقة أيضا محاصيل الزيتون. ما جرى هو أنه تم مهاجمة هذه القرى بحماية جيش الاحتلال كما قال المزارعون، وقاطفو الزيتون في هذه المناطق، ومنع المواطنين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون وتم الاعتداء عليهم. أيضا كانت هناك حادثة اعتداء على مواطن وابنه في مركبته في قرية يبرود أيضا بمحافظة رام الله، وقاموا بسرقة المركبة والاعتداء على الأب. أيضا أصيبت مسنة فلسطينية وتم نقلها إلى المستشفى نتيجة أن المستوطنين قاموا بإطلاق كلابهم على هذه المسنة وتعرضت للأذى والإصابة وتم نقلها إلى المستشفى. إذن نتحدث عن عدة إصابات وعدة اعتداءات في عدة مناطق. أيضا في مناطق غرب سلفيت كان هناك اقتحامات للمستوطنين الذين قاموا باقتلاع الأشجار، ناهيك عن اقتلاع 50 شجرة زيتون أيضا في قرية قصرة بمحافظة نابلس، واعتداءات أيضا في محافظات أخرى في نابلس مثل محافظة بورين، مثل قرى بورين وبيتا في المحافظة. هذا كله يأتي بالتزامن مع حملات اقتحام ومداهمات واسعة أيضا كاترين قام بها جيش الاحتلال في مناطق واسعة بالضفة، شملت اعتقالات من بينها محافظة الخليل وتحديدا المدينة، حيث اعتقل 9 مواطنين من بينهم مدير الحرم الإبراهيمي. هذه الاعتقالات والمداهمات تشمل تحقيقات ميدانية وتشمل أيضا مداهمات للمنازل، تفتيشها، تخريب المحتويات، وأحيانا الاعتداء على المواطنين والتنكيل بهم بحسب نادي الأسير. إذن حذرت أيضا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من تصاعد العنف على المواطنين الفلسطينيين من قبل المستوطنين في موسم قطاف الزيتون بشكل كبير، ودعت أيضا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل لحماية المزارعين، علما أن هذا الموسم موسم قطاف الزيتون هو من أهم المواسم للمواطن الفلسطيني والفلسطينيين بشكل عام اقتصاديا و زراعيا، ولكن على ما يبدو هناك معيقات وتحديات كبيرة. هذا الصباح أيضا كاترين في محافظة رام الله والبيرة هاجم عشرات المستوطنين واقتحموا ضاحية الريحان وبلدة سردة، وهي مناطق موجودة في شمال رام الله لم يكن يستطيع المستوطن أن يصل إليها. قاموا بتدمير صرح لأحد الشهداء موجود على أحد الميادين في هذه المنطقة، وقاموا أيضا إجراء جولات في الأحياء الفلسطينية في مدينة رام الله. هذه المناطق كما قلت كاترين لم يكن المستوطنين يصلون إليها في وقت سابق. إذن هذا ما وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حتى اللحظة من اعتداءات في مختلف مناطق الضفة.
0: ريم العمري كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مقتل 3 مواطنين سعوديين من جراء اعتداءين استهدفا مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية.

0: وأوضحت الهيئة في بيان أن الاعتداءين أسفرا كذلك عن إصابة عدد آخر من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في تشرين الثاني المقبل. وأشار ترامب إلى أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال قائما، وأن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات الإيرانية. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أطلعوا رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زميل قبل يومين على استعدادات يجريها الجيش الأمريكي لاحتمال استئناف حرب واسعة ضد إيران خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وأضافت القناة نقلا عن مسؤول أمريكي كبير ومصدر آخر مطلع أن زامير قال خلال المحادثة إن استئناف الحرب في هذه الفترة قد يؤدي إلى تأجيل انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، في ظل تقديرات بأن إيران سترد بإطلاق صواريخ على إسرائيل. ولفتت القناة إلى تقدير مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن القرار النهائي سيتخذ خلال فترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام. تتواصل احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا بدعم من النقابات العمالية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وسط تشديد أمني وتزايد الانتقادات لتدخلات الشرطة. ومن باريس ينضم إلينا مراسلنا إلاف قداح. أهلا بك معنا إلاف. إلاف، لو تحدثنا إلى أين وصلت هذه الاحتجاجات الطلابية في فرنسا؟
1: نعم كاترين، اليوم يعتبر يوم هادئ نسبيا مقارنة بالأيام الفائتة، وبالرغم من ذلك هناك بعض المظاهرات والإضرابات والمناوشات مع رجال الأمن في بعض الضواحي الباريسية وفي بعض المدن الفرنسية، ولكن هذا الهدوء يرافقه أيضا إغلاق ل 141 مدرسة ثانوية مقارنة ب 500 مدرسة ثانوية سابقا كاترين، وهو انخفاض بسبب الاجتماع البارحة بين وزير التربية والممثلين عن النقابات الطلابية ووعود وزير التربية بإرسال 3000 مدرس بشكل فوري إلى المدارس المتضررة، وتحدث عن 114 مدرسة متضررة بشكل كبير وصفها بالمدارس الحمراء، والمدارس البرتقالية 400 مدرسة برتقالية أي هي متضررة ولكن بشكل أقل، وأيضا وعود بإجراء إصلاحات في الجوانب الخدمية للمنشآت التعليمية الحكومية. ولكن رغم ذلك كاترين، الناطق باسم اتحاد الطلاب أكد استمرار التعبئة طالما لا تضع الحكومة 10 مليارات يورو على الطاولة في الموازنة الجديدة من أجل القطاع التعليمي الحكومي لدعمه وتحسين المنشآت ووضع المزيد من المدرسين والكفاءات التعليمية. لذلك هناك دعوات لتعبئة عامة جديدة يوم الثلاثاء المقبل، وأيضا مظاهرات حاشدة، دعوة إلى مظاهرات حاشدة يوم السبت في 17 من هذا الشهر من أجل المزيد من الضغوطات على الحكومة الفرنسية لتنفيذ مطالب المنظمات الطلابية وطلاب الثانويات. طبعا منذ بداية هذه الاحتجاجات وحتى اللحظة تم توقيف ما لا يقل عن 7000 شخص، 86% منهم من القاصرين من قبل إيقافهم من قبل رجال الشرطة، وهو ما دعا المنظمات الحقوقية للتنديد بما وصفته العنف المفرط من قبل عناصر الأمن ضد المتظاهرين، وأيضا اليوم الأمم المتحدة

0: أعربت عن قلقها إزاء العنف الذي تقوم به قوات الأمن ضد المتظاهرين، لذلك أعلنت وزارة الداخلية عن تحقيقات فتحتها ضد بعض رجال الشرطة بسبب هذا العنف، وأكدت على إيقاف استخدام القنابل الصوتية في المظاهرات التي تستخدمها الشرطة عادة، وذلك بعد إصابة شخص أو إصابة طالب ببتر في يده نتيجة هذه القنابل الصوتية. إذن اليوم هادئ نسبيا، ولكن في الأيام المقبلة طالما لا يكون هناك تنفيذ سريع لمطالب الطلاب سيكون هناك مظاهرات جديدة وتعبئة عامة يوم الثلاثاء المقبل.
1: شكرا جزيلا لك إلاف قداح، كنت معنا من باريس. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء ميكولايف الأوكراني المطل على البحر الأسود بدعوى أنها كانت تستخدم لإمداد الجيش الأوكراني. في المقابل نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن مسؤولين محليين أن غارة أوكرانية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في منطقة حدودية. كما قال حاكم مقاطعة تفير الروسية إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق داخل مصنع في بلدة بالمقاطعة نفسها، مضيفا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته،

وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعير الغزي عام 1967 بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا ليكون رجل التوازنات الصعبة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث

0: خطك كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: في هذه الحلقة الثالثة والأخيرة من شهادة الدكتور تيسير الرداوي للتاريخ، يذهب الحوار إلى اللحظة السورية الحالية. فالرداوي الذي تولى ذات يوم رئاسة هيئة تخطيط الدولة لا يزال يبحث عن ذلك التخطيط المنشود والرؤية التي تضمن مصلحة الشعب والدولة والمستثمرين في الوقت ذاته، القروض والمساعدات والفساد. فهل ستصغي الدولة إلى نخبها المتخصصة؟ سؤال يطرح في اتجاهات عديدة، والواقع المعيشي للناس يبقى هو المرآة.
1: دكتور، وقفت ضد فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي حين توليت منصب رئيس هيئة التخطيط في سوريا. هذا الموقف اللي دفعت ثمنه غاليا طبعا، أو ربما دفع الاقتصاد السوري ثمنه غاليا، هل كان نتيجة اصطدام مع رجال بشار الأسد فقط، أم مع عقلية اقتصاد السوق الاجتماعي والفكرة بحد ذاتها؟
2: أخي إبراهيم، هذه الفكرة كما تعلم هي ألمانية، وطبقت وهو فكر نتج في ألمانيا وطبق في ألمانيا، يدعى اقتصاد السوق الاجتماعي. لكن لما أخذ إلى سوريا أخذ في معنى آخر، يعني هو كلمة الصدق أخذت في سبيل الباطل. كيف؟ هو اقتصاد سوق واجتماعي. في سوريا أخذ اقتصاد خليط، بحيث أنه أيده رامي مخلوف، اتحاد العمال، الحزب الشيوعي، الكل أيده، لأنه كل واحد بيحلله ويفسره على طريقته، في حين أنه هو
1: ربما يلبي مصالح الكل بنفس التوقيت.
2: لا، هو خليط لا يلبي مصلحة أحد.

0: هو خليط ليس له أي معنى. في الأساس هو اقتصاد سوق مطلق، اقتصاد السوق بقوانينه، في العرض، في الطلب، في التكاليف، في الأرباح، في الفائدة، كله في المنافسة، وإلى جانب وظائف الدولة الاجتماعية. نحن عندنا كيف هم كلهم يتفقوا على أنه هن ناس حللوه أنه هو اشتراكي واشتراكية، هي ما هو ما اشتراكية في ألمانيا اشتراكية،
1: لا
0: ناس حللوه أنه هو سوق، هو سوق مع الدولة، وفي الحقيقة هو اقتصاد السوق مع الدولة، هذا هو السبب. ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كينج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. شوف شلون فهمه،
1: المفروض رئيس نقابة العمال يدافع عن مصالح العمال،
0: المفروض يدافع عن مصالح العمال. هو لا، هو اعتبر أن اقتصاد السوق الاجتماعي يدافع عن الدولة، هو اعتبر أنه اقتصاد السوق الاجتماعي، هو قال بعدين نحن نحمي وندافع عن الدولة، نحن سلاح الدولة، قال نحن سلاح الدولة. كل واحد حلله على كيفه، لذلك كان كايثة ما طلع منها شيء، لأنه هذا خليط، كيف أنت تعمل اقتصاد السوق مع تدخل الدولة. هو فهم أنه نسمح نحن للسوق يفعل ما يشاء، الأذكياء منه، الناس من أهم الأذكياء اللي تحمسوا لهذه الفكرة هو عصام الزعيم. عصام الزعيم مثل كل الاشتراكيين الأوروبيين يخلط بين اقتصاد السوق وبين الاشتراكية. عصام كل الشيوعيين الأوروبيين بهذا الشكل يجمعوا المتناقضات، وهذا جمعها مستحيل وفشل. ولذلك هو كان يعترف أنه هذا يحقق التنمية ولكنه في أزمة، يعني الدكتور عصام الزعيم الله يرحمه، لذلك كان فشل ذريع. أنا هلأ إذا سألتني بعد شوي عن النموذج، هو نسخة أخرى ممكن أسميها، أنا ما بسمي اقتصاد السوق الاجتماعي، أنا بسمي اقتصاد السوق حتى لا يفهم خطأ، اقتصاد السوق فقط يعني ومهام الدولة.
1: أفهم من كلام حضرتك أنه أنت لا تريد خلط المفاهيم بما يمس ما تعتبره أنت مهام الدولة بالواقع،
0: تمام،
1: يعني بتزييفها عبر العدالة الاجتماعية
0: وإلى آخره. أنا مع أن يكون الاقتصاد حر، اقتصاد في نظام للحرية الاقتصادية مطلقة، كل إنسان ينتج ما يشاء، يستهلك ما يشاء، يصدر، يستورد، يفعل ما يشاء ضمن القانون، مع مهام الدولة اللي هي عدة مهام في اقتصاد السوق. هلأ إذا افترضنا أنه في نعم اقتصاد السوق اللي احنا بدنا إياه، اللي هو مثل كل اقتصاديات الحرة في العالم.
1: أول شيء قبل ما تجاوبني لو سمحت، يعني أرغب بفهم كيف ترى الدولة أنت كمفكر اقتصادي، ما هي الدولة؟
0: طبعا أنا بدي أحدد لك فقط هلأ الدولة الاقتصادية، يعني منشان ما نطلع ما فوق الاقتصاد وننشغل في موضوع الدولة لأنه هذا موضوع آخر، لكن يعني أنا مع دولة الحرية، أنا دولة تسمح للمواطنين يعني تعطيهم كل الإمكانيات إنه يبدعوا، يعبروا عن نفسهم، يقرأوا،
1: هذا الدولة من النظام السياسي؟
0: الدولة والنظام السياسي بشكل عام، يعني هذا فوق. خلينا فقط في الاقتصاد،
1: نعم،
0: إذا تحدثنا فقط عن موضوع الاقتصاد، في اقتصاد السوق، الدولة في اقتصاد السوق، الدولة في اقتصاد السوق لها مهام أكثر من الدولة عندما تتدخل. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة، من شان يعني مثل ما بتقول يعني تحجيم الناس، تدجين الناس، تدجينهم، نخليهم يعني مدجنين،
1: برمجة العقول،
0: ايه من هيمن عليهم، مشان هيمن عليهم. يعني احنا بدنا ننزل مسيرة او مظاهرة، نتصل مع مدير المعمل نقول له نزل الأغنام اللي عندك، ينزلهم، يهتفوا، يرجعوا، نستخدمهم، الدولة تستخدمهم كسلاح للهيمنة او للاستبداد. هذا اذا كان هناك تدخل للدولة مباشر. انا اقصد انه اقتصاد السوق، الدولة لا تتدخل اطلاقا في الانتاج، عندها مهام.
1: ما هي
0: هلا الدولة؟ اول مهمة لها انه تشرف على شفافية وعمل آلية السوق. كيف بدك تسألني؟ كل واحدة من مهام الدولة

0: هلا يعني بدي سالتني ولا ما سالتني، لازم بدي اجاوب انا انه كيف الدوله عليها انه تحافظ على شفافيه السوق، يعني بتخلي السوق عادل مع كل المنتجين. ما في واحد منتج له ميزه عن الاخر في السوق، يعني ما في واحد منتج بيحق له يستورد مواد اوليه والثاني ما بيحق له، ما في واحد منتج بيدفع ضرائب والثاني ما يدفع، كل المنتجين سواسيه، كل المنتجين يحق لهم انتاج اي سلعه اي سلعه.
1: إيه بس عندي
0: الا السلع، الا السلع الممنوعه.
1: عندي تعليق على هذا الموضوع او يعني تساؤل على شكل تعليق. هناك سلع او هناك نشاطات قد تبدو اقتصاديه لكن انظمه الحكم السياسي لا تعتبر اقتصاديه، يعني مثل الاتصالات. يعني تذكر انه كان في فتره ما في سوريا في احتكار لهذا الامر لدى اسره مخلوف وكذا مقربه من بشار الاسد، السبب هو اعتبارهم انه ملف الاتصالات هو ملف امني، قال بعضهم هذا الكلام. فاذا طبقت هذا الكلام على الراهن
0: هلا في
1: هل ينفع؟ هل
0: لا
1: يعمل؟
0: لا لا، في اقتصاد السوق، في اقتصاد السوق ما في شيء ممنوع وشيء مسموح وشيء امني وشيء غير امني.
1: يعني الصناعات العسكريه،
0: انا بتحدث عن لا، الصناعات العسكريه، الصناعات العسكريه هتكون من مهام الدولة الثانية.
1: نعم.
0: لا، الأمن، الأمن من مهام الدولة، كل شيء من مهام الدولة. أنا بتحدث عن السوق الآن. الدولة لازم أيضا تحافظ على عمل آلية السوق، يعني ما بتخلي مثلا واحد يجي يعمل كل الطلب تاع السوق. يجي واحد من الموجودين في السوق يشتري كل بضاعة السوق. لأنه يعني نحن بدنا نحافظ على قانون العرض والطلب. هاي بنشغل، بدنا نشغل آلية السوق. هاي المهمة الأولى. المهمة الثانية للدولة، إذا الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات، السياسات وليس التدخل المباشر.
1: كيف؟ طلبت مني أسألك كيف؟
0: نعم نعم نعم نعم، هو لازم، هو لازم. لو ما سألتني يمكن إذا خطر على بالي لازم أجاوبك، لأنه الدولة فينا تحقق أشياء كثيرة عن طريق السياسات دون تدخل مباشر. يعني مثلا أفرض أني أنا بشجع الصناعات كثيفة العمل بالسياسة، بقول أنا أي معمل عنده كثافة عمالية بخصم من الضرائب تبعه
1: عن طريق التدخل، بأخذ منه نصف ضريبي.
0: إيه، بأخذ منه نصف الضريبة. واحد ثاني بحس أنا إنه هذا مهم، بقول له أنا مستعد إني أعمل لك دورات للعمال، بس مو تدخل مباشر. هاي التدخل في السياسات. هلا التدخل في السياسات جدا يعني لازم يكون حذر. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. نخبة، شايف شلون؟ مو أي واحد يجي يعمل سياسة، لأنه فينه يعمل سياسة لمصلحة عدد من المنتجين، بده يكون حيادي وشفاف ونزيه وأخلاق عالية. هو كان بيقول هو من أحدهم، كينز. هي المهمة الأولى. المهمة الثانية هي أن الدولة تشرف على نظام ضرائب عادل وشفاف ويخضع له الجميع.
1: كان عندك مشكلة مع النظام الضريبي اللي كان مطبق في عهد النظام البائد.
0: تمام، لأني أنا
1: أن هذا النظام كان يظلم الفقراء ويسمح للأغنياء.
0: تمام، لذلك هون في إشارة أنه أنا مع ضرائب تجبى من الأرباح وليس على الاستهلاك. يعني أنا ما بجي أحط ضريبة على السكر، على الشاي، على المساكين. لا، ما بحط ضريبة على المساكين، بحط ضريبة اللي بيحقق الأرباح ويستفيد من الدولة. هذا هو اللي
1: ضمن سقوف معين،
0: ضمن شرائح، مثل أي نظام ضريبي عادل في العالم معروف. يعني النظام الضريبي العالم. هاي المهمة الثانية. المهمة الثالثة للدولة هي القيام بعملية التنمية، لأنه التنمية ما بيقوم فيها القطاع الخاص ويبعد عنها. حتى لو في حرية اقتصادية، القطاع الخاص ما بيعمل سد، يعمل سدود؟ ما بيعمل سدود.
1: ما لا، ليش
0: القطاع الخاص لا يعمل سدود؟
1: ليش ما يعمل سدود؟ القطاع الخاص ممكن يستثمر في بحيرة ما، ينتج كهرباء ويبيعها. هذا حصل بالمناسبة في الشمال السوري المحرر.
0: لا، هذا إنتاج. بس أنا مثلا، هل القطاع الخاص بيقوم يعمل الآن مشروع دجلة ويبيع المياه؟ القطاع الخاص بيعمل مشروع الفرات؟ القطاع الخاص بيعمل الآن سد حلبية وزلبية؟ ما بيعمله القطاع الخاص للمشاريع الكبرى أو المشاريع التنموية واستغلال الموارد الطبيعية. هاي مهام الدولة. الدولة هي اللي بتستهلك أو تستخرج الفوسفات، النفط،

0: الكهرباء اللي تنتج من السدود،
1: الموارد الكبرى
0: الموارد الطبيعية. وهذا كان اتفاق الثلاثة اللي حدث بعام 62 اللي أنا تحدثت عنه قبل شوي، قائد العظم
1: مع جلال السيد
0: ومعروف الدواليبي وجلال السيد، واللي أجوا الضباط وأفشلوا هذه بدلوا البرلمان كله وعملوا انقلابهم الأبيض في ذلك الحين. لكن هذه مهمة يعني جدا صعبة ولازم تكون دقيقة وحساسة، ولذلك حتى المشرفين على نظام الضرائب لازم يكونوا من النخبة. لذلك وزير المالية في الدول الآن تشوف في الدول الأوروبية وفي أمريكا ينتقى من اللي ما عليه أي
1: شائبة.
0: رابعا وظائف الدولة الاجتماعية. الدولة، وهذا هنا في مجال للخلاف، لأني أنا بهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين، أنا أكثر مع العدالة الاجتماعية، أنا أكثر منهم في تحقيق المساواة، وأكثر منهم في إنصاف الفقراء، وأنصف منهم في مكافحة الفقر. أكثر منهم هم ما عندهم وسيلة. أنا بقول هذه مهمة الدولة. الدولة مهامها محاربة الفقر بعدة وسائل، في منها السياسات وفي منها تدخل مباشر، لكن بس على الفقر. اثنين، الإشراف على التعليم. نظام التعليم كله أنا برأيي يكون من قبل الدولة. هلا بعض الأنظمة بتقول إني لا، إن التعليم الجامعي ممكن يكون جزء منه للقطاع الخاص، لأنه إذا الأغنياء بدهم يدفعوا ليش ما يدفعوا؟ لا، أنا بقول إني هذا يشوه التعليم. الدولة لازم تعمل تعليم لكل الناس.
1: يعني أنت مع إلغاء الجامعات الخاصة وكذا ولا؟
0: لا لا كيف؟ لا لا لا، أنا مع إلغاها.
1: مع إلغاها.
0: أنا أعتقد إنه التعليم ليس سلعة. التعليم هو سلعة اجتماعية جماعية، وبالتالي هي مهام الدولة، خصوصا التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. جامعي في جدال في هذا الموضوع، يعني قابل للمناقشة. ثم المهمة الثالثة هي الصحة. الصحة اليوم دول العالم كلياتها عم تلجأ إلى التأمين الطبي، هو أسلوب صحيح يعني بيؤدي،
1: ولكن التأمين الطبي يحتاج أيضا ازدهار على مستوى الفرد والمؤسسة،
0: لكن هذا يحتاج إلى أنه يكون المستوى عالي حتى تستطيع، أو يحتاج إلى دولة قوية تستطيع أن تعمل تأمين لكل الناس.
1: يعني إما الفرد يدفع بذاته بشكل برايفت يعني، أو المؤسسة اللي يعمل بها تدفع،
0: أو المؤسسة أو الفرد أو الدولة تدفع عن الفقراء. هلأ فين هالدولة؟ إذا فين هالدولة هون اليوم تدفع أنا عن 8 ملايين تأمين طبي، فأنا معه. ما فينا تدفع الدولة عن 8 ملايين اليوم فقراء، أكثر من 8 ملايين اللي في الفقر المدقع في سوريا اليوم. إذن هذه مهمة أساسية. المهمة الأخيرة هي إيجاد فرص عمل. هي أيضاً الدولة، الدولة مهمتها أنه بتحصل فرص عمل للفقراء، لأن هذول في البداية ما بيستطيعوا، ما يجدوا عمل. لذلك هي بسياسات، أيضاً بسياسات، بالقروض، بإيجاد أماكن عمل سهل للمبتدئين، لأنه حالياً إذا واحد خلص ما بيلاقي شغل إذا جديد، فالدولة مهمته إنه هي بتأمن له شغل. وآخر مهمة هي السكن. السكن أيضاً لكل المحتاجين، أي واحد محتاج نعمل سياسات بتشجع السكن الشعبي والسكن الدولة كمان، مو تجي، سواء عملت بنوك، عملت مصارف للسكن، سكن شبابي، سكن عادي، سكن للطبقات مثل ما موجود في ألمانيا DHL، مثل ما موجود في فرنسا وألمانيا وكل دول العالم.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟ كيف تستطيع الدولة القيام بهذه المهام؟
0: من النظام الضريبي. نحن عم نقول
1: النظام الضريبي،
0: نقول من الحرية الاقتصادية،
1: هل النظام الضريبي
0: سلسلة مرتبطة في بعضها؟
1: سؤالي أن هل هذا النظام الضريبي الذي يضمن تدفق هاي الموارد إلى خزينة الدولة كي تقوم بمهامها، يعني يجبي الضرائب من شركات ما تزال يعني منهارة في سوريا؟
0: إذن هون رجعتني أنت من نقطة البدء، وهذا أنا اللي بحب أجاوب عليه.
1: أتمنى
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ. نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. ما ممكن تكون قائمة لدولة لا تتحرك فيها عجلة الإنتاج. وعجلة الإنتاج بتتحرك من أنه الدولة مهما كانت مواردها قليلة تستطيع أن تساهم في تأمين مستلزمات الإنتاج وعوامل الإنتاج.
1: كيف أيضا؟
0: أفرض دولتنا إحنا المنهارة، وأنا أزعم أنه التنمية في سوريا يجب أن تبدأ في الزراعة ليس في الصناعة. مستلزمات الإنتاج الزراعي جدا بسيطة اليوم. مستلزمات الإنتاج الزراعي أنه في خطة زراعية تضعها وزارة الزراعة تحدد المحاصيل الهامة
1: غير الزراعة، حكينا عن الزراعة
0: إيه الاستراتيجية، لا لأنه مستلزماتها قليلة.
1: نعم.
0: عشان هيك أنا بقول هنا البداية. ثم بعدين حتى إذا كان نحن شجعنا الصناعة أيضا في في في شيء للصناعة، في شيء ممكن نساعدها للصناعة. نحن فينا نجمع صناعيين بالسياسات. ما في نقطة بدء صحيحة ستكون إلا ما إلا إذا حققنا إنتاج، وإلا كلها زاد الدولار نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: أنا سمعت منك سابقاً أنه البنك الدولي والاستقراض من البنك الدولي ليس جريمة ولن يودي بنا كما أشاء حافظ الأسد وغيره.
0: نعم، هذا الإجابة على هذا السؤال يعني ذو شقين. أولاً يعني لازم هذا النظام يطبق كاملاً أو لا يطبق، يعني كله متكامل مع بعضه. يعني إذا قلت أنا اقتصاد سوق وما في نظام ضريبي عادل ما مشي الحال، لأنه النظام الضريبي العادل هو الذي يعطيني إيرادات من نظام السوق.
1: نعم.
0: إذا قلت أنا نظام السوق وما في مهام الدولة ما يمشي الحال، لأني وصلت إلى نظام متوحش يهيمن على السوق ويحتكر السوق إذا ما في تدخل للدولة في السياسات. فهو متكامل مع بعضه. هلأ عودة إلى موضوع القروض من البنك الدولي، أنا مع الاستعانة في البنك الدولي. عديدين عديدين يقولون لا، لأنه في تجارب متعددة من بينها تجربة مصر فشلت في الاستفادة من البنك الدولي.
1: نعم.
0: وقد يكون صحيح. المخاطر من أنه أموال البنك الدولي تذهب إلى الفساد، يعني ما تستخدم بشكل يعني يعطي عائد، تستخدم بأشياء تذهب الأموال، يعني تتبدد الأموال خلينا نقول. لذلك يعني أنا بميل إنه

0: في مصر لا، وما زال حتى اليوم الحكومة المصرية تأخذ قروض من البنك الدولي وتوزعها شيء على المدينة الإدارية، هذا شيء على توسيع قناة السويس، شيء على،
1: ويكون القرض اصلا مسحوب لهدف اخر لمشروع اخر.
0: لا هذا هيك نحن من
1: هو فساد، هذا
0: شيء ما حدث في الدول اللي نجحت، سواء كان في جنوب افريقيا، في رواندا، في فيتنام، في كذا، انه اخي خليهم هم يتحملوا، البنك الدولي هو اللي بيتحملنا، احنا مصير نحاسبهم انه هذا انجزتوه صح وهذا ما انجزتوه صح. يعني انا اذا بدي اعمل مترو دمشق، ليش انا حتى اخذ قرض وانا بنفذه؟ خلي البنك الدولي بينفذه، هو على مسؤوليته.
1: طيب ما هو الريسك من وراء إذا نفذ البنك الدولي هذه، يعني ما هي العقابيل؟
0: أولا هذا بيحملنا مسؤولية إنه نحن ننتقي ما نحتاج من البنك الدولي. ما منخلي البنك الدولي يجي، والله البنك الدولي بيقول لي أنا بدي أعمل لك نظام تأمين طبي، لا أنا بعمله، هذا أنا قادر إني أعمله. ليش؟ كيف القروض يا أخي يجب أن تستخدم، أو المساعدات بشكل فعال. راح أعطيك مثال، أنا خلال عملي وأثناء المفاوضات مع الألمان، مع جي تي زد المنظمة الألمانية للتنمية، عندما هن كانوا يعطونا، لما أنا كنت بفاوض كانوا أعطونا 130 مليون، فأنا قلت لهم أني نحن بحاجة أنه، فقالوا نحن بنعمل لكم كذا وكذا، قلنا لهم لا، قال نعمل لكم تأمين طبي، قلنا لهم لا نحن بنعمله، قالوا نعمل لكم تبديل برامج المدارس الصناعية، قلنا لهم لا نحن بنعملها، لأنه بعدين بيضيعوها، بيضيعوا كل المساعدة.
1: بس أنت مع أنه البنك الدولي ينفذ المشاريع؟
0: ايه
1: ما بفهم عليك هاي.
0: لا لا لا لا، بس لأنه ما بخليه أنا هو شو بيعمل، أنا بطلب منه.
1: أنت تحدي.
0: أنا فأنا جيت قلت لهم جهة الزد، أخي نحن عنا جهاز أشعة في المشفى الكندي في حلب بسبب المقاطعة، لأنه قالوا لنا أنه في ذرة وما ذرة معطل، إحنا أنا بدي أنه هذا الجهاز صلحوا لنا إياه، قالوا لا، قالوا لا، قلنا لهم لا، ليش لا؟ مو أنتم بدكم تعطونا، أنتم صلحوا لنا إياه وقطعوها من المساعدة، ما قبلوا. يعني أنت بدك كمان تفاوض البنك والمانحين كلهم، سواء كانوا منظمات ولا صناديق ولا البنك الدولي ولا ولا ولا صندوق النقد الدولي، أنت بدك تفاوضهم، بدك شو بدك أنت؟ أنت ما بيصير إنه والله أنا أجل البنك الدولي قال لي أخي أنا بدي أعمل لك مثلاً مدينة رياضية، أقول له لا أنا ماني محتاج، أنا بعمل مدينة رياضية، أنت بدك تعمل لي مدينة رياضية؟ أنا بحتاج إنك أنت تعمل لي مثلا، بتجيب لي، تساعدني في منظومة للإسعاف.
1: وهل يعني برأيك هذا التفاوض قد يكون يعني فعلا يجدي، يعني
0: تفاوض إذا ما كان، إذا كان مجدي، إذا كان ما هو مجدي هلا
1: يعني هذا يعني قد يعتبره المانح نوع من التشدد وبالتالي ينفر يعني من، إلا إن كانت له مصلحة.
0: الـ الـ الـ الـ الـ الأهمية في القروض انه انت بتاخذ القرض وخدمة القرض يجب ان تكون اقل من عائد القرض. يعني اذا انا اخذت من البنك الدولي بفائدة 2.5% لازم انا بستثمر هذه الاموال في مشروع يعطيني اكثر من 2.5%، مظبوط؟ ابسط مبادئ ان شاء الله. انت عم تعمل دكان هيك هيك هيك بتقيس. اذا لا، اذا رحت انا بددت الاموال حملت نفسي انا عبء،
1: حتماً طبعاً
0: عبء الفائدة وعبء القرض.
1: طيب راح أرجعك على مسقط رأسك، بلك العمر الطويل على دير الزور، لاستعارة مثال في من المناطق التي يستخرج منها النفط. في تعرف بالقانون الدولي إنه هاي المناطق، وحتى في بروتوكول يعني الشركات موقع عليه، يجب أن تنمى لأنه يصير فيها يعني ارتفاع للحرارة وتغيرات في البيئة وكذا. فهذا الأمر يعني أنا أذكر أنك يعني تحدثت أنه هذه المناطق هي الأكثر إنتاج في سوريا، ولكن الريع يذهب إلى غرب سوريا وليس شرق.
0: تمام.
1: فهل هذا من الممكن أيضا تعديله في مستقبل؟
0: فيما يتعلق في التكاليف، تكاليف التنمية في لها تكاليف، أو تكاليف المشاريع الكبرى، أو تكاليف استغلال الموارد الطبيعية. في شافيز أيام زمان كان بياخذ 20% مش من الارباح، 20% من

0: من عمل من رأس المال المستخدم للمناطق
1: لتنمية المناطق.
0: تنمية المناطق شابيز، هلا ما بعرف شو النسبة، كان هيك بيعمل. نحن بزماناتنا شل أجت قالت لنا إنه بدنا نعمل مساهمة اجتماعية، إن بسموها الشركات العالمية بسميها مساهمة اجتماعية، أنا أوكي. فأجى رئيس الوزراء ناجي عطية قال عظيم، قدموا لنا 5 ملايين. قلت له أنا شو 5 ملايين؟ 5 ملايين مش هيعملوا لنا مشفى قال في الميادين. لك 5 ملايين ما تعمل شيء، 5 مليون دولار شو بتعمل؟ وهكذا كان. الآن شوفوا المستوصف الموجود في الميادين شيء كوش النفس، يعني حتى نستعمل اللغة اللي يحتاجونها اللي يستحقونها. الشركات يا أخي اللي عم تستخدم الطرقات وعم تتلفها، اللي أتلفت المحاصيل، كان البطيخ والدبشي تعالى شارع عظيم، لأن ما أظل منه شيء. ليش؟ مو بسببهم؟ مو بسبب النفط؟
1: تغير المناخ،
0: الأمراض السرطانية اللي في المنطقة. هلا شوف من الديف وانت رايح الى حدود البوكمال، اصابات سرطانيه مخيفه.
1: طب هل هذا النزيف يمكن ايقافه الان؟ احنا نتحدث عن مرحله هل فيها امل لمستقبل مختلف.
0: هلا الان المطلوب ما هو انه نقاطع عن الشركات الاجنبيه، هذا كمان يعني عليه اجابه. المفروض ان يكون هناك عقود دقيقه تضمن حقوقنا بالتعامل مع الشركات الأجنبية، وهذا مو عملية سهلة، يحتاج إلى متخصصين، لأن الشركات الأجنبية تتقن كيفية وضع العقود، تتقن كيفيتها، نحن ما نتقنها. أنا بعتقد أنه يحتاج نحن إلى متخصصين في كيفية المفاوضات مع الشركات الأجنبية وكيفية إنتاج العقود.
1: دكتور، سمعت منك سابقا أنه أنت يعني حين تتحدث عن اقتصاد سوريا الآن والمستقبل، يعني لا تريد شيء ولا تبحث طبعا عن منصب يعني، ولكن قلت وهذا حقي أن يصغى إلي،
0: أن أسمع.
1: أن
0: نعم.
1: أسمع
0: نعم.
1: كيف يعني؟
0: الإنسان بطبيعته يعني يتمنى أنه يسمع. لماذا لا؟ أنا يعني غايتي هي مصلحة الوطن ومصلحة أولادي وأحفادي وكل الناس اللي حواليه.
1: لا تعتبر أن الدولة الحالية الآن تسمع أو تستفيد مما تسمع؟
0: ما بعرف، أنا ما مو شايفها تسمع.
1: كيف؟
0: يعني بحس أنا إنه كثير من الأشياء عم تتم بدون وعي، يعني بدون جدوى من العمليات. يمكن بإمكاننا نذكر اليوم 5 أمثلة 6 7 8.
1: يا ريت طبعا، يعني هذا ينفع الناس.
0: يعني مثلا نحن لما بدنا العملة، تبديل العملة ما كان له هدف، وإلا الآن يعني لو في واحد من الدولة بيناقشني في هذا الموضوع بقول له أنتم ما كان عندكم هدف. لو كان الهدف هو تبديل الصور كان أسهل، لو كان الهدف هو قطع نقدية ضخمة كان غير. إذا الهدف هو تجفيف الكتلة النقدية الموجودة خارج السوق كان أيضا شيء. لو كان الهدف هو ضبط الكتلة النقدية كان شيء. ما الهدف ما مبين. إذن لاحظ هنا مشكلة إنه الهدف ما كان واضح. الهدف اليوم لو واحد يقول لي يا أخي نحن عم نأجر الصالات الاستهلاكية والمعامل، شو الهدف؟ ما هو الهدف؟ ما هو الهدف اليوم إني أنا بجيب معمل وبعطيه استثمار إيجار، يعني بعطيه استثمار، ما هو الهدف؟ لازم يكون في هدف،
1: يعني إدخال الأموال إلى خزينة الدولة.
0: كيف بالتأجير؟ ما هو هذا المستأجر أو المستثمر سيستنزف هذا الأصل حتى النهاية. هو ما جاي عم يلعب، هو ما جاي عم يتفرج، هو ما جاي مشان يخدم الدولة. يعني هو أعطاك مبلغ لكن أنت أنهيت الاستثمار نهائيا. يعني لما واحد يجي بياخذ منك معمل أحذية يقول لك أنا بدي بستأجره، هذا شو؟ يعني هو جاي مشان يعمل يصنع أحذية ويخدم العمال ويقدم للدولة،
1: جاي يستفيد طبعا،
0: جاي يستفيد بطريقة تستنزف. لأنه الغاية الأساسية من وجود هذا القطاع الإنتاجي، الغاية الأساسية هو إنتاجية هذا القطاع، لازم إنتاجيته تنمو. وبالتالي هذا المستثمر ما بينمي الإنتاجية، يعني هذا المستثمر ما مستعد إنه يجيب آلات جديدة،

0: أو يستخدم تكنولوجيا جديدة أو يستخدم طرائق جديدة ما بيستخدمها.
1: دكتور، قبل سنوات قلت لي حضرتك أنه العلاقة ما بين القطاع العام والخاص، الدولة يعني والمستثمر، هي علاقة انتهازية حرفيا، أنه يعني ليست شريفة.
0: صحيح.
1: طيب كيف ممكن تنشأ علاقة الآن ما بين الدولة وما بين
0: يا أخي لا
1: هذه
0: لا
1: الجهات بدون أن تكون علاقة غير شريفة؟
0: لا لا يوجد، لا يوجد على الإطلاق، لا يوجد على الإطلاق مستثمر يأتي إلى الدولة إلا من أجل غاية. هو ما هو جاي لا مشان خدمة العمال ولا مشان تحقيق تقدم تقني ولا مشان تشغيل المعامل، وإنما من أجل استغلال هذه المعامل حتى وإن أعطى عائد للدولة. الدولة بإمكانها تأخذ العائد، أنا في رأيي تأخذ الدولة من أنه تشغل المعمل، من أنه تحول المعمل إلى شركة مساهمة وتبدأ تأخذ منهم ضريبة.
1: في كثير من المعامل متوقفة في سوريا
0: حاليا تقريبا نصف متوقفة في الـ في الـ في الـ في القطاع الإنتاجي اليوم حاليا. إذا جمعناها مع بعضها 105 شركة، 105 منها 49 واقفة، فيها حوالي بين 200 و 250 ألف عامل قاعدين ياخذوا يجوا على الدوام، يتفق معهم المدير كل واحد يداوم يوم بالأسبوع، ياخذوا معاشات والدولة بتدفع
1: الآن. طيب ما هو حل هذه
0: الآن؟ الحل هو هو هو مثل ما قلت أنا، الحل هو في البدء الآن وليس غدا، البدء في تحويلها إلى مؤسسات وإلى شركات مساهمة يساهم فيها العمال والعاملين والدولة وأصحاب المهن الآن، وهذا هو الطريق الوحيد.
1: طيب كيف بدهم يدفعوا ثمن الأسهم حتى هذول الناس فقراء يعني؟ يعني غالبية الشعب السوري الآن
0: لا
1: يعني
0: مستوري. مو نحن
1: حتى لو حولتها إلى أسهم،
0: مو نحن يعني حسبنا أصحاب المهن هذول الأسماليين يعني. أنا عم ندخل الأسماليين نحن،
1: نعم صحيح،
0: بس نحن عم ندخلهم منضبين في الدولة وفي العمال، ما بيستطيعوا إن هم يستغلوا.
1: طيب أنا
0: صح ولا لا؟
1: صح
0: أنت ولا لا؟
1: صحيح، ولكن أنا لا أفهم كيف الطريقة التي يمكن أن يدخل فيها العامل الفقير الآن أو الأرملة أو
0: إذا نحن أعطينا الأسهم
1: يعني الدولة تعطيه قروض
0: واقتنع
1: البنوك الخاصة.
0: لا اقتنع هو، إذا اقتنع هذا العامل إنه في مستقبل لأنه أنا صرت مساهم في شركة أنا بشتغل فيها، هذا شيء مهم معنويا وماديا مهم، صار لي مصلحة أنا إنه أكون في هذه الشركة لما تحولت إلى مساهمة، وبأخذ أنا حسب إمكانياتي. واحد عنده ولد، واحد عنده مصاغ زوجته، يبيعه ويأخذ أسهم بأسعار مخفضة للعمال، ما نبيعها مثل ما نبيع الأسماليين. في مهم جدا نزاهة الدولة في هذه القضية، في قضية أخلاقية إنه مو أي واحد يستطيع أن يقوم بمهام الدولة النظيفة، الدولة النزيهة، الدولة التي تحقق مصالح الناس جميعا، مصالح الدولة ومصالح العمال ومصالح الإسماعيليين الذين سيشتركون. هذول جايين على الأرباح، بس هذول بيحطوا أموال، وهذول حياخذوا ياخذوا المعامل والشركات اللي فيها إنتاجية عالية أو اللي يمكن إصلاحها.
1: طيب دكتور، حسب ما فهمت من كلام حضرتك أن هناك خلل في الاقتصاد السوري، في مسار الاقتصاد السوري الحالي، حتى لا يعني نتنبأ بالأسوأ. هذا الخلل كما أتبين من كلامك هو قادم من انعدام الرؤية أو تخطيط مستقبلي. طيب من وين ممكن تجي هاي الرؤية؟ عادة هاي الرؤية كانت تجي من مدارس اقتصادية أو فكرية أو إيديولوجية، يعني تأتي الأحزاب وكذا. الآن لا توجد حياة سياسية حتى تطرح الأحزاب برامجها.
0: صحيح. الأهداف أو الرؤية هي قسمين، في رؤية وطنية ما فوق اقتصادية تضعها السلطة السياسية، النظام السياسي،
1: يعني بمصاف الإعلان الدستوري،
0: بمصاف ما فوق ما فوق الخطة الاقتصادية، ما فوق الخطة الاقتصادية، ما فوق الرؤية الاقتصادية، هي بتضعها النخبة السياسية. لذلك يعني عادة توضع في البرلمان، توضع في المجالس، توضع في الأحزاب، توضع في إلى آخره، ما دونها السلطة المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي. وهذا أيضا يخضع إلى مراجعة من قبل السلطة السياسية أو السلطات المنتخبة، تخضع إلى هذه المقولة. لكن لابد من أن يكون هناك رؤية. لا تستطيع دولة أن تتقدم بدون وضوح. الآن شفت أنا مقالة من مدة لسيدة وعجبتني، لمصلحة من لا يوجد خطة في سوريا، ما أتذكر اسمها، ولكن كانت عم تحط النقاط يعني على الحروف بشكل دقيق.
1: يعني سيأتيك الجواب فورا، يعني من قال أنه لا يوجد خطة في سوريا؟
0: لا يوجد. من قال يوجد خطة؟ وما هي الخطة؟ خلي يقول لنا خمس كلمات ما هي الخطة. مرة واحدة ذكرت أن النظام الاقتصادي هو نظام حر تنافسي، وبعدين انقطعت جملة واحدة فقط ما أعيدت. أنا بحاجة إلى نظام اقتصادي واضح يا أخي، أنا بحاجة إلى خطة تنبع من هذا النظام الاقتصادي، أنا بحاجة إلى إلى إلى إلى استخدام علم الاقتصاد. هو ما هو ما هي القضية، ما هي يعني لعبة في علم يا أخي بدنا نستخدمه نحن، نستخدم الاقتصاد هي خيال؟ ليست خيال.
1: طيب دكتور، ماذا لو تم الأخذ بهذه الأفكار؟ ما الذي سنجنيه؟ وماذا لو لم يتم الأخذ بها؟ إلى أين نحن ماضون؟
0: إذا بقينا نحن بدون،
1: خلينا بالإيجابي بلون.
0: إذا إذا إذا إذا أخذنا هذه الأفكار سوف نتقدم خطوة خطوة بالاتجاه الصحيح.
1: ممكن نمشي على طريق رواندا
0: وسنصل إلى ما وصلت إليه رواندا وجنوب أفريقيا، لكن هذا بيستوجب جملة من المعطيات، جملة من الـ من الـ من الـ من الإجراءات حتى السياسية ليس الاقتصادية فقط. يعني رواندا لولا موضوع العدالة الانتقالية اللي حققتها ما كان استطاعت تمشي خطوة.
1: ولكن أنا سمعت منك أيضا بحوار سابق، أنه الحوار بيني وبينك يعني خارج الكاميرا خارج التصوير، أنه عادة ما تحصل هذه الظواهر التي نراها في سوريا الآن في المراحل الانتقالية، وأن هذه الأشياء ظهرت في رواندا وظهرت في صحيح جنوب أفريقيا حين الأفارقة صحيح وصلوا إلى الحكم من
0: صحيح
1: جديد.
0: صحيح صحيح. يعني يعني يعني عادة لا يمكن أن نطلب نحن مباشرة بعد التحولات الكبرى، ما نستطيع نحن نطلب مباشرة أن نصل إلى نظام مثالي. لا يوجد مثل هذا الكلام، هذا كلام يعني طوباوي. لابد ما نمر نحن بمراحل حتى ما نصل، قد يكون سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات، لكن شريطة ان نكون على في الاتجاه الصحيح مو في الاتجاه الخطأ. طيب هذه هي المسألة.
1: ماذا لو لم يؤخذ بهذه الخطوة؟
0: اذا ما اخذنا سينخفض مستوى معيشة المواطنين
1: أكثر من الوضع
0: يوم بعد يوم. نعم سنصل نحن لولا نظامنا الاجتماعي لكن وصلنا أبشع. نحن عندنا جمعيات خيرية، ولا كان شفت المجاعة في الطرقات.
1: طب يا أخي الدولة يعني قدمت ورفعت رواتب وأجابت الكهرباء وكذا، هذا الحكي راح نسمعه.
0: ليس لها علاقة، رفع الرواتب ما بيفيد شيء. أنا يهمني فقط
1: يعني تحسنت المعيشة.
0: أنا يهمني ما تحسنت. أنا يهمني إنه تتحسن حياة المواطنين. اليوم تحسنت حياة المواطنين؟ ما تحسنت. هلا إذا أنت نزلت على الشارع وعملت استبيان، ما 2500؟ نحن عندنا في الاقتصاد إنه العينة لازم تكون 2500 حتى تكون يعني ممثلة. ما الآن عينة أنت وسأل الناس، عينة حقيقية، عينة ممثلة، حيطلع لك أكثر من 50% حياتهم ما تحسنت.
1: تراجعت؟
0: تراجع.
1: تتوقع أنه إذا لم يؤخذ بهذه المبادئ،
0: إذا إذا إذا ما أخذنا نحن، إذا ما وضعنا رؤية واضحة ونظام اقتصادي واضح ونظام اقتصادي متكامل من كل النواحي، دور القطاع الخاص في الحرية الاقتصادية، دور الدولة، دور المواطنين، كله متكامل، نظام ضريبي، إذا ما وضعنا بهذا الشكل القضية لن تتحسن. وهذا يستوجب طبعا بالنهاية إذا وضعنا كل هذه الأشياء يستوجب يكون خطة اقتصادية، مو بالضرورة أنه تكون واسعة وشاملة ومفصلة، بس بس المبادئ العامة لازم تكون واضحة لا خلاف عليها. اليوم في خلاف. أنت سمعت الندوة اللي صارت عن القطاع الخاص؟ شفتها؟ شو شو شو ما هي النتيجة اللي أنت طلعت منها؟
1: والله أنا يعني أعتبر أنه مجرد عقد هذه الندوات وإدخالها لنطاق أو حيز النقاش العام يعني هو مكسب.
0: لا،
1: بغض النظر عن الكاش المباشر الذي تطلبونه وأنتم الاقتصاديين.
0: هذا كل ما عملنا محاولة وفشلت بيعمل إحباط، ما بيكون له. يعني أنا بصور الآن اللي اشتركوا بالندوة، أنا شفت عدد منهم من الأصدقاء وسمعت، أنا بظن أنه 60-70% أعطتهم إحباط، ما قدمت لهم شيء نحو الأمام. قدمت لهم أن كل واحد حكى ما يشاء. أنا عم بحكي هلا أمامك وبتمنى أنه يصل هذا الصوت، بس أكثر من هيك إذا ما كان في فعل ما إلها. شوف، خليني بعطيك مثال. الآن في موجة أنه في شركات هتعمل شقق للمواطنين،
1: صحيح؟
0: كيف هذا الموضوع؟ هذا الشقق من سيشتريها؟ أنا عملت شقق شعبية لو فرضنا يعني 70-80 متر 100 وبأسعار قليلة 50,000-60,000، مين يشتريها؟ الشعب هذا الفقير هل يستطيع أن يشتريها إذا ما تحركت عجلة الإنتاج؟ إذا ما صار في عمل فينا يشتريها؟ ما يشتريها. هتبقى هاي الفنادق والمطاعم والمولات والمنتجعات لطبقة محدودة ليس للناس. الإنتاج هو الذي سيقوم بعملية استخدام هذه المنشآت
1: ويرفع دخل المواطن.
0: تمام.
1: ويتيح كله. فرصة لتدوير رؤوس الأموال.
0: كله. الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. أنا بظن إنه الاقتصاد هو الإنتاج. ما في اقتصاد بدون إنتاج يا أخي. الاقتصاد ما هو نقد، والاقتصاد ما هو مطاعم، والاقتصاد ما هو استيراد، وله تصدير، وله استثمار، وله دعوة الأموال الأجنبية. ما هذا الاقتصاد؟ الاقتصاد هو إنتاج الناس، عمل الناس. لأن هذا العمل عم يعطي دخل، وهذا الدخل سيتحول إلى طلب، وهذا الطلب سيتحول من جديد إلى إنتاج. في حلقة متكاملة.
1: طيب دكتور، حضرتك عملت بالقرب من يعني شخصيات قيادية بالعالم العربي وقدمت المشورة لها، ومرت عليك يعني تجارب كثيرة في مسألة علاقة الحكم بالاقتصاد. ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟
0: أنا بقول إنه يسمع للمتخصصين ويسمع لكل المهتمين، وأنا بظن إنه يعني يسمع حسب يعني معلوماتي إنه نعم، رئيس أحمد الشرع بيستقبل العديدين من المتخصصين ومن القيادات، وهذا شيء مفيد. لكن أيضا بعد ذلك يجب أن يتحرك بهذا الاتجاه.
1: إذن أين المشكلة؟ إذا
0: في كان اتجاه لا، يجب أن ينتقل إلى من حالة هذا الإنصات إلى حالة الوعي بأهمية وجود رؤية، وأهمية وجود نموذج، وأهمية وجود خطة تخدم عملية الإنتاج. هذه هي المسألة.
1: ضمن المعطيات الحالية لفهمك للسلطة السورية الحالية، الحكومة السورية الحالية والظرف الاقتصادي المحيط بنا والسياسي، هل أنت متفائل؟
0: لولا التفاؤل لكان شو بيقولوا، لولا التفاؤل كانت الحياة بدون معنى.
1: جميل جدا أنه أنت متفائل بعد كل هذا الإنذار الرهيب الذي طبعاً أنذرتنا به. طبعاً.
0: لا، أنا متفائل لأنه أخي الشعب يعني الشعب مبسوط. شعب مبسوط، أنا مبسوط، أنا مرتاح على المستوى الشخصي.
1: ليش مرتاح؟
0: عم بحثك. ما في شيء ما حصلت عليه أنا الآن من هذه التحولات. هاي أنا بعتبرها تحولات كبرى حتى في سوريا. هاي ما تحدث كل 500 سنة، هاي حدثت، هاي أهم من خروج الفرنسيين. تصور يا زلمة، أنا بقول إنه هذه التحولات يعني مشابهة للتحولات الحرب العالمية الأولى والثانية فيما يخصنا، تحولات إيجابية. يعني تصور إنه أنا بعد كل ما حدث برجع وباخذ بيتي وباخذ رواتبي.
1: بيتك كان مصادر.
0: واولادي واولادي يرجعوا، كان مصادر. واولادي بالعيد كانوا هنا في دمشق، كنا بدنا ننزل على البيت نشوفها، بس بعدين خفنا من الاحباط. فما بس شيء عظيم، ومثلي كل مثلي يعني الاف السوريين اللي يا اخي انا قضيت 70 سنة، يعني يمكن من اول ما بديت اوعى انا من البكالوريا، لما بسافر وبرجع بخاف بالمطار. انا بخاف، اي بخاف، انا بعطيهم جواز سفر بخاف. مو بس بحكي لك بكره بعد هذه المقابله بحكي لك قصص كيف الكل بخافوا، كيف رئيس الوزراء بخاف.
1: زال هذا الخوف الان؟
0: هذا الخوف زال، هذا الحمد لله زال. نحن بنعطي جواز سفرنا، حتى لو نعطي جواز سفرنا كان اولي بخاف الواحد من تشابه الاسماء ومن المخابرات ومن الخدمه العسكريه من الجيش. زال هذا الخوف يا اخي، وهذا شيء عظيم الحمد لله، شيء عظيم. كنت انا بقول يعني لولا ما حدث لكنا شفنا حافظ الثالث عشر وبشار الثاني عشر، والحمد لله نحن الان نحكي، نطلع مع السائقين، مع السائق انا بحكي له شو انطباعك، يحكي لي شو انطباعي. كان سابقا يخاف ان انا بخاف انه هو مخابرات وهو بخاف اني انا مخابرات سائق. اليوم الحمد لله نحن بننعم ب، وهذا شيء مهم، هذا شيء مهم، لانه لا تستطيع انت ان تجعل من العبد منتج.
1: شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، وعلى امل اللقاء بكم في حلقه جديده وضيف كريم جديد في شهاده للتاريخ.
2: عبر الحلقات الماضيه من شهاده للتاريخ كانت رحلتنا مع المفكر الاقتصادي تيسير الرداوي تتجاذبها السياسه بقدر ما يتجاذبها حديث الاقتصاد. الحاكم والمحكوم وأهل الفكر من دير الزور وبقية المدن والأرياف السورية، خرج الرداوي وغيره من النخب ذات الاهتمامات المتعددة، قدموا أفكارهم لمن أدرك قيمتها في العالم، وكانت سوريا في عهد الأسد طاردة لهم، نابذة لخبراتهم. فهل ستستفيد منهم سوريا الجديدة قبل وقوع ما يحذر منه الرداوي؟

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: ممنوع إذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه أو تساوي أي شيء، يعني لو بتعرفه لو بعز عليك ما في، ممنوع خلص، أنت لك هالبلاطة ما بتحرك منها. بقول لك مد إيدك من الشراقة، أنت بالمهجع مد إيدك من الشراقة وبنزل ضرب بالأخضر الإبراهيمي. أنا كنت أسمع مسجن صيدنايا، بس أنا ما لي متوقع إنه أشوف هالشي، يعني اللي راح أشوفه من أول وفتنا على صيدنايا حالتنا النفسية تدمرت. فلما كنا احنا بتلمنين اول ما شفت ولد صغير اقسم بالله، يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، يعني شوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه، نحن عذابنا كان اشد لانه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أخبار الثالثة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. للجمعة الثانية على التوالي أهالي الحسكة يتظاهرون في جمعة أطلقوا عليها اسم جمعة رفع العلم السوري. مظاهرة في حي دمر بدمشق تطالب بإسقاط قانون الاستملاك واسترداد الأراضي المستملكة. مندوب سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقول إن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل إزالة مخلفات البرنامج الكيميائي وتزيد التحديات الأمنية. القوات اليمنية الحكومية تعلن السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون ضمن عملية فجر اليمن. في التفاصيل مشاهدينا، حيث خرجت مظاهرة في مدينة الحسكة طالب المشاركون فيها ببسط الدولة السورية سيطرتها بشكل فعلي داخل المدينة، وذلك للجمعة الثانية على التوالي تحت شعار جمعة رفع العلم السوري.

هذا وتوافد متظاهرون من مناطق الشداد والحدادية باتجاه مركز مدينة الحسكة استجابة لدعوات نطقها ناشطون من أجل التظاهر.

0: تقف مع هذه المظاهرات ولتفاصيل عن هذه المطالب التي رفعت كشعارات من أهالي الحسكة في قلب المحافظة. معنا مباشرة من هناك من الحسكة الصحفي عيد الهليل. أستاذ عيد، بداية أهلا بك. إذن هل أو ما هي أبرز الشعارات التي رفعت اليوم في ثاني جمعة يتظاهر فيها أهالي المحافظة في وسط المحافظة؟
1: حياكم الله أنس الكريم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. نعم، لبى أبناء محافظة الحسكة والمحافظات الأخرى نداء ودعوات ناشطين، دعوا للتظاهر في مركز محافظة الحسكة من مختلف أصقاع الجمهورية العربية السورية ومختلف أصقاع الريف الحسكاوي. كانت أبرز مطالب هذه المظاهرات أو العناوين العريضة لها أولا هو بسط سيطرة الدولة بشكل فعلي على كامل الجغرافيا الحسكاوية، والتأكيد على القبضة الحكومية الحقيقية لا الشكلية، ومن ثم ثانيا كف يد كل العصابات والميليشيات الخارجة عن القانون التي تحاول بين الحين والآخر استهداف الناشطين، استهداف الأهالي، زعزعة الأمن والسلم الأهلي. من ثم هذه المظاهرات تحمل صورة ثانية، ألا وهي المطالبة بتفعيل المؤسسات الحكومية في مدينة الحسكة ومحافظة الحسكة بالعموم.

0: العموم وتفعيل الدوائر واستئناف الخدمات المعطلة أساساً، كونه في محافظة الحسكة الآن الخدمات كلها شبه معدمة، التأخير في عملية الدمج فاق من معاناة الأهالي، فاق من الأزمة المعيشية، تأخير تسليم المستحقات النقدية للمزارعين، تأخير الرواتب، عملية الدمج وما نتج عنها من إقصاء لمكون على حساب مكون، من آثار سلبية سواء على الجانب الأمني أو الجانب الاقتصادي أو الجانب الخدمي. كل هذا نالت مظاهرات اليوم بأنها تريد إنهاء هذه الحالة. والرسالة الأهم والأكثر أهمية هي تأكيد المتظاهرين وأبناء محافظة الحسكة على أن محافظة الحسكة للجميع للكل، ليست لمكون دون آخر، للكردي قبل العربي، للسرياني قبل الآشوري ولجميع مكوناتها، وأنها فسيفساء رائعة من التناغم والتعايش، وأن النقاط التي تجمعنا أكثر بكثير من تلك
1: طيب
0: التي
1: أستاذ عيد،
0: تفرقنا،
1: هنالك
0: وأنا
1: نقطة
0: واحد.
1: لفتتني في سياق النقاش معك بأن عملية الدمج أقصت مكون على حساب الآخر، هل هذا يعني هذه مسؤولية تقع على حساب الحكومة، على عاتق الحكومة وليس على عاتق حتى الإدارة الذاتية لربما؟
0: نعم أكيد، من المؤكد نعم من هذه النقطة، يعني للأسف الشديد تمت عملية الدمج على أساس يحمل نوعا من الحزبية أو نوعا من القومية. للأسف الشديد أخذ البعض هذا المنحى وبدأ بتعيين أشخاص غير أكفياء على حساب أشخاص أكفياء هم يعتبرون تكنوقراط وحساب وأصحاب اختصاص. الدولة لا أعلم ما هي مبرراتها ولا أعلم ما الذي اضطرها إلى ذلك، يعني مشت بهذا الأمر إلى حد ما. اليوم المتظاهرون خرجوا ليؤكدوا أن هذا الأمر مرفوض وأن على الدولة الانتباه ودق ناقوس الخطر بهذا الخصوص، بأنه يعني يقصى أصحاب الخبرات، يقصى أصحاب الكفاءات على حساب انتماءات حزبية وقومية وما شابه ذلك.
1: طيب فيما يتعلق بهذه المطالب، هل تم الجلوس مع نائب محافظ الحسكة وكذلك الفريق الرئاسي المكلف بعملية الدمج في المحافظة من أجل طرح كل هذه النقاط التي ترونها بأنها فعليا هي نقاط أصبحت جدلية بالنسبة لأبناء المحافظة؟
0: نعم، أعتقد أن الرسالة قد أوصلت عن طريق بعض الوفود سابقا لكنها ليست بالطريقة المطلوبة. اليوم المظاهرات يعني لفتت الانتباه ويعني وضعت نقطة حمراء في منتصف محافظة الحسكة لتنبيه المسؤولين في الوفد الرئاسي، المسؤولين في المحافظة، المسؤولين الحكوميين بشكل عام، بأن أبناء الحسكة قد نفض صبرهم، قد انتقلوا من ردة الفعل إلى ردة الفعل التي يرفضونها، قد انتقلوا من مرحلة إلى أخرى، وأن العجلة في الحسكة لن تعود إلى الوراء ولن يسمح باستمرار كل هذا التماطل وكل هذا الإقصاء للثوريين، لأصحاب الكفاءات، للتكنوقراط، لكل ما إلى ذلك، وأن عليكم الجلوس مع أبناء الحسكة بشكل فعلي وإدارة ملف الاتصال والتواصل معهم بشكل أو بآخر وبأكثر فاعلية مما كان، الانتقال من مرحلة الوعود إلى
1: طيب
0: التنفيذ.
1: هذه الجمعة
0: قول واحد
1: الثانية
0: لهذا
1: التي
0: بطلب
1: يظهر
0: الظاهرين.
1: فيها أهالي الحسكة إلى شوارع المحافظة من أجل التظاهر وإيصال صوت مباشر إلى الحكومة السورية في دمشق، هل هنالك أي استجابة أو أي فتح باب نقاش من قبل محافظ الحسكة، الفريق المختص والمكلف كذلك بعمليات الدمج من أجل النقاش معكم عن هذه المطالب وآلية النقاش فيها، إذ كانت فعليا هي يعني تستطيع الحكومة تنفيذها أم لا؟
0: نعم، تم تشكيل مؤخرا مجالس محلية على مستوى الأحياء تعتني بنقل مطالب هذه الأحياء واحتياجاتها وما إلى ذلك. إلى حد هذا الوقت لم تعقد جلسات رسمية. مؤخرا تم إعداد قوائم اسمية بمجالس البلديات والمجالس المحلية على مستوى الأحياء وعلى مستوى النواحي. نأمل من المسؤولين في المحافظة المتابعة معهم والجلوس والنظر إلى المسألة بشكل فعلي والبدء بتنفيذ المطالب على أرض الواقع بشكل مستعجل، لأنه لم يعد هناك مجال للمماطلة أبدا وأبدا.
1: طيب باعتقادك هل سوف تستجيب الحكومة مع أهالي المحافظة ومطالبهم، وإذ كانت هنالك يعني عدم استجابة من قبل الجهات الرسمية في المحافظة لهذه المطالب، ما هي أو ما هو النهج الذي سوف يتم اتباعه من أهل المحافظة من أجل تحقيق هذه المطالب التي يراها الأهالي بأنها فعليا هي مطالب محقة بالنسبة لهم؟
0: نعم، أعتقد أنه لابد من الاستجابة، لابد من التعامل بجدية عالية مع هذه المظاهرات ومع هذه الحالة الشعبية التي تتفاقم يوما عن بعض يوم. آنستي الكريمة، لو رأيتم اليوم التعداد الضخم للمتظاهرين وما إلى ذلك، لما كان بد للمسؤولين إلا الجلوس والتفكر بأنهم لماذا وصلوا إلى هذه الحالة من الاحتقان. نعم، المظاهرات اليوم تعزز السلم الأهلي، نعم المظاهرات اليوم تؤكد على الوحدة الوطنية، نعم اليوم المظاهرات تؤكد أنها تقف إلى جانب الحكومة، لكنها بنفس الوقت تحمل عتب كبير على الحكومة، تحمل الحكومة كثيرا من مسائل الخذلان، كثيرا من مسائل الألم، كثيرا من نقص الخدمات. يعني اليوم الثوار والناشطين والمتواجدين في الساحات يؤيدون الدولة، لكن بنفس الوقت لديهم عتب كبير على الدولة، يطالبون بتفعيل كلام المسؤولين ونقله إلى أرض الواقع. إن لم يكن هناك استجابة فلا بد أن تكون الساحات هي الفيصل بيننا وبين كل مسؤول متخاذل أو مماطل أو يعمل لمصالحه الشخصية أو مصالحه الحزبية أو مصالحه التي يعمل من خلالها المحافظة على منصبه فقط لإنجاح خطة معينة. الميدان هو الفيصل والشعب لابد أن يقول كلمته.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه المظاهرات التي خرجت في جمعتها الثانية في محافظة الحسكة. كنت معنا مباشرة من هناك صحفي عيد الحليل. هذا وقد خرجت كذلك مظاهرة في حي دمر بدمشق للمطالبة بإسقاط قانون الاستملاك واسترداد الأراضي المستملكة بموجب القوانين الموروثة من عهد نظام الأسد المخلوع. نقف مع هذا الخبر الذي ينضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة منصور. عبادة، بداية أهلا بك، نقف معك على مطالب المحتجين في هذه الوقفة الاحتجاجية، وهل هنالك أي استجابة من قبل السلطات المعنية بهذا الملف؟
2: نعم أمينة، مساء الخير. يعني حقيقة المظاهرة التي خرجت اليوم والاحتجاجات التي خرجت في منطقة دومار هي لم تكن الوحيدة، كان قد سبقها على مدار الأيام الماضية، تحديدا يوم الجمعة الماضية أيضا عدد من الاحتجاجات التي كانت في منطقة المعظمية، وأيضا كان هناك عدة احتجاجات هنا في منطقة ضحيط قدسية ومنطقة دومار، هذه المناطق التي يعني خلال الفترة الماضية كان فيها بدأت فيها مشاريع جديدة للاستثمار السكني، والأهالي حقيقة يطالبون بحقوقهم الخاصة بشأن الأراضي المستملكة من قبل الحكومة. هناك يعني موضوع أن هذه الأراضي المستملكة لم يتم دفع قيمة بدلها بالنسبة للأهالي، الأهالي اليوم لديهم مطالبات بحسب قولهم، وهذه المطالبات سيستمروا فيها حتى تستجيب الحكومة كما يقولون ضمن هذه المظاهرات التي خرجت اليوم في منطقة دومر. طبعا هناك عدد كبير من الهكتارات التي كانت هي مستملكة من قبل الأهالي من خلال الأنظمة والقوانين السابقة على عهد النظام المخلوع، لكن يعني أعيد العمل أو بدأ العمل فيها من جديد خلال الفترة الأخيرة، ولم يتم يعني إخبار الأهالي حقيقة بالآلية الجديدة التي سيتم من خلالها تعويضهم أو حتى يعني طريقة استبدال القوانين القديمة بقوانين جديدة، قوانين الاستملاك القديمة بحسب الأهالي فيها جور كثير عليهم بالنسبة لقيمة الأراضي وبالنسبة أيضا لقيمة التعويض الذي سيحصلوا عليه.
1: طبعا أمين، يوم الأمس هذه ليست هي المظاهرة الأولى فيما يتعلق بهذه المطالب، بل تعتبر الخامسة والسادسة تقريبا. هل هنالك أي استجابة من قبل الجهات المعنية لحل هذا الملف وفتح تحقيقات وتكوين لجنة قضائية من أجل تفكيكه وإعطاء الحقوق للمواطنين؟
2: طبعا يعني يوم الأمس زار محافظ ريف دمشق منطقة ضاحية قدسية ومشروع دمر لمتابعة هذا الملف بالتحديد. يعني وعد الأهالي حقيقة يوم الأمس بأنه

0: تكون خلال الفترة القادمة يعني مجموعة من الاستجابات التي ستكون مناسبة لوضع القوانين وغيرها. طبعا هذا الموضوع حقيقة هو بحسب محافظة ريف دمشق يعني موضوع قانوني بحاجة إلى أيضا يعني عدة قرارات من الحكومة السورية حتى يعني تتمكن الجهات الخاصة عبر القنوات الرسمية الحكومية من تعويض الأهالي أو يعني إيجاد حلول حقيقة لهذا القانون. محافظ ريف دمشق قال بأن هذا الموضوع هو شائك حقيقة وكل منطقة حقيقة هي بحاجة إلى تفصيل وشرح لوضعها عن منطقة أخرى. يعني هنا فقط في المنطقة الغربية منطقة ضاحية قدسية ريف دمر وأيضا المناطق الخاصة بالمعظمية كل منطقة حقيقة طريقة الاستملاك ويعني استملاك الحكومة الأراضي من الأهالي يختلف عن المنطقة التي سبقتها، والأمر أيضا يعني يختلف في عدد السنين. خلال الفترات الماضية كان هناك يعني قوانين استملاك أو مناطق استملكت سابقا بعهد قديم جدا ومناطق استملكت بعهد قريب يعني من قبل سقوط النظام بفترة قصيرة. هذا الأمر أيضا بحسب محافظة دمشق هو بحاجة إلى يعني تفكيك وبحاجة إلى قوانين جديدة تساعد يعني المحافظة في حل هذه المشكلة الجذرية.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الوقفات الاحتجاجية. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا عباد المنصور. أصيب شاب بانفجارات وقعت داخل منزل في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي وفق ما أفادت به منصة درعا 24. هذا وذكرت المنصة أن الشاب نقل إلى مشفى مدينة الحراك لتلقي العلاج اللازم، في حين نقلت مصادر محلية ترجيحها أن تكون الانفجارات ناجمة عن وجود ذخائر داخل المنزل من دون تأكيد رسمي لأسباب الحادث حتى الآن. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إحباطها للمرة الثانية محاولة تهريب حبوب الكبتاجون إلى سوريا عبر منفذ جيدة يابوس الحدودي. هذا وأوضحت هيئة المنافذ في بيان أوضحت أن الكمية التي ضبطت تقدر بنحو 129 ألف حبة كبتاجون في ثاني عملية من نوعها خلال 48 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الكميات المضبوطة في العمليتين إلى أكثر من نصف مليون حبة كبتاجون، مؤكدة أن هذه الجهود تندرج ضمن تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المخدرات إلى البلاد. كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبيدي كشف أن بلاده رفضت طلب سوريا تسليم نحو 4000 مقاتل سوري يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش لمحاكمتهم في سوريا، في حين أعادت نحو 50 معتقلا سوريا بعد ثبوت عدم انتمائهم إلى تنظيم داعش. هذا وأضاف العبيدي في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس، أضاف أن نحو 400 معتقل سوري ما يزالون في العراق ويعتقد أنهم من العناصر البارزة في تنظيم داعش، مشيرا إلى أن كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم داخل العراق من بين المعتقلين سيحاكم وفقا للقانون العراقي. هذا وأوضح العبيدي في ذات التصريحات أوضح أنه جرى نقل أكثر من 5700 معتقل يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بينهم نحو 4000 سوري. كما لفت إلى عقد اجتماع مؤخرا ضمن سوريا والعراق والولايات المتحدة لبحث مصير المعتقلين المرتبطين بتنظيم داعش. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علابي أكد أن سيادة القانون في سوريا كانت ثمرة عقود من النضال والتضحيات، مشيرا إلى أن السوريين دفعوا ودافعوا بشدة عن حريتهم وأرواحهم ثمنا للمطالبة بالعدالة والكرامة ودولة يحكمها القانون.
2: تبدو سيادة القانون أمرا بديهيا وحقا لا يحتاج إلى الإثبات، أما في بلاد سوريا فقد كان ثمن المطالبة بهذا الحق عقودا من القمع والاعتقال وسنوات طوال من النضال والتضحيات، دفع خلالها السوريون والسوريات من حريتهم وأرواحهم ثمنا لحقهم في دولة يحكمها القانون.
1: هذا وأضاف علبي في ذات الكلمة، أضاف أن سقوط نظام الأسد لم يكن يعني بالضرورة قيام دولة القانون، إذ كان من الممكن أن تنزلق البلاد إلى الفوضى وانهيار المؤسسات، لأن القيادة السورية اختارت مسار إعادة

0: بناء الدولة.
1: ينبغي أن ننظر إلى ما تحقق في سوريا باعتباره نتيجة طبيعية لسقوط نظام ديكتاتوري، فخروج دولة من 14 عاماً من الحرب وعقود من الاستبداد لا يقود بالضرورة إلى قيام دولة القانون، إذ كان من الممكن أن تغرق سوريا في الفوضى وأن تنهار مؤسساتها ويغيب عنها أي مسار سياسي أو دستوري أو تشريعي. لكن قيادة سوريا اختارت وسط كل تلك التحديات ألا يكون سقوط النظام نهاية معركة السوريين من أجل حقوقهم، بل بداية بناء الدولة التي ناضلوا طويلاً من أجلها.
0: وأشار لبيل أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تقوض جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وحماية مواطنيها، وتشكل كذلك انتهاكاً للقانون الدولي.
1: إن بناء دولة القانون قد اكتمل، ولا نقلل من حجم التحديات التي تزال تواجه سوريا، ولعل من أشدها أن تتعارض جهودنا لترسيخ سيادة القانون في الداخل مع واقع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي على أرضنا. فكيف يمكن لدولة أن تبسط سيادة القانون على كامل أراضيها بينما تنتهك سيادتها وتحتل إسرائيل أجزاء منها؟ وكيف يمكنها حماية مواطنيها بالقانون بينما يتعرضون للاختفاء والاحتجاز على يد السلطات الإسرائيلية خارج سلطة مؤسساتها القضائية؟ إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية بما فيها التوغلات العسكرية واختطاف المواطنين تنتهك سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتقوض قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة سلطتها القانونية وحماية المواطنين.
0: هذا وأكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب استمرار تعاون دمشق مع الأمانة الفنية للمنظمة، وذلك من أجل التخلص الكامل من مخلفات البرنامج الكيميائي للنظام المخلوع. هذا وأوضح كتوب، أوضح أن بدء عمليات تدمير المخلفات يمثل تقدما ملموسا في قدرات الفرق الوطنية السورية، مشيرا إلى العمل مع فرق المنظمة لوضع جدول زمني واقعي لاستكمال عمليات التحقق والتفتيش والتدمير حتى. هذا وحذر كتوب من الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل هذه الجهود وتفرض تحديات أمنية وتعقيدات عملية كذلك، مؤكدا أن ملاحقة المتورطين في تطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها ومساءلتهم تأتي في مقدمة أولويات سوريا. أعلن مجلس الأمن الدولي تجديد دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك أندوف العاملة جنوبي سوريا، مؤكدا مجددا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جاء ذلك على لسان مندوبة اليونان الدائمة لدى الأمم المتحدة أغلاي بالتا عقب اجتماع خصص لبحث عمل قوة الأندوف. وقالت بالتا، قالت أن أعضاء مجلس الأمن جددوا دعوتهم إلى الطرفين لاحترام اتفاق فصل القوات المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974 احتراما كاملا إضافة إلى تنفيذه. أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك متابعة حادثة استهداف وغرق السفينة التجارية ألفا وطن في البحر الأسود والتي كان على متنها 9 بحارة سوريين، مشيرة إلى أن مصير أفراد الطاقم ما يزال مجهولا حتى اللحظة. هذا وقالت الهيئة، قالت أن توقف عمليات البحث والإنقاذ وعدم العثور على ناجين لا يعني بالضرورة ثبوت وفاتهم، موضحة أنها وجهت مذكرات عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية والسلطات البحرية في بلغاريا مطالبة بتحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤولين عنه. ودانت الهيئة استهداف السفن التجارية المدنية وتعريض حياة أطقمها للخطر، داعية إلى احترام القواعد والاتفاقيات الدولية الناظمة للملاحة البحرية. دخل أضراب نحو 600 معتقل في سجن أو سجون لبنانية بينهم سوريون يومه 27 على التوالي، وذلك احتجاجا على تعليق قانون العفو العام في لبنان. من جانبه قال المتحدث باسم السجناء، قال إن الأوضاع الصحية للمضربين تزداد سوءا لاسيما في السجون الصغيرة ومنها سجن بعلبك. هذا وفي رسالتهم اليومية رفع المضربون لافتة كتب عليها 27 يوما من الألم والأمل، إضراب العفو العام مستمر.

0: بالنسبة لموضوع استيراد الفروج، نحن كان وقت فتحوا باب الاستيراد نحن ما أثرنا بهذا الوضع. نحن استيراد الفروج طلع أغلى من منتج المحلي، لذلك اليوم إذا منلاحظ المنافذ البرية ما إجا فروج دخل لسوريا مثل ما كانوا الناس مفكرين، إذا فتح باب الاستيراد حتدخل كميات، لأنه أسعارنا نحن متوازية لأنه عنا إنتاج. نحن عنا 25,000 متجر صار بعد التحرير، هدول مليانين إنتاج. نحن التجربة اللي حطتها الدولة طبعا هي إلى أسبابها، للضغط الشارع اللي صار، موضوع رمضان كان محالة استثنائية بسوريا وليس ناخذها نحن دائما مقياس على هذا الموضوع.
1: نبقى في ذات السياق. كما قال رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرفة الزراعة نزار سعد الدين، قال إن المستفيدين اليوم هم المطاعم والذين لم يخفضوا الأسعار رغم انخفاض سعر الفروج، والخاسر الوحيد هو المنتج في البلاد، في حين أن المستهلك لم تصله الرسالة من فتح الاستيراد.
0: نحن عم نبيع بأقل من التكلفة، زادت علينا أعباء الدرة الصفراء وكسبة الصويا بموضوع مضيق هرمز، مو بس نحن تأثرنا، كل دول المنطقة تأثرت بالمواد العلفية. نحن المستهلك ما عم يعرف أنه نحن وقت عم نبيع بهذا السعر مخرجات الدواجن اللي عم يربحوها هنين أصحاب المحلات المقطع والمفروج المشوي. اليوم ما معقول كيلو الدجاج حقه 22,000 ليرة سوري، صندوق الشاورما حقه 30,000. نحن من طالب الجهات المعنية بأنه كمان يضبطوا حالة الأسواق. اليوم الخاسر الوحيد بالعملية هو المنتج. حماية المستهلك تقوم على حماية المنتج وحماية المستهلك. نحن مع المستهلك، بس المستهلك ما وصلته الرسالة. ففتحت الدولة الاستيراد، المستهلك ما وصلته الرسالة، ما قدر يشتري بالأسعار اللي نزلت فيها. نحن نزلت الأسعار عنا بحوالي 35%، ما شعر المستهلك أنه نزل فروج جبروسة 35%.
1: قال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، قال إن شبكة زين الكويتية ستبدأ عملها خلال أيام لإطلاق شبكة متكاملة بتقنية الجيل الخامس مع بداية العام المقبل. هذا وافد هيكل خلال مؤتمر للتكنولوجيا وريادة الأعمال بمواصلة العمل على تعزيز وصل سوريا بالعالم وجمع خبرات السوريين في مختلف البلدان، وذلك بالتوازي مع تطوير شبكات الاتصالات وتحسين جودة الخدمات. هذا وتستمر أعمال المؤتمر الذي انطلق اليوم لمدة يومين بتنظيم من منظمة سينك وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دار الأوبرا بدمشق. قالت وزارة التعليم العالي إن الطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية لعام 2026 ولديهم قبول سابق في المفاضلة العامة لا يحق لهم التقدم مجددا إلى مفاضلة هذا العام. هذا وأوضحت الوزارة أنه يمكن لهؤلاء الطلاب التقدم إلى المفاضلات الأخرى ومنها التعليم الموازي والجامعات الخاصة في حال استيفاء شروطها كاملة. وأكدت الوزارة في ذات السياق أن الطالب المقبول في المفاضلة العامة للعام الدراسي الحالي لن يحق له التقدم إليها في الأعوام المقبلة حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة مع احتفاظه بحق التقدم إلى المفاضلات الأخرى وفق شروطها المحددة. افتتح الدفاع المدني مركزي ضخ مياه العقدتين الخامسة والثامنة بريف دمشق، وذلك بعد إعادة تأهيلها بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
2: افتتحنا مشروعين، هو مشروع العقد الثامن ومشروع العقد الخامس لأبار المياه، طبعا بدعم مباشر من مركز الملك سلمان للخوازن البيضاء الدفاع المدني السوري وتنسيق كبير مع المحافظة ووزارة الطاقة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. طبعا هذه المشاريع يعني بتكتسب أهميتها من قدرتها على تغذية أكثر من مليون شخص في منطقة جنوب دمشق ومنطقة ريف دمشق الجنوبي. قيمة هذه المشاريع طبعا هذه العقدتين الثامنة والخامسة تقريبا تجاوز المليون 300,000 دولار، كان بتجهيز كثير كبير للآبار وإعادة ضمن الخدمة وتجهيز البيارات من أجل ضخ المياه ويعني الاستفادة بشكل مباشر من المدنيين من ضخ هذه المياه.

0: خرج عدد من سكان قرية الحماميات بريف حما الشمالي وذلك برفقة أطفالهم في وقفة احتجاجية طالبوا الجهات المعنية بالإسراع في إزالة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في القرية والتي تشكل خطرا على حياة الأهالي ولا سيما الأطفال.
1: احنا ما بدنا شيء من الحكومة، لا بدنا مي ولا بدنا كهرباء ولا بدنا شيء، مدرسة بدنا مدرسة، شيء المقومات الأساسية، بس أهم شيء الألغام، أهم شيء الألغام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في صربيا، الأمن، أول شيء الأمن، أول شيء احنا ما احنا مأمنين، احنا قاعدين ببيوتنا ما احنا مأمنين، وأولادنا أيمت يطلعون أيمت يعودون ايش لا نعرف.
2: زيادة الألغام الضعاء والأنقاض من حول البيوت لأنه كلها فيها ألغام. هاي مطالبنا، صار اكثر من مسؤول اجى وقدموا، بس يا اخي ما يعني بالنسبه للانقاض اذا ما اجت فرق هندسيه مختصه مع اليات ثقيله او معدات حديثه لكشف الالغام لا يمكن، اجت الهندسه وما قصروا، بس ما بالنسبه للاجهزه الموجوده عندهم كلها اجهزه بدائيه هاي ما بتكشف الالغام، المفروض تجي اجهزه للهندسه حديثه او كاسعات الغام او معدات حديثه لحتى تشيل الغام الضيعه.
3: احنا طالعين وقفه احتجاجيه لنزع الالغام من قريه الحماميات، هاي مطالبنا، ما عندنا مطالب، اي مطالب ولا مطلب مي كهرباء، هاي ما بدنا مطالب، احنا مطالبنا واحده وموحده بنزع الالغام من قريه الحماميات، نريد حياه امنه الى اطفالنا، هذا اللي بدنا اياه.
4: نتمنى انه من الجهات المعنيه تساعد اهالي هاي القريه بإزالة الألغام بشكل كامل للحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم.
5: الإجابة الحكومية والله بطيئة جدا، بطيئة جدا، يعني احنا نتمنى من الحكومة الرشيدة أنها تجي تلبي مطالبنا بإزالة الألغام، بإزالة الأنقاض، تنظف هالجرية، حاجة احنا خايفين على أرواح ولادنا، كل ما يطلعون وكل ما يفوتون نخاف عليهم، لا تمشي هنا ولا تمشي هنا وخليك على الدرب، يعني خوف بالعش يعني عايشين برعب.
6: شيلوا على الطريق، شيلوا على الطريق، فاضيات البلدوزر والتراكس.
0: تواصل مديرية صحة حمص تسيير عيادات طبية متنقلة للمناطق الريفية التي لا تتوفر فيها مراكز صحية عبر عيادات تابعة للمديرية وأخرى بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية. هذا وتتضمن خدمات العيادات معاينات بعدة اختصاصات طبية إضافة إلى خدمات التثقيب والصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها من مستلزمات الصحة اليومية.
7: في قرى نائية بريف حمص يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المراكز الصحية في ظل غياب الخدمات الطبية في مناطقهم، ما دفع إلى تسيير عيادات متنقلة تصل إلى القرى وتقدم خدماتها للسكان.
8: أقرب مركز صحي لنا بيبعد عنا 50 كيلومتر، وكل ما بدنا علبة دواء بدنا نروح نجيبها من الحمرات، أقرب يعني صيدلية لنا 5 كيلومتر بتبعد عنا. والحمد لله عم نستفاد من هالعيادات، كل ما تجي العيادات بنجي عليها وبنتأكد من صحة أولادنا، والحمد لله عم نستفيد عليها، وبنتأمل إنه يكون عنا مركز صحي بأقرب وقت.
7: شملت الخدمات المقدمة من العيادات معاينات باختصاصات طبية متنوعة إضافة إلى التثقيف الصحي والدعم النفسي وخدمات الصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها، تنفذ بالتعاون بين مديرية صحة حمص وجمعيات ومنظمات دولية.
9: العيادات المتنقلة يتم تسييرها من قبل مديرية صحة حمص لتخفيف الآباء عن المواطنين جميعا، وخصوصا القرى البعيدة عن المركز المديني أو القرى المجاورة التي يتم تقديمها من قبل المراكز الصحية، ويتم تقديم كافة الخدمات العيادة العامة والصحة الإنجابية وحالات سوء التغذية والتغذية للأطفال والحوامل، كما يتم تقديم كافة الخدمات المرافقة التي تستدعي إحالتها إلى المستوى الأعلى إلى المراكز التخصصية لإجراء ما يلزم من تحاليل ومتابعة.
7: تشكل العيادات المتنقلة حلا إسعافيا لعدة مناطق نائية يأمل سكانها وصول الخدمات الطبية المستدامة إليها مستقبلا.
10: آلاف المواطنين باتوا يستفيدون إذن من خدمات تقدم إليهم عبر تسيير عيادات طبية متنقلة تسعى لإيصال

0: للاختصاصات الطبية إلى مختلف المناطق الريفية الحمصية النائية. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
1: تشهد أجور العمال في حلب فجوة متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار في المحافظة، في وقت تواجه فيه الأعمال تراجعا في الحركة والأرباح.
2: علي واحد من آلاف العمال في حلب الذين يحاولون تأمين معيشتهم من أجر لا يكفي، يعمل لساعات طويلة، لكن ارتفاع الأسعار وتكاليف المواصلات والاحتياجات اليومية جعل ما يحصل عليه في نهاية الأسبوع أقل قدرة على تغطية مصاريفه ومصاريف أسرته.
3: يوم المعلم عم يطالع تقريبا شيء 700-800 دولار، عم يعطينا 500-600 ألف، ايش بدها تكفي اجار طريق ولا دخان ولا اكل للبيت ولا اللي عنده اولاد؟ ما بتكفي. المتجوز يعني عم يعطوه 500-600 ألف، فهمت علي؟ ما عم بتكفي اكل لاولاده، شرب، حفوضات لاولاده، ما بتكفي طاوله. تجي بتحكي بقول لك هذا الموجود.
2: قصه علي لا تبدو استثناء في سوق العمل بحلب، حيث تواجه شريحه واسعه من العمال فجوه متزايده بين الدخل والنفقات. فارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أجور النقل وتكاليف السلع والخدمات، في حين بقيت الزيادات في أجور كثير من العمال محدودة، ما أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية وارتفاع الضغوط على أسرهم.
4: والله أول شيء إذا بتاخذ رأيي الشخصي أو برأي الشعب عامة، تصليح غالي وأجور العمال منخفضة جدا، أو مو منخفضة نقول ما بتوفي معهم بالأحرى. أجار بيوت غالية، المعيشة غالية، كل شيء غالي، ما بتوفي. الأجير إيش بدي يشتغل ليشتغل أول عامل بالأحرى.
5: يعني المرابح كثير بسيطة، لأن الشغل أغلبه تجاري. يعني زبون عم يجي هذا مؤاخذة بقول لك بدي شلون من كان، بس مهم أبرك. بالتالي إنه المرابح قليلة والأجور تكون على موجب المرابح.
6: حركة الشغل ضعيفة، وبالنسبة لأجور العمال يعني قبل أنا كان عندي 5 عمال كانوا يشتغلوا معي. هلا نضل انا وشاب ثاني معي، صد احنا اثنين ضلينا بالمحل، ما في حركه عمل شغل يعني.
2: بين عامل يشتكي ضعف الاجور وصاحب عمل لا قدره لديه على زيادتها، تبقى المشكله في الفجوه المتسعه بين ما يكسبه العامل وما يحتاجه للعيش، فجوه يدفع ثمنها العامل واسرته بشكل مباشر.
7: بين ارتفاع الأسعار وثبات الأجور يجد العامل في حلب نفسه أمام معادلة صعبة، غلاء في الغذاء والإيجارات وتكاليف الحياة اليومية، بينما تبقى أجور كثير من العمال ثابتة. يأمل العمال أن تتحسن هذه الظروف نحو الأفضل. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: نبقى مشاهدين في حلب، حيث فتحت أبواب الجامع الأموي الكبير في مدينة حلب القديمة أمام المصلين والزوار كذلك، وذلك بعد سنوات من إغلاقه عقبتها أعمال ترميم امتدت على مراحل.
8: في هذا اليوم الأغر نكتب معا صفحة جديدة من صفحات البناء، معطرة بعبير الحرية والكرامة.
9: اليوم مدينة حلب تشهد افتتاح واحد من أهم معالمها التاريخية والأثرية، جامع بني أمية الكبير. هذا الجامع اللي تعرض لأضرار كبيرة خلال فترة الثورة السورية وأغلق لمدة أكثر من 14 عام، اليوم يعاد افتتاحه بعد انتهاء عمليات الترميم والتأهيل. اليوم تعود مأذنة الجامع الأموي للوقوف مرة أخرى في رسالة أولا لأنفسنا كسوريين وللعالم أجمع، أن نحن إن شاء الله قادرين مثل ما كانت سوريا دائما عبر العصور ومدن سوريا دائما عبر العصور قادرة أنه تنهض، إن شاء الله نحن كسوريين قادرين نبني ما هدمه النظام.
1: رحلة تاريخية قطعها منبر الجامع الأممي بحلب بعد فكه من قبل مجموعة من الأشخاص، وذلك للحفاظ عليه من القصف والسرقة. هذا ويعد المنبر أحد أقدم المنابر في العالم الإسلامي. وفي فبراير 2025 أعادت الجمعية السورية لحفظ الآثار والتراث المنبر إلى مكانه.
10: مع دخول الجيش الحر إلى القسم الشرقي من مدينة حلب.

0: بقيادة في ذاك الوقت كان لواء التوحيد، دخل حج مارع والمجموعات العسكرية معه إلى هذه المنطقة. لما دخل النظام استشرس على المنطقة، طبعا المنبر أصيب بأذى، شفنا شلون آثار الشظايا موجودة والصور والتوثيقات موجودة على المسجد وعلى المنبر بالذات وحتى على المحراب وعلى أيضا مقام سيدنا زكريا. ثم بمجموعة من الأخوة الفضلاء وتم نقل الرحلة الأولى، بدأت لهذا المنبر بتاريخ 5/5/2013، وبعد تم النقل أيضا إلى تركمان بارح في 2020، وتموا موجودات فيها إلى أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالتحرير. تهيئت الظروف وتم تهيئة المكان ورجع المنبر إلى مكانه، الحمد لله رب العالمين.
1: يناقش البرلمان الألماني مقترحا تقدمت به كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، يتضمن تشديدا في سياسة الهجرة واللجوء، ويشمل إلغاء وضع الحماية للممنوحين أو الممنوح للسوريين. وبحسب الموقع الرئيسي للبرلمان الاتحادي، يناقش أعضاؤه لأول مرة اقتراحا بعنوان تدابير من أجل تحول حقيقي في الهجرة قبل إحالته إلى اللجان المختصة بذلك. هذا ويدعو المقترح إلى منح الجنسية وفق تقدير الحكومة وبعد إقامة لعشر سنوات على الأقل، وإلغاء لم شمل الأسر للممنوحين بالحماية الفرعية، إضافة إلى استئناف الترحيل القسري للسوريين. وفي مكتب الأحصاء في ولاية تورغن الألمانية، قال إن السوريين تصدروا قائمة المستفيدين من إعانات طالب اللجوء في الولاية بنهاية عام 2025. هذا ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيانات مكتب الأحصاء، نقلت أن عدد السوريين المستفيدين بلغ 1940 شخصا، بما يشكل ذلك 42.6% من مجموع المستفيدين القادمين من آسيا البالغ عددهم أكثر من 45 ألف شخص. هذا وأظهرت البيانات تراجع العدد الإجمالي للمستفيدين مقارنة بالعام الماضي بمقدار 1605 أشخاص وبنحو 20 ألفا عن أعلى مستوى مسجل نهاية 2015، في حين شكل الأطفال دون سن 15 قرابة 27% من إجمالي المستفيدين. وفي ملفاتنا الدولية نبدأها بآخر مستجدات العمليات العسكرية في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على باب المندب وجذيرة وميون ضمن عملية فجر اليمن. هذا وكان الجيش اليمني أعلن تنفيذ 1729 عملية ضد أهداف عسكرية تابعة لمجموعة الحوثي، أسفرت عن مقتل وإصابة 1307 عناصر وتدمير وأعطاب 300 ووسيلة قتالية. وأضاف الجيش اليمني أن الضربات استهدفت نقاط مراقبة ومراكز قيادية وسيطرة متقدمة على الأرض ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تلقت بلاغات عن أكثر من 1800 مفقود في اليمن منذ عودة التصعيد العسكري بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في تموز الماضي. هذا وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد أعداد المفقودين في اليمن منذ التصعيد الأخير للعمليات القتالية والعسكرية، وأكدت في بيانها التزامها بمساعدة العائلات في تحديد مصير ذويها المفقودين، وذلك بتسجيل بياناتهم وإيصال رسائل للصليب الأحمر، ولم يشمل العائلات التي فرقها النزاع والنزوح كلما أمكن ذلك. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مقتل 3 مواطنين سعوديين من جراء اعتداءات استهدفت مرافق بمطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية. هذا وأوضحت الهيئة في بيان أوضحت أن الاعتداءات أسفرت كذلك عن إصابة عدد آخر من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها المعتادة. في جنوب لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات على مناطق متفرقة عبر غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف عسكرية، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة وإطلاق قنابل مضيئة وتنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. هذا وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، قالت إن قصفا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية ووادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحداثة، إضافة لقصف على بلدة بيت يحون ووادي السلوقي في قضاء بنت جبيل. كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء منطقة تل النحاس، كما ونفذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة. معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك، نرصد معك هذه التطورات التي شهدتها قرى وبلدات الجنوب اللبناني.
2: نعم أمينة، فعلا منذ ساعات الليل حتى ساعات الصباح صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصفه واستهدافاته للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني عبر غارات أقامها وشنها على بلدات في الجنوب اللبناني، أو حتى عملية قصف مدفعي ونسف منازل. هذه الوسيلة التي ينتهجها جيش الاحتلال منذ أن تم توقيع اتفاق الإطار حتى يومنا هذا. الاستهدافات الإسرائيلية طالت بلدة المنصوري في الجنوب اللبناني وكذلك زبقين و وادي السلوقي وبيت يحون وبلدة المنصوري، كذلك أيضا عدة بلدات في الجنوب اللبناني، فضلا عن أن المسير الإسرائيلي كان يحلق على علو منخفض في الجنوب اللبناني. إذا الغارات المتقطعة في الجنوب اللبناني بين الحين والآخر تشتد ومن ثم تلين في الجنوب اللبناني. هذا يعتمد فعلا أمينة على ما يمكن أن يحدث أيضا بالانتخابات الإسرائيلية. يعني في الداخل اللبناني بات واضح أنما عندما تشتد الخناق ويشتد الخناق على نتنياهو ويشعر بأن أسهمته قد انخفضت في الانتخابات الإسرائيلية، يقوم بالتصعيد على الجنوب اللبناني، وهذا ما يتخوف منه الجنوبيون بشكل خاص، وأيضا اللبنانيين من عودة شبح الحرب. ولكن الثابت عند اللبنانيين أن سواء المرشح الأكثر حظوظ بحسب الاستطلاعات الإسرائيلية غادي إيزنكوت أو حتى بنيامين نتنياهو، ذلك لن يفرق في السياسة في لبنان في سياستهما تجاه لبنان. ولكن على الرغم من ذلك، بما أن بنيامين نتنياهو يمثل اليمين المتطرف وذات الاسم الأكثر في الجرائم والحروب على لبنان، هذا يجعل اللبنانيين يشعرون بالخوف من وصول نتنياهو وفوزه بالانتخابات. إذن الغارات الإسرائيلية هي يعني يقوم بها جيش الاحتلال بين الحين والآخر، ولكن يتخوف اللبنانيون ما بعد 27 أكتوبر في الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في هذا الشهر.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. أفاد مصدر طبي في غزة بمقتل مدني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأشارت مصادر محلية بالقطاع أشارت إلى قصف مدفعي إسرائيلي لمناطق شرقي قطاع غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الرافعة العسكرية المتمركزة شرقي حي التفاح. هذا وأسفر قصف إسرائيلي مساء أمس عن مقتل سيدة وطفل وإصابة عشرة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف 4 منازل بقطاع غزة عقب إنذارات إسرائيلية بإخلاء مربعات سكنية في القطاع، ما أثار حالة من الهلع والنزوح بين السكان.

0: هذا ويواجه النازحون في قطاع غزة معاناة إنسانية متزايدة مع حلول فصل الشتاء القادم، وسط تحذيرات من منظمات دولية من اجتماع البرد والفيضانات مع هشاشة الخيام ليشكل اختبارا جديدا لصمود نازحيه. تفاصيل أكثر مع الزميل زاهر سلم.
1: لم يعد الشتاء في قطاع غزة مجرد فصل انخفاض درجات الحرارة، بل غدا موسما جديدا يهدد حياة آلاف العائلات في مخيمات النزوح. بعد قرابة 3 سنوات من الحرب والدمار والنزوح المتكرر، يحل فصل الشتاء القادم ليضيف أخطارا صحية جديدة إلى واقع يعاني أساسا من ضعف المأوى وتلوث المياه وتدهور القطاع الطبي. وتتزايد التحذيرات الدولية من أن اجتماع الأمطار والفيضانات مع الخيام الهشة وسوء التغذية قد يحول الأشهر المقبلة إلى اختبار حاد لقدرة السكان ولا سيما الأطفال على الصمود. بحسب تقرير لمنظمة اليونيسف، يعيش نحو 84% من السكان، أي أكثر من 1,076,000 نسمة، في مخيمات مكتظة وملاجئ غير ملائمة تفتقر للحماية من البرد والأمطار. وتتفاقم هذه الأزمة مع عمل 18 مستشفى فقط بشكل جزئي من أصل 36، إلى جانب انتشار الأمراض الجلدية والتهابات الجهاز التنفسي التي تشكل نحو 17.5% من الاستشارات الطبية وفق منظمة أطباء بلا حدود. أمام هذه المعطيات المؤسفة، جاءت تحذيرات منظمة الصحة العالمية لتسلط الضوء على حجم الكارثة البيئية والإنسانية. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 70% من السكان يعيشون في مناطق معرضة بشدة للأخطار المناخية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التعرض لهذه الأخطار إلى أكثر من 90%. وأوضحت المنظمة أن تراكم نحو 500,000 طن من النفايات وتجمع مياه الصرف الصحي يتزامن مع الأمطار الغزيرة، ما يرفع مخاطر انتشار الأوبئة وتلوث المياه في ظل انهيار البنية التحتية. أكدت تقارير اليونيسف أن الشتاء الماضي شهد وفاة ما لا يقل عن 11 طفلا بسبب انخفاض حرارة الجسم نتيجة لسوء التغذية وغياب الاستعداد العاجل. وتشير التقديرات الحالية إلى أن 1.5 مليون شخص بحاجة ماسة لمواد المأوى والمستلزمات الأساسية لمواجهة الأمطار والرياح القوية التي تشهدها المنطقة. ولتدارك هذه الأزمة قبل فوات الأوان، وضعت المنظمات الدولية خطة استجابة عاجلة. فقد دعت منظمة اليونيسف إلى توفير 97 مليون دولار و500,000 بشكل عاجل لحماية 540,000 طفل وأسرهم خلال الفترة الممتدة حتى مارس 2027. وتركز خطة الإنقاذ على توفير الملابس والبطانيات الحرارية وتعزيز الخيام والملاجئ، إضافة إلى تنظيف شبكات الصرف الصحي وإزالة النفايات للحد من انتشار الأمراض والحد من تلوث مياه الفيضانات.
0: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم مدير المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. هذا وأشارت الوكالة إلى إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال 5 أسرى محررين خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية. وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال شن حملة مداهمات واعتقالات في بلدة كفر قدوم شرقي المدينة ضمن حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات.

ممنوع اذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء، يعني لو بتعرفه لو بعز عليك ما في، ممنوع خلص، انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. بقول لك مد ايدك من الشراقه، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقه وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي. انا كنت اسمع مسجن صيدنايا، بس انا ما لي متوقع انه اشوف هالشيء، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسيه تدمرت. فلما كنا احنا بتلمنين اول ما شفت ولد صغير اقسم بالله، يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، يعني شوف هو يرجع ماله حاسس ومغمى عليه، نحن عذابنا كان اشد لانه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. مظاهرات بمدينة الحسكة تطالب الدولة ببسط سيادتها على كامل أراضي المحافظة. هيئة المنافذ تعلن ضبط نحو 129 ألف حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب عبر معبر جديدة يابس الحدودي. وزير الاتصالات يقول إن شركة زين الكويتية تستعد لإطلاق شبكة متكاملة بتقنية الجيل الخامس بداية العام المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير المسجد الإبراهيمي وآخرين في الخليل خلال حملة اقتحامات واسعة في مدن بالضفة الغربية المحتلة. خرجت مظاهرة في مدينة الحسكة طالب المشاركون فيها ببسط الدولة سيطرتها بشكل فعلي داخل المدينة، وذلك للجمعة الثانية على التوالي تحت شعار جمعة رفع العلم السورية.
1: يلا يلا يلا،

هذا وتوافد متظاهرون من مناطق الشداد والحدادية باتجاه مركز مدينة الحسكة استجابة لدعوات أطلقها ناشطون من أجل التظاهر.

0: وينضم إلي فواز المفلح مدير المنبر السياسي والإعلامي لمحافظة الحسكة معي من الحسكة. مرحبا بك أستاذ فواز. إذن للجمعة الثانية على التوالي أهالي محافظة الحسكة يتظاهرون ويطالبون الدولة ببسط سيادتها على كامل المحافظة، وهذه الجمعة هناك دعوات وجاء آخرون من عدة محافظات. التفاصيل عن هذا اليوم أستاذ فواز.
1: السلام عليكم أستاذ المشاهدين أستاذ حسام. طبعا هذه هي الجمعة الثانية لمظاهرات بسط سيطرة الدولة ورفع العلم السوري كعلم وحيد يرفع فوق أراضي الجمهورية العربية السورية. المتظاهرين طبعا سلميين بشكل كامل، لا يوجد أي أجندات للمظاهرات سوى بسط سيطرة الدولة وسوى مد عناصر الأمن العام والجيش العربي السوري على كافة مساحة جغرافية الحسكة بشكل كامل. هذا المطلب هو مطلب حق وهو مطلب لكل الشعب السوري بكل إثنياته، وخصوصا في محافظة الحسكة سواء بعربه وبأكراده وكذلك مع أخوتنا المسيحيين الذين يشاركوننا هذه المحافظة منذ آلاف السنين ونحن جيران في هذه المحافظة. هذه المظاهرات تأتي من أجل دعم سياسة الدولة السورية ومن أجل دعم الإسراع في عملية الاندماج وعدم وجود أي منغصات تعرقل هذه العملية وتعرقل وبسط سيطرة الدولة السورية على كافة محافظة الحسكة. هذه المظاهرات ستستمر حتى وصول الدولة السورية إلى كل شبر من أراضي محافظة الحسكة سواء في عين ديور المالكية أو على نهر الدجلة أو على كامل الشريط الحدودي التركي الذي يربط محافظة الحسكة بالجمهورية التركية من عين ديور على نهر الدجلة حتى الوصول إلى حدود رأس العين. يقف المتظاهرون وهذا ما اتفقنا عليه بشكل كامل على اللجنة التي تنسق المظاهرات بأن هذه المظاهرات ستستمر بشكل كامل حتى الانتهاء من بسط سيطرة الدولة على كافة مساحة الجغرافية السورية. المظاهرات ستنتقل ربما الأسبوع القادم إلى مناطق قريبة من منطقة مدينة القامشلي وكذلك إلى مناطق شمال العربية ومناطق شمال الجوادية والقحطانية من أجل أيضا بسط سيطرة الدولة على كامل الجغرافيا السورية. الآن كما موجود من بعض الأخبار وزودني بعض الشباب، هناك إطلاق نار على المتظاهرين وخصوصا على المتظاهرين الذين يؤيدون تنظيم بي واي دي، وإطلاق النار جاء من قبل عناصر الشيبة الثورية. الأمن العام يحمي المتظاهرين بكل أطيافهم سواء الذين ينادون بوسط الدولة ورفع العلم السوري أو الذين لا زالت لديهم أجندات انفصالية ولا زالوا يعملون على عرقلة تطبيق اتفاق 29 كانون الثاني ويعملون من أجل زعزعة استقرار هذه المنطقة وتنميتها، لأن محافظة الحسكة تعاني كثيرا بسبب تعطيل عمل مؤسسات الدولة في هذه المحافظة، والسبب هم الشيبة الثورية وكوادر من حزب العمال الكردستاني يديرون هذا التنظيم المنفلت والمتمرد على القانون.
0: نعم أستاذ فواز، يعني منذ اتفاق دمج قسد إلى اليوم المناطق في الحسكة والقامشلي ورأس العين وتلك المناطق لم تشهد أي نوع من الاستقرار، وهناك عناصر من الشبيبة الثورية وهناك تقارير تقول بأن هناك مقاتلين أجانب من جبال قنديل. هؤلاء هم ليسوا براضين عن هذا الاتفاق ويحاولون إفشال هذا الاتفاق بشكل أو بآخر. الدولة لماذا لم تبسط السيطرة بشكل كامل على هذه المحافظات وتجرد هؤلاء من سلاحهم؟
1: الدولة السورية كانت حريصة كل الحرص على أن تكون محافظة الحسكة الاندماج بها بشكل سلمي. الدولة السورية حريصة على كل قطرة دم من أي سوري بغض النظر عن عرقه أو انتمائه أو لونه.
0: صحيح.
1: لا وكذلك هذا هو رأينا نحن أيضا، نحن ضد أن تقوم هناك أن تبسط الدولة سيطرتها بالقوة، ولكن إلى متى سيستمر هذا الأمر؟ لذلك كان لابد من تنظيم مظاهرات من أجل مساعدة الدولة على بسط سيطرتها، وأتت ثمارها في الأسبوع الماضي حيث تم يوم أمس استلام القصر العدلي الذي كانت الشبكة السعودية تماطل بتسليمه حتى يوم الخميس الماضي يوم أمس، أيضا عندما قامت الدولة السورية باستلام القصر العدلي من أجل إعادة تنظيم المحاكم والدوائر القانونية في المحافظة. أيضا هناك انفلات عدم استقرار أيضا في الجانب التعليمي وبسبب تصرفات عناصر الشبكة الثورية وبسبب تصرفات كوادر من حزب العمال الكردستاني لا زالوا يتمترسون في محافظة الحسكة. أيضا إعلان حزب العمال الكردستاني يوم أمس أنه سينسحب من كامل الأراضي التركية وانسحب من الحدود التركية، هذا يعني أنه هذه الكوادر وضعت عين أصبع عينيها الدخول إلى محافظة الحسكة وبث الانفلات فيها، وأيضا بث عدم روح الاستقرار فيها من أجل تحقيق أجنداته ومن أجل تحقيق أكبر مكاسب لهم في هذه المحافظة. لذلك كان لابد من العمل ضد هؤلاء. هناك براء الآن يقيمون عناصر قادمون من قنديل يقيمون في أماكن سواء في مناطق الجوادية القحطانية القامشلي في كراتشوك في جنوب المالكية، حيث خبأوا السلاح الأمريكي الذي استلموه من الاتحاد الأمريكي واستلموه من التحالف الدولي جميعه في أنفاق داخل جبال كراتشوك وداخل أنفاق تحت حقول الشركة السورية للنفط وأيضا تحت الأحياء السكنية في القامشلي والقحطانية والجوادية وفي بعض القرى التي في شمال تلك المناطق. يعني الآن لابد من أن تقوم الدولة السورية بعمل تطبيق وعملية تطبيق وإنفاذ القانون من أجل ملاحقة عناصر الشبكة الثورية ومن أجل أيضا ملاحقة العناصر الأجنبية التي تحاول بث عدم الاستقرار وتحاول أن تبث شيء من الانفلات ضد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وابتزاز السكان وخصوصا السكان الكرد، ابتزازهم بالأتوات وابتزازهم بالتبرعات. هناك نسمع الكثير أنهم يقومون بابتزاز السكان الكرد في القرى الكردية المحاذية لحدود تركيا من أجل دعم أعمالهم غير المشروعة، وقد أعلنوا ذلك في معبدة حيث عمل مجموعة من الأشخاص على بث فيديو أنهم سيحاصرون النضال من أجل تحقيق المطالب الكردية وكأن الكرد لم يحصل

0: على مطالبهم وفق المرسوم 13 الذي اصدره السيد الرئيس. ايضا يقومون بالاختطاف بعض العناصر وطلب فديه من اهلهم، ويجبرون المتكلم على التحدث باللغه العربيه في اشاره الى ان العرب اختطفوه، في حين ان المختطف هو اسمه حسن ومدرس فلسفه اختطفوه ولا زال مختفيا على الانظار منذ حوالي 10 ايام ولغايه اليوم. وهذا ايضا ياتي في اطار ممارساتهم التي يمارسونها ضد الاكراد ومن اجل اخضاع الاكراد واشعار الاكراد بانه هناك عدم استقرار في المنطقه وانه هم الذين يحمون الاكراد، وهذا امر غير صحيح وغير منطقي. الدوله السوريه هي مسؤوله عن حمايه كل فرد من افراد الشعب السوري بغض النظر عن دينه ولونه وعرقه.
1: شكرا لك الأستاذ فواز المفلح، مدير المنبر السياسي والإعلامي لمحافظة الحسكة، كنت معي من الحسكة.
0: شكرا لكم.
1: خرجت مظاهرة في حي دمر بدمشق للمطالبة بإسقاط قانون الاستملاك واسترداد الأراضي المستملكة بموجب القوانين المورثة من عهد نظام الأسد المخلوع. أصيب شاب بانفجارات وقعت داخل منزل في بلدة الكركة الشرقي بريف درعا الشرقي وفق ما أفادت به منصة درعا 24. وذكرت المنصة أن الشاب نقل إلى مشفى مدينة الإحراك لتلقي العلاج، في حين نقلت مصادر محلية ترجيحها أن تكون الانفجارات ناجمة عن وجود ذخائر داخل المنزل من دون تأكيد رسمي لأسباب الحادث حتى الآن. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إحباطها للمرة الثانية محاولة تهريب حبوب الكبتاجون إلى سوريا عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي. وأوضحت هيئة المنافذ في بياننا أوضحت أن الكمية التي ضبطت تقدر بنحو 129 ألف حبة كبتاجون في ثاني عملية من نوعها خلال 48 ساعة، ليرتفع إجمالي الكميات المضبوطة في العمليتين إلى أكثر من نصف مليون حبة كبتاجون، مؤكدة أن هذه الجهود تندرج ضمن تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وذلك لمنع دخول المخدرات إلى البلاد. عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق ينضم إلي. مرحبا بك يا عبادة. إذن بحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعلنت إحباط عملية تهريب مخدرات إلى سوريا عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي، وهي العملية الثانية خلال 48 ساعة. تفاصيل عن العمليتين عبادة.
2: نعم بالفعل حسام، يعني خلال 48 ساعة كان هناك عدة عمليات لقوى إدارة مكافحة المخدرات وقوى الأمن الداخلي ويعني الحدود في محافظة ريف دمشق بالتحديد معبر جديدة يابوس. هذا المعبر حقيقة الذي كان خلال الفترة الماضية هناك تدقيق عالي من قبل يعني إدارة مكافحة المخدرات عليه بسبب يعني دخول أو يعني اشتباه بدخول شحن مخدرات. خلال 48 ساعة كان هناك شحنتين من المخدرات، يعني تجاوز عدد الحبوب التي يعني ضبطت ضمن هذه الشحنتين حوالي نصف مليون حبة من المواد المخدرة، إضافة إلى أيضا كميات كبيرة من مادة يعني الكبتاجون. هذه الشحن التي تم ضبطها بحسب إدارة مكافحة المخدرات تأتي ضمن عمليات تقوم بها يعني خلال الفترة الماضية، كانت قد كثفت من عمليات يعني التدقيق على الحدود بالتحديد الحدود مع لبنان، لأنها كانت حقيقة تشهد عمليات يعني اختراق أمني دائم وإدخال للمواد المخدرة بالاتجاهين، باتجاه الحدود السورية أو من سوريا باتجاه لبنان. إدارة مكافحة المخدرات تقول بأنها كثفت من جهودها وأضافت عدد كبير من العناصر المدربين بإضافة أيضا إلى مجموعة من الأجهزة التي تساعد حقيقة يعني قواتها على الحدود من يعني كشف المواد المخدرة ويعني عمليات التدقيق. المواد أغلبها حسام يتم تهريبها حقيقة ضمن سيارات تقوم هذه العصابات بيعني

0: إقامة مستودعات مخبأة داخل السيارات، وقوى إدارة مكافحة المخدرات تقول بأنها بدأت بالكشف على جميع الآليات التي تدخل، تحديدا الشاحنات الكبيرة التي يشتبه ب يعني وضع هذه المخابئ بداخلها. أيضا قوى الأمن الداخلي بريف دمشق تقول بأنها كثرت من عملياتها داخل سوريا. هذا التكثيف كان من شأنه إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعين لهذه العصابات والذين يعني يعملون بالإتجار بالمخدرات، وهذا الأمر حقيقة أدى إلى هذا العدد الكبير من العمليات التي الناجحة التي تم من خلالها إن كان إلقاء القبض على الفاعلين أو إلقاء القبض أيضا على الشحنة الكبيرة التي كانت تدخل وتعبر الحدود باتجاه سوريا.
1: نعم، وبهذا ماذا عن انتشار المخدرات في سوريا؟ هل هناك ظاهرة لانتشار المخدرات أم هناك ملاحقة ومراقبة، خاصة مع عمليات الاعتقال التي تنفذها الحكومة السورية ضد مروجي ومنتجي الحبوب المخدرة في سوريا؟
0: طبعا حسام، بحسب الاحصائيات الاخيره فان يعني انتشار تعاطي المخدرات بالتحديد هو اقل بكثير من يعني العمل بانتاجها او تصنيعها او الاتجار بها. يعني العمليات الاخيره كانت حقيقه هي بهدف القاء القبض على التجار والعاملين بهذا المجال الكبير الذي كان يعني هو مجال حقيقه مفتوح جدا
1: نعم
0: اثناء سيطرة النظام المخلوع على هذه المناطق، تحديدا المناطق بين سوريا ولبنان. لكن هذه الفترة حقيقة بحسب الإحصائيات الأخيرة فإن يعني عمليات التعاطي هي تقريبا شبه طبيعية، لكن بالمقارنة بهذا الأمر هي العمليات الكبرى التي تكون يعني غير طبيعية هي عمليات الإتجار وصناعة هذه المواد. كان هناك عدة مصانع ضبطت داخل سوريا وتم يعني إلقاء القبض على العاملين فيها، وأيضا كان هناك عمليات تهريب واسعة. هذه الشبكات الكبيرة التي ضبطت خلال العام الأخير، هناك حوالي يعني 100 عملية حقيقة كانت بين سوريا ولبنان والعراق. كان هناك خطوط تهريب واسعة، المواد المخدرة يتم إنتاجها وتصديرها للخليج. وهذا الأمر حقيقة يعني الحكومة السورية كانت قد يعني أعطت عهد بأنها تعمل على إنهاء هذا الملف بشكل كبير، وهي حقيقة مستمرة بهذا الأمر كما نشاهده بشكل تقريبا شبه يومي. يتم ضبط إن كان شحن داخل الأراضي السورية أو مصانع للتصنيع أو حتى أشخاص لهم علاقة بهذا المجال.
1: شكرا لك عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سيادة القانون في سوريا كانت ثمرة عقود من النضال والتضحيات، مشيرا إلى أن السوريين دفعوا من حريتهم وأرواحهم ثمنا للمطالبة بالعدالة والكرامة ودولة يحكمها القانون.
2: قد تبدو سيادة القانون أمرا بديهيا وحقا لا يحتاج إلى الإثبات، أما في بلاد سوريا فقد كان ثمن المطالبة بهذا الحق عقودا من القمع والاعتقال وسنوات طوال من النضال والتضحيات، دفع خلالها السوريون والسوريات من حريتهم وأرواحهم ثمنا لحقهم في دولة يحكمها القانون.
1: وأضاف علبي أن سقوط نظام الأسد لم يكن يعني بالضرورة قيام دولة القانون، إذ كان من الممكن أن تنزلق البلاد إلى الفوضى وانهيار المؤسسات، إلا أن القيادة السورية اختارت مسار إعادة بناء الدولة.
2: لا ينبغي أن ننظر إلى ما تحقق في سوريا باعتباره نتيجة طبيعية لسقوط نظام ديكتاتوري، فخروج دولة من 14 عاما من الحرب وعقود من الاستبداد لا يقود بالضرورة إلى قيام دولة القانون، إذ كان من الممكن أن تغرق سوريا في الفوضى وأن تنهار مؤسساتها ويغيب عنها أي مسار سياسي أو دستوري أو تشريعي، لكن قيادة سوريا اختارت وسط كل تلك التحديات ألا يكون سقوط النظام نهاية معركة السوريين من أجل حقوقهم، بل بداية بناء الدولة التي ناضلوا طويلا من أجلها.
1: وأشار علبي إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تقوض جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وحماية مواطنيها وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.
2: بناء دولة القانون قد اكتمل، ولا نقلل من حجم التحديات التي تزال تواجه سوريا، ولعل من أشدها أن تتعارض جهودنا لترسيخ سيادة القانون في الداخل مع واقع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي على أرضنا. فكيف يمكن لدولة أن تبسط سيادة القانون على كامل أراضيها بينما تنتهك سيادتها وتحتل إسرائيل أجزاء منها؟ وكيف يمكنها حماية مواطنيها بالقانون بينما يتعرضون للاختفاء والاحتجاز على يد السلطات الإسرائيلية خارج سلطة مؤسساتها القضائية. إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية بما فيها التوغلات العسكرية واختطاف المواطنين تنتهك سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وتقوض قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة سلطتها القانونية وحماية المواطنين.
1: أكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد يتوب أكد استمرار تعاون دمشق مع الأمانة الفنية للمنظمة، وذلك للتخلص الكامل من مخلفات البرنامج الكيميائي للنظام المخلوع. وأوضح كتوب أن بدء عمليات تدمير المخلفات يمثل تقدما ملموسا في قدرات الفرق الوطنية السورية، مشيرا إلى العمل مع فرق المنظمة لوضع جدول زمني واقعي لاستكمال عمليات التحقيق والتفتيش والتدمير. هذا وحذر كتوب من أن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل هذه الجهود وتقوض أو تفرض تحديات أمنية وتعقيدات عملياتية، مؤكدا أن ملاحقة المتورطين في تطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها ومساءلتهم تأتي في مقدمة أولويات سوريا. أعلن مجلس الأمن الدولي تجديد دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف العاملة جنوبي سوريا، مؤكدا مجددا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جاء ذلك على لسان مندوبة اليونان الدائمة لدى الأمم المتحدة أغلايا بالتا عقب اجتماع خصص لبحث عمل قوة أندوف. وقالت بالتا أن أعضاء مجلس الأمن جددوا دعوتهم إلى الطرفين لاحترام اتفاق فصل القوات المبرمي بين سوريا وإسرائيل عام 1974، وذلك احتراما كاملا إضافيا إلى تنفيذ بنوده بين الطرفين. قال رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرفة الزراعة بدمشق نزار سعد الدين، قال إن سعر الفروج المستورد لم يكن رخيصا كما هو متوقع، ولم تدخل الكمية المتوقعة حتى الآن، وما قامت به الحكومة كان نتيجة ضغط الشارع مع أن سوريا لديها ما يكفي من الإنتاج.
3: بالنسبة لموضوع استيراد الفروج، نحن كان وقت فتحوا باب الاستيراد نحن ما أثرنا به بهذا الوضع. نحن استيراد الفروج طلع أغلى من منتج المحلي، لذلك اليوم إذا منلاحظ المنافذ البرية ما إجا فروج دخل لسوريا مثل ما كانوا الناس مفكرين إذا فتح باب الاستيراد حتدخل كميات، لأنه أسعارنا نحن متوازية لأنه عنا إنتاج. نحن عنا 25,000 متجر صار بعد التحرير، هدول مليانين إنتاج. نحن التجربة اللي حطتها الدولة طبعا هي إلى أسبابها لضغط الشارع اللي صار. موضوع رمضان كان محالة استثنائية بسوريا وليس ناخذها نحن دائما مقياس على هذا الموضوع.
1: كما قال رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرفة الزراعة نزار سعد الدين إن المستفيدين اليوم هم المطاعم والذين لم يخفضوا الأسعار رغم انخفاض سعر الفروج، والخاسر الوحيد هو المنتج، في حين أن المستهلك لم تصله الرسالة من فتح الاستيراد.
3: اليوم نحن عم نبيع بأقل من التكلفة، زادت علينا أعباء الدرة الصفراء وكسبة الصويا بموضوع مضيق هرمز، مو بس نحن تأثرنا، كل دول المنطقة تأثرت بالمواد العلفية. نحن المستهلك ما عم يعرف أنه نحن وقت عم نبيع بهذا السعر مخرجات الدواجن اللي عم يربحوها هنين أصحاب المحلات المقطع والمفروج المشوي. اليوم ما معقول كيلو دجاج حقه 22,000 ليرة سوري، صندوش الشاورما حقه 30,000. نحن بدنا من طالب الجهات المعنية بأنه كمان يضبطوا حالة الأسواق. اليوم الخاسر الوحيد بالعملية هو المنتج. حماية المستهلك تقوم على حماية المنتج وحماية المستهلك. نحن مع المستهلك بس المستهلك ما وصلته الرسالة. فتحت الدولة الاستيراد، المستهلك ما وصلته الرسالة، ما قدر يشتري بالأسعار اللي نزلت فيها. نحن نزلت الأسعار عنا بحوالي 35%، ما شعر المستهلك انه نزل فروج جبروسيت 35%.

0: من منظمة سينك وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في دار الأوبرا بدمشق. قالت وزارة التعليم العالي إن الطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية لعام 2026 ولديهم قبول سابق في المفاضلة العامة لا يحق لهم التقدم مجددا إلى مفاضلة هذا العام. وأوضحت الوزارة أنه يمكن لهؤلاء الطلاب التقدم إلى المفاضلات الأخرى ومنها التعليم الموازي والجامعات الخاصة في حال استيفاء شروطها. وأكدت أن الطالب المقبول في المفاضلة العامة للعام الدراسي الحالي لن يحق له التقدم إليها في الأعوام المقبلة حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة مع احتفاظه بحق التقدم إلى المفاضلات الأخرى وفق شروطها. افتتح الدفاع المدني مركزي ضخ مياه العقدتين 5 و8 بريف دمشق بعد إعادة تأهيلهما بدعم من مركز الملك سليمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
1: افتتحنا مشروعين، هو مشروع العقد الثاني ومشروع العقد الخامس لأبار المياه، طبعا بدعم مباشر من مركز الملك سلمان للخوذ البيضاء الدفاع المدني السوري وتنسيق كبير مع المحافظة ووزارة الطاقة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. طبعا هذه المشاريع يعني بتكتسب أهميتها من قدرتها على تغذية أكثر من 1,000,000 شخص في منطقة جنوب دمشق ومنطقة ريف دمشق الجنوبي. قيمة هذه المشاريع طبعا هذه العقدتين 8 و5 تقريبا تجاوز 1,300,000 دولار، كان بتجهيز كثير كبير للآبار وإعادة لضم الخدمة وتجهيز البيارات من أجل ضخ المياه ويعني الاستفادة بشكل مباشر من المدنيين من ضخ هذه المياه.
0: خرج عدد من سكان قرية الحماميات بريف حماة الشمالي برفقة أطفالهم في وقفة احتجاجية طالبوا فيها الجهات المعنية بالإسراع في إزالة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في القرية والتي تشكل خطرا على حياة الأهالي ولا سيما الأطفال.
2: احنا ما بدنا شيء من الحكومة، لا بدنا مي ولا بدنا كهرباء ولا بدنا شيء، مدرسة بدنا مدرسة، شيء المقومات الأساسية، بس أهم شيء الألغام، أهم شيء الألغام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربيا الأمن، أول شيء الأمن. وش احنا ما احنا مأمنين، احنا قاعدين ببيوتنا ما احنا مأمنين، ولادنا ايمت يطلعون ايمت يعودون ايش لا ما نعرف.
3: زيادة الالغام الضيعة والانقاض من حول البيوت لانه كلها فيها الالغام، هاي مطالبنا. صار اكثر من مسؤول اجى وقدموا، بس يا اخي ما يعني بالنسبه للانقاض اذا ما اجت فرق هندسيه مختصه مع اليات ثقيله او معدات حديثه لكشف الالغام لا يمكن، اجت الهندسه وما قصروا، بس ما بالنسبه للاجهزه الموجوده عندهم كلها اجهزه بدائيه هاي ما بتكشف الالغام. مفروض تجي أجهزة للهندسة حديثة أو كاسعات ألغام أو معدات حديثة لحتى تشيل ألغام الضيعة.
4: إحنا طالعين وقفة احتجاجية لنزع الألغام من قرية الحماميات، هاي مطالبنا. ما عندنا مطالب، أي مطالب ولا مطلب مي كهرباء، هاي ما بدنا مطالب. إحنا مطالبنا واحدة وموحدة بنزع الألغام من قرية الحماميات، نريد حياة آمنة إلى أطفالنا، هذا اللي بدنا إياه.
5: نتمنى أنه من الجهات المعنية تساعد أهالي هاي القرية بإزالة الألغام بشكل كامل للحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم.
6: الإجابة الحكومية والله بطيئة جدا، يعني احنا نتمنى من الحكومة الرشيدة أنها تجي تلبي مطالبنا بإزالة الألغام، بإزالة الأنقاض، تنظف هالجرية. حاجة احنا خايفين على أرواح ولادنا، كل ما يطلعون وكل ما يفوتون نخاف عليهم، لا تمشي هنا ولا تمشي هنا وخليك على الدرب، يعني خوف بالعش يعني عايشين برعب.
0: تواصل مديرية صحة حمص تسيير عيادات طبية متنقلة إلى المناطق الريفية التي لا تتوافر فيها مراكز صحية عبر عيادات تابعة للمديرية وأخرى بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية. وتتضمن خدمات العيادات معاينات بعدة اختصاصات طبية إضافة إلى خدمات التثقيف والصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها.
7: في قرى نائية بريف حمص يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المراكز الصحية في ظل غياب الخدمات الطبية في مناطقهم، ما دفع إلى تسيير عيادات متنوعة.

0: المتنقلة تصل إلى القرى وتقدم خدماتها للسكان.
1: أقرب مركز صحي لنا بيبعد عنا 5 كيلومتر، وكل ما بدنا علبة دواء بدنا نروح نجيبها من الحمرات. أقرب يعني صيدلية لنا 5 كيلومتر بتبعد عنا، والحمد لله عم نستفاد من هالعيادات. كل ما تيجي العيادات بنجي عليها وبنتأكد من صحة أولادنا، والحمد لله عم نستفيد عليها، وبنتأمل أنه يكون عندنا مركز صحي بأقرب وقت.
0: شملت الخدمات المقدمة من العيادات معاينات باختصاصات طبية متنوعة، إضافة إلى التثقيف الصحي والدعم النفسي وخدمات الصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها، تنفذ بالتعاون بين مديرية صحة حمص وجمعيات ومنظمات دولية.
2: العيادات المتنقلة يتم تسييرها من قبل مديرية صحة حمص لتخفيف الآباء عن المواطنين جميعا، وخصوصا القرى البعيدة عن مركز المدينة أو القرى المجاورة التي يتم تقديمها من قبل المراكز الصحية، ويتم تقديم كافة الخدمات العيادة العامة والصحة الإنجابية وحالات سوء التغذية والتغذية للأطفال والحوامل، كما يتم تقديم كافة الخدمات المرافقة التي تستدعي إحالتها إلى المستوى الأعلى إلى المراكز التخصصية لإجراء ما يلزم من تحاليل ومتابعة.
0: تشكل العيادات المتنقلة حلاً إسعافياً لعدة مناطق نائية، يأمن سكانها وصول الخدمات الطبية المستدامة إليها مستقبلاً.
3: آلاف المواطنين باتوا يستفيدون إذن من خدمات تقدم إليهم عبر تسيير عيادات طبية متنقلة تسعى لإيصال الاختصاصات الطبية إلى مختلف المناطق الريفية الحمصية النائية. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
4: فتحت أبواب الجامع الأموي الكبير في مدينة حلب القديمة أمام المصلين والزوار بعد سنوات من إغلاقه، عقبها أعمال ترميم امتدت على مراحل.
5: في هذا اليوم الأغر نكتب معا صفحة جديدة من صفحات البناء، معطرة بعبير الحرية والكرامة.
6: اليوم مدينة حلب تشهد افتتاح واحد من أهم معالمها التاريخية والأثرية، جامع بني أمية الكبير. هذا الجامع اللي تعرض لأضرار كبيرة خلال فترة الثورة السورية وأغلق لمدة أكثر من 14 عام، اليوم يعاد افتتاحه بعد انتهاء عمليات الترميم والتأهيل. اليوم تعود مأذنة الجامع الأموي للوقوف مرة أخرى في رسالة أولا لأنفسنا كسوريين وللعالم أجمع، أن نحن إن شاء الله قادرين مثل ما كانت سوريا دائما عبر العصور ومدن سوريا دائما عبر العصور قادرة أنه تنهض، إن شاء الله نحن كسوريين قادرين نبني ما هدمه النظام.
4: رحلة تاريخية قطعها منبر الجامع الأموي بحلب بعد فكه من قبل مجموعة من الأشخاص للحفاظ عليه من القصف والسرقة، ويعد المنبر أحد أقدم المنابر في العالم الإسلامي. وفي فبراير 2025 عادت الجمعية السورية لحفظ الآثار والتراث المنبر إلى مكانه.
7: مع دخول الجيش الحر إلى القسم الشرقي من مدينة حلب بقيادة في ذاك الوقت كان لواء التوحيد، دخل حجي مارع والمجموعات العسكرية معه إلى هذه المنطقة. لما دخل النظام استشرس على المنطقة، طبعا المنبر أصيب بأذى، شفنا شلون آثار الشظايا موجودة والصور والتوثيقات موجودة على المسجد وعلى المنبر بالذات، وحتى على المحراب وعلى أيضا مقام سيدنا زكريا. ثم بمجموعة من الأخوة الفضلاء وتم نقل الرحلة الأولى، بدأت لهذا المنبر بتاريخ 5/5/2013، وبعدها تم النقل أيضا إلى تركمان بارح في 2020، وتم موجودات فيها إلى أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالتحرير. تهيئت الظروف وتم تهيئة المكان ورجع المنبر إلى مكانه، الحمد لله رب العالمين.
4: يناقش

0: أنشأ البرلمان الألماني مقترحا تقدمت به كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، يتضمن تجديدا في سياسة الهجرة واللجوء، ويشمل إلغاء وضع الحماية الممنوح للسوريين. وبحسب الموقع الرسمي للبرلمان الاتحادي، يناقش أعضاؤه لأول مرة اقتراحا بعنوان تدابير من أجل تحول حقيقي في الهجرة قبل إحالته إلى اللجان المختصة، ويدعو المقترح إلى منح الجنسية وفق تقدير الحكومة وبعد إقامة لعشر سنوات على الأقل، وإلغاء لم شمل الأسر للممنوحين الحماية الفرعية، إضافة إلى استئناف الترحيل القسري للسوريين. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 شخصا بينهم مدير المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل خلال حملة مداهمات واقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال مدير المسجد الإبراهيمي وثمانية آخرين في مدينة الخليل، في حين اعتقلت خمسة فلسطينيين خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمالي الضفة، واعتقلت فلسطينيين اثنين عقب مداهمة عدة منازل وتفتيشها في بلدة بيتا جنوب نابلس. ريم العمري مراسل تلفزيون سوريا في القدس المحتلة، مرحبا بك ريم، التفاصيل وآخر التطورات في الضفة الغربية.
1: اعتداءات واسعة للمستوطنين حسام في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أبرزها في محافظة رام الله والبيرة ومحافظة نابلس كذلك. وأيضا كان هناك حملة اعتقالات لجيش الاحتلال تخللها مداهمات للمنازل وتفتيشها وتحقيقات ميدانية واعتقال العشرات، كما جرى في الخليل من بينهم مدير الحرم الإبراهيمي. فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين، وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي أصدرت بيانا قالت فيها أن هناك 19 اعتداء منذ صباح هذا اليوم حتى وقت الظهيرة على مناطق متفرقة من القرى، تحديدا قرى غرب رام الله، دير بزيع وعنكينيا. وتتمثل هذه الاعتداءات بإتلاف الأشجار وحرقها وسرقة المواشي والمحاصيل الزراعية والاعتداء على المزارعين وقاطفي الزيتون، كما حدث في قرية دير بزيع حيث هاجمها المستوطنين ومنعوا المزارعين من قطف الزيتون، وكذلك في قرية عينكينيا أيضا كان هناك عمليات إتلاف لخمسين شجرة زيتون تقريبا. أيضا كان هناك إصابات بفعل اعتداءات المستوطنين، حيث أصيبت مسنة في الخليل، في شرق الخليل تحديدا، عندما أفلت المستوطنون كلابهم على هذه المسنة وأصابها وتم نقلها إلى المستشفى، بالإضافة إلى فيديو مصور انتشر لمجموعة من المستوطنين حاصروا مركبة فيها فلسطيني وابنه وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب قبل أن يستولوا على هذه المركبة. إذن هذه الاعتداءات جميعها صنفتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنها في تصاعد مستمر، وتحديدا مع بدء موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية، وناشدت المجتمع الدولي وطالبته بالتدخل العاجل لحماية المزارعين الفلسطينيين، حيث أن الاحتلال والمستوطنين يريدون أن يفرضوا أمرا واقعا ويحرموا المزارعين الفلسطينيين بحسب بيان الهيئة من الزيتون ومن أرضهم، وأن يقوموا بتهجيرهم من هذه الأراضي. شهد أيضا صباح هذا اليوم حسام مجموعة كبيرة من المستوطنين يقومون بجولات استفزازية كما تسمى، واقتحامات لأحياء في مدينة رام الله وفي بلدة سردة أيضا وضاحية الريحان، وهي مناطق لم يكن في السابق يستطيع المستوطن أن يصل إليها، وقاموا بإتلاف وتدمير وتحطيم نصب تذكاري لأحد الشهداء فيها. هذه المجموعات للمستوطنين لا زالت تقوم بها هذه الجولات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وتعتدي على المواطنين الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال كما يقول الأهالي الفلسطينيين.
0: شكرا لك ريم العمري مراسل تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. يواجه النازحون في قطاع غزة معاناة إنسانية متزايدة مع حلول فصل الشتاء، وسط تحذيرات من منظمات دولية من اجتماع البرد والفيضانات مع هشاشة

0: الخيام ليشكل اختبارا جديدا لصمود نازحية. تفاصيل أكثر وأوفر مع الزميل زاهر سالمي.
1: لم يعد الشتاء في قطاع غزة مجرد فصل انخفاض درجات الحرارة، بل غدا موسما جديدا يهدد حياة آلاف العائلات في مخيمات النزوح. بعد قرابة 3 سنوات من الحرب والدمار والنزوح المتكرر، يحل فصل الشتاء القادم ليضيف أخطارا صحية جديدة إلى واقع يعاني أساسا من ضعف المأوى وتلوث المياه وتدهور القطاع الطبي. وتتزايد التحذيرات الدولية من أن اجتماع الأمطار والفيضانات مع الخيام الهشة وسوء التغذية قد يحول الأشهر المقبلة إلى اختبار حاد لقدرة السكان ولا سيما الأطفال على الصمود. بحسب تقرير لمنظمة اليونيسف، يعيش نحو 84% من السكان، أي أكثر من 1,076,000 نسمة، في مخيمات مكتظة وملاجئ غير ملائمة تفتقر للحماية من البرد والأمطار. وتتفاقم هذه الأزمة مع عمل 18 مستشفى فقط بشكل جزئي من أصل 36، إلى جانب انتشار الأمراض الجلدية والتهابات الجهاز التنفسي التي تشكل نحو 17.5% من الاستشارات الطبية وفق منظمة أطباء بلا حدود. أمام هذه المعطيات المؤسفة، جاءت تحذيرات منظمة الصحة العالمية لتسلط الضوء على حجم الكارثة البيئية والإنسانية. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 70% من السكان يعيشون في مناطق معرضة بشدة للأخطار المناخية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التعرض لهذه الأخطار إلى أكثر من 90%. وأوضحت المنظمة أن تراكم نحو 500,000 طن من النفايات وتجمع مياه الصرف الصحي يتزامن مع الأمطار الغزيرة، ما يرفع مخاطر انتشار الأوبئة وتلوث المياه في ظل انهيار البنية التحتية. أكدت تقارير اليونيسف أن الشتاء الماضي شهد وفاة ما لا يقل عن 11 طفلا بسبب انخفاض حرارة الجسم نتيجة لسوء التغذية وغياب الاستعداد العاجل. وتشير التقديرات الحالية إلى أن 1.5 مليون شخص بحاجة ماسة لمواد المأوى والمستلزمات الأساسية لمواجهة الأمطار والرياح القوية التي تشهدها المنطقة. ولتدارك هذه الأزمة قبل فوات الأوان، وضعت المنظمات الدولية خطة استجابة عاجلة. فقد دعت منظمة اليونيسف إلى توفير 97 مليون دولار و500,000 بشكل عاجل لحماية 540,000 طفل وأسرهم خلال الفترة الممتدة حتى مارس 2027. وتركز خطة الإنقاذ على توفير الملابس والبطانيات الحرارية وتعزيز الخيام والملاجئ، إضافة إلى تنظيف شبكات الصرف الصحي وإزالة النفايات للحد من انتشار الأمراض والحد من تلوث مياه الفيضانات.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تشن هجمات أو هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في 20 الثاني المقبل. وأشار ترامب إلى أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال قائما، وأن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات الإيرانية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن انتقلت من استراتيجية الضغط الأقصى السابقة على إيران إلى حملة تستهدف عزلها اقتصاديا. وأضاف خلال فعالية نظمتها شبكة نيوز ماكس أن الحصار سيحرم إيران من شحنات النفط المتاحة للبيع، مشيرا إلى التعاون مع شركاء إقليميين بهدف تقييد التجارة الإيرانية وأنشطتها المالية. وفي سياق الحملة، قال بيسنت إن واشنطن تدرس مصادرة أصول العملات المشفرة، مرجحا مصادرة ما قيمته مليار دولار خلال الأسبوع الجاري. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن

0: في ميناء ميكولايف الأوكرانية المطلة على البحر الأسود بدعوى أنها كانت تستخدم لإمداد الجيش الأوكراني. في المقابل نقلت وكالة تاس الروسية عن مسؤولين محليين مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء غارة أوكرانية على منطقة بيلغورود، كما تسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في اندلاع حريق داخل أحد المصانع تمكنت فرق الأطفاء من إخماده. ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا في موسكو تنضم إلي، مرحبا بك ليلى. إذن قصف متبادل ما زال مستمر بين روسيا وأوكرانيا، آخر التطورات الميدانية ليلى معك.
1: مرحبا حسام، في هذه الساعات تم إعلان خطر المسيرات في بعض المناطق في ضاحية العاصمة الروسية موسكو في جنوب وشرق وشرق جنوب ضاحية العاصمة، وحسب شهود عيان فقد سمع أصوات الانفجارات في بعض المناطق شرق جنوب موسكو تحديدا في حي كولومينسكا. إلى ذلك فقد أكدت الوكالة الجوية الوكالة الفيدرالية للطيران بأنه تم إغلاق المجال الجوي فوق موسكو وضواحي موسكو. حتى هذه الساعات هناك أكثر من 200 رحلة جوية من وإلى مطارات موسكو تم تأجيلها، وتم إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية منذ الليلة الماضية. بعض المسافرين يبقون في المطارات أو على متن السفن لساعات طويلة. أيضا اليوم تم تجربة نظام الخطر الجوي أو تشغيل صافرات الإنذار بشكل تجريبي في موسكو وبطرسبورغ ومدن روسية أخرى، لكن الجدير بالذكر هو أنه عند إعلان الخطر الجوي في موسكو وفي ضواحي موسكو لا يتم تشغيل صافرات الإنذار ولا يتم إبلاغ المواطنين عبر قنوات التلفاز أو عبر الراديو. إلى ذلك فقد أدى هجوم المسيرات الليلة الماضية إلى مقتل شخصين في محافظة بيلغراد الحدودية. أيضا أدى الهجوم إلى إصابة 9 أشخاص في محافظة كالوغا وإلى تضرر مركز بيانات لشركة ياندكس، وهذا المركز يعتبر أحد 5 مراكز ياندكس للبيانات، وهو يعتبر المركز الأكبر للبيانات لشركة ياندكس. وشركة ياندكس أكدت تضرر خدماتها من هذا الهجوم، لكنها أشارت إلى عدم وقوع أي إصابات بين موظفيها، وهذا الهجوم هو الثاني على التوالي على خدمات أو على البنية التحتية المتعلقة بشركة ياندكس. فبالأمس في محافظة ريزان تم استهداف مركز ياندكس للمرة الأولى.
0: ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا في موسكو على هذه المعلومات. تتواصل احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا بدعم من النقابات العمالية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وسط تجديد أمني وتزايد الانتقادات لتدخلات الشرطة. نهاية ساعتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة للاعتقال؟
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيق

0: تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطا وافرا من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين. مديرية التربية والتعليم بدرعا تصدر قراراً

يمنعوا بيع المواد الغذائية المخالفة للخطة الصحية الوطنية في المقاصف المدرسية. مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص تضبط مستودعا يحوي نحو 2.5 طن من المواد الأولية منتهية الصلاحية، بينها مواد طبية. بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، مشفى بصرة الشام الوطني في ريف درعا يوفر فحوص الماموغرام مجانا ضمن حملة الكشف المبكر.

0: أصدرت مديرية التربية والتعليم في درعا تعميماً إلى جميع المدارس يقضي بمنع بيع عدد من المواد الغذائية والمنتجات داخل المقاصف المدرسية وخارجها حفاظاً على صحة التلاميذ والطلاب والعاملين في القطاع التربوي. وشمل القرار منع بيع السندويشات المحضرة داخل المقصف أو خارجه والمعلبات والأطعمة المطبوخة والخضار والفواكه المكشوفة والعصائر الملونة والعبوات المثلجة والبوظة والبطاطا المقلية، إضافة إلى المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والدخان وأشرطة التسجيل والصور. كما منع التعميم بيع مادة الإندومي والتندر بجميع أنواعها سواء كانت نيئة أو مطبوخة، مؤكداً أن مسؤولية الالتزام بالتعليمات تقع على عاتق مدير المدرسة تحت طائلة المساءلة القانونية.
1: أثار قرار مديرية التربية والتعليم في محافظة درعا القاضي بمنع بيع عدد من المواد في المقاصف المدرسية، من أبرزها السندويشات بأنواعها ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. أثار القرار جدلاً بين مؤيد ومعارض، بين مستثمري هذه المقاصف وبين الأهالي.
2: أنا كمواطن أولاً، كأب ثانياً، وكمستثمر ثالثاً، القرار فيه شوية ظلم وفيه شوية مزايا. المزايا مثل بيع الأندومي، إحنا كلنا ضد الأندومي، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، كلنا ضد هالأمور هاي. لكن في أمور أخرى، يعني الطالب إحنا عم بدفع مبلغ معين لحتى أنا أستفيد، يعني خلوا عندي بس يشتري ويد بسكوتة، لا خلوا السندويش الفلافل مثلاً اللي إحنا عم نشتريها جاهزة من السوق مرتبة على 24. أنا الولد إذا ما اشترى من عندي عم يشتري من برا صحن الفول، الولد إذا ما اشترى من عندي راح يشتريها من برا علبة العصير. فكثير شغلات يعني فاقت الحدود، منعوها بوجودها تكون بالبوفيه أو عند المستثمر في المدرسة.
3: نحن مع القرار اللي نزلته التربية بشأن منع بعض الأغذية أو المشروبات الغازية اللي عم تتوزع بالمدارس، فإحنا معاهم أنه يكون دائماً في رقابة وفي شروط محددة للأغذية اللي عم تتوزع أو تنباع بالمدارس حفاظاً على سلامة الطلاب.
4: طبعاً القرار اللي نزل من مديرية التربية بمنع المأكولات الخاصة الضارة والمكشوفة مثل الأندومي، مثل في مشروبات طاقة كمان في مدارس. نحن من الأصل متابعين وفي متابعة مستمرة من الإدارة.
5: احنا عم نمنع نبيع الأندومي بالمدرسة تمام، لأنه الأندومي عم يأكلوا الأولاد ني وهذا مضر بالصحة، بس بالمقابل في أولاد بس تطلع مبرانية المدرسة أو قبل تيجي على المدرسة عم تشتري هاي المواد برا، يعني احنا عم نمنعها بالمدرسة بالمقابل هاي الأولاد نفسها عم تشتريها من برا. بالنسبة لمواد البطاطا المقلية أو السندويش، طبعا احنا عم نحاول قدر الإمكان هاي المواد تكون بجودة عالية حتى ما نضر بصحة تلاميذنا وطلابنا في المرحلة الابتدائية حصرا. فإحنا بنحاول قدر الإمكان تكون هاي المواد ضمن المواصفات القياسية اللي إحنا يعني راح نعتمدها بمدارسنا.
6: بالنسبة لقرار مدير التربية بدرعا حول منع بعض المواد بالمقاصف المدرسية، هو برأيي هو قرار صائب، لأنه عم بمنع المواد المكشوفة، بمنع السندويشات، بيمنع مشروب الطاقة، بيمنع الأندومي، الأندومي طبعاً المطبوخ والني. طبعا هاي المواد اللي عم تمنع لانها عم بتسبب امراض للاطفال.
0: للتفاصيل ينضم الينا مراسلينا حسام المسالمة من درعا وابراهيم السويد من ادلب. اهلا بكما. البداية معك حسام، حدثنا عن صدى هذا القرار الذي صدر في درعا.
7: نعم كاترين، في الحقيقة يعني أريد أن أنوه في البداية أن هذا القرار هو عبارة عن تعميم لكتاب وزاري برقم 2200 أو 1248، أي أن

0: الكتاب الذي صدر ونشر هو ليس صادر عن مديريه التربيه بدرعه فقط، بل هو عباره عن مصادقه مديريه التربيه بدرعه على تعميم وزاري، اي ان هذا القرار هو قرار وزاري بتاريخ 8 ايلول اي قبل شهر كامل من الان، وصادقت مديريه التربيه عليه في يوم امس، ويعني يعني دخل او كما نقول يعني بدات او سوف يبدا تنفيذه مع بدايه الاسبوع القادم. تواصلنا مع مديريه التربيه، وكما تعلمين اليوم عطله، تواصلنا عبر وسائل التواصل مع المسؤولين في مديريه التربيه بدرعا، وقالوا لنا ان هذا تعميم وزاري وهو ليس فقط يعني حكر او صادر عن مديريه التربيه بدرعا او هو اجتهاد عن مديريه التربيه بدرعا، والقرار مذيل او مكتوب في البدايه مروس بانه بناء على كتاب وزاره التربيه رقم 1248 بتاريخ 8 ايلول. هذه اول نقطه، فالاولا لا يقتصر الموضوع على قرار درعا، لكن لا نعرف اذا كانت مثلا بقيه المحافظات لم تصادق على القرار، او ان عمليه النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي جرت من صفحه مديريه التربيه في درعا، وبالتالي اخذ هذا القرار عن مديريه التربيه والتعليم في درعا. هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه كاترين، القرار يعني دخل مجال جدل كبير بسبب يعني المستثمرين، مستثمري البوفيهات والمقاصف في المدارس، لان المستثمرين قد دفعوا مبالغ كبيره ومبالغ طائله، يعني هناك مزاد يتم من خلاله منح المدارس للمتعهدين والمستثمرين، وهذا المزاد قد يصل احيانا الى 20 او 25 مليون بحسب المدرسه، والمستثمر يعني يحاول قدر الامكان توفير كل يعني ما يطلبه الطالب، خاصه لطلاب المرحله الثانويه، يحاول توفير كل شيء لتحقيق اكبر قدر ممكن من الربح لكي يحصل على الاموال التي يعني تعهد فيها هذا البوفيه. وانت تعلمين ان فتره الدوام في المدرسه فتره محدوده، لذلك تواصلنا مع عدد من المستثمرين وكأبدوا سخطهم حقيقه على هذا القرار، ان يعني القرار لم يبقي شيء لاصحاب البوفيهات لكي يبيعوه، مع يعني نحن
1: وهذا ما اردت الحديث عنه حسام، يعني القرار منع مواد غذائيه وغير غذائيه ايضا، ولكن هل هناك بدائل؟
0: القرار حرفيا يعني كاترين ابقى فقط على البسكويت والشيبس فقط، وربما يعني هذا كل ما تبقى بالنسبه للعلكه، الغيت المشروبات الغازيه، المشروبات الطاقه، يعني مع يعني نحن تأييدنا لهكذا قرار وعدم يعني لا نريد ان نبدي وجهه نظرنا بهذا الموضوع، ولكن حقيقه يعني وجود هذه الامور في المدارس هو امر غير صحي، يعني هذا امر مبتوت، ولكن يعني نحن واجبنا ان ننقل الكلام من الاطراف جميعا. ايضا يعني كما ذكر الناس في الاستطلاع الراي ان هذه المواد وهذه الامور يحصل عليها الطالب على باب المدرسه من خلال بسطه او من خلال عرض بائع جوال، وبالتالي انت يعني هي تعتبر بمثابه انها فقط عمليه منع للبوفيه في المدرسه، وبالتالي يعني الامر يجب ان يرجع او يجب ان يكون من باب توعيه في البدايه وحملات توعيه كبيره للطلاب للاضرار التي تترتب عليها تناول هذه الماكولات السريعه خاصه خلال الدوام. يعني نتكلم اليوم كاترين عن طالب مثلا ابتدائي يدخل الى الفرصه مثلا يتناول سندويشة فلافل ثم ومع ايضا مشروب غازي، ماذا سوف يبقى من تركيز هذا الطالب في بقيه الحصص الدرسيه؟ يعني نتكلم هنا عن موضوع ثقافه بيت وثقافه منزل، وهذا الامر يجب ان يعمم على ان موضوع تناول الطعام خلال فترات الدوام المدرسي يجب ان يكون يعني بشكل محدود وبشكل نوعي بما يؤمن يعني الطاقه للطالب دون ان يسبب عمليه التخمه وعمليه الاشباع ودون ان يسبب الضرر. يعني انا اتكلم عن طلاب يدخلون كاسات الاندومي المطبوخه الى المدرسه والى الصف، يعني نتكلم عن طلاب يفتحون اكياس الشيبس في درج المقعد خلال الحصه الدرسيه، نتكلم عن يعني الطلاب يضعون المشروبات الغازيه على المقعد اثناء الدرس، هذا طبعا بعد اذن المدرس، ولكن هذا الامر قد يكون يعني بشكل او باخر هو امر بشكل عام غير صحي بالنسبه للعمليه التعليميه وغير صحي بالنسبه لصحه الطالب، وبالتالي يعني هنا يبقى القرار، هل سوف يبقى قرار حبر على ورق ام ان هذا قرار فعلا؟
1: هذا ما اريد معرفته من الزميل عبادة المنصور في دمشق، اهلا بك معنا عبادة. عبادة لو تحدثنا عن تنفيذ هذا القرار، هل بدا تنفيذه في دمشق؟
2: نعم كاترين، يعني حقيقة كما ذكر الزميل حسام بالعموم القرار هو موجود لدى وزارة التربية السورية، لكن يعني صورة تنفيذ هذا القرار حقيقة لا يوجد تعميم مباشر يعني نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الوزارة

0: حسب معرفتها الرسمية تقول بأنها نشرت هذا القرار على جميع المدارس في جميع المحافظات السورية، وهذا الأمر يجب أن يطبق في جميع المحافظات، لكن كما يبدو أن محافظة درعا قامت بنشر هذا البيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك حقيقة يعني وجهت الأنظار باتجاه محافظة درعا. لكن بالعموم جميع المدارس في جميع المحافظات السورية وهنا في العاصمة دمشق أيضا تمنع حقيقة جميع هذه المواد التي أشير إليها ضمن يعني قرار وزارة الصحة، قرار وزارة التربية السورية ضمن الخطة الصحية كما أسمتها. هذه الخطة التي تشمل نوعية المواد التي يسمح بإدخالها داخل البوفيهات، البوفيهات الموجودة داخل المدارس. طبعا يعني حاولت حقيقة أن أستفسر، لكن يعني اليوم هو يوم عطلة، لكن بالعموم الذي وصلت إليه حقيقة أن كثير من المدارس حقيقة تحاول أن تمنع هناك قرارات من المدرسين، هم بالدرجة الأولى من يقومون بمراقبة هذا الموضوع بشكل كبير، وأيضا التطبيق حقيقة الأكبر يوجد داخل المدارس الخاصة التي أيضا تعمل بنفس يعني الخطة التابعة لوزارة التربية. المدارس الخاصة تقوم بتطبيق القرار بشكل حرفي، المدارس العامة حقيقة يوجد فيها يعني تفاوت في عمليات التطبيق من مدرسة إلى مدرسة ومنطقة إلى منطقة أخرى، لكن القرار هو قرار موجود في جميع المدارس، يعني إن كان هنا في المحافظة أو باقي المحافظات السورية، إن كان في دمشق أو باقي المحافظات. لكن يعني صورة تطبيق هذا القرار تتبع للآلية الموجودة داخل المدرسة وللكادر الإداري داخل المدارس. وبالعموم يعني المواد التي منعت هي مواد ضارة كما أشارت إليها وزارة التربية، والأمر هو بحاجة كما ذكرت إلى كثير من العمل حتى يتم يعني الانتهاء والوصول حقيقة إلى صورة جيدة من إدخال المواد الغذائية الصحية للأطفال في جميع المدارس.
1: بالانتقال إلى إدلب مع الزميل إبراهيم، إبراهيم كيف هو وضع البوفيهات في مدارس إدلب، وخاصة أن هناك جملة في قرار أن يمنع منع بيع الدخان والصور وأشرطة مسجلة، هل هذا يعني قبل القرار كان مسموح بيع مثل هذه الأشياء في المدارس؟
2: نعم حقيقة يعني كاترين، اليوم حاولت يعني أن أحصل على معلومات أدق من قبل يعني مديرية التربية، لكن كون قنوات التواصل اليوم هو يوم عطلة إدارية فلم نستطع الحصول على معلومات دقيقة حول هذا القرار، إن كان بالفعل قد تم يعني تنفيذه في محافظة إدلب كون هو قرار وزاري. لكن بشكل عام يعني ما رصدته من قبل يعني بعض المدرسين والأهالي أنه منذ أيام فقط يعني تم تفعيل يعني هذه البوفيات في عدد من المدارس، خاصة يعني أن كان هناك مزاد قد تم الإعلان عنه، وخاصة مع أيضا سؤال يعني الكثير من الطلاب والأطفال حول ما يتم بيعه. في معظم تقريبا الأطفال تحدثوا عن يعني المواد يعني كالبسكوت وغيرها من المواد الغذائية، حتى ذكروا أن هناك بالفعل يعني مثل الأندومي التي يتم بيعها عن طريق الكاسات بشكل أساسي ويعني بشكل تحضير يعني أولي، وإضافة إلى عدد من المواد يعني الغذائية الأساسية. لكن لم يتم الحديث حقيقة عن كان صور أو عمليات بيع للدخان، لأنه بالأساس هناك الكثير من الـ يعني كل مدرسة تقريبا تعمل بتعاميم داخلية أيضا تمنع بعض يعني المواد مثل الدخان وغيرها، وحتى الجوالات ممنوع إدخالها بشكل يعني عام في هذه المدارس، سواء كان هنا في محافظة إدلب سواء كان في المدارس العامة أو حتى المدارس الخاصة التي أيضا بها نظام مشدد هنا في محافظة إدلب من ناحية يعني إدخال يعني الحاجيات الأساسية. لكن بشكل عام ما تم رصده بالفعل يعني كاترين أن هناك بعض المواد ربما تكون ضارة يعني بحسب الخطة الصحية التي أطلقتها وزارة التربية يتم إدخالها إلى يعني إلى المدارس، هناك ممنوعات أيضا لم يتم إدخالها وهي أيضا مشمولة بالخطة الصحية. لكن حقيقة كانت الاستفسار بشكل أساسي هل بالفعل هو تم العمل بهذا القرار يعني الوزاري، لم نحصل على إجابة دقيقة بسبب يعني قنوات التواصل اليوم بسبب تعطل قنوات التواصل، ربما غدا أو بعد غد يكون هناك يعني التواصل بشكل أكبر ونستطيع الحصول على معلومات بشكل دقيق حول تطبيق هذا القرار الوزاري، لأن فقط يعني المحافظة الوحيدة التي أعلنت يعني عن بدء تنفيذ هذا القرار هي محافظة درعا، بينما حاولت التواصل هنا في مناطق إدلب أو حتى في مناطق حلب والشمال السوري لم يكن هناك يعني قرارات مشابهة سوى القرار الوزاري. لكن بشكل عام بالفعل هناك يعني بعض المدارس تلتزم بخطط داخلية دعنا نقولها بشكل أساسي، لكن هناك بعض أيضا يعني كالأندومي وغيرها التي يتم إدخالها إلى هذه المدارس وهي مضرة، لكن هذا أمر داخل المدارس. لكن بالخروج من يعني بعد ساحة المدرسة فبالتأكيد هناك الكثير من المحال التي تقدم

0: تقدم الأطعمة وتقدم الأشياء الأساسية، وهذا الطالب أيضا يستطيع الحصول عليه. وهنا هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على يعني الأسرة وعلى كيفية يعني تربية الطفل والحاجيات الأساسية التي يحتاجها الطفل التي يتم إرسالها بالأساس. يعني أنا أيضا يعني رصدت بعض الأهالي تقوم بتجهيز يعني كما يسميها بوكس يعني صغير يكون فيه بعض يعني الحاجيات الأساسية للطفل إضافة إلى المياه الصالحة للشرب يتم إرسالها مع الأطفال. وهذا ما رصدته اليوم حقيقة خلال يعني تواصلي مع عدد من الأسر. لكن بشكل عام كما ذكرت لك أن موضوع هذا القرار تحديدا في محافظة إدلب حتى هذه اللحظة لم نحصل على معلومات دقيقة إن كان القرار قد تم تعميمه في محافظة إدلب أو بدأ العمل في تنفيذه بشكل أساسي. يعني كاترين
1: حسام، هل لديك أي معلومات لماذا درعا هي أول من صدق على هذا القرار؟
2: في الحقيقة يعني كاترين بحسب تواصلي مع السيد محمد الطيفان مدير التربية اليوم، واليوم عطلة ولكن تواصلت معه على وسائل التواصل الاجتماعي، قال لي أن هذا القرار هو قرار أو هذا هو كتاب وزاري ونحن صادقنا عليه، لكن هناك مشكلة. يعني المشكلة هي في عملية النشر، يعني نشر الكتاب المصادق عليه على صفحة مديرية التربية بدرعة، وحسب ما أخبرني أن صفحة مديرية التربية بدرعة مربوطة مع يعني صفحات أو الإعلام الرسمي التابع لوزارة التربية، وبالتالي يعني قد يكون يعني التعميم موقع من قبل كل المحافظات ولكن لم ينشر سوى على صفحة أو على معرفات مديرية التربية بدرعة، وبالتالي كما يعني قال الزملاء وجهت الأنظار إلى يعني مدير التربية في محافظة درعة وإلى يعني المحافظة بشكل عام لتطبيق هذا القرار، لكن قد يكون القرار مصادق عليه من قبل كل مدراء. وكما تعلمين يعني نحن خلال الفترة الماضية تم تبديل السيد مدير التربية في المحافظة، وربما قد يكون هذا بريد متراكم يعني ما بين المديرين، يعني تم توقيعه متأخرا وبالتالي تم نشره الآن. لكن عمليات التطبيق، تطبيق القرار كما هو مذكور، هو يعني يندرج أو يعني يقع على عاتق مدراء المدارس، ويعني قد يعرض مدراء المدارس ربما للمسؤولية في حال تواجد أي نوع من الأطعمة الممنوعة ضمن بوفيه المدرسة. وربما هذا الأمر سوف يعني يثير جدل أتوقع خلال الأسبوع القادم، يعني مع انتظارنا لماذا سوف يحدث، هل سوف يتم فعلا تطبيق القرار أو يعني تطبيق القرار بشكل جزئي.
1: نعم، بالانتقال إليك مجددا عبادة، هي مسؤولية من يعني هذه البوفيهات في المدارس عموما، وماذا تبيع وماذا تحوي فيها؟
3: طبعا بالعموم يعني البوفيهات داخل المدارس يعني يقوم عليها بعض الأشخاص الذين يحصلون على يعني عروض من قبل، يعني هذه العروض يستطيعون من خلالها أن يبدأوا عملهم داخل المدارس في فترات الدوام المدرسي. لكن بالعموم أن يجب الرقابة حقيقة أن تكون من قبل يعني وزارة التربية بالعموم، وزارة الصحة، وأيضا المدرسة، الكادر التعليمي أو الكادر الإداري داخل المدرسة، لأنها يعني هذه البوفيهات هي يعني تعتبر كمحلات مغلقة داخل المدارس، هي تبيع فقط داخل المدارس، وهذا الأمر منوط بالكادر الإداري الموجود داخل المدرسة ليتابع ويراقب ما يتم بيعه أو عمله داخل هذه البوفيات. طبعا يعني هي تحصل على عروض للأسعار ومن خلالها تتقدم حقيقة ب يعني أن تحصل على هذه الرخص لتعمل داخل المدارس، لكن بالعموم هي الشروط التي يجب تطبيقها ضمن الخطة الصحية تحتاج حقيقة الرقابة إن كان من وزارة التربية أو وزارة الصحة السورية أو حتى الكادر الإداري الموجود داخل المدارس.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور من دمشق، والشكر أيضا للزميلين إبراهيم السويد من إدلب وحسام المسالمة من درعا. أيضا حول هذا القرار ينضم إلينا دكتور أكرم الياسين متخصص في التغذية من اسطنبول. أهلا بك معنا دكتور. دكتور، يعني بالتأكيد طلعت على هذا القرار وعلى مجموعة من الممنوعات، ولكن بنفس الوقت لا يوجد بدائل اليوم أمام الطلاب.
4: السلام عليكم، يسعد لي أوقاتك أنت والسادة المشاهدين ست كاترين. بالنسبة للقرار هو من أجمل القرارات الصادرة عن وزارة التربية بهذا الخصوص، لأنه نحن حالياً موجود عندي بسوريا بشكل خاص يعني شيء شائع اللي هو سوء التغذية. طبعا سوء التغذية بمفهومه أنه في عندي دائما الأطعمة المتناولة من قبل الأطفال اللي هي الأطعمة اللي سعراتها فارغة، يعني فيها سعرات عالية ولكن دون أي مواد بتفيد أو تدعم صحة الجسم. فعلى سبيل المثال اللي ذكروه بالتقرير اللي هي مشروبات الطاقة والأندومي والشيبسات والبسكوت الأمور هذه، فهذه تحتوي على نسبة عالية من السكريات اللي

0: بتضر الجسم ولا تحتوي على الأشياء المفيدة لصحة الجسم، وخصوصا احنا عند الأطفال بمرحلة النمو يحتاج الجسم إلى مجموعة متكاملة من الفيتامينات والمعادن، من البروتين، من الدهون الصحية، من السكريات أو النشويات المعقدة. فلازم يكون عندي غذاء الطفل متوازن بشكل كامل، يعني ما يعتمد فقط على الأطعمة اللي متناولة حاليا من الأندومي، من السكريات، من مشروب الطاقة وهالمشتقات تبعها. طبعا انا مثلا عم بقول لك ما في بدائل، لا في بدائل كثير موجوده ممكن نامنها نحن ضمن
1: مثل ماذا؟
0: المقاصف. او مثل ماذا؟ مثلا على سبيل المثال السكريات او النشويات المعقده مثل الخبز الكامل، سندويشة بيض مثلا، مثلا يكون في عندي البسكوت من الحبوب الكامله قليل السكريات. ممكن امن انا البيض، مشتقات الاجبان والالبان طبعا المبستره اللي بتكون محفوظه بطريقه جيده ضمن البرادات. ممكن امن البقوليات، الحمص، الفول، ممكن العصائر غير العصائر المحلية. لا مثلا أسوي عصير طبيعي مثلا، أما حصص من الفواكه، الفواكه الموسمية اللي موجودة حسب المتوفر ضمن الأسواق. على سبيل المثال حاليا بفصل الشتاء البرتقال، الكيوي، أو مثلا أي شيء مثلا موجود ضمن فترة المدرسة، يعني حتى الموز، أي شيء موجود. ممكن أعملهم مكسرات، المكسرات النية هذه تحتوي على نسبة عالية من البروتين، من الدهون الصحية، من الأغذية، من الفيتامينات والمعادن اللي بتدعم لي صحة الجسم. ممكن أنا كمان بدل ما يخلي الجسم أو خلي الشخص يعتمد على العصائر المحلى، ممكن خليه يعتمد على الماء. طبعا هذه مهمة المدرسة ومهمة البيت، ليس فقط المدرسة، يعني لازم يكون في عندي مراقبة في المدرسة بشكل شديد، وأيضا توعية الأهالي لهذه النقطة. ذكروا بعض المراسلين أنه ممكن بعض الطلاب يجيبوا حاجاتهم من خارج
1: صحيح،
0: المدرسة
1: من
0: من
1: جانب
0: البسطات اللي
1: المدرسة.
0: موجودة تماما، فهون لازم يكون في عندي أنا تجديد من قبل المدرسين وتوعية الطلاب ضمن الحصة المدرسية وحتى ضمن الفرصة. دائما ضمن الفرصة في الباحة بيكون في عندي مشرف مدرسة، فيفضل مثلا بكل مدرسة يكون في عندي أكثر من مشرف يتجول ضمن الطلاب، يعني لما يشوفوا أي حدا جايب معه أي شيء مضر وعم يتناوله أو أي شيء مثلا خارج اللي ذكروه فيفضل يمنعه. طبعا يعني تطبيق أي قرار بالبداية بده يكون في عندي شوية صعوبات يعني وشوية تعقيدات، ولكن مع الاستمرارية، مع شوية الضبط، مع التوعية الصحية إن كانت في المدرسة من قبل الأهالي في الإعلام، بإذن الله تكون الأمور ممتازة يعني. ولازم يكون أيضا تواصل ما بين التربية، وزارة التربية ووزارة الصحة، للتنسيق على الأطعمة المتاحة بشكل خاص ضمن
1: ولكن دكتور أكرم، يعني
0: الاحتياج.
1: هذه الحلول التي تحدثت عنها هل هي فعلا واقعية تتماشى مع واقع الأسر السورية خاصة بغلاء الأسعار؟ يعني حضرتك تحدثت عن وجبات هي أكثر كلفة على المستثمر وبالتالي ستصبح أكثر كلفة على الطالب.
0: طبعا مع الأسف هو الحالة المادية صعب شوية على الجميع، ولكن إن شاء الله يعني إذا أمن شغلات بسيطة على سبيل المثال سندويشة بيض، يعني أعتقد ما أنها مكلفة جدا يعني هذه السندويشة، أو مثلا علبة زبادي أو علبة حليب على سبيل المثال، تفاحة مثلا أو قطعة برتقال، قنينة ماء مثلا، صحن فول، صحن حمص، يعني هاي الشغلات البسيطة أعتقد غير مكلفة يعني ومتوفرة يعني ضمن السوق، يعني وهي تعتبر من البدائل الصحية. يعني مو شرط أنا أجيب مثلا الشاورما وأجيب المشويات وأجيب هالأمور هذه، لا، يعني شغلات بسيطة ممكن أمنها يعني ضمن المتوفر عندي بحيث ما أكلف الأهالي بشكل كبير يعني.
1: طيب، وأيضا تحدثت عن مراقبة الأطفال حتى بالأغذية التي تأتي معهم من خارج المدرسة، هل هذا الأمر معقول فعلا أن يحدث في المدارس بسوريا؟ أليس يعني أليس أيضا يحد من حرية اختيار الطالب لما يأكل؟
0: هلا دائما ذكرت لك تطبيق اي شيء بالبدايه بده يكون فيه شويه صعوبه، يعني طبعا انا اعطي الطالب خيار ما ياكل، ولكن بحيث انه شيء ما يضر بصحه الطالب، يعني انا لازم يكون مو بس امنعه، لازم وعيه، لازم اعطيه دائما حصص توعيه ضمن المدرسه يعني على فوائد الاغذيه الصحيه وعلى المخاطر الاساسيه لهي الاطعمه، يعني الشغله مو

بس بالمنع، أول شيء امنع الشغلات المضرة، وعي الطالب وعي الأهل على مخاطرها، وأيضا أمن بدائل. فلا من المهم جدا، يعني أنا الطالب بهي المرحلة، يعني أنا لحتى أسسه بشكل صح لازم يكون غذاء

0: النمو وهرمون الأنسولين هم بعكس بعضهم، كل ما ارتفع هرمون الأنسولين كل ما قل عندي هرمون النمو. والأطعمة هي المنتشرة بشكل كبير ضمن الكافتيريات هي اللي ترفع لي من هرمون الأنسولين، اللي بالتالي عم بيقلل لي هرمون النمو، بيأثر على نمو الأطفال. أيضا الأغذية هي اللي سعراتها فارغة، لا تحتوي على المغذيات، ما فيها فيتامينات ومعادن، ما فيها حديد، لا فيتامينات بي، لا أوميجا 3. دائما نقص الحديد على المدى الطويل، مثلا الحديد فيتامين بي 12 راح يؤدي الى فقر دم، راح يؤدي ايضا الى قله بالمعرفه الادراكيه، ودائما الحفظ بيكون عنده صعب، الطالب ينسى بشكل كبير، فهذا راح يؤثر ايضا على تحصيله العلمي. فلذلك دائما اي شغله بالبدايتها راح يكون في عندي شويه صعوبه، وراح تلاقي انتقادات بشكل كبير، ولكن انا برايي نمشي بالاتجاه الصح، وباذن الله ننشئ جيل قادر على انه باذن الله يكون قدوه لزملائه بالمستقبل يعني. واي عاده تنشا من الصغر راح تستمر مع الطفل حتى وهو كبير.
1: نتمنى ذلك فعلا. شكرا جزيلا لك دكتور أكرم الياسين، متخصص في التغذية، كنت معنا من اسطنبول. ضبطت مديرية التجارة الداخلية في حمص مستودعا يحوي نحو 2.5 طن من المواد الأولية المنتهية الصلاحية، بينها مواد يستخدم قسم منها في الصناعات الطبية والدوائية. وقالت المديرية إنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة وسحب عينات مخبرية من المواد المضبوطة وتنظيم الضبط العدلي اللازم تحضيرا لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.

0: حول الموضوع ينضم إلينا مراسلينا أنور أبو الوليد من حمص ومحمد نور من حلب. أهلا بكما. البداية معك أنور، لو تحدثنا أكثر عن آلية الرقابة للمواد الغذائية المنتشرة في السوق.
1: ملف الرقابة، فنحن نتحدث عن ملف نشط حقيقة خلال الأشهر الماضية لم تتوقف الحملات المستمرة في ضبط المواد الغذائية المنتشرة بشكل كبير في الأسواق، وعلى رأس هذه الحملات بطبيعة الحال كانت في الجهة الأولى في الدرجة الأولى عن هذه المواضيع، وهي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك. تولنا معها في أكثر من مرة وصلنا معها في أكثر من تقرير كيف كانت تقوم بحملات على جميع تقريبا المحال التجارية في مدينة حمص وحتى في ريفها، تصل إلى أماكن وتقوم بما يشبه المداهمات لأماكن تخزين أغذية أو حتى لمطاعم أو أماكن مسالخ وأفران وغيرها. كان هناك حقيقة الكثير من المخالفات، وكان هناك بالمقابل أيضا العقوبات التي تأمل المديرية أن تكون رادعة وأن توقف من خلالها كل محاولات الغش، محاولات تمرير بعض التجاوزات التي أرصدناها سواء بمواد اللحوم بالدرجة الأولى أو حتى في تعريض المواد الغذائية لأشعة الشمس وغيرها من الأمور التي تضر في الصحة. هذه المرة انتقل الملف ليس فقط ليشمل المواد الغذائية وغيرها من المواد التي تشرف عليها بشكل مباشر من مديرية التجارة الداخلية، ولكن هذه المرة انتقل الملف ليشمل موضوع لا يقل أهمية، الموضوع جدا يحمل الكثير من الحساسية للمواطنين، وهو موضوع الأدوية التي قامت مديرية التجارة الداخلية خلال إحدى حملاتها يوم أمس وبالتعاون مع مديرية الصحة بضبط مستودع. هذا المستودع كانت تخزن فيه الكثير من المواد الأولية التي تستخدم في صناعة الأدوية، ولكن هذه المواد منتهية الصلاحية وبالتالي أي تصنيع واستخدامها في الصناعات الدوائية ربما يسبب آثاراً كارثية. تم ضبط الموجودات في المستودع وتم نقل العديد من العينات إلى المختبرات في الإدارة المركزية لوزارة الصحة لإجراء المسح الشامل عليها، كما تم أيضا التحرز على المكان والمستودع الذي وجدت فيه هذه المواد. يعني نحن نتحدث هنا عن جولات رقابية لا تشمل مديرية بعينها، ولكنها باتت تشاركية بين أكثر من مديرية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الضبط اللازم. نتحدث هنا عن قبل أن نتحدث عن مديرية التجارة الداخلية كانت تقوم بحملاتي، ولكن أيضا بالمقابل مديرية الصحة نفذت خلال الفترة الماضية بمفردها العديد من الحملات التي كانت شبيهة بحملة يوم أمس، كانت تستهدف

0: المراكز غير المرخصه، سواء الصيدليات او مراكز التجميل او غيرها من الاماكن التي لا تقوم بترخيص مكانها، اضافه الى اعفائها لعدد من امناء المستودعات التي تدفع بشكل مباشر. الشركه قامت خلال الفتره الماضيه باعفاء 3 مدراء في هذه المستودعات، ايضا خلال بيئه التاخير وما الى هنالك، كما قامت ايضا بعمليات اخرى تستهدف الرقابه وتستهدف ضبط اي مخالفات، ومن بينها كان ايضا اعفاء مثلا طبيب كان يتقاضى الرشاوي لتسريع العمليات لعدد من المواطنين، وغيرها من العمليات التي كلها تندرج ضمن ذات السياق، وهو استمرار الرقابة على جميع هذه المفاخر الحية والمنافسة المواطنة.
1: نعم، بالانتقال إلى حلب معك محمد، هل هناك أيضا حملات رقابية بنفس هذه الشدة على يعني مختلف القطاعات، قطاعات الصحة وقطاع التغذية أيضا؟
2: نعم كاترين، مساء الخير لكل جميع السادة المشاهدين. بالفعل ربما مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مدينة حلب من أنشط المديريات في مدينة حلب ولربما على مستوى سوريا. يعني إن أردنا التحدث عن أرقام، في عام 2024 كان هنالك قرابة 1800 ضبط تمويني، في العام التالي أي 2025 كان هنالك 7700 ضبط تمويني. في هذا العام كاترين ولحتى 15 من الشهر الماضي كان هنالك قرابة 11000 ضبط تمويني، وهي يعني ما يدلل على نشاط يعني المديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتوسعها. يعني حتى هنالك 5 شعب جديدة تم إحداثها في المناطق التي كانت تسيطر عليها سابقا قوات سوريا الديمقراطيه في منبج وعين العرب والصرين وفي معظم يعني المناطق في ريف حلب الجنوبي والغربي، من اعاده تاهيل واحداث ايضا يعني شعب جديده لمتابعه الاسواق والرقابه عليهم، سواء المواد التموينيه الغذائيه وايضا اللحوم والادويه وغيرها. وبشكل يومي هنالك يعني جولات ميدانية، وهنالك أيضا يعني تعزيز التوعية للطلاب في المدارس للأهالي عبر يعني حملة ترويجية للمديرية للإبلاغ عن أي مخالفة تموينية بالنسبة للمواطن يراها، كعبارة عن مسح رمز الكيو آر وأيضا نشر أرقام التموينية. وهنالك جولات حتى اطالت يعني المعامل الصناعيه التي تصنع المواد الغذائيه هنا في منطقه الشيخ نجار في مدينه حلب، هنالك متابعه دوريه، وخلال يعني منذ 5 أيام تم يعني الكشف عن يعني مواد اوليه ايضا مخالفه للمواصفات وغير مطابقه لها في احد المصانع في منطقه الشيخ نجار، وايضا هنالك جولات على المخابز والعديد يعني من الأسواق في مدينة حلب. لذلك يعني هذه المديرية هي من أنشط المديريات حاليا في مدينة حلب.
1: بالعودة إليك أنور، تحدثت عن هذه المواد الطبية المنتهية الصلاحية، هل تبين مع أي مستشفيات يتم التعامل مع هذه المواد؟
0: إلى الآن كاترين لم تصدر بشكل رسمي التفاصيل المتعلقة بآليات التصنيف التي كانت متابعة من قبل من تم الوصول اليهم وكانوا يستخدمون هذه المواد الاوليه، ولكن عندما نتحدث عن مستودعات بهذه الضخامه ادت الى تضافر جهود مديريتين حتى تم التحرز على المكان ومصادره كل هذه الكميه من المواد الاوليه، فنحن نتحدث عن تصنيع لمستودعات كبيره وليست صغيره، وبالتالي يتم تصدير الادويه منها او حتى المواد الاوليه التي تستخدم في صناعه الادويه الى العديد من المصانع الدوائيه، وبالتالي نحن هنا امام مشكله ربما يتعرض لها الكثير من الناس، وليس الحكر فقط على مشافي بعينها او صيدليات بعينها، ولكن المواد الاوليه في قلتها هي يعني تصل الى معظم المستودعات، خصوصا ان المستودع تم العثور عليه، المنطقه هي اكثر المناطق التي تتواجد فيها مستودعات الادويه الحدث عن المدينه الصناعيه في انتياب التي يتواجد فيها الكثير من المستودعات، هذه المستودعات الدوائيه وأماكن التصنيع تستخدم مثل هذه المواد الأولية التي يتم استيرادها، وبالتالي نحن أمام مشكلة ربما تشمل الكثير من القطاعات الطبية ولا تقتصر فقط على جزء أو على مشافي بعينها، هناك مواد أولية هذه المرة، وبالتالي تصنيع لكميات كبيرة من الدواء، وبالتالي أيضا من مقابل الوصول إلى أعداد كبيرة من المواطنين للأسف، وهو ما أدى إلى هذا التحرك الكبير من قبل المديريتين لضبط مثل هذه المخالفات.
1: شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد، كنت معنا من حمص، ومحمد نور من حلب شكرا جزيلا لكما. بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تتوفر فحوص الماموغرام مجانا ضمن حملة الكشف المبكر في عدد من المشافي والمراكز، من بينها مشفى بصرة الشام الوطني في درعا.
3: ضمن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، جاءت أم محمد إلى المشفى لإجراء فحصها الدوري في خطوة تعتبرها ضرورية للكشف المبكر والوقاية.
4: أنا بنصح إنه والله أنا كل 6 شهور باجي تقريباً لبعمل فحص مشان سرطان الثدي، إنه أحسن وحدة على إذا في إشي بعيد الشر تسوي على المبكر، إنه أحسن ما تتفاقم معاها الموضوع، وإنه تقريباً كل 6 شهور الفحص مرة، إنه أحسن ما ظل، وإن صار إشي وتأخرت لمدة سنة مالية. وأنا والله طول كل 6 شهور باجي بعمل فحص ومشان الوحدة تطمن، وبنصح كل السيدات إنهن على أقل شيء إذا مو كل 6 شهور كل سنة تيجي تفحص، مشان إذا في شيء مبكر اكتشافه أحسن من بعدين وسهل عليها مدة العلاج.
3: تتوسع حملة الكشف المبكر خلال شهر التوعية بسرطان الثدي لتتيح للسيدات إجراء الفحوص اللازمة مجاناً في عدد من المشافي.
5: كل سنة بشهر الوردي أو شهر أكتوبر، بشهر 10 يعني من كل سنة، إحنا عندنا مش بدرعة بشكل عام، مشفى بصرة ونوى ودرعة الوطني وإزرة، في جهاز ماموغراف. فكل سيدة عمرها فوق 40 يعني، سواء عندها مشاكل ولا ما عندها مشاكل، لازم تتوجه وتفحص حالها بشكل مجاني طبعا، يعني ما فيش اي دفع ولا اي تكاليف ولا اي تعب، يعني بس مجرد انها توجه وتبحث تعمل هالصوره وما عليها هي شيء.
3: تأتي هذه الحملة لتشجيع السيدات على الاستفادة من الفحوص المتاحة والتوجه لإجراء الماموغرام في الوقت المناسب قبل انتظار ظهور الأعراض.
6: الكشف المبكر لا يحتاج إلى الانتظار حتى ظهور الأعراض، والفحص المنتظم قد يساعد على اكتشاف المرض في مراحله الأولى، لذلك تبقى التوعية وتشجيع السيدات على الفحوصات خطوة أساسية للوقاية. آلاء المقداد، تلفزيون سوريا، ريف درعا.
1: مستمرون معكم بعين سوريا وتتابعون فيها بعد الفاصل. شابة في 23 من عمرها تجمع بين دراسة الصيدلة وشغفها بالفن التشكيلي.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ممنوع إذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه أو أي تساوي أي شيء، يعني لو بتعرفه لو بعز عليك ما في، ممنوع خلص، أنت لك هالبلاطة ما بتحرك منها. بقول لك مد إيدك من الشراقة، أنت بالمهجع مد إيدك من الشراقة وبنزل ضرب بالأخضر الإبراهيمي. أنا كنت أسمع مسجن صيدنايا، بس أنا ما متوقع أنه أشوف هالشي، يعني اللي راح أشوفه من أول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسية تدمرت. فلما كنا إحنا بتلمنين أول ما شفت ولد صغير، أقسم بالله يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، يعني شوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه، نحن عذابنا كان أشد، لأنه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لا التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. تجمع شابة في 23 من عمرها بين دراسة الصيدلة وشغفها بالفن التشكيلي، مستثمرة هوايتها في صناعة مجسمات الريزن لتأمين مصروفها الدراسي وتعزيز اعتمادها على نفسها رغم التحديات التي تواجهها في هذا العمل.
1: بشتغل هاند ميد بمجال الريزن وبدرس كمان بنفس الوقت صيدلة سنة خامسة. بلشت فكرة المشروع معي من سنتين. كانت فكرة انه بحب اهدي هدايا مميزة، هدايا بتكون فريدة من نوعها للشخص المحدد اللي اخذته له انه بتعبر عنه. من هون بلشت فكرة مشروع الريزن. كنت اول شيء اوسع هدول الهدايا وهيك، بعدين خطرت على بالي فكرة انه ليش مو انا اللي بساوي هدول الهدايا، ليش مو انا اللي بصير بصنع هدول الافكار. من هون بلشت الفكرة بمساندة ودعم من أهلي. الريزن هو مادة كيميائية عبارة عن مادتين، مادة اسمها ريزن هي بتكون مادة لزجة مثل الصمغ والمصلب، بعد ما بينخلطوا مع بعضهم لمدة معينة إنه ممكن يوم أو يومين حسب الجو، هذا الشيء كمان بيلعب دور كتير، بتتحول لقطعة صلبة. الريزن هي مانا مادة متوفرة عنا، فبضطر أحيانا إني أشحنه من أماكن تانية. هي من إحدى الصعوبات الكبيرة بالمواجهة بالمشروع. والصعوبات التانية إنه أغلب المناسبات إن كان استعدادات الخطوبة أو استعدادات التخرج بتيجي بفترة الامتحان مع الصيدلة، فهذا الشيء بلاقي فيه صعوبة إنه لوفق الوقت بين دراستي والشغل. وطبعاً الشيء الأحلى بمجال الريزن إنه هو إحنا بنقدر نحفظ فيه أي شيء بدنا إياه، وتحديداً الورد بضل عنا طول العمر، يا أما بلوحة يا أما بصندوق. تسويق المشروع أول شيء كان مقتصر على الأقارب والرفقات، كان كتير في دعم منهم ومساندة. بعدين لحتى صرت سوق على السوشيال ميديا. بالبداية رغم حبي للفكرة وحماسي لتطبيقها أكيد كان في خوف من الفشل، بس مع الوقت الحمد لله كانت الفكرة ناجحة بقوة الإرادة وبتوفيق من رب العالمين وبدعم ومساندة أكيد من الأهل نجحت الفكرة. فأي شخص قادر يحقق أي شيء بباله.
0: تعيش عائلة سيدة توفيت بانفجار ذخائر حربية قرب منزلها ظروفا إنسانية صعبة في ظل إصابة الأب وطفلتيه وعدم تلقي العائلة أي مساعدة من الجهات المعنية عقب الحادثة.
2: بعد قرابة أسبوعين على انفجار أودى بحياة أم وطفلها بعد سلسلة انفجارات بلدة العيس، يعيش من تبقى من العائلة مأساة الفقدان، بالإضافة إلى ذلك مأساة النسيان والنزوح. لنتابع التفاصيل.
3: النهار اللي تفجير المعمل طلعنا الحمد لله رب العالمين بدون إصابات، والتفجير والضرب والصواريخ هون علينا طلعنا بسلام. لثالث يوم رجعنا على البيت، لا حدا منعنا لا حدا قلنا أني ممنوع ولا شيء. رجعنا عم ننظف البيت، كلياته تهروك كلياته تشضى، انزلنا تحت عم ننظف في صاج، واقف أنا والولاد كل شان وعم يشيلوا ينظفوا، واقف جنب منهم ما حسينوا درينا إيش اللي انفجر علينا ما بنعرف. زوجتي تصوبت واستشهدت هي وابني، وبنات اثنين تصوبن، وحاليا لا حدا أجا علينا حدا ولا حدا قدم لنا

0: أشياء، وشايف على البركة اللي باركينها بيتنا لحتى الآن كل ماله عم يتهدم أول بالأول، وشوفت عينك. يعني ما في عندي معين غير الله، وأنا مصاب من 2011 مجاهد، ما حدا قدم لنا شيء لا حتى الآن. وبنتي عمرها 14 سنة، هي بدها تقوم بالعيال، وهي الأم وهي الأب وهي الأخت وهي كل شيء. محمد الكبير عمره 16 سنة بالشغل، عامل لحتى الآن. وبالنسبة لعمر كمان بارك، لا خرجوا شغلة ولا عاملة، وما في مدرسة. بالنسبة لأدهام كذلك الأمر، ما في مدرسة. وحسن ما عم يروح على المدرسة، وكاملة هي للمستلمة الأولاد كلياتهم بعد الله،
1: مع أنه يتصابت
0: اتصوبت بإيدها. وشام كذلك الأمر تصوبت، ولا في مدرسة ولا في شيان، لا في مساعدات، ما في حدا يعني قد منا أي شيان، ما في عنا أي معين غير الله. وأبوي عاجز وأمي عازة كذلك الأمر، وأنا شايف مصاب على الشبابات يا أخوي. ولحتى الآن ما عنا من بيتنا، ولحتى الآن على الضرب شغال، لحتى الآن في انفجارات، ما عنا من البيت، وما حدا عم يتذكرنا ولا حدا عم يتفقدنا، ونحن نازحين. يعني وين بدنا نروح؟
2: افتتح الدفاع المدني مركزي ضخ مياه العقدتين الخامسة والثامنة بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
3: افتتحنا مشروعين، هو مشروع العقد الثامن ومشروع العقد الخامس لأبار المياه، طبعا بدعم مباشر من مركز الملك سلمان للخوز البيضاء الدفاع المدني السوري، وتنسيق كبير مع المحافظة ووزارة الطاقة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. طبعا هذه المشاريع يعني بتكتسب أهميتها من قدرتها على تغذية أكثر من 1 مليون شخص في منطقة جنوب دمشق ومنطقة ريف دمشق الجنوبي. قيمة هذه المشاريع طبعا هذه العقدتين الثامنة والخامسة تقريبا تجاوز 1,300,000 دولار، كان بتجهيز كثير كبير للآبار وإعادة إعادتها لضمن الخدمة وتجهيز البيارات من أجل ضخ المياه، ويعني الاستفادة بشكل مباشر من المدنيين من ضخ هذه المياه.
2: نهاية هذه الحلقة من برنامج عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياة.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي أثارت تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تحولت مراسم رفع العلم الوطني في مدينة الحسكة أمس إلى توتر أمني واحتجاجات تخللتها مشادات واعتداءات وأطلاق نار وفق أخبار محلية، بالتزامن مع انتشار أمني وإغلاق طرق في عدد من أحياء المدينة وسط تساؤلات عن خلفيات التصعيد وانعكاساته على المشهد المحلي. بدأت الأحداث عقب مراسم رسمية في ساحة السلام بحضور مسؤولين محليين بينهم محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وأعقب المراسم توتر بين مجموعات من المحتجين وقوى الأمن مع تداول تقارير عن استهداف رموز لمكونات المجتمع المحلي وتحطيم ممتلكات إلى جانب تحركات لعناصر مما يعرف بالشبيبة الثورية وفق ما تداوله ناشطون على النطاق الواسع. ومع تصاعد التوتر أغلقت طرق في محيط أحياء من المدينة، من بينها حياء المفتي وجويران، وسجل انتشار أمني وتعزيزات في عدد من المواقع، كما وردت أنباء عن إطلاق نار ووقوع إصابات من دون توافر حصيلة نهائية مؤكدة بصورة مستقلة. لكن القضية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تطورت الاحتجاجات ليلية أمس تدخلت فيها قوى الأمن الداخلي وفرقت المحتجين، في حين تكررت المشاهد اليوم بدعوات احتجاجية واسعة في محافظة الحسكة حملت اسم جمعة العلم السوري. القصة بدأت مشاهدينا منتصف يوم أمس مع مراسم خصصت لرفع العلم السوري في ساحة الحسكة التي تعرف باسم ساحة السلام، وتجمع عدد من السكان ومسؤولون لحضور المراسم، لكن بعض الأشخاص تحركوا لإنزال علم مرتبط بقسد التي حلت مؤخرا، كان مرفوعا على سارية قريبة من الحدث، ما أشعل توترا خلال المراسم الرسمية. دعونا نشاهد هذه المشاهد.
1: التحضيرات لرفع العلم

0: قوتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: هذا المقطع مشاهدينا هو أحد المقاطع التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من هذا الحدث مشاهدينا، لكن أحد أكثر المقاطع تداولا كان تسلق شاب لسارية صغيرة في الساحة وإنزال العلم الذي قال ناشروا المقطع أنه مرتبط بقصد. دعونا نشاهد. ورغم الانتشار الأمني الواسع الذي كان ملحوظا قبل بدء المراسم الرسمية، نشبت مشاجرات متفرقة وأعمال شغب هنا وهناك خلال المراسم أو المواسم، منها ومن هذه المراسم التي كانت موجودة لبسط الأمن ورفع العلم السوري ومظاهرات ناشدت الحكومة ببسط السيطرة على كامل المنطقة. من هذه المقاطع ما وصل إلى تحطيم لافتة موجودة في الساحة الرئيسية كتب عليها بلغات عربية وكردية وسريانية. دعونا نشاهد جانبا من تلك اللحظات. هذا مقطع من العديد من المقاطع التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لإنزال لافتات ولإنزال أعلام لقصد التي حلت ولمشاجرات نشبت في هذا الموقع وخلال مراسم الاحتفاء مشاهدينا. ولكن رغم المناكفات التي حصلت خلال تلك المراسم ومساعي قوى الأمن لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار خلال المراسم، انتهت المراسم بأقل الأضرار ورفع العلم الوطني في ساحة الحسكة من دون صدام بين تيارات أو جماعات. ونشرت مديرية إعلام الحسكة مقطعا مصورا من المراسم تضمن كلمة ألقاها محافظ

0: ليش يا ابو حميد؟ ليش؟ ليش يا ابو حميد؟ ليش؟
1: نريد أن نتوجه برسالة اطمئنان لأهلنا في محافظة الحسكة بأننا على مدار 8 أشهر كنا نقوم بعمليات تنفيذ بنود الاتفاقية اللي تمت بين فخامة الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي. على مدار 8 أشهر قد حاولنا أن نضع برنامج عمل لتنفيذ بنود الاتفاقية، اللي خطوة ثانية هي تقديم الخدمات و أفضل ما يمكن لأهلنا في المحافظة، ونحن على وعد أنه نكون على مستوى المسؤولية أمام شعبنا وأمام أهلنا في سوريا وفي محافظة الحسكة بشكل خاص بجميع مكوناتها. نحن للكل، من الكل وللكل.
2: لكن الحدث لم ينتهي هنا مشاهدينا، إذ انتظرت مجموعة أخرى يقال إنها تتبع للشبيبة الثورية، وهو ما لم نتمكن من التحقق منه عبر مصادر مستقلة. خرجت هذه المجموعة إلى الشارع في الحسكة مساء ورفعت علم حزب العمال الكردستاني، ما عاد التوتر إلى الواجهة مجددا. هذا المشهد الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لاقى انتقادات واسعة لمن يرفعون علم حزب العمال الكردستاني، خاصة مع اتفاق الحكومة مع قسد والاندماج بين الحكومة وقوات قسد. قوى الأمن الداخلي تدخلت سريعا عندما شاهدت هذا المقطع، وحاولت منع أعضاء الشبيبة الثورية من الاستمرار في التجوال بالشوارع رافعين أعلام حزب العمال، وذلك لتجنب صدام في الشوارع. لكن التدخل الأمني أخذ منحنى آخر بعد أن رفضت جماعة الشبيبة الثورية مطالب قوى الأمن بوقف تجولها في الحسكة، ما حول المشهد إلى تراشق حجارة بين قوى الأمن ثم إطلاق نار في الجو لتفريق الوقوف والوقفة والتظاهرة، وهذا الموقف الذي شهدته محافظة الحسكة. في حين أن بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إن إطلاق النار كان بسبب وجود طائرة مسيرة في الجو، وهو ما لم يعلن عنه رسميا حتى لحظة إعداد هذه الحلقة.

هذا المشهد بالتأكيد مشاهدينا رأيتموه ليلة أمس، حيث اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي وتم تداول المشهد بشكل كبير، وطالب الكثير من الأهالي بحسب التعليقات وعنوان هذا الفيديو الذي أعيد نشره كثيرا ليلة أمس سواء كان على فيسبوك أو على تويتر، طالبوا الحكومة السورية ببسط السيطرة بشكل كامل على محافظة الحسكة وكامل المناطق التي ما زال وجود قسد أو الشبيبة الثورية فيها يشكل خطرا على الأهالي وعلى قوى الأمن بحسب المعلقين. ولكن بعد التوتر الأمني الذي ساد المشهد العام الذي رأيناه منذ قليل في الحسكة، أصدرت مديرية الإعلام في المحافظة وهي هيئة حكومية بيانا أوضحت فيه الإجراءات الأمنية التي اتخذت هناك في غضون ساعات. وقالت المديرية، قالت إن قوى الأمن الداخلي عززت انتشار وحداتها في مختلف أحياء مدينة الحسكة، وواصلت تسيير دورياتها لضبط الأمن وإعادة الهدوء عقب قيام مسلحين خارجين عن القانون بإطلاق النار بصورة عشوائية في المدينة. طبعا هذا البيان الذي صدر، واعتبرت أن هذه الإجراءات جاءت في إطار التصدي للتجاوزات الأمنية ومحاولات إثارة البلبلة والحفاظ على سلامة الأهالي والممتلكات وضمان استقرار الأوضاع في المدينة، وفق ما جاء في البيان المنشور والذي تشاهدونه مشاهدينا على الشاشة. الأحداث التي تصاعدت وتيرتها بحدة مساء أمس انتهت بإغلاق بعض الطرق وإنهاء حالة الاستعصاء الأمني، كما توقفت الاحتجاجات في المدينة. لكن القضية لم تتوقف هنا، إذ دعا ناشطون وصفحات إخبارية محلية لوقفة احتجاجية اليوم بالاشتراك بين الريف والمدينة، وفعلا بدأت حركة الاحتجاجية بتكبيرات من الجوامع في حي جويران بالحسكة وتجمع للمدنيين. دعونا نستعرض جانبا من تلك الأحداث في هذا المقطع. هكذا استجاب أهالي حي جويران للدعوات، وأيضا كما سمعنا تكبيرات الجوامع. وثق أيضا ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي خروج أرتال من السيارات وآليات النقل من ريف الحسكة باتجاه مركز المدينة، وذلك تلبية لنداء الوقفة الاحتجاجية في المدينة التي حملت شعار علم واحد وطن واحد.

0: وثق ناشطون على نطاق واسع جوانب من الاحتجاجات التي شهدتها الحسكة اليوم، وطالبت بشكل رئيسي بتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة والحد من سيطرة المجموعات التي كانت تتبع لقسد سابقا على مفاصل حياة المدنيين في الحسكة. دعونا نتابع.
1: الحسكة الجميلة، قائدنا إلى الأبد سيدنا محمد، يدفعون صوت شهدائهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والله والله ما أتذكر في مثل هذه الأوقات إلا مظاهرات 2011. ما شاء الله ما شاء الله عليكم يا أهل الحسكة، ما شاء الله عليكم يا أهل الحسكة، ما شاء الله ما شاء الله.
0: هكذا طالب الأهالي في محافظة الحسكة الدولة ببسط سيطرتها على المدينة والحد من سيطرة بقايا قسد على مفاصل من الحياة المؤسساتية في المدينة بحسب الكثير من التعليقات. وهذه الأحداث لم تتوقف عند حدود محافظة الحسكة، بل امتدت لمحافظة الرقة التي نظم فيها ناشطون وقفة احتجاجية دعما لمطالب محافظة الحسكة. دعونا نشاهد منها هذا المقطع المصور الذي تداوله ناشطون على نطاق واسع صباح هذا اليوم.

Yeah.

كل ما تابعناه مشاهدينا كما يقال بكفة، والخبر والصور التي سنعرضها بعد قليل بكفة أخرى، لأنه على هامش هذا الكم الكبير من المقاطع المصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي من الاحتجاجات والجدل الحاصل إثر احتجاجات أمس، كان مقطع واحد قصير لافت للنظر، وهو تحطيم صورة حافظ الأسد من مبنى حكومي في مدينة الحسكة. نعم، ما تسمعونه ليس حلما أو نكتة، حقيقة. إلى الآن وبعد نحو العامين من التحرير، ما زالت صورة لحافظ الأسد بمثال موجود في محافظة الحسكة التي كانت تسيطر عليها قسد. هذه الصورة وهذا المشهد كان بالنسبة للعديد من رواد الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي شأن من الصعب تصديقه. إنه بعد مرور نحو عامين على سقوط نظام الأسد، ما تزال صورة حافظ موجودة على هذا المبنى لنشاهد.

0: هذا ليس مشهد من أيام التحرير، لا لا لا، حدث أمس في محافظة الحسكة. ما زالت صورة لحافظ الأسد موجودة على إحدى مباني المؤسسات المدنية، والتي قام بعض من الأهالي كما نتابع على الشاشة مشاهدينا بإزالة وتكسير هذه الصورة. وهناك الكثير من التساؤلات عن سبب وجود هذه الصورة إلى الآن بعد نحو العامين من التحرير في الأماكن التي كانت تسيطر عليها قسد. القضية كاملة في الحسكة تركت ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ولا تزال مستمرة إلى الآن. دعونا نستعرض بعض من التعليقات. هذا التعليق لصغير كتب: عدم منح عناصر الأمن الإذن بالرد المباشر على مصادر النيران التي تستهدفهم، إن ثبت ذلك هو إخلال خطير بالأمانة والمسؤولية التي يحملونها تجاه زملائهم والمدنيين في الحسكة وعموم سوريا ممن عانوا القهر والظلم. وأيضا علي كتب على حسابه في فيسبوك: تؤكد الأحداث الأخيرة في محافظة الحسكة عدم جدوى خيار التفاهم والاندماج مع الجماعات المنفلتة التي أثبتت مجددا انحيازها للفصائل وللانفصال عبر إثارة الفوضى وإطلاق النار ورفع الشعارات المناهضة للدولة. علي النايف ماذا كتب على حسابه في فيسبوك؟ قال: الحسكة جزء لا يتجزأ من سوريا، وما يجري فيها شأن كل سوري حر، ولا مكان لميليشيات داخل الدولة، ولا شرعية لسلاح خارج مؤسسات الدولة. الأولوية بسط سيادة الدولة على كامل الجغرافيا السورية من الحسكة إلى دمشق. وفي هذا التعليق الأخير لمهند: لو عاشت الحسكة بأمان وسلام، ولو ساد السلم الأهلي بين العرب والكرد وسائر مكونات المجتمع، وقام بين هؤلاء عقد اجتماعي رصين يحفظ كرامة الجميع وحقوق الجميع أيضا، لا نشغل الناس بالزراعة أو لنشغل الناس بالزراعة والصناعة والتجارة. هذا هو الواقع. ومن الحسكة والرقة إلى دمشق، وتحديدا الفنانة السورية تولين البكري التي أثارت جدلا مع سائق يعمل لدى شركة خاصة للنقل في دمشق تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت البكري مقطع فيديو اتهمت فيه السائقة بالاعتداء عليها بالضرب قبل أن يخرج الأخير برواية مختلفة. الحادثة بدأت خلال رحلة نقل في دمشق بحسب رواية السائق محمد ياسين، الذي قال إن الخلافة اندلع بعدما أشعلت البكري سيجارة داخل سيارة وطلب منها إطفاء هذه السيجارة، وذلك بسبب تعليمات الشركة التي تمنع التدخين في أثناء الرحلات. وأضاف ياسين: أنا النقاش تطور إلى مشادة كلامية قبل أن يقرر إنهاء الرحلة وإنزال البكري ومرافقتها. وبحسب روايته تصاعد الخلاف بعد النزول من السيارة، مدعيا أن البكري ضربت سيارته. في المقابل نشرت البكري مقطعا تتهم فيه السائق بالاعتداء عليها من دون تقديم المزيد من التفاصيل حول أسباب الخلاف، ما فتح بابا واسعا للتفاعل والجدل بشأن ملابسات الحادثة في ظل غياب توضيح رسمي يحسم تفاصيل ما جرى. المقطع المصور الذي نشرته الفنانة تولين البكري من دمشق، بالتأكيد معظم من يشاهد هذه الحلقة ظهر أمامه هذا المقطع منذ الأمس إلى اليوم. هذا المقطع لم يتطرق لتفاصيل ما حدث، إنما تركز فقط على تكرار عبارة مثل إن هذا السائق اعتدى عليها بالضرب، إلى جانب حديثها مع السائق على أنها ستتسبب بسجنه. دعونا نستذكر هذا المقطع مشاهدينا.
1: شوفوا هذا النوري، شوفوا هذا اللي بيشتغل بيلا جو، شوفوا هذا النوري، هاي سيارته، شوفوا هذا النوري، عم يمد ايده علي هذا النوري بدي نزل على الفيس عم يمد ايده علي هذا النوري
0: هذا هو المقطع الذي تابعته مشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي وربما الكثير منكم عاد نشر هذا المقطع ولكن السائق الذي ظهر بمقطع مصور تحدث من جانب آخر عن القصة وقال إن الخلاف بدأ بسبب إشعال سيجارة داخل السيارة من قبل تولين البكري التي رفضت رمي السيجارة رغم إصرار السائق على ذلك وإبلاغ البكري مرارا بأن التدخين يتعارض مع سياسة الشركة دعونا نشاهد معا ما قاله السائق
2: يعني طلب أنا من فندق دي ديامان لجامع صلاح الدين بركن الدين قبلت الطلب مثل أي طلب تاني وتوجهت للفندق وركبوا معي ثلاث نسوان بالسيارة واحدة على جنبي وتنتين ورا والرحلة كانت كومفورت نحن بالطبيعة ما شغل المكيف بالرحلة الكومفورت أول ما ركبت في السيارة طفي المكيف لا تمشي على الخريطة اتجه محل ما عم بقلك على جسر حبيب
0: طبعا هذه الحادثة تداولها الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أخبار الفن والفنانين وما يحدث معهم وإن ظهر أحد في مقطع مصور أو صور حدث ما يتم التفاعل معه بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي سنستعرض مشاهدينا بعض من هذه التعليقات ابتسام كتبت على صفحتها في فيسبوك قالت لازم شركة يلا جو تركب جهاز تصوير صوت وصورة داخل سياراتها لتحمي موظفيها وزبائنها بنفس الوقت مثل مو مراقبين على الخريطة لازم يكونوا مراقبين أو مراقبين أيضا داخل السيارة أما محمد كتب على حسابي في فيسبوك شيء بيصير دائما مع سائقي التاكسي بكل دول العالم ولازم ما تتحول كل قصة لترند حتى ما تبقى البلد مشغولة بقصص مثل هيك قصص ممكن يتم حلها عبر الطرق القانونية وداخل أروقة شركات التاكسي أما فاطمة قالت الله يعين هالفيسبوك عاملينه محكمة

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

اذا حدا بيموت حدك ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء يعني. خلص مات حدك شخص لو بتعرفه لو بعز عليك ما في ممنوع خلص انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. في مثلا كانوا بالبيلسه مثلا هيك يجيبوا شدوا لك الاظافير هيك يقلعوا لك اياهم. ولما توفى فاجينا حتنين شلناه وصلناه على السياره، لما وصل على السياره صار يغني الشرطي ويرقص وترحل. بقول له انت شاويش المهجع، ما بقول له شوي، بقول له انت المهجع باللفظ هذا، بدخل لك اكل بتاكل، ما بدخل لك ما بتاكل، ما انت جاي لعندي هون لتموت. فتحوا علينا الشراغه قال مبروك يا شباب نحن الجيش الحر وسقط النظام وانتم احرار هلا. احنا كنا ضابين بالصدر ما حدا قرب عليه وما استرجينا نقرب وما لنا مصدقينه بالاصل. اسمي علي احمد الزوارع من بلده بيت سابر بريف دمشق. اعتقلت بال 2020 بدايه 2020. طبعا اعتقلت على حاجز يعني كنت على الحاجز اعتقلوني فورا. ولما وصلت على الفرع عرفت انه كانت تهمتي شو؟ انه اخوان مسلمين، كانت هاي تهمه. طبعا عمري 31 سنه، مواليد ال 94. اعتقلت كان عمري 25 سنه. ضليت بسيدنا يا 5 سنين، طلعت بوقت التحرير. طبعا لما اعتقلوني انا اخذوني على الحاجز. طبعا اخذتني الشرطه العسكريه. فاخذوني على الكفر سوسي على المربع الامني. فضلت على 48 نمت ليله واحده، بعدين حطوني ايداع على 77. ضليتني تقريبا 55 يوم. اخذوني بعدها على فرع فلسطين. فرع فلسطين ضليتني 5 شهور تقريبا.

فترة فرع فلسطين لما كنت هنيك صار في مرض، ما عادوا قربوا مثلا على المساجين، صاروا انه صار في اجراءات وقاية، ما عاد حدا طلع على السجن ولا حدا دخل. بعدين لما انتهى المرض طلعت من فلسطين، يعني كانوا كل فرع نفوت عليه شو يحكوا لنا انه خلص انتم طالعين خلاص ابي خالصين، يعني كانوا يلعبوا بنفسيتنا عشان شو نضل منضبطين ضمن الفرع اللي نحن فيه يعني. فتفاجأنا انه طلعنا حطونا بسيارة كبيرة، طبعا مطمشين كنا ومكلبشين، حطونا بسيارة كبيرة كلها منفردات، انا اول مرة بشوف هيك سيارة بصراحة. طبعا وهالفترة كان كنا

يعني كان كل الناس شو كل المساجين كله مليان قمل وجرب وكذا، يعني كان وضع فظيع جدا. كان يعني حطونا شغلة ساعتين وبالشمس، يعني كان شعور لا يوصف وقته. لحتى وصلنا لهون على صيدنايا. طبعا احنا هون مو عارفين انه نحن بصيدنايا او جايين على صيدنايا، لحتى مو عارفين شيء. انت مطمش ومكلبش، ما وين رايح ما بتعرف. بس انا فرع فلسطيني، اكثر مدة قعدتها هي فرع فلسطين. يعني كان الوضع سيء جدا. اول ما تفوت بيشلحوك اللباس اللي انت لابسه، طبعا تخلع ملابسك بتفوت تتحمم، انه باب النظافه اول ما تجي. بس طبعا هنيك يعني وساخه مو طبيعيه، كل هنيك كله معه خرجات، كله جرب قمل، يعني شيء لا يوصف. ودواء هنيك اذا مرضت على ناحيه مثلا الناحيه الطبيه، كان يجي يفتح علينا الشراقه كل يوم الصبح، يقول للرئيس المهجع مين عندك مويت، مين عندك عم بيموت. ممنوع مثلا واحد مرضان درسه عم يجعوا، اي مرض كان ممنوع، ما في شيء اسمه مرض، بس اللي عم يموت حصرا. هاي من ناحيه العلاج الطبي ما كان في علاج طبعا، اللي بمرض بيموت بيموت ما في خلص. طبعا من ناحيه السجن النوم، بتفيق الصبح عندك بيلعبوك درس الرياضه بالمهجع انه بصير تركض وكذا، يعني انه عشان المساجين المواقف تحرك. يعني بعدين بيجي الفطور. شو الفطور؟ ما في فطور، يعني ما يعني في ناس كان يعني احيانا يطلع لك بيض احيانا ما يطلع لك. هاي اذا كان يجي بيض زيتون مثلا، كم زيتوني؟ ما في 3-4-5 زيتونات، بس طلع لك هيك منيح. طبعا خبز بجوز باليوم كله رغيف ونص، رغيف 3/4، يعني هن وكيفهم كمان، ما في شيء ثابت. يعني اكل كان سيء للغايه. الغداء كمان لما يجي الغداء، طبعا من فتره الفطور لفتره الغداء بدك تضل قاعد جلسة، يعني جلسة عسكرية بسموها، ممنوع تحرك. وطبعا الرئيس المهجع كأنه مساعد، هو معه السلطة التامة انه يعاقب شو ما بده بيساوي. بحط واحد انضباط بقعد مثلا، مين اذا واحد عمل راسه هيك بس بيسجل رقمه على الحيط، بس بيسجل رقمه، بس تسجل رقمه هذا تكسر خالص. بس نمت اذا واحد مثلا غفيت عينه هيك تغرب بسجل رقمك، حكيت مع زميلك بسجل رقمك. يعني ما في ابدا، انت قاعد جلسه عسكريه ابدا، هيك من فتره الفطور لفتره الغداء. بس بريحك من الساعه 12 للساعه 1، بقول لك عندك هالساعه نوم. طبعا ممنوع الصوت، بدك تضل منضبط، بعطيك هالساعه انت من كثر التعب والاجهاد دغري فورا بتنام بارضك. وطبعا كله بينام على بعضه، ما في مثلا انت لك بلاطه، انت قاعد على بلاطه، بقول لك كل واحد له بلاطه. عرفت شلون؟ من كثر العدد بالمهجع انت البلاطه بجوز ما تحصلها. عرفت كيف؟ يعني كله قاعد على بعضه، يعني شيء صعب كثير. ومثلا اللي قدامك خرجات وجرب وقاعد عليك يعني كمان عدوى، يعني اذا اللي قدامك مريض خلص انعديت انت قولا واحدا. مره كنا قاعدين في فرع فلسطين، يعني قاعدين من فترة الفطور للغداء. طبعا هاي الفترة قلت لك جلسة عسكرية ممنوع يطلع أي صوت. فجأة ما حسينا غير شاب جنبنا كان صرخ صوت ووقع على الأرض، قلب على الأرض واختلج مثل هيك، إنه صار جسمه يشد، بعدين ما في خلال ثواني كان خالص. طبعا على كثر التعب وإجهاد وتعب ومرض وحتى برد، يعني ما في شيء تحتك، أنت قاعد على البلاط وبالبرد ما في شيء تحتك. فجأة يعني، وطبعا ما فيك تحرك انت هنيك لانه ممنوع انت تقوم من مكانك. اجى رئيس المهجع والمعاون تبعه الشويش هنيك بيقولوا له انه اجى يشوفه، خالص كان. لحتى دق على الباب وتواصل مع المساعد هنيك، اجينا اثنين ثلاثة حملناه وطلعناه لبرا. طبعا هيك ممنوع، اذا حدا بيموت حدك ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء، يعني خلص مات حدك شخص لو بتعرفه لو بعز عليك ما في، ممنوع خلص، انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. هلا في تعذيب بالمهجع، ضمن المهجع في تعذيب اذا انت خالفت بالمهجع، وفي تعذيب اذا انت طلعت بالتحقيق. ثلاث انواع للتعذيب، وطبعا كلياتهم صعبين يعني.

ضمن المهجع مثلا اذا انت طلعت صوت مثلا او انت ضمن الجلسه تبعتك صرت تحرك او كذا او خفيت نمت بغير وقت النوم وتسجل رقمك، بيجي المساعد مثلا بفتح الشراقه بتطلع على الحيط الرقم كذا كذا كذا كذا اللي رقم على الحيط طلعوا اطلعوا لعندي، تطلع لبرا بكون معه بربيش اخضر بيقولوا له اخضر ابراهيمي بسموه، بقول لك جاسين راسك على الباط واجريك لفوق وببلش فيك ضرب ضرب ضرب ضرب وبشده هيك ورا بعض متتالي، مو انه مثلا ضربي ضربتين ضلت ترجعه مشان الله يا سيدي، بصير العالم تبكي من كثر الضرب ما بتتحمل، في عالم يغمى عليها من الضرب. ليش؟ لانه ضرب شديد احيانا مو هو لحاله، بكونوا مثلا ثلاثه بالبربيش بصيروا ينزلوا عليك ضرب. يعني شيء فظيع، هاي ضمن المهجع. واحيانا بقول لك مد ايدك من الشراقه، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقه وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي، بقول لك ما بدك تسحب ايدك، بس سحبت ايدك اعتبر حالك انت متت خالص. ومن الخوف ما بتسترجي تسحب ايدك. يعني فعلا كان عالم يعني ايديها تتكسر، يعني انت بس طلعت مديت ايدك خلص ايدك انكسرت ما في، انعطبت ايدك. وفي من انواع العقوبات انه مثلا انت لما تروح على التحقيق في مثلا كانوا بالبيلسه مثلا هيك يجيبوا شدوا لك الاظافير هيك يقلعوا لك اياهم. في كان الدولاب هاي معروف، في الشبح، في كت عليك مي بالبرد مثلا ويضربوك ومثلا يجوعوك ضمن مثلا، او اذا كنت مثلا بالزنزانه بجوعوك بيعرضوك مثلا انه جوع وعطش بعدين تطلع على العقوبه لسه هاي اشد. طبعا يعني انا مرقت بالافرع، الافرع كانت قاسي وشديده وكذا، بس اصعب شيء شفته بحياتي طبعا هو سجن صيدنايا. هاي كانت اصعب لحظه بتمر علي طبعا، واطول فتره انه 5 سنين بصيدنايا كانوا صعبين جدا. يعني انا كنت اسمع بسجن صيدنايا بس انا ما لي متوقع انه اشوف هالشيء، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسيه تدمرت. طبعا هون اول ما وصلنا على صيدنايا كنا بسياره كلياتها منفردات وكنا مطمشين ومكلبشين. لما وصلنا يعني احنا ما كنا عارفين وين وصلنا، ففجاه صرنا نسمع صوت عياط ومسبات، يلا فكوا الجنزير يعني نزلوا الطم ماشي وكذا، وراسك بالارض وايديك على عيونك يعني بهالوضعيه هاي. احنا عملنا هالوضعيه ونزلنا ما لنا عارفين شيء وحتى مو شايفين، يعني ما بتشوف غير، بقول لك ما بتشوف غير البلاطه اللي قدامك. وصار مسبات وصار ينزلوا علينا بالهروانات لحتى ما وصلنا لهون. يعني تمشي رفسك الشرطي مثلا تاكل هروانه وبعدين بقول لك خلا فوت لهون كلياتكم، يلا كل واحد يفوت لهون على يفوت لهون ويخلع ملابسه. كنا نفوت بسرعه ويقول لك ايديك لفوق وراسك على الحيط، يعني هيك هالوضعيه هاي. طبعا هون انت بتكون خالع ملابسك وبقول لك هويتك لفوق، تعمل هيك بهويتك وبترفعها. طبعا احنا مو شايفين شو في ورانا بس عم نسمع ضوجي وين احنا ما بنعرف، فبقول لك اللي بحكي اسمه بيجي لعندي. فقال علي الزوارعة، فانا قلت له حاضر سيدي وجيت لعنده بهالوضعيه هاي. طبعا انا هيك وانا جاي صرت المح شرطه بواط كثير، بواط عسكريه وهروانات، لحتى قال لي قرب قرب، كان في طاوله هون بهالمكان هيك وقاعد عليها دكتور. طبعا انا ما كنت اعرف انه دكتور، طبعا هو ضابط بس بيقولوا له دكتور يعني. وكان في هون شرطيين ومعن هروانات، هون شرطيين وحتى ورا الضابط في كان شرطه، غير طبعا المنتشرين بالمكان مع المواقف اللي معي. سالني عن اسمي الثلاثي وسالني كذا كذا، طبعا انا بهالوضعيه هاي. قال لي شو معك مرض، وصار يسالني اسئله بعدين طبعا بهالوضعيه لحتى خلص مني الدكتور. طبعا سالني مجموعه اسئله ولما خلص مني طبعا كان عم يسالني، طبعا هون في جنبي انا مو كثير مبين علي مو بهالوضعيه وكنت نزل راسي، فبياخذوا شباب وينزلوا فيهم بالهروانات. يعني لمحت شاب جنبي موقوف كان الشرطه داعسين عليه عم يدعسوا عليه ويقتلوه، شو عامل ما بعرف بس انه عم ياكل قتلي، انا ما عارف شو عم يصير. بعد ما خلص مني رد في اثنين مثلي كمان نفس السؤال نفس الاسئله، ولما خلصوا قال خذ هذول على الزنزانه رقم كذا، ونزلنا على الزنازين. وانا بطريقي كمان اشوف موقوف عم يضربوه بالهرواني، موقوف عم يدعسوا عليه، موقوف

يعني عم يدول بو الدولاب هون كان الصوت يعطي صدى، يعني كنا نفكر قواس مو دولاب على قوة الضربة، كنا نفكر انه عم يقوسوه والله العظيم. فلما وصلنا لهون كان في مواقيف هون حاطينهم عم يضربوهم، وطبعا الشرطي اللي معنا عم يضربنا بالهروانات ويرفسنا. لما وصلنا لهون طبعا احنا بهالوضعيه بصير يحط اجره بظهرنا ويرفسنا هيك لتحت، بصير نروح دحكه على الدرج هيك تكسرنا. طبعا هاي مبدئيا غير الهروانات. وصلنا لهون بقول لك قوم بسرعه ويداك عيونك، ما بدي اشوف عيونك. ويضربنا ويقولنا يلا وراي، في واحد قدام وشرطي قدامنا وشرطي ورانا عم يضربنا ويرفسنا. طلعنا جايين بهالوضعيه طبعا لحد ما قال لنا جاسن راسك على البلاط هون. زلنا جاسن راسنا على البلاط. طبعا نحن كنا اربعه، كان في واحد ناصح بيناتنا، نحن كنا كلياتنا ضعاف. فبيحكي للشرطي اللي حده انه هذا بيلقى قتل هذا. قال له انت رئيس المهج، انت رئيس الزنزانه تمام، انت المسؤول عن كل شيء. فوت لك اكل بتاكل، ما فوت لك ما بتاكل، وما بتسال عن اي شيء تمام. قال له حاضر سيدي، وبلش فيه ضرب شي 20 هرواني. قال له هاي الاستقبال، يلا واحد واحد لجوال، احنا نفوت. يضربنا من الهرواني ويرفسنا، يضربنا ويرفسنا لحتى فتنا على الزنزانه. طبعا كان هاي اول خطوه لنا بالزنزانه. فتنا بسرعه على التواليت، اول ما سكر الباب ما عاد شفنا شيء، لا في ضوء ولا في هواء، لا في يعني حتى هواء نتنفس ما في. وكان وضع التواليت يعني الريحه بتقتل كمان يعني، وكنا بلا اواعي طبعا، انه شلحونا الاواعي برا لما استقبلونا. كنا بلا ملابس يعني، وفتنا لهون. سكر علينا الباب، راحت تقريبا شي ساعتين لحتى جابوا لنا الاكل. نحن توقعنا انه الاكل انه في اكل يتاكل. لما فتح الباب علينا الشرطي، طبعا كنا ثلاثه ضابين جوا، والشاويش هو الوحيد اللي بيكون هون، بيكون جاسيان راسه على البلاط. فتح باب الزنزاني الشرطي، طلع الشاويش اللي عينوا شاويش يسحب الاكل. فهو بده يسحب اكل، قال له خليك، قال له خليك جاسين راسك على البلاط. ونزل فيه بالهرواني ضرب ضرب ضرب ضرب ورفس. وعيط ان الشاويش ما عاد حسن يمشي بكثر الضرب، وفجاه ما له متوقع يعني شو عم بيصير. ضرب وفجاه، فما بعرف شو صابه، ما عاد حرك، ما عاد استوعب شو اللي صار معه، ما بعرف. فعيط لنا الشرطي انه اثنين يجوا يسحبوه. فنحن اثنين اللي جوا ما عدنا نسترجي نطلع، اثنين يجوا يسحبوه ما نسترجي نطلع. يا ما بعرف شو صار، يسب ويشق يعني انه من الكلام اللي ثقيل، ما حدا يرد عليه من الخوف. فات علينا لجوا كسرنا، فات يضربنا جوا يضرب فينا لحد لو ما نسترجي نطلع. اخر شيء لحتى هدى علينا شوي، خفف علينا لحتى حسنا نقدر نسحب. ضلينا 5 ايام بالزنزانه. طبعا هو بيضل الواحد اكثر يعني، اي موقوف مثلا بيجي جديد على صيدنايا يعني بضل فتره طويله، بجوز تجي 15 يوم بجوز شهر حسب انت وحظك. بس نحن ضلينا 5 ايام لانه توفى معنا زميلنا. يعني بتعرف ما كان في اواعي، برد كثير، كنا قاعدين هون ما في شيء يدفي، واكل ما في، الاكل قليل كثير، وضرب وقتل، وحال النفسيه تقتلك يعني. اول ما فتنا صرنا نحس انه شيء عم يمشي على الجسم، كان قمل. وبعد فتره ثاني يوم ثالث يوم بلش الجرب كمان، يعني صار عندك شغلات كثير يعني، جوع وعطش، مي كمان ما في، مي يومين ثلاثه بلا مي. إذا فوتنا شربت مي بس إنه نشرب هيك يعني، بس ما أكتر. 5 يوم توفى معنا الشخص للظروف يعني السيئة اللي كنا عايشينها، جوع وبرد وعطش وقتل وضرب. وحتى لما كل فترة كل ما يمر الشرطي مثلا كل شي ساعتين ثلاثة يفوت يتسلى فينا، يفتح باب الزنزانة يفوت وبلشوا ضرب، طلعوا اثنين لعندي ما حدا يسترجي يطلع، لأنه اللي عم يطلع عم يتكسر ما عم يرجع. 5 يوم توفى معنا زميلنا. ولما توفى فاجينا اثنين شلناه وصلناه على السياره. لما وصل على السياره صار يغني الشرطي ويرقص وترحل. طلعنا من الزنازين لحد ما وصلنا لهون. طبعا هون اول شيء استقبلونا بالمسدس، جمعوا كل شيء بالزنازين وطلعنا على المسدس. بعدين جابونا لهون يعني، ونحن فايتين طبعا بهالوضعيه هاي مو شايفين شيء، بيقولوا لك غير البلاطه اللي قدامك وما بدنا نشوف عينك، ومن دون شيء عم يضربونا ويرفسوا فينا لحد ما وصلنا لهون. نحن ماشيين في مواقيف بالنقي يعني، نشوف انه نلمح مواقيف صف هيك جاسين راسه على البلاط ورافع اجريها وعم يدولبوها عم يضربوا فيها.
ونحن ماشيين بنلاقي مواقف مثلا عم يربصوا فيها هون، ونحن ماشيين مواقف مثلا عم يفوتوها على مهجع ثاني عم يضربوها بالهروانه. يعني عشنا يعني حالتنا النفسيه هون كانت فظيعه جدا، لانه عم نشوف اللي عم نضربه عم نستنى ليجينا الدور. لحد ما يعني وصلنا لهون في شاب اغمي عليه ما عاد يتحمل يعني من الشيء اللي صار. اغمي عليه هون ضد عقلهم انه يشوفوا حدا مريض او اغمي عليه. فهجم عليه ثلاث شرطة وبلشوا فيه ضرب بالهروانات. يضربوا فيه ما بعرف شو صابوا الشاب، ما يعني ما عاد حرك الشاب. تركوه بأرضه. ضلينا مكملين ويضربوا فينا. ويقولوا لنا بده يصير فيكم مثل ما صار برفيقكم. طبعا هون نحن الحالة النفسية كانت عدم. لحد ما وصلنا للمهجع رقم 5. فقلنا الكل جاسن راسه على البلاط هون. زلنا جالسين راسنا على البلاط قدام المهجع. طبعا نحن ما بنعرف انه هذا مهجعنا ولا بنعرف اي شيء. هذا المهجع رقم 5. طبعا لما فتنا على المهجع طبعا ايديك عيونك، فتنا بهالوضعيه، كان في شرطيين واقفين هون غير الشرطه المنتشره بالجناح طبعا عم يضربوا المواقف. فلما صرنا هون واحد بصير يضربني بالهروانه وواحد شو برفسني لجوا وبقول لي ضب على الصدر وجالسين راسك على البلاط. بنركض بسرعه على الصدر، ننزل جالسين راسنا على البلاط لحد ما يخلصوا المواقف كلها. هاي اول فتره. بعدين بصير يبلشوا مثلا بفوت شرطي بصير ينقي مثلا بيقول لي بدقوا على كتفه ويطلع لعندي، بدق مثلا انت انت انت انت اطلعوا لبرا. برضو بيطلعوا لبرا جاسم راسك على البلاط واجريك لفوق وبلش الدولاب. هون دولاب جماعه اجباري، هذا هاي غير القتل اللي اكلناها. في شيء اسمه دولاب استقبال هذا بسموه. فبيبلش بالدور هيك ليخلص الكل. بعدين لما خلصنا الدولاب فتنا بيجي بتطلع هيك مثلا بنقي مين صحته منيحه خرج انه ياكل قتل او كذا، او مثلا اذا كنا كلياتنا ضعاف بيحكي مين دارس مين معه شهاده. اللي معه شهاده اعلى هو بيقول له تعال عندي جاسن راسك على البلاط هون، جاسن راسك على البلاط، وقف الشرطي هون عند راسه. يعني جاسن بيكون راسه عند جرين الشرطي هون. بقول له انت طبعا بقول له انت شاويش المهجع، ما بقول له شو بقول له انت المهجع باللفظ هذا، انت بتستلم المهجع بدخل لك اكل بتاكل، ما بدخل لك ما بتاكل، ما انت جال عندي هون لتموت. صارت معنا قصه انه مات معنا شخص وطلعوا الشاويش هون، يعني الشرطه صوت حلقه حواليه وبلش فيه ضرب ورفس لحتى الشاويش يعني يمكن عاش له 3 ايام وتوفى. ما عاد حسن اكل ما يطعموه ودواء ما في، والقتل كانت يعني على الخالص. وفعلا طلع جثه وراه. وطبعا في كاميرا هون ليك هون، هاي الكاميرا 24 ساعه علينا، ممنوع السهر ممنوع كذا، شايفين كون على الكاميرات الصوت ممنوع. وطبعا في عقوبات كانت تجي على الكاميرا انه بفوت باي لحظه بقول لك شفت اثنين عندك كانوا سهرانين. هو ما في حدا سهران بس بقول لك شفتهم على الكاميرا، بدي اثنين سهرانين. اذا ما الشاويش طلع اثنين الشاويش بياكل قتله. احيانا كان يجي الشرطي مثلا لما نفوت الاكل مثلا يطلع الشاويش بده يسحب الاكل، يجي الشرطي يحط اجره على الخبز مثلا هيك الحركه هاي انه خلص ما في ما لك خبز، يسحب اجاته يضل فايت يعني من حيث الضرب اللي ياكله والقتل. بس هذا ما حدا كان يطلع عليه، يعني تشوف رفيقك عم ياكل قتله، تشوف رفيقك ميت، تشوف رفيقك خلص همك انت تاكل وتشرب، هذا بس اللي عم دور عليه. نعرف حالك انت ميت ورا هيك، يعني كانت نفسيتنا محطمه نهائيا. وكان والله العظيم اذكر لما تتلج الدنيا يعني شوف الثلج يوصل لهون على الشبك، والله العظيم الثلج يوصل على الشبك، ما في شيء يدفينا حتى بالليل. يعني اغلبيه العالم كان يصيبها مرض الاسهال على البرد، يعني تلاقي اغلبيه المهجع كله معه مرض الاسهال، ما في على البرد وما في شيء يدفيك وما في دواء انه تاخذه يوقف لك الاسهال. واكل ما في، قلت لك معدوم نهائيا، كان يجينا هيك شويه برغل ويطلع لك رغيف ونص ثلاث ارباع. واول شيء كمان كان لما يجينا بيض مثلا نقعد سفر مثلا، انا البيضه نقسمها على 3 او على 4، البيضه نقسمها على 4 مثلا. انت تعرف تعمل هيك خلص انا هيك فطرت. هاي من ناحيه الاكل كان سيء، من ناحيه المي كمان كانت تنقطع المي علينا. وطبعا ممنوع تطلب مي، لما كنا نطلب مي يفوت ويكسروا المهجع كله، المهجع يعني يفوت الشرطه الخمسه بدهم مي، بدل ما يجيبوا لنا مي يفوتوا يقتلونا، يكسرونا على الخالص ويخلونا يومين بعدين لحتى يجيبوا لنا مي. او اذا حنوا علينا شوي مثلا انه بقول له شاويش حميل جاته تعال، بحمل الشاويش جات وبروح مثلا على مهجع ثاني بيعبي مي وبرجع. طبعا بالعمليه الشرطه عندنا

يوم التحرير طبعا كنت نايم هون، هذا يطقي وليكن هاي اوعيه، هاي الكنزة كنت البسها بالبرد، وكنت البس هاي معها، يعني شوف كل كنزة اسمك من الثاني، وما كنا ندفن كتر البرد. كنت نايم هون سمعنا صوت ضوجة بالسجن، فكرنا انه مثل العادة انه جنزير جاي على السجن وكذا، ضايجين عم يضربوه وكذا عم يتعاملوا معه. فبعد فترة بعد ربع ساعة قوي الصوت أكثر، صار الصوت جوا السجن، يعني برا عند السجن في المكاتب بعدين المسدس، كان صوت بالمكاتب، فكرنا انه الشرطة بين بعضها يعني ضايجة وكذا، صار بالمسدس عندنا الصوت. ما كنا نفهم انه الصوت قوي كثير ومو مسموع، مو معروف شو هو الصوت يعني. بعدين صرنا نسمع تكبير الله اكبر، وصرنا نسمع صوت روسيات بالسجن. يعني احنا هون قلنا استعصاء، هون لا، يعني حالتنا النفسية خلص، احنا قلنا جايين يقوصونا خالصين. يعني كنا نعرف بس يصير استعصاء بالسجن، السجن كله خالص. لحد ما وصلوا لجناحنا، فتحوا الجناح، وصلوا لهون، فتحوا علينا الشراغة، قال مبروك يا شباب، نحن الجيش الحر وسقط النظام وانتوا احرار هلق. احنا كنا ضبين بالصدر، ما حدا قرب عليه، ما استرجينا نقرب وما لنا مصدقينه بالاصل. احنا فكرنا انه عم يعملوا فينا مقلب يعني. فلحد ما قوس قفل الباب وفتح الباب ووصل لعنا وقال يا شباب احنا الجيش الحر وسقط النظام، وصار يطمنا لحتى شو ارتحنا هيك، ارتاح قلبنا شوي، لحتى صار انه يعني حيل نوصل للباب، لانه بصراحه ما كان في حيل، يعني الحاله النفسيه كانت عدم، عرفت كيف؟ فما لك قدرة تمشي، يعني شيء صار فجأة، يعني المساء كانوا يفوتوا لنا العشاء الشرطة، يعني نصحى تقريبا شي الساعة 3:30 بالليل إنه سقط النظام. فلما طلعنا لبرا شفنا هيك كذا، صرنا نشوف العالم هيك كله يحكي لنا الحمد لله على السلامة وكذا، ويطمنونا تروح لنا شوي. ضلينا طالعين على المسدس، صرنا نشوف العالم المساجين رفقاتنا كله عم بيطلع هون، صرنا شو نصدق وما نصدق. فلحد ما وصلنا لباب السجن، وصلنا لباب السجن هون، يعني نزلنا من الدرج الكبير، شفنا هالسماء، شفنا هالهواء النظيف، هذا الهواء اللي كنا محرومين منه 5 سنين. يعني كنا نتمنى بس انه تشم هواء نظيف، تشوف الارض، السماء، العالم، الناس. يعني هون وكانت الدنيا ليل، وصرنا نمشي، نحن وين نمشي والله ما نعرف، يعني خلص مو طلعنا من السجن. فرحة يعني كانت ما توصف، والله العظيم فرحة ما توصف. طلعنا من السجن ما كنا نعرف السجن، انه كنا نعيش الظروف وكذا، بس ما كنا شايفين التضاريس تبعه وملامحه وكذا. فبرجعتي لهون اكتشفت انه كنا عايشين بمكان انه أسوأ من هيك ما في. شلون كنا عايشين هون ما بعرف، يعني الحمد لله الله رب العالمين كان معيشنا الحمد لله. ففرحه كبيره الحمد لله انه شو طلعنا وخلصنا من هالسجن نحن والمواقف، والحمد لله انه كل مساجين سوريا تحرروا بهالتحرير، وكانت فرحة كبيرة إلنا ولأهلنا حتى.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

حياكم الله مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية التي نبدأها بالعناوين. مظاهرات في الحسكة وريفها والرقة للمطالبة ببسط سلطة الدولة تحت شعار جمعة العلم السوري. الاستخبارات العامة والأمن الداخلي يفككان خلية مرتبطة بداعش في ريف حمص ويوقفان اثنين من أفرادها بتهمة التخطيط لاستهداف دور العبادة ودوريات الأمن وتلغيم سكة القطار. تقرير صحفي يقول إن الصندوق السيادي السوري يدير أصولاً بنحو 50 مليار دولار تشمل مصادرات من رجال أعمال مرتبطين بالنظام المخلوع. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن بلاده انتقلت من الضغط الأقصى إلى عزل إيران اقتصادياً.

خرجت مظاهرة في مدينة الحسكة، طلب المشاركون فيها ببسط الدولة سيطرتها بشكل فعلي داخل المدينة، وذلك للجمعة الثانية على التوالي تحت شعار جمعة رفع العلم السوري.

0: وفي السياق نفسه شهدت مدينة رأس العين في ريف الحسكة مظاهرة تحت شعار علم واحد وهوية واحدة، ورفع المشاركون علم سوريا على السارية الرئيسية في المدينة معبرين عن تمسكهم بوحدة البلاد وتضامنهم مع أهالي مدينة الحسكة، ومؤكدين استمرار فعالياتهم حتى بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي السورية.
1: الحمد لله أنه تم رفع هذا العلم بجميع أنحاء سوريا بما فيها منطقة رأس العين ومحافظة الحسكة، وهالشيء هذا يعني دل يدل على وحدة هذا البلد ووحدة أهله، وإن شاء الله يكون هذا يعني نهاية أي خلاف داخلي ضمن هذا البلد، ونتمنى التوفيق والتوفيق لهذا البلد، وإن شاء الله نحظى لجميع أنحاء سوريا.
2: اليوم في مدينة رأس العين وريفها قامت أهالي المدينة بالاحتفال برفع علم الجمهورية العربية السورية في سماء منطقة رأس العين، فأكثر الأعلام التي كانت موجودة من قبل المنشيات مرفوضة، علم واحد هو علم الجمهورية السورية من درعا إلى مالكية من البخمان للاطقية، عاش السورية حرة أبية.
0: وشارك المئات من أهالي الرقة في وقفة تضامنية مع أهالي الحسكة تحت شعار لا علم إلا علم الجمهورية العربية السورية. رفع المشاركون شعارات داعمة لأهالي الحسكة تأكيدا على التضامن معهم في مطالبهم ببسط سيطرة الدولة والتمسك بوحدة الأراضي السورية.
3: طبعا اليوم نحن فرحتنا برفع العلم بالحسكة، يمكن كل المحافظة سوريا ما راح حدا يعرفها ويحس بها بقدنا. نحن كنا بنفس الخندق، كنا ايضا محكومين من قبل عصابات قنديل وغيره، خصوصا الشبيبة الثورية.
4: احنا الشعب السوري من الله خلقنا متعايشين مع بعض من كل الطوائف، واحنا اليوم بيعدنا ناس عم تعمل شرخ بين الشعب السوري، عصابات مارقة على الدولة من خارج الدولة السورية ومن خارج المكون السوري كامل.
5: سوريا واحدة، سوريا لا نقبلها مجزأة، إن كان هناك ثلة من الانفصاليين هنا وهناك فهم لا يتجاوزون نسبة 10%، إن كانوا في السويداء أو في الحسكة يجب أن لا يفرضوا رأيهم على بقية الشعب الذي يمثل 90% هو خلف هذه الدولة وخلف قيادتها، ونحن معها إن شاء الله.
6: وأزيد أقول ما بفرق بين الشعب السوري، كردي عربي واحد، احنا طلعنا نصرة لأهلنا بالحسكة لأجل علاء العلم السوري فوق كامل التراب السوري.
0: ومن الحسكة ينضم إلينا الصحفي المتعاون عيد لهليل، مرحبا بك سيد عيد. إذن بعد أن خرجت هذه المظاهرات في الحسكة إضافة لمحافظات أخرى، لكن في الحسكة كان هناك أعداد كبيرة ومطالب متعلقة بتوحيد الأراضي السورية ورفع العلم السوري، كيف هي الأمور الآن؟ وهل حدث أي شيء من قبل ما يسمى الشبيبة الثورية بعد أن فضت هذه المظاهرات؟
7: نعم، حياكم الله أنس الكريم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الأكاديمي. نعم، كما تابعنا على مدار اليوم خرجت محافظة الحسكة عن بكرة أبيها في مظاهرات طالبت ببسط سلطة الدولة على كامل أراضي المحافظة بشكل فعلي، ومؤيدة لرفع راية واحدة وهي راية الجمهورية العربية السورية وعلم الثورة. انتهت منذ قليل هذه المظاهرات وهذه الفعاليات التي حاولت بعض الأطراف المحسوبة على أحزاب عابرة للحدود التشويش عليها وإرباكها ومحاولة ثني الناس وتخويف

0: كيفهم عن الدخول بها، إلى أن تعامل القوات الأمنية الحذر والتعاون من قبل الأهالي ودعمهم للقوى الأمنية حال دون إرباك المتظاهرين أو التأثير على السياق والجو العام لهذه المظاهرات. نعم، كان هناك بعض الخروقات من قبل ما تسمى بالشبيبة الثورية، حيث حاولوا الاعتداء على العناصر الأمنية في منطقة الصالحية، في منطقة دوار الصناعة قامت سيارة بمحاولة دهس عناصر أمنية، تمكن العناصر الأمنية من تفاديها طبعا بعد إصابة بعض العناصر مع الأسف يعني، وإلقاء القبض على الفاعلين. في حي المفتي أيضا كان هناك محاولة لقنص شبان كانوا يرتكبون دراجة نارية، تم إصابة أحدهم ونقل إلى مشفى الرجاء في محافظة الحسكة. في العزيزية حدثت إشكالية ما بين بعض العناصر وبيت الجريان المحسوبين على الثورة السورية. نعم، حاولت هذه القوات التشويش على المظاهرات اليوم، لكن
1: نعم.
0: ولله الحمد خرجنا
1: طب
0: بأقل
1: بالنسبة
0: الخسائر.
1: للذين خرجوا وتظاهروا بهذه المطالب، ماذا عن التنوع؟ هل كانوا من كل مكونات محافظة الحسكة الغنية بالتنوع السوري بين طوائف وأديان وقوميات؟
0: نعم أنستي الكريمة، يمكنني القول لك حقيقة لا مجاملة ولا بيع كلام أن الأكراد اليوم خرجوا قبل العرب والسريان قبل الآشوريين. مظاهرات اليوم تتسم بتنوعها الرائع وفسيفسائها الجميلة. مظاهرات اليوم الكل مطلب واحد، الكل فرح، رصدنا آراء الناس في الشوارع، الكل يتمنى أن تتوحد محافظة الحسكة شرقها وغربها شمالها وجنوبها، أن تنتهي حالة الفصائلية، أن تبسط الدولة سلطتها بشكل فعلي وبشكل آني، أن تستأنف المؤسسات الخدمية والطبية والمدارس والأمنية عملها، لكي يعرف الناس أنهم ينتمون إلى اتجاه واحد لا تعد الأقطاب، إلى قطب واحد. نعم، اليوم الكل موجود، الكل سجل حضور، الكل كان متعاون، الكل كان متحاب، لا ولم ولن يكون
1: نعم.
0: هناك أي مجال للطائفية القوم أو القومية في مثل هكذا حركات بإذن الله سبحانه وتعالى في محافظة الحسكة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي المتعاون عيد الهليل، كنت معنا من الحسكة. أعلنت قوى الأمن الداخلي تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش في ريف حمص. وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان أن العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، أسفرت عن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش في ريف حمص وإحباط مخططاتها الإرهابية، حيث كانت تخطط لاستهداف دور العبادة ودوريات الأمن. كما قبضت قوى الأمن على 2 من أفراد الخلية وضبطت عبوتين ناسفتين مجهزتين، في حين كشفت التحقيقات عن تولي المقبوض عليهما نقل العبوات المتفجرة ورصد دور العبادة ودوريات الأمن الداخلية. ولفتت قوى الأمن الداخلي في بيانها إلى أن أحد أفراد الخلية متورط في محاولة تفخيخ سكة للقطار، وألقي القبض عليه بالجرم المشهود أثناء محاولته زرع عبوة، بينما تتواصل التحقيقات لكشف بقية أفراد الخلية وارتباطاتها وأبعاد نشاطها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

0: وينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من حمص أنور أبو الوليد. مرحبا بك أنور. بعد هذه العملية الأمنية التي نفذتها قوى الأمن الداخلي، كيف هي الأوضاع الآن في المنطقة التي تم القبض فيها على عناصر تنظيم داعش، وما هي تفاصيل إضافية لو تضعنا بها؟
1: نعم ربا، بالفعل عملية أمنية جديدة هذه المرة تمكن فيها القوى الأمنية من اعتقال شخصين متهمين بالانتماء لتنظيم داعش، إضافة إلى قيامهما بالإعداد لعدة عمليات وتفجير بعض المراكز الحيوية بين سكة قطار وغيرها. ويعني سلسلة العمليات هذه ربا تأتي

0: بعد وقت قصير جدا فقط منذ يومين أعلنت أيضا الأجهزة الأمنية عن تمكنها من إلقاء القبض على قيادة كبير في تنظيم داعش، ولكن شريف دمشق وما يربطه بمحافظة حمص وبنين حمص هو مسؤوليته المباشرة عن تفجير مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب قبل نحو عام تقريبا. هذه العملية ربما التي حصلت في ريف دمشق ستقود الأيام القادمة إلى سلسلة من العمليات المتعلقة بمكافحة تنظيم داعش، والتي دأبت الأجهزة الأمنية حقيقة خلال الأشهر الماضية على الاهتمام بها وجعلها أولوية من أولويات عملية، خصوصا أنه كما يبدو وكما كان الخبر الذي أعلن عنه قبل يومين بأنها عمليات كبيرة يومها، ربما لم تكن واضحة المعالم ولم تكن يعني تظهر بعد الجهة التي تقف وراءها كتفجيرات كبرى هزت حمص وأدت إلى ما أدت إليه بعد هامة والثورات الطائفية وغيره. كان هناك أكثر من احتمالية، ولكن مع إلقاء القبض على قياديين قبل يومين في ريف دمشق ومسؤول بشكل مباشر عن الحملات العسكرية التي كانت تجري في حمص وكان يشغل أيضا منصب اللواء العسكري العام لتنظيم داعش في حمص، اليوم تأتي هذه العملية في سياق استمرار مكافحة تنظيم داعش عبر إلقاء القبض على شخصين في منطقة مهمة وحيوية للمنطقة العولة، المنطقة التي أيضا كانت خلال الفترة الماضية محيط حولة مصر لعدد من العمليات التي لم يعلم بعد الجهات التي تقف وراءها، وآخرها كان الحادث الذي وقع على طريق فاحل وأدى إلى مقتل عدة أشخاص ويعني أدى أيضا إلى زوبعة من غدود الأفعال ومن اهتمام كبير في هذه الحادثة التي استهدف فيها مليون كانوا عايدين من مكان عملهم في إحدى الشركات التي تعمل بتجارة وتصنيع البلاستيك. وبالتالي نحن نتحدث عن عمليات كبرى، عمليات هزت المحافظة خلال الفترات السابقة، مع كل اعتقاد بما يأتي هناك يتوارد الكثير من الآمال إلى نفوس الناس بأن يكون هناك بعد هذه الاعتقالات الكثير من المعلومات التي ربما تظهر بعد مثل هذه الاعتقالات، خصوصا نتحدث عن قياديين عن أناس تقول الأجهزة الأمنية بأنهم في معظم الحالات يتم القبض عليهم وبحوزتهم كميات من المواد المتفجرة من العبوات اللاصقة وغيرها من المواد التي تستخدم في عمليات تفجير بالدرجة الأولى. وكما ذكرت كان هناك عدة عمليات خلال الفترة السابقة ليس بما يتعلق فقط بنشاط هذه الخلايا، ولكن أيضا بالمقابل بنشاط الأجهزة الأمنية بمكافحتها حصل ويحصل ويستمر في مثل هذه العمليات.
1: شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد مراسلنا من حمص. خرج عشرات النساء وذوي الموقوفين اليوم الجمعة في مظاهرة أمام مركز الأمن في مدينة الصنمين بريف درعا مطالبين بالإفراج عن أبنائهم الذين أوقفتهم قوى الأمن عقب الأحداث الأمنية الأخيرة في المدينة، وفق ما أفاد تجمع أحرار حوران. وفقا للتجمع أوقفت قوى الأمن عشرات المشتبه بهم والمطلوبين من أبناء المدينة عقب مقتل 3 من عناصر الأمن الداخلي أثناء تنفيذ مداهمة أمنية لمنزل أحد المطلوبين. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 18 من أيلول الماضي التوصل إلى الخلية التي قالت إنها مسؤولة عن مقتل 3 من عناصرها في مدينة الصنمين بريف درعا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إحباطها للمرة الثانية محاولة تهريب حبوب الكبتاغون إلى سوريا عبر منفذ جديدة يابوس الحدودية. وأوضحت هيئة المنافذ في بيان أن الكمية التي ضبطت تقدر بنحو 129 ألف حبة كبتاغون في ثاني عملية من نوعها خلال 48 ساعة، ليرتفع إجمالي الكميات المضبوطة في العمليتين إلى أكثر من نصف مليون حبة كبتاغون، مؤكدة أن هذه الجهود تندرج ضمن تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المخدرات إلى البلاد. إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني إحباط عمليتي تهريب عبر الحدود اللبنانية السورية وضبط كميات من المخدرات والمتفجرات وتوقيف أحد المتورطين. وأوضح الجيش اللبناني أن دورية عسكرية اشتبكت في جرود عرسال مع أحد المهربين أثناء محاولاته نقل كمية من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية قبل أن تتمكن من توقيفه وضبط نحو 60 كيلوغراما من الحشيش و35 كيلوغراما من الكبتاغون و22 كيلوغراما من الماريجوانا، إضافة إلى مسدس حربي وكمية من الذخائر. كما أشار إلى إحباط عملية تهريب ثانية في منطقة القصر بريف الهرمال، حيث تمكنت وحدة من الجيش من ضبط كمية من القذائف الصاروخية ونحو 24 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار

0: كانت معدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. من بيروت تنضم إلينا مراسلتنا مايا هاشم. مرحبا بك مايا. إذن لماذا تتكرر في الأيام الأخيرة هذه العمليات ومحاولة التهريب؟ إلى أي مدى الحدود اللبنانية فيها هشاشة بسبب الأوضاع في لبنان؟
1: كلا ربا، الحدود اللبنانية السورية هي ليست بهشاشة. اليوم القوى الأمنية تحكم قبضتها بشكل كبير على الحدود اللبنانية السورية بعد أن كانت خارجة عن إطار الدولة، بعد أن كانت تسيطر عليها الميليشيات في وقت سابق، ولكن بعد تغير المناخ السياسي في لبنان وسوريا، أيضا تراجع نفوذ حزب الله وسقوط النظام المخلوع في سوريا، أصبحت القوى الأمنية والجيش اللبناني يحكم قبضته بشكل كبير على الحدود اللبنانية السورية. والدليل أن القوى الأمنية تقوم بإحباط عدة محاولات لتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة. فعلا إن العملية التي تحدث عنها بيان للجيش اللبناني هو مداهمة أحد المهربين في جردع إرسال، عندما كان يحاول تهريب كمية من 60 كيلوغرام من حشيشة الكيف، إضافة أيضا إلى نوع الماريجوانا، وكذلك 35 جراما من الكبتاجون، إضافة أيضا إلى عملية ثانية في وقت قريب جدا، وهي محاولة تهريب نوع من الأسلحة، وهي تحديدا قذائف الصاروخية، إضافة إلى كمية من التي ان تي شديدة التفجيرات. كل ذلك تم مصادرته من قبل القوى الأمنية التي تعمل الآن على تفكيك العصابة التي تقوم بتهريب هذه المواد إلى سوريا، وأيضا باشر القضاء المختص بالتحقيقات، وتتوسع التحقيقات في الأيام المقبلة لمعرفة من هو رأس الهرم، من هو المدبر، من هو الرأس المدبر، من هو الذي يدير هذه العملية. ولكن منذ فترة طويلة لم نشهد عمليات تهريب، أو دعيني أقول بالأصح بأنها تقلصت بشكل كبير، بشكل لافت. وكان نعم. هذا المطلب بالأساس مطلب سوري، أن تحكم الدولة اللبنانية قبضتها عند الحدود اللبنانية السورية. نعم. وفعلا هذا ما فعل هذا ما فعلته القوى الأمنية، على الرغم من أن بين الحين والآخر يكون هناك عمليات تهريب واضحة، وتقوم القوى الأمنية بمصادرة الأشخاص وإلقاء القبض على الأشخاص المهربين ومصادرة كل الأشياء التي تهرب.
0: تقريباً انتهت عمليات التهريب للمخدرات والمواد المتفجرة وما إلى ذلك من أمور خلال السنتين الماضيتين أو السنة الماضية بالذات، لكن عودتها لأكثر من مرة خلال يومين هو ما يثير القلق. شكرا جزيلا لك مايا هاشم مراسلتنا من بيروت على كل هذه التفاصيل. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع العلاقات اللبنانية السورية وسبل تطويرها. وحسب السفارة السورية في بيروت، بحث الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها أوضاع المعابر الحدودية وإقامة المواطنين السوريين في لبنان. كما تناول اللقاء أعمال اللجنة السورية اللبنانية المشتركة بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات. عبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين في جنوب سوريا. ودعت المفوضية إسرائيل إلى وقف أعمال المضايقة والترهيب، بما في ذلك المداهمات والاحتجاز وتدمير المحاصيل، كما أوضحت أنها وثقت نحو 280 حادثة توغل عسكري إسرائيلي داخل الأراضي السورية خلال أيلول الماضي، وهو أعلى عدد شهري منذ بداية العام. وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 49 سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز لدى إسرائيل وفق المعلومات التي تلقتها المفوضية. كما شددت المفوضية على ضرورة إجراء تحقيق عاجل ومحايد في الحوادث التي تسببت فيها القوات الإسرائيلية وأدت إلى إصابة مدنيين أو مقتلهم. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن اتساع نفوذ الصندوق السيادي السوري الذي يدير أصولا تقدر بنحو 50 مليار دولار تشمل ممتلكات حكومية.

0: وشركات وأصول صودرت من رجال أعمال مرتبطين بالنظام المخلوع. وحسب تقرير للصحيفة، وسع الصندوق نشاطه ليشمل قطاعات اقتصادية متعددة إلى جانب شراكات استثمارية مع شركات إماراتية وتركية وسعودية، أبرزها مشروع عقاري بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي مع شركة أرادا الإماراتية، وحصوله على حصة 25% في كيان لتشغيل شبكة اتصالات خليوية أسسته شركة زين الكويتية ضمن ترخيص تبلغ قيمته 747 مليون دولار أمريكي. كما يشارك الصندوق في مشاريع تطوير عقاري بينها مشروع دمشق الجديدة الذي يتضمن إنشاء 11,000 وحدة سكنية، إضافة إلى إدارة أصول اقتصادية ومصادرة، وتشمل 32 كيانا كانت مملوكة لرجل الأعمال سامر الفوز، ومركزا تجاريا في دمشق صدر من رجلي الأعمال محمد ووسيم قطان. عبادة منصور مراسلنا من دمشق ينضم إلينا الآن، مرحبا بك عبادة. إذا الصندوق السيادي حسب فاينانشال تايمز له نفوذ كبير في سوريا، لكن إذا تحدثنا فعلا هل يلحظ نشاط الصندوق السيادي في القطاع الاقتصادي بشكل كبير في سوريا خاصة في العاصمة دمشق؟
1: نعم ربما مساء الخير. يعني حقيقة كان هناك عدة تصريحات خلال الفترة الماضية وعدة يعني مقالات كانت قد كتبت في موضوع يعني الصندوق السيادي في سوريا، لكن حقيقة يعني لا يوجد معلومات دقيقة على الأرض يعني توثق هذه الأرقام التي كتبت تحديدا في المقال الأخير. يعني خلال الفترة الماضية حقيقة كان هناك عدة تصريحات خرجت عن الحكومة السورية تقول بأن الصندوق السيادي خلال الفترة الماضية هو يعني يترأس مجموعة من الأمور الرئيسية التي يعني وضعت تحت سيطرته ليقوم ب يعني بالدرجة الأولى ب يعني إدارتها، وأيضا هناك بعض الأمور التي يتم إرجاعها إلى أصحابها الحقيقيين، إضافة إلى أيضا يعني امتلاك بعض الأصول التي كانت لبعض الأشخاص الخارجين والهاربين خارج الأراضي السورية. الصندوق السيادي مهمته هو إدارة هذه الأمور و يعني إعادة مردودها إلى الحكومة السورية بحسب كل وزارة إلى يعني بكل كل شأن إلى وزارته أو كل عمل إلى وزارته. طبعا بالعموم ربما حقا لا يوجد هناك يعني خطوات على الأرض دقيقة تمثل عمل الصندوق السيادي، لكن الأشخاص العاملين في الصندوق السيادي خلال الفترات الماضية عموما التقينا معه حقيقة، فإن أغلب الأمور التي كانت قد لاحظناها خلال الفترات الماضية هي أمور الكسب الغير مشروع وإرجاع كثير من يعني المصالح، كان مصالح عقارية أو مالية أو غيرها إلى أصحابها، أو حتى يعني بعض يعني الأملاك التي كانت هي تم سلبها من بعض الأهالي. الصندوق السيادي عمل خلال الفترة الماضية على محاولة إرجاع هذه الأصول إلى أصحابها الحقيقيين. طبعا يعني لا يوجد رقم دقيق لنفوذ ويعني يعني ما يمتلكه الصندوق السيادي، لكن بالعموم هو حقيقة يوجد تحت ملكه عدد كبير من المعامل، عدد كبير من المنشآت، وهناك كثير من الحصص التي كانت هي مملوكة لأشخاص هاربين وفارين خارج سوريا أصبحت تحت سيطرة وملك الصندوق السيادي في سوريا.
0: شكرا جزيلا لك عبادة منصور مراسلنا من دمشق. قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن الحكومة العراقية طلبت من سوريا المساعدة في تصدير النفط الخام إلى جانب التدفقات الحالية من زيت الوقود. وأوضح قبلاوي في مقابلة مع بلومبرغ نيوز أن تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا عبر الشاحنات قد يبدأ قريبا، مشيرا إلى أن أول قافلة محملة بالنفط الخام قد تصل إلى سوريا بحلول منتصف تشرين الأول الجاري. كما لفت إلى أن نحو 1000 شاحنة تنقل زيت الوقود يوميا، متوقعا أن يكون عدد الشاحنات المخصصة لنقل النفط الخام مماثلا على الأقل، وقد يتجاوز 1000 شاحنة يوميا نظرا لأن كميات النفط الخام العراقي أكبر بكثير من كميات زيت الوقود. أعلن حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان إعادة تفعيل حسابات سوريا لدى البنك المركزي التركي والمركزي الفرنسي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى العمل على إعادة تفعيل حسابات أخرى في دول مختلفة. وقال رسلان إن المصرف وظف كوادر جديدة من الخارج وأعد هيكلا تنظيميا.

وخطة عمل محدثة لتعزيز الامتثال والحوكمة المؤسسية، لافتا إلى أنه سيعلن خلال الأسابيع المقبلة استراتيجيات وتشريعات جديدة لتنظيم القطاع المصرفي وتطويرها.

0: بدينا
1: النبي صلينا
0: النبي صلينا
1: أول ما بدينا
0: أول ما بدينا
1: النبي صلينا
2: صلاة الاستمرار الشعب يريد صلاة الاستمرار
3: قال رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرفة الزراعة بدمشق نزار سعد الدين إن سعر الفروج المستورد لم يكن رخيصا كما هو متوقع ولم تدخل الكميات المتوقعة حتى وما قامت به الحكومة كان نتيجة ضغط الشارع مع أن سوريا لديها ما يكفي من الإنتاج.
4: بالنسبة لموضوع استيراد الفروج نحن كان وقت فتحوا باب الاستيراد نحن ما أثرنا بهذا الوضع. نحن استيراد الفروج طلع أغلى من منتج المحلي، لذلك اليوم إذا منلاحظ المنافذ البرية ما إجا فروج دخل لسوريا مثل ما كانوا الناس مفكرين إذا فتح باب الاستيراد حتدخل كميات، لأنه أسعارنا نحن متوازية لأنه عنا إنتاج. نحن عندنا 25 ألف متجر صار بعد التحرير، هدول مليانين إنتاج. نحن التجربة اللي حطتها الدولة طبعا هي إلى أسبابها لضغط الشارع اللي صار. موضوع رمضان كان حالة استثنائية بسوريا وليس نأخذها نحن دائما مقياس على هذا الموضوع.
3: كما قال رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرفة الزراعة نزار سعد الدين إن المستفيدين اليوم هم المطاعم والذين لم يخفضوا الأسعار رغم انخفاض سعر الفروج، والخاسر الوحيد هو المنتج، في حين أن المستهلك لم تصله الرسالة من فتح الاستيراد.
4: اليوم نحن عم نبيع بأقل من التكلفة، زادت علينا أعباء الدرة الصفراء وكسبة الصويا بموضوع مضيق هرمز، مو بس نحن تأثرنا، كل دول المنطقة تأثرت بالمواد العلفية. نحن المستهلك ما عم يعرف انه نحن وقت عم نبيع بهذا السعر مخرجات الدواجن اللي عم يربحوها هنين اصحاب المحلات المقطع والمفروج المشوي. اليوم ما معقول كيلو دجاج حقه 22 الف ليره سوري، سندويش الشاورما حقه 30 الف. نحن بدنا من طالب الجهات المعنيه بانه كمان يضبطوا حاله الاسواق. اليوم الخاسر الوحيد بالعملية هو المنتج. حماية المستهلك تقوم على حماية المنتج وحماية المستهلك. نحن مع المستهلك بس المستهلك ما وصلته الرسالة. فتحت الدولة الاستيراد المستهلك ما وصلته الرسالة، ما قدر يشتري بالأسعار اللي نزلت فيها. نحن نزلت الأسعار عنا بحوالي 35%، ما شعر المستهلك أنه نزل فروج البروسيت 35%.
3: أعلنت شركة طيبة للمحروقات متابعة الشكاوى المتعلقة بجودة البنزين بالتنسيق مع الشركة السورية للبترول، مؤكدة اتخاذ إجراءات للتحقق من مطابقة المادة للمواصفات تشمل وقف استلام الشاحنات أو تفريغها عند الاشتباه بوجود خلل، وإحالة العينات إلى الجهات المختصة للتحليل. وأوضحت الشركة في بيان أن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالبنزين ليست محصورة بمحطاتها، وإنما وردت ملاحظات عامة جرى تسجيلها في معظم المحطات، مشيرة إلى أن المادة تصل إلى محطاتها ضمن صهاريج مرخصة أصلا من الشركة السورية للبترول. وأشارت إلى أن الشاحنات تخضع عند وصولها إلى المحطات لفحص ميداني قبل الاستلام والتفريغ، يشمل المعاينة الظاهرية وقياس الكثافة والتحقق من خلو المادة من المياه والشوائب الظاهرة. ارتفعت تعرفة الركوب على خطوط السرافيس في محافظة طرطوس بعد القرار الأخير القاضي بزيادة أسعار المحروقات، وانعكست التسعيرة الجديدة على كلف التنقل اليومية للأهالي ولا سيما طلاب الجامعات المتنقلين بين الريف والمدينة، في حين يؤكد السائقون أن هذه الزيادة لا تغطي ارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف صيانة آلياتهم.
5: مع كل تعديل جديد يطرأ على أسعار المحروقات تتغير معه حسابات الصباح لدى أهالي محافظة طرطوس، فالمسافة بين الريف والمدينة لم تعد تقاس بالكيلومترات بل بما تقتطعه أجور السرافيس من دخل العائلات اليومي.

0: عبء يتضاعف ثقله على الأسر التي يضطر أبناؤها للتنقل يومياً، ولا سيما طلاب الجامعات الذين باتت رحلتهم نحو مقاعد الدراسة تستنزف النصيب الأكبر من ميزانية بيوتهم.
1: هلا غلت الأجرة وغل المازوت، صار طلب جامعة يعني اللي عنده طلب جامعة في عالم ما عم تبعت طلابة، ما عم فيها تبعت طلابة مشان على الفقر يعني. في هلا أنا ماشي حالي، بس غيري مو ماشي حاله، في فقر أسود يعني عندنا، فقر ما بيتحمل. يعني بده طالب جامعة يجي بده 50,000 كل يوم بس أجرة مواصلات، حرام.
0: على المقلب الآخر من المقود لا تبدو الصورة أقل تعقيداً، فالتسعيرة الجديدة التي تثقل كاهل الراكب لا يراها سائقو السرافيس كافية لتغطية نفقات آلياتهم، فما بين تأمين المحروقات وتكاليف الزيوت وقطع التبديل التي حلقت أسعارها في الأسواق، يجد السائق نفسه عالقاً في دوامة الحسابات اليومية وملاحقة الأعطال الطارئة.
2: تعرف السيرفيس هيدا عمره 20-30 سنة، ما في قطع فيه إلا محقق دبل الدبل. هلأ صار هلأ بيقول لك غلي الدولار، بتروحي بدك تشتري دولاب، ما في عندك تحت الدولاب الواحد 500,000، ما في عزقة تبع دولاب، عزقة تبع دولاب بيقول لك 5 دولار. من وين بدك المياه؟ من الألف والألفين؟
0: على خطوط السرافيس تتضاعف الأعباء مع كل صباح، ليتقاسم الراكب والسائق ثقل الأزمة ذاتها كل من موقعه. واقع يفرض تحديات معيشية مستمرة بانتظار حلول تخفف وطأة المصاريف والصيانة وتراعي القدرة المادية للمواطنين في تنقلاتهم اليومية. بين كلفة المحروقات التي ارتفعت وتكاليف النقل التي لحقتها، يجد المواطن نفسه أمام مصروف إضافي، فيما يحاول السائقون تغطية تكاليف عملهم في ظل الأسعار الجديدة. تلفزيون سوريا لإنجبارة، طرطوس.
3: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات إن الجهود مستمرة لتعديل قانون العمل الصادر عام 1958 بما يتناسب مع متطلبات العصر، وذلك بالتشاور مع النقابات والعمال وأصحاب العمل. وقالت قبوات في كلمة لها خلال افتتاح أعمال مؤتمر للتكنولوجيا وريادة الأعمال إن الوزارة تعمل على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يسهم في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومواكبة التحولات الجديدة في سوق العمل. وأشارت إلى أن منصة تشارك تربط أكثر من 3500 جمعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التنسيق والربط بين الجمعيات والمؤسسات المعنية. أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فعاليات النسخة 3 من مؤتمر سينك 2026 ملتقى مجتمع التكنولوجيا السوري من حول العالم في دار الأوبرا بدمشق بمشاركة أكثر من 2000 شخص بهدف توفير 25,000 فرصة عمل للكفاءات السورية.
4: أول مؤتمر كان بشباط 2025 مباشرة بعد التحرير، كان بمثابة مؤتمر تعارف، نحن نتعرف على سوريا وسوريا تتعرف علينا أكثر، ومنها انتقلنا للسينك 2 طورنا أكثر، وهلأ مع كل تعلمناه من الأولانيات وسعنا المؤتمر أكثر. هي أكبر حضور، أكثر من 1700 شخص، ولكن عملنا مسارات مخصصة لبعض المجالات، بعض المواضيع، بعض التقنيات.
5: مجموعة كبيرة من الشركاء لمجموعة من أصدقاء سوريا اللي هنا هدفهم الأساسي من خلال تواجد بهذا المؤتمر هو مد إيد المساعدة والعون والمشاركة مع الكفاءات السورية اللي موجودة بقلب سوريا، طبعا بما يهدف مثل ما بتعرفي انه سينك المشن تبعيتنا هي خلق 25,000 فرصة عمل لسيريانز ان تكنولوجي بسوريا وربطهم مع شركات موجودة برا.
3: قال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل ان شبكة زين الكويتية ستبدأ عملها خلال ايام لاطلاق شبكة متكاملة بتقنية الجيل الخامس مع بداية العام المقبل. وأفاد هيكل خلال مؤتمر للتكنولوجيا وريادة الأعمال بمواصلة العمل على

0: عزيزي، وصل سوريا بالعالم وجمع خبرات السوريين في مختلف البلدان بالتوازي مع تطوير شبكات الاتصالات وتحسين جودة الخدمات. هذا وتستمر أعمال المؤتمر الذي انطلق اليوم لمدة يومين بتنظيم من منظمة سينك وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في دار الأوبرا بدمشق. قالت وزارة التعليم العالي إن الطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية لعام 2026 ولديهم قبول سابق في المفاضلة العامة لا يحق لهم التقدم مجددا إلى مفاضلة هذا العام. وأوضحت الوزارة أنه يمكن لهؤلاء الطلاب التقدم إلى المفاضلات الأخرى ومنها التعليم الموازي والجامعات الخاصة في حال استيفاء شروطها. وأكدت أن الطالب المقبول في المفاضلة العامة للعام الدراسي الحالي لن يحق له التقدم إليها في الأعوام المقبلة حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة مع احتفاظه بحق التقدم إلى المفاضلات الأخرى وفق شروطها. أطلقت وزارة الداخلية برنامجا لمحو الأمية في سجن دمشق المركزي في عدرا أتاح لنحو 110 سجناء تعلم القراءة والكتابة ضمن جهود تهدف إلى تأهيلهم وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
1: قبل أشهر لم يكن يميز الحروف واليوم أصبح قادرا على القراءة. حازم هو أحد نزلاء سجن دمشق المركزي في عدرا ممن كرمتهم وزارة الداخلية بعد إتمامهم المرحلة الأولى من برنامج محو الأمية، فهو اليوم يستطيع القراءة غير أن الكتابة ما تزال خطوة يحاول إتقانها يوما بعد يوم.
2: كنت أنا شوف أنا رفقاتي مثلا عم يفتحوا القرآن ما يعني اطلع فيهم ازعل على حالي إنه أنا ما بعرف أقرأ ما بعرف أكتب، أقعد اتسمع لفلان اتسمع لفلان اسمع من فلان. بعدين اجوا قالوا انه في نحو اميه وقصه انه تعلمت قرايه كتابه، انه قالوا ايه ليش لا؟ يعني انا بدي هذا الشيء بزياده، انا بقعد بين رفقاتي يعني بنبسط انه خلاص انا عم بقرا مثلي مثلهم او عرفت شلون؟ الحمد لله رب العالمين.
3: ما بيقرا ولا بيكتب، والله اسمه ما بيعرفه. الحمد لله. وهلا الحمد لله، وهلا والله والله الحمد لله. ها
1: هذا التقدم هو ثمرة برنامج أطلقته إدارة التوجيه المعنوي والسجون والإصلاحات في وزارة الداخلية، حيث استهدف البرنامج قرابة 110 نزلاء بهدف تحويل فترة العقوبة إلى فرصة تعليم حقيقية. وتؤكد إدارة السجن أن الهدف ليس تخريج طلاب متفوقين، بل منح النزيل الأساس الذي يبني عليه حياته من جديد، وأن يخرج وهو قادر على قراءة لافتة أو عقد عمل أو رسالة من أهله.
4: فهذا البرنامج هو بالفعل منتشر في جميع السجون في سوريا. طبعا هذه الفكرة هي نبعت من إدراك الإدارة العامة للسجون الإصلاحيات بالتعاون مع إدارة التوجيه المعنوي بأن الإصلاح هو أساس شيء أساسي ضمن السجون، وأن السجون وجدت من أجل العملية الإصلاحية.
1: الفرحة بهذا الإنجاز لم تكن للنزيل وحده، بل لأهله الذين حضروا الحفلة ورأوا ابنهم وهو يقرأ للمرة الأولى، فهي خطوة صغيرة في طريق التعليم لكنها كبيرة في طريق الإصلاح وإعادة الأمل.
5: يمكن لجدران السجن أن تكون فرصة لبداية جديدة بعد أن توفرت السبل والنية وأصبحت واقعاً وآفاق تشرق من جديد. عامر عاصي، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: رحلة تاريخية قطعها منبر الجامع الأموي بحلب بعد فكه من قبل مجموعة من الأشخاص للحفاظ عليه من القصف والسرقة. ويعد المنبر أحد أقدم المنابر في العالم الإسلامي، وفي فبراير 2025 أعادت الجمعية السورية لحفظ الآثار والتراث المنبر إلى مكانها.
6: مع دخول الجيش الحر إلى القسم الشرقي من مدينة حلب بقيادة في ذاك الوقت كان لواء توحيد، دخل حجي مارع والمجموعات العسكرية معه إلى هذه المنطقة. لما دخل النظام استشرس على المنطقة، طبعا المنبر أصيب بأذى، شفنا شلون آثار الشظايا موجودة والصور والتوثيقات موجودة على المسجد وعلى المنبر بالذات وحتى على المحراب وعلى أيضا مقام سيدنا زكريا. ثم بمجموعة من الأخوة الفضلاء وتم نقل الرحلة الأولى بدأت لهذا المنبر بتاريخ 5/5/2013، وبعد تم النقل أيضا إلى تركمان بارح في 2020، وتم موجودات فيها إلى أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالتحرير. تهيئت الظروف وتم تهيئة المكان ورجع المنبر إلى مكانه، الحمد لله رب العالمين.
0: وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتكاب إسرائيل 5223 خرقا ميدانيا لوقف إطلاق النار منذ بدء الاتفاق في 10/1/2025. ووفق المكتب شملت الخروقات القصف وإطلاق النار ونسف المنازل والمباني وتوغل الآليات العسكرية، إضافة إلى 200 واقعة اعتقال، في حين قتل خلال عام الاتفاق 1471 فلسطينيا وأصيب 5189 آخرون. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده تعمل على استعادة قرار الدولة وسلطتها على كامل أراضيها وإطلاق الإصلاحات اللازمة للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار. وقال سلام إن سن قوانين جديدة لا يكفي إذا استمر التعامل مع القانون بوصفه قابلا للاستثناء أو مع المؤسسات بوصفها أدوات لخدمة المصالح الخاصة، وأضاف بأنه لا يمكن المطالبة بدولة عادلة ويتم قبول المحسوبية حين يتطلب الأمر، أو نطالب بمؤسسات قوية ثم نتجاوزها عندما لا تناسب قراراتنا، أو ندعو إلى الوحدة الوطنية في حين تغذية الانقسامات مستمرة. ولفت إلى أن تحقيق نهضة وطنية جديدة يتطلب احترام القانون وتحصين المؤسسات وترسيخ قيم المواطنة.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن انتقلت من استراتيجية ضغط الأقصى السابقة على إيران إلى حملة تستهدف عزلها اقتصاديا. وأضاف بيسنت خلال فعالية نظمتها شبكة نيوز ماكس أن الحصار سيحرم إيران من شحنات النفط المتاحة للبيع، مشيرا إلى التعاون مع شركاء إقليميين بهدف تقييد التجارة الإيرانية وأنشطتها المالية. وفي سياق الحملة قال بيسنت إن واشنطن تدرس مصادرة أصول من العملات المشفرة، مرجحا مصادرة ما قيمته مليار دولار خلال الأسبوع الجاري. من واشنطن ينضم إلينا الزميل شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. إذن وزير الخزانة الأمريكي يتحدث عن مرحلة جديدة، العزل الاقتصادي، ما هي الخطوات التي من الممكن أن تقوم بها الولايات المتحدة لتعزل إيران اقتصاديا؟
1: نعم ربا، مرحبا ربا. يعني الحديث عن انتقال إلى مرحلة العزل الاقتصادي بكل تأكيد لا يعني بالضرورة نهاية مرحلة الحصار. ربما يعني هناك مسار استمرار الحصار الاقتصادي والعزل الاقتصادي. موضوع العزل الاقتصادي ربع يعني بأن واشنطن بحاجة إلى أطراف ثالثة، بمعنى أنه يجب أن تتعاون الدول الأخرى في موضوع تقييد الأنشطة المالية والتجارية لإيران. وضرب مثال على ذلك أهمية تعاون دول مثل الإمارات وسلطنة عمان في هذا الموضوع. كذلك تحدث عن نقاشات تجري بين الولايات المتحدة وكل من تركيا وباكستان من أجل ضبط الحدود البرية. نحن نعلم أن إيران لديها حدود مشتركة مع دول مثل باكستان وتركيا، وهناك نوع من التجارة وحركة الاستيراد والتصدير عبر البر ما زالت موجودة. الوزير بيسنت تحدث عن النقاشات تجري في هذا الصدد.
0: طب ماذا عن مصادرة الأصول للعملات المشفرة؟ إلى أي مدى هناك تداول بالنسبة لإيران بهذه العملات المشفرة؟ وهل تستطيع

0: المتحدة أن تصادر هذه الأصول؟
1: حسب الوزير بيسنت فإن واشنطن تعرف بالضبط أين هي، أين هذه الأصول، أين هي موجودة. وبنفس الوقت هذا يتم من خلال يعني ملاحقة ما يسمى اقتصاد الظل الإيراني. الولايات المتحدة استهدفت بالعقوبات الكثير من الشركات والمصارف والبنوك عبر العالم، وخاصة في دول مثل الصين وحتى في بعض الدول العربية، بعض المصارف التي يعني تساند أو تساهم في اقتصاد الظل الإيراني. لهذه الكيانات الموجودة هنا وهناك دور كبير في يعني حماية والتعامل مع الأصول، أصول العملات المشفرة الإيرانية. لذلك حينما قال الوزير بيسنت أننا نعرف بالضبط أن هذه الأصول، أصول العملات المشفرة موجودة، فهذا يعني أن هناك متابعة أمريكية حثيثة لهذه الأصول. كما ذكرنا يعني
0: نعم
1: هناك العزل هو يعني بحاجة واشنطن إلى أطراف ثالثة للتعاون. بدون هذا التعاون لا يمكن أن يحصل العزل. ولا ننسى أن وزارة الخزانة والوزير بيسنتروبا من حوالي أسبوع أرسل فريقا إلى مختلف أنحاء العالم، إلى فرقا إلى مختلف أنحاء العالم،
0: نعم
1: منها دول في المنطقة، حثها وطلب منها التعاون فيما يخص موضوع الالتزام، ضرورة الالتزام بفرض العقوبات، وخاصة على شركات الطيران الإيرانية، ووقف التعامل المالي مع أي كيانات أو شركات لها علاقة
0: شكرا
1: بما يسمى أيضا اقتصاد الظل الإيراني. نعم إليك
0: شكرا
1: نور.
0: جزيلا لك شعبان عبود على كل هذه التفاصيل. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء ميكولايف الأوكراني المطل على البحر الأسود بدعوى أنها كانت تستخدم لإمداد الجيش الأوكراني. في المقابلة نقلت وكالة تاس الروسية عن مسؤولين محليين مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء غارة أوكرانية على منطقة بلغورود الحدودية، كما تسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في اندلاع حريق داخل أحد المصانع تمكنت فرق الإطفاء من إخماده. نهاية النشرة، بأمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام

آخر، حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967 بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا ليكون رجل التوازنات الصعبة.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول خروج مظاهرات في مدينة الحسكة، طالب المشاركون فيها ببسط الدولة سيطرتها بشكل فعلي داخل المدينة، وذلك بعد توترات أمنية شهدتها المدينة عقب محاولة عناصر مرتبطين بالشبيبة الثورية القيام بمظاهرة في شوارع المدينة. فما خطة دمشق للتعامل مع مطالب المحتجين، وكيف تتعامل مع التوترات المرتبطة بالشبيبة الثورية؟ نناقش في محورنا الثاني رفض بغداد طلبا سوريا بتسليم 4000 معتقل سوري نقل من سجون قسد إلى العراق سابقا، فكيف تتعامل الحكومة مع ملف هؤلاء المعتقلين؟ أما في محورنا الأخير فنناقش انتقادات ومخاوف من حصر بعض الكليات والمعاهد والاختصاصات الجامعية بالطلاب الذكور فقط. فهل تملك وزارة التعليم العالي حق تقرير مصير ومستقبل الطالبات الجامعي؟ مرحبا بكم

خرجت مظاهرات في مدينة الحسكة طالب المشاركون فيها ببسط سيطرة الدولة السورية بشكل فعلي داخل المدينة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي. قال مراسل تلفزيون سوريا إن متظاهرين من مناطق الشداد والحدادية في ريف المحافظة توافدوا باتجاه مركز مدينة الحسكة استجابة لدعوات أطلقها ناشطون لتنظيم مظاهرة تطالب ببسط سيطرة الدولة السورية على كامل المدينة، وسط انتشار قوات الأمن الداخلي في مناطق التظاهرات بهدف حماية المتظاهرين والحفاظ على الأمن والاستقرار. وجاءت هذه المظاهرات بعد ساعات من انتشار قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة عقب قيام مسلحين يتبعون لما يعرف بالشبيبة الثورية بالتظاهر في الشوارع وإطلاق النار بشكل عشوائي وفق وسائل إعلام رسمية. تأتي هذه الاحتجاجات والتوترات الأمنية بعد اجتماع عقده رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر الطحان مع المسؤول عن الملف الاستخباري لدى قسد المنحل سابقا والذي يشغل حاليا منصبا في قسم مكافحة الإرهاب. اتفق خلاله الطرفان على سحب عناصر وآليات قوات الهات والأسايش من مدينة الحسكة، إضافة إلى إزالة أعلام الحزب من المواقع العامة.

0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا في الاستوديو عبد العزيز التمو رئيس رابطة المستقلين الكرد معنا طبعا هنا في الاستوديو من اسطنبول، وأيضا سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وشيفان إبراهيم الباحث والكاتب السياسي من القامشلي. مرحبا بكم جميعا. أستاذ عبد العزيز مرحبا بك، ما هي قراءتك في البداية لهذه المظاهرات في الحسكة؟
1: بالبداية مرحبا بك ومشاهدي تلفزيون سوريا. تأخروا كثيرا على الحسكة ليقوموا بهذه المظاهرات. مرت 9 أشهر على اتفاق 29 يناير القاضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية مع مؤسسات الدولة السورية، ولم يحصل أي شيء على الأرض في محافظة الحسكة. الكثير من البروباغندا الإعلامية والتي تنشر بأن الاندماج قد تم وأعلن السيد مظلوم عبدي حل قسد قبل 3 أشهر، لكن على الواقع وفي الأرض أنا زرت الحسكة من 20 يوم. الحسكة مدينة الحسكة وريف القامشلي، لكن على الأرض لا شيء من هذا يذكر. ميليشيات موجودة، ناس خارجين عن القانون موجودين تحت مسميات الشبيبة الثورية وتحت مسمى قوات هات هيزاهات أو قوات توي مكافحة الإرهاب، وكلها موجودة وكلها ترتكب انتهاكات وكلها تفرض الأتاوات على المواطنين الكرد قبل العرب وتنتهك حقوق المواطنين الكرد قبل العرب، وبالتالي لا شيء جديد ولا اندماج حقيقي على
0: يعني
1: العرب.
0: الاندماج شكلي تقول ما تزال شكلي. قسد فقط يعني بدلوا الشعار أو الثياب لكن ما يزالهم من يديرون
1: القيافة فقط، استبدال القيافة اللباس فقط والشعار والسيارات، لكن اليافقة موجود والشبيبة الثورية موجود وكل شيء. هنا نقطة واحدة أريد أن أشرحها للمشاهدي تلفزيون سوريا. طبعا أهل الحسكة وخاصة أهالي حي غويران الأعزاء، هؤلاء الأبطال الثائرين الذين هم رفعوا رأس محافظة الحسكة بالكامل في مشاركتهم في الثورة السورية، هو الحي الوحيد الحقيقة، لا يوجد قرية أخرى أو مدينة أخرى كانت مشاركة بشكل فعلي. كان في مجموعة أفراد مشاركين ومنهم أحد الأشخاص، أنا نحن مشاركين كمجموعة أفراد ضمن الثورة السورية، لكن هذا الحي هو الذي تعرض للظلم ولقصف الطائرات النظام وللتخريب وللتهجير القسري. هذا الحي هو الحي الوحيد الذي كان جزء من الثورة السورية، وبالتالي له الحق أن يطالب بأن تكون الدولة السورية هي المسيطرة، لا سلاح خارج سلاح سيطرة للدولة، لا علم غير علم للدولة. نحن شعارنا كان منذ أكثر من 40 سنة نحن نعمل في العمل السياسي، شعارنا هو الديمقراطية للبلاد والمواطنة المتساوية لكافة مواطني سوريا بغض النظر عن لونهم ودينهم وعرقهم. ما الذي حدث الآن؟ لماذا هذا التمييز؟ لماذا هذه الرشوة التي المترفة التي تدفعها الحكومة السورية لعناصر حزب العمال الكردستاني، واعتبار محافظة الحسكة بالكامل هي غنيمة لعناصر حزب العمال الكردستاني؟ هذا لا ليس اندماجا هذا. ومع ذلك أهل الحسكة بالكامل بالمجمل بالحقيقة، يعني هناك 90% الآن من أهالي محافظة الحسكة كردا وعربا وآشور وسريان، هم متضامنين مع مظاهرات اليوم، متضامنين مع أهالي غويران بها

0: هذه المظاهرة التي تطالب بفرض سيطرة الدولة على كامل الجغرافيا محافظة لحسكة ولا علم غير علم الدولة السورية.
1: أستاذ شيفان، أنقل إليك هذه النقطة. يقول ضيفنا: إذن عناصر قسد، بل عناصر حزب العمال الكردستاني، يقول هم من يسيطرون ويسيرون الحسكة حتى الآن، وأن الاندماج هو شكلي فقط.
2: تمام، مساء الخير. خليني بس أعطي شوية وقت، لأنه أنا على الأرض. أولا أنا مع حق التظاهر، مع المتظاهرين، وأنا نفسي أتمنى كنت أتظاهر، لكن ماني مستعد أتظاهر مع مجموعة من الناس ما من المستعدين يشوفوا قطعة قماشة مكتوب عليها كلمة واحدة بالكردي بيتعصوا عليها وبيقطعوها. المفروض ضيفك يدافع عن لغته مثل ما عم يدافع عن الآخر. أنا مع حقوق الناس، لكن قبل كل شيء المحافظة في محافظة الحسكة من 1960 هي فاقدة لكل الخدمات لحتى الآن. لا وزير ولا مستشار ولا لا دبلوماسي ولا سفير ولا قنصل واحد من محافظة الحسكة. المفروض نطالب كلياتنا اليوم مستوى الخدمات في محافظة الحسكة في أدنى مستويات، هو الوضع العام في كل سوريا. لا فواتير تصرف، لا كهرباء، لا خدمات، لا ما، كل هذه الأمور يضاف إليها اليوم حتى الآن قضية الحقوق السياسية للشعب الكردي. الموضوع اليوم هو باختصار أن أرى في هذه التظاهرة التي كانت يجب أن تبدأ من أحياء النشوة أو الناصرة وأن تنتهي في نقطة محددة، لكن هذه التظاهرة لم تنتهي حتى الآن. قبل نص ساعة لسه في زعران على الميطورات عم بفوتوا بالأحياء الكردية وعم يسوي استفزازات، والأمن العام عم يحاول يوقفهم لكنه لسه عاجز عن ضبط الوضع بشكل تام. لهيك اللي بتصور المحافظة هي بتعيش على بحر من البارود. أي فتيل، أي شرارة واحدة بتشعر فتير البارود كله. المحافظة هي تعيش على خطاب كراهية. مش مطلوب أبدا نطلع في تظاهرات نأجج الناس، المطلوب كلها نتفق مع بعض كيف نبني إعادة بناء التنمية في هذه المحافظة. الشيء اللي عم بيقوله ضيفك شيء خارق طبيعي. أنا اليوم شوف من حق الوفد الرئاسي أو الدولة إنه تطلب من ضيفك محاسبته لأنه عم يتهم بالرشوة. اثنين، أساساً كل ما يحصل اليوم هو.
1: لا، هو قال يعني أستاذ شيفان إنه بالنهاية يعني الاندماج شكلي، هذه هي المشكلة. قال إنه قسد هي الحاكم في ولم تحل فعلياً يعني.
2: يا محمد حبيبي، الدمج عم بيصير بين قسد ومش قسد، يعني مش بين قسد وقسد. الدمج عم يصير بين قسد والحكومة السورية. تم إعلان حل قسد بحضور الرئيس الشرع، تم توقيع على تعيين مصنوعة المستشار للرئاسة بقلم الرئيس الشرع بمعنى أدق. كل ما يحصل اليوم هو نتيجة اتفاقية 29 كانون التي مرارا قلت هناك بنود غير معلن عنها. مش المطلوب من الحل أو عفوا الدمج أن لا يكون أي وجود لقوات قسد من القوات الأمنية في المنطقة. لأن أساسا لماذا الحكومة اليوم، وسؤال مهم، أين هم عرب اللي كانوا مع قسد أو يلي كانوا سابقا مع الحكومة السورية؟ لا يتم الاعتماد على أحد منهم، هو سؤال كبير يجب البحث فيه. خليني أعود بسؤال صغير. لما صارت انتخابات مجلس الشعب تم تعيين 4 من الكرد فقط، قبلنا 100 على مضض لم تكن تمثل الثقل الديموغرافي، قبلناها احتراما للثورة ودماء السوريين علما أنها لم تمثل الثقل الديموغرافي. صار تعييناتي بمجلس محافظة الحسكة فقط لأن هناك شخص أو شخصين من الكرد زيادة على المكون العربي حطوا خيمة حرب، وعلما اللواء الموجود في الحسكة هو لواء الدولة، وكان فيه هناك سنقول كانوا بيقولوا بكرة راح نهجم على الحسكة. طيب قضية خدمات، تمام، أنا متفق مع حق الناس، لكن اليوم الوفد الرئاسي اللي استلم المحافظة استلم قدام أكبر مشكلتين في تاريخ سوريا. المشاكل الموجودة في سوريا من زعاد عبد الناصر إلى اليوم لم تحل. اثنين، المحافظة غير متجانسة نتيجة ما أفرزته الثورة من قوى سلطة أمر واقع وقوات محلية
1: طيب.
2: بس خلينا اليوم سوريا عم بتعيش خارج الحسكة في تهديدات إسرائيلية وفي توترات في السويداء وفي عناصر معروفين بالاسم كانوا موالين للنظام السابق وإيران وحزب الله، إضافة إلى خلايا داعش اللي تم اعتقالهم بشكل دائم. ماذا لو تم إطلاق رصاصة واحدة في قرية عربية خير مش كردية؟ لوين طيب. راح يأخذ أين سيقفون؟ على رأس الدبكة أم سيبقون تفرجين؟
1: طيب خليني شيفان بس رح أرجع لك لأنه نقاط كثيرة، بس بدنا نوزع الوقت بين ضيوف وبرجع لك. أستاذ سامر مرحبا بك. يعني أريد أن نفهم الآن، هل المشكلة إذن خدمات ومطالب ولا مشكلة سياسية واندماج شكلي لقسد؟ يعني كيف تقرأ ذلك؟
3: نعم، مساء الخير محمد لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا وللصديقين الأستاذ أبو هيثم عبد العزيز تمة والأستاذ شيفان إبراهيم. للمفارقة أيضا أن جميعا من أبناء الشمال بالحسكة. القضية يعني ليست موضوع خدمات للأمانة. صحيح أن الخدمات شحيحة وهناك مشكلة خدمية، هناك مشاكل كبيرة، لكن القضية اليوم مختلفة تماماً.

0: القضية هي مش مجموعة زعران الظاهرون في المحكة كشفان، لا، هي القضية أنه اليوم الاندماج يحصل. صحيح مظلوم عبدي صار مستشار، وسيبان حمو صار معاون وزير الدفاع، وحصل دمج بعض القطع العسكرية وأعطوهم مناصب. بس دقيقة دقيقة دقيقة،
1: أنا ما قلت زعران، صحيح أنا ما قلت زعران
0: على الأرض،
1: ما قلت زعران.
2: طيب ما قال زعران أستاذ شيفا، نسمع أستاذ سامي. طيب تفضل.
0: طيب على الأرض محمد، يعني مدينة الحسكة والقامشلي وبعض الأرياف في الخط الحدودي لا تزال تحت سيطرة أمنية، كانت تقصد حتى الأسبوع الماضي كانت تحت سيطرة أمنية واستخباراتية من حزب العمال الكردستاني، والكل يعرف ذلك، يعني ما في خفية. وكان الأمن الداخلي يحاول مع قسد مرارا إدخال قوات للأمن العام من أجل تحقيق توازن ما مع هذه القوات التي تسمى الشبيبة الثورية، ولم يحصل ذلك. قوات الأسايش تمدمجها، قوات الهات ربما تمدمجها، لكن موضوعنا ليس في هؤلاء، وإنما في ناس البارحة المساء طلعوا مظاهرة وضربوا نار وحجر على الأمن العام البارحة المساء. هذا الحكي اليوم المظاهرة يا صديقي شفان، المظاهرة خرج فيها أبناء الحسكة، أهل الحسكة، ما في حدا غريب، ما في حدا جاء من برا، كلهم أبناء مدينة الحسكة وريفها القريب، سواء تل البرك، شدادي، عجاجة، هاي المناطق القريبة. طلعوا مظاهرة سلمية بعد صلاة الجمعة ينادوا بمطلب واحد، وهو رفع العلم السوري وتأييدا لخطوة ما قام به المحافظ والوفد الرئاسي أمس برفع العلم ونشر القوات الأمنية في المحافظة. هذا كان الهدف فقط. الدولة سيطرت على المدينة، الآن دخلت تعزيزات كبيرة للأمن الداخلي واندمجت أيضا قوات أخرى. القوات المندمجة تحمي الأحياء الكردية، والقوات الجديدة تحمي كل المدينة أكراد وعرب. المظاهرة مشت من غويران، مشارك فيها آلاف إن لم نقل عشرات الآلاف. هل هذول كلهم على خطأ؟ وبس ممكن حدا قرأ قراءة خاطئة، أنا ما بعرف. الكل خرج باتجاه ساحة المحافظة ثم باتجاه ساحة السبع بحرات أو ساحة الحرية التي اسموها الآن. ساحة الحرية تجمع فيها الآلاف، يغنون أغاني الثورة وينشدون نشيد الثورة ويرفعون علام الثورة. البعض حاول المضي إلى تل حجر، من سكان تل حجر على فكرة كمان، يعني مشان ما نختلف. إذا في حدا آذى أو عمل شيء، أنا حتى الآن ما شفت مقاطع فيديو أنه حدا غلط. البارح بالنسبة للوحة ما دمروها وما شقوها لأنها مكتوبة بالكردي. بس محمد دقيقة، شفان حكى أنه هو بيشارك لو ما شقوا اللوحة. اللوحة ما شقوها لأنه بالكردي على فكرة، وصورة المرحوم الشهيد الأستاذ مشعل تمو ببداية المظاهرة صورة كبيرة مطبوعة مكتوب عليها من أحرار غويران تحية لروح الشهيد مشعل. ما في لا
2: هو المشكلة أستاذ سامر، البعض ربما كل طرف يرى جزء، يعني أحد مثلا المقاطع التي تداولها البعض.
0: لا أعطيك كل الأجزاء محمد، دقيقة
2: بعض أنه متظاهر يقول سوريا موحدة بدون أقليات وانفصاليين، ولذلك ربما البعض يركز مثلا على هذه.
0: لا هذا واحد. هلأ أنت سمعت يا محمد المتظاهرين ما حكوا الحكي، واحد أزعر عم يصور من فوق قال من دون أقليات، هو هذا رأيه، هذا رأيه. في آلاف ما حكوا الكلام، الكل أنا سمعتها الآلاف كانوا يصيحوا واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. عم قل لك صورة الشهيد مشعل لوحات مكتوب عليها عرب وكرد وسريان إيد وحدة، ليش هاي كلها نغفلها ونروح أنه والله شقوا اللوحة لأنه مكتوبة بالكردي؟ مو صحيح يا سيدي، لوحة مكتوبة بالعربي وبالكردي وبالسرياني، بس لأنه قسد وضعتها ووضعتها جبارع من الناس وحرمت الناس من الوصول لهذه الساحة، قام مجموعة من الأطفال الشباب بتحطيم اللوحة ببساطة، مو لأنه أكراد وعرب. للأمانة خلونا نكون واقعيين أكثر.
2: طيب
0: يعني الشهيد مشعل تمو ما هو الشهيد مشعل تمو ما هو عروبي، شهيد مشعل تمو الزلمة مع الحقوق الكردية، وإذا بدنا نوصفه بالتوصيف شو اسمه ربما كان كردستاني أيضا، ولكنه يحطون على رأسهم اليوم متظاهرين لأنه رمز للثورة السورية وناضل ضد بشار الأسد وقتلوه أزلام بشار الأسد.
2: طيب هو طبعا أحد الرموز كما قلت يعني للثورة
0: تعبر عن مطالبها السياسية.
2: نعم طيب مش على تمو أستاذ عبد، أنت عبد العزيز تمو، يعني أستاذ عبد العزيز، هذا كله يعني يقودنا إلى سؤال أساسي، هل ما يجري هو توترات مؤقتة حول تفاصيل معينة، أم يعني يعبر عن أزمة أبعد أعمق من ذلك؟
3: هذا سؤال جيد الحقيقة، ليست

0: وليدة اللحظة وليست مؤقتة. هذا التوتر يعبر عن أزمة. يعني خلال 15 سنة صادر حزب العمال الكردستاني القرار السياسي الكردي بالكامل للحركة السياسية الكردية وحتى المستقلين وحتى النخب الاجتماعية. صادر حزب العمال الكردستاني هذا القرار وارتكب المزيد من الانتهاكات والمجازر بحق الكرد قبل العرب، وبالتالي هذا خلق نوع من الاحتقان الداخلي داخل المجتمع الواحد. الموضوع ليس موضوع خدمات أو موضوع كهرباء أو ما لا، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. حزب العمال الكردستاني يرى بأن هذا الشريط الحدودي المتمسك في بيديه والتي كانت سابقا جمهورية أوجلان هي الورقة الوحيدة التي ممكن أن يستخدمها باللعب النهائي ضد تركيا في المفاوضات مع تركيا.
1: وليس لكن حزب العمال الكردستاني نفسه التركي
0: نعم
1: يعني اليوم في اليوم مسار جيد مع الحكومة التركية وأعلن مؤخرا انسحابه من كامل الأراضي التركية.
0: لكن لا زال موجود لدينا، لا زال هو الذي يقود شوانين شورش غير الشبيبة الثورية وقوات هات وأنصار حزب الاتحاد الديمقراطي وكل هو الذي يقودهم. هم أنصار حزب أعضاء كوادر حزب العمال الكردستاني، وبهذا ليس موضوع لحظي أو موضوع خدمات، لا الموضوع أعمق بكثير. الموضوع الآن مرة أكثر من شهر على افتتاح المدارس، لماذا عرقلت التلاميذ للذهاب إلى المدارس؟ لماذا العرقلة؟ لماذا افتعال المشاكل في المدارس؟ لماذا الخدمات الأساسية ليس الكهرباء والماء اللي هي بأبسط خدمات هي العدالة؟ قصر العدل لا زال، المحاكم مغلقة في كامل محافظة الحسكة. لماذا لا يوجد هناك أيضا جهة أمنية واحدة هي تتولى الفرض الأمن والاستقرار؟ لماذا الاختطاف الناس منذ 10 أيام؟ الأستاذ حسن كلش مختطف في القحطانية في تربسبية وهو مدرس فلسفة. وبالتالي هناك مشاكل كثيرة أعمق بكثير من موضوع
1: أنه طب كيف نفهم أن قيادات قسد مثل مظلوم عبدي وإلهام أحمد وغيرهم وسيبان حامو وصاروا يعني جزء من الدولة
0: أستاذ محمد نحن لم نعد نتكلم عن قيادات قسد، نحن نتكلم مع الحكومة السورية. هؤلاء جزء من الحكومة السورية. المواطن الحسكاوي الآن عربا وكردا وسريان آشوريين له حق بمناشدة الحكومة السورية، الطلب من الحكومة السورية بفرض سيطرتها وفرض الاستقرار والسلام والأمن في كافة محافظة حسكة. لم يعد وجود هناك قسد. قسد الآن جزء من الدولة السورية، سواء كان في وزارة الدفاع أو في قوى الأمن أو في مناصب أخرى، مناصب إدارية أخرى. إذن المواطن السوري اليوم الذي خرج من مظاهرة في غويران يطالب الحكومة السورية، سواء كانت قسد، زيد أو عبيد، من الناس من هؤلاء كلهم مسؤولين ضمن الحكومة السورية. اليوم مشكلتنا نحن وأبناء محافظة الحسكة مع الحكومة السورية وليس مع أي مكون. المظاهرة بالأمس والجمعة الماضية واليوم والجمعة التي تليها ليست موجهة ضد أي أحد، لست موجهة ضد الشعب الكردي وليست موجهة ضد الشعب السرياني الآشوري ولا حتى العربي الموجود تحت سيطرة قسد. هذه المظاهرة تطالب بحقوق معينة، تطالب بفرض الأمن والاستقرار على كامل الجغرافيا السورية وحصر السلاح فقط بيد الدولة وأن لا يكون عدة أعلام ورايات مرفوعة. أنا لي الحق الكامل أن أرفع لوجو رابطة المستقلين حزبي في مكتبي وحتى أمام مكتبي، لكن لا يحق لي أن أرفعه على مؤسسة حكومية أو أجبر الناس على رفعه في أماكن أخرى. لا علم إلا علم الدولة السورية الواحد.
1: أستاذ شيفان، هذه النقطة يعني يبدو أن هذه هي النقطة التي أشعلت الفتيل، موضوع الشبيبة الثورية وأسرارهم على رفع أعلام حزب العمال الكردستاني.
2: طيب خليني بس بدقيقة، صديقي سامر منفعل شو ما يحكي راح اتقبله منه لانه صديق عزيز. بدي اوضح نقطه، انا ما قد عن المتظاهرين زاران، انا معهم هاد حقهم والمفروض يتظاهروا ومفروض كلنا نأيد التظاهرات. انا قلت يلي فاتوا بالميتورات للاحياء الكرديه هن زعران مهما كانوا من وين ما كانوا، لانه فاتوا بعد المظاهرات قبل نص ساعه لسه عم بفوتوا عم يعملوا استفزازات. انا هاد المقصد المعني بالزعران هن هالشخصين الثلاثه على الميتور.
1: طيب
2: اللي فات الاحياء.
1: طيب ماذا عن تنظيم الشبيبة الثورية؟ لماذا يعني يريد الاستفزاز؟ لماذا يعترض أصلا على رفع العلم السوري حتى؟
2: أولا العلم السوري لما رفعناه ما حد يقدر يمنع السوريين يرفعوا علمهم، وهذا العلم رفعناه في عمود وقامش له، وسامر راح يأيدني. وقتها كان في ناس تطلع تظاهرات ومسيرات تأيد البشار الأسد ونص محافظات سوريا ما كان درت بالثورة لما عمود رفعت العلم، لكل أمور واضحة. لا شيء بالثورية ولا أي تنظيم آخر لا يحق لأحد أن يمنع الناس تعبر عن آرائهم. أنا بحكي لك أنا مع حق المتظاهرين، لكن يا أخي شعرني بالأمان أنك مش جاي تهجم على بيتي. شو اللي وداهم للأحياء الكردية حتى

0: اللي عم بيديروا المظاهرين نفسهم احرجوا، لان اليوم كل ما يحصل ليس من مصلحه لا الدوله ولا السلطه ولا الحكومه ولا انا ولا السرياني ولا العربي، ما حد مستفيد من هذه التظاهرات الا من يرغب بجر المنطقه الى الصراع. انا ما حدا كسب
1: طيب
0: كل شيء بالخدمات،
1: بس اسمح لي يعني القصد حلت الشبيبه الثوريه ليش موجوده يعني لسه؟
0: تمام، انا كان بدي احكي بهالنقطه باطار اخر. اليوم في دوله، في محافظ، في مجلس محافظه، في اعضاء مجلس الشعب، وفي تعيينات للبلديات والمؤسسات كلهم من قبل الدوله. حتى مظلوم عبدي لما صار مستشار للرئاسه طلع بمرسوم رئاسي. يا اخي اذا كان في اعتراض لكل هالمواضيع بامكان الناس اللي عم بتاجج المظاهرات من دمشق او عبر صفحات فيسبوك وهميه او قاعدين برات سوريا، تفضلوا شيلوا حالكم وروحوا على وزارات الدفاع والداخليه والخارجيه والقصر الجمهوري، التقوا مع السيد الرئيس وخبروه ان احنا مش رضيانين. فريق الرئاسي عم يشتغل اليوم، عندنا معبر نصيبين، معبر سيمالكا، الطاقه، المطار، وكل الخدمات عم تحاول تقدم شيء، تحاول رقب الصدى، لانه مثل ما قلت في عدم تجانس، في مشاكل كبيره كثير بالمحافظه نتيجه افرازات الثوره. انا مع عالم الثوره
1: استاذ شيفان، يبدو انه هناك اذرع كان يعني مثل الشبيبه الثوريه متشدده متطرفه ولا ترضى يبدو عن مسار الاندماج وتثير القلاقل، اليس كذلك؟
0: بتقريرك يا محمد ذكرت انه اعلام رسمي اشار الى اطلاق الرصاص من قبل الشبيبه الثوري او هيك فهمت على الحكومه السوريه. انا بطالب بهذا الاعلام، بس بعثوا لنا يعني حد يبعث لنا هلا زملائك بالكنترول يبعثوا لي نص هذا الاعلام الرسمي. الاعلام الرسمي هو اعلام حكومي، انا ما شفت اعلام حكومي قال هذا الموضوع. يوم امس صار اطلاق نار وصار رمي بالحجاره، كان الدنيا بصراحه الصور اللي طلعت ما حد عارفها مين عم يضرب على مين. انا بتسالني الي العسكري سواء كان كردي او عربي او سرياني، هذا المفروض نخترع له لفظ على وزن لفظ اللبناني عم يقول العسكري وطن. هذا الشخص يبقى نكون مقدس، ما حد يقرب عليه ولا هو يقرب على المدنيين. اليوم طيب. شفت الامن العام حقيقه كان يرغب جدا، وبتوجيه هناك توجيهات من الفريق الرئاسي، كان يرغب جدا بحمايه كل المتظاهرين ومنع اي احتكاك. خلينا نتفق على انه في توترات بالمحافظه، هذه التوترات هل يا ترى مصدرها لانه عناصر قسد عم ياخذوا مناصب؟ نحن الكرد اسال اللي بالطرف الاخر ايضا مش راضين عن اله الدمج، لكن مضطرين نتعايش معه لاجل ان
1: لا بس هو يا استاذ شيفان، لا هذا الكلام يعني طبعا انه مو رضيانين بس مضطرين، ومعناتها بالتالي نترك البعض يعني يثير القلاقل والمشاكل، لا يعني غير مفهوم. يعني موضوع برجع بقول لك، طالما حلت قسد وصدر قرار رسمي، لماذا تنظيم الشبيبة الثورية موجود؟ الا يفترض من يسيطر عليه؟ هل قيادات قسد لا تسيطر عليه؟
0: أنا اللي فهمته في عندك ضيف من المحافظة رح ينضم لنا، تسأله السؤال، لأنه المواضيع الأمنية والعسكرية اليوم صايرة هناك اتفاق شامل بين الحكومة بين قصد قبل أن تحل، قصد لا تنحلت، أوكي. لهيك اليوم يا ترى نحن هل عم نتعامل مع قصد وبقايا قصد ضمن الدولة، أم عم نتعامل مع مفهوم الدولة؟ إذا كان التعامل مع مفهوم الدولة هناك يبدو خلط لدى كثير من الناس. صح أنا كر المرة الثالثة بقول ما حق التظاهر، وطلعوا تظاهرة عبر عن كل مكونات المحافظة، أنا بكون بالصف الخلفي وراء أول صف يطلع، بكون داعم لهم، لكن طيب. هل المطلوب اليوم دائما أكون في وجه مضاد للدولة أم أمنع دخول بقايا الدولة الأمنية القديمة التي من الممكن جدا أن تستغل هذا الوضع؟ أخيرا أنا ما بقبل حدا غريب عن جسم الحسكة يوجه لنا التوجيهات سلمناها للدولة، ما بقبل قاعد حدا قاعد برات المحافظة وبده يملي علينا إملاءاته. العرب المحافظة صح
1: إن بس إيه المظاهرات كما قال أستاذ سامر يعني وضح لك إنه هن أهل المحافظة أستاذ شيفان.
0: صح اللي ماشيين بالمظاهر أهل المحافظة. قل لك بكرة إذا كانت المظاهرة راح تعبر عنك كلياتنا، أنا كمان راح بطلع معهم، لأنه مستوى الخدمات ومستوى الحقوق السياسية الكردية والاعترابي حتى المرسوم 13 ما عم يمشي بالطريقة المرسوم إلى، أنا بطلع معهم لكن بشروط. الدولة هي واحدة تحتكر العنف، الدولة واحدة هي اللي بتقرر إمتى يعني إدارة المنطقة، مش كل حدا مو عاجبه شيء بده ينزل الشارع ويكسر. أنا ماني مستعد أساسا، نحن ما عندنا مؤسسات ولا عندنا خدمات.
1: هذه نقطة مهمة أستاذ سامر، يعني البعض يرى بأنه هل هذه المظاهرات تعبر فقط عن رأي شعبي، لأنه الحكومة يبدو أنها يعني تشيد بهذه المظاهرات، حتى بعض المقربين من المؤثرين مقربين من الحكومة دعوا إلى هذه المظاهرات قبل أيام، وبالتالي هنا كيف يمكن فهم الموقف الرسمي؟
2: محمد لا أعلم إذا كانت شاشة الموبايل تظهر،

0: مكتوب على هذه اللوحة، أحد أهم اللوحات المطبوعة في المظاهرة، بس إذا تمكنتم من التقريب.
1: ما المكتوب باختصار؟
0: الحسكة لكل أبنائها، عربا كردا سريان وآشوريين.

0: بمكتب العلاقات بقسد يوقف جنب بقية ثوار الحسكة وبيرفعوا العلم مع بعض. بالعكس الكل كان يتصفق، بس مين اللي هجم بالليل وليش؟ نحتكر العنف، الدولة تحتكر العنف، مين اللي شايل سلاحه وعم يدور بالشوارع؟ بعطيك هلا يا شفان، انا بدي ابعث لك بعد شوي مقطع فيديو لثلاث عناصر ملثمين من الشبيبه الثوريه يضربون شابين اثناء عودتهما من المظاهره عصر اليوم. مين هذول؟ السلاح هذا البيد بيدهم بيد مين هذول؟ هذول مندمجين ولا لا؟ عناصر منفلته. بالنسبه للحكومه، مديرية إعلام الحسكة نقلت عن مديرية الأمن الداخلي بأن هناك مجموعات خارجة عن القانون قامت بمهاجمة دوريات ونقاط الأمن الداخلي مساء أمس، وحصل اشتباك معها وتم اعتقال البعض. موجود، شوف صفحة المديرية يا شفان، إعلان رسمي. الحكومة توصفهم بأنهم مجموعات خارجة عن القانون، وقناة الإخبارية السورية أيضا نقلت ذلك. غير مفهوم أبدا، حتى اليوم بعد المظاهرة العصر هجمت قطعان مسلحة باتجاه حي العزيزية واستهدفت منازل بعض الذين قاموا تخرجوا بالمظاهرة. ليش؟ اليوم المظاهرة أنا أتحدى حدا يحكي لي أنه حصل انتهاك، تخريب، إساءة. ما صار هالشي. البعض حاول الدخول إلى الأحياء الشمالية، قوات الأمن العام وبصرامة أعادتهم. طيب ما دام الأمر محفوظ، الأمن وسلامة الجميع، والجماعة رافعين العلم ما عم يقولوا بدنا حقوق العرب وبدنا نعمل وطن عربي ولا نعمل روج أفا ولا نعمل شيء، بدنا وطن يحترمنا، بدنا دولة تحترمنا، هذا علمها، بدنا إياها تأخذ بعين الاعتبار التمثيل العادل للجميع، عدم المحاصصة مثل ما حكيت أنت. أنا مستغرب كيف ما عم يطلعوا الشباب الكرد بالقمش وعامودة، مستغرب حقيقة. التعيينات كلياتها من أنصار قسد وبقية المثقفين والشباب والسياسيين الكرد قاعدين، والبعض منهم للأسف عم يصفق.
1: هو هذا أحد المطالب يعني سامر، كان يعني أنا يقول بعض البعض إنهاء إقصاء حتى أبناء الثورة يقولون المرات، سواء كرد أو عرب، وتعيين يعني آخرين.
0: أنا محمد يا حبيبي، أنا خرجت معك عشرات المرات وانتقدت الوفد الرئاسي والمحاصصة اللي ينتهجها وسلوك الحكومة بالحسكة منذ اتفاق 29 يناير حتى الآن، وأنت تذكر. طيب في حدا من الشباب الأكراد حكى هالحكي؟ في حدا قال ليش الشبيبة الثورية ليش هيك عم تشتغل؟ شو المانع البارح؟ شو المبرر لحتى تطلع بالليل بالسلاح وتستهدف قوات الأمن؟ أكثر من 100 عنصر، 200 عنصر يطلعوا رافعين أعلام ورايات حزب العمال وضربوا قوات الأمن، وفي مقاطع فيديو طيب، وفي بيان رسمي للأمن.
1: طيب
0: الأمن الداخلي اللي سيمنت عميد فيه وهو معاون قائد الأمن بالحسكة في بيان رسمي. فأنا ما أنا والله يا جماعة أنا حكيتها قبل وأحكيها دائما، طيب هذه المظاهرة إذا كانت عروبية فلن أخرج بها، وإذا كانت إسلامية بحتة يعني عروبية فقط وإسلامية فقط نخرج بها، لكنها مظاهرة سورية يا جماعة.
1: طيب
0: فيها العرب والأكراد والسريان، المسلمين والمسيحيين، هي مظاهرة للدولة. إذا كنا نشعر أننا مواطنون ضمن هذه الدولة فمن حقنا أن نفرح بدخول الدولة. عادية، طيب ما فيها شيء، ما تزعج حدا. ما بعرف ليش الناس اعتبروها فتنة وتثير الحرب الأهلية وما بعرف إيش. أنا ما شفتها هيك.
1: طيب
0: أنا شفت شباب من ثوار الحسكة خرجوا فرحا ورجعوا على بيوتهم.
1: طيب خلينا
0: ليش الطرف الآخر حسبها ضده؟ ما
1: طيب
0: بعرف أنا.
1: أستاذ عبد العزيز، ما رأيك يعني هل هذه المظاهرات تصب في النهاية في مصلحة مسار الدمج الذي يعني تسير به الحكومة؟
2: نعم تصب في مصلحة مسار الدمج صدقا. كل من تظاهر اليوم في من أبناء غويران في ساحة الحرية في محافظة الحسكة حريص حرص شديد جدا على أن يتم مسار الدمج بسلام وبدون أي منغصات. حكى الأستاذ سامر على موضوع لماذا لم يعترض السياسيين الكرد على موضوع المحاصصات. أنا كشخص أعمل في السياسة الكردية، لا لست قائدا سياسيا، أعمل في السياسة الكردية منذ أكثر من 40 سنة. أنا فرحت جدا باتفاق 10 آذار، وأيضا فرحت باتفاق 29 يناير. نحن الشعب السوري بالكامل شبعنا دم، يكفي إراقة دماء، نريد الاستقرار، نريد بناء بلدنا الذي تدمر وأنهك الشعب السوري بالكامل. نريد أن نبني الإنسان السوري، وليس أن نبني بناء أو كذا أو عقارات. نقطة بس أوصل لك يا نقطة، هذه المظاهرات لماذا تصب في مصلحة الدمج؟ هذه المظاهرات

0: رسالة، رسالة إلى الحكومة السورية بشقيها المدموجون والمندمجون بشقيها الحكومة السورية. قلت لك لم نعد نتكلم عن موضوع شيء اسمه قسر، نتكلم عن الحكومة السورية. هناك محافظ من الحسكة من الحكومة السورية، ونائب قائد الأمن الداخلي من الحكومة السورية، ونائب وزير الدفاع من الحكومة السورية، ومستشار لدى القصر الجمهوري من الحكومة السورية. وبالتالي إذا المواطن السوري في محافظة حسكة يناشد الحكومة السورية. هناك
1: يناشد ما الذي هناك يعني هناك ما الذي يجب أن تقوم به في هذه الحالة الحكومة؟
0: الدولة الحكومة هي الوحيدة الجهة صاحبة الحق في فرض الأمن والاستقرار، هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في احتكار حصر السلاح بيدها، هي الجهة الوحيدة التي تحتكر العنف وتفرض الأمن والاستقرار.
1: لكن التصريحات الحكومية كانت دوما يعني أنه خلاص الدمج اكتمل تقريبا.
0: الحكومة السورية بالحقيقة يعني اتخذت مسار أنه أن يذهب هذا الاندماج بشكل سلمي وسلس وببال طويل جدا،
1: وبالتالي هذه التوترات يعني تشير لوجود خلل في هذا المسار.
0: خلل هناك خلل ما يحصل. لماذا إلى الآن ديريك المالكية القحطانية الجوادية تشلاغا القامشلي عمودة الدرباسية إلى تلبيدر إلى الطريق الدولي، لماذا هذه المناطق معزولة عن المحافظة الحسكة إلى الآن؟ لماذا السيطرة الأمنية هي لميليشيات حزب العمال الكردستاني بكافة مسمياتها؟ هي التي تسيطر وهي التي تفرض الأتوات وهي التي تفرض الأمن، وأجهزة الأمن موجودة. لماذا هي خارج الأراضي السورية؟ إذن هناك خلل، هناك مشكلة. الحكومة السورية لا زالت لا تسيطر على كامل الجغرافيا السورية. أتكلم عن محافظة الحسكة، هناك خلل. ما هذا الخلل؟ يجب أن يعالج. من يعالجه؟ الحكومة السورية. المواطن لا يملك أي وسائل ضغط على حكومته إلا بإبداء رأيه بالتظاهر أو بالكتابة أو بالظهور على شاشات الإعلام لحتى تقوم الحكومة السورية بإصلاح هذا الخلل. نحن لا نتكلم عن أحزاب سياسية، لا نتكلم عن عن عن عن الماضي، نتكلم إلى الآن. الآن نحن أمام واقع، أمام مشكلة معينة. هذه المشكلة هناك عناصر خارجة على القانون كما سمتهم الحكومة السورية، عناصر خارجة عن القانون. إنفاذ القانون حصريا بيد الدولة السورية وليس بيد عبد العزيز تم أو سامر الأحمد أو شيفان أو أي مواطن مواطن آخر. ونحن نرفض رفضا قاطعا أي موتور أن يقوم بزرع الفتنة. محافظة الحسكة هي محافظة جميلة جدا بالحقيقة، وهي سوريا مصغرة بإثنياتها وأديانها وعراقها، وهم متعايشين منذ أكثر من 500 سنة، وليس لا أقول آلاف السنين. وبالتالي الحفاظ على هذا التعايش المشترك والبناء المشترك هو الذي يؤدي إلى بناء محافظة وبناء إنسان سوري سليم في هذه المحافظة مع ضمان حقوق جميع الناس وجميع مكونات هذه المنطقة.
1: إذن أستاذ شيفان، المشكلة هي في تعطيل مسار الدمج في الأطراف المتشددة التي كانت منضوية في قسد مثل الشبيبة الثورية الآن، وترفض يعني تحاول التعطيل. وبالتالي لو أن الحكومة سيطرت بشكل كامل وحصل الدمج بشكل كامل وفعلي لن يكون هناك مشاكل، أليس كذلك؟
2: كرر نقطة دائما عم كررها، في بنود باتفاقية 29 قانون غير معلنة، والاتفاقية نفسها غير معلنة. نحن عم نحكي عن شيء يعني اسمه اتفاقية. هل انت شفت اتفاقية 29 قانون منشورة على الانترنت؟ الاتفاقية اللي فيه اتفاق غير يعني الاتفاق غير الاتفاق الموقع بين الرئيس احمد الشرع ومصنوع عبد الله لم ينشر على الاعلام. هناك بنود اتفاقية غير معلن عنها، هناك اتفاقيات بين تتجاوز قسد وتتجاوز الدولة السورية. الاتفاقية تمت بالتوافق وضغط دولي، ومشكورا جدا الرئيس أحمد الشرع كان خلينا نقول سلس ولين جدا حتى مع مطالب الرئيس البرزاني لمنع إراقة الدماء في المنطقة. كل هذه الأمور ما فينا نقفز فوقها يا صديقي. إذا عم نفكر أنه بالتأجيج والشعارات نحط بقايا قسد بالزاوية، ترى عم تقربوا يعني في ناس عم تدفش الكرد إلى مكان ما يمكن ما بيرغبوا فيه. سامر قال ليش
1: لا هو أستاذ شيفان يعني لا لا يعني ضيوفنا ما تحدثوا عن الكرد، تحدثوا عن تنظيم ذراع الشبيبة الثورية ومن يعني
2: خلي أنا خلي الكرد شيء الكردي. القضية الكردية شيء في مكان وقصد شيء آخر. يعني القضية الكردية قضية 106 سنوات وليس قضية تنظيم سياسي أو عسكري 10 سنوات و 20 سنة عمره بدأ وانحل وانتهت القضية أبدا. أنا الأمور واضحة من بداية الثورة ومن بداية الدمج. المشكلة الأساسية وين؟ لما صار كل ما عم بيصير يعني في ناس عم بتأجج ذاكرة عند الكرد، كل ما عم بيصير توزيع مناصب وعناصر قسد السابقين عم يدخل بمنصب عم نشوف تظاهرات أو عم نشوف اعتراضات مثل ما صار على الاعتراض اللي صار على أعضاء مجلس المحافظة، علما إنه لا المجلس الكردي أخذ منصب، لا شباب الكرد الثورة أخذوا منصب، لا العرب السوار أخذوا منصب غير اللي عم بعينه الدولة، لا المستقلين من المثقفين العرب والكرد لحد الآن أخذين مناصب بهذا الموضوع. أنا أموري واضحة. وحتى
1: يعني أستاذ بس كلامك يعني أستاذ شيفان يفهم منه وكأن قسد تحرك ذراعا غير رسمي الآن شبيبة ثورية من أجل
2: أنا
1: الضغط.
2: أنا ما قلت هيك أنا أخي، لا ذراع، لا ذراع رسمي ولا ذراع غير رسمي. الكل شيء اليوم بده يفوت تحت سيطرة الدولة، لكن يبدو أن هناك اتفاق أن يكون هناك شيء من الخصوصية الكردية في المنطقة. هذه الخصوصية الكردية لا يجب أن تكون حكر على جهة واحدة. هناك أطراف كردية نهضت من 70 سنة لليوم هي التي يجب أن تمثل أو تكون على الأقل شريكة وموجودة في تمثيل الخصوصية الكردية. عرب الحسكة خاصة قرى الجنوب والشدادة ومرقدة والهول، هذول عم بيشوا تحت خط الفقر. ايضا كل فرص التنميه معدومه عنهم. انا بحكي بشكل واضح. وبأيد سامر لما قال لسه في بقايا من يوم كم يوم عم يجيني موظف البلديه عم يقول لي اعطيني اشتراكات من تبرعات المي والكهرباء، قلت له مرتين ما اجي لبيت انه ما عاد ادفع. يعني صراحه انا ما عم بقول لك الوضع وردي، لكن شو المطلوب؟ انا خليني اكون وسيط بين الاستاذ سامر والاستاذ تمو. شو المطلوب من الوفد الرئاسي يسوي؟ طيب انا بكره طالع الحسكه بدي اروح زياره على المحافظ، شو المطلوب يصير وما كان صار؟ شو عفوا شو اللي كان لازم يصير وما صار؟ شو المطلوب من مجلس المحافظه والمفد الرئاسي ان يقوموا به؟ لان نحن عم ندور بحلقه مفرغه، خلونا ندور عن الحلول، شو هو افضل الحلول لتجنب المحافظه الكارثه القادمه؟ المنطقه طيب. تعيش على بحر مخطاب الكراي وفقر مدقع. انا مع الناس والله، يعني لا امبارح ولا اليوم لا بكره لن اكون في صف المعارض للتظاهرات ابدا، هذا وعد يعني. لكن هالتظاهرة يلي بلشت بخلينا نقول بصورة الشهيد مشعل تمو اللي كان يمثل كل سوريا بمطالب واحد واحد الشعب السوري، ليه عم تمزق لافتة مكتوب عليها بالكردي؟ ليه عم تنزل لافتة اتحاد المحامين اللي مكتوب بالكردي والعربي والسرياني؟ ليه بدك تفوت الأحياء الشمال؟ طيب أوكي الأمن العام مشكورا منعهم صح شكرا، بس مين دفعش وقال لهم روحوا؟ هل قادة المظاهرة قالوا نعلم بالموضوع؟ إذا نعم إذا نحن موضوع أمام موضوع جديد، إذا لا إذا ما فيك تضبط مظاهرة طيب. ليه بدك
1: طيب. أكثر؟ نقطة مهمة اسمح لي أقول لأستاذ سامر. الآن أستاذ سامر طالما كما يقول أستاذ شيفان يعني مؤدى الحديث أنه في حكومة هي من تتعامل وتمشي بمسار وفق خطوات، وبالتالي لماذا هذا التصعيد من قبل الشارع الذي قد لا يخدم يعني مسار الإتمام الدمج بشكل سلس؟
3: بس قبل ما أجاوب، في حدا بعث لي أنا على الهواء الآن صورة الشهيد علاء محمد أمين، إذا تذكروا هذا السنة الماضية قتل تحت التعذيب في سجون قسد، مرفوع في وسط المظاهرة في ساحة الحرية الآن. على كل يا جماعة، اللي إذا في أخطاء صارت وتم تداركها والحمد لله، بس بدي أذكر صديقنا شفان أنه هاي المظاهرة مرت بسلام دون تخريب أو تهديد أو أي مشكلة، والناس رجعت على بيوتها. بعد ساعتين في ناس مسلحة اجت هاجمت الحارات، ليش مين ما بعرف، ولولا الأمن العام تدخل واشتبك معهم لحصلت الكارثة التي تتحدث عنها. أنا برأيي الحسكة لا على بحر بارود ولا على شيء، حسكة على بحر نفط وبدها مصاري مشان تنمية، ما في بحر بارود، ما في توتر، توتر وتوتر سياسي.
1: هو لكن يعني هو ما يعني
3: خارج عن القانون يجب إنهاءه.
1: سامر يعني هو قد يكون البعض يخشى، وهذه قراءة يعني بعض كتب عنها، إنه كل طرف مثلا قصد تحرك الشبيبة والحكومة تحرك أشخاص في الشارع ويحدث صدام غير مباشر.
3: يعني يا محمد عمالك الشارع، يا محمد الشارع، إذا افترضنا أن هذه مظاهرة عربية فهذول طلعوا سلميين، حتى كانت حواجز الأمن العام منذ الصباح كل حدا داخل على الأحياء هاي ومعه سلاح تأخذ السلاح منه، ما في مظاهرة سلمية. أما الطرف الثاني بحركوه بالسلاح، يعني هذه مو مقارنة منطقية بصراحة. في مظاهرة سلمية طلعت مشان دعم الدولة. شو المطلوب يا شفان إذا بدك تروح تخبرهم؟ أو أنا دائما بخبرهم على فكرة أنه يا جماعة نحن بدنا الدولة تكون موجودة، ما بدنا ازدواجية أمنية، ما بدنا بعد شوي تجي دورية للاستخبارات تبع قسد تعتقل حدا وفي دورية للأمن العام تعتقل حدا، ما بدنا يكون في عدلية العدالة الاجتماعية تبع قسد شغالة والقصر العدلي للدولة مسكر، ما بدنا بلدية حزب العمال تجي تاخذ منك أتاوات وانت مفروض في بلدية للدولة

0: تشتغل وتقدم خدمات. بدنا موازنة للمحافظة، بدنا كثير شغلات لحتى نحكيها مع الوفد الرئاسي وكثير ملاحظات. بس احنا مشكلتنا الأساسية هي مشكلة أمنية. لما يكون أنا عندي حرية التظاهر مشان أنتقد، أنا هون كون وصلت بدي أنتقل لموضوع الخدمات وغيره. أما ما كان عندي حرية التظاهر، أنا ليش هالأسبوع في مظاهرات؟ لأنه في أمن عام وفي تعهد من الدولة بحماية المظاهرات. محمد، لو الشهر الماضي طلعت هذه المظاهرات، تعلم كم عدد القتلى والمعتقلين؟ وشفناها السنة الماضية. للمفارقة أن الشاب عدي العلي وأخوه باتفاق 10 آذار، لما صاروا طلعت الناس فرحانة بساحة الحسكة، طلعوا الشابين هذول صغار، طلعوا ورفعوا العلم الوطني فوق المثلث بالساحة، تم اعتقالهم وكسروا وعملوا لهم كسر ودم وجههم في صور لهم. البارحة أمام المحافظ وأمام الوفد الرئاسي وأمام القيادات الأمنية والعسكرية، عدي نفسه هو من قام برفع العلم وسط الساحة. هذه إشارة مهمة. اللي كان يخاف اليوم هو اللي رفع العلم. طيب. نحن هيك بدنا. بدنا أجواء من الحرية. حرية التعبير. ما بدي أنا إذا كل ما طلعت انتقدت مسؤول فاسد محسوب على جهة ما، يجوني مجموعة من المسلحين الزعران يكسرون بيتي أو يكسرون سيارتي. هاي مشكلة. طيب. فنحن هذه القصد يا جماعة. ما هي قضية كردية عربية. نرجع نعيد 10,000 مرة. لو كردية عربية كان الأمر ما وقف هون.
1: طيب.
0: الموضوع هو موضوع رسالة للحكومة، رسالة لقيادات قسد، إنه هذا الشعب بده تنتهي عملية اندماج وتكون في دولة واحدة يخاطبها. طيب. إذا عربية كردية الموضوع أخطر بكثير من اللي عم نشوفه هلا. طيب. الحمد لله إنه الأمور هيك. ولازم كلياتنا ندعمها، وأنا أطالب كل الأصدقاء شفان وغيره وأصدقاء السريان أن يكونوا على رأس المظاهرات القادمة.
1: طيب.
0: واللي إن شاء الله تكون بالقامشلي وبعمودة، لأنه نحن بدنا دولة واحدة. وإنجاح عملية الاندماج وإبعاد كل العناصر خارج عن القانون اللي بتحاول تشوش
1: عليها. طيب أستاذ عبد العزيز، موضوع القصر العدلي ذكر كثيرا، والحقيقة يبدو كبؤر التوتر وصراع أحيانا، لماذا؟
2: وليس بؤر التوتر وليس صراع ولا أطلاقا، يعني ذكر الزملاء هذا الموضوع هذا، وأنا ذكرته في البداية، موضوع الخدمات الأساسية التي يجب أن تقدم للمواطنين بغض النظر عن ألوانهم وعرقهم ودينهم، هي مواضيع العدالة، المحاكم، دائرة النفوس، الأحوال المدنية، هي مواضيع، هي خدمات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. لكن للأسف هناك جهات ما قد تكون خارجة عن القانون، غير مستفيدة أو متضررة من تنفيذ اتفاق الاندماج، ومتضررة أن تكون المحافظة الحسكية جزء من الجمهورية السورية، من الجمهورية العربية السورية، جزء من الدولة السورية، وأن تكون سوريا دولة واحدة موحدة، وأن تكون هناك مواطنة متساوية. لأن بالحقيقة 15 سنة من حكم ميليشيات وفصائلية في محافظة الحسكة وفي الرقة وفي دير الزور، وكانت أيضا في أجزاء أخرى من سوريا، لكن الأجزاء الأخرى من سوريا اندمجت مع بمعركة ردع العدوان واندمجت مع مؤسسات الدولة السورية. لكن على ما يبدو هؤلاء الناس لم تصلهم الرسالة بأن الوضع تغير، بشار الأسد سقط، النظام الاستبدادي سقط ولا وبدون رجعة. الآن نحن في سوريا جديدة، نبني سوريا جديدة تضمن حقوق جميع المواطنين. وأول هذه الخطوات أقدمها الرئيس الشرع بإصداره المرسوم رقم 13 على موضوع أول شيء. المرسوم بحد ذاته هو اعتراف سياسي بأن هناك مكون آخر مختلف عن العرب موجود في سوريا، وهم الكرد السوريين، وبالتالي هذا الاعتراف السياسي. الثاني هو موضوع الحقوق اللغوية والثقافية، هذا أيضا مهم جدا يمكن البناء عليه في المستقبل حول التعايش المشترك والموضوع المواطنة المتساوية. الموضوع في محافظة الحسكة وما يجري الآن، هناك جهات متضررة وبالتأكيد تقاد من جهات غير سورية، لأن الحركة السياسية الكردية مشهورة، الحركة السياسية الكردية طول عمرها هي حركة سياسية سلمية تناضل بشكل سلمي من أجل الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا، وبالتالي ليست هي وراء هذه الأحداث، إنما هناك جهات خارجية، تنظيم خارجي هو الذي يتحكم بهؤلاء الناس. طيب. هو الذي يحاول زعزعة الاستقرار، لعسى ولعل تراهن على عامل الوقت أو على عوامل أخرى خارجية قد يحدث شيئا ما يعود أيضا إلى الواجهة من جديد، مع أنه انتهى وتم حله في تركيا. في الأساس تم حله على إسحاق عبد الله أوجلان رئيس الحزب، وتم حل

0: أسد على رئيس على لسان رئيسها مظلوم عبدي.
1: طيب.
0: وبالتالي هؤلاء
1: ولذلك اطرح هذا
0: ولذلك
1: السؤال
0: ولذلك هناك هؤلاء طالما ليسوا قسد وليسوا حزب العمال الكردستاني فهم في نظرنا نحن كمواطنين هم خارجين عن القانون وعصابات مسلحة.
1: أستاذ شيفاني، كان في لقاء بين قيادات جهاز الاستخبارات أو جهاز الاستخبارات لدى قسد سابقا يعني واللواء عبد القادر طحان رئيس جهاز الاستخبارات العامة السوري قبل أيام، ما الذي نتج في الحسكة طبعا، ما الذي نتج عنه؟
2: يعني بتصور صار في تعيين ثلاث شخصيات، أحدهم من عمودة والله واثنين من راس العين السريكانية، استلموا مناصب إدارة المخابرات أو الأجهزة العامة الأمنية العامة في محافظة الحسكة. أكثر من هيك كيف تم توزيع صلاحيات، كيف رح يتم إدارة المحافظة ما واضح. ما تمخط عنه ما أعلن عنه هو الشيء الوحيد أنك تم طرح أسماء ثلاث أشخاص من الكرد من قسد، كانوا استلموا ثلاث مناصب مهمة جدا في إدارة المخابرات العامة في محافظة الحسكة. أكثر من هيك صدقني ما عندي. خليني أركز على نقطة أخرى، ذكر سامر موضوع العنف، أنا متفق العنف لن يخلق إلا المزيد من العنف، وإذا الناس لحالة ما شعرت بالانتماء للبلد سيكون هناك مزيد من التوترات والتشنجات. أنا من بداية حلقتي وبداية كل الحلقات الماضية وكل ما أكتبه هو أن تكون الدولة لها احتكار العنف، المنطقة حتى إذا لها خصوصية كردية يجب أن لا تكون ضمن إطار بعيد عن قانونة هذه الخصوصية. كل شيء بيتم بالشراكة مع باقي المكونات، أنا ما ضد أي هذه المواضيع وما ضد المظاهرات نفسها، أنا فقط أطرح مخاوف ورؤية أن تنجر هذه المظاهرات إلى مكان آخر. لنفترض أنه تظاهرات اللي اتجهت نحو الأحياء الشمالية دخلت الأحياء الشمالية، لنفترض الأمن العام أحد عناصر الأمن العام نسي أو ما قدر يضبط أحد شخص واحد، كسر زجاج مع أحد المحلات، ضرب واحد أخذ له شغلة، هو انضرب كسر رأسه. نحن لوين كنا رايحين وقتها؟ مفروض نكون هناك تنبؤ بالمشكلة قبل وقوعها.
1: طيب.
2: لا أحد ضد إنه أساسا احتكار الدولة، ما قلت إنه احتكار الدولة العنف، من الطبيعي جدا أن لا يكون هناك مصدرين للقرار، من الطبيعي أن لا يكون في محكمتين، من الطبيعي ما يكون في تربيتين، من الطبيعي ما يكون في جهازين أمن، من الطبيعي ما يكون في سوقين متعارضين مع بعضهم البعض.
1: طيب أستاذ سامر، يعني كما يقول ضيفنا، إذا المظاهرات قد تؤدي إلى تصعيد ونتائج يعني تخرج عن السيطرة، في حين إنه يفترض أن يترك ذلك للحكومة ولقاءاته الرسمية، وأشرنا قبل قليل إلى لقاء اللواء عبد القادر طحان مع قيادات في المخابرات يعني سابقا لدى قسد، ما رأيك؟
3: هاي تخوفات افتراضها مشروع لكنها ليست واقعية، لأنه المظاهرة أصلا كانت بسوق مدينة الحسكة، إلا إذا شفان يقول أن السوق مدينة الحسكة لا يوجد فيها أكراد مثلا، ما حدا قرب ولا كسر محلات ولا حدا قرب على شيء على فكرة يعني، وما يعني ما صار هذا الأمر وما كان في نوايا واضحة القضية يعني. هذا الافتراضات فيما لو كان طيب يعني
1: نفترض. طب سامر يعني لأن الوقت يتداركنا، هل لديك اللقاء بين اللواء القادر طحان وقيادات في المخابرات لدى قسد سابقا،
3: ألم يكن من المفترض يعني من أجل الدمج أن يبرد ما حدا الأمور؟ لا لا لا، ما له علاقة هذا لقاء تقني من أجل دمجه بمؤسسة مثل جهاز استخبارات، مثل وزارة التربية، مثل المالية، مثل غيره.
1: نعم.
3: اللي يبرد الأمور.
1: شكرا لك سامر، لكن اسمح لي لأنه الآن
3: خارج عن القانون الشارع.
1: نعم. ينضم إلينا، اسمح لي نأخذ رأيه، من المهم أن نسمع رأي المحافظة، الأستاذ عباس الحسين نائب محافظ الحسكة معنا من الحسكة. مساء الخير أستاذ عباس، بداية كيف تنظرون إلى هذه المظاهرات في مدينة الحسكة؟
4: تحية طيبة لك ولجميع متابعي قناة سوريا. المظاهرات التي حصلت اليوم هي مظاهرات سلمية، وهي حق مشروع لجميع المواطنين في التعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم. ونؤكد أن مطالب أهالي محافظة الحسكة تحظى باهتمامنا ومتابعتنا، ونتطلع أن تكون هذه المطالب مدخلا لتعزيز الحوار والتفاهم.
1: وكيف تصفون الآن الوضع الأمني بعد هذه التوترات التي حصلت في مدينة الحسكة؟
4: شهدت محافظة الحسكة بعض التوترات المحدودة، ونعمل على متابعتها باهتمام بالغ ومسؤولية، حيث نعمل على احتواء أي تداعيات والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.
1: طب أستاذ عباس، خلال النقاش كان واضح أن هناك مشكلة حقيقية في موضوع مسار الدمج في الحسكة، يعني تحدث عن ذلك ضيوفنا قبل قليل، وبالتالي يبدو أن الحكومة يعني شكليا استلمت مؤسسات الدولة في الحسكة، لكن فعليا لا تسيطر على المحافظة. إلى أي درجة هذا صحيح؟
4: هو بالنسبة للمحافظة هناك دوائر تم تفعيلها، غالب المؤسسات الحكومية، نقدر أن نقول أغلب المؤسسات الخدمية بدأت بتفعيلها خلال الأيام الماضية، وبقي عدد من الدوائر سيتم تفعيلها خلال الأيام الماضية. والسبب هذا الأمر ليس بموضوع السيطرة على المحافظة، إنما هي مرتبط الأمر بأمر تقني، مثلا النفوس مرتبط بالكابل الضوئي وغيرها من الأمور التي تخص الأعمال التقنية، وليس مرتبط بأمور السيطرة في المحافظة.
1: إلى أي درجة يعني قنوات التواصل فعالة بينكم وبين يعني بين الجهات الحكومية والإدارات المحلية ويعني من كان يستلم المحافظة والمؤسسات؟
4: هناك تفاعل مستمر مع الجهات المعنية في المحافظة، ووصلنا إلى مراحل جيدة في المحافظة حيث تم تفعيل غالب الدوائر الحكومية، لكن بقي عدد من الدوائر التي تمس حياة المواطن، منها القصر العدلي، منها الهجرة والجوازات، منها النفوس، وهذه الأمور ليست تأخيرها ليس سبب الدمج، إنما هما أمور تقنية بحتة.
1: ما يمنع يعني إتمام الدمج أمور تقنية بحتة تقول؟
4: في بعض الأحيان بالنسبة للأمور الخدمية، أنا أتكلم بالنسبة للأمور الخدمية، هذا هو المشكلة، وليست في هناك أمور تخص الوزارات، وهناك أمور تخص الأمور التقنية، وهناك أمور متعددة وليست هي سبب اللجان الموجودة أو الجهات المعنية الموجودة في المحافظة.
1: طيب كيف
4: ونحن نعمل جاهدين خلال الأيام القليلة القادمة أن يتم تفعيل هذه الدوائر بالسرعة القصوى، لأنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
1: طيب كيف ستتعاملون في حال استمرار هذه المظاهرات والمطالب ويعني الخوف من صدام ما أو تصعيد ما يحصل في المحافظة؟
4: الحمد لله الأمور مستقرة وهناك تفاهم كبير، حتى أن المتظاهرين كانت هناك مطالب محقة وسنعمل على تلبيتها خلال الأيام القادمة. أخي لا، ليس هناك مشكلة كبيرة بما يخص التظاهر. التظاهر كان عندهم بعض المطالب، منها تعزيز الاستقرار في المحافظة وتفعيل الدوائر الحكومية، ونحن جادين إن شاء الله خلال الأيام القادمة بتفعيل هذه المؤسسات.
1: رسالة أخيرة تود توجيهها أستاذ عباس عبر تلفزيون سوريا باختصار.
4: رسالتي إلى أهلنا في الحسكة، إن قلقكم مفهوم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت. شكرا لضيفنا عباس الحسين نائب محافظ الحسكة كان معنا من الحسكة، ولضيوفنا الأكارم هنا في الاستوديو عبد العزيز تمو رئيس رابطة المستقلين الكرد، وسامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وشيفان إبراهيم الباحث والكاتب السياسي من القامشلي. شكرا لكم. بعد الفاصل نناقش رفض بغداد طلبا سوريا بتسليم 4000 معتقل سوري نقلوا من سجون قسد إلى العراق سابقاً.

0: حرب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: مرحبا بكم مجددا. رفضت بغداد طلبا سوريا بتسليم نحو 4000 معتقل سوري يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش لمحاكمتهم في سوريا. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أن كل معتقل تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم داخل الأراضي العراقية سيخضع للقضاء العراقي.
1: تساؤلات إنسانية وقانونية عادت إلى واجهة المشهد مجدداً مع إعادة طرح ملف المعتقلين السوريين في العراق، التي رفضت بغداد طلباً سورياً بتسليم نحو 4000 معتقل سوري يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش كانوا قد نقلوا إلى العراق خلال فترة سيطرة قسد على شمال شرقي سوريا. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أكد لوكالة أسوشيتد بريس أن اجتماعاً ضم ممثلين عن سوريا والعراق والولايات المتحدة عقد لبحث مصير المعتقلين دون الإعلان عن نتائجه أو القرارات التي انتهى إليها، إلا أنه شدد على أن كل معتقل يثبت ارتكابه جرائم داخل الأراضي العراقية سيخضع للقضاء العراقي. وأوضح العبودي أن السلطات العراقية أعادت نحو 50 معتقلا سوريا بعد التحقق من عدم انتمائهم للتنظيم، مشيرا إلى أن نحو 400 معتقل يعتقد أنهم من العناصر البارزة في داعش ما يزالون في العراق. منذ 2019 استقبل العراق أكثر من 6500 معتقل مشتبه بارتباطهم بالتنظيم، بينهم نحو 4000 سوري نقلوا من مناطق شمال شرقي سوريا التي كانت خاضعة لسيطرة قسد على مراحل متعاقبة ودفعات متفرقة. ذوو المعتقلين كانوا قد وجهوا مطالبات عديدة للحكومة السورية بفتح قنوات رسمية مع الجانب العراقي للحصول على قوائم اسمية بالمنقولين وضمان حماية حقوقهم، إضافة إلى السعي إلى استعادتهم من السجون العراقية، معتبرين أن أبنائهم يواجهون تهما كيدية وجهت لهم من قبل قسد قبل ترحيلهم إلى العراق.
0: نناقش الموضوع مع ضيفينا الدكتور ماهر التمران الباحث السياسي من دمشق ومخلد حازم المستشار الأمني السابق لرئاسة البرلمان العراقي من بغداد. مرحبا بكما أستاذ مخلد. ما سبب رفض بغداد تسليم سوريا 4000 معتقل سوري نقلوا أساسا من سوريا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمشاهدين قناة سوريا. هو لا يوجد رفض قطعي وإنما رفض مؤقت أثناء الاجتماع الذي عقد ما بين الجانب الأمريكي والجانب السوري والجانب العراقي، كانت هنالك رؤية بأنه عملية استمرار التحقيق هو ضرورة للجانب العراقي والجانب السوري. التحقيق ليس مع مجموعات وإنما بصورة فرادة ولأجل استكمال

0: قاعدة البيانات ووضوح الرؤية والتمييز والتفريق ما بين الذي انضم إلى داعش بصورة حقيقية وكان قيادي في داعش والذي غرر به، وبالتالي يجب التفريق ما بين كل هذه المعطيات والمسميات. بالتأكيد في نهاية المطاف بعد استكمال التحقيقات، سواء الذي كان له عمليات على الأراضي العراقية هو سيتم إصدار الحكم عليه وفق القوانين العراقية، وبالتالي حسب المعلومات أنه استكمال المحكومية ستكون بالنسبة للبلد الذي ينتمي إليه. فهذا الذي جرى، وهذه وحسب المعلومات التي تسرب، أكيد ضمن هذا المعطى الذين لم يكن لديهم عمليات على الأراضي العراقية سيتم إرسالهم أو تسليمهم إلى السلطات السورية ليتم التحقيق معهم واستكمال محكومية بالنسبة لهؤلاء. هذا المعطى هو أنا أراه أنه صورة طبيعية، يعني هذا ما يحدث في جميع دول العالم إذا ما
1: طيب.
0: حدث مثل هكذا حدث، فبالتالي أكيد هنالك يعني فترة زمنية سيتم استكمال التحقيقات بها، والعراق تحمل عبء أكثر من 5000 يعني مسجون أو قيادي في داعش أو اشترك في عمليات، وبالتالي احتواهم في الأراضي
1: طيب
0: العراقية،
1: سأعود
0: وبالتالي
1: إليك أستاذ
0: استكمال
1: مخلد.
0: التحقيقات أصبح ضرورة. نعم.
1: لكن أسأل دكتور ماهر، كيف تنظر دمشق إلى هذا الرفض المؤقت كما يسميه ضيفنا من قبل بغداد لتسليم هؤلاء المساجين السوريين لدى العراق؟
2: السلام عليكم، أسعد الله مساك أستاذ محمد، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكافة المتابعين تلفزيون سوريا. يعني اليوم نحن نقف أمام يعني أخطر ملف مفتوح بين سوريا والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، آلاف السجناء الذين تم نقلهم إلى العراق. يعني هناك سؤال يعني يتبادر في الذهن، وهو لكل الجميع يسأل أنه لماذا تم نقل هؤلاء السجناء إلى العراق؟ لماذا لم يتم إيداعهم في السجون السورية؟ يعني هذا السبب، ما المقصود وما الغاية من هذه العملية؟ ثانيا، العراق اليوم هو يحاول الاستفادة يعني من حالة الرفض. العراق تقدم بطلب للحصول على دعم دولي بقيمة 500 مليون دولار من أجل رعاية هؤلاء السجناء من حيث الحماية والتجهيزات الأمنية واللوجستية لهؤلاء السجناء. كان المقترح العراقي هو الحصول على 250 مليون دولار كدفعة أولى، ثم في منتصف يعني في منتصف عام 2027 يتم الحصول على المبلغ الباقي. وقد تم يعني هذا المبلغ إلى الآن هو عبارة عن طلب عراقي، حتى لا يقال أنه تم استلام المبلغ، ولكن هناك منحة بريطانية وتم استلامها بقيمة نصف مليون دولار من أجل رعاية هؤلاء ومتابعة شؤون هؤلاء السجناء. فهذه المشكلة الأولى. اليوم من الناحية القانونية تعتبر يعني نقل هذا العدد الكبير من السجناء من دولة إلى دولة أخرى سابقة تاريخية لم تحدث سابقا. ربما كانت هناك نقل يعني أشخاص سجناء فرادة، ولكن اليوم كان بعدد كبير جدا، يعني 5700 سجين من 67 دولة جنسية مختلفة.
1: دكتور ماهر، من سجون قسد إلى العراق؟
2: هؤلاء تم نقلهم من سجون شمال شرق سوريا، من سجون قسد إلى العراق، وهذه السجون صراحة كانت تحت رعاية التحالف الدولي، كانت من حيث المتابعات والتدريب للعسكر الموجود العساكر الموجودين والحماية، هي كانت برعاية التحالف الدولي. فأمريكا هي التي كانت مشرفة، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت مشرفة على هذه السجون، وهي المتابعة لهذه الملفات بشكل حثيث وجدي ورصين جدا، متابعة لهؤلاء السجناء. اليوم هي أيضا سابقة قضائية، إذا تم متابعة هذه الإجراءات، نحن لا ندافع عن هؤلاء السجناء الموجودين بتهمة أنهم داعش، ربما يكون هناك أشخاص متهمين ومرتكبين للأفعال الجرمية المجرمة بالقانون السوري والعراقي وبالتنظيم بشكل كامل يعني المصنف إرهابا، ولكن ربما هناك أشخاص يعني لم يقوموا ولم يرتكبوا أي أفعال جرمية. وقد صرح يعني أحد المسؤولين العراقيين أنه تم إعادة 50 شخص من العراق العراق بعدم وجود تهم ثابتة عليهم، وبالإضافة أن هناك ربما سيكون 400 شخص آخر سيتم إعادتهم إلى بلدانهم بعدم وجود تهمة. ولكن تبقى لدينا هناك المعضلة القانونية، ما هو الاختصاص القضائي للقضاء العراقي؟ ما هو الاختصاص المكاني؟ هل يحق له المتابعة والولاية القضائية على هؤلاء السجناء أم لا يحق؟ بالمفهوم العام للقانون يوجد هناك موضوع تسليم المجرمين لديه، يعني هذا من المسلمات القانونية في القانون العام. كيف يتم تسليم المجرمين؟ فهناك أشخاص هل تم ارتكاب الفعل الجرمي ضد العراق؟ فهؤلاء يحق للعراق محاكمتهم، ولكن ربما هناك أشخاص لم يكونوا مستهدفين للعراق، ربما ارتكبوا أفعالهم الجرمية بأماكن أخرى ولا يحملون الجنسية العراقية. هذه الحالة هل العراق يحق له متابعة محاكمتهم؟ هذا سؤال يعني يطرح، وحتى يطرح للفقه القانوني العراقي. هل سيكون سيادة الدولة العراق هي أمام تطبيق القانون أم الاستمرار بإغلاق السجون؟ فسيادة الدولة هي لا تكون بإغلاق السجون وعدم تطبيق القانون، بل سيادتها تكون بتطبيق القانون المنصوص عليه والمتعارف عليه بين جميع الدول.
1: نقاط مهمة أنقلها لأستاذ مخلد، يعني كيف تتم الآن هذه التحقيقات والمحاكمات لهؤلاء؟
0: سيدي العزيز، علينا أن نذكر أن عملية نقل هؤلاء السجناء في ظرف كان استثنائي وقاهر، والجميع يتذكر كيف كان الوضع في السجون، وكيف تم كسر أحد السجون، وكيف تم هروب الكثير من السجناء، أتوقع في منطقة الحسكة وفي منطقة من
1: لكن الآن تغير الوضع أستاذ مخلد، لأنه أصبحت يعني الحكومة المركزية تسيطر على سوريا.
0: سيد العزيز، الذي حصل هو ليس اجتهاد عراقي أو رغبة أمريكية، وإنما كان باتفاق مع الحكومة المركزية في سوريا. عملية نقل السجناء من هذه السجون، سواء غويران أو سجن الصناعة أو سجن الحسكة، لم يكن اجتهاد من إحدى الدول، وإنما كان هنالك رغبة لدرء الخطر الأكبر. فعندما تم احتواء هذا الموضوع وتم نقلهم بطائرات إلى الداخل الأراضي العراقية، العراق لم يكن يرغب بذلك أيضا، وكانت هنالك يعني أصوات مجتمعية رفضت يعني قدوم هؤلاء المحكومين أو هؤلاء السجناء. لكن
1: وبالتالي
0: الموضوع كان باتفاق ثلاثي. الآن هنالك رؤية واضحة، الذي كان له عمليات على الأراضي العراقية سيتم محاكمته وفق القانون العراقي، الذي لم يثبت أنه قام بعمليات على الأراضي العراقية سيتم تسليمهم إلى الحكومة السورية لغرض محاكمتهم واستكمال باقي الإجراءات معهم. هذه الخيوط واضحة المعالم، لكن في الوقت الحالي لم تستكمل الإجراءات مع كل ذلك، لأننا نتكلم عن 5000 وأكثر من 5000 عنصر، يحتاج إلى مدة زمنية، نحتاج إلى محققين، نحتاج إلى خطوط بيانات. لذلك ما تكلم به مستشار الأمن الوطني هو قد فهم أنه رفض عراقي بات. لا، لم يكن رفض عراقي بات، منذ أول وصول هذه المجموعات إلى الأراضي العراقية كانت هنالك رؤية واضحة، وتكلمنا مع مستشار الأمني، مستشار الأمن القومي العراقي السابق سيد قاسم العرجي، وكانت الرؤية واضحة المعالم. الموضوع هو عبارة عن احتواء ودرء خطر كبير كان ممكن أن يحدث.
1: طبعا أستاذ مخلد، الآن نفهم أن العراق يريد أن يحقق ويعني يتأكد ويحاكم كل هؤلاء المعتقلين من يثبت ارتكاب.
0: لا يحاكم، الذي يحاكمهم هو من تثبت عليه أنه قام بعمل داخل الأراضي العراقية. الذي لم يثبت عليه سيرحل إلى الدولة التي ينتمي إليها، وهناك مفاتحات مع الكثير من الدول ومنها سوريا.
1: وهذا الكلام ينطبق على كل الجنسيات أستاذ مخلد؟
0: بالتأكيد. أنا قلت تم مفاتحة أكثر من سفارة لدولة أوروبية، لأن منهم أوروبيين من السجناء، تم مفاتحتهم بأنه يعني في موضوع استلام هؤلاء الشخصيات حال انتهاء التحقيقات. وبالتالي العراق لم يتحمل عبء أكثر من العبء الذي هو فيه، أن يبقي محكومين داخل الأراضي العراقية أو يستكمل محكوميات سجناء داخل الأراضي العراقية. أن السجون العراقية حقيقة مكتظة، وما تكلم به ضيفك عن موضوع الدعم المالي، هذه ليس بطلب عراقي، وإنما كان من الاتفاق الأول الذي دعت له الولايات المتحدة بالاتفاق مع الحكومة السورية والحكومة العراقية أنه يتم تمويل السجون أو الواقع الاجتماعي كالغذاء والملبس من قبل الجانب الأمريكي. وهذه يعني هي ليس محل استفادة للعراق في هذا الموضوع، لأنه كانت هذه نوع من الـ الـ الـ الـ

0: الإغراءات التي أعطيت للعراق بأنه لا يتحمل أي تكلفة مالية لهذا الموضوع. طيب. ولأجل درء خطر كبير فلذلك تم الاتفاق وبالتالي هذا.
1: طيب أستاذ خالد بس اسمح لي، يعني هذه العملية كم يمكن أن تستغرق يعني حتى كل ينتهي أكثر من 5000 معتقل كما قلت؟
0: يعني سيدي يعني بما معنى أنه عندما تكلم السيد مستشار الأمن الوطني أنه تم إرجاع 50 معتقل لأنه لم يثبت عليهم أنه انتموا لداعش، بما معنى أنه التحقيقات مستمرة كل من
1: لكن
0: لم
1: يعني بهذه الحالة ستأخذ سنوات طويلة.
0: يعني لا أتوقع أنه سنوات طويلة لأن العراق لا يريد أن يتحمل عبء وجود هذه المجموعة على الأراضي العراقية بمختلف جنسياتهم الذي هو يكون يعني عراقي وينتمي إلى داعش فسيتم محاكمته، والذي ليس له يعني ليس عراقي وهو قام بعمليات على الأراضي السورية على الأراضي العراقية سيحاكم ويرحل. طيب. وكذلك بالنسبة للجنسيات الأخرى، والذي لم يثبت له عمل على الأراضي العراقية سيرحل إلى دولته الذي ينتمي له.
1: دكتور ماهر، إذن يعني هل ستنتظر سوريا في هذه الحالة ريثما ينتهي العراق من تحقيقاته؟
2: صراحة يعني اليوم يجب أن لا يتحول الاحتجاز المؤقت إلى عقوبة مفتوحة، ولا أن يتحول الانتظار إلى حكم بدل القرار القضائي. يعني تم التحويل منذ سنة تقريبا، إلى اليوم حتى تم التأكد من 50 شخص. إذا استمررنا على هذه الحالة نحتاج إلى تقريبا 11 سنة أو أكثر حتى يتبين أن هؤلاء هل هناك متهم أو بريء، يعني نحتاج إلى فترة زمنية طويلة. اليوم هؤلاء الموجودين يجب تحويلهم إلى حالة قضائية حقيقية، يجب أن يأخذ القضاء والقانون مجراه. يكفي أن يكون الاحتجاز، يعني الاحتجاز الأشخاص بدون العرض على القضاء هذه جريمة قانونية، فلا يجوز أن يكون هناك بتحت موضوع حماية مكافحة الإرهاب والدفاع عن الأبرياء أن يكون هناك محاكمة أو عقوبة لبعض الأبرياء الموجودين. اليوم يجب أن يكون هناك على يعني شفافية ومحاكمات علنية لهؤلاء الأشخاص الموجودين. ثانيا يعني انتقال الأشخاص من دولة إلى أخرى ربما سينفي وجود الأدلة والإثباتات والقرائن التي ارتكبوها أثناء نقلهم. يعني مسرح الجريمة هو ارتكب في سوريا، فكيف يتم نقلهم إلى دولة أخرى؟ هذه ايضا معضله قانونيه وقضائيه. ربما يعني لدينا في القانون موضوع تسليم المجرمين، فاول دوله يحق لها، يعني هناك ثلاث درجات لموضوع تسليم المجرمين وطريقه محاكمتهم. الاولى هي مسرح الجريمه ومكان ارتكاب الفعل الجرمي، لان هناك سيكون الادله اكثر، وجود الشهود القرائن، ايضا ان يكون هناك رادع للاشخاص الذين ارتكبت في ارضهم. ثانيا موضوع من تعرض إلى الفعل الجرمي ومن تعرض إلى الأذية من هذا الفعل الجرمي. وفي الناحية المستوى الثالث هو موضوع من يملك الجنسية. اليوم الموجودين
1: يعني
2: في العراق
1: ما قاله ضيفنا دكتور ماهر والأغلبية هم محاكمتهم، لكن فقط من يثبت أنه ارتكب فعلا جرميا داخل العراق.
2: أستاذ أنا أختلف مع ضيفك الكريم، أنا أختلف مع ضيفك الكريم وتصريحات يعني المستشار العراقي الأعرجي كانت واضحة أنه لن يتم التسليم. العراق بتصوري يعني وأتمنى لا يكون ذلك، أتمنى أن يكون العمل باتجاه القانون والعمل القضائي وبحسب يعني العرف القانوني الموجود أن يكون يعني نقل هذه المحاكمات إلى الأماكن المختصة، ولكن لن يتم يعني بتصوري الآن لن يتم. لو كان هناك وجود نية لتسليم هؤلاء السجناء إلى سوريا أو لدولهم لما تم نقلهم منذ البداية إلى العراق. ربما يكون هناك يعني نخرج قليلا عن موضوع الحالة القانونية، ربما يكون هناك سيناريو جديد في المنطقة. يعني الولايات المتحدة اليوم تنسحب وانسحبت من العراق بشكل كامل وأخذت السجناء إلى منطقة ستكون في المستقبل القريب ربما ستكون ساحة معركة، ربما هناك تجهيزات قادمة ساحة معركة قادمة. الوضع يعني هناك ارتفاع يعني لحدة التصريحات والصراع بوجود الحشد الشيعي وإيران، ربما ستكون فأخذ هؤلاء السجناء إلى هذه المنطقة التي ربما ستكون متوترة في المرحلة القادمة. هناك ربما يكون سيناريو جديد، أنا لا أجزم بذلك، ولكن المعطيات الأولية غير يعني مبشرة بالخير.
1: سيناريو تقصد من العراق أم من الولايات المتحدة؟
2: أستاذ يعني لا أستطيع أن أجزم بذلك ولا

0: لكن يعني الساحة اليوم موجودة، وجود عدد كبير من السجناء بتهمة داعش موجودين في العراق، هذا أولا. انسحاب الولايات المتحدة من العراق بالكامل، التوترات والتصعيدات في التصريحات بين، وحرب اليمن اليوم موجودة أيضا، هي ستكون تنتقل أيضا، لأن المحور واحد، يعني وجود اليمن والحشد الشيعي والحوثيين وإيران وحزب الله، هؤلاء كلهم محور واحد. فهذه الترتيبة وتجهيز هذه الساحة لماذا؟ ما هو المقصود منه؟ هل سنكون أمام يعني ما حصل في الموصل منذ فترة، منذ عدة سنوات؟
1: طيب أستاذ مخلد، يعني هذا ما يشير إليه دكتور ماهر، والحقيقة أنه هذا الملف وموضوع رفض العراق تسليم هؤلاء المعتقلين يتزامن أو تزامن مع خروج القوات الأمريكية من العراق وإعلانها عن ذلك. ما مدى الارتباط بين الملفين؟
2: سيدي العزيز، هؤلاء أين كانوا؟ كانوا في أرض فيها معركة ساخنة ولا يوجد فيها سيطرة من جهة معينة، وهنالك أحد السجون كسر وهرب الموقوفون أو المسجونين في هذا السجن. عندما يتكلم ضيفك عن مسرح العمليات وساحة العمليات وفقدان الأثر، داعش لم يكن لها مسرح عمليات واحد، داعش كانت تتنقل، الحدود ما بين العراق وسوريا كسرت.
1: لكن بما أنهم كانوا في سوريا أستاذ مخلد، فالقرائن والأدلة والشهود كما قال أبداً ضيفنا،
2: أبداً أبداً أبداً سوريا. أنا رجل يعني عملي تحقيق جنائي وتتبع الأثر، وأنا ضابط وأنا دكتور في القانون. فعندما نذهب باتجاه أن نتكلم في ظل واقع وظرف قاهر يختلف عما كان في واقع وردي أو وضع مستقر، داعش كان مسرح عملياته ضمن حدود مفتوحة، فبالتالي عندما كان ينفذ عملية في العراق يذهب إلى سوريا ليستقر، وكانت موجودة في سوريا أكثر من محل يعني مقر للإقامة بالنسبة لهم، وهكذا كان البديل، يعني ينفذ عملية في سوريا ويعود إلى العراق. إذن العملية مرتبطة، أكثر خطوط البيانات وأكثر الاعترافات وأكثر من تم إلقاء القبض عليهم في العراق، هم لدينا يعني لدينا اعترافات عن اسماء وشخصيات واسماء معروفه، فبالتالي حتى عندما تم تسليمهم من قصد لم تسلم البيانات، لم تسلم بيانات اي شخصيه من الشخصيات، وهم كانوا موجودين لهم محتجزين طوال سنوات في قصد، يعني حتى لم تذهب قصد باي رؤيه في التحقيقات او شيء من هذا القبيل او تهيئ بيانات، قصد كانت محتجزه هؤلاء لظرف معين، لكن اجبرهم الواقع على انه يعني يتخلون عن هذه السجون، لأنهم كان في وقت من الأوقات تعتبر ورقة كبيرة بيدهم. نحن نتكلم عن واقع قانوني، اتفاقات دبلوماسية وسياسية ما بين العراق وما بين سوريا حول هؤلاء. السيد مستشار الأمن القومي لم يتكلم، أنا قلت في البداية قد فهم أن الموضوع رفض، ليس رفضا. طيب. العراق لا يريد تحمل أعباء هؤلاء داخل الأراضي العراقية. طيب. لذلك هو يسارع ويحاول كسب الوقت لأجل إنهاء التحقيقات. أنت تعلم كم ضابط تحقيق يجري التحقيقات مع هؤلاء، مئات ضباط التحقيق تم يعني تكليفهم بالتحقيق،
1: لكن ليس هناك جدول زمني واضح، يعني وقد تستغرق المشكلة، قد يكون هناك أبرياء ويحتجزوا لسنوات، يعني قد تطول.
2: طيب ما كانوا هم محتجزين في قصد؟ هؤلاء الأبرياء كانوا محتجزين لسنين في قصد، كم سنة في قصد يعني الآن.
1: طيب ما هو يتحدث عن ظرف مختلف.
2: سيد العزيز، نحن جميعا مع الأبرياء لا نريد، لكن الموضوع هو ليس وليد لحظة، الموضوع كان ظرفا قاهرا. طيب. درء خطر كبير على الأرضين العراقية والسورية تم نقلهم، لذلك أنا أرى أنه المحدد الزمني لن يطول، والعراق لا يريد الإبقاء على هؤلاء لأنهم أيضا يعني يسببون عبئا كبيرا،
1: ويجب البدء يعني في ملفاتهم، من كان بريئا يخرج ومن كان ارتكب جرما.
2: هذا الذي حصل. طيب. هذا الذي حصل.
1: دكتور ماهر، يعني هناك طرف ثالث ايضا في هذا الملف، وهو الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، ويفترض ان هناك اجتماعا جرى سوري عراقي امريكي مؤخرا، يفترض ان هذا الملف كان حاضرا، هل هناك اي معلومات او نتائج لذلك؟
0: الاجتماع حصل منذ عدة فترة قريبة يعني بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا، الحكومة السورية والحكومة العراقية، ولكن لم تصدر أي بيانات أو تصريحات عن فحوى هذا الاجتماع. كان يتناول موضوع هؤلاء السجناء، يعني بالعموم كان يتناول موضوع هؤلاء السجناء وكيفية حماية هذه السجون. هل سيكون هناك إعادتهم إلى سوريا؟ وأنا ذكرت أن بتصوري ولن يكون هناك إعادة إلى سوريا، وللأسف يعني نحن اليوم نريد إعادة كل شخص وأن يحاكم في دولته أو في المكان الذي ارتكب فيه الجريمة. لكن المطلوب اليوم قبل موضوع ما صدر عن هذا الاجتماع، وقبل أن نسأل هل سينجح العراق، هل ستنجح سوريا بإعادة هؤلاء السجناء، نود أن يكون هناك آلية، أن يتفق الفرقاء الثلاثة على آلية الوصول إلى محاكمات لهؤلاء الأشخاص الموجودين، إطلاق سراح من كان بريئا، إيقاع أشد العقوبات على من ارتكب أفعال جرمية أدت إلى القتل أو الحرق أو التدمير أو عمليات تفجيرية، وبالمقابل إخلاء سبيل من انتهى حكمه. ربما هناك بعض الأشخاص موجودين بتهم يعني ربما غرر به أو كانت تعامله عبارة عن معلومات أو تفاصيل أخرى يعني لا تستحق إلى الوصول إلى الإعدام. كذلك يعني العراق لديه المادة 4 إرهاب، يعني هذه المادة تفضي إلى الإعدام مباشرة. فهؤلاء الأشخاص يعني لا نكون فقط في موضوع الاعتقال،
1: وهل هناك أي خطوات يعني ستقوم بها الحكومة السورية أو قد تقوم بها الحكومة السورية دكتور ماهر لي يعني تسريع هذا الملف أو حله؟
0: هناك يعني بشكل دائم هناك تواصل مستمر بين الجانبين، يعني بين وزارة العدل السورية ووزارة العدل العراقية، وبالإضافة إلى وزارتي الخارجية في البلدين. هناك تواصلات مستمرة بهذا الخصوص، أيضا وجود يعني كثير من المنظمات لحقوق الإنسان يعني تعمل على إيصال المعلومات والتواصلات مع ذوي السجناء. فالمطلوب اليوم من العراق ومن الحكومة العراقية قوائم واضحة لهؤلاء السجناء، أحوالهم الشخصية، أوضاعهم اليوم الصحية. هل هناك أيضا موضوع نزع الاعترافات بالإكراه، لأن انتزاع أي اعتراف بالإكراه هو ليس له أي قيمة قانونية وهو مطبق. وبالجدير بالذكر أن ضيفك يعني تكلم عن موضوع المحاكمات السابقة عندما كانوا في مناطق شمال شرق سوريا تحت حكم قسد. يعني قسد شكلت محاكم لموضوع الإرهاب، ولكن هذه المحاكم هي غير معترف بها وأصدرت كثير من الأحكام موضوع هؤلاء السجناء. ويعني أغلب السجناء اليوم الموجودين في العراق هي صدرت بحقهم أحكام من محاكم الإرهاب في قسد، ولكن يعني الحالة القانونية لمحاكم الإرهاب لقسد غير معترف بها. فليس من يعني المعقول أن نقارن بين محاكم معترف بها كالحكومة العراقية وبين محاكم قسد. اليوم المحاكم العراقية مطالبة، هي تخضع للقانون الدولي، هي عضو في الأمم المتحدة، هي عضو في مجلس الأمن. فهذه المحاكم مطالبة ويجب متابعة أمور هؤلاء السجناء وإعطاء توضيحات، أيضا حتى موضوع الأدلة التي تم اعتقالهم أو إدانتهم لهؤلاء السجناء يجب إظهار هذه الأدلة، وأن تكون أدلة قابلة للقياس، وأن تكون معروفة وواضحة للعلن.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور ماهر التمران الباحث السياسي من دمشق، ودكتور مخلد حازم المستشار الأمني السابق لرئاسة البرلمان العراقي من بغداد. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل انتقادات ومخاوف من حصر بعض الكليات والمعاهد والاختصاصات الجامعية بطلاب الذكور فقط.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: مرحبا بكم. أثارت شروط القبول الجامعي التي أعلنتها وزارة التعليم العالي بحصر عدد من الاختصاصات بالذكور أثارت انتقادات ومخاوف من تضييق الفرص أمام الإناث في التعليم والعمل. في المقابل لفت مسؤول في الوزارة إلى أن بعض الشروط ليست جديدة، كما أوضحت الوزارة أن بعض الاختصاصات بقيت مخصصة للإناث.
1: مخاوف وانتقادات أطلقها الشارع والفضاء العام السوري بسبب شروط القبول الجامعي التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجهة حصر عدد من الاختصاصات بالذكور. الوزارة أعلنت في 30 أيلول شروط القبول للعام الدراسي الحالي ضمن آلية تعرف بالمفاضلة لتوزيع الطلاب على الجامعات والمعاهد وفق رغباتهم ودرجاتهم في الثانوية العامة. القيود المعلنة على رغبات الإناث شملت برامج في جامعتين متخصصتين بالعلوم العسكرية والأمنية أحدثتهما السلطات في تموز الماضي، منها برنامج العلوم القانونية في الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، لكن الجامعتين تقبلان الطالبات في برامج أخرى ولا تحول الشروط دون دراسة النساء القانون والهندسة والإعلام التي تبقى متاحة لهن في مؤسسات من بينها جامعة دمشق. وتشمل القيود أيضاً مؤسسات مدنية من بينها اختصاص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في معهد الإعلام بإدلب وبعض معاهد النفط والغاز، في حين بقيت هذه الاختصاصات متاحة للطالبات في جامعة دمشق. مسؤول سابق في وزارة التعليم العالي قال لوكالة فرانس بريس إن هذه القيود ليست جميعها جديدة، كما قالت الوزارة إن بعض البرامج التعليمية بقيت مخصصة للإناث فقط مثل رياض الأطفال ومدارس التمريض والعلوم الصحية واختصاص القبالة نظراً لطبيعة هذه المهن ودورها المتخصص، مضيفة أن باقي الاختصاصات مفتوحة أمام الجنسين لتمنح الجميع فرصاً متساوية في مختلف المجالات.
0: تنضم إلينا نور حبوب مديرة مديرية شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من دمشق. مساء الخير أستاذ نور، ما هي مبررات الوزارة في منع الإناث من الدخول لبعض التخصصات الجامعية؟
2: البداية منحب ننوه بالبداية أنه لدينا ما يقارب، تم الإعلان عن ما يقارب 1000 اختصاص في المفاضلة للعام الدراسي 26-27، وطبعا جميع الاختصاصات تأخذ الجنسين من الذكور والإناث دون أي تخصيص. لكن طبعا ومثل ما ذكرت بتقريركم لا يوجد أي تعديلات جديدة، وهذه الاختصاصات هي موجودة في كل السنوات السابقة بقبول الذكور أو الإناث. الجديد لهذا العام فقط هو كان بعد صدور المرسوم بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية. صدرت بعد صدور المرسوم بإحداث هاتين الجامعتين، تم وضع معايير من قبل طبعا وزارتي الدفاع والداخلية بآليات القبول في هذه الجامعات، طبعا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. نذكر بالنسبة للجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، في هذه الجامعة يوجد كليات دفاعية، الهدف منها الكليات الدفاعية هي الحربية البرية والحربية البحرية والحربية الجوية، بالإضافة لكلية العلوم

0: الإنسانية والإدارية. تهدف هذه الكليات إلى تطوير ضباط وصف ضباط في الجيش العربي السوري، وبالتالي تم تخصيص هذه الاختصاصات للذكور دونا على الإناث، طبعا بسبب طبيعة عمل هذه بسبب
1: طيب
0: طبيعة
1: أستاذة نور،
0: العمل المنوط بهم.
1: طيب أستاذة نور،
0: نعم
1: أولا يعني حتى الاختصاصات الدفاعية والحربية صار في
0: نعم
1: اختصاصات يعني تدخلها النساء، زائد أنه في اختصاصات لا، كلية علوم إنسانية مثلا، إخراج
0: تماما.
1: إذاعي وتلفزيوني مثلا.
0: الإخراج الإذاعي والتلفزيوني هو معهد، ليس من الكلية، لا من الجامعة الدفاعية ولا بالجامعة الأمنية،
1: طيب
0: بس عم نحكي على الجامعة الدفاعية والأمنية. إذا الهدف من التخصيص هو بهدف تطويع ضباط وصف ضباط مثل ما حكينا، بس للتنويه بشكل آخر، هذه الكليات الحربية البحرية والبرية والجوية هذه ليست الآن أحدثت بمرسوم، أما سابقا أيضا كانت تقبل شبان للتطوع في الجيش العربي السوري. إذا هذا الموضوع ليس
1: طيب بس
0: جديد
1: يعني
0: بالنسبة
1: يا
0: لهذه
1: أستاذة نور، لا
0: الأمور.
1: يعني في عنا يعني أنا حسب ما قرأت عم نحكي مثل ما حكينا كلية علوم إنسانية، عم نحكي معهد إخراج
0: تماما.
1: إذاعي وتلفزيوني، معهد تقني للعلوم الأمنية، عم نحكي هندسة طيران ضمن الكلية الحربية
0: تمام
1: الجوية، وبالتالي يعني هناك تخصصات
0: تماما.
1: تدخلها النساء في معظم دول العالم.
0: يوجد في المعهد العالي للعلوم التطبيقية، أيضا في وزارة الدفاع يوجد هندسة طيران وهندسة معلوماتية وبرمجيات وعلوم وهندسة، جميعها يدخلها الإناث في وزارة الدفاع أيضا، ولكن تبعيتها للمعهد العالي للعلوم التطبيقية. مثل ما ذكرنا هدنك الاختصاصات بهدف تطويع شبان للعمل في الجيش العربي السوري، بينما الإناث بإمكانهم الدخول في بوزارة الدفاع إن رغبنا بذلك، ولكن في المعهد العالي للعلوم التطبيقية
1: طيب
0: والتكنولوجيا.
1: والمعهد التقني
0: وأيضا
1: للإعلام بإدلب اللي منع النساء
0: تماما
1: من دخول الإخراج الإذاعي والتلفزيوني؟
0: يوجد نوعين، يوجد معهدين، في معهدين للإعلام والطباعة، والآن أيضا أدرج معهد إعلام جديد في جرابلس، يوجد 3 معاهد. معهد الإعلام بإدلب على السنوات السابقة صراحة لا يوجد إقبال من قبل الإناث على هذا المعهد، حتى كانت 3 اختصاصات في المعهد هي كان يدخلها الذكور فقط، أما في هذا العام ولأول مرة فتح اختصاصان ضمنهم للإناث، هما اختصاص
1: طيب يعني انت
0: التسويق واختصاص تقديم البرامج.
1: مبدئيا تؤكد الفصل بين الجنسين، يعني لانه هو الجامعه طول عمره كانت بسوريا، ما في فصل يعني، هذا
0: لا لا
1: التخصص يدخله
0: لا لا أبدا
1: اناث
0: ما في
1: وذكور.
0: فصل، أبدا ما في فصل، بس عم نقول إنه هذا المعهد كان فقط ذكور بالسنوات
1: طيب بس
0: السابقة،
1: يعني
0: أما
1: انت
0: هذا العام أصبح للإناث والذكور، فقط اختصاص واحد هو ما زال للذكور بسبب عدم الإقبال من قبل الإناث،
1: طب عدم
0: عدم
1: الإقبال وين المشكلة؟
0: الإقبال
1: يعني
0: على
1: إذا
0: السنوات
1: في طالبة
0: السابقة.
1: وحدة بدها تسجل، وين المشكلة؟
0: ما في إمكانية بالتسجيل هلا بسبب طبيعة المعهد وإمكانياته صراحة
1: شو طبيعته؟
0: المحدودة،
1: يعني لا،
0: فكان
1: ما هذا النقطة مو واضحة أستاذ نور، يعني إذا في 20 طالب
0: في
1: مثلاً
0: إمكانيات
1: وطالبتين أو
0: تماما،
1: ثلاثة، وين المشكلة؟
0: تماما نحن في إمكانيات محدودة مثل ما حكينا للمعهد
1: طب هي
0: فخصص،
1: الإمكانيات
0: فهذا
1: محدودة بس
0: الاختصاص
1: للإناث؟ يعني
0: تماما.
1: الإمكانيات مو محدودة
0: لا لا
1: للذكور؟
0: طب لا لا هو موجود، ما مفتوح الاختصاص بالتسويق اللي حكينا، ومفتوح بتقديم البرامج، وطبعا نحن بنعرف انه
1: بالتالي يعني
0: طبيعة
1: أستاذة نور،
0: المعهد
1: يعني
0: هناك في
1: الوزارة هي
0: فصل
1: من
0: بالتدريس.
1: تقرر عن، يعني هي المشكلة، تصادر
0: نعم
1: حرية الطالبات بالاختيار، بتحدد لهم وين
0: لا
1: بدكم
0: يوجد
1: تدرسوا ولا
0: لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا لا لا يوجد أي مصادرة لحرية الإناث في الاختيار، كونه مفتوح جميع الاختصاصات دون أي استثناء للإناث، وأيضا هناك اختصاصات هي حصرا بالإناث دون الذكور. يعني عندنا اختصاصات مثل ما حكينا تربية رياض أطفال، حكينا عن اختصاص
1: اوكي
0: القبالة،
1: أستاذة نور،
0: حكينا عن
1: في مئات
0: اختصاصات فهي
1: الاختصاصات المفتوحة
0: للإناث
1: للجنسين،
0: دون
1: بس في
0: الذكور
1: اختصاصات بالمقابل
0: تماما.
1: حصرت بالذكور، وبالتالي الوزارة تقرر على الطالبات.
0: كما لا لا لا لا يا أستاذ، مثل ما في اختصاصات حسب الطبيعة، طبيعة أخذت إناث، في اختصاصات أخرى حسب طبيعة العمل، مثلا معهد النفط والغاز وأيضا معهد الخطوط الحديدية على مدار كل السنوات السابقة لا يأخذ إلا ذكور بسبب طبيعة العمل. ولم هذا لا يعني مصادرة وقت. أنا بقبل بكلية تربية رياض أطفال أنا عم بحرم الذكور من هذا الاختصاص، فهذا ما يعني إني أنا عم بحرم إناث أو عم بحرم ذكور، أكيد لا. فمثل ما حكينا في اختصاصات طبيعتها تتوجب أن يكون أحد
1: مين
0: الجنسين
1: قرر
0: إما
1: ذلك؟ يعني
0: ذكور أو
1: ما
0: إناث.
1: الأساس الذي اعتمدت عليه الوزارة؟
0: نعم،
1: ومن هي
0: هلا
1: الجهة؟ يعني هل
0: بالنسبة
1: لجنة مثلا
0: لإحداث،
1: معينة قررت ذلك؟ وما الأساس
0: طبعا
1: العلمي أو
0: طبعا
1: الأكاديمي الذي اعتمدت
0: طبعا
1: عليه؟
0: طبعا إحداث أي اختصاص أو أي قسم أو أي كلية في أي معهد أو في أي كلية يتم بموجب بداية بقرار من مجلس الكلية بناء على احتياج سوق العمل وعلى أهمية الاختصاص، يتم دراسته، يرفع مقترح من مجلس الكلية أو القسم إلى رئاسة الجامعة، ومن رئاسة الجامعة يرفع، يدرس طبعا الاختصاص ويدرس مدى توفر الاحتياجات، توفر الكادر التدريسي وجميع الأمور إلى مجلس التعليم العالي في الوزارة. أيضا يتم دراسته من قبل لجان متخصصة تدرس كافة الشروط وكافة كافة شروط القبول، ما المعايير المطلوبة بالنسبة لهذا الاختصاص، وبعد ذلك يصدر قرار من مجلس التعليم العالي. أحيانا بعض
1: طيب، نعم،
0: الاختصاصات تحتاج إلى مرسوم فيصدر مرسوم وبالتالي فيتم القبول بناء على
1: طيب
0: هذا
1: أستاذة
0: الأساس.
1: نور، ما بتشوفي إنه مثلا، يعني أقرأ الآن للتأكد أيضا من الاختصاصات، حكينا
0: نعم
1: مثلا المعهد التقالي للنفط والغاز فرميلان،
0: نعم
1: الإخراج
0: نعم
1: الإذاعي والتلفزيوني في إدلب، الآن تحرم
0: نعم
1: النساء من هذه الفرص، وبالتالي ستحرم من فرص لاحقة أيضا في العمل وفي المشاركة في القرار
0: أكيد
1: وما إلى ذلك.
0: أكيد ما في أكيد ما في حرمان مثل ما حكينا، هو طبيعة العمل. طب ماش ما عم نفكر نحن كمان بالوجه الثاني، إنه أنا عم بحرم الذكور من رياض الأطفال، عم بحرمون من اختصاص القبالة، عم بحرمون من مدارس التمريض اللي هي خصصت للإناث. فمثل ما حكينا هي طبيعة الاختصاص عم تفرض أحيانا، وهنن يعني إن أنا عم بنظر على 1000 اختصاص بينما وجدت أنه 3 اختصاصات إناث مقابل 3 اختصاصات ذكور، فهي طبيعة العمل. وهذه الاختصاصات من عشرات السنين وليس وليدة اللحظة. فهذا اللي بدي ألفت الانتباه له، أنه هاي الاختصاصات هي تقبل إناث أو ذكور من عشرات السنين وليس من اليوم أو من يعني ليست وليدة اللحظة.
1: شكرا لك نور حبوب، مديرية شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من دمشق. ينضم إلينا الدكتور أحمد جاسم الحسين، الأستاذ في جامعة دمشق، والدكتورة رهف الدغلي، الأستاذة في العلوم السياسية من مانشستر. مرحبا بكما. دكتورة رهف، لعلك استمعتي للأستاذ نور ويعني تبرير الوزارة لتخصيص بعض الاختصاصات للذكور فقط، كيف تقيمين ذلك؟
2: لا، بداية تحية طيبة محمد لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. لا طبعا كانت حديث الأستاذة نور يعني محدد بآليات تعيين ومبررات لماذا يعني لماذا تم هذا الاختيار أو بهذا هذه يعني فصل المؤسساتية الموجودة. أنا باعتقادي أنه حتى وإن كانت بعض الاختصاصات وإن كانت محيدة أو تمييزية ضد الرجال بموضوع رياض الأطفال، هذا لا يعني بأنه نحن لا يجب أن نفتحه على الجميع. أما بصورة أخرى يعني لابد من القول بأنه هناك شكل واضح من إعادة إنتاج مفهوم السياسة، من يدخل على المفهوم أصلا حتى الأمن السيادي والأمن الدفاعي، وهو يعني واضح بأن هناك حالة من التأطير ليس فقط إعادة إنتاج هذه التخصصات بجندر معين، وإنما أيضا إعادة إنتاج الرمزية الثقافية للبلد. وأيضا ما يعني سيبقى في ذهنية النساء بأن هناك بعض الاختصاصات لا يمكن الجول فيها، وهذا يذكرني فعلا
1: وبالتالي
2: عندما
1: دكتورة رهف، يعني
2: ما
1: المسألة
2: شاء.
1: برأيك لا تقتصر على منع النساء من دخول بعض
2: لا
1: التخصصات؟
2: أبدا، نحن لا نقتصر، لا يجب أن يعني أن نحيدها فقط بمفهوم المؤسسة التعليمية أو من يدخل إلى هذه المؤسسات التعليمية. دعنا نرجع يعني نعود شوي إلى السابق بمفهوم السلطة، يعني بناء المفهوم بناء الدولة وبناء السلطة في يعني في عالمنا العربي. نجد التماثيل والرموز، يعني هناك بعد رمزي، نجد مثلا على زمن حافظ وبشار أنه هناك اختصاص العلوم السياسية كانت فقط يعني محصورة بمن ينتسب إلى حزب البعث. يعني أنا تخوفي أن يصبح بعض التخصصات هي محسوبة لانتماء معين من داخل السلطة، خصوصا بأن هذه الجامعات هي أحدثت جديدا، بمعنى بأنها مرتبطة مباشرة بما بي بي بماذا تريد السلطة أن تقوم به بالبلد، خصوصا بموضوع الأمن الدفاعي وما إلى ذلك. وهذا كمان مثل ما قلت لك لا يعود فقط

0: بمفهوم الأبوية اللي هو حصر فقط الجندر الرجال أو الجندر الذكوري باختصاص معين، وإنما سيكون له بناء مؤسساتي أبوي بالمعنى التبسيطي اللي هو أصلا ما له معقد كثير، هو فقط يعني من حرمان دخول النساء إلى هذه التخصصات. وأيضا هناك سيكون له أبعاد رمزية ثقافية، إعادة بناء هوية البلد، معناها من يدخل هذه التخصصات هي فقط للرجال. هلا لا مانع، لا مانع إن كانت النساء، هذا لا يعني بأنه أنا أقول بأنه النساء يجب أن تكون في العسكرة وفي الجيش، لأنه هذا لا يعني بأنه النساء إن دخلت إلى العسكر والجيش بأنها لن تمارس العنف، يعني هذا كمان كتير بعد مهم أنه ناخده بعين الاعتبار. إدخال النساء ودمجها بالمؤسسة العسكرية كمان جديدا، يعني هذا يناقض موضوع دمج النساء بوزارة الداخلية من قبل مثلا قوات قصد سابقا، هذا يحدث نوع من القلقلة، معناها السلطة تقوم اليوم يعني بإعادة إنشاء أو بإعادة تشكيل مفهوم السلطة من جديد. معناها هنا سؤال يجدر بنا أن نذكره، بأنه ماذا عن النساء التي مثلا موجودة بقوات قصد واليوم تريد الدمج؟ لأن هناك أسئلة حقيقية من قبل الأوروبيين والمجتمع الدولي، وليس فقط ذلك، أيضا أسئلة محلية وأسئلة داخلية من السوريين أو من من يعني من قصد سابقا، كيف سيتم دمج هؤلاء النساء؟ تحديد التخصصات بهذه الجامعات يعني تقول لنا قليلا عن المنطق الذي يعاد فيه تشكيل بناء المؤسسات والسلطة في سوريا.
1: دكتور أحمد، نأخذ رأيك بوصفك يعني مدرسا جامعيا منذ يعني ما قبل الثورة في الجامعات السورية.
2: مساء الخير لك وللدكتورة رهف وللسيدة ممثلة وزير التعليم العالي والسادة المشاهدين. نحن كما نعلم يعني ما يحدث الآن هو ينم عن عدم يعني وضوح السياسة التعليمية. كما نعلم الاختصاصات الجامعية هي مخرج من مخرجات استراتيجيات الدولة. إلى أين تريد أن تذهب الدولة السورية في المناهج، في الاختصاصات وسوى ذلك من يعني عناصر يعني تعطي إشارات إلى العملية التعليمية؟ اليوم البلد هي في حالة سكوب على كل ما يحدث في سوريا، فلماذا نثير القلاقل والبلاء يعني والبلبلة في موضوع لا يقدم ولا يؤخر؟ بمعنى يعني نحن نترك الاختصاص متاحا للذكور والإناث، وإذا وجدنا الإناث أن هذا الاختصاص لا يليق بهن أو غير مناسب لطبيعتهن أو سوى ذلك لا يعني لا يسجلنا فيه. يعني نحن لا أعرف لماذا نثير بلبلة ونلفت النظر.
1: تقصد يعني لماذا يعني السلطة التي اتخذت القرار وزارة التعليم العالي تثير البلبلة؟
2: لا، هنا اسمح لي بس أوضح شغلة أستاذ محمد. وزارة التعليم العالي المفاضلة يعني في نوعين، في نوع هو الكليات الجامعية والمعاهد اللي تتبع للوزارة، هذا الوزارة هي صاحبة الصلاحية فيه، وفي نوع يأتي من الوزارات الأخرى، الوزارة هي وسيط تتلقى من الوزارات الأخرى مطالبها وتنزلها في المفاضلة وفقا لرؤى الوزارات الأخرى،
1: مثل مثلا وزارة الدفاع إذا كلية حربية.
2: نعم،
1: مثلا أو هيك.
2: نعم، أو غيرها من الوزارات الأخرى التي تدخل المعاهد.
1: لكن في تخصصات كما يعني كما استعرضنا دكتور أحمد، لا غالبا هي من يعني وزارة التعليم العالي، مثل المثال اللي ذكرناه، تخصص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في إدلب،
2: معهد إدلب، حتى هو معهد رميلان فعلا مثل ما تفضلت الأستاذة نور، الدكتورة نور، هو فعلا قبل ما يقبل إلا ذكور. لكن نحن اليوم يعني يفترض يكون في استراتيجية للدولة، حتى لو كان هذا الارتكاب الخاطئ للنظام السابق، يا أخي تغيرت مهام المرأة اليوم، واليوم المرأة تريد أن تعمل وربما تبحث عن فرصة عمل. معقول بعد الثورة السورية نحن يبقى صورة المرأة مثل ما كانت يعني قبل الثورة بعد الثورة؟ لا، لأن المرأة السورية شاركت في الثورة وكانت عنصرا فاعلا وأثبتت جدارتها أكثر وأكثر وأكثر، وبالتالي يعني علينا أن لا نبقي الأشياء المتراكمة مما قبل الثورة إلى ما بعد الثورة، يعني هذه ليست حجة. الأمر الآخر أيضا، حتى وزارة التعليم العالي لديها صلاحية المناقشة والدخول في والإشارة وتنبيه الوزارات، ربما يعني ليس بذهن وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو ربما يعني التفاصيل أو خلفيات الموضوع. لكن نحن اليوم البلد يعني يمر بمرحلة الأضواء عليه، كواشف عليه، ربما كان هذا القرار بعد 10 سنين أمر عادي بمعنى لا يلفت النظر، لكن اليوم من ضمن الرؤية تقول إنه النساء مبعدات عن الشأن العام، النساء مثلا لا يأخذن الفرص، النساء يعني
1: هو كمان يعني دكتور أحمد، القصة مو بس كيف ينظر العالم، ربما أسأل دكتورة رهف عن ذلك، لكن هو أيضا هو حقوق وعدم تكريس للتمييز، هذه نقطة مهمة. بالحديث عن الشأن الخارجي دكتورة رهف، أريد أن أسألك، سوريا موقعة على اتفاقية منع أو مكافحة التمييز ضد النساء سيداو، رغم أنها تحفظت على بعض البنود سابقا لكن ليس من بينها التعليم، وبالتالي هل لي برأيك لذلك تأثير؟
0: طبعا هناك تأثير، وأنا أعتقد بأنه إذا رجعنا نحن عم نتكلم على يعني النظام السابق عندما صادق على معاهدة سيداو وليس الآن، أعتقد يعني هذا شأن سابق. لذلك يعني كانت رواية النظام السابق بأنه من أجل سيادة سوريا وعدم التدخل بشؤون، وخصوصا المدخل النسوي الغربي، يعني كان النظام شوي متحفظ على ذلك. ولكن بالعودة لهيك، أنا أعتقد اليوم المجتمع الدولي آخر ما يفكر به هو موضوع النساء، يعني أو موضوع تكريس الصورة الإيجابية للنساء أو توفير فرص للنساء أو تحقيق المساواة والعدالة أو العدالة، يعني العدالة والمساواة بالنسبة للجندر بين الجندرين. أنا من خلال لقاءاتي أو اجتماعاتي مع الأوروبيين، ويعني باجتماعات مقلقة حتى يعني بصورة requirements للبريطان بالنسبة للحكومة السورية وكيفية التعامل، لم يكن هناك أبدا، وهذا أول ما قرأته يعني البيان الحكومة البريطانية عن كيف تتعامل مع الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط النظام، كان واضح بأنه هن يعتمدون على no harm policy بمعنى عدم إيذاء، ولكن لا نريد أن نتدخل بموضوع هل النساء سيصبحن لهن أدوار قيادية أم لا، يعني حتى وإن كانت فواعل ديكورية المجتمع الدولي قابل بذلك. المجتمع الدولي والأوروبي اليوم ينظر فقط على موضوع استقرار سوريا بالوقت القصير لأسباب يعني تتعلق بالإقليم وما إلى ذلك. وبدي أقول كمان نقطة بأنه اليوم هذا يعني المجتمع الدولي كمان ما بدي أنا، لأنه أنا أكره أيضا أنه تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ النساء السوريات، لا أقبل تماما، لانه ما بحب انظر للاوروبي انه هو الحامي والحامي الابيض على يعني اللي بده ينقذ السوريات. طيب. ولكن هذه كلها مؤشرات عم تتراكم ويتم تسجيلها، وهي فعلا تضر بسمعة الحكومة الجديدة. بدي اقول بس نقطة، بس انا بدي اوجه لك سؤال استاذ محمد، انه هل أو هو سؤال لوزارة التعليم العالي، هل فعلاً أنه المعهد اللي منشأ بإدلب هل هو استجابة لمطلب مجتمعي ثقافي؟ لأنه إذا كان هيك يعني له علاقة بشأن محافظة إدلب ذاتها وماذا تريد بالنسبة لنسائها، هذا شيء خطير جداً، بمعنى أنه هي قدرت أنه تأثر على مؤسساتية وزارة التعليم العالي. هذا جانب أيضاً يعني يستحق يعني الاستفادة فيه، أو نسأل لماذا فقط في إدلب بهذا المعهد، أو هل تأثرت بالمجتمع المحلي؟
1: دكتور أحمد، في نيسان الماضي احتفى المدير الهيئة العامة للطيران المدني بالطيارة السورية مايا غزال في بريطانيا. المفارقة أنه هندسة الطيران الآن مغلقة أمام الطالبات، والبعض يقول يعني إحدى القراءات أنه هذا يبرز تناقضا موجودا حاليا لدى السلطة بإظهار مظهر منفتح ومنسجم مع الدولة الحديثة ومفاهيمها لدى الخارج، لكن على أرض الواقع ما يحصل في الداخل السوري مختلف تماما. إلى أي درجة يعني تتفق مع ذلك؟
2: اسمح لي استاذ محمد بس أوضح شغلة من داخل، من قلب قانون تنظيم الجامعات، وأنا يعني كنت في قبل الثورة مستشارا في وزارة التعليم العالي، وضح نقطة مهمة. الاختصاصات الجامعية وفقا لقانون تنظيم الجامعات تحدث وفقا لحاجات المجتمع ووفقا لحاجات سوق العمل، وما يعني يفترض نحن عندنا لجان عليا في سوريا تدرس ما هي حاجات سوق العمل في سوريا الآن ما بعد الثورة، في مرحلة ما بعد النزاع، في مرحلة الإعمار، وهذه اللجان اللي هي على مستوى استراتيجي يعني تقوم بالتخطيط للبلد لعشر عشرين سنة، وبالتالي الاختصاصات الجامعية هي ناجم لتغطي سوق العمل المحلي أو العربي أو الدولي. اليوم السؤال الذي يطرح نفسه، يفترض احنا يكون لدينا اختصاصات كثيرة جديدة تناسب حاجة سوريا في مرحلة ما بعد النزاع. هل وجدت مثل هذه اللجان؟ هل قامت بقراءة الواقع السوري وبالتالي إحداث اختصاصات جديدة؟ أنا اطلعت
1: يعني
2: على الاختصاصات،
1: تشير إلى أن هناك يعني عشوائية وتخبط بالعموم في السياسة التعليمية؟
2: لا لا بس في لسه الاستراتيجيه مو واضحه، يعني في عدم وضوح، لانه استراتيجيه التعليم العالي في بلد لا يرسمها، لا ترسمها وزاره، هذا شان سيادي. ليش؟ لانه يمس كل تخطيط البلد للسنوات القادمه، لكن ربما الوقت لم يسمح بعد. يعني لاحظ انت المرسوم الذي صدر البارحه من السيد رئيس الجمهوريه حول احداث مدارس تكنولوجيه، هذا في قراءه لمستقبل البلد، انه لماذا؟ لانه الذكاء الصناعي والامن السبراني وسوى ذلك بات يعني بات اختصاصا عالميا وبحاجه له في سوريا الجديده مثل الدول الاخرى، لذلك صدر هذا المرسوم تلبيه لحاجه اجتماعيه ولقراءه التخطيط. اليوم احدثت، انا يعني اتابع يعني كل اختصاصات الماجستير والدكتوراه الجديده كلها تقدم قراءات في الواقع السوري الجديد وتحاول ان تلبي حاجه السوق، ولكن يفترض يكون في اكثر تخطيط اكثر ولجان اكثر من اساتذه الجامعات، من المفكرين، من الفلاسفة، من المخططين، من رئاسة الجمهورية، تقرأ ما هي الاختصاصات التي تحتاجها سوريا، بناء عليها تقر مجالس الأقسام، نعم، مجالس الكليات هذه الاختصاصات وتنزل في المفاضلة الجامعية. ربما السنة هاي ما لحق، ونأمل أن يكون في السنة القادمة أكثر، لأنه اليوم في اختصاصات كثيرة بات لحاجتها سوق العمل. كما تعلم أنت هناك الكثير من الاختصاصات يبحثون عن عن عن المختص، أو ربما لاحظنا قبل فترة صار في عمالة دولية تأتي إلى سوريا. إذا هناك في اختصاصات كثيرة محتاجين، نعم، احنا يعني هاي المشاريع السكنيه عم تصير. طيب، احنا عندنا مهندسين. طيب،
1: هذا يحتاج ربما الى نقاش يعني مستقل طويل. نصف دقيقه اخيره دكتوره رهف، منع الاناث من دخول بعض التخصصات الجامعيه كيف يؤثر على مشاركتهن في المجال العام؟
0: طبعا سيشارك، يعني طبعا سيؤثر على مشاركتهن في الشأن العام، وهو يعني نحن اليوم كما قال الدكتور أحمد بأن هناك يعني نوعا ما اتفاق على أن هناك بيئة كارهة، أنا أقول بأن هناك بيئة كارهة لمشاركة النساء في الشأن العام. النساء ليس فقط تتعرض إلى التمييز ضدنا أو تكريس التمييز ضدنا وإعادة إنتاج سلطة أبوية، السلطة الأبوية ليست مقتصرة على هيمنة الرجال على مناصب على المناصب العامة، وإنما أيضا إلى مفهوم ومنطق واستراتيجية السلطة في إنتاج مفهومها للأمن والرموز والهوية الوطنية والثقافة والبعد الاجتماعي، وتكريس أدوارهن بما يقال بأنه طبيعة وما إلى ذلك. يعني لا يمنع، لا هناك مانع بأن يصبح الرجال أيضا يتعلمون في رياض الأطفال. لا يوجد مانع.
1: جزيلا لكما دكتورة رهف الدغلية الأستاذة في العلوم السياسية من مانشستر، والدكتور أحمد جاسم الحسين الأستاذ في جامعة دمشق من العاصمة. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

عندما تلم الملمات بالغرب يرفع كرت حلف الناتو، حلف شمال الأطلسي. ولطالما عير العرب والمسلمون من شعوبهم بغياب إطار جامع على شاكلة الناتو. اليوم نشهد كأبناء هذه المنطقة ولادة إطار عسكري عماده دول إسلامية كبرى، السعودية وتركيا وباكستان. عندما أعلن في آب أغسطس الماضي عن حلف مكة، سارع بعض المتابعين باعتبار أنه شكلي وأنه يحمل دلالات سياسية أكثر من كونه حلفا عسكريا يقوم بدور فاعل في حال تهديد أي دولة من أعضائه. تعرفون، هذه عقدة تشكلت في المنطقة قائمة على أساس أننا من المستحيل أن نجتمع، وإذا اجتمعنا ثمة إن، بالضرورة ثمة إن. هذا ما يقوله الشارع فعلا، لغة التشكيك والتسخيف واستبعاد أن نقرر أن نبني منظومة حماية بشكل مستقل. ثم فيجيء بالأخبار راويها، وهذه المرة لن أفزع قبل أن أصغي له أو أن يقول، لأن الخبر أن الحلف قرر الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي للالتزامات الدفاعية، يعني لم يعد الحلف حبرا على ورق. طيب لماذا الآن؟ ما الظرف الراهن الذي سرع من إعلان هذه الخطوة؟ البعض يربط الأمر بمجريات اليمن وبتهديد الحوثي للمملكة العربية السعودية، ربما يؤشر له تنديد الدول الأعضاء باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. لكن ثمة سؤال آخر مر بخاطري للأمانة وأنا أقرأ تغريدة لافتة لعضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، بدا فيها متحمسا أكثر من اللازم لشخصية أمريكية وهو يشاهد أخبارنا المفرحة. ماذا قال ويلسون؟ قال إن حلف مكة لديه القدرة على أن يصبح ناتو الشرق الأوسط، معربا عن امتنانه لحلفاء واشنطن في مواجهة عدوان الحوثيين المدعوم من إيران. هنا يأتي السؤال، المنطقة لا يختصر الخطر المحدق بها بإيران وبالحوثي بالطبع، ثمة خطر آخر جسيم ويهدد الجميع، وهو للمفارقة صديق ويلسون وصديق بلاد ويلسون، أي إسرائيل. ماذا عن إسرائيل؟ كيف سيتعامل الحلف معها؟ وكيف ستنظر واشنطن لأي خطوة أو مجرد تصريح بحق طفلتها المدللة؟

0: مع انتقال حلف مكة إلى تنفيذ بنوده تصاعدت الأسئلة عن تأثير ذلك على الإقليم وهندسة المنطقة. نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: في خطوة تنفيذية لافتة، قررت الدول المشكلة لحلف مكة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي للالتزامات الدفاعية المنصوص عليها في اتفاقية الحلف. وأكد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان عقب اجتماع طارئ للحلف في الرياض الاثنين تفعيل تدابير الردع الجماعي ضد الاعتداءات التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، في حين نص البيان المشترك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية وتسريع نشرها في السعودية. ويكتسب القرار أهمية خاصة لأنه يأتي بعد أسابيع قليلة فقط من توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان التي تنص على اعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداء عليها جميعا، في حين كانت الدول الثلاث بدأت خلال أيلول بناء الهيكل المؤسسي للحلف وإنشاء أمانته العامة ولجانه. واللافت أن الانتقال إلى التنفيذ جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري كبير في اليمن، فقد أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انطلاق عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة الحوثيين. ومن جهتها أعلنت واشنطن دعمها للموقف السعودي، وقال دونالد ترامب إن العملية الجارية ضد الحوثيين ستمضي بشكل جيد، وبذلك تتقاطع ثلاثة مسارات في لحظة واحدة: حلف دفاعي ينتقل من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ، وحرب يمنية تدخل مرحلة عسكرية جديدة، وموقف أمريكي يمنح الرياض والحكومة اليمنية مساحة أوسع للتحرك. وقد يعيد ذلك صياغة المعادلة في اليمن ويحد من قدرة إيران على استخدام الملف اليمني كورقة ضغط إقليمية. وفي الوقت نفسه قد يكون تفعيل حلف مكة جزءا من استعداد سعودي وتركي أوسع لمرحلة إقليمية أكثر اضطرابا في حال تجددت المواجهة الأمريكية مع إيران، بحيث تمتلك السعودية مظلة دفاعية متعددة الأطراف قادرة على التعامل مع أي تداعيات محتملة للصراع. لكن السؤال الأهم يبقى: هل يكون تفعيل حلف مكة استجابة مؤقتة للتصعيد الحالي أم بداية لتحول الحلف إلى مظلة أمنية وعسكرية دائمة في المنطقة؟
0: معنا الآن للنقاش من عمان عضو مجلس الأعيان الأردني عمر العياصرة، أهلا بك. ومعي محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية مباشرة من إسطنبول، أهلا بك أستاذ محمود. وأبدأ معك أستاذ محمود، إذن الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي للالتزامات الدفاعية الخاصة بحلف مكة، ما الذي يعنيه ذلك على أرض الواقع؟
2: مساء الخير لكم وللضيف الكريم والسادة المشاهدين الكرام. يعني هذا التفعيل، وكما جاء في البيان، تفعيل البند المتعلق بالالتزام الدفاعي المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية، هذا يعني عمليا بأن تركيا وباكستان ستنخرطان في الدفاع عن المملكة العربية السعودية، ليس فقط في الموقف السياسي بل أيضا من خلال التحركات على الأرض، من ضمنها نشر ما جاء في البيان معدات عسكرية دفاعية وأيضا قوات تركية وباكستانية بشكل فوري في المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق هذا الهدف. إذا نحن أمام تحول كبير لا شك في هذا الموضوع. بالطبع هناك مجموعة من المحركات التي دفعت حلف
0: لكن
2: مكة
0: قبل المحركات أستاذ محمود، لكن أيضا البعض يشكك في إمكانية مثلا أن تنخرط تركيا عمليا بالدفاع عن المملكة العربية السعودية، لأن الأمر يجب أن يمر أيضا على مجلس النواب التركي أو على البرلمان التركي، يجب أن يكون ثمة قرار بتفعيل ذلك على أرض الواقع.
2: صحيح، طبعا هذا ليس يعني العائق الأساسي أو العائق الكامل أمام تركيا فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بموجب حلف مكة. عموما البرلمان التركي عاد إلى الانعقاد، كان في إجازة والآن يعني إذا كانت هناك عقبة، أعتقد بأن الحكومة تستطيع دعوة البرلمان التركي من أجل الانعقاد بشكل مستعجل والمصادقة على هذه الاتفاقية. لا أعتقد بأنه مسألة البرلمان التركي هي عقبة أو عقدة أساسية أمام هذا الموضوع. الأمر الآخر بالطبع، يعني هناك بعض

0: أمور العسكرية تستطيع أن تقوم بها تركيا من دون أن تكون هناك مصادقة حتى من قبل البرلمان على هذه المعاهدة أو هذه الاتفاقية، لأنه نحن لا نتحدث عن انتشار قوات عسكرية تركية في الخارج. الأمر يحتاج إلى مصادقة بالتأكيد من البرلمان، لكن هناك أشكال من الانخراط العسكري التركي تستطيع فيها تركيا أن تقوم بها دون الحاجة إلى العودة إلى البرلمان وأخذ
1: لكن أستاذ
0: موافقة من
1: محمود،
0: البرلمان. لكن إذا كانت
1: يشكل
0: البرلمان العقدة،
1: ألا يشكل تحريك أو نقل قوات وقدرات عسكرية تركية خارج الأراضي التركية، ألا يشكل ذلك نقطة يجب أن يوافق عليها البرلمان التركي حسب الدستور التركي وحسب التجارب السابقة لتركيا؟
0: يعني بشكل عام صحيح هذا الأمر، لكن طبعا ليس العقدة الأساسية. كما تعلمين كل دول العالم تستطيع أن تلجأ إلى بعض الأمور كنوع من أنواع التحايل على هذا البند أو هذا الشرط الأساسي، لأن هناك مجموعة من الأمور ينبغي توفرها. عندما نتحدث عن على سبيل المثال تزويد المملكة العربية السعودية بمنظومات دفاع جوي تركية، ليست تركيا بحاجة بالتأكيد إلى أخذ مصادقة أو موافقة من البرلمان التركي على هذه الخطوة، لكن عندما يتعلق الأمر بنشر قوات بالتأكيد هذا الأمر يحتاج إلى مصادقة من البرلمان. لكن أيضا يعني تستطيع تركيا أن ترسل مستشارين إلى المملكة العربية السعودية من أجل تفعيل المعدات الدفاعية التي سيتم تسليمها إلى المملكة. ما أقصد أن أقوله بأنه مسألة الموافقة البرلمانية ليست عقدة أساسية، وإذا كانت عقدة أساسية يستطيع الرئيس إردوغان بكل بساطة أن يدعو البرلمان إلى جلسة عاجلة للمصادقة. يعني بتذكرين ألا مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، عندما تمت أو أصبح الموقف التركي السياسي بوارد القبول انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، دعا الرئيس إردوغان البرلمان إلى جلسة مستعجلة يعني، وتم إقرار انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو. لا أعتقد بأنه مسألة البرلمان مسألة معقدة، لكن
1: طيب،
0: الأهم بالنسبة لتركيا هو أمور أكثر من هو ما يعنيه هذا الانخراط الدفاعي اليوم عن
1: سأناقش معك
0: المملكة
1: أكثر يعني
0: العربية
1: مسألة
0: السعودية.
1: ما يعنيه هذا الانخراط الدفاعي بالنسبة لتركيا، لكن أنا أحاول أن أناقش المديات التي يمكن أن يذهب لها التطبيق الفوري والفعلي لحلف مكة. وهنا سؤالي لأستاذ عمر، المسألة فعلا عسكرية تمثل انخراط عسكري دفاعي إلى جانب الدول الأعضاء في حال تهديد أي منها، أم أنها تحمل دلالات سياسية ورمزية ليس إلا على الأقل في المرحلة الحالية؟
2: لا، الدلالات السياسية والرمزية توافرت يعني منذ إعلان هذا الحلف، لكن على ما يبدو أن هناك جدية في التعامل مع الملف اليمني، فقد تنتقل من مرحلة الدلالة السياسية إلى الحالة الإجرائية، بمعنى وجود قوات باكستانية، وجود منظومة دفاع تركية، قوات تركية لا أدري، لكن في القصة اليمنية أنا بتقديري نعم، السعودية في هذا التوقيت تحتاج إلى هذا الحلف. لا يمكن أن يفشل هذا الحلف على أقل تقدير في الرسالة أمام إيران، بالتالي يمكن أن يتواجد. كلفته على الباكستان وتركيا في القصة اليمنية أقل من كلفته مثلا في الانخراط من اعتداءات إيرانية أو الاعتداء الإسرائيلي في حال توافره. بتقديري لا، انتقلنا من مرحلة الرمزي السياسي الدعم المعنوي اللغة الإخبارية إلى اللغة العسكرية التالية، خاصة في التوقيت هذا. بتعرفي اليوم الحوثيين اقتربوا من باب المندب، بمعنى هذا المعبر مع هرمز معناته في مشكلة كبيرة. أمريكا منشغلة جدا في قصة الإيراني، مش كثير فاضية للتدخل مع السعودية تحت عنوان هذا الأمر. انطلقت عملية من القوات الشرعية اليمنية، باعتقادي عودتها للخلف لم تعد يعني ممكنة. بالتالي كل هذه الظروف استدعت أن تسخن المملكة العربية السعودية في الطلب وفي العلاقة وفي الضغط على الحليفين باتجاه الذهاب إلى يعني مشاركة عسكرية. شكلها، مداها، قوتها، يعني قديش راح
1: هذا
2: يكون
1: كله أيضا
2: حجمها، لا
1: يحتاج
2: أدري.
1: إلى تفسير، وثمة أسئلة حوله، وأن هذا الارتباط هو مسألة دفاعية أم أنه أيضا يرتبط بالدواعي الهجومية؟ أستاذ عمر، هل تعتقد أنه ثمة مؤشرات يمكن أن تجيب على هذه الأسئلة؟
2: لا، هو الدفاع يفسر أحيانا بأنه هجوم، يعني بمعنى اليوم تتفق هذه الدول الثلاثة مع المنظومة القريبة من المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية أن الاعتداء هو للحوثيين، فقصة

0: خروجه عن الدفاع؟ لا، وقد يكون ذلك جزء من، يعني بمعنى إذا قرر هذا التحالف دعم الشرعية اليمنية في حربها الحالية وتقدم قواتها باتجاه المناطق المحيطة بباب المندب وتعز وغيرها، باعتقادي سيفسر على أنه دفاعي. تفصيل طبيعة الاشتراك هذا المهم. يعني اليوم في بالحرب بمعنى الاشتباك الميداني، أنا باعتقادي سيترك للقوات الشرعية، لا راح تتدخل في السعودية ولا تتدخل في باكستان ولا تركيا. في قصة الدعم العسكري بمعنى الجو، ممكن هذه الدول تتدخل، بقاء الحال الباكستاني هناك، المسيرات، كله الحلف ممكن يساعد. لكن أنا بتقديري ستعرف العملية في اليمن على أنها دفاعية حتى لو كان فيها بعد هجومي، وقد تتطور هذه الحالة إلى الذهاب إلى صنعاء وسقوط حكم العوثيين. ربما هذه واحدة من الأشياء والآمال اللي يعني تبنى عليها العملية العسكرية. لكن السعودية لا تستطيع أن في هذه اللحظة إلا أن تستدعي هذا الحلف، وباعتقادي الحلف اقتنع. أنا برأيي إنه الباكستان والأتراك اقتنعوا ضمن هذه العملية الجزئية أن تكون المشاركة إجرائية عملية على الأرض، وهذا بيخرجهم من اتهامية إنه هذا الاتفاق حبر على ورقة وهذا الاتفاق مجرد كلام سياسي. الآن يعني إذا كمان دخلنا إلى عمل عسكري ميداني، ستكون في رسالة إلى إيران، ورسالة قد تكون ثقيلة الوزن.
1: ما الذي يمكن أن يؤدي إلى عمل عسكري ميداني؟
0: يعني أنا يعني إلا إذا صارت انتكاسة كبيرة، يعني إذا عمل عسكري ميداني، ستتحفظ تركيا والباكستان، حتى السعودية، القوات السعودية يعني ستتحفظ في الذهاب باتجاه الدخول إلى الأراضي اليمنية. هناك قوات وهناك موارد بشرية متعلقة بالقوات الحكومية، القوات الشرعية، لكن أنا باعتقادي أنهم سيكونوا حريصين على عدم انتكاسة هذه العملية، عدم سقوط هذه القوات، قوات الشرعية، بالدعم الجوي ربما الكاسح. بأول يوم كان في 100 طلعة جوية، ما بالك لو اشتركت تركيا، كانت الباكستان موجودة. وأيضا في قصة الدفاع الجوي ستتدخل تركيا بشكل كبير، لأن الحوثيين قادرين على استهداف السماء السعودية. لكن الأهم من ذلك أنه الإطار تحول اليوم من مجرد كلام سياسي واتفاق موقع على طاولة إلى ميدان.
1: أستاذ محمود دعلوش، ما الذي يعنيه الانخراط إلى جانب السعودية في هذه المسألة تحديدا بعد مجريات اليمن وبعد تهديد الحوثي لها؟ ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لتركيا؟
2: يعني الملف اليمني كان اختبار مبكر لهذا الحلف، واعتقد بانه ايران صممت ما قام به الحوثيون في اليمن في احد دوافعها الاساسيه من اجل اختبار جديه هذا الحلف، ومن اجل ضرب مصداقيه هذا الحلف. لذلك الحلف لم يكن امام رفاهيه الخيارات في التعامل او في الاستجابه للملف اليمني. وبالتالي هنا المسألة بالنسبة لحلف مكة لم تعد تتعلق بالتكاليف المحتملة المترتبة على تركيا أو باكستان للانخراط في الدفاع عن المملكة العربية السعودية، بقدر ما أصبحت مرتبطة بصورة الحلف نفسه. يعني الحلف في مرحلة البناء إذا لم يستطع أن يقدم استجابة جيدة لما تتعرض له دولة أساسية من دول الحلف، هذا سيكون له تبعات كبيرة، ليس فقط على مستقبل حلف مكة، بل أيضا على الصورة التي تريد تركيا أن تقدمها لهذه المنطقة كصانعة استقرار وقوة وكطرف يمكن الاعتماد عليه في تأمين القوة أو في بناء القوة العسكرية وفي مسائل دفاعية وغيرها. لذلك المسألة بالنسبة لتركيا كانت، أنا بتقديري، ليست مرتبطة فقط بترتيبات لوجستية أو تكاليف سياسية محتملة لانخراط في حرب في المنطقة، بقدر ما هي مرتبطة بطموح تركيا في هذه المنطقة. الأمر
1: حول
2: مهم
1: هذا
2: جدا
1: الطموح
2: بالنسبة
1: أستاذ محمود، ما الذي سيتأتى لتركيا بعد هذا الإعلان بالنسبة لهندسة شكل الشرق الأوسط الذي لطالما أيضا تحدث عنه وزير الخارجية التركي والرئيس التركي في محاولة لمواجهة ما يريده نتنياهو في الجهة المقابلة؟
2: اليوم. تركيا أعتقد أنها أمام فرص كبيرة ومخاطر أيضا محتملة في المنطقة. تعرفين أنه تركيا منذ بداية الحرب الأمريكية على الإسرائيلية على إيران، كان هاجس أساسي لديها هو أن تتحول هذه الحرب إلى حرب بين إيران ودول المنطقة. ومن الواضح حتى نكون يعني واقعيين بعض الشيء، أعتقد بأنه الهدف الواضح الذي استطاع الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو أن يحققه أو يحققه في هذه الحرب، على الأقل جزء كبير منه حتى الآن، هو دفع هذه الحرب إلى صراع ولو كان الآن بالوكالة.

0: إيران ودول المنطقة، وفي بعض الأحيان يكون يعني مواجهة مباشرة بين البلدين. هذا الأمر مقلق بالنسبة لي، أو بين الطرفين. هذا الأمر مقلق بالنسبة لتركيا، بالتأكيد لا تريد أن تكون جزء من هذه الحرب، ليس فقط لأن الانخراط في هذه الحرب سيحقق أهداف أمريكية وإسرائيلية، بل لأنه أيضا لديها علاقات يعني تفرضها متطلبات عديدة مع إيران، كما الأمر
1: صحيح.
0: بالنسبة لي يعني. لكن على أي حال، المنطق في السياسة الخارجية التركية أنك عندما تريد أن تلتقط الفرص ألا سيتعين عليك أن تغامر. تركيا منذ تقريبا 2011 دخلت هذه المنطقة باندفاع شديدة، تدرك تماما بأن الحساسية أو بأن الأفراد في القلق من التكاليف إذا أدى إلى الحد من هذه الاندفاع، تركيا ستكون خاسرة فيما يتعلق
1: هذه نقطة
0: بهذا
1: غاية في
0: الوضع.
1: الأهمية أستاذ محمود، سأناقشها معك لاحقا، مسألة المغامرة في هذه الفرصة التي تحاول تركيا أن تقتنصها. لكن اسمح لي الآن أن أرحب بضيفي من اسطنبول، الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الله دوبلة. أهلا بك أستاذ عبد الله معنا في هذا الحوار. هل لعبت مجريات اليمن دورا أساسيا في دفع دول حلف مكة إلى تفعيل التزاماتها فيه؟
2: هو أكيد الضغوط على المملكة هي تحتاج إلى إسناد من حلفائها، وهو امتحان لحلف مكة، وبالتالي طبيعي أن يفعل الحلف في المسألة الدفاعية عن السعودي وليس في المسألة الهجومية، باستثناء بعض الدعم اللوجستي للجيش السعودي، نعتقد بالمسيرات أو التدريب التركي أو بعض الخبراء الباكستانيين. طبعا الأتراك والباكستانيين يقولون أن إيران قالت لهم انها ليس لها علاقه بالهجوم الحوثي على المملكه، وهذا كافي لتحييد ايران عن المشهد. لكن انا اعتقد انه حتى الان سيكون الدعم دفاعي اكثر منه هجومي، والقوات اليمنيه كفيله بمحاربه الحوثي باسناد من السعوديه، ومش محتاجين تدخل تركيا او باكستان الى جانب السعوديه في اليمن. انا اعتقد انه فقط مساله دفاعات عن المنشات النفطيه، المراكز الحيويه في السعوديه، وهذا امر تفعله باكستان او تركيا او حتى فرنسا او حتى بريطانيا، حتى ايطاليا يعني واليونان حلفاء السعوديه العسكريين، وبالتالي مساله عاديه. فيما اعتقد الدعم اللوجستي والخبره، اعتقد الخبره يعني لدى الاتراك خبره ولدى باكستان خبره،
1: لكن هل كان
2: فاعتقد انهم
1: يستدعي، هل كان يستدعي هذا
2: سيمنحونهما
1: الدعم اللوجستي هذا الإعلان أستاذ عبد الله؟
2: التفعيل مهم، لانه في الاخير هناك حلف ورسالة أيضا لإيران. إيران قالت أنها ليس لها علاقة، وزير الخارجية الباكستاني قال تواصلنا مع الإيرانيين وقالوا ليس لهم علاقة بالهجوم الحوثي على المملكة، أو حتى أيضا الهجوم من أراضي العراق على المملكة. لكن أنا أود هنا أن أصحح مسألة القول بأنه حرب الحوثيين مع المملكة هو خدمة للصهاينة والأمريكا. نحن في حرب مع الحوثيين منذ 2015، والتوغل الإيراني في اليمن منذ الثمانينات. إيران استثمرت في الحوثي من الثمانينات، منذ التسعينات بالأموال وبالتدريب وبالسلاح وبالصواريخ وبالتقنيه، وبالتالي هي حرب موجوده من قبل ان تكون هناك حرب امريكا واسرائيل مع ايران. وبالتالي تفسير، انا لا اريد ان اقول بين قوسين عبيط، تصوير ان الحوثي جزء من معركه المحور ضد الصهاينه وامريكان، ونحن في اليمن نقوم بالنيابه عنهم، نحن نأخذ معركتنا الحقيقيه، وكذلك السعوديه تاخذ معركتها الحقيقيه، لان الحوثي هو يهدد السعوديه. وانتم ترون، ولا استغرب من العرب لا يتعاطفون من الهجمات الحوثيه الايرانيه بطبيعه الحال، لانهم تقنيه ايرانيه على المدن السعوديه وعلى المنشات السعوديه. يعني ماذا تريدون؟ هل تخضع السعوديه للنفوذ الايراني؟ الجزيره العربيه تخضع للنفوذ الايراني مثلا؟ هذا شيء طبيعي وبديهي ان السعوديه تدافع عن امنها امام التوغل الايراني في اليمن. صحيح ان
1: لكن
2: كانت
1: استاذ
2: هناك
1: عبد
2: اخطاء
1: الله، استاذ
2: للسعوديه،
1: عبد الله، كيف يمكن
2: نحن
1: دفع
2: الان نوضح.
1: هذه الروايه، كيف يمكن دفع روايه ان هذه الحرب هي لعيون إسرائيل ولعيون الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وأن الحوثي،
2: في مجموعة، أنا
1: اسمحني
2: أقول مجموعة
1: خصوصا وأن
2: عرب
1: الحوثي دائما
2: عرب
1: كان
2: موجود
1: يصدر نفسه
2: لدى سكان العرب.
1: بأنه يساند غزة ويدافع عن غزة. اليوم أيضا جو ويلسون على تويتر، على إكس، يرحب بالإعلان الفعلي أو تفعيل حلف مكة. بالتالي كيف يمكن الفصل بين الأمرين؟ أنا أحب أن أعطيك المجال لتفسر ذلك
2: من
1: للمشاهدين.
2: الذي يرحب؟ لم أسمع بوضوح. من؟
1: عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون يرحب بالتفعيل العملي
2: جولسون،
1: لحلف
2: هو
1: مكة.
2: جو ويلسون اصلا جولسون عنده فكره، يقول انه يجب تحرير اليمن من الهيمنه الامريكيه، ولدينا مصلحه في ذلك. يعني تقاطعت مصلحتنا نحن كيمنيين مع مصلحه السعوديين ومصلحه الامريكان في دفع الحوثيين عن باب لندن. هذه مصلحه متقاطعه، لكن ليس معناها اننا نحن كيمنيين في الشرعيه او السعوديه نخوض معركه نيابه عن اسرائيل وعن امريكا. نحن نخوض معركه مع الحوثيين منذ 2006، وهذا ليس مع الحوثيين لذاتهم، لكن انما مع ايران.

0: اموال ايران، نفط ايران، اموال الخبز الايرانيه، اموال الخبز كلها تدفع للحوثي، ولديك استثمارات ضخمه في الحوثي بصواريخ باليستيك، وبالتالي نحن ناخذ معركتنا الخاصه تقاطعت مع مصلحه العالم لتنميه المنطقه. هذا امر جيد لا ننكره، لكن ليس مساله ايرانيه او مساله امريكيه
1: يعني
0: اسرائيليه.
1: هذه الحرب
0: انا
1: ليست
0: اتالم من
1: لكسر شوكة آخر من يتصدى لإسرائيل كما يقال من قبل البعض.
0: ما الذي فعله الحوثي مثلا، صاروخ، كان صاروخ او صاروخين لم يؤثر شيئا في مجريات الحدث، يعني اسرائيل دمرت غزه بالكامل. ما الذي فعله؟ هذا دعايه، الحوثي وجد دعايه ويريد ان يغسل سمعه اليمنيين يكرهونه. هناك توجه طائفي سلالي عرقي قذر يريد ان يحكم اليمنيين باستعلاء الدعوه الالهيه مثل النظام في ايران. اذا كان العرب لا يهتمون بهذه المساله فهذا شانهم، لكن نحن نرفض ان نحكم بفكره كهنوتيه من القرون الوسطى تاتي يقول انه ابن جده رسول الله ومدري ماذا من هذا الكلام، يعني صلى الله عليه وسلم. فدعاءات باطله، نحن ناخذ معركتنا الخاصه، لكن الحوثي يريد غصب السمعه. ولدينا اشقائنا من العرب، يعني دائما هم دائما يطبلون لمن يرفع حرب اسرائيل، رايناهم يطبلون انظمه عربيه في السابق وكانت تقمع شعوبها وسقطت وسقطت. يعني تعرف انه ايضا الاسد كان يقول انه ضمن المحور الايراني لمحاربه اسرائيل، وفي الاخير عندما ضربت في اسرائيل هل قلنا للاخوه السوريين لا تسقطوا الاسد، انه اسرائيل كانت تضرب قبل سقوط الاسد بايام؟ الم تكن اسرائيل تضرب حتى في حلب، وضربت غرف عمليات لايران، وضربت اهداف ايرانيه داخل سوريا؟ هل قلنا للسوريين انتم الصهاينه عندما تقدمتم لاسقاط الاسد؟ يعني بالتالي نتمنى ان الاشقاء في سوريا ايضا يفهمون علينا كما فهمنا عليهم، ولم نقل عنهم انهم صهاينه عندما ضربت اسرائيل الاسد او ضربت القوه الايرانيه الموجوده في سوريا.
1: جيد. استاذ عمر، إلى أي مدى يمكن النظر إلى ما يجري في اليمن وكذلك تفعيل حلف مكة على أنها ملفات داخلية خاصة في السعودية وفي اليمن، أم أنها معادلة إقليمية يفرضها الظرف الراهن الذي تمر به المنطقة؟
2: لا، هي ملف سعودي داخلي يمني داخلي، لكنها رغم أنفها ستدخل في التقاطعات الإقليمية. يعني ما قاله ضيفك اليمني صحيح، في النهاية تقاطعت القصة هنا وهنا، لكن من بدأ الاعتداء؟ الحوثيين. الحوثيين بيقدموا حالة من الانفصام في بيساندوا غزة، بنفس الوقت بيضربوا مناطق في السعودية وبيضربوا بترول السعودية، وهم اللي بدأوا المعركة وهم اللي نقضوا اتفاق 2022. باعتقادي لا، إذا يعني السياق الإقليمي على الحرب الجارية الآن لا تستطيع أن تنزعيها عن كل هذه السياقات، لأنه اليوم الظرف، لكن السعودية بالنسبة للمملكة العربية السعودية وبالنسبة للشرعية اليمنية والقوات الحكومية، قصة الحوثيين هي قصة يومية قبل حتى 7 أكتوبر. التفكير فيها سعوديا هو تفكير جزء من التفكير بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة السعودية. وباعتقادي أيضا القوات اليمنية والشرعية وهؤلاء القوات اللي الآن بتحارب الحوثيين كانت تفكر فيها بشكل، يعني الآن هل التوقيت كان أنسب بمعنى اعتداء حوثي ومبرر أن ترد على هذا الاعتداء ثم خاصرة رخوة تضعف اللي هي متعلقة بأحد أدوات إيران، إيران منشغل، إيران اليوم أيضا قوتها تتراجع، يعني علاقتها مع الأذرع بدها تتراجع، قدرتها على تمويل الأذرع بدها تتراجع، كل هذا أيضا سياق يستغله الجميع، لكن لا نستطيع أن نخرج الأزمة عن أنها سياق سعودي داخلي وسياق سعودي
1: طيب.
2: وسياق آسف يمني أيضا داخلي.
1: أستاذ محمود، إذا كانت الأزمة كما يقول أستاذ عمر سياق سعودي داخلي ويمني داخلي، إذا ما شأن تركيا ومنعكسات ذلك عليها؟ يعني المغامرة في هذه الفرصة التي تحاول أن تقتنصها تركيا أين تكمن؟
3: يعني أنا يعني ما في صراع في العالم إلا ولديه أبعاد محلية يعني مؤكدة، لكن لا شك أنه في صراعات وقضايا منطقتنا تحديدا. نعلم بأن العوامل الإقليمية والدولية عادة ما تكون مؤثرة بشدة في تحريك ديناميكيات الصراع، حتى الديناميكيات المحلية، وفي فترة معينة تصبح الأبعاد الإقليمية والدولية هي محرك مهيمن في تشكيل هذه الصراعات وديناميكياتها بقدر أكبر بكثير من الديناميكيات المحلية، إنه حتى الديناميكيات المحلية في بعض الصراعات تصبح خدمة للديناميكيات الخارجية. لذلك نحن نتحدث عن صراع يمني لديه بعد إقليمي لم يظهر طبعا في هذه الحرب، يعني ما قام به الحوثيون في منتصف العقد الماضي بالانقلاب على الحكومة الشرعية كان جزء من مشروع إيراني للهيمنة على دول مهمة في

0: تحركها إيران أيضا لتستفز بها تركيا بالضد؟
1: يعني كي نكون صريحين، تركيا ليست لديها رغبة في أن تنخرط في أي حرب أو أي اضطراب في هذه المنطقة. كل ما تسعى إليه في هذه المنطقة وكل ما تريده هو أن تصل المنطقة إلى مرحلة من الاستقرار وأن تكون قادرة على إدارة شؤونها بمعزل عن التدخلات الخارجية. هذا أولاً. العنصر الثاني المهم في تشكيل الموقف التركي في هذه الحرب وتجاه إيران وفي حلف مكة وفي المنطقة عموما، هو أن إسرائيل هي التهديد الأساسي الكبير الذي يواجه دول المنطقة. وبالتالي كي تستطيع هذه المنطقة أن تتعامل مع هذا التحدي أو التهديد الإسرائيلي، سيتعين عليها أن تعالج قضاياها فيما بينها من دون أن تترك هوامش أو ثغرات أمام إسرائيل من أجل أن تستثمرها لتصعيد الاضطراب في هذه المنطقة. هذا ما تفعله إسرائيل. لكن هنا أيضا مشكلة كبيرة ألا تواجه تركيا، خصوصا فيما يتعلق باليمن. لماذا قررت تركيا تفعيل حلف مكة أو الانخراط في الالتزام الدفاعي تجاه المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة تحديدا؟ الأمر لا يتعلق فقط بصورة تركيا وهي مسألة مهمة، وصورة حلف مكة وأيضا الالتزام الدفاعي، يتعلق بمسألة مهمة جدا، وهي أن ما يقوم به الإيرانيون في اليمن يضغط على المملكة العربية السعودية ويدفعها إلى خيارات جيوسياسية جديدة تتناقض مع الاتجاه الجيوسياسي في حلف مكة. وهنا أتحدث بشكل أساسي
0: عن التطبيع؟
1: عن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تجدان فيما تتعرض له المملكة العربية السعودية اليوم من ابتزاز وضغط إيراني فرصة من أجل الضغط على المملكة العربية السعودية لدفعها إلى خيارات. وكانت هناك محاولات إسرائيلية عديدة من أجل استثمار ما يعتبروه الإسرائيليون هذه اللحظة المهمة من أجل الضغط على المملكة العربية السعودية للعودة إلى التفكير في مسار التطبيع مع إسرائيل والتنسيق الأمني، على اعتبار بأن مواجهة الحوثيين وإيران في المنطقة هي مصلحة مشتركة إسرائيلية خليجية. والأهم بالنسبة لإسرائيل هو أن إسرائيل أيضا تريد أن تفشل مشروع حلف مكة في بداياته، هي لديها مصلحة مشتركة
0: جيد،
1: مع
0: هذه
1: إيران
0: نقطة
1: في إضعاف
0: مهمة
1: هذا
0: سننتقل
1: الحلف.
0: لها بعد قليل، بعد الوقوف على استعراض لأهم التحليلات الصحفية. نبدأ من فاينانشال تايمز التي رأت أن اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا دخل مرحلة جديدة بعد قرار تفعيل الالتزامات الدفاعية، في تطور ينقل الحلفة من الإطار السياسي إلى الاختبار العملي. يأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة مع الحوثيين، ما يضع الدول الثلاثة أمام اختبار لقدرتها على تنسيق قدراتها العسكرية فعليا. وتلفت الصحيفة إلى أن تركيا لم تستكمل بعد إجراءات التصديق البرلمانية، ما يثير تساؤلات عن حجم مشاركتها العسكرية المباشرة. وبذلك يصبح السؤال الأساسي، هل يستطيع الحلف تحويل التزاماته السياسية إلى قدرة ردع وعمليات مشتركة حقيقية؟ من جهته يتناول موقع تشاثم هاوس حلف مكة من جهة معناه السياسي والاستراتيجي، ويسأل هل نحن أمام نسخة شرق أوسطية من حلف الناتو؟ ويشير التحليل إلى أن تشبيه الحلف بالناتو سابق لأوانه، فالدول الأعضاء لا تمتلك حتى الآن بنية عسكرية موحدة أو آليات قيادة وعمليات مشتركة مماثلة، لكن الاتفاق يعكس تحولا مهما نحو بناء ترتيبات أمنية إقليمية أقل اعتمادا على القوى الخارجية. ويرى المعهد أن أهمية الحلف قد تكمن في تطوير التعاون الدفاعي والردع الجماعي تدريجيا، وليس بالضرورة في خوض حرب مشتركة فورا. ويرى موقع تايمز أوف إسرائيل أن حلف مكة لا يبدو مصمما لخوض مواجهة عسكرية مع إسرائيل على الأقل في المرحلة الحالية، فالهدف الأساسي وفق التحليل هو تعزيز قدرة السعودية وحلفائها على حماية أمنهم ومصالحهم بعيدا عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة. ومع ذلك بحسب الصحيفة، فإن قيام تحالف يضم السعودية وتركيا وباكستان يمثل تطورا استراتيجيا لا يمكن لإسرائيل تجاهله. ويطرح المقال احتمال أن يؤدي تعزيز القدرات الدفاعية السعودية إلى تقليص الحاجة إلى إسرائيل كشريك أمني. ويضيف الموقع بأن منطقة الشرق الأوسط تسخر بسلسلة من الاتفاقيات الدفاعية التي لم تسفر عن شيء، زاعما أن القوى الثلاث ليست على وشك خوض حرب من أجل أن يدافع بعضها عن بعض، وأن الاتفاق يهدف إلى إظهار القيادة والعمل المشترك والقوة الدبلوماسية وليس إلى إنشاء قوة عسكرية.

0: عسكرية موحدة. في هذا الإطار، في إطار تحليل موقع تايمز أوف إسرائيل، أعود إلى أستاذ عمر، كيف برأيك تقارب إسرائيل هذا الإعلان لحلف مكة، وإلى أي درجة تشعر إسرائيل بأنها مهددة جراء هذا الإعلان؟
1: لا، إسرائيل قلقة من الحلف. يعني اللي بيتابع ما كتبه المحللون في صحافتهم، أنا باعتقادي أنها قلقة من هذا الحلف. يعني هي قلقة جدا من تركيا، وأنت بتعرفي يعني حجم القلق الإسرائيلي من تركيا في الملف السوري كبير وكبير جدا، ما بالك لما تضع تركيا يدها بيد السعودية والباكستان. يعني هذا الحلف يقلق إسرائيل على المستوى الاستراتيجي، وأنا بعتقد أنها بتعمل له تقييم دائم وفي مراقبة له مكثفة. ربما يعني عدم وجود مصر في هذا الحلف طمأنها قليلا، لكن هذا الحلف بمعنى أنه مشروع ربما نواة لانضمامات أخرى على المستوى الإقليم، يعني يقلق إسرائيل بشكل كبير. هل يشكل تهديد مباشر؟ هي إسرائيل بطبيعة تفكيرها يعني المآلات تذهب إلى هذا الاتجاه، لكنها ليست قلقة من اعتداءات أو مواجهات مباشرة مع هذه الدول. وباعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا موجودة بصورة الحلف. أنا لا أبعد ولا أبرئ أن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة بصورة الحلف، لماذا تشكل، أهدافه وغاياته، وبالتالي هي تضع أمريكا إسرائيل في ضمن حساباتها. لكن القلق الإسرائيلي موجود ويومي، ويتحدثون عن الحلف في مقالاتهم وفي كل الحديث السياسي، وفي الصالات السياسية الإسرائيلية يتم الحديث عن هذا الحلف. وأنا بتقديري هذا جزء من طبيعة التفكير الإسرائيلي، لكن متى وكيف ولماذا؟ يعني أنا بتقديري أن إسرائيل لم تصل إلى مرحلة أنها تتعامل مع الحلف كتحطيمه. ممكن هي لا زالت مقتنعة أنه ممكن يساعد في قصة الحوثيين، وممكن يساعد في قصة الإيرانيين، لكنها قلقة. نعم قلقة.
0: أستاذ عبد الله، كيف يفكر الحوثي الذي يقول أنه يواجه إسرائيل ويواجه القوى الإمبريالية، وهو يشكل عاملا ضاغطا أساسيا على دولة إسلامية كبرى كالسعودية من أجل أن تغير موقفها، وربما بشكل أو بآخر يخدم أهداف إسرائيل والولايات المتحدة بأن تذهب الرياض إلى التطبيع؟
2: أود أن أضيف مسألة في المقاربة نفسها لحلف مكة نفسه. شو السياقات كلها؟ الضغط الإيراني على السعودية وعلى الدول العربية، كان يراد منه أن يجنى ثماره لصالح المشروع الإبراهيمي الذي كانت تقوده إسرائيل في الخلفية والإمارات في الواجهة، وأن تذهب دول المنطقة إلى استبدال هذا يعني الاتجاه الإجباري إلى اتجاه حقيقي ومنطقي، وهو أن يكون هناك دفع أو حلف دفاعي من المنطقة من باكستان وتركيا. هو المسألة الطبيعية، السعودية اختارت الاختيار الذكي، الاختيار الطبيعي المنطقي، اللي هو جلب باكستان وتركيا. تركيا تعرف أنها كانت قبل 100 عام كانت هي الأساس في أمن الجزيرة العربية، كانت موجودة في نجد، عفوا كانت موجودة في الحجاز وعسير، وموجودة في اليمن. عودة الأتراك يعني وإن كان بشكل آخر إلى الجزيرة العربية في اطار حلف مع السعوديه، ونعتقد انه كان من اهم طموحات الاتراك، يعني عادوا الى الصومال مثلا بحلف مع الصومال، ولماذا لا يعودون الى السعوديه بحلف اي كانت اشكاله. وبالتالي انا اعتقد انه هو منطقي، يعني وفي الاخير هو يدفع ايران من جهه، اهميه الحلف هذا انه يدفع ايران، يدفع الضغوط الايرانيه عبر اضرعها، ومن ناحيه اخرى لا يدفع بالمنطقه باتجاه الحلف الاسرائيلي الاماراتي. وانا اعتقد انه الحلف الاسرائيلي الاماراتي تلاشى مع وجود المشروع التركي الباكستاني السعودي وحقيقي ومن المنطقه، وبالامكان ان يساعد على امنها، حتى اعتقد الامريكان يتفهمون ذلك، يعني كانوا يدفعون
0: ربما من الباكر القول ذلك استاذ عبد الله، لكن حتى نستثمر
2: ليس
0: ما
2: ليس
0: تبقى
2: ليس
0: من وقت.
2: مبكرا ليس مبكرا ليس مبكرا الملامح واضحه. انا اعتقد انه الاختيارات واضحه، عندما يقدم لك حليب وعصير واخترت الحليب فانت بالتاكيد بتلقي انت تشرب الحليب. يعني قدم لك مشروبين، مشروب اسرائيلي ومشروب تركي باكستاني، بالتالي السعوديه اختارت الخيار المنطقي وهو
0: طيب
2: يحتاج الى
0: جيد
2: دفع
0: جيد
2: ايران
0: اشكرك
2: والى
0: على
2: دفع
0: هذه
2: ضغوط
0: الاضافه
2: ايران،
0: استاذ عبد الله،
2: وبالتالي اختارت الخيار
0: فقط
2: التركي الباكستاني بدلا عن الخيار الامارات الاسرائيلي.
0: ساعدنا في فهم المقاربه التي يعني ترد في بال الحوثي، وهو يضغط من جهه باب المندب على الرياض وعلى المملكه العربيه السعوديه، وهو يقدم نفسه على انه مقاوم ومواجه لاسرائيل، ثم يساهم في تقليل عدد الدول الغير منخرطه باتفاقيات التطبيع. كيف؟
2: الحوثي هو يقارب المسألة من منظور إيراني، إيران ضغطت في هرمز، الأمريكان كان نجحوا بحد كبير إلى تحييد الضغط الأمريكي الإيراني على هرمز، وبالتالي اختاروا أداء أخرى للضغط، هم مصلحتهم الخاصة. الحوثي لا يقارب مسألة إلا من منظور إيران، إيران تدفعه يمينا يمينا، تدفعه شمالا شمالا. وأنا أعتقد

0: الروس منخرطين الى حد ما في دعم الايرانيين في هذه المساله، مساله المندب للضغط على اداره النفط ليكون النفط الروسي بديلا. الروس يحتاجون الى بيع النفط ويحتاجون الى النقد الاجنبي، وبالتالي ربما وجدوا مصلحه في دعم الحوثيين بتقنيه معينه، ربما اقمار صناعيه، احداثيات معينه، لكن موجودين. انا اعتقد ان الروس مش بعيدين عن ما يجري، وايضا الايرانيين لديهم مصلحه. وبالتالي الحوثي يخدم هذه المصلحه، يخدم هذه الاجنده، يخدم ايران في الحرب مع امريكا. وبالتالي لو استؤلفت المعركه مره اخرى سيكون الحوثي منخرطا لاغلاق باب المندب، ليس فقط للسفن السعوديه انما لكل العالم سيغلقه. وبالتالي هو اقترب المندب لاجل هذا الغرض، قدم تطمينات فقط لتثبيت وجوده، لكنه في الاخير عندما تحتاج ايران الى اغلاق المندب سيغلقه لمصلحتها. والايرانيون لا يقبل ذلك، يقولون نتحكم في منفذين بحريين هامين، هرمز والمندب. وبالتالي الحوثي لا يمكن مقاربته الا من وجهه نظر ايران، هو استثمار ايراني وهو اهداف ايرانيه، وبالتالي ايران لا تنظر لشيء اخر الا مصلحتها، لا تنظر انها تدفع المنطقه باتجاه اسرائيل مثلا او تعلم اسرائيل، لكنها يعنيها فقط مصلحتها.
1: طيب
0: انا اعتقد ان الاتراك والباكستاني، اسمح لي اضيف، الاذكياء في التعاطي مع ايران. عندما قدم وزير الخارجيه الباكستاني للرياض قال سالنا ايرانيين، قالوا ليس لنا منخرطين في اليمن ونحن ليس لنا دخل، وبالتالي معناه تطبيق ذلك، انتم ليس لكم دخل من ناحيه شكليه، فبالتالي نحن جينا لعدم مواجهتكم، انما ندعم السعوديه في وقت العودي. هذا ذكاء من باكستان. كذلك الايراني الاتراك يقولون ذلك، يقولوا الحل السياسي مع ايران، وايران تقول تريد حلا سياسيا، وبالتالي نحن ايضا نريد حلا سياسيا. يعني رفع الخطاب السياسي والحل السياسي من قبل باكستان الاتراك هو ذكاء ايضا، في المقابل يدعمون وان كان بشكل محدود المملكه العربيه السعوديه في دفاعاته.
1: هو حتى وزير خارجيه تركي ايضا تمسك بهذه المساله، مساله الابقاء
0: الحل
1: على
0: السياسي،
1: الخيار
0: نعم،
1: الدبلوماسي
0: والباكستان والاتراك
1: والحل
0: يتكلمون عن
1: السياسي
0: السياسه،
1: في
0: نعم.
1: اليمن. جيد استاذ محمود، بعد الحوثي يقال بانه الاختبار الحقيقي امام هذا الحلف هو اسرائيل. اليوم تركيا كيف تعالج هذا الملف تحديدا؟ لان اسرائيل تشكل تهديدا على تركيا، تشكل تهديدا على حليفه تركيا سوريا، تزداد تهديداتها للمنطقه. كيف ستقارب انقره هذه المساله؟
2: أعتقد بأن هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى تشكيل حلف مكة، من ضمنها العامل المتمثل بإسرائيل وما أصبحت تشكله من تهديد بالنسبة لأمن واستقرار هذه المنطقة، خصوصا إسرائيل في حقبة ما بعد 7 أكتوبر. هذا التحول الكبير الذي جرى، أو التقاطع الكبير الذي جرى في المقاربة التركية والسعودية للمنطقة، أنه كلا المقاربتين وصلتا إلى اعتبار أن إسرائيل تشكل تهديد كبير في هذه المنطقة. لكن علينا أيضا ألا نتجاهل بالعامل الإيراني الذي كان، أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي كانت يعني محرك كمان مهم جدا في تشكيل هذا الحلف. بالنسبة لتركيا هناك عدة مسارات تعمل عليها من أجل التعامل مع هذا التحدي الإسرائيلي. من ضمن المسارات المهمة هو حلف مكة، تعميق ارتباطها في هذه المنطقة، بناء شراكات استراتيجية مع قوة فاعلة في هذه المنطقة. المملكة العربية السعودية ليست دولة يعني عادية في هذه
1: صحيح.
2: المنطقة، هي قلب العالم العربي. باكستان أيضا دولة إسلامية كبيرة لديها سلاح نووي، وبالتالي أيضا تحاول تركيا من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية أن أولا تعزز موقفها في التعامل مع التحدي الإسرائيلي. هناك اعتقاد على ما أتصور بدأ يسود إلى حد معين في الأوساط التركية بأن تركيا قد تكون في يوم من الأيام هدف لإسرائيل كما
1: لإسرائيل.
2: كانت إيران هدف لإسرائيل، وبالتالي الأتراك يتعاملون مع هذه المسألة. هذا
1: يعني
2: أحد
1: تركيا
2: المسارات. المسار
1: تؤسس
2: الآخر،
1: لدعم في المنطقة إذا ما تم تهديدها من قبل إسرائيل أستاذ محمود؟
2: نعم، أنا أعتقد هذا جزء من البيئة التي تحاول تركيا أن
1: خلقها.
2: تبنيها من أجل حماية نفسها في أي حرب محتملة مع إسرائيل. إذا أردت أن تبعد الحرب عليك أن تستعدي لهذه الحرب وكأنها ستندلع
1: طيب
2: غدا. ما تفعله تركيا هو الاستعداد لحرب مع إسرائيل، وإن كانت لا تريد هذه الحرب،
1: مفهوم،
2: لأنه الاستعداد لهذه الحرب هو الذي الشيء الوحيد الذي يمنع هذه
1: يمكن أن
2: الحرب.
1: يمنعها.
2: هذا
1: طيب
2: أحد المسارات التي هذا أحد المسارات التي تعمل عليها تركيا.
1: أستاذ عمر، سؤالي الأخير معك اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية التي بدت متحمسة لهذا الإعلان، كيف يمكن أن تتعامل مع أي ردة فعل مقبلة للحلف في حال تصاعد التوتر مثلا بين تركيا وبين إسرائيل؟
3: لا، هي ستتعامل معه وظيفيا، بمعنى أنها ستحاول الاستثمار فيه في القصة الحوثية والإيرانية. بالموضوع الإسرائيلي سترسم خطوط حمراء، يعني لن تسمح لهذا الحلف أن ينضج بالتالي لمواجهة إسرائيل، ولا تمانع أمريكا ربما في عقلية

0: ترامب أن يكون بينها وبين إسرائيل، أي بين الحلف وبين إسرائيل تدافع، يعني أحد أدوات الضغط على القرار الإسرائيلي، لكن ضمن المعايير والشروط الأمريكية التي تحمي
1: يعني في
0: إسرائيل
1: خطوط
0: وتحمي
1: حمراء.
0: نظام إسرائيل. نعم، سترسم الولايات المتحدة الأمريكية خطوط حمراء فيما يتعلق بإسرائيل، وستستخدم أيضا هذا الحلف في مواجهة إيران، في مواجهة الحوثي، حتى في مواجهة القرار الإسرائيلي، بالمعنى اللعب بإعدادات السياسة الإسرائيلية دون أن يمس ذلك الأمن الإسرائيلي. يعني في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى ليست بعيدة عن هذا الحلف، ليست بعيدة عن التدخل في هذا الحلف. الولايات المتحدة الأمريكية قريبة من السعودية وحليف لها، وكذلك هي قريبة من باكستان وقريبة من الأتراك. لا تعتقدي أن هذا الحلف دشن دون أن يكون الولايات المتحدة الأمريكية على أقل تقدير قريب من الطاولة التي دشنت هذا الحلف، وهذه ليست اتهامية للحلف بقدر
1: نعم.
0: ما هي واقعية في وصف هذا الحلف. أنا بتقديري الحلف سيستخدم بثقله ربما في الملف الحوثي، بالتخويف ربما وبإشعاره بالجدية للجانب الإيراني، لكن الجانب الإسرائيلي ممكن استخدامه سياسيا أكثر من أنه حلف يكون دفاعي في بعد عسكري
1: شكرا.
0: تاريخي.
1: عمر العياصر، عضو مجلس الأعيان الأردني من عمان، شكرا جزيلا لك. أشكر محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية، كان معنا من اسطنبول، وشكري لعبد الله دوبلة الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كان معنا كذلك من اسطنبول. الشكر الموصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

عبد الرحيم محمود الشاعر الشهيد ولد في بلدة عنبتة بطول كرمة الفلسطينية عام 1913 في أسرة علم وأدب. أتم تعليمه الابتدائي والمتوسط في قريته والثانوية في مدرسة النجاح الوطنية، وكان طالبا متفوقا. التحق بمدرسة الشرطة في بيت لحم عام 1933 وعمل في السلك أشهرا، ثم استقال لرفضه القبض على مناضل وطني. بدأ كتابة الشعر مبكرا، وفي عام 1935 ألقى قصيدة أمام سعود بن عبد العزيز يحذر فيها من ضياع فلسطين. التحق بثورة عام 1936 والتجأ إلى العراق بعد ملاحقته من سلطات الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1940، وهناك تعرف إلى القائد عبد القادر الحسيني. انضم إلى ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق عام 1941. عاد إلى فلسطين وعمل مدرسا في كلية النجاح الوطنية عام 1942. نشر معظم قصائده ومقالاته بين عامي 1942 و 1948 في صحيفة الاتحاد بحيفا ومجلة الغد. انضم إلى جيش الإنقاذ عام 1948 وخضع لدورة ضباط في دمشق ليعود منها قائدا في فوج حطين بجيش الإنقاذ. استشهد في 13 من تموز عام 1948 في معارك قرب قرية شجرة، ودفن في مدينة الناصرة. لقب بالشاعر الشهيد قبل استشهاده بسبب قصيدته الشهيرة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. صدر ديوانه الشعري في عمان عام 1958، ونشر عز الدين المناصر أعماله الكاملة عام 1988. تم تكريمه بوسام القدس عام 1990، وأطلق اسمه على شوارع ومؤسسات ثقافية، وأدرجت قصائده في المناهج التعليمية العربية.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

هذه نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم من تلفزيون سوريا. أسعد الله مساءكم مشاهدينا. نبدأ بالعناوين. قوى الأمن الداخلي تفكك خلية لداعش في ريف حمص كانت تخطط لاستهداف دور العبادة ودوريات الأمن. نائب محافظ الحسكة يؤكد لتلفزيون سوريا أن مظاهرات الحسكة حق للمواطنين للتعبير عن تطلعاتهم. وزارة الخارجية ترحب بتأكيد مجلس الأمن بالإجماع على ضرورة الاحترام الكامل لاتفاقية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وردود فعل دولية معارضة لهذه الخطوة.

0: في التفاصيل، أعلنت قوى الأمن الداخلي وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش في ريف حمص وإحباط مخططاتها الإرهابية، حيث كانت تخطط لاستهداف دور العبادة ودوريات الأمن. كما قبضت قوى الأمن على 2 من أفراد الخلية وضبطت عبوتين ناسفتين مجهزتين، في حين كشفت التحقيقات عن تولي المقبوض عليهما نقل العبوات المتفجرة ورصد دور العبادة ودوريات الأمن الداخلي. ولفتت قوى الأمن الداخلي في بيان إلى أن أحد أفراد الخلية متورط في محاولة تفخيخ سكة للقطار، وألقي القبض عليه بالجرم المشهود أثناء محاولته زرع عبوة، بينما تتواصل التحقيقات لكشف بقية أفراد الخلية وارتباطاتها وأبعاد نشاطها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. تفاصيل أكثر عن هذه العملية ينقلها لنا مراسلنا من حمص أنور أبو الوليد. مرحبا بك أنور. إذن هذه العملية، ما هي التفاصيل الإضافية؟ هل صدر تصريحات جديدة عن قوى الأمن الداخلي عن يعني من قام، من هذه الخلية، لمن تتبع، أو أي شيء جديد؟
1: نعم ربا، لم يصدر أي تحديث فيما يخص البيانات الرسمية المتعلقة بقوى الأمن الداخلي هنا في حمص حول هذه العملية، ولكن هذه العملية يعني تأتي أهميتها ربما من كونها أطلقت عليها وفق بيانها قوى الأمن الداخلي أنها ضربة استباقية، وبالتالي هي تأتي في إطار تحركات مستمرة تقوم بها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة خلايا تنظيم داعش التي باتت كما يبدو منتشرة في المنطقة، وتعتبر مكافحتها أولوية من أولويات قوى الأمن الداخلي كما صرحت بذلك أكثر من مرة. إذا ما تحدثنا عن تفاصيل هذا البيان ربما فنحن نلاحظ التركيز على نقطتين. الأولى هو موضوع العبوات الناسفة، العبوات الناسفة التي تعتبر أحد أبرز الأسلحة التي يقوم باستخدامها التنظيم في عملياته التي ظهرت في أكثر من محافظة، ربما كانت خلف غيرها، ولكن هناك حوادث كبرى حصلت في حمص تشير إلى تنفيذ مثل هذا مثل هذه العمليات. وأيضا هناك نقطة مهمة ركز عليها البيان وهي اتهام الخلية واتهام العناصر المقبوض عليها من عنصرين الذين تم إلقاء القبض عليهما في منطقة الحولة، تم توجيه تهم لهما عدة أبرزها محاولة استهداف دور العبادة وزعزعة الاستقرار.
0: طيب أنور، باعتبار أن هذه الخلايا حسب التصريحات الرسمية هي تتبع لداعش، هل تم الحديث عن ربط هذه الخلايا بخلايا أخرى، أم أن التفاصيل ما تزال محدودة والتحقيقات جارية ولذلك صدر فقط هذا البيان؟ وإلى أي مدى فعلا محافظة حمص تعاني من خلايا تنظيم داعش حسب أيضا التصريحات الرسمية؟
1: نعم ربما تعودنا في مثل هذه الحالة تحديدا مكافحة تنظيم داعش أو حتى مكافحة ما تسميه القوى الأمنية مكافحة الإرهاب عموما تكون

عمليات دقيقة، العمليات في بعضها استباقية، والعمليات تكون تحاط بشيء من الحذر وضحالة وضآلة المعلومات. السبب رئيسي ومهم وواضح هو عدم السماح لآخرين ربما بالفرار. يكون هناك دائما عندما يتم القبض على أحد

0: افراد هذه العصابه يكون هناك دائما من المتوقع ان يكون سلسله من عمليات الاعتقال التي تحصل بعدها نتيجه الاعترافات وما الى هنالك التي تقود الى اخرين كما هو متوقع في مثل هذه العمليه. ولكن نوعيه الاتهام الذي وجه الى هذين العنصرين تشير بشكل او باخر الى عمليه حصلت قبل فتره في حفله دور العباده يوم استهدف احد المساجد وكان هناك سماع قتلى واكثر من 20 جريح، وبقيت العمليه يعني مثار تساؤلات حول الجهه التي يمكن ان تقوم مثل هذه الاعمال، وبالتالي ياتي اعتقال هؤلاء وتوجيه مثل هذه التهم لهم، اضافه الى ربطها باعتقالات اخرى حصلت قبل يومين اخرها كان اعتقال الوالي العسكري العام بحمص واعتقاله في حجيره بريف دمشق ايضا، والحديث هو القوى الامنيه عن مسؤوليتها المباشره عن عمليات حصلت في حمصكا، زرع عبوات ناسفة كما حصل في مسجد علي بن أبي طالب في العام الماضي، كانت العملية عبارة عن زرع عبوة داخل المسجد في وقت صلاة الجمعة ما أدى إلى هذا العدد من القتلى والجرحى، وبالتالي هي سلسلة مترابطة متشابكة من العمليات التي ربما لا يظهر جزء كبير من معلوماتها، ولكنها تشير بشكل أو بآخر إلى استمرارية التنظيم بمحاولة تنظيم قواته تنظيم عناصره، ربما لم تحصل في حمص مقارنة بمحافظات أخرى عمليات كثيرة، ولكن بعض العمليات هزت حمص حرفيا بمعنى أنها أثارت الرأي العام بشكل كبير. كان في العام الماضي هناك تفجير في مسجد علي، وأيضا قبل أيام قليلة فقط شهدت حمص حدثا عنديا بارزا تمثل باستهداف عدد من المدنيين على طريق ريف حمص الغربي عند تحويل بصياب، وأيضا هذه العملية لا تزال مثار تساؤلات ربما تخوض إليها مثل هذه الاعتقالات وغيرها للوصول إلى الفاعلين.
1: شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد مراسلنا من حمص على كل هذه التفاصيل. نتابع في هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل والنقاشات نرحب بالخبير الأمني والاستراتيجي السيد رشيد حوراني من دمشق. مرحبا بك سيد رشيد. هذه العملية هي ضربة استباقية لقوى الأمن الداخلي، وهذه الخطوة تحسب لهم خاصة مع يعني ما تم الكشف عنه مع هذه الخلية، عبوات ناسفة، مواد متفجرة، و الأخطر مخطط لاستهداف دور العبادة. إلى أي مدى فعلا هذا الأمر الآن له أهمية ويجب أن تستمر وزارة الداخلية بالقيام بهكذا ضربات استباقية؟
2: نعم، مساء الخير لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. حقيقة في البداية لابد يعني من التعريج على سلسلة العمليات، وهي الفكرة التي تفضلت بذكرها أثناء الكلام مع المراسل. سلسلة عمليات داعش خلال الأشهر الثلاث الماضية أو الأربعة الماضية تدل على أن هناك يعني استراتيجية أو تكتيك مرحلة يلجأ إليه داعش، ويدل على قدرته على التأقلم والتكيف مع الوضع السوري الجديد بعد سقوط النظام. فعملية اليوم وسبقها أيضا قبل يومين إلقاء القبض على أحد قياديه العسكريين في بلدة حجيرة في جنوب دمشق، وفي أيضا شهر أغسطس آب تم تفكيك خلية له في بلدة كان أرنبة في القنيطرة وإلقاء القبض على قيادة له في مدينة مندج. نلاحظ أن تنظيم داعش يعني يوزع قياديه على كافة الجغرافيا.
1: نعم، يعني تنظيم داعش بعد التحرير بدأ يتبع سياسة واستراتيجية جديدة بعملياته الإرهابية، لكن هل هناك ما يميز العمليات التي يحاول أن يقوم بها التنظيم عمليات إرهابية في محافظة حمص، نظرا لأن حمص محافظة فيها تنوع طائفي، نظرا لأنها في وسط سوريا، أم برأيك هو يحاول أن يضرب خبط عشواء فقط ليزعزع الأمن؟
2: نعم، لا يعني عملياته خبط عشواء ويحاول أن يثبت ذاته فقط، وكنت سأعرج على هذا الأمر أن عملياته يعني لها اتجاهين من ناحية التأثير. اتجاه اجتماعي وهو يضرب المكونات بعضها ببعضها الآخر، وأيضا يرسل رسالة إلى المكونات الاجتماعية وخاصة الأقليات أن السلطة الجديدة هي غير قادرة على تأمين الحماية لكم، وبالتالي زيادة الهوة بين هذه المكونات والسلطة الجديدة. هذا التأثير الأول الذي يريد من ورائه تنظيم داعش من خلال تنفيذ عملياته عندما يضرب مثلا مسجد أو دور العبادة التابعة للأقليات. أما التأثير الآخر الذي ظهر من خلال تفجير خطوط الطاقة وأيضا محاولة أحد أفراد الخلية اليوم تفجير أو تفخيخ سكة الحديد، يحاول التنظيم من خلال هذه العمليات أن يكون من خلال

0: العملياته تأثير وضرر اقتصادي على الدولة السورية بشكل
1: طيب
0: عام.
1: التنظيم بطريقة في عمله الحالية هل هو فعلا قادر على أن يضرب مواقع لا قدر الله مواقع استراتيجية تؤثر على البلاد بشكل عام؟ كما ذكرت موضوع سكة القطارات، هل يستطيع بآلية تحركه أن يقوم بهكذا عمليات؟
0: نعم، أعتقد حتى الآن يستطيع التنظيم لسبب القيام بالتحرك، ولديه حرية التحرك يعني المحدودة بسبب التطور التدريجي لعمل أجهزة الأمن، وهذا من جانب. عمل أجهزة الأمن اليوم يتم التنسيق والتعاون بين الجانبين أو مؤسستين، الاستخبارات العامة والأمن الداخلي. الاستخبارات كما لاحظنا في أكثر من عملية، وفي عملية اليوم تقوم بجمع المعلومات والتأكد منها ومن ثم تسليمها للأمن الداخلي الذي يقوم بعملية التنفيذ. ونلاحظ من خلال عمليات الأجهزة الأمنية أصبح تناسق وتكامل بعملها على خلاف ما كان معمول به أيام النظام السابق وحالة.
1: طيب نعود لوزارة الداخلية والعمليات الاستباقية، إلى أي مدى وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي لديها نقاط قوة بالتعامل مع تنظيم داعش، خاصة بآلية عمله التي تختلف من منطقة لأخرى على ما يبدو بنوعية الاستهدافات؟
0: نعم، أنا يعني برأيي وبتقديري وقراءتي لنشاط تنظيم داعش، أن تنظيم داعش اليوم لجأ إلى الأماكن السكنية لزيادة أثر عملياته وزيادة الأذى الناجم عنها. لماذا لجأ إلى الأماكن السكنية؟ لأن قوات الجيش السوري أحكمت السيطرة على مناطق البادية السورية وعلى الحدود العراقية السورية، وأيضا أصبح هناك متغير يعني بالنسبة لتنظيم داعش أدى إلى تراجعه في تلك المنطقة، حيث يعني نعلم جميعا أن منطقة البادية والحدود العراقية السورية كانت المعقل الرئيسي لتنظيم داعش وللتخطيط لعملياته وتنفيذها، سواء ضد النظام السابق أو ضد قوات الزهد. ولكن اليوم تنامي العمليات الأمنية وتبادل المعلومات بين الجانب السوري والجانب العراقي وإحكام السيطرة والانتشار من قبل قوات الجيش السوري في البادية منع تنظيم داعش من الاستمرار والقدرة على احتفاظ في معقله في البادية. ولذلك يعني يستغل تنظيم داعش اليوم بعض الفراغات الأمنية وبعض الرخاوة الأمنية في أمن الطرق والتحرك على الطرق بالتسلل إلى الأماكن السكنية، مستفيداً منها، وهذه نقطة جداً مهمة، من أماكن أو من أوقات انتشاره السابق. فمثلاً في عملية ريف حمص اليوم كان تنظيم داعش يعني في فترة من الفترات حاول السيطرة على ريف حمص الشمالي والريف الغربي الشمالي لمدينة حمص، بمعنى أن لتنظيم داعش اليوم عناصر وشبكات وأفراد كان لهم علاقة أو كان للتنظيم علاقة بهم، اليوم أعاد أو يحاول إعادة إحياء هذه العلاقة، ويمكن أن يكون هؤلاء المتعاونين معه في مرحلة زمنية سابقة.
1: هل مؤشر خطر تنظيم داعش بعملياته ومحاولة العمليات الإرهابية ما زال خطيرا جدا في سوريا أم أنه ينخفض باختصار لو سمحت؟
0: نعم، لا أعتقد أن تنظيم داعش خطير جدا، نظرا لما سبق وذكرت أن تنامي وتطور عمل الأجهزة الأمنية منعته من استمرار اتخاذ البادية معقلا له، لذلك تسلل إلى الأماكن السكنية ويريد إيقاع الأذى والعمليات.
1: وهذا أخطر، يعني الوجود بين المدنيين هو الأخطر. على كل حال، على أمل أن تقوم وزارة الداخلية بهكذا الضربات الاستباقية لتمنع حدوث أي عمل إرهابي وخاصة في المناطق السكنية حسب تحليلاتك. سيد رشيد حوراني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق، الخبير الأمني والاستراتيجي. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور فرض طوق أمني في محيط بلدة سعلو على طريق دير الزور الميادين إثر مقتل شخص بإطلاق نار. وأوضحت القيادة أنها أوقفت عددا من المشتبه بهم وصادرت أسلحة نارية وذخائر مخبأة في محيط مسرح الجريمة، مؤكدة أن الجهات المختصة تكثف ملاحقة المتورين عن الأنظار تمهيدا لتقديم جميع المتورطين إلى القضاء. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إحباطها للمرة الثانية محاولة تهريب حبوب الكبتة

0: إلى سوريا عبر منفذ جديدة يابوس الحدودية. وأوضحت هيئة المنافذ في بيان أن الكمية التي ضبطت تقدر بنحو 129 ألف حبة كبتاغون في ثاني عملية من نوعها خلال 48 ساعة، ليرتفع إجمالي الكميات المضبوطة في العمليتين إلى أكثر من نصف مليون حبة كبتاغون، مؤكدة أن هذه الجهود تندرج ضمن تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المخدرات إلى البلاد. خرج عشرات النساء وذوي الموقوفين اليوم الجمعة في مظاهرة أمام مركز الأمن في مدينة الصنمين بريف درعا، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم الذين أوقفتهم قوى الأمن عقب الأحداث الأمنية الأخيرة في المدينة، وفق ما أفاد تجمع أحرار حوران. ووفقا للتجمع، أوقفت قوى الأمن عشرات المشتبه بهم والمطلوبين من أبناء المدينة عقب مقتل 3 من عناصر الأمن الداخلي أثناء تنفيذ مداهمة أمنية لمنزل أحد المطلوبين. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 18 من أيلول الماضي التوصل إلى الخلية التي قالت إنها مسؤولة عن مقتل 3 من عناصرها في مدينة الصنمين بريف درعا. أكد نائب محافظ الحسكة عباس الحسين لتلفزيون سوريا أن ما شهدته مدينة الحسكة من مظاهرات يعد حقا مشروعا لجميع المواطنين للتعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم.
1: المظاهرات التي حصلت اليوم هي مظاهرات سلمية، وهي حق مشروع لجميع المواطنين في التعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم. ونؤكد أن مطالب أهالي محافظة الحسكة تحظى باهتمامنا ومتابعتنا، ونتطلع أن تكون هذه المطالب مدخلاً لتعزيز الحوار والتفاهم.
0: وحول تفعيل المؤسسات في المحافظة، قال نائب محافظ الحسكة عباس الحسين لتلفزيون سوريا إنه تم تفعيل معظم المؤسسات الحكومية باستثناء عدد منها مثل القصر العدلي، مؤكداً أن أسباب عدم تفعيلها تقنية بالكامل.
1: هناك تفاعل مستمر مع الجهات المعنية في المحافظة، ووصلنا إلى مراحل جيدة في المحافظة حيث تم تفعيل غالب الدوائر الحكومية، لكن بقي عدد من الدوائر التي تمس حياة المواطن، منها القصر العدلي، منها الهجرة والجوازات، منها النفوس. وهذه الأمور ليست تأخيرها ليس سبب الدمج، إنما هما أمور تقنية بحتة.
0: هذا وخرجت مظاهرة اليوم في مدينة الحسكة، طالب المشاركون فيها ببسط الدولة سيطرتها بشكل فعلي داخل المدينة، وذلك للجمعة الثانية على التوالي تحت شعار جمعة رفع العلم السوري. Yeah.

0: في السياق نفسه شهدت مدينة رأس العين في ريف الحسكة مظاهرة تحت شعار علم واحد وهوية واحدة، ورفع المشاركون علم سوريا على السارية الرئيسية في المدينة معبرين عن تمسكهم بوحدة البلاد وتضامنهم مع أهالي مدينة الحسكة، ومؤكدين استمرار فعالياتهم حتى بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي السورية.
1: الحمد لله أنه تم رفع هذا العلم بجميع أنحاء سوريا بما فيها منطقة رأس العين ومحافظة الحسكة، وهل شيء هذا يعني

0: اللي يدل على وحدة هذا البلد ووحدة أهله، وإن شاء الله يكون هذا يعني نهاية أي خلاف داخلي ضمن هذا البلد، ونتمنى التوفيق والتوفيق لهذا البلد، وإن شاء الله نحظى لجميع أنحاء سوريا.
1: اليوم في مدينة رأس العين وريفة قامت أهالي المدينة بالاحتفال برفع علم الجمهورية العربية السورية في سماء منطقة رأس العين، فأكثر الأعلام التي كانت موجودة من قبل المنشيات مرفوضة، علم واحد هو علم الجمهورية السورية من درعا إلى مالكية من البخمال للاطقية. عاش السورية حرة أبية.
2: وشارك المئات من أهالي محافظة الرقة في وقفة تضامنية مع أهالي الحسكة تحت شعار لا علم إلا علم الجمهورية العربية السورية، ورفع المشاركون شعارات داعمة لأهالي الحسكة تأكيدا على التضامن معهم في مطالبهم ببسط سيطرة الدولة والتمسك بوحدة الأراضي السورية.
3: طبعا اليوم نحن فرحتنا برفع العلم بالحسكة، يمكن كل المحافظة سوريا ما راح حدا يعرفها ويحس بها بقدنا. نحن كنا بنفس الخندق، كنا ايضا محكومين من قبل العصابات قنديل وغيره، خصوصا الشبيبة الثورية.
4: احنا الشعب السوري من الله خلقنا متعايشين مع بعض من كل الطوائف، واحنا اليوم بيعدنا ناس قاعد تعمل شرخ بين الشعب السوري، عصابات مارقة على الدولة من خارج الدولة السورية ومن خارج المكون السوري كامل.
5: سوريا واحدة، سوريا لا نقبلها مجزأة. إن كان هناك ثلة من الانفصاليين هنا وهناك فهم لا يتجاوزون نسبة 10%، إن كانوا في السويداء أو في الحسكة يجب أن لا يفرضوا رأيهم على بقية الشعب الذي يمثل 90% هو خلف هذه الدولة وخلف قيادتها، ونحن معها إن شاء الله.
6: وأزيد أقول ما بفرق بين الشعب السوري، كردي عربي واحد، احنا طلعنا نصرة لأهلنا بالحسكة لأجل علاء العلم السوري فوق كامل التراب السوري.

0: رحبت وزارة الخارجية السورية بتأكيد مجلس الأمن الدولي بالإجماع ضرورة الاحترام الكامل لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وتنفيذ جميع أحكامها. وثمنت الوزارة في بيان لها على تأكيد أعضاء مجلس الأمن ووجوب احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها الذي جاء عقب مشاورات بشأن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك إندوف، مقدرة دور البعثة في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، كما شددت على ضرورة ضمان سلامة أفراد الإندوف وحرية حركتهم لتمكينهم من أداء مهامهم دون عوائق، مجددة تمسك سوريا بحقوقها السيادية الكاملة والتزامها بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. من دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة المنصور. مرحبا بك عبادة. إذن هذا البيان من وزارة الخارجية، ما هي التفاصيل الإضافية؟
1: نعم، مساء الخير وبيان. حقيقة هذا البيان الصادر عن وزارة الخارجية السورية حقيقة جاء بالترحيب الكامل بقرار الأمم المتحدة بسبب حقيقة إجماع جميع أعضائها ضمن جلستهم الأخيرة على يعني إلزام إسرائيل ب يعني قرار أو القرار 174 القاضي بالفصل ويعني عدم تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية ووجود قوات الأندوف على الحدود بين الدولتين. طبعا حقيقة يعني خلال الفترة الماضية كان هناك عدة توغلات إسرائيلية أو حتى هي توغلات يومية، يعني بشكل يومي قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقوم بالتوغل داخل الأراضي السورية وتقوم بالاعتداء على المواطنين، إضافة إلى عدة حالات من يعني الاعتداء على المواطنين وحالات الخطف التي تمت على مدار الأشهر الماضية. يعني الوزارة الخارجية السورية رحبت حقيقة بهذا القرار الذي يعتبر هو حق من حقوق سوريا وحق من حقوق وحدة سوريا ووحدة سيادتها، لأن يعني اعتداءات الإسرائيلية دائما تؤثر بشكل كبير على وضع سوريا وعلى الاستقرار الدائم على الأراضي السورية. أيضا كانت حقيقة الوزارة قد رحبت ب أو يعني أشادت بدور قوات الأندوف المنتشرة على الحدود، عناصر قوات الأندوف الذين يقومون حقيقة بمهام كبيرة كما وصفتها وزارة الخارجية في بيانها، وهذا الأمر حقيقة أيضا يؤثر على وضع وحياة كثير من الأسر السورية المقيمة على الخط الحدودي تحديدا المناطق القريبة من المناطق التي تتوغل أو يتوغل بها الجيش الإسرائيلي خلال الفترات الماضية. قوات الأندوف تعمل أيضا على حماية المدنيين وتقوم أيضا بتأمين كثير من مستلزماتهم خلال الفترات الماضية. طبعا وزارة الخارجية أيضا أشادت بأن يعني إلزام الأمم المتحدة يجب عليها إلزام إسرائيل بعدم الدخول إلى الأراضي السورية، إلزامها التام بالقرار 174، وأيضا أن يعني ألا يكون هناك توغلات جديدة حقيقة تؤثر بشكل كبير على استقرار سوريا وعلى استقرار المواطنين فيها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك عبادة المنصور مراسلنا من دمشق. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال السوري يوسف علي الحسون بغارة جوية على الحدود السورية اللبنانية، زاعما أنه كان يعمل على تنفيذ مخططات ضد المدنيين الإسرائيليين وقواته في جنوب سوريا بتوجيه من إيران. وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحسون روج خلال العام الماضي لعمليات شملت إطلاق طائرات مسيرة وقذائف صاروخية استهدفت قواته في جنوب سوريا. وفي السياق ذاتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بينهم 5 سوريين وجريح لبناني. عبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إذا استمرار تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين في جنوب سوريا. ودعت المفوضية إسرائيل إلى وقف أعمال المضايقة والترهيب بما في ذلك المداهمات والاحتجاز وتدمير المحاصيل، كما أوضحت أنها وثقت نحو 280 حادثة توغل عسكري إسرائيلي داخل الأراضي السورية خلال أيلول الماضي، وهو أعلى عدد شهري منذ بداية العام. وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 49 سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز لدى إسرائيل وفق المعلومات التي تلقتها المفوضية، كما شددت المفوضية على ضرورة إجراء تحقيق عاجل ومحايد في الحوادث التي تسببت فيها القوات الإسرائيلية وأدت إلى إصابة مدنيين أو مقتلهم. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاعة العلاقات اللبنانية السورية وسبل تطويرها. وحسب السفارة السورية في بيروت، بحث الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها أوضاع المعابر الحدودية وإقامات المواطنين السوريين في لبنان. كما تناول اللقاء أعمال اللجنة السورية اللبنانية المشتركة بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات. أعلن رئيس الهيئة العامة لطيران المدني عمر الحصرية أن التحديث الإيجابي الأخير الصادر عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية يعكس تقدما في تقييم سلامة المجال الجوي السوري. وأشار الحصري إلى أن شركتي طيران جديدتين من آسيا تستعدان لبدء استخدام المجال الجوي السوري اعتبارا من أواخر الشهر الجاري. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن اتساع نفوذ الصندوق السيادي السوري الذي يدير أصولا تقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي، تشمل ممتلكات حكومية وشركات وأصولا صدرت من رجال أعمال مرتبطين بالنظام المخلوع. وحسب تقرير للصحيفة، وسع الصندوق نشاطه ليشمل قطاعات اقتصادية متعددة.

0: إضافة إلى إدارة أصول اقتصادية مصادرة تشمل 32 كيانا كانت مملوكة لرجل الأعمال سامر فوز ومركزا تجاريا في دمشق صدر من رجلي الأعمال محمد ووسيم قطان. قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن الحكومة العراقية طلبت من سوريا المساعدة في تصدير النفط الخام إلى جانب التدفقات الحالية من زيت الوقود. وأوضح قبلاوي في مقابلة مع بلومبرغ نيوز أن تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا عبر الشاحنات قد يبدأ قريبا، مشيرا إلى أن أول قافلة محملة بالنفط الخام قد تصل إلى سوريا بحلول منتصف تشرين الأول الجاري، كما لفت إلى أن نحو 1000 شاحنة تنقل زيت الوقود يوميا، متوقعا أن يكون عدد الشاحنات المخصصة لنقل النفط الخام مماثلا على الأقل وقد يتجاوز 1000 شاحنة يوميا، نظرا لأن كميات النفط الخام العراقي أكبر بكثير من كميات زيت الوقود. أعلن حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان إعادة تفعيل حسابات سوريا لدى البنك المركزي التركي والمركزي الفرنسي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى العمل على إعادة تفعيل حسابات أخرى في دول مختلفة. وقال رسلان إن المصرف وظف كوادر جديدة من الخارج وعد هيكلا تنظيميا وخطة عمل محدثة لتعزيز الامتثال والحوكمة المؤسسية، لافتا إلى أنه سيعلن خلال الأسابيع المقبلة استراتيجيات وتشريعات جديدة لتنظيم القطاع المصرفي وتطويرها. خرجت مظاهرة في حي دمر بدمشق للمطالبة بإسقاط قانون الاستملاك واسترداد الأراضي المستملكة بموجب القوانين الموروثة من عهد النظام الأسد المخلوع. أعلنت شركة طيبة للمحروقات متابعة الشكاوى المتعلقة بجودة البنزين بالتنسيق مع الشركة السورية للبترول، مؤكدة اتخاذ إجراءات للتحقق من مطابقة المادة للمواصفات تشمل وقف استلام الشحنات أو تفريغها عند الاشتباه بوجود خلل وإحالة العينات إلى الجهات المختصة للتحليل. وأوضحت الشركة في بيان أن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالبنزين ليست محصورة بمحطاتها، وإنما وردت ملاحظات عامة جرى تسجيلها في معظم المحطات، مشيرة إلى أن المادة تصل إلى محطاتها ضمن صهاريج مرخصة أصلا من الشركة السورية للبترول. وأشارت إلى أن الشاحنات تخضع عند وصولها إلى المحطات لفحص ميداني قبل الاستلام والتفريغ يشمل المعاينة الظاهرية وقياس الكثافة والتحقق من خلو المادة من المياه والشوائب الظاهرة. ارتفعت تعرفة الركوب على خطوط سرافيس في محافظة طرطوس بعد القرار الأخير القاضي بزيادة أسعار المحروقات، وانعكست التسعيرة الجديدة على كلف التنقل اليومية للأهالي ولا سيما طلاب الجامعات المتنقلين بين الريف والمدينة، في حين يؤكد السائقون أن هذه الزيادة لا تغطي ارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف صيانة آلياتهم.
1: مع كل تعديل جديد يطرأ على أسعار المحروقات تتغير معه حسابات الصباح لدى أهالي محافظة طرطوس، فالمسافة بين الريف والمدينة لم تعد تقاس بالكيلومترات بل بما تقتطعه أجور السرافيس من دخل العائلات اليومي، عبء يتضاعف ثقله على الأسر التي يضطر أبناؤها للتنقل يوميا ولا سيما طلاب الجامعات الذين باتت رحلتهم نحو مقاعد الدراسة تستنزف النصيب الأكبر من ميزانية بيوتهم.
2: هلا غلت الأجرة وغل المازوت، صار طلب جامعة يعني اللي عنده طلب جامعة بيكلف

0: يا عالم، ما عم تبعت الطلبة، ما عم فيها تبعت الطلبة مشان على الفقر يعني. في هلا أنا ماشي حالي، بس غيري مو ماشي حاله، في فقر أسود يعني عنا، فقر ما بيتحمل. يعني بده طالب جامعة يجي بده 50,000 كل يوم بس أجرة مواصلة، حرام.
1: على المقلب الآخر من المقود لا تبدو الصورة أقل تعقيداً، فالتسعيرة الجديدة التي تثقل كاهل الراكب لا يراها سائقو السرافيس كافية لتغطية نفقات آليتهم، فما بين تأمين المحروقات وتكاليف الزيوت وقطع التبديل التي حلقت أسعارها في الأسواق، يجد السائق نفسه عالقاً في دوامة الحسابات اليومية وملاحقة الأعطال الطارئة.
2: تعرف السرفيس هيدا عمره 20-30 سنة، ما في قطع فيه إلا ما حقق دبل الدبل. هلا صار هلا بيقول لك غلي الدولار، بتروحي بدك تشتري دولاب، ما في عندك الدولاب الواحد 500,000، ما في عزقة تبع دولاب بيقول لك $5، ومن وين بدك المياه؟ من الألف والألفين.
1: على خطوط السرافيس تتضاعف الأعباء مع كل صباح، ليتقاسم الراكب والسائق ثقل الأزمة ذاتها كل من موقعه. واقع يفرض تحديات معيشية مستمرة بانتظار حلول تخفف وطأة المصاريف والصيانة وترعي القدرة المادية للمواطنين في تنقلاتهم اليومية. بين كلفة المحروقات التي ارتفعت وتكاليف النقل التي لحقتها، يجد المواطن نفسه أمام مصروف إضافي، فيما يحاول السائقون تغطية تكاليف عملهم في ظل الأسعار الجديدة. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
3: أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فعالية النسخة الثالثة من مؤتمر سينك 2026، ملتقى مجتمع التكنولوجيا السوري من حول العالم في دار الأوبرا بدمشق، بمشاركة أكثر من 2000 شخص بهدف توفير 25,000 فرصة عمل للكفاءة السورية.
4: أول مؤتمر كان بشباط 2025 مباشرة بعد التحرير، كان بمثابة مؤتمر تعارف، نحن نتعرف على سوريا وسوريا تتعرف علينا أكثر، ومنها انتقلنا للسينك 2، طورنا أكثر، وهلأ مع كل اللي تعلمناه من الأولانيات وسعنا المؤتمر أكثر. هي أكبر حضور، أكثر من 1700 شخص، ولكن عملنا مسارات مخصصة لبعض المجالات، بعض المواضيع، بعض التقنيات.
5: مجموعة كبيرة من الشركاء لمجموعة من أصدقاء سوريا يلي هنا هدفهم الأساسي من خلال تواجد بهذا المؤتمر هو مد إيد المساعدة والعون والمشاركة مع الكفاءات السورية اللي موجودة بقلب سوريا، طبعا بما يهدف مثل ما بتعرفي انه سينك المشن تبعيتنا هي خلق 25,000 فرصة عمل لسيريانز ان تكنولوجي بسوريا وربطهم مع شركات موجودة برا.
3: قالت وزارة التعليم العالي ان الطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية لعام 2026 ولديهم قبول سابق في المفاضلة العامة لا يحق لهم التقدم مجدداً إلى مفاضلة هذا العام، وأوضحت الوزارة أنه يمكن لهؤلاء الطلاب التقدم إلى المفاضلات الأخرى ومنها التعليم الموازي والجامعات الخاصة في حال استيفاء شروطها، وأكدت أن الطالب المقبول في المفاضلة العامة للعام الدراسي الحالي لن يحق له التقدم إليها في الأعوام المقبلة حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة مع احتفاظه بحق التقدم إلى المفاضلات الأخرى وفق شروطها. أثارت شروط القبول الجامعي التي أعلنتها وزارة التعليم العالي بحصر عدد من الاختصاصات بالذكور انتقادات ومخاوف من تضييق الفرص أمام الإناث في التعليم والعمل. في المقابل لفت مسؤول في الوزارة إلى أن بعض الشروط ليست جديدة، كما أوضحت الوزارة أن بعض الاختصاصات بقيت مخصصة للإناث.
6: مخاوف وانتقادات أطلقها الشارع والفضاء العام السوري بسبب شروط القبول الجامعي التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجهة حصر عدد من الاختصاصات.

0: بالذكور. الوزارة أعلنت في 30 أيلول شروط القبول للعام الدراسي الحالي ضمن آلية تعرف بالمفاضلة لتوزيع الطلاب على الجامعات والمعاهد وفق رغباتهم ودرجاتهم في الثانوية العامة. القيود المعلنة على رغبات الإناث شملت برامج في جامعتين متخصصتين بالعلوم العسكرية والأمنية أحدثتهما السلطات في تموز الماضي، منها برنامج العلوم القانونية في الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، لكن الجامعتين تقبلان الطالبات في برامج أخرى ولا تحول الشروط دون دراسة النساء القانون والهندسة والإعلام التي تبقى متاحة لهن في مؤسسات من بينها جامعة دمشق. وتشمل القيود أيضاً مؤسسات مدنية من بينها اختصاص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في معهد الإعلام بإدلب وبعض معاهد النفط والغاز، في حين بقيت هذه الاختصاصات متاحة للطالبات في جامعة دمشق. مسؤول سابق في وزارة التعليم العالي قال لوكالة فرانس بريس إن هذه القيود ليست جميعها جديدة، كما قالت الوزارة إن بعض البرامج التعليمية بقيت مخصصة للإناث فقط مثل رياض الأطفال ومدارس التمريض والعلوم الصحية واختصاص القبالة نظراً لطبيعة هذه المهن ودورها المتخصص، مضيفة أن باقي الاختصاصات مفتوحة أمام الجنسين لتمنح الجميع فرصاً متساوية في مختلف المجالات.
1: رصد تلفزيون سوريا آراء عدد من الطلاب في حلب حول حصر بعض الاختصاصات الجامعية بالذكور دون الإناث واختصاصات أخرى بالإناث دون الذكور ضمن مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027، ومدى تأثير هذه الإجراءات على خيارات الطلاب وفرصهم في اختيار الاختصاصات التي يرغبون بها.
2: برأيي أنا بضد أنه يتحدد التخصصات الجامعية بناء على جنس الشخص، لأنه اللي بيحدد هذا الشيء المفروض يكون هو ميوله للإنسان أو حتى معدلات وقبولاته الجامعية.
3: هلا أنا ضد الفكرة طبعا، بالأخير الاختصاص هو رغبة وميول حسب كل شخص حسب بيئته العايش فيها، كتير ضد أنه يصير إلزام للاختصاص حسب جنس الشخص.
4: لا طبعا أنا ضد أنه نحصر الاختصاصات حسب الجنس، لأنه وقت الشخص هو بيرغب اختصاص معين أكيد هو رح يبدع فيه أكثر، لأنه هو بيعرف حاله أنه هو بيحب هذا الاختصاص، فالجسم أكيد ما له مقياس ولا الجنس.
5: ماني مع أنه اختيار الطلاب الاختصاص حسب الجنس. هلا في عندك اسمه طلاب رغبتهم بتكون مثلا اختصاص بدهم يبدعوا فيه ومعدلهم بيساعدهم، بس هلا هذا الشيء أنه بيصير مثل قيود عليهم.
6: بصراحة أنا ضد، لأنه اختيار الاختصاص ما بيعتمد على بنية الجسد أو الجنس. المقياس الإبداع هو ما بيقول أنه ذكر أو أنثى، فكل إنسان له حرية الرأي يختار أنه الاختصاص اللي بيناسبه اللي رح يكون متأكد رح يبدع فيه.
7: لا أنا طبعا مع أنه الطالب هو اللي يختار اختصاصه، هو اللي يختار رغبته، هو اللي يختار شو ممكن يصير بالمستقبل بناء على رغبته بناء على معدله. وابدا اني مع انه يعني ابدا بشكل قاطع ما راح اكون مع انه الشخص يعني لازم نكون يعني نحصر الاختصاص مثلا بذكر او انثى، هذا الشيء غلط اكيد بمجتمعنا.
1: وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتكاب إسرائيل 5223 خرقاً ميدانياً لوقف إطلاق النار منذ بدء الاتفاق في 10/1/2025. وفق المكتب شملت الخروقات القصف وإطلاق النار ونسف المنازل والمباني وتوغل الآليات العسكرية، إضافة إلى 200 واقعة اعتقال، في حين قتل خلال عام الاتفاق 1471 فلسطينياً وأصيب 5189 آخرون. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مقتل 3 مواطنين سعوديين من جراء اعتداءين استهدفا مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة

للخطوط السعودية. وأوضحت الهيئة في بيان أن الاعتداءين أسفرا كذلك عن إصابة عدد آخر من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها. من جهتها أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها إلى المملكة العربية السعودية وإلى أسر الضحايا إثر مقتل 3 مواطنين بهجمات لجماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض. كما دانت الخارجية في بيان الهجمات الأخيرة مؤكدة تضامن سوريا الكاملة مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات، لافتة إلى أن استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية يشكل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها.

0: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الرئيس ترامب لن يسمح لها بملاحقة المواطنين الأمريكيين. وأكد روبيو أن واشنطن ستواصل العمل على تفكيكها إن لم تكبح أو تكبح حسب تعبيرها، موضحا أن العقوبات ستحظر التعامل مع المحكمة وتقطع مصادر تمويلها وتقوض قدراتها على العمل، مطالبا في الوقت نفسه حلفاء الولايات المتحدة الأعضاء في المحكمة بكبح جمعها. في المقابل، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات الأمريكية تستهدف تعطيل عملها وترهيب موظفيها، لكنها لن تردعها، مؤكدة أن المسألة تتجاوز الدفاع عن مؤسسة واحدة لتطول حماية النظام الدولي بأسرها. وأضافت المحكمة أن التاريخ سيحكم على هذه اللحظة، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان استمرار عملها. في السياق ذاته، أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات تهدف إلى تقويض القانون الدولي، مشددة على أن المحكمة ستواصل تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية. أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا وكندا والدنمارك بياناً مشتركاً رفضت فيه العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت الدول توحدها في دعم المحكمة وصون نظام المساءلة الدولية، محذرة من أن هذه العقوبات ستؤثر بشكل كبير في عملها. كما وصف الاتحاد الأوروبي العقوبات بأنها مؤسفة جدا، وأبدى استعداده لاتخاذ أي تدابير ضرورية لتمكين المحكمة من أداء عملها، معربا عن أمله في أن تتيح مهلة الأشهر الستة الفاصلة قبل سيران العقوبات مجالا للحوار. وفي السياق ذاته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء تأثير العقوبات على عمل المحكمة، ووصفها بأنها ضربة قاسية لمساعي تحقيق العدالة الجنائية الدولية، مجددا دعمه لاستقلال المحكمة. من واشنطن ينضم إلينا الزميل شعبان عبود لينقل لنا مزيد من التفاصيل حول هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على محكمة الجنايات الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. مرحبا بك شعبان، ما هي التفاصيل؟
1: مرحبا ربا. يعني في الحقيقة ردة فعل أمريكية غير متوقعة، وإنجاز التعبير يمكن القول أنها متطرفة جدا إزاء المحكمة الجنائية الدولية. طبعا لا يمكننا الفصل بين الإعلان عن فوز المفوضة السامية لحقوق الإنسان نفي بلاي بجائزة نوبل للسلام، نعم، وهذه الخطوة. صحيح أنه لا يوجد في البيانات الأمريكية ربط بين فوزها بجائزة نوبل للسلام، لكن الكثير من المراقبين اعتبروا هذه الجائزة بمثابة توبيخ للإدارة الأمريكية ولإسرائيل معا، لأنه طالما كان هناك دائما انتقادات أمريكية واستياء أمريكيا وإسرائيليا من مذكرات التوقيع التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولا ننسى أن المفوضة بلايد كانت يعني كانت رئيس لجنة الأمم المتحدة التي حققت في أحداث غزة، حيث ارتكبت هناك فظائع، وفي بعض صدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. طبعا ربما يعني الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، نعم، منذ تأسيسها عام 2002. يعني بغض النظر عن الإدارات، لا، الإدارات المتعاقبة لم تكن العلاقة طيبة بين المحكمة وواشنطن. لا ننسى أن المحكمة في وقت سابق يعني كان هناك تحقيق أجرته للتحقيق في جرائم حرب في أفغانستان ارتكبها الجيش الأمريكي. هناك تاريخ يعني
0: هو التاريخ صحيح ليس وديا بين الولايات المتحدة الأمريكية ومحكمة الجنايات الدولية، لكن الآن هذه العقوبات كيف ستؤثر من وجهة نظر أمريكا على سير عمل المحكمة، وخاصة أنه كما جاءت الأخبار الأولية أنه خلال 6 أشهر حتى تبدأ هذه العقوبات بالتأثير أو بأن تعمل أو بأن تبدأ؟
1: نعم، يعني حسب المسؤولين بالمحكمة فإن يعني العقوبات التي طالت نحو 17 شخصا، وإضافة إلى تصريحات روبيو توحي أن واشنطن تريد شل هذه المحكمة، القضاء عليها تماما حسب ما قال، تفكيكها حجرا بحجر، بمعنى هناك استيان أمريكيا شديدا. لا، وقال روبيو بنفس الوقت هناك عبارة كانت لافتة، أنه خلال الفترة الماضية حاولنا أن نبذل جهدا مع المحكمة من أجل تصحيح بعض المسار الذي تمضي فيه، من أجل تحسين الوضع، التراجع عن بعض السياسات، لكن لم نجد آذانا صاغية، وترك الباب مفتوحا. ربما يكون مقصود ربما، طبعا واشنطن أكثر من مرة طالبت بإيقاف أو إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق بنيامين نتنياهو، ولم ترد أو تصغي أو تستجيب المحكمة الجنائية الدولية. وحينما يترك روبيو الباب مفتوحا لتعدل المحكمة سياساتها، ربما المقصود هذا الموضوع بالضبط،
0: نعم.
1: موضوع نتنياهو. وبنفس الوقت يعني ترك الباب مواربا لمثل هذه
0: طيب،
1: الخطوات. لكن
0: هناك مواقف أوروبية، يعني وباختصار لو سمحت، إضافة لكندا، جاءت ضد هذا القرار بالعقوبات من قبل الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية. إلى أي مدى أيضا هذا سيوتر العلاقات المتوترة أساسا بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ هل فعلا تسعى الولايات المتحدة لإزعاج أوروبا أكثر من المحكمة؟
1: ربما بصراحة الولايات المتحدة يعني ليست عضو في هذه المحكمة، وكل أوروبا، كل الدول الأوروبية
0: نعم، هي
1: هم
0: عضو
1: أعضاء في هذه
0: أعضاء.
1: المحكمة، وحلف الأطلسي كل الأعضاء حلف الأطلسي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ما عدا الولايات المتحدة وتركيا. بكل تأكيد يعني لن تؤثر، يعني هذا موضوع منفصل كما ذكرنا،
0: طيب،
1: الخلافات بين الولايات المتحدة والمحكمة خلافات قديمة، وهو مسار مختلف عن العلاقات وما يربط الولايات المتحدة بحلف الأطلسي أو مع
0: نعم،
1: بعض الحلفاء الأوروبيين. نعم
0: شكرا
1: يا كريم،
0: جزيلا لك الزميل شعبان عبود على كل هذه التفاصيل والشروحات التي قدمتها لنا، كنت معنا من واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أخرجت أمس أكبر كمية من النفط عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب مع إيران، وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة فرضت حصارا بحريا على المضيق ولا تسمح لأحد بالمرور نحو إيران، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي قريبا جدا حسب قولها. هذه نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وليلة سعيدة.

0: بلا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
2: إلى التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول خروج مظاهرات في مدينة الحسكة، طالب المشاركون فيها ببسط الدولة سيطرتها بشكل فعلي داخل المدينة، وذلك بعد توترات أمنية شهدتها المدينة عقب محاولة عناصر مرتبطين بالشبيبة الثورية القيام بمظاهرة في شوارع المدينة. فما خطة دمشق للتعامل مع مطالب المحتجين، وكيف تتعامل مع التوترات المرتبطة بالشبيبة الثورية؟ نناقش في محورنا الثاني رفض بغداد طلبا سوريا بتسليم 4000 معتقل سوري نقلوا من سجون قسد إلى العراق سابقا، فكيف تتعامل الحكومة مع ملف هؤلاء المعتقلين؟ أما في محورنا الأخير فنناقش انتقادات ومخاوف من حصر بعض الكليات والمعاهد والاختصاصات الجامعية بالطلاب الذكور فقط، فهل تملك وزارة التعليم العالي حق تقرير مصير ومستقبل الطالبات الجامعي؟ مرحبا بكم

خرجت مظاهرات في مدينة الحسكة طالب المشاركون فيها ببسط سيطرة الدولة السورية بشكل فعلي داخل المدينة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي. قال مراسل تلفزيون سوريا إن متظاهرين من مناطق الشداد والحدادية في ريف المحافظة توافدوا باتجاه مركز مدينة الحسكة استجابة لدعوات أطلقها ناشطون لتنظيم مظاهرة تطالب ببسط سيطرة الدولة السورية على كامل المدينة، وسط انتشار قوات الأمن الداخلي في مناطق التظاهرات بهدف حماية المتظاهرين والحفاظ على الأمن والاستقرار. وجاءت هذه المظاهرات بعد ساعات من انتشار قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة عقب قيام مسلحين يتبعون لما يعرف بالشبيبة الثورية بالتظاهر في الشوارع وإطلاق النار بشكل عشوائي وفق وسائل إعلام رسمية. تأتي هذه الاحتجاجات والتوترات الأمنية بعد اجتماع عقده رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر الطحان مع المسؤول عن الملف الاستخباري لدى قسد المنحل سابقا والذي يشغل حاليا منصبا في قسم مكافحة الإرهاب. اتفق خلاله الطرفان على سحب عناصر وآليات قوات الهات والأسايش من مدينة الحسكة، إضافة إلى إزالة أعلام الحزب من المواقع العامة.

نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا في الاستوديو عبد العزيز التمو رئيس رابطة المستقلين الكرد معنا طبعا هنا في الاستوديو من اسطنبول.

0: وأيضا سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وشيفان إبراهيم الباحث والكاتب السياسي من القامشلي. مرحبا بكم جميعا. أستاذ عبد العزيز مرحبا بك، ما هي قراءتك في البداية لهذه المظاهرات في الحسكة؟
1: بالبداية مرحبا بك ومشاهدي تلفزيون سوريا. تأخروا كثيرا أهل الحسكة ليقوموا بهذه المظاهرات، مرت 9 أشهر على اتفاق 29 يناير القاضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية مع مؤسسات الدولة السورية، ولم يحصل أي شيء على الأرض في محافظة الحسكة. الكثير من البروباغندا الإعلامية والتي تنشر بأن الاندماج قد تم وأعلن السيد مظلوم عبدي حل قسد قبل 3 أشهر، لكن على الواقع وفي الأرض أنا زرت الحسكة من 20 يوم. الحسكة مدينة الحسكة وريف القامشلي، لكن على الأرض لا شيء من هذا يذكر. ميليشيات موجودة، ناس خارجين عن القانون موجودين تحت مسميات الشبيبة الثورية وتحت مسمى قوات هات هيزاهات أو قوات توي مكافحة الإرهاب، وكلها موجودة وكلها ترتكب انتهاكات وكلها تفرض الأتاوات على المواطنين الكرد قبل العرب وتنتهك حقوق المواطنين الكرد قبل العرب، وبالتالي لا شيء جديد ولا اندماج حقيقي على
0: يعني
1: الأرض.
0: الاندماج شكلي تقول ما تزال شكل. قسد فقط يعني بدلوا الشعار أو الثياب، لكن ما يزالهم من يديرون
1: القيافة فقط، استبدال القيافة اللباس فقط والشعار والسيارات، لكن اليابقى موجود والشبيبة الثورية موجود وكل شيء. هنا نقطة واحدة أريد أن أشرحها للمشاهدي تلفزيون سوريا. طبعا أهل الحسكة وخاصة أهالي حي غويران الأعزاء، هؤلاء الأبطال الثائرين الذين هم رفعوا رأس محافظة الحسكة بالكامل في مشاركتهم في الثورة السورية، هو الحي الوحيد الحقيقة، لا يوجد قرية أخرى أو مدينة أخرى كانت مشاركة بشكل فعلي. كان في مجموعة أفراد مشاركين، ومنهم أحد الأشخاص أنا، نحن مشاركين كمجموعة أفراد ضمن الثورة السورية، لكن هذا الحي هو الذي تعرض للظلم ولقصف الطائرات النظام وللتخريب وللتهجير القسري. هذا الحي هو الحي الوحيد الذي كان جزء من الثورة السورية، وبالتالي له الحق أن يطالب بأن تكون الدولة السورية هي المسيطرة. لا سلاح خارج سلاح سيطرة للدولة، لا علم غير علم الدولة. نحن شعارنا كان منذ أكثر من 40 سنة نحن نعمل في العمل السياسي، شعارنا هو الديمقراطية للبلاد والمواطنة المتساوية لكافة مواطني سوريا بغض النظر عن لونهم ودينهم وعرقهم. ما الذي حدث الآن؟ لماذا هذا التمييز؟ لماذا هذه الرشوة التي المترفة التي تدفعها الحكومة السورية لعناصر حزب العمال الكردستاني، واعتبار محافظة الحسكة بالكامل هي غنيمة لعناصر حزب العمال الكردستاني؟ هذا ليس اندماجا هذا. ومع ذلك أهل الحسكة بالكامل بالمجمل بالحقيقة، يعني هناك 90% الآن من أهالي محافظة الحسكة كردا وعربا وآشور وسريان، هم متضامنين مع مظاهرات اليوم، متضامنين مع أهالي غويران بهذه المظاهرة التي تطالب بفرض سيطرة الدولة على كامل الجغرافية محافظة الحسكة، ولا علم غير علم الدولة السورية.
0: أستاذ شيفان، أنقل إليك هذه النقطة. يقول ضيفنا إذن عناصر قسد بل عناصر حزب العمال الكردستاني، يقول هم من يسيطرون ويسيرون الحسكة حتى الآن، وأن الاندماج هو شكلي فقط.
2: تمام، مساء الخير. خليني بس أعطي شوية وقت لأنه أنا على الأرض. أولا أنا مع حق التظاهر، مع المتظاهرين، وأنا نفسي أتمنى كنت أتظاهر، لكن ماني مستعد أتظاهر مع مجموعة من الناس ما مستعدين يشوفوا قطعة قماشة مكتوب عليها كلمة واحدة بالكردي بيتعسوا عليها وبيقطعوها. المفروض ضيفك يدافع عن لغته مثل ما عم يدافع عن الآخر. أنا مع حقوق الناس، لكن قبل كل شيء المحافظة في محافظة الحسكة من 1960 هي فاقدة لكل الخدمات لحتى الآن، لا وزير ولا مستشار ولا عفوا لا دبلوماسي ولا سفير ولا قنصل واحد من محافظة الحسكة. المفروض نطالب كلياتنا اليوم مستوى الخدمات في محافظة الحسكة في أدنى مستويات، هو الوضع العام في كل سوريا، لا فواتير تصرف، لا كهرباء، لا خدمات، لا ماء، كل هذه الأمور. يضاف إليها اليوم حتى الآن قضية الحقوق السياسية للشعب الكردي. الموضوع اليوم هو باختصار أن أرى في هذه التظاهرة التي كانت يجب أن تبدأ من أحياء النشوة أو الناصرة وأن تنتهي في نقطة محددة، لكن هذه التظاهر لم تنتهي حتى الآن. قبل نص ساعة لسه في زعران على الميطورات عم يفوتوا بالأحياء الكردية وعم يسوي استفزازات، والأمن العام عم يحاول يوقفهم لكنه لسه عاجز عن ضبط الوضع بشكل تام. لهيك اللي بتصور المحافظة هي بتعيش على بحر من البارود، أي فتيل أي شرارة واحدة بتشعر فتير البارود كله. المحافظة هي على خط تعيش على خط

0: كراهية، مش مطلوب أبدا نطلع في تظاهرات نأجج الناس، المطلوب كلنا نتفق مع بعض كيف نبني إعادة بناء التنمية في هذه المحافظة. الشيء اللي عم يقوله ضيفك شيء خارق تبيه طبيعي. أنا اليوم شوف من حق الوفد الرئاسي أو الدولة إنه تطلب من ضيفك محاسبته لأنه عم يتهم بالرشوة. اثنين، أساساً كل ما يحصل اليوم هو
1: لا هو قال يعني الصف. أستاذ شيفان إنه بالنهاية يعني الاندماج شكلي، هذه هي المشكلة، قال إنه قسد هي الحاكم في ولم تحل فعلياً يعني.
0: يا أستاذ يا محمد حبيبي، الدمج عم بيصير بين قصد ومش قصد، يعني مش بين قصد وقصد، الدمج عم بيصير بين قصد والحكومة السورية. تم إعلان حل قصد بحضور الرئيس الشرع، تم توقيع على تعيين مصنوعة المستشار للرئاسة بقلم الرئيس الشرع بمعنى أدق. كل ما يحصل اليوم هو نتيجة اتفاقية 29 كانون التي مرارا قلت هناك بنود غير معلن عنها. مش المطلوب من الحل أو عفوا الدمج أن لا يكون أي وجود لقوات قسد من القوات الأمنية في المنطقة. أساسا لماذا الحكومة اليوم وسؤال مهم، أين هم عرب اللي كانوا مع قسد أو يلي كانوا سابقا مع الحكومة السورية؟ لا يتم الاعتماد على أحد منهم، هو سؤال كبير يجب البحث فيه. خليني أعود بسؤال صغير، لما صارت انتخابات مجلس الشعب تم تعيين 4 من الكرد فقط، قبلنا 100 على مضض لم تكن تمثل الثقل الديموغرافي، قبلناها احتراما للثورة ودماء السوريين علما أنها لم تمثل الثقل الديموغرافي. صار تعيناتي بمجلس محافظة الحسكة فقط لأن هناك شخص أو شخصين من الكرد زيادة على المكون العربي حطوا خيمة حرب، وعلما اللواء الموجود في الحسكة هو لواء الدولة، كان فيه هناك سنقول كانوا بيقولوا بكرة راح نهجم على الحسكة. طيب قضية خدمات، تمام، أنا متفق مع حق الناس، لكن اليوم الوفد الرئاسي اللي استلم المحافظة استلم قدام أكبر مشكلتين في تاريخ سوريا. المشاكل الموجودة في سوريا منذ عهد عبد الناصر إلى اليوم لم تحل. اثنين، المحافظة غير متجانسة نتيجة ما أفرزته الثورة من قوى سلطة أمر واقع وقوات محلية
1: طيب.
0: بس خلينا نقطة، اليوم سوريا عم بتعيش خارج الحسكة في تهديدات إسرائيلية وفي توترات في السويداء وفي عناصر معروفين بالاسم كانوا موالين للنظام السابق وإيران وحزب الله، إضافة إلى خلايا داعش اللي تم اعتقالهم بشكل دائم. ماذا لو تم إطلاق رصاصة واحدة في قرية عربية خير مش كردية؟ لوين راح يأخذ؟ أين سيقفون؟ على رأس الدبكة أم سيبقون متفرجين؟
1: طيب خليني شيفان بس راح أرجع لك لأنه نقاط كثيرة، بس بدنا نوزع الوقت بين الضيوف وبرجع لك. أستاذ سامر مرحبا بك، يعني أريد أن نفهم الآن، هل المشكلة إذا خدمات ومطالب ولا مشكلة سياسية واندماج شكلي لقسد؟ يعني كيف تقرأ ذلك؟
2: نعم، مساء الخير محمد لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا وللصديقين الأستاذ أبو هيثم عبد العزيز تمه والأستاذ شفان إبراهيم. للمفارقة أيضا أن جميعا من أبناء الشمال بالحسكة. القضية يعني ليست موضوع خدمات للأمانة. صحيح أن الخدمات شحيحة وهناك مشكلة خدمية، هناك مشاكل كبيرة، لكن القضية اليوم مختلفة تماما. القضية هي مش مجموعة زعران الظاهرون في المحاكشفان، لا، هي القضية أنه اليوم الاندماج يحصل. صحيح مظلوم عبدي صار مستشار وسيبان حمو صار معاون وزير الدفاع وحصل دمج بعض القطع العسكرية وأعطوهم مناصب، بس دقيقة دقيقة دقيقة،
0: أنا ما قلت زعران على الأرض.
1: طيب طيب ما قال زعران أستاذ شيفان، نسمع أستاذ سامي.
2: طيب
1: تفضل.
2: طيب على الأرض محمد، يعني مدينة الحسكة والقامشلي وبعض الأرياف في الخط الحدودي لا تزال تحت سيطرة أمنية، كانت تقصد حتى الأسبوع الماضي كانت تحت سيطرة أمنية واستخباراتية من حزب العمال الكردستاني، والكل يعرف ذلك، يعني ما في خفية. وكان الأمن الداخلي يحاول مع قسد مرارا إدخال قوات للأمن العام من أجل تحقيق توازن ما مع هذه القوات التي تسمى الشبيبة الثورية، ولم يحصل ذلك. قوات الأسايش تم دمجها، قوات الهات ربما تم دمجها، لكن موضوعنا ليس في هؤلاء، وإنما في ناس البارحة المساء طلعوا مظاهرة وضربوا نار وحجر على الأمن العام البارحة المساء. هذا الحكي اليوم المظاهرة يا صديقي شفان، المظاهرة خرج فيها أبناء الحسكة، أهل الحسكة، ما في حدا غريب، ها ما في حدا جاء من برا، كلهم أبناء مدينة الحسكة وريفها القريب، سواء تل برك، الشدادي، عجاجة، هاي المناطق القريبة. طلعوا مظاهرة سلمية بعد صلاة الجمعة ينادوا بمطلب واحد وهو رفع العلم السوري وتأييدا لخطوة ما قام به المحافظ والوفد الرئاسي أمس برفع العلم ونشر القوات الأمنية في المحافظة. هذا كان الهدف فقط. الدولة سيطرت على المدينة، الآن دخلت تعزيزات كبيرة للأمن الداخلي واندمجت أيضا قوات أخرى. القوات المندمجة تحمي الأحياء الكردية، والقوات الجديدة تحمي كل المدينة أكراد وعرب. المظاهرة مشت من غويران، شارك فيها آلاف إن لم نقل عشرات الآلاف. هل هذول كلهم على خطأ وبس ممكن حدا قرأ قراءة خاطئة؟ أنا ما بعرف. الكل خرج باتجاه ساحة المحافظة ثم باتجاه ساحة السبع بحرات أو ساحة الحرية التي اسموها الآن. ساحة الحرية تجمع فيها الآلاف، يغنون أغاني الثورة وينشدون نشيد الثورة ويرفعون علام الثورة. البعض حاول المضي إلى تل حجر، من سكان تل حجر على فكرة كمان، يعني مشان ما نختلف. إذا في حدا آذى أو عمل شيء، أنا حتى الآن ما شفت مقاطع فيديو أنه حدا غلط. البارح بالنسبة لللوحة ما دمروها وما شقوها لأنها مكتوبة بالكردي. بس محمد دقيقة، إشفان حكى أنه هو بيشارك لو ما شقوا اللوحة. اللوحة ما شقوها لأنه بالكردي على فكرة، وصورة المرحوم الشهيد الأستاذ مشعل تمو ببداية المظاهرة صورة كبيرة مطبوعة مكتوب عليها من أحرار غويران تحية لروح الشهيد مشعل. ما في لا
1: هو المشكلة أستاذ سامر، البعض ربما كل طرف يرى جزء، يعني أحد مثلا المقاطع التي تداولها البعض.
2: لا كل الأجزاء محمد، دقيقة
1: بعض أنه متظاهر يقول سوريا موحدة بدون أقليات وانفصاليين، ولذلك ربما البعض يركز مثلا على هذه.
2: لا لا لا هذا واحد. هلأ أنت سمعت يا محمد المتظاهرين ما حكوا الحكي. واحد أزعر عم يصور من فوق قال من دون أقليات، هو هذا رأيه، هذا رأيه. في آلاف ما حكوا الكلام، الكل أنا سمعتها الآلاف كانوا يصيحوا واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. عم قل لك صورة الشهيد مشعل لوحات مكتوب عليها عرب وكرد وسريان إيد وحدة، ليش هاي كلها نغفلها ونروح إنه والله شقوا اللوحة لأنه مكتوبة بالكردي؟ مو صحيح يا سيدي، اللوحة مكتوبة بالعربي وبالكردي وبالسرياني، بس لأنه قسد وضعتها ووضعتها جبارع من الناس وحرمت الناس من الوصول لهذه الساحة، قام مجموعة من الأطفال الشباب بتحطيم اللوحة ببساطة. مو لأنه أكراد وعرب، للأمانة خلونا نكون واقعيين أكثر.
1: طيب
2: يعني الشهيد مشعل تمو ما هو الشهيد مشعل تمو ما هو عروبي، شهيد مشعل تمو الزلمة مع الحقوق الكردية. وإذا بدنا نوصفه بالتوصيف شو اسمه، ربما كان كردستاني أيضا، ولكنه يحطون على رأسهم اليوم متظاهرين لأنه رمز للثورة السورية وناضل ضد بشار الأسد وقتلوه أزلام بشار الأسد.
1: طيب طيب هو طبعا أحد الرموز كما قلت يعني للثورة
2: تعبر عن مطالبها السياسية.
1: نعم طيب مش على تمو استاذ عبد، انت عبد العزيز تمو، يعني استاذ عبد العزيز، هذا كله يعني يقودنا الى سؤال اساسي. هل ما يجري هو توترات مؤقته حول تفاصيل معينه، ام يعني يعبر عن ازمه ابعد اعمق من ذلك؟
3: هذا سؤال جيد الحقيقه. ليست وليده اللحظه وليست مؤقته. هذا التوتر يعبر عن ازمه. يعني خلال 15 سنه صادر حزب العمال الكردستاني القرار السياسي الكردي بالكامل، الحركة السياسية الكردية وحتى المستقلين وحتى النخب الاجتماعية، صادر حزب العمال الكردستاني هذا القرار وارتكب المزيد من الانتهاكات والمجازر بحق الكرد قبل العرب، وبالتالي هذا خلق نوع من الاحتقان الداخلي داخل المجتمع الواحد. الموضوع ليس موضوع خدمات أو موضوع كهرباء أو ما لا، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. حزب العمال الكردستاني يرى بأن هذا الشريط الحدودي المتمسك في بيديه والتي كانت سابقا جمهورية أوجلان هي الورقة الوحيدة التي ممكن أن يستخدمها باللعب النهائي ضد تركيا في المفاوضات مع تركيا.
1: وليس لكن حزب العمال الكردستاني نفسه التركي
3: نعم
1: يعني اليوم في اليوم مسار جيد مع الحكومة التركية وأعلن مؤخرا انسحابه من كامل الأراضي التركية،
3: لكن لا زال موجود لدينا، لا زال هو الذي يقود شوانين شورش غير الشبيبة الثورية وقوات هات وأنصار حزب الاتحاد الديمقراطي، وكل هو الذي يقودهم، هم أنصار حزب أعضاء كوادر حزب العمال الكردستاني. وبهذا ليس موضوع لحظي أو موضوع خدمات، لا الموضوع أعمق بكثير. الموضوع الآن مر أكثر من شهر على افتتاح المدارس، لماذا عرقلت التلاميذ للذهاب إلى المدارس؟ لماذا العرقلة؟ لماذا افتعال المشاكل في المدارس؟ لماذا الخدمات الأساسية ليس الكهرباء والماء اللي هي بأبسط خدمات هي العدالة؟ قصر العدل لا زال المحاكم مغلقة في كامل محافظة الحسكة.

0: المساكة. لماذا لا يوجد هناك أيضا جهة أمنية واحدة هي تتولى الفرض الأمن والاستقرار؟ لماذا الاختطاف الناس منذ 10 أيام؟ الأستاذ حسن كلش مختطف في القطانية في تربس بي وهو مدرس فلسفة، وبالتالي هناك مشاكل كثيرة أعمق بكثير من موضوع
1: أنه طب كيف نفهم أنه قيادات قسد مثل مظلوم عبدي وإلهام أحمد وغيرهم وسيبان حامو وصاروا يعني جزء من الدولة
0: أستاذ محمد نحن لم نعد نتكلم عن قيادات قسد، نحن نتكلم مع الحكومة السورية، هؤلاء جزء من الحكومة السورية. المواطن الحسكاوي الآن عربا وكردا وسريان آشوريين له حق بمناشدة الحكومة السورية، الطلب من الحكومة السورية بفرض سيطرتها وفرض الاستقرار والسلام والأمن في كافة محافظة حسكة. لم يعد وجود هناك قسد، قسد الآن جزء من الدولة السورية، سواء كان في وزارة الدفاع أو في قوى الأمن أو في مناصب أخرى، مناصب إدارية أخرى. إذن المواطن السوري اليوم الذي خرج من مظاهرة في غويران يطالب الحكومة السورية، سواء كانت قسد، زيد أو عبيد، من الناس، من هؤلاء كلهم مسؤولين ضمن الحكومة السورية. اليوم مشكلتنا نحن وأبناء محافظة الحسكة مع الحكومة السورية وليس مع أي مكون. المظاهرة بالأمس والجمعة الماضية واليوم والجمعة التي تليها ليست موجهة ضد أي أحد، ليست موجهة ضد الشعب الكردي وليست موجهة ضد الشعب السرياني الآشوري ولا حتى العربي الموجود تحت سيطرة قسد. هذه المظاهرة تطالب بحقوق معينة، تطالب بفرض الأمن والاستقرار على كامل الجغرافيا السورية وحصر السلاح فقط بيد الدولة، وأن لا يكون عدة أعلام ورايات مرفوعة. أنا لي الحق الكامل أن أرفع لوجو رابطة المستقلين حزبي في مكتبي وحتى أمام مكتبي، لكن لا يحق لي أن أرفعه على مؤسسة حكومية أو أجبر الناس على رفعه في أماكن أخرى. لا علم طيب. إلا علم الدولة السورية الواحد.
1: أستاذ شيفان، هذه النقطة يعني يبدو أن هذه هي النقطة التي أشعلت الفتيل، موضوع الشبيبة الثورية وأسرارهم على رفع أعلام حزب العمال الكردستاني.
2: طيب خليني بس بدقيقة، صديقي سامر منفعل شو ما يحكي أنا يحكي راح أتقبله منه لأنه صديق عزيز. بدي أوضح نقطة، أنا ما قطع عن المتظاهرين زهران، أنا معهم، هاد حقهم والمفروض يتظاهروا، المفروض كلنا نأيد التظاهرات. أنا قلت يلي فاتوا بالميتورات للأحياء الكردية هن زهران مهما كانوا من وين ما كانوا، لأنه فاتوا بعد المظاهرات قبل نص ساعة لسه عم بيفوتوا عم يعملوا استفزازات. أنا هاد المقصد المعني بالزهران هن هالشخصين الثلاثة على الميتورات.
1: طيب
2: اللي فاتين الأحياء.
1: طيب ماذا عن تنظيم الشبيبة الثورية؟ لماذا يعني يريد الاستفزاز؟ لماذا لماذا يعترض أصلا على رفع العلم السوري حتى؟
2: أولا العلم السوري لما رفعناه ما حد يقدر يمنع السوريين يرفعوا علمهم، وهذا العلم رفعناه في عمودة وقامش له، وسامر راح يأيدني. وقتها كان في ناس تطلع تظاهرات ومسيرات تأييد البشار الأسد، ونص محافظات سوريا ما كان درت بالثورة لما عمودة رفعت العلم، لكل أمور واضحة. لا شيء بالثورية ولا أي تنظيم آخر لا يحق لأحد أن يمنع الناس تعبر عن آرائهم. أنا بحكي لك أنا مع حق المتظاهرين، لكن يا أخي شعرني بالأمان أنك مش جاي تهجم على بيتي. شو اللي وداهم للأحياء الكردية؟ حتى اللي عم بيديروا المظاهرين نفسهم أخرجوا، لأن اليوم كل ما يحصل ليس من مصلحة لا الدولة ولا السلطة ولا الحكومة ولا أنا ولا سرياني ولا العربي. ما حد مستفيد من هذه التظاهرات إلا من يرغب بجر المنطقة إلى الصراع. أنا ما ركزت
1: طيب
2: كل شيء بالخدمات،
1: بس اسمح لي يعني القصد حلت الشبيبة الثورية ليش موجودة يعني لسه؟
2: تمام، أنا كان بدي أحكي بهالنقطة بإطار آخر. اليوم في دولة، في محافظ، في مجلس محافظة، في أعضاء مجلس الشعب، وفي تعيينات للبلديات والمؤسسات كلهم من قبل الدولة. حتى مظلوم عبدي لما صار مستشار للرئاسة طلع بمرسوم رئاسي. يا أخي إذا كان في اعتراض لكل هالمواضيع بإمكان الناس اللي عم بتأجج المظاهرات من دمشق او عبر صفحات فيسبوك وهميه او قاعدين برات سوريا، تفضلوا شيلوا حالكم وروحوا على وزارات الدفاع والداخليه والخارجيه والقصر الجمهوري، التقوا مع السيد الرئيس وخبروا ان احنا مش رضيانين. فريق الرئاسي عم يشتغل اليوم، عندنا معبر نصيبين، معبر سيمالكا، الطاقه، المطار، وكل الخدمات عم تحاول تقدم شيء، تحاول رقب الصدى، لانه مثل ما قلت في عدم تجانس، في مشاكل كبيره كثير بالمحافظه نتيجه افرازات الثوره. أنا مع علم
1: طب
2: الثورة.
1: بس أستاذ شيفان، يبدو أن هناك أذرع كان يعني مثل الشبيبة الثورية متشددة متطرفة ولا ترضى يبدو عن مسار الاندماج وتثير القلاقل، أليس كذلك؟
2: بتقريرك يا محمد ذكرت أنه إعلام رسمي أشار إلى إطلاق الرصاص من قبل الشبيبة الثورية أو هيك فهمت على الحكومة السورية. أنا بطالب بهذا الإعلام، بس بعتولنا يعني حد يبعتلنا هلا زملائك بالكنترول يبعثوا لي نص هذا الإعلام.

0: الرسمي، الاعلام الرسمي هو اعلام حكومي. انا ما شفت اعلام حكومي قال هذا الموضوع. يوم امس صار اطلاق نار وصار رمي بالحجاره، كان الدنيا بصراحه الصور اللي طلعت ما حد عارفان مين عم يضرب على مين. انا بتسالني الي العسكري سواء كان كردي او عربي او سرياني، هذا المفروض نخترع له لفظ على وزن لفظ اللبناني عم يقول العسكري وطن. هذا الشخص يبقى نكون مقدس، ما حد يقرب عليه ولا هو يقرب على المدنيين. اليوم طيب. شفت الامن العام حقيقه كان يرغب جدا، وبتوجيه هناك توجيهات من الفريق الرئاسي، كان يرغب جدا بحمايه كل المتظاهرين ومنع اي احتكاك. خلينا نتفق على انه في توترات بالمحافظه، هذه التوترات هل يا ترى مصدرها لانه عناصر قسد عم ياخذوا مناصب؟ نحن الكرد اسال اللي بالطرف الاخر ايضا مش راضين عن اله الدمج، لكن مضطرين نتعايش معه لاجل ان
1: لا بس هو يا استاذ شيفان، لا هذا الكلام يعني طبعا انه مو راضياني بس مضطرين، ومعناتها بالتالي نترك البعض يعني يثير القلاقل والمشاكل، لا يعني غير مفهوم. يعني موضوع برجع بقول لك، طالما حلت قسد وصدر قرار رسمي، لماذا تنظيم الشبيبة الثورية موجود؟ ألا يفترض من يسيطر عليه؟ هل قيادات قسد لا تسيطر عليه؟
0: أنا اللي فهمته في عندك ضيف من المحافظة رح ينضم لنا، تسأله السؤال، لأنه المواضيع الأمنية والعسكرية اليوم صايرة هناك اتفاق شامل بين الحكومة بين قسد قبل أن تحل، قسد لا تنحلت، أوكي. لهيك اليوم يا ترى نحن هل عم نتعامل مع قسد وبقايا قسد ضمن الدولة، أم عم نتعامل مع مفهوم الدولة؟ إذا كان التعامل مع مفهوم الدولة، هناك يبدو خلط لدى كثير من الناس. صح أنا بكر المرة الثالثة بقول ما حق التظاهر، وطلعوا تظاهرة عبر عن كل مكونات المحافظة، أنا بكون بالصف الخلفي وراء أول صف يطلع، كون داعم إلهم. لكن طيب. هل المطلوب اليوم دائما أكون في وجه مضاد للدولة، أم أمنع دخول بقايا الدولة الأمنية القديمة التي من الممكن جدا أن تستغل هذا الوضع؟ أخيرا أنا ما بقبل حدا غريب عن جسم الحسكي يوجه لنا التوجيهات سلمناها للدولة. ما بقبل قاعد حدا قاعد برات المحافظة وبده يملي علينا إملاءاته. العرب المحافظة صح
1: إن بس إيه المظاهرات كما قال أستاذ سامر، يعني وضح لك إنه هنن أهل المحافظة أستاذ شيفان.
0: صح صح صح، اللي الماشيين بالمظاهر أهل المحافظة. قال لك بكرة إذا كانت المظاهرة راح تعبر عنك كلياتنا، أنا كمان راح بطلع معك، لأنه مستوى الخدمات ومستوى الحقوق السياسية الكردية والاعترابي حتى المرسوم 13 ما عم يمشي بالطريقة المرسوم إلى، أنا بطلع معك لكن بشروط. الدولة هي واحدة تحتكر العنف، الدولة واحدة هي اللي بتقرر إمتى يعني إدارة المنطقة، مش كل حدا مو عاجبه شيء بده ينزل الشارع ويكسر. أنا ماني مستعد أساسا، نحن ما عندنا مؤسسات ولا عندنا خدمات.
1: هذه نقطة مهمة أستاذ سامر، يعني البعض يرى بأنه هل هذه المظاهرات تعبر فقط عن رأي شعبي، لأنه الحكومة يبدو أنها يعني تشيد بهذه المظاهرات، حتى بعض المقربين من المؤثرين مقربين من الحكومة دعوا إلى هذه المظاهرات قبل أيام، وبالتالي هنا كيف يمكن فهم الموقف الرسمي؟
2: محمد لا أعلم إذا كانت شاشة الموبايل تظهر، مكتوب على هذه اللوحة أحد أهم اللوحات المطبوعة في المظاهرة، بس إذا إذا إذا تمكنتم من التقريب.
1: ما المكتوب باختصار؟
2: الحسكة الحسكة لكل أبنائها عربا كردا سريان وآشوريين، هذه مرفوعة في المظاهرة اليوم. يعني إضافة لذلك الصديق شيفان ما رد على سؤالك رغم أنك كررته 3 مرات، الشبيبة الثورية مين هذول؟ المظاهرة اليوم ما حد اعترض على اتفاق 29 يناير، ما حد اعترض على تعيين مظلوم عبد المستشار الرئيس، ما حد اعترض انه المحافظ امبارح اللي هو كان بمكتب العلاقات بقسد يوقف جنب بقية ثوار الحسكة وبيرفعوا العلم مع بعض، بالعكس الكل كان يتصفق. بس مين اللي هجم بالليل وليش؟ نحتكر العنف، الدولة تحتكر العنف، مين اللي شايل سلاحه وعم يدور بالشوارع؟ بعطيك هلا يا شيفان، انا بدي ابعث لك بعد شوي مقطع فيديو لثلاث عناصر ملثمين من الشبيبة الثورية يضربون شابين اثناء عودتهما من المظاهرة عصر اليوم. مين هذول؟ السلاح هذا البيد بيدهم بيد مين هذول؟ هذول مندمجين ولا لا عناصر منفلتة؟ بالنسبة للحكومة، مديرية إعلام الحسكة نقلت عن مديرية الأمن الداخلي بأن هناك مجموعات خارجة عن القانون قامت بمهاجمة دوريات ونقاط الأمن الداخلي مساء أمس، وحصل اشتباك معها وتم اعتقال البعض. موجود، شوف صفحة المديرية يا شفان،

إعلان رسمي الحكومة توصفهم بأنهم مجموعة خارجة عن القانون، وقناة الإخبارية السورية أيضا نقلت ذلك. غير مفهوم أبدا. حتى اليوم بعد المظاهرة العصر هجمت قطعان مسلحة باتجاه حي العزيزية واستهدفت منازل بعض الذين قاموا تخرجوا بالمظاهرة. ليش؟ اليوم المظاهرة أنا أتحدى حدا يحكي لي أنه حصل انتهاك، تخريب، إساءة. ما صار هالشي. البعض حاول الدخول إلى الأحياء الشمالية، قوات الأمن العام وبصرامة أعادتهم. طيب، ما دام الأمر محفوظ، الأمن وسلامة الجميع، والجماعة رافعين العلم ما عم يقولوا بدنا حقوق العرب وبدنا نعمل وطن عربي ولا نعمل روجافا ولا نعمل شيء، بدنا وطن يحترمنا، بدنا دولة تحترمنا، هذا علمها، بدنا إياها تأخذ بعين الاعتبار التمثيل العادل للجميع، عدم المحاصصة مثل ما حكيت أنت. أنا مستغرب كيف ما عم يطلعوا الشباب الكرد بالقمش وعامودة.

0: والمحاصصه اللي ينتهجها وسلوك الحكومه بالحسكه منذ اتفاق 29 يناير حتى الان وانت تذكر. طيب في حدا من الشباب الاكراد حكى هالحكي؟ في حدا قال ليش الشبيبه الثوريه ليش هيك عم تشتغل؟ شو المانع البارح؟ شو المبرر لحتى تطلع بالليل بالسلاح وتستهدف قوات الامن؟ اكثر من 100 عنصر، 200 عنصر يطلعوا رافعين اعلام ورايات حزب العمال وضربوا قوات الامن، وفي مقاطع فيديو طيب. وفي بيان رسمي للامن
1: طيب
0: الامن الداخلي اللي سيمنت عميد فيه وهو معاون قائد الامن بالحسكه في بيان رسمي. فانا ما انا والله يا جماعه انا حكيتها قبل واحكيها دائما طيب. هذه المظاهره اذا كانت عروبيه فلن اخرج بها، واذا كانت اسلاميه بحتة يعني عروبية فقط وإسلامية فقط لنخرج بها، لكنها مظاهرة سورية يا جماعة
1: طيب.
0: فيها العرب والأكراد والسريان المسلمين والمسيحيين، هي مظاهرة للدولة. إذا كنا نشعر أننا مواطنون ضمن هذه الدولة فمن حقنا أن نفرح بدخول الدولة عادية طيب. ما فيها شيء، ما تزعج حدا. ما بعرف ليش الناس اعتبروها فتنة وتثير الحرب الأهلية وما بعرف إيش. أنا ما شفتها هيك
1: طيب.
0: أنا شفت شباب من ثوار الحسكة خرجوا فرحا ورجعوا على بيوتهم
1: طيب. خلينا
0: ليش
1: نسأل
0: الطرف الآخر حسبها ضده؟ ما طيب. بعرف أنا.
1: أستاذ عبد العزيز ما رأيك؟ يعني هل هذه المظاهرات تصب في النهاية في مصلحة مسار الدمج الذي يعني تسير به الحكومة؟
2: نعم تصب في مصلحة مسار الدمج صدقا. كل من تظاهر اليوم في من ابناء غويران في ساحه الحريه في محافظه الحسكه حريص حرص شديد جدا على ان يتم مسار الدمج بسلام وبدون اي منغصات. حكى الاستاذ سامر على موضوع لماذا لم يعترض السياسيين الكرد على موضوع المحاصصات. انا كشخص اعمل في السياسه الكرديه، لا لست قائدا سياسيا، اعمل في السياسه الكرديه منذ اكثر من 40 سنه. انا فرحت جدا باتفاق 10 اذار وأيضا فرحت باتفاق 29 يناير. نحن الشعب السوري بالكامل شبعنا دم، يكفي إراقة دماء، نريد الاستقرار، نريد بناء بلدنا الذي تدمر وأنهك الشعب السوري بالكامل. نريد أن نبني الإنسان السوري وليس أن نبني بناء أو كذا أو عقارات. نقطة بس أوصل لك يا نقطة، هذه المظاهرات لماذا تصب في مصلحة الدمج؟ هذه المظاهرات رسالة إلى الحكومة السورية بشقيها المدموجون والمندمجون في شقيها الحكومة. قلت لك لم نعد نتكلم عن موضوع اسمه قسر، نتكلم عن حكومة سورية. هناك محافظ من الحسكة من الحكومة السورية، ونائب قائد الأمن الداخلي من الحكومة السورية، ونائب وزير الدفاع من الحكومة السورية، ومستشار لدى القصر الجمهوري من الحكومة السورية. وبالتالي إذا المواطن السوري في محافظة حسكة يناشد الحكومة السورية. هناك
1: يناشد ما الذي هناك يعني هناك ما الذي يجب أن تقوم به في هذه الحالة الحكومة؟
2: الدولة الحكومة هي الوحيدة الجهة صاحبة الحق في فرض الأمن والاستقرار، هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في احتكار حصر السلاح بيدها، هي الجهة الوحيدة التي تحتكر العنف وتفرض الأمن والاستقرار.
1: لكن التصريحات الحكومية كانت دوما يعني أنه خلاص الدمج اكتمل تقريبا.
2: الحكومة السورية بالحقيقة يعني اتخذت مسار أنه أن يذهب هذا الاندماج بشكل سلمي وسلس وببال طويل جدا،
1: وبالتالي هذه التوترات يعني تشير لوجود خلل في هذا المسار.
2: هناك خلل ما يحصل. لماذا إلى الآن ديريك المالكية القحطانية الجوادية تشلاغا القامشلي عمودة الدرباسية إلى تلبيدر إلى الطريق الدولي، لماذا هذه المناطق معزولة عن المحافظة الحسكة إلى الآن؟ لماذا السيطرة الأمنية هي لميليشيات حزب العمال الكردستاني بكافة مسمياتها، هي التي تسيطر وهي التي تفرض الأتاوات وهي التي تفرض الأمن، وأجهزة الأمن موجودة، لماذا هي خارج الأراضي السورية؟ إذن هناك خلل، هناك مشكلة. الحكومة السورية لا زالت لا تسيطر على كامل الجغرافيا السورية. أتكلم عن محافظة الحسكة، هناك خلل ما، هذا الخلل يجب أن يعالج. من يعالجه؟ الحكومة السورية. المواطن لا يملك أي وسائل ضغط على حكومته إلا بإبداء رأيه بالتظاهر أو بالكتابة أو بالظهور على شاشات الإعلام لحتى تقوم الحكومة السورية بإصلاح هذا الخلل. نحن لا نتكلم عن أحزاب سياسية، لا نتكلم عن عن عن عن الماضي، نتكلم إلى الآن. الآن نحن أمام واقع، أمام مشكلة معينة. هذه المشكلة هناك عناصر خارجة على القانون كما سمتهم الحكومة السورية، عناصر خارجة عن القانون. إنفاذ القانون حصريا بيد الدولة السورية وليس بيد عبد العزيز تم أو سامر الأحمد أو شيفان أو أي مواطن مواطن آخر. ونحن نرفض رفضا قاطعا أي موتور أن يقوم بزرع الفتنة محافظة حسكة هي محافظة جميلة جدا.

0: الحقيقة، وهي سوريا مصغرة بإثنياتها وأديانها وأعراقها، وهم متعايشين منذ أكثر من 500 سنة ولا أقول آلاف السنين. وبالتالي الحفاظ على هذا التعايش المشترك والبناء المشترك هو الذي يؤدي إلى بناء محافظة وبناء إنسان سوري سليم في هذه المحافظة، مع ضمان حقوق جميع الناس وجميع مكونات هذه المنطقة.
1: إذن أستاذ شيفان، المشكلة هي في تعطيل مسار الدمج في الأطراف المتشددة التي كانت منضوية في قسد، مثل الشبيبة الثورية الآن، وترفض، يعني تحاول التعطيل. وبالتالي لو أن الحكومة سيطرت بشكل كامل وحصل الدمج بشكل كامل وفعلي، لن يكون هناك مشاكل، أليس كذلك؟
2: كرر نقطة دائماً عم كررها، في بنود باتفاقية 29 كانون غير معلنة، والاتفاقية نفسها غير معلنة. نحن عم نحكي عن شيء اسمه اتفاقية. هل أنت شفت اتفاقية 29 كانون منشورة على الانترنت؟ الاتفاقية اللي فيه اتفاق غير، يعني الاتفاق غير الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبد الله لم ينشر على الإعلام. هناك بنود اتفاقية غير معلن عنها، هناك اتفاقيات بين تتجاوز قسد وتتجاوز الدولة السورية. الاتفاقية تمت بالتوافق وضغط دولي، ومشكورا جدا الرئيس أحمد الشرع كان خلينا نقول سلس ولين جدا، حتى مع مطالب الرئيس البرزاني لمنع إراقة الدماء في المنطقة. كل هذه الأمور ما فينا نقفز فوقها يا صديقي. إذا عم نفكر إنه بالتأجيج والشعارات ترى نحط بقايا قسد بالزاوية، ترى عم تقربوا، يعني في ناس عم تدفش الكرد إلى مكان ما يمكن ما يرغبوا فيه. سامر قال ليش
1: هو هو أستاذ شيفان، يعني لا لا يعني ضيوفنا ما تحدثوا عن الكرد، تحدثوا عن تنظيم ذراع الشبيبة الثورية ومن يعني
2: أنا خلي الكرد شيء، القضية الكردية شيء في مكان، وقصد شيء آخر. يعني القضية الكردية قضية 106 سنوات وليس قضية تنظيم سياسي أو عسكري 10 سنوات و20 سنة عمره بدأ وانحل وانتهت القضية أبدا. أنا الأمور واضحة من بداية الثورة ومن بداية الدمج. المشكلة الأساسية وين؟ لما صار كل ما عم بيصير، يعني في ناس عم بتأجج ذاكرة عند الكرد، كل ما عم بيصير توزيع مناصب وعناصر قسد السابقين عم يدخل بمنصب، عم نشوف تظاهرات او عم نشوف اعتراضات، مثل ما صار على الاعتراض اللي صار على اعضاء مجلس المحافظه، علما انه لا المجلس الكردي اخذ منصب، لا شباب الكرد الثوره اخذوا منصب، لا العرب السوار اخذوا منصب غير اللي عم تعينهم الدوله، لا المستقلين من المثقفين العرب والكرد لحد الان اخذين مناصب. هذا الموضوع انا اموري واضحه. وحتى
1: يعني استاذ بس كلامك، يعني استاذ شيفان، يفهم منه وكان قسد تحرك ذراعا غير رسمي الان شبيبه ثوريه من اجل الضغط.
2: انا ما قلت هيك، انا اخي لا ذراع رسمي ولا ذراع غير رسمي، الكل شيء اليوم بده يفوت تحت سيطره الدوله، لكن يبدو ان هناك اتفاق ان يكون هناك شيء من الخصوصيه الكرديه في المنطقه. هذه الخصوصيه الكرديه لا يجب ان تكون حكر على جهه واحده، هناك اطراف كرديه ناضت من 70 سنه لليوم هي التي يجب ان تمثل او تكون على الاقل شريكه وموجوده في تمثيل الخصوصيه الكرديه. عرب الحسكه خاصه قرى الجنوب والشداده ومرقده والهول، هذول عم بيشوا تحت خط الفقر، ايضا كل فرص التنميه معدومه عنهم. انا بحكي بشكل واضح. وبايد سامر لما قال لسه في بقايا من يوم كم يوم عم يجيني موظف البلديه عم يقول لي اعطيني اشتراكات من تبرعات المي والكهرباء، قلت له مرتين ما اجي لبيت انه ما عاد ادفع. يعني صراحه انا ما عم اقول لك الوضع وردي، لكن شو المطلوب؟ انا خليني اكون وسيط بين الاستاذ سامر والاستاذ تمو. شو المطلوب من الوفد الرئاسي يسوي؟ طيب انا بكره طالع الحسكه بدي اروح زياره على المحافظ، شو المطلوب يصير وما كان صار؟ شو اللي كان لازم يصير وما صار؟ شو المطلوب من مجلس المحافظه والوفد الرئاسي ان يقوموا به؟ لان احنا عم ندور بحلقه مفرغه، خلونا ندور عن الحلول. شو هو افضل الحلول لتجنب المحافظه الكارثه القادمه؟ المنطقه طيب. تعيش على بحر مخطاب الكراي وفقر مدقع. انا مع الناس والله، يعني لا امبارح ولا اليوم لا بكره لن اكون في صف المعارض للتظاهرات ابدا، هذا وعد يعني. لكن هالتظاهره يلي بلشت خلينا نقول بصوره الشهيد مشعل تمو اللي كان يمثل كل سوريا بمطالب واحد الشعب السوري، ليه عم تمزق لافته مكتوبه عليها بالكردي؟ ليه عم تنزل لافته اتحاد المحامين اللي مكتوب بالكردي والعربي والسرياني؟ ليه بدك تفوت الاحياء الشمال؟ طيب اوكي، الامن العام مشكورا منعهم، صح، شكرا. بس مين دفعش وقال لهم روحوا؟ هل قاده المظاهره قالوا لهم علم بالموضوع؟ اذا نعم، اذا نحن موضوع امام موضوع جديد، اذا لا، اذا ما فيك تضبط مظاهره طيب. ليه بدك
1: طيب. نقطة مهمة، اسمح لي أنقل لأستاذ سامر. الآن أستاذ سامر، طالما كما يقول أستاذ شيفان، يعني مؤدى الحديث أنه في حكومة هي من تتعامل وتمشي بمسار وفق خطوات، وبالتالي لماذا هذا التصعيد من قبل الشارع الذي قد لا يخدم يعني مسار الإتمام الدمج بشكل سلس؟
3: بس قبل ما أجاوب، في حدا بعث لي أنا على الهواء الآن صورة الشهيد علاء محمد أمين، إذا تذكروا هذا السنة الماضية قتل تحت التعذيب في سجون قسد، مرفوع في وسط المظاهرة في ساحة الحرية الآن. على كل، يا جماعة، اللي إذا في أخطاء صارت وتم تداركها والحمد لله، بس بدي أذكر صديقنا شفان أنه هاي المظاهرة مرت بسلام دون تخريب أو تهديد أو أي مشكلة، والناس رجعت على بيوتها. بعد ساعتين في ناس مسلحة اجت هاجمت الحارات، ليش مين ما بعرف، ولولا الأمن العام تدخل واشتبك معهم لحصلت الكارثة التي تتحدث عنها. أنا برأيي الحسكة لا على بحر بارود ولا على شيء، حسكة على بحر نفط وبدها مصاري مشان تنمية. ما في بحر بارود، ما في توتر، توتر وتوتر سياسي.
1: هو لكن يعني هو ما يعني
3: خارج عن القانون يجب إنهاءه.
1: سامر، يعني هو قد يكون البعض يخشى، وهذه قراءة يعني بعض كتب عنها، إنه كل طرف مثلا قسد تحرك الشبيبة والحكومة تحرك أشخاص في الشارع ويحدث صدام غير مباشر.
3: من يا يعني محمد عملك الشارع؟ يا محمد الشارع إذا افترضنا أن هذه مظاهرة عربية فهذول طلعوا سلميين، حتى كانت حواجز الأمن العام منذ الصباح كل حدا داخل على الأحياء هاي ومعه سلاح تأخذ السلاح منه، ما في مظاهرة سلمية. أما الطرف الثاني بيحركوه بالسلاح، يعني هذه مو مقارنة منطقية بصراحة. في مظاهرة سلمية طلعت مشان دعم الدولة. شو المطلوب يا شفان إذا بدك تروح تخبرهم؟ أو أنا دائما بخبرهم على فكرة أنه يا جماعة نحن بدنا الدولة تكون موجودة، ما بدنا ازدواجية أمنية، ما بدنا بعد شوي تجي دورية للاستخبارات تبع قسد تعتقل حدا وفي دورية للأمن العام تعتقل حدا، ما بدنا يكون في عدلية العدالة الاجتماعية تبع قسد شغالة والقصر العدلي للدولة مسكر، ما بدنا بلدية حزب العمال تجي تأخذ منك أتاوات وانت مفروض في بلدية للدولة تشتغل وتقدم خدمات، بدنا موازنة للمحافظة، بدنا كثير شغلات لحتى نحكيها مع الوفد الرئاسي وكثير ملاحظات. بس احنا مشكلتنا الأساسية هي مشكلة أمنية. لما يكون أنا عندي حرية التظاهر مشان انتقد، أنا هون كون وصلت بدي انتقل لموضوع الخدمات وغيره. أما ما كان عندي حرية تظاهر، أنا ليش هالأسبوع في مظاهرات؟ لأنه في أمن عام وفي تعاهد من الدولة بحماية المظاهرات. محمد، لو الشهر الماضي طلعت هذه المظاهرات تعلم كم عدد القتلى والمعتقلين؟ وشفناها السنة الماضية. للمفارقة أن الشاب عدي العلي وأخوه باتفاق 10 آذار لما صاروا طلعت الناس فرحانة بساحة الحسكة، طلعوا الشابين هذول صغار طلعوا ورفعوا العلم الوطني فوق المثلث بالساحة، تم اعتقالهم وكسروا وعملوا لهم كسر ودموا وجههم في صور لهم. البارحة أمام المحافظ وأمام الوفد الرئاسي وأمام القيادات الأمنية والعسكرية عدي نفسه هو من قام برفع العلم وسط الساحة. هذه إشارة مهمة. اللي كان يخاف اليوم هو اللي رفع العلم. طيب. نحن هيك بدنا. بدنا أجواء من الحرية. حرية التعبير. ما بدي أنا إذا كل ما طلعت انتقدت مسؤول فاسد محسوب على جهة ما يجوني مجموعة من المسلحين الزعران يكسرون بيتي أو يكسرون سيارتي. هاي مشكلة. طيب. فنحن هذه القصد يا جماعة. ما هي قضية كردية عربية. نرجع نعيد 10,000 مرة، لو كردية عربية كان الأمر ما وقف هون.
1: طيب
3: الموضوع هو موضوع رسالة للحكومة، رسالة لقيادات قسد إنه هذا الشعب بده تنتهي عملية اندماج وتكون في دولة وحدة يخاطبها. طيب. إذا عربية كردية الموضوع أخطر بكثير من اللي عم نشوفه هلا. طيب. الحمد لله إنه الأمور هيك. ولازم كلياتنا ندعمها، وأنا أطالب كل الأصدقاء شفان وغيره وأصدقاء السريان أن يكونوا على رأس المظاهرات القادمة.
1: طيب.
3: واللي إن شاء الله تكون بالقامشلي وبعمودة، لأنه نحن بدنا دولة واحدة. وإنجاح عملية الاندماج وإبعاد كل العناصر خارجة عن القانون اللي بتحاول تشوش.
1: طيب أستاذ عبد العزيز، موضوع القصر العدلي ذكر كثيرا، والحقيقة يبدو كبؤر التوتر وصراع أحيانا، لماذا؟
0: وليس بؤر التوتر وليس الصراع ولا اطلاقا يعني. وذكر الزملاء هذا الموضوع هذا، وانا ذكرته في البدايه موضوع الخدمات الاساسيه التي يجب ان تقدم للمواطنين بغض النظر عن الوانهم وعرقهم ودينهم، هي مواضيع العداله، المحاكم، دائرة النفوس، الأحوال المدنية، هي مواضيع، هي خدمات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. لكن للأسف هناك جهات ما قد تكون خارجة عن القانون، غير مستفيدة أو متضررة من تنفيذ اتفاق الاندماج، ومتضررة أن تكون المحافظة الحسكية جزء من الجمهورية السورية، من الجمهورية العربية السورية، جزء من الدولة السورية، وأن تكون سوريا دولة واحدة موحدة، وأن تكون هناك مواطنة متساوية. لأن بالحقيقة 15 سنة من حكم ميليشيات وفصائلية في محافظة الحسكة وفي الرقة وفي دير الزور، وكانت أيضا في أجزاء أخرى من سوريا، لكن الأجزاء الأخرى من سوريا اندمجت مع بمعركة رد العدوان واندمجت مع مؤسسات الدولة السورية. لكن على ما يبدو هؤلاء الناس لم تصلهم الرسالة بأن الوضع تغير، بشار الأسد سقط، النظام الاستبدادي سقط ولا وبدون رجعة. الآن نحن في سوريا جديدة، نبني سوريا جديدة تضمن حقوق جميع المواطنين. وأول هذه الخطوات أقدمها الرئيس الشرع بإصداره المرسوم رقم 13 على موضوع أول شيء. المرسوم بحد ذاته هو اعتراف سياسي بأن هناك مكون آخر مختلف عن العرب موجود في سوريا، وهم الكرد السوريين، وبالتالي هذا الاعتراف السياسي. الثاني هو موضوع الحقوق اللغوية والثقافية، هذا أيضا مهم جدا يمكن البناء عليه في المستقبل حول التعايش المشترك والموضوع المواطنة المتساوية. الموضوع في محافظة الحسكة وما يجري الآن، هناك جهات متضررة وبالتأكيد تقاد من جهات غير سورية، لأن الحركة السياسية الكردية مشهورة. الحركة السياسية الكردية طول عمرها هي حركة سياسية سلمية تناضل بشكل سلمي من أجل الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا، وبالتالي ليست هي وراء هذه الأحداث، إنما هناك جهات خارجية، تنظيم خارجي هو الذي يتحكم بهؤلاء الناس. طيب. هو الذي يحاول زعزعة الاستقرار، لعسى ولعل يراهن على عامل الوقت أو على عوامل أخرى خارجية قد يحدث شيئا ما ليعود أيضا إلى الواجهة من جديد، مع أنه انتهى وتم حله في تركيا في الأساس، تم حله على لسان عبد الله أوجلان رئيس الحزب، وتم حل قسد على رئيس على لسان رئيسها مظلوم عبده.
1: طيب.
0: وبالتالي
1: ولذلك اطرح هذا السؤال،
0: ولذلك هناك هؤلاء طالما ليسوا قسد وليسوا حزب العمال الكردستاني فهم في نظرنا نحن كمواطنين هم خارجين عن القانون وعصابات مسلحة.
1: أستاذ شيفان، كان في لقاء بين قيادات جهاز الاستخبارات أو جهاز الاستخبارات لدى قسد سابقا يعني، واللواء عبد القادر طحان رئيس جهاز الاستخبارات العامة السوري قبل أيام، ما الذي نتج في الحسكة طبعا، ما الذي نتج عنه؟
2: يعني بتصور صار في تعيين ثلاث شخصيات، أحدهم من عمودة والله، واثنين من راس العين السريكانية، استلموا مناصب إدارة المخابرات أو الأجهزة العامة الأمنية العامة في محافظة الحسكة. أكثر من هيك كيف تم توزيع صلاحيات، كيف رح يتم إدارة المحافظة، ما له واضح. ما طمخت عنه، ما أعلن عنه، هو الشيء الوحيد أنك تم طرح أسماء ثلاث أشخاص من الكرد من قسد، كانوا استلموا ثلاث مناصب مهمة جدا في إدارة المخابرات العامة في محافظة الحسكة. أكثر من هيك صدقني ما عندي. خليني أركز على نقطة أخرى، ذكر سامر موضوع العنف، أنا متفق، العنف لن يخلق إلا المزيد من العنف، وإذا الناس لحالة ما شعرت بالانتماء للبلد سيكون هناك مزيد من التوترات والتشنجات. أنا من بداية حلقتي وبداية كل الحلقات الماضية وكل ما أكتبه هو أن تكون الدولة لها احتكار العنف، المنطقة حتى إذا لها خصوصية كردية يجب أن لا تكون ضمن إطار بعيد عن قانون هذه الخصوصية. كل شيء بيتم بالشراكة مع باقي المكونات، أنا ما ضد أي هذه المواضيع وما ضد المظاهرات نفسها، أنا فقط أطرح مخاوف ورؤية أن تنجر هذه المظاهرات إلى مكان آخر. لنفترض أنه تظاهرات لاتجهت نحو الأحياء الشمالية دخلت الأحياء الشمالية، لنفترض الأمن العام أحد عناصر الأمن العام نسي أو ما قدر يضبط أحد شخص واحد، كسر زجاج مع أحد المحلات، ضرب واحد أخذ له شغلة، هو انضرب كسر رأسه، نحن لوين كنا رايحين وقتها؟ مفروض نكون هناك تنبؤ بالمشكلة قبل وقوعها.
1: طيب.
2: لا أحد ضد أنه أساساً احتكار الدولة، ما قلت أنه احتكار الدولة العنف، ما من الطبيعي جدا ان لا يكون هناك مصدرين للقرار، من الطبيعي ان لا يكون في محكمتين، من الطبيعي ما يكون في تربيتين، من الطبيعي ما يكون في جهازين امن، من الطبيعي ما يكون في ما من الطبيعي ما يكون في سوقين متعارضين مع بعضهم البعض.
1: طيب استاذ سامر، يعني كما يقول ضيفنا، اذا المظاهرات قد تؤدي الى تصعيد ونتائج يعني تخرج عن السيطره، في حين انه يفترض ان يترك ذلك للحكومه ولقاءاته

0: رسمية، وأشرنا قبل قليل إلى لقاء اللواء عبد القادر طحان مع قيادات في المخابرات يعني سابقا لدى القسد، ما رأيك؟
1: هاي تخوفات افتراضها مشروع لكنها ليست واقعية، لأنه المظاهرة أصلا كانت بسوق مدينة الحسكة، إلا إذا شفان يقول أن سوق مدينة الحسكة لا يوجد فيها أكراد مثلا. ما حدا قرب ولا كسر محلات ولا حدا قرب على شيء على فكرة يعني، وما يعني ما صار هذا الأمر وما كان في نوايا واضحة القضية يعني. هذا الافتراضات فيما لو كان طيب يعني
0: نفترض طب سامر يعني لأن الوقت يتداركنا، هل لديك اللقاء بين اللواء القادر طحان وقيادات في المخابرات لدى قسد سابقا؟
1: تمام،
0: ألم يكن من المفترض يعني
1: من أجل الدمج
0: أن يبرد
1: ما حدا
0: الأمور؟
1: لا لا لا، ما له علاقة هذا لقاء تقني من أجل دمجه بمؤسسة مثل جهاز استخبارات مثل وزارة التربية مثل المالية مثل غيره.
0: نعم.
1: اللي يبرد الأمور.
0: شكرا لك سامر، لكن اسمح لي لأنه الآن
1: خارج عن القانون للشارع.
0: نعم، ينضم إلينا، اسمح لي نأخذ رأيه، من المهم أن نسمع رأي المحافظة، الأستاذ عباس الحسين نائب محافظ الحسكة معنا من الحسكة. مساء الخير أستاذ عباس، بداية كيف تنظرون إلى هذه المظاهرات في مدينة الحسكة؟
2: تحية طيبة لك ولجميع متابعي قناة سوريا. المظاهرات التي حصلت اليوم هي مظاهرات سلمية، وهي حق مشروع لجميع المواطنين في التعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم. ونؤكد أن مطالب أهالي محافظة الحسكة تحظى باهتمامنا ومتابعتنا، ونتطلع أن تكون هذه المطالب مدخلا لتعزيز الحوار والتفاهم.
0: وكيف تصفون الآن الوضع الأمني بعد هذه التوترات التي حصلت في مدينة الحسكة؟
2: شهدت محافظة الحسكة بعض التوترات المحدودة، ونعمل على متابعتها باهتمام بالغ ومسؤولية، حيث نعمل على احتواء أي تداعيات والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.
0: طب أستاذ عباس، خلال النقاش كان واضح أن هناك مشكلة حقيقية في موضوع مسار الدمج في الحسكة، يعني تحدث عن ذلك ضيوفنا قبل قليل، وبالتالي يبدو أن الحكومة يعني شكليا استلمت مؤسسات الدولة في الحسكة لكن فعليا لا تسيطر على المحافظة، إلى أي درجة هذا صحيح؟
2: هو بالنسبة للمحافظة هناك دوائر تم تفعيلها، غالب المؤسسات الحكومية، نقدر أن نقول أغلب المؤسسات الخدمية بدأت بتفعيلها خلال الأيام الماضية، وبقي عدد من الدوائر سيتم تفعيلها خلال الأيام الماضية. والسبب هذا الأمر ليس بموضوع السيطرة على المحافظة، إنما هي مرتبط الأمر بأمر تقني، مثلا النفوس مرتبط بالكابل الضوئي وغيرها من الأمور التي تخص الأعمال التقنية، وليس مرتبط بأمور السيطرة في المحافظة.
0: إلى أي درجة يعني قنوات التواصل فعالة بينكم وبين يعني بين الجهات الحكومية والإدارات المحلية ويعني من كان يستلم المحافظة والمؤسسات؟
2: هناك تفاعل مستمر مع الجهات المعنية في المحافظة، ووصلنا إلى مراحل جيدة في المحافظة، حيث تم تفعيل غالب الدوائر الحكومية، لكن بقي عدد من الدوائر التي تمس حياة المواطن، منها القصر العدلي، منها الهجرة والجوازات، منها النفوس، وهذه الأمور ليست تأخيرها ليس سبب الدمج، إنما هما أمور تقنية بحتة.
0: ما يمنع يعني إتمام الدمج أمور تقنية بحتة تقول؟
2: في بعض الأحيان بالنسبة للأمور الخدمية، أنا أتكلم بالنسبة للأمور الخدمية، هذا هو المشكلة، وليست في هناك أمور تخص الوزارات، وهناك أمور تخص الأمور التقنية، وهناك أمور متعددة وليست هي سبب اللجان الموجودة أو الجهات المعنية الموجودة في المحافظة.
0: طيب كيف
2: ونحن نعمل جاهدين خلال الأيام القليلة القادمة أن يتم تفعيل هذه الدوائر بالسرعة القصوى، لأنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
0: طيب كيف ستتعاملون في حال استمرار هذه المظاهرات والمطالب ويعني الخوف من

0: استخدام ما أو تصعيد ما يحصل في المحافظة؟
1: الحمد لله الأمور مستقرة وهناك تفاهم كبير، حتى أن المتظاهرين كانت هناك مطالب محقة وسنعمل على تلبيتها خلال الأيام القادمة. أخي لا، ليس هناك مشكلة كبيرة بما يخص التظاهر. التظاهر كان عندهم بعض المطالب، منها تعزيز الاستقرار في المحافظة وتفعيل الدوائر الحكومية، ونحن جادين إن شاء الله خلال الأيام القادمة بتفعيل هذه المؤسسات.
0: رسالة أخيرة تود توجيهها أستاذ عباس عبر تلفزيون سوريا باختصار.
1: رسالتي إلى أهلنا في الحسكة، إن قلقكم مفهوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت. شكرا لضيفنا عباس الحسين نائب محافظ الحسكة، كان معنا من الحسكة، ولضيوفنا الأكارم هنا في الاستوديو عبد العزيز تمو رئيس رابطة المستقلين الكرد، وسامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وشيفان إبراهيم الباحث والكاتب السياسي من القامشلي. شكرا لكم. بعد الفاصل نناقش رفض بغداد طلبا سوريا بتسليم 4000 معتقل سوري نقلوا من سجون قسد إلى العراق سابقاً.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلد فيها تحجم الحقيقة.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. رفضت بغداد طلبا سوريا بتسليم نحو 4000 معتقل سوري يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش لمحاكمتهم في سوريا. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أن كل معتقل تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم داخل الأراضي العراقية سيخضع للقضاء العراقي.
1: تساؤلات إنسانية وقانونية عادت إلى واجهة المشهد مجددا مع إعادة طرح ملف المعتقلين السوريين في العراق، التي رفضت بغداد طلبا سوريا بتسليم نحو 4000 معتقل سوري يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش كانوا قد نقلوا إلى العراق خلال فترة سيطرة قسد على شمال شرقي سوريا. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أكد لوكالة أسوشيتد بريس أن اجتماعاً ضم ممثلين عن سوريا والعراق والولايات المتحدة عقد لبحث مصير المعتقلين دون الإعلان عن نتائجه أو القرارات التي انتهى إليها، إلا أنه شدد على أن كل معتقل يثبت ارتكابه جرائم داخل الأراضي العراقية سيخضع للقضاء العراقي. وأوضح العبودي أن السلطات العراقية أعادت نحو 50 معتقلا سوريا بعد التحقق من عدم انتمائهم للتنظيم، مشيرا إلى أن نحو 400 معتقل يعتقد أنهم من العناصر البارزة في داعش ما يزالون في العراق. منذ 2019 استقبل العراق أكثر من 6500 معتقل مشتبه بارتباطهم بالتنظيم، بينهم نحو 4000 سوري نقلوا من مناطق شمال شرقي سوريا التي كانت خاضعة لسيطرة قسد على مراحل متعاقبة ودفعات متفرقة. ذوو المعتقلين كانوا قد وجهوا مطالبات عديدة للحكومة السورية بفتح قنوات رسمية مع الجانب العراقي للحصول على قوائم اسمية بالمنقولين وضمان حماية حقوقهم، إضافة إلى السعي إلى استعادتهم من السجون العراقية، معتبرين أن أبنائهم يواجهون تهما كيدية وجهت لهم من قبل قسد قبل ترحيلهم إلى العراق.
0: نناقش الموضوع مع ضيفينا الدكتور ماهر التمران الباحث السياسي من دمشق ومخلد حازم المستشار الأمني السابق لرئاسة البرلمان العراقي من بغداد. مرحبا بكما أستاذ مخلد. ما سبب رفض بغداد تسليم سوريا 4000 معتقل سوري نقلوا أساسا من سوريا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمشاهدين قناة سوريا. هو لا يوجد رفض قطعي وإنما رفض مؤقت أثناء الاجتماع الذي عقد ما بين الجانب الأمريكي والجانب السوري والجانب العراقي، كانت هنالك رؤية بأنه عملية استمرار التحقيق هو ضرورة للجانب العراقي والجانب السوري. التحقيق ليس مع مجموعات وإنما بصورة فرادة، ولأجل استكمال قاعدة البيانات ووضوح الرؤية والتمييز والتفريق ما بين الذي انضم إلى داعش بصورة حقيقية وكان قيادي في داعش والذي غرر به، وبالتالي يجب التفريق ما بين كل هذه المعطيات والمسميات. بالتأكيد في نهاية المطاف بعد استكمال التحقيقات، سواء الذي كان له عمليات على الأراضي العراقية هو سيتم إصدار الحكم عليه وفق القوانين العراقية، وبالتالي حسب المعلومات أنه استكمال المحكومية ستكون بالنسبة للبلد الذي ينتمي إليه. فهذا الذي جرى وحسب المعلومات التي تسربت، أكيد ضمن هذا المعطى الذين لم يكن لديهم عمليات على الأراضي العراقية سيتم إرسالهم أو تسليمهم إلى السلطات السورية ليتم التحقيق معهم واستكمال محكومية بالنسبة لهؤلاء. هذا المعطى هو أنا أراه أنه بصورة طبيعية، يعني هذا ما يحدث في جميع دول العالم اذا ما حدث مثل هكذا حدث، فبالتالي اكيد هنالك يعني فتره زمنيه سيتم استكمال التحقيقات بها، والعراق تحمل عبء اكثر من 5000 يعني مسجون او قيادي في داعش او اشترك في عمليات وبالتالي احتواهم في الاراضي العراقيه.
0: طيب سعودي لك استاذ مخلد،
2: اصبح ضروره. نعم.
0: لكن اسال دكتور ماهر، كيف تنظر دمشق إلى هذا الرفض المؤقت كما يسميه ضيفنا من قبل بغداد لتسليم هؤلاء المساجين السوريين لدى العراق؟
3: السلام عليكم، أسعد الله مساك أستاذ محمد، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكافة المتابعين تلفزيون سوريا. يعني اليوم نحن نقف أمام يعني أخطر ملف مفتوح بين سوريا والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، آلاف السجناء الذين تم نقلهم إلى العراق. يعني هناك سؤال يعني يتبادر في الذهن، وهو لكل الجميع يسألونه: لماذا تم نقل هؤلاء السجناء إلى العراق؟ لماذا لم يتم إيداعهم في السجون السورية؟ يعني هذا السبب، ما المقصود وما الغاية من هذه العملية؟ ثانيا، العراق اليوم هو يحاول الاستفادة يعني من حالة الرفض. العراق تقدم بطلب للحصول على دعم دولي بقيمة 500 مليون دولار من أجل رعاية هؤلاء السجناء من حيث الحماية والتجهيزات الأمنية واللوجستية لهؤلاء السجناء. كان المقترح العراقي هو الحصول على 250 مليون دولار كدفعة أولى، ثم في منتصف يعني في منتصف عام 2027 يتم الحصول على المبلغ الباقي. وقد تم يعني هذا المبلغ إلى الآن هو عبارة عن طلب عراقي، حتى لا يقال أنه تم استلام المبلغ، ولكن هناك منحة بريطانية وتم استلامها بقيمة نصف مليون دولار من أجل رعاية هؤلاء ومتابعة شؤون هؤلاء السجناء. فهذه المشكلة الأولى. اليوم من الناحية القانونية تعتبر يعني نقل هذا العدد الكبير من السجناء من دولة إلى دولة أخرى سابقة تاريخية لم تحدث سابقا. ربما كانت هناك نقل يعني أشخاص سجناء فرادة، ولكن اليوم كان بعدد كبير جدا، يعني 5700 سجين من 67 يعني دولة جنسية مختلفة.
0: دكتور ماهر، من سجون قسد إلى العراق؟
3: هؤلاء تم نقلهم من سجون شمال شرق سوريا، من سجون قسد إلى العراق، وهذه السجون صراحة كانت تحت رعاية التحالف الدولي، كانت من حيث المتابعات والتدريب للعساكر الموجودين والحماية، هي كانت برعاية التحالف الدولي. فأمريكا هي التي كانت مشرفة، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت مشرفة على هذه السجون، وهي المتابعة لهذه الملفات بشكل حثيث وجدي ورصين جدا، متابعة لهؤلاء السجناء. اليوم هي أيضا سابقة قضائية، إذا تمت متابعة هذه الإجراءات، نحن لا ندافع عن هؤلاء السجناء الموجودين بتهمة أنهم داعش، ربما يكون هناك أشخاص متهمين ومرتكبين للأفعال الجرمية المجرمة بالقانون السوري والعراقي وبالتنظيم بشكل كامل يعني المصنف إرهابا، ولكن ربما هناك أشخاص يعني لم يقوموا ولم يرتكبوا أي أفعال جرمية. وقد صرح يعني أحد المسؤولين العراقيين أنه تم إعادة 50 شخص من العراق بعدم وجود تهم ثابتة عليهم، وبالإضافة أن هناك ربما سيكون 400 شخص آخر سيتم إعادتهم إلى بلدانهم بعدم وجود تهمة. ولكن تبقى لدينا هناك المعضلة القانونية: ما هو الاختصاص القضائي للقضاء العراقي؟ ما هو الاختصاص المكاني؟ هل يحق له المتابعة والولاية القضائية على هؤلاء السجناء أم لا يحق؟ بالمفهوم العام للقانون يوجد هناك موضوع تسليم المجرمين لديه، يعني هذا من المسلمات القانونية في القانون العام، كيف يتم تسليم المجرمين؟ فهناك أشخاص هل تم ارتكاب الفعل الجرمي ضد العراق؟ فهؤلاء يحق للعراق محاكمتهم، ولكن ربما هناك أشخاص لم يكونوا مستهدفين للعراق، ربما ارتكبوا أفعالهم الجرمية بأماكن أخرى ولا يحملون الجنسية العراقية. هذه الحالة هل العراق يحق له متابعة محاكمتهم؟ هذا سؤال يعني يطرح، وحتى يطرح للفقه القانوني العراقي. هل سيكون سيادة الدولة العراق هي أمام تطبيق القانون أم الاستمرار بإغلاق السجون؟ فسيادة الدولة هي لا تكون بإغلاق السجون وعدم تطبيق القانون، بل سيادتها تكون بتطبيق القانون المنصوص عليه. طيب، والمتعارف عليه بين جميع الدول.
0: نقاط مهمة أنقلها لأستاذ مخلد، يعني كيف تتم الآن هذه التحقيقات والمحاكمات لهؤلاء؟
2: سيد العزيز، علينا أن نذكر أن عملية نقل هؤلاء السجناء في ظرف كان استثنائي وقاهر، والجميع يتذكر كيف كان الوضع في السجون وكيف تم كسر أحد السجون وكيف تم هروب الكثير من السجناء، أتوقع في منطقة الحسكة وفي منطقة من
0: المناطق. لكن الآن تغير الوضع أستاذ مخلد، لأنه أصبحت يعني الحكومة المركزية تسيطر على سوريا.
2: سيد العزيز، الذي حصل هو ليس اجتهاد عراقي أو رغبة أمريكية، وإنما كان باتفاق مع الحكومة المركزية في سوريا. عملية نقل السجناء من هذه السجون سواء غويران أو سجن الصناعة أو سجن الحسكة لم يكن اجتهاد من إحدى الدول، وإنما كان هنالك رغبة لدرء الخطر الأكبر. فعندما تم احتواء هذا الموضوع وتم نقلهم بطائرات إلى الداخل الأراضي العراقية، العراق لم يكن يرغب بذلك أيضا، وكانت هنالك يعني أصوات مجتمعية رفضت يعني قدوم هؤلاء المحكومين أو هؤلاء السجناء. لكن
0: وبالتالي
2: الموضوع كان باتفاق ثلاثي. الآن هنالك رؤية واضحة، الذي كان له عمليات على الأراضي العراقية سيتم محاكمته وفق القانون العراقي، الذي لم يثبت أنه قام بعمليات على الأراضي العراقية سيتم تسليمهم إلى الحكومة السورية لغرض محاكمتهم واستكمال باقي الإجراءات معهم. هذه الخيوط واضحة المعالم، لكن في الوقت الحالي لم تستكمل الإجراءات مع كل ذلك، لأننا نتكلم عن 5000 وأكثر من 5000 عنصر، يحتاج إلى مدة زمنية، نحتاج إلى محققين، نحتاج إلى خطوط بيانات. لذلك ما تكلم به مستشار الأمن الوطني، هو قد فهم أنه رفض عراقي بات، لا، لم يكن رفض عراقي بات. منذ أول وصول هذه المجموعات إلى الأراضي العراقية كانت هنالك رؤية واضحة، وتكلمنا مع مستشار الأمن القومي العراقي السابق سيد قاسم العرجي، وكانت الرؤية واضحة المعالم. الموضوع هو عبارة عن احتواء ودرء خطر كبير كان ممكن أن يحدث.
0: طبعا يعني أستاذ خالد، الآن نفهم أن العراق يريد أن يحقق ويعني يتأكد ويحاكم كل هؤلاء المعتقلين من يثبت ارتكاب.
2: لا يحاكم، الذي يحاكمهم هو من تثبت عليه أنه قام بعمل داخل الأراضي العراقية. الذي لم يثبت عليه سيرحل إلى الدولة التي ينتمي إليها، وهناك مفاتحات مع الكثير من الدول ومنها سوريا.
0: وهذا الكلام ينطبق على كل الجنسيات أستاذ مخلد؟
2: بالتأكيد. أنا قلت تم مفاتحة أكثر من سفارة لدولة أوروبية، لأن منهم أوروبيين من السجناء، تم مفاتحتهم بأنه يعني في موضوع استلام هؤلاء الشخصيات حال انتهاء التحقيقات. وبالتالي العراق لم يتحمل عبء أكثر من العبء الذي هو فيه أن يبقي محكومين داخل الأراضي العراقية أو يستكمل محكوميات سجناء داخل الأراضي العراقية. أن السجون العراقية حقيقة مكتظة، وما تكلم به ضيفك عن موضوع الدعم المالي، هذه ليس بطلب عراقي، وإنما كان من الاتفاق الأول الذي دعت له الولايات المتحدة بالاتفاق مع الحكومة السورية والحكومة العراقية، أنه يتم تمويل السجون أو الواقع الاجتماعي كالغذاء والملبس من قبل الجانب الأمريكي. وهذه يعني هي ليس محل استفادة للعراق في هذا الموضوع، لأنه كانت هذه نوع من الإغراءات التي أعطيت للعراق بأنه لا يتحمل أي تكلفة مالية لهذا الموضوع. طيب. ولأجل درء خطر كبير، فلذلك تم الاتفاق. وبالتالي هذا
0: طيب أستاذ خالد، بس اسمح لي، يعني هذه العملية كم يمكن أن تستغرق، يعني حتى كل ينتهي أكثر من 5000 معتقل كما قلت؟
2: يعني سيدي، يعني بما معنى أنه عندما تكلم السيد مستشار الأمن الوطني أنه تم إرجاع 50 معتقل لأنه لم يثبت عليهم أنهم انتموا لداعش، بما معنى أنه التحقيقات مستمرة. كل من
0: لكن يعني بهذه الحالة ستأخذ سنوات طويلة.
2: يعني لا أتوقع أنه سنوات طويلة، لأن العراق لا يريد أن يتحمل عبء وجود هذه المجموعة على الأراضي العراقية بمختلف جنسياتهم، الذي هو يكون يعني عراقي وينتمي إلى داعش فسيتم محاكمته، والذي ليس له يعني ليس عراقي وهو قام بعمليات على الأراضي السورية على الأراضي العراقية سيحاكم ويرحل. طيب. وكذلك بالنسبة للجنسيات الأخرى، والذي لم يثبت له عمل على الأراضي العراقية سيرحل إلى دولته الذي ينتمي له.
0: دكتور ماهر، إذن يعني هل ستنتظر سوريا في هذه الحالة ريثما ينتهي العراق من تحقيقاته؟
3: صراحة يعني اليوم يجب أن لا يتحول الاحتجاز المؤقت إلى عقوبة مفتوحة، ولا أن يتحول الانتظار إلى حكم بدل القرار القضائي. يعني تم التحويل منذ سنة تقريبا، إلى اليوم حتى تم التأكد من 50 شخص. إذا استمررنا على هذه الحالة نحتاج إلى تقريبا 11 سنة أو أكثر حتى يتبين أن هؤلاء هل هناك متهم أو بريء، يعني نحتاج إلى فترة زمنية طويلة. اليوم هؤلاء الموجودين يجب تحويلهم إلى حالة قضائية حقيقية، يجب أن يأخذ القضاء والقانون مجراه. يكفي أن يكون الاحتجاز، يعني الاحتجاز الأشخاص بدون العرض على القضاء، هذه جريمة قانونية. فلا يجوز أن يكون هناك بتحت موضوع حماية مكافحة الإرهاب والدفاع عن الأبرياء أن يكون هناك محاكمة أو عقوبة لبعض الأبرياء الموجودين. اليوم يجب أن يكون هناك يعني شفافية ومحاكمات علنية لهؤلاء الأشخاص الموجودين. ثانيا يعني انتقال الأشخاص من دولة إلى أخرى ربما سينفي وجود الأدلة والإثباتات والقرائن التي ارتكبوها أثناء نقلهم. يعني مسرح الجريمة هو ارتكب في سوريا، فكيف يتم نقلهم إلى دولة أخرى؟ هذه ايضا معضلة قانونية وقضائية. ربما يعني لدينا في القانون موضوع تسليم المجرمين، فاول دولة يحق لها، يعني هناك ثلاث درجات لموضوع تسليم المجرمين وطريقة محاكمتهم. الاولى هي مسرح الجريمة ومكان ارتكاب الفعل الجرمي، لان هناك سيكون الأدلة اكثر، وجود الشهود، القرائن، ايضا ان يكون هناك رادع للاشخاص الذين ارتكبت في ارضهم. ثانيا موضوع من تعرض إلى الفعل الجرمي ومن تعرض إلى الأذية من هذا الفعل الجرمي. وفي الناحية المستوى الثالث هو موضوع من يملك الجنسية. اليوم الموجودين
0: هو يعني
3: في العراق
0: ما قاله ضيفنا دكتور ماهر والأغلبية هم محاكمتهم، لكن فقط من يثبت أنه ارتكب فعلا جرميا داخل العراق.
3: أستاذ أنا أختلف مع ضيفك الكريم، أنا أختلف مع ضيفك الكريم وتصريحات يعني المستشار العراقي الأعرجي كانت واضحة أنه لن يتم التسليم. العراق بتصوري يعني، وأتمنى لا يكون ذلك، أتمنى أن يكون العمل باتجاه القانون والعمل القضائي وبحسب يعني العرف القانوني الموجود، أن يكون يعني نقل هذه المحاكمات إلى الأماكن المختصة. ولكن لن يتم، يعني بتصوري الآن لن يتم. لو كان هناك وجود نية لتسليم هؤلاء السجناء إلى سوريا أو لدولهم لما تم نقلهم منذ البداية إلى العراق. ربما يكون هناك، يعني نخرج قليلا عن موضوع الحالة القانونية، ربما يكون هناك سيناريو جديد في المنطقة. يعني الولايات المتحدة اليوم تنسحب وانسحبت من العراق بشكل كامل، وأخذت السجناء إلى منطقة ستكون في المستقبل القريب ربما ستكون ساحة معركة. ربما هناك تجهيزات قادمة ساحة معركة قادمة. الوضع يعني هناك ارتفاع يعني لحدة التصريحات والصراع بوجود الحشد الشيعي وإيران. ربما ستكون فأخذ هؤلاء السجناء إلى هذه المنطقة التي ربما ستكون متوترة في المرحلة القادمة. هناك ربما يكون سيناريو جديد، أنا لا أجزم بذلك، ولكن المعطيات الأولية غير يعني مبشرة بالخير.
0: سيناريو تقصد من العراق أم من الولايات المتحدة؟
3: أستاذ يعني لا أستطيع أن أجزم بذلك، ولكن يعني الساحة اليوم موجودة، وجود عدد كبير من السجناء بتهمة داعش موجودين في العراق، هذا أولا. انسحاب الولايات المتحدة من العراق بالكامل، التوترات والتصعيدات في التصريحات بين، وحرب اليمن اليوم موجودة أيضا، هي ستكون تنتقل أيضا لأن المحور واحد، يعني وجود اليمن والحشد الشيعي والحوثيين وإيران وحزب الله، هؤلاء كلهم محور واحد. فهذه الترتيبة وتجهيز هذه الساحة لماذا؟ ما هو المقصود منها؟ هل سنكون أمام يعني ما حصل في الموصل منذ فترة، منذ عدة سنوات؟
0: طيب أستاذ مخلد، يعني هذا ما يشير إليه دكتور ماهر، والحقيقة أنه هذا الملف وموضوع رفض العراق تسليم هؤلاء المعتقلين يتزامن أو تزامن مع خروج القوات الأمريكية من العراق وإعلانها عن ذلك. ما مدى الارتباط بين الملفين؟
2: سيدي العزيز، هؤلاء أين كانوا؟ كانوا في أرض فيها معركة ساخنة ولا يوجد فيها سيطرة من جهة معينة، وكنالك أحد السجون كسر وهرب الموقوفون أو المسجونين في هذا السجن. عندما يتكلم ضيفك عن مسرح العمليات وساحة العمليات وفقدان الأثر، داعش لم يكن لها مسرح عمليات واحد، داعش كانت تتنقل، الحدود ما بين العراق وسوريا كسرت.
0: لكن بما أنهم كانوا في سوريا أستاذ مخلد، فالقرائن والأدلة والشهود كما قال
2: أبداً
0: ضيفنا
2: أبداً أبداً أبداً. أنا رجل يعني عملي تحقيق جنائي وتتبع الأثر، وأنا ضابط وأنا دكتور في القانون. فعندما نذهب باتجاه أن نتكلم في ظل واقع وظرف قاهر يختلف عما كان في واقع وردي أو وضع مستقر، داعش كان مسرح عملياته ضمن حدود مفتوحة، فبالتالي عندما كان ينفذ عملية في العراق يذهب إلى سوريا ليستقر، وكانت موجودة في سوريا أكثر من محل يعني مقر للإقامة بالنسبة لهم، وهكذا كان البديل، يعني ينفذ عملية في سوريا ويعود إلى العراق. إذن العملية مرتبطة، أكثر خطوط البيانات وأكثر الاعترافات وأكثر من تم إلقاء القبض عليهم في العراق هم لدينا، يعني لدينا اعترافات عن أسماء وشخصيات وأسماء معروفة، فبالتالي حتى عندما تم تسليمهم من قصد، قصد لم تسلم البيانات، لم تسلم بيانات أي شخصية من الشخصيات، وهم كانوا موجودين لهم محتجزين طوال سنوات في قصد، يعني حتى لم تذهب قصد بأي رؤية في التحقيقات أو شيء من هذا القبيل أو تهيئ بيانات، قصد كانت محتجزة هؤلاء لظرف معين، لكن أجبرهم الواقع على أنه يعني يتخلون عن هذه السجون، لأنهم كان في وقت من الأوقات تعتبر ورقة كبيرة بيدهم. نحن نتكلم عن واقع قانوني، اتفاقات دبلوماسية وسياسية ما بين العراق وما بين سوريا حول هؤلاء. السيد مستشار الأمن القومي لم يتكلم، أنا قلت في البداية قد فهم أن الموضوع رفض، ليس رفضا. طيب، العراق لا يريد تحمل أعباء هؤلاء داخل الأراضي العراقية. طيب، لذلك هو يسارع ويحاول كسب الوقت لأجل إنهاء التحقيقات. أنت تعلم كم ضابط تحقيق يجري التحقيقات مع هؤلاء، مئات ضباط التحقيق تم يعني تكليفهم بالتحقيق،
0: لكن ليس هناك جدول زمني واضح، يعني وقد تستغرق المشكلة، قد يكون هناك أبرياء ويحتجزوا لسنوات، يعني قد تطول.
2: طيب، ما كانوا هم محتجزين في قصد هؤلاء الأبرياء؟ كانوا محتجزين لسنين في قصد، كم سنة في قصد؟ يعني الآن
0: طيب، ما هو يتحدث عن ظرف زمني مختلف.
2: سيد العزيز، نحن جميعا مع الأبرياء لا نريد، لكن الموضوع هو ليس وليد لحظة، الموضوع كان ظرفا قاهرا. طيب، درء خطر كبير على الأرضين العراقية والسورية تم نقلهم. لذلك أنا أرى أنه المحدد الزمني لن يطول، والعراق لا يريد الإبقاء على هؤلاء لأنهم أيضا يعني يسببون عبئا كبيرا،
0: ويجب البت يعني في ملفاتهم، من كان بريئا يخرج ومن كان ارتكب جرما.
2: هذا الذي حصل، هذا الذي حصل. طيب، هذا الذي حصل.
0: دكتور ماهر، يعني هناك طرف ثالث أيضا في هذا الملف، وهو الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، ويفترض أن هناك اجتماعا جرى سوري عراقي أمريكي مؤخرا، يفترض أن هذا الملف كان حاضرا، هل هناك أي معلومات أو نتائج لذلك؟
3: الاجتماع حصل منذ عدة فترة قريبة، يعني بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا، الحكومة السورية والحكومة العراقية، ولكن لم تصدر أي بيانات أو تصريحات عن فحوى هذا الاجتماع. كان يتناول موضوع هؤلاء السجناء، يعني بالعموم كان يتناول موضوع هؤلاء السجناء وكيفية حماية هذه السجون، هل سيكون هناك إعادتهم إلى سوريا؟ وأنا ذكرت أن بتصوري ولن يكون هناك إعادة إلى سوريا، وللأسف يعني نحن اليوم نريد إعادة كل شخص وأن يحاكم في دولته أو في المكان الذي ارتكب فيه الجريمة. لكن المطلوب اليوم قبل موضوع ما صدر عن هذا الاجتماع، وقبل أن نسأل هل سينجح العراق، هل ستنجح سوريا بإعادة هؤلاء السجناء، يعني نود أن يكون هناك آلية، أن يتفق الفرقاء الثلاثة على آلية الوصول إلى محاكمات لهؤلاء الأشخاص الموجودين، إطلاق سراح من كان بريئا، إيقاع أشد العقوبات على من ارتكب أفعال جرمية أدت إلى القتل أو الحرق أو التدمير أو عمليات تفجيرية، وبالمقابل إخلاء سبيل من انتهى حكمه. ربما هناك بعض الأشخاص موجودين بتهم يعني ربما غرر به أو كانت تعامله عبارة عن معلومات أو تفاصيل أخرى يعني لا تستحق إلى الوصول إلى الإعدام. كذلك يعني العراق لديه المادة 4 إرهاب، يعني هذه المادة تفضي إلى الإعدام مباشرة. فهؤلاء الأشخاص يعني لا نكون فقط في موضوع الاعتقال.
0: هل هناك أي خطوات يعني ستقوم بها الحكومة السورية أو قد تقوم بها الحكومة السورية دكتور ماهر ل يعني تسريع هذا الملف أو حله؟
3: هناك يعني بشكل دائم هناك تواصل مستمر بين الجانبين، يعني بين وزارة العدل السورية ووزارة العدل العراقية وبالإضافة إلى وزارتي الخارجية في البلدين، هناك تواصلات مستمرة بهذا الخصوص. أيضا وجود يعني كثير من المنظمات الحقوق الإنسان يعني تعمل على إيصال المعلومات والتواصلات مع ذوي السجناء. فالمطلوب اليوم من العراق ومن الحكومة العراقية قوائم واضحة لها هؤلاء السجناء، أحوالهم الشخصية، أوضاعهم اليوم الصحية، هل هناك أيضا موضوع نزع الاعترافات بالإكراه، لأن انتزاع أي اعتراف بالإكراه وليس له أي قيمة قانونية وهو مطبق. وبالجدير بالذكر أن ضيفك يعني تكلم عن موضوع المحاكمات السابقة عندما كانوا في مناطق شمال شرق سوريا تحت حكم قسد. يعني قسد شكلت محاكم لموضوع الإرهاب، ولكن هذه المحاكم هي غير معترف بها وأصدرت كثير من الأحكام لموضوع هؤلاء السجناء. ويعني أغلب السجناء اليوم الموجودين في العراق هي صدرت بحقهم أحكام من محاكم الإرهاب في قسد، ولكن يعني الحالة القانونية لمحاكم الإرهاب لقسد غير معترف بها. فليس من يعني المعقول أن نقارن بين محاكم معترف بها كالحكومة العراقية وبين محاكم قسد. اليوم المحاكم العراقية مطالبة، هي تخضع للقانون الدولي، هي عضو في الأمم المتحدة، هي عضو في مجلس الأمن، فهذه المحاكم مطالبة ويجب متابعة أمور هؤلاء السجناء وإعطاء توضيحات. أيضا حتى موضوع الأدلة التي تم اعتقالهم أو إدانتهم لهؤلاء السجناء يجب إظهار هذه الأدلة، وأن تكون أدلة قابلة للقياس وأن تكون معروفة وواضحة للعلن.
0: شكرا جزيلا لكم دكتور ماهر التمران الباحث السياسي من دمشق، والدكتور مخلد حازم المستشار الأمني السابق لرئاسة البرلمان العراقي من بغداد. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل انتقادات ومخاوف من حصر بعض الكليات والمعاهد والاختصاصات الجامعية بطلاب الذكور فقط.
4: بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
9: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
10: دستور بلد فيها حجم الحياة.
7: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
10: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
11: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
12: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
13: البيانات دقيقة.
14: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. أثارت شروط القبول الجامعي التي أعلنتها وزارة التعليم العالي بحصر عدد من الاختصاصات بالذكور أثارت انتقادات ومخاوف من تضييق الفرص أمام الإناث في التعليم والعمل. في المقابل لفت مسؤول في الوزارة إلى أن بعض الشروط ليست جديدة، كما أوضحت الوزارة أن بعض الاختصاصات بقيت مخصصة للإناث.
1: مخاوف وانتقادات أطلقها الشارع والفضاء العام السوري بسبب شروط القبول الجامعي التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجهة حصر عدد من الاختصاصات بالذكور. الوزارة أعلنت في 30 أيلول شروط القبول للعام الدراسي الحالي ضمن آلية تعرف بالمفاضلة لتوزيع الطلاب على الجامعات والمعاهد وفق رغباتهم ودرجاتهم في الثانوية العامة. القيود المعلنة على رغبات الإناث شملت برامج في جامعتين متخصصتين بالعلوم العسكرية والأمنية أحدثتهما السلطات في تموز الماضي، منها برنامج العلوم القانونية في الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، لكن الجامعتين تقبلان الطالبات في برامج أخرى ولا تحول الشروط دون دراسة النساء القانون والهندسة والإعلام التي تبقى متاحة لهن في مؤسسات من بينها جامعة دمشق. وتشمل القيود أيضاً مؤسسات مدنية من بينها اختصاص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في معهد الإعلام.

0: ودورها المتخصص، مضيفة أن باقي الاختصاصات مفتوحة أمام الجنسين لتمنح الجميع فرصا متساوية في مختلف المجالات.
1: تنضم إلينا نور حبوب، مديرة مديرية شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من دمشق. مساء الخير أستاذة نور، ما هي مبررات الوزارة في منع الإناث من الدخول لبعض التخصصات الجامعية؟
2: البداية منحب ننوه بالبداية أنه لدينا ما يقارب، تم الإعلان عن ما يقارب 1000 اختصاص في المفاضلة للعام الدراسي 26-27، وطبعا جميع الاختصاصات تأخذ الجنسين من الذكور والإناث دون أي تخصيص. لكن طبعا ومثل ما ذكرت بتقريركم لا يوجد أي تعديلات جديدة، وهذه الاختصاصات هي موجودة في كل السنوات السابقة بقبول الذكور أو الإناث. الجديد لهذا العام فقط هو كان بعد صدور المرسوم بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية. صدرت بعد صدور المرسوم بإحداث هاتين الجامعتين، تم وضع معايير من قبل طبعا وزارتي الدفاع والداخلية بآليات القبول في هذه الجامعات، طبعا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. نذكر بالنسبة للجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، في هذه الجامعة يوجد كليات دفاعية، الهدف منها الكليات الدفاعية هي الحربية البرية والحربية البحرية والحربية الجوية، بالإضافة لكلية العلوم الإنسانية والإدارية. تهدف هذه الكليات إلى تطويع ضباط وصف ضباط في الجيش العربي السوري، وبالتالي تم تخصيص هذه الاختصاصات للذكور دونا على الإناث، طبعا بسبب طبيعة عمل هذه بسبب طبيعة العمل المنوط بهم.
1: طيب أستاذ نور، أولا يعني حتى الاختصاصات الدفاعية والحربية صار في اختصاصات يعني تدخلها النساء، زائد أنه في اختصاصات لا، كلية علوم إنسانية مثلا، إخراج إذاعي وتلفزيوني مثلا.
2: الإخراج الإذاعي والتلفزيوني هو معهد، ليس من الكلية، لا من الجامعة الدفاعية ولا بالجامعة الأمنية.
1: طيب.
2: بس عم نحكي على الجامعة الدفاعية والأمنية. إذا الهدف من التخصيص هو بهدف تطويع ضباط وصف ضباط مثل ما حكينا. بس للتنويه بشكل آخر، هذه الكليات الحربية البحرية والبرية والجوية هذه ليست الآن أحدثت بمرسوم، أما سابقا أيضا كانت تقبل شبان للتطوع في الجيش العربي السوري. إذا هذا الموضوع ليس
1: طيب بس
2: جديد
1: يعني
2: بالنسبة لهذه
1: أستاذ نور
2: الأمور.
1: لا يعني في عنا يعني أنا حسب ما قرأت عم نحكي مثل ما حكينا كلية علوم إنسانية، عم نحكي معهد إخراج
2: تماماً.
1: إذاعي وتلفزيوني، معهد تقني للعلوم الأمنية، عم نحكي هندسة طيران ضمن الكلية الحربية
2: تماماً.
1: الجوية، وبالتالي يعني هناك تخصصات
2: تماماً.
1: تدخلها النساء في معظم دول العالم.
2: يوجد في المعهد العالي للعلوم التطبيقية أيضا في وزارة الدفاع يوجد هندسة طيران وهندسة معلوماتية وبرمجيات وعلوم وهندسة، جميعها يدخلها الإناث في وزارة الدفاع أيضا، ولكن تبعيتها للمعهد العالي للعلوم التطبيقية. مثل ما ذكرنا هدنك الاختصاصات بهدف تطويع شبان للعمل في الجيش العربي السوري، بينما الإناث بإمكانهم الدخول في بوزارة الدفاع إن رغبنا بذلك، ولكن في المعهد العالي للعلوم التطبيقية.
1: طيب.
2: والتكنولوجيا
1: والمعهد التقني للإعلام بإدلب اللي منع النساء
2: تماماً.
1: من دخول الإخراج الإذاعي والتلفزيوني،
2: يوجد نوعين، يوجد معهدين، في معهدين للإعلام والطباعة، والآن أيضا أدرج معهد إعلام جديد في جرابلس، يوجد 3 معاهد. معهد الإعلام بإدلب على السنوات السابقة صراحة لا يوجد إقبال من قبل الإناث على هذا المعهد، حتى كانت 3 اختصاصات في المعهد هي كان يدخلها الذكور فقط. أما في هذا العام ولأول مرة فتح اختصاصان ضمنهم للإناث، هما اختصاص التسويق
1: يعني
2: واختصاص تقديم البرامج.
1: مبدئيا تؤكد الفصل بين الجنسين، يعني لأنه هو الجامعة طول عمرها كانت بسوريا ما في فصل، يعني هذا التخصص
2: لا أبداً ما في فصل، أبداً ما في فصل، بس عم نقول إنه هذا المعهد كان فقط ذكور بالسنوات السابقة.
1: طيب بس يعني
2: أما هذا العام أصبح للإناث والذكور، فقط اختصاص واحد هو ما زال للذكور بسبب عدم الإقبال من قبل الإناث.
1: طب عدم الإقبال، وين المشكلة؟ يعني إذا في طالبة واحدة

0: بدها تسجل، وين المشكله؟
1: ما في امكانيه بالتسجيل هلا بسبب طبيعه المعهد وامكانياته صراحه
0: شو
1: المحدوده.
0: يعني لا
1: فكان
0: هذا النقطه مو واضحه استاذ نور، يعني اذا في 20 طالب
1: في
0: مثلا وطالبتين او
1: تماماً
0: ثلاثه، وين المشكله؟
1: تماما نحن في امكانيات محدوده مثل ما حكينا للمعهد
0: طب
1: فخصص،
0: هي الامكانيات
1: فهذا
0: محدوده بس للاناث؟ يعني
1: تماما.
0: الامكانيات مو محدوده
1: لا لا
0: للذكور؟
1: طب لا لا هو موجود، ما مفتوح الاختصاص بالتسويق اللي حكينا ومفتوح بتقديم البرامج، وطبعا نحن بنعرف انه
0: بالتالي يعني
1: طبيعه
0: أستاذة نور،
1: المعهد
0: يعني
1: هناك في
0: الوزارة هي
1: فصل
0: من
1: بالتدريب.
0: تقرر عن، يعني هي المشكلة، تصادر
1: نعم
0: حرية الطالبات بالاختيار، بتحدد لهم وين
1: لا
0: بدكم
1: يوجد
0: تدرسوا
1: لا
0: ولا
1: يوجد لا يوجد لا يوجد لا لا لا يوجد أي مصادرة لحرية الإناث في الاختيار، كونه مفتوح جميع الاختصاصات دون أي استثناء للإناث، وأيضا هناك اختصاصات هي حصرا بالإناث دون الذكور. يعني عنا اختصاصات مثل ما حكينا تربية رياض أطفال، حكينا عن اختصاص
0: اوكي
1: القبالة،
0: استاذ نور،
1: حكينا عن
0: في مئات
1: اختصاصات فهي
0: الاختصاصات المفتوحه
1: للإناث
0: للجنسين،
1: دون
0: بس في
1: الذكور
0: اختصاصات بالمقابل
1: تماما.
0: حصرت بالذكور، وبالتالي الوزاره تقرر عن الطالبات.
1: لا لا لا لا يا استاذ، مثل ما في اختصاصات حسب الطبيعه، طبيعه اخذت اناث، في اختصاصات اخرى حسب طبيعه العمل، مثلا معهد النفط والغاز وايضا معهد الخطوط الحديديه على مدار كل السنوات السابقه لا ياخذ الا ذكور بسبب طبيعه العمل. ولم هذا لا يعني مصادرة. وقت أنا بقبل بكلية تربية رياض أطفال أنا عم بحرم الذكور من هذا الاختصاص، فهذا ما يعني أني أنا عم بحرم إناث أو عم بحرم ذكور، أكيد لا. فمثل ما حكينا في اختصاصات طبيعتها تتوجب أن يكون أحد
0: مين
1: الجنسين
0: قرر
1: إما
0: ذلك؟
1: ذكور
0: يعني
1: أو
0: ما
1: إناث.
0: الأساس الذي اعتمدت عليه الوزارة؟
1: نعم
0: ومن هي
1: هلا
0: الجهة؟ يعني هل
1: بالنسبة
0: لجنة مثلا
1: لإحداث
0: معينة قررت ذلك؟ وما الأساس العلمي أو
1: طبعا
0: الأكاديمي الذي اعتمدت
1: طبعا
0: عليه؟
1: طبعا إحداث أي اختصاص أو أي قسم أو أي كلية في أي معهد أو في أي كلية يتم بموجب بداية بقرار من مجلس الكلية بناء على احتياج سوق العمل وعلى أهمية الاختصاص، يتم دراسته، يرفع مقترح من مجلس الكلية أو القسم إلى رئاسة الجامعة، ومن رئاسة الجامعة يرفع يدرس طبعا الاختصاص ويدرس مدى توفر الاحتياجات، توفر الكادر التدريسي وجميع الأمور إلى مجلس التعليم العالي في الوزارة. أيضا يتم دراسته من قبل لجان متخصصة تدرس كافة الشروط وكافة كافة شروط القبول، ما المعايير المطلوبة بالنسبة لهذا الاختصاص، وبعد ذلك يصدر قرار من مجلس التعليم العالي. أحيانا بعض الاختصاصات تحتاج إلى مرسوم فيصدر مرسوم وبالتالي فيتم القبول بناء على هذا
0: طيب
1: الأساس.
0: أستاذة نور، ما بتشوفي أنه مثلا، يعني أقرأ الآن للتأكد أيضا من الاختصاصات، حكينا
1: نعم
0: مثلا المعهد التقالي للنفط والغاز فرميلان،
1: نعم
0: الإخراج
1: نعم
0: الإذاعي والتلفزيوني في إدلب، الآن تحرم
1: طب.
0: النساء من هذه الفرص، وبالتالي ستحرم من فرص لاحقة أيضا في العمل وفي المشاركة في القرار
1: أكيد
0: وما إلى ذلك.
1: أكيد ما في أكيد ما في حرمان مثل ما حكينا، هو طبيعة العمل. طب مالش ما عم نفكر نحن كمان بالوجه الثاني، إنه أنا عم بحرم الذكور من رياض الأطفال، عم بحرمون من اختصاص القبالة، عم بحرمون من مدارس التمريض اللي هي خصصت للإناث. فمثل ما حكينا هي طبيعة الاختصاص عم تصرد أحيانا، وهن يعني أنا عم بنظر على 1000 اختصاص بينما وجدت أنه 3 اختصاصات إناث مقابل 3 اختصاصات ذكور، فهي طبيعة العمل. وهذه الاختصاصات من عشرات السنين وليس وليدة اللحظة. فهذا اللي بدي ألفت الانتباه له، أنه هاي الاختصاصات هي تقبل إناث أو ذكور من عشرات السنين وليس من اليوم أو من يعني ليست وليدة اللحظة.
0: شكرا لك نور حبوب، مديرية شؤون طلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من دمشق. ينضم إلينا الدكتور أحمد جاسم الحسين، الأستاذ في جامعة دمشق، والدكتورة رهف دغلي، الأستاذة في العلوم السياسية من مانشستر. مرحبا بكما. دكتورة رهف، لعلك استمعت للأستاذ نور ويعني تبرير الوزارة لتخصيص بعض الاختصاصات للذكور فقط، كيف تقيمين ذلك؟
2: لا، بداية تحية طيبة محمد لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. لا طبعا كانت حديث الأستاذة نور يعني محدد بآليات تعيين ومبررات لماذا تم هذا الاختيار أو بهذا

0: هذه يعني فصل المؤسسات هي الموجودة. أنا باعتقادي أنه حتى وإن كانت بعض الاختصاصات وإن كانت محيدة أو تمييزية ضد الرجال بموضوع رياض الأطفال، هذا لا يعني بأنه نحن لا يجب أن نفتحه على الجميع. أما بصورة أخرى، يعني لابد من القول بأنه هناك شكل واضح من إعادة إنتاج مفهوم السياسة، من يدخل على المفهوم أصلاً حتى الأمن السيادي والأمن الدفاعي، وهو يعني واضح بأن هناك حالة من التأطير ليس فقط إعادة إنتاج هذه التخصصات بجندر معين، وإنما أيضا إعادة إنتاج الرمزية الثقافية للبلد. وأيضا ما يعني سيبقى في ذهنية النساء بأن هناك بعض الاختصاصات لا يمكن الجول فيها، وهذا يذكرني فعلا
1: وبالتالي
0: عندما
1: دكتورة رهف، يعني
0: ما
1: المسألة
0: شاء.
1: برأيك لا تقتصر على منع النساء من دخول بعض
0: لا
1: التخصصات.
0: أبدا، نحن لا نقتصر، لا يجب أن يعني أن نحيدها فقط بمفهوم المؤسسة التعليمية أو من يدخل إلى هذه المؤسسات التعليمية. دعنا نرجع يعني نعود شوي إلى السابق بمفهوم السلطة، يعني بناء المفهوم بناء الدولة وبناء السلطة في عالمنا العربي. نجد التماثيل والرموز، يعني هناك بعد رمزي، نجد مثلا على زمن حافظ وبشار أنه هناك اختصاص العلوم السياسية كانت فقط يعني محصورة بمن ينتسب إلى حزب البعث. يعني أنا تخوفي أن يصبح بعض التخصصات هي محسوبة لانتماء معين من داخل السلطة، خصوصا بأن هذه الجامعات هي أحدثت جديدا، بمعنى بأنها مرتبطة مباشرة بماذا تريد السلطة أن تقوم به بالبلد، خصوصا بموضوع الأمن الدفاعي وما إلى ذلك. وهذا كمان مثل ما قلت لك لا يعود فقط بمفهوم الأبوية اللي هو حصر فقط الجندر الرجال أو الجندر الذكوري باختصاص معين، وإنما سيكون له بناء مؤسساتي أبوي بالمعنى التبسيطي اللي هو أصلا ما له معقد كتير، هو فقط يعني من حرمان دخول النساء إلى هذه التخصصات. وأيضا هناك سيكون له أبعاد رمزية ثقافية، إعادة بناء هوية البلد، معناها من يدخل هذه التخصصات هي فقط للرجال. هلأ لا مانع إن كانت النساء، هذا لا يعني بأنه أنا أقول بأن النساء يجب أن تكون في العسكرة وفي الجيش، لأنه هذا لا يعني بأنه النساء إن دخلت إلى العسكر والجيش بأنها لن تمارس العنف. يعني هذا كمان كتير بعد مهم أنه ناخده بعين الاعتبار. إدخال النساء ودمجها بالمؤسسة العسكرية كمان جديدا، يعني هذا يناقض موضوع دمج النساء بوزارة الداخلية من قبل مثلا قوات قسد سابقا. هذا يحدث نوع من القلقلة، معناها السلطة تقوم اليوم بإعادة إنشاء أو بإعادة تشكيل مفهوم السلطة من جديد. معناها هنا سؤال يجدر بنا أن نذكره، بأنه ماذا عن النساء التي مثلا موجودة بقوات قسد واليوم تريد الدمج؟ لأن هناك أسئلة حقيقية من قبل الأوروبيين والمجتمع الدولي، وليس فقط ذلك، أيضا أسئلة محلية وأسئلة داخلية من السوريين أو من من من, من
1: نعم.
0: يعني من قسد سابقا. كيف سيتم دمج هؤلاء النساء؟ تحديد التخصصات بهذه الجامعات يعني تقول لنا قليلا عن المنطق الذي يعاد فيه تشكيل بناء المؤسسات والسلطة في سوريا.
1: دكتور أحمد، نأخذ رأيك بوصفك يعني مدرسا جامعيا منذ يعني ما قبل الثورة في الجامعات السورية.
2: مساء الخير لك وللدكتورة رهف وللسيدة ممثلة وزير التعليم العالي والسادة المشاهدين. نحن كما نعلم يعني ما يحدث الآن هو ينم عن عدم يعني وضوح السياسة التعليمية. كما نعلم الاختصاصات الجامعية هي مخرج من مخرجات استراتيجيات الدولة. إلى أين تريد أن تذهب الدولة السورية في المناهج، في الاختصاصات وسوى ذلك من يعني عناصر يعني تعطي إشارات إلى العملية التعليمية؟ اليوم البلد هي في حالة سكوب على كل ما يحدث في سوريا، فلماذا نثير القلاقل والبلاء يعني والبلبلة في موضوع لا يقدم ولا يؤخر؟ بمعنى يعني نحن نترك الاختصاص متاحا للذكور والإناث، وإذا وجدنا الإناث أن هذا الاختصاص لا يليق بهن أو غير مناسب لطبيعتهن أو سوى ذلك، لا يعني لا يسجلن فيه. يعني نحن لا أعرف لماذا نثير بلبلة ونلفت
1: تقصد
2: النظر،
1: يعني لماذا
2: ويعني
1: السلطة التي اتخذت القرار وزارة التعليم العالي تثير
2: لا
1: البلبلة؟
2: هنا اسمح لي بس أوضح شغلة أستاذ محمد، وزارة التعليم العالي المفاضلة يعني في نوعين، في نوع هو الكليات الجامعية والمعاهد اللي تتبع للوزارة، هذا الوزارة هي صاحبة الصلاحية فيه، وفي نوع

0: يأتي من الوزارات الأخرى، الوزارة هي وسيط تتلقى من الوزارات الأخرى مطالبها وتنزلها في المفاضلة وفقا لرؤى الوزارات الأخرى،
1: مثل مثلا وزارة الدفاع إذا كلية حربية.
0: نعم.
1: مثلا أو هيك.
0: نعم، أو غيرها من الوزارات الأخرى التي تدخل المعاهد.
1: لكن في تخصصات كما يعني كما استعرضنا دكتور أحمد، لا غالبا هي من يعني وزارة التعليم العالي، مثل المثال اللي ذكرناه، تخصص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في إدلب.
0: معهد إدلب حتى هو معهد رميلان فعلا مثل ما تفضلت الأستاذة نور، الدكتورة نور، هو فعلا قبل ما يقبل إلا ذكور. لكن نحن اليوم يعني يفترض يكون في استراتيجية للدولة، حتى لو كان هذا الارتكاب الخاطئ للنظام السابق، يا أخي تغيرت مهام المرأة اليوم، واليوم المرأة تريد أن تعمل وربما تبحث عن فرصة عمل. معقول بعد الثورة السورية نحن يبقى صورة المرأة مثل ما كانت يعني قبل الثورة بعد الثورة؟ لا، لأنه المرأة السورية شاركت في الثورة وكانت عنصرا فاعلا وأثبتت جدارتها أكثر وأكثر وأكثر، وبالتالي يعني علينا ألا نبقي الأشياء المتراكمة مما قبل الثورة إلى ما بعد الثورة، يعني هذه ليست حجة. الأمر الآخر أيضا، حتى وزارة التعليم العالي لديها صلاحية المناقشة والدخول في والإشارة وتنبيه الوزارات، ربما يعني ليس بذهن وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو ربما يعني التفاصيل أو خلفيات الموضوع. لكن نحن اليوم البلد يعني يمر بمرحلة الأضواء عليه، كواشف عليه، ربما كان هذا القرار بعد 10 سنين أمر عادي بمعنى لا يلفت النظر، لكن اليوم من ضمن الرؤية تقول أنه النساء مبعدات عن الشأن العام، النساء مثلا لا يأخذن الفرص، النساء يعني
1: هو كمان يعني دكتور أحمد القصة مو بس كيف ينظر العالم، ربما أسأل دكتورة رهف عن ذلك، لكن هو أيضا هو حقوق وعدم تكريس لتمييز، هذه نقطة مهمة. بالحديث عن الشأن الخارجي دكتورة رهف، أريد أن أسألك، سوريا موقعة على اتفاقية منع أو مكافحة التمييز ضد النساء سيداو، رغم أنها تحفظت على بعض البنود سابقا، لكن ليس من بينها التعليم، وبالتالي هل برأيك
2: يعني
1: لذلك تأثير؟
2: طبعا هناك تأثير، وأنا أعتقد بأنه إذا رجعنا نحن عم نتكلم على يعني النظام السابق عندما صادق على معاهدة سيداو وليس الآن، أعتقد يعني هذا
1: صحيح.
2: شأن سابق، لذلك يعني كانت رواية النظام السابق بأنه من أجل سيادة سوريا وعدم التدخل بشؤون، وخصوصا المدخل النسوي الغربي، يعني كان النظام شوي متحفظ على ذلك. ولكن بالعودة لهيك، أنا أعتقد اليوم المجتمع الدولي آخر ما يفكر به هو موضوع النساء، يعني أو موضوع تكريس الصورة الإيجابية للنساء أو توفير فرص للنساء أو تحقيق المساواة والعدالة أو العدالة، يعني العدالة والمساواة بالنسبة للجندر بين يعني أو بين الجندرين. أنا من خلال لقاءاتي أو اجتماعاتي مع الأوروبيين ويعني باجتماعات مقلقة حتى يعني بصورة requirements للبريطان بالنسبة للحكومة السورية وكيفية التعامل، لم يكن هناك أبدا، وهذا أول ما قرأته يعني البيان الحكومة البريطانية عن كيف تتعامل مع الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط النظام، كان واضح بأنه هن يعتمدون على no harm policy بمعنى عدم إيذاء، ولكن لا نريد أن نتدخل بموضوع هل النساء سيصبحن لهن أدوار قيادية أم لا، يعني حتى وإن كانت فواعل ديكورية المجتمع الدولي قابل بذلك. المجتمع الدولي والأوروبي اليوم ينظر فقط على موضوع استقرار سوريا بالوقت القصير لأسباب يعني تتعلق بالإقليم وما إلى ذلك. وبدي أقول كمان نقطة بأنه اليوم هذا يعني المجتمع الدولي كمان ما بدي أنا، لأنه أنا أكره أيضا أنه تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ النساء السوريات، لا أقبلها تماما، لانه ما بحب انظر للاوروبي انه هو الحامي والحامي الابيض على يعني اللي بده ينقذ السوريات.
1: طيب.
2: ولكن هذه كلها مؤشرات ستتكا يعني عم تتراكم ويتم تسجيلها، وهي فعلا تضر بسمعه الحكومه.
1: طيب.
2: الجديده بدي اقول بس نقطه، بس انا بدي اوجه لك سؤال استاذ محمد، انه هل أو هو سؤال لوزارة التعليم العالي، هل فعلا أنه المعهد اللي منشأ بإدلب هل هو استجابة لمطلب مجتمعي ثقافي؟ لأنه إذا كان هيك يعني له علاقة بشأن محافظة إدلب ذاتها وماذا تريد بالنسبة لنسائها، هذا شيء خطير جدا، بمعنى أنه هي قدرت أنه تأثر على مؤسساتية وزارة التعليم العالي، هذا جانب أيضا يعني يستحق يعني الاستفادة فيه، أو نسأل لماذا فقط في إدلب بهذا المعهد، أو هل تأثرت بالمجتمع المحلي؟
1: دكتور أحمد، في نيسان الماضي احتفى مدير الهيئة العامة للطيران المدني

0: الطيارة السورية مايا غزال في بريطانيا. المفارقة أنه هندسة الطيران الآن مغلقة أمام الطالبات، والبعض يقول يعني إحدى القراءات أنه هذا يبرز تناقضا موجودا حاليا لدى السلطة بإظهار مظهر منفتح ومنسجم مع الدولة الحديثة ومفاهيمها لدى الخارج، لكن على أرض الواقع ما يحصل في الداخل السوري مختلف تماما. إلى أي درجة يعني تتفق مع ذلك؟
1: اسمح لي استاذ محمد بس اوضح شغله من داخل من قلب قانون تنظيم الجامعات، وانا يعني كنت في قبل الثوره مستشارا في وزاره التعليم العالي، وضح نقطه مهمه. الاختصاصات الجامعيه وفقا لقانون تنظيم الجامعات تحدث وفقا لحاجات المجتمع ووفقا لحاجات سوق العمل، وما يعني يفترض نحن عندنا لجان عليا في سوريا تدرس ما هي حاجات سوق العمل في سوريا الان ما بعد الثوره، في مرحله ما بعد النزاع، في مرحلة الإعمار، وهذه اللجان اللي هي على مستوى استراتيجي يعني تقوم بالتخطيط للبلد لعشر عشرين سنة، وبالتالي الاختصاصات الجامعية هي ناجم لتغطي سوق العمل المحلي أو العربي أو الدولي. اليوم السؤال الذي يطرح نفسه، يفترض إحنا يكون لدينا اختصاصات كثيرة جديدة تناسب حاجة سوريا في مرحلة ما بعد النزاع. هل وجدت مثل هذه اللجان؟ هل قامت بقراءة الواقع السوري وبالتالي إحداث اختصاصات جديدة؟ أنا اطلعت
0: يعني
1: على الاختصاصات.
0: يشير إلى أن هناك يعني عشوائية وتخبط بالعموم في السياسة التعليمية؟
1: لا بس في لسه الاستراتيجية مو واضحة، يعني في عدم وضوح، لأن استراتيجية التعليم العالي في بلد لا ترسمها وزارة، هذا شأن سيادي. ليش؟ لأنه يمس كل تخطيط البلد للسنوات القادمة، لكن ربما الوقت لم يسمح بعد. يعني لاحظ أنت المرسوم الذي صدر البارحة من السيد رئيس الجمهورية حول إحداث مدارس تكنولوجية، هذا في قراءة لمستقبل البلد، انه لماذا؟ لانه الذكاء الصناعي والامن السبراني وسوى ذلك بات اختصاصا عالميا وبحاجه له في سوريا الجديده مثل الدول الاخرى، لذلك صدر هذا المرسوم تلبيه لحاجه اجتماعيه ولقراءه التخطيط. اليوم احدثت، انا يعني اتابع يعني كل اختصاصات الماجستير والدكتوراه الجديده، كلها تقدم قراءات في الواقع السوري الجديد وتحاول ان تلبي حاجه السوق، ولكن يفترض يكون في اكثر تخطيط اكثر ولجان اكثر من اساتذه الجامعات، من المفكرين، من الفلاسفة، من المخططين، من رئاسة الجمهورية، تقرأ ما هي الاختصاصات التي تحتاجها سوريا، بناء عليها تقر مجالس الأقسام، نعم، مجالس الكليات هذه الاختصاصات وتنزل في المفاضلة الجامعية. ربما نعم. السنة هاي ما لها حق، ونأمل أن يكون في السنة القادمة أكثر، لأنه اليوم في اختصاصات كثيرة بات لحاجتها سوق العمل. كما تعلم أنت هناك الكثير من الاختصاصات يبحثون عن عن عن المختص، أو ربما لاحظنا قبل فترة صار في عمالة دولية تأتي إلى سوريا. إذن هناك في اختصاصات كثيرة محتاجين.
0: نعم.
1: احنا يعني هاي المشاريع السكنيه اللي عم تصير.
0: طيب.
1: احنا عندنا مهندسين.
0: هذا يحتاج ربما الى نقاش يعني مستقل طويل. نصف دقيقه اخيره دكتوره رهف، منع الاناث من دخول بعض التخصصات الجامعيه كيف يؤثر على مشاركتهن في المجال العام؟
2: طبعا سيؤثر على مشاركتهن في الشأن العام، وهو يعني نحن اليوم كما قال الدكتور أحمد بأن هناك يعني نوعا ما اتفاق على أن هناك بيئة كارهة، أنا أقول بأن هناك بيئة كارهة لمشاركة النساء في الشأن العام. النساء ليس فقط تتعرض إلى التمييز ضدهن أو تكريس التمييز ضدهن وإعادة إنتاج سلطة أبوية، السلطة الأبوية ليست مقتصرة على هيمنة الرجال على مناصب على المناصب العامة، وإنما أيضا إلى مفهوم ومنطق واستراتيجية السلطة في إنتاج مفهومها للأمن والرموز والهوية الوطنية والثقافة والبعد الاجتماعي، وتكريس أدوارهن بما يقال بأنه طبيعة وما إلى ذلك. يعني لا هناك مانع بأن يصبح الرجال أيضا يتعلمون في رياض الأطفال.
0: شكراً جزيلاً لكما دكتورة رهف الدغلي الأستاذة في العلوم السياسية من مانشستر، والدكتور أحمد جاسم الحسين الأستاذ في جامعة دمشق من العاصمة. شكراً لكم مشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: أنا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
6: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأها بأبرز العناوين. تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش في ريف حمص، والأمن الداخلي يقول إنها كانت تخطط لاستهداف دوريات أمريكية ودور عبادة. نائب محافظ الحسكة يعد بتلبية مطالب المتظاهرين في المحافظة قريبا ويصفها بالمحقة. العراق يطلب من سوريا المساعدة في تصدير النفط الخام، ودمشق تقول إن العملية ستبدأ قريبا. مظاهرة في حي دمر بدمشق تطالب بإسقاط قانون الاستملاك واسترداد الأراضي المستملكة من عهد النظام المخلوع. في التفاصيل، أعلنت قوى الأمن الداخلي وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش في ريف حمص وإحباط مخططاتها الإرهابية، حيث كانت

تخطط لاستهداف دور العبادة ودور رجالات الأمن، كما قبضت قوى الأمن على 2 من أفراد الخليجة وضبطت عبوتين ناسفتين مجهزتين، في حين كشفت التحقيقات عن تولي المقبوض عليهما نقل العبوات المتفجرة ورصد دور العبادة ودورجات الأمن الداخلي. وألفت قوى الأمن الداخلي في بيان إلى أن أحد أفراد الخليجة متورط في محاولة تفخيخ سكة للقطار، وألقي القبض عليه بالجرم المشهود أثناء محاولته زرع عبوة، بينما تتواصل التحقيقات لكشف بقية أفراد الخليجة وارتباطاتها وأبعاد نشاطها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

0: أرحب بضيفي العميد محمد البقاعي الخبير الأمني معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيادة العميد. دعني بداية أبدأ معكم بقراءتكم الأمنية اليوم لتفكيك هذه الخليجة في ريف حمص. اليوم ما الذي تكشفه تفاصيل هذه العملية بطبيعة الحال عن طبيعة نشاط تنظيم داعش خاصة في ريف حمص؟
1: صباح الخير أستاذ جمال، صباح الخير لمشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة يعني حادثة اليوم ليست الأولى ولا الأخيرة في مسلسل الإجرام الذي تتبعه هذه المنظمة الإرهابية، يعني فمن تفجير أنابيب الغاز والنفط في الأشهر والأسابيع الأخيرة إلى تفجير الباصات المدنية الذي كان آخرها باص مصياف الذي استشهد فيه حوالي 7 أشخاص من العمال القادمين من أعمالهم. اليوم في منطقة الحولة أيضا كانوا يقومون بتفخيخ سكة الحديد، حيث تم إلقاء القبض على الخلية وعنصرين من الخلية بالجرم المشهود، واعترفا أيضا وكان بحوزتهما عبوتين ناسفتين معدتين للانفجار. الحقيقة هذا يعني هذا الفعل رأيناه ينشط في الأيام الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد أن صارت سوريا كما يقال العين عليها من كل دول العالم بعدما مشكلة مضيق هرمز وبعد مشكلة مضيق باب المندب.
0: طيب اليوم سيادة العميد، اليوم هل تعكس برأيكم هذه العملية ربما تحولا في أساليب نشاط تنظيم داعش، ربما من تنفيذ الهجمات عموما إلى يعني تجهيز عمليات متزامنة في الكثير من المناطق؟
1: يعني أستاذ جمال، هذه العمليات الغاية منها التشويش على الدولة السورية وإعاقة مسيرة التعافي الاقتصادي والأمني والسياسي. طبعا أستاذ جمال، لهذا التنظيم هناك مشغلون دوليون تضررت مصالحهم ربما من يعني من اعتماد سوريا كمنطلق رئيسي لمرور خطوط الطاقة من نفط من غاز من الخليج من العراق إلى ميناء بانياس. بعض الدول الإقليمية التي فقدت بعض أذرعها في المنطقة وبعض أذرعها أيضا في طريقها إلى التلاشي، ربما هذه الدول لم يعجبها ما حصل، تحاول التشويش على سوريا لمنعها من الاستفادة من أي موضوع اقتصادي قادم قد يكون فيه الخير للشعب السوري. لذلك تجهز هذه الأذرع وتقوم بافتعال التفجيرات هنا وهناك فقط من أجل يعني إثارة البلبلة ومنع بعض الشركات من الاستثمار في سوريا. تتعلم أيضا أن الشركات عندما تأتي للاستثمار

0: تبحث عن المناخ الاقتصادي الآمن، وهذه الأفعال تؤدي لبعض الزعزعة الاستقرار بنظر تلك الشركات العالمية.
1: طيب اليوم سيادة العميد، بحسب قراءتكم إلى أي مدى لا يزال اليوم تنظيم داعش ربما يمتلك القدرة على إعادة تشكيل خلاياه، وربما أيضا التحرك في مناطق سورية مختلفة رغم الضربات الأمنية أيضا التي يتعرض لها التنظيم؟
0: أستاذ جمال، أولا الدولة السورية الجديدة التي لم يتجاوز عمرها العامين لديها الكثير من الأعداء الذين تضرروا من وصول قوات ردع العدوان إلى دمشق وإلى قصر الرئاسة. هناك الفلول، لا زال بعض الفلول يسرحون ويمرحون، لا سيما في تلك المناطق التي تم ضبط فيها هذه الخلية. أيضا هناك بعض الانفصاليون، ولو أنه تم الاندماج في بعض المراحل، لكن هناك بعض من اعترض على بعض الأمور. لذلك أعداء الدولة، ونرى أيضا إسرائيل في الجنوب التي تعربد يوميا في الجنوب ولديها أهداف واضحة وعلى العلن. إذا أعداء الدولة السورية كثر. لذلك الأجهزة الأمنية صراحة مشكورة تقوم بعملها على أكمل وجه، ولكن مسؤوليات أمنية كثيرة للدولة السورية. يجب على المواطن السوري أن يتساعد مع هذه الدولة للحقول دون وجود أو دون حدوث انفجارات أو عمليات اغتيال تسيء إلى الواقع الأمني في سوريا.
1: طيب اليوم يعني بما يتعلق بتنظيم داعش على وجه الخصوص، اليوم يعني أشرت إلى الكثير من النقاط، لكن ماذا عن التنظيم اليوم؟ إلى أي مدى لا يزال يمتلك القدرة على يعني تفعيل نفسه بشكل أو بآخر من خلال هذه الخلايا الأمنية أو الخلايا التي تنتشر في العديد من المناطق؟
0: يعني أستاذ جمال، أنا من خلال قراءتي الأمنية، وأنا خبير متخصص في الجماعات الإسلامية ما دون الدولة، يعني عندما نقول داعش، يعني ليس بالضرورة أن تكون داعش هي يعني ما نعرفها منذ عدة سنوات. أين المشكلة أن تكون هناك بعض الخلايا من حزب الله، من الفلول، سمت نفسها بأسماء داعش للتستر تحت هذه المنظمة، وتدعمها بعض الدول الإقليمية المعادية للدولة السورية. يعني مفهوم داعش اليوم، أنا أعتقد أن تنظيم داعش انتهى منذ فترة طويلة من سوريا، من أكثر من 3 إلى 4 سنوات كاسمه كتنظيم، لكن يبقى البعض من الخلايا المنتشرة هنا وهناك والتي تعمل بطريقة الذئاب المنفردة.
1: نعم.
0: يعني كل عنصرين، كل 3 عناصر،
1: لكن عموما اليوم
0: يشكلون
1: سيادة
0: مجموعة آخرية.
1: العميد، بما يتعلق بهذه النقطة التي أشرت إليها، كيف يمكن تقييم مستوى التهديد اليوم الذي يمثله تنظيم داعش حاليا اليوم؟ ما هي المؤشرات التي يجب مراقبتها عموما لمعرفة مستوى التهديد بشكل عام؟
0: أنا أرى أن مراقبة الحدود السورية، لا سيما من الناحية العراقية ومن يعني الناحية الشمالية الشرقية لسوريا، حيث يعني كانت هناك مستودعات في الصحاري لأولئك المرتزقة والقتلة الذين يسمون بداعش. وأيضا لا بد من تفعيل يعني العلاقة ما بين المواطن وما بين الأجهزة الأمنية، والدولة الحقيقة تسعى إلى هذا الأمر. أنا أرى أن لابد من المسؤولين الأمنيين الظهور على شاشات التلفزة، التوضيح للمواطنين، التقرب أكثر، إعطاء تعليمات أكثر، القرب أكثر من المواطن، من الشعب، من الناس، حتى يتضح. وأنا أعتقد أن السلطة تسعى إلى ذلك، لكن هناك الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي التي تحاول الإساءة إلى الدولة السورية. يجب على الدولة أن تبدأ من هنا، أن تكافح أفرع المعلومات المعلوماتية والجرائم المعلوماتية ومراقبة تلك الصفحات المشبوهة. يعني يجب أن لا يكون هناك أي تراخي. يعني في بعض الحالات نرى الدولة تعتقل شخص يقوم بالإساءة إلى الدولة ثم تتركه في اليوم الآخر. يا أخي، دعوا القانون يأخذ مجراه، حتى يعني لا نريد من الخارج أن يكون عينا رقم

0: رقيبا علينا يعني، ويحاسبنا في كل تفصيل نقوم بها. دع القانون يأخذ مجراه في سوريا، والعدالة تأخذ مجراها، وليحصل ما يحصل في الخارج. لا يهمنا رأي الخارج بنا في هذه الأحوال التي يتم بها انتهاك سيادتنا الأمنية ومقتل مواطنين على يد أولئك الإرهابيين.
1: نعم، كل شكر لك سيادة العميد محمد البقائي الخبير الأمني، كنت معي من دمشق.
0: أسعد الله صباحك.
1: أعلن قيادة الأمن الداخلي في دير زور فرض طوق أمني في محيط بلدة سعلو على طريق دير زور الميادين إثر مقتل شخص بإطلاق النار. وأوضحت القيادة أنها أوقفت عددا من المشتبه بهم وصدرت أسلحة نارية وذخائر مخبأة في محيط مسرح الجريمة، وأكيدة أن الجهات المختصة تكثف ملاحقة المتوارين عن الأنظار تمهيدا لتقديم جميع المتورطين إلى القضاء. أكدت مديرية إعلام ريف دمشق أن الحادثة التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص مشاهدين الكرام في بلدة المنصورة بريف دمشق تعود لنزاع عائلي محدود بين عائلتين. وفي بيان لها ذكرت مديرية إعلام ريف دمشق أنها تنفي بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات بشأن ربط الحادثة بأي صراع فصائلي أو مناطقي، مؤكدة أن الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات المعالجة والمتابعة الميدانية، وأن الوضع يدار وفق الأصول المعتمدة من دون أي تداعيات خارج نطاق الحادثة.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إصابة اثنين من عناصر دورية جمركية بجروح إثر تعرضها لإطلاق نار من قبل مجهولين بريف درعا. وذكرت الهيئة في بيان أن دورية تعرضت لهجوم في أثناء مرافقتها قافلة ترانزيت قرب جسر إزرع على أوتوستراد دمشق درعا. وأضافت الهيئة أن الجهات المختصة تتابع ملابسات الاعتداء وتعمل على تحديد هوية المتورطين فيه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إحباطها للمرة الثانية محاولة تهريب حبوب الكبتاجون إلى سوريا عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي. وأوضحت هيئة المنافذ في بيان أن الكمية التي ضبطت تقدر بنحو 129 ألف حبة كبتاجون في ثاني عملية من نوعها خلال 48 ساعة، ليرتفع إجمالي الكميات المضبوطة في العمليتين إلى أكثر من نصف مليون حبة كبتاجون، مؤكدة أن هذه الجهود تندرج ضمن تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المخدرات إلى البلاد. إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني إحباط عمليتي تهريب عبر الحدود اللبنانية السورية وأضبط كميات من المخدرات والمتفجرات وتوقيف أحد المتورطين. وأوضح الجيش اللبناني أن دورية عسكرية اشتبكت في جرود عرسال مع أحد المهربين في أثناء محاولة نقل كمية من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية قبل أن تتمكن من توقيفه، وأضبط نحو 60 كيلوغراما من الحشيش و35 كيلوغراما من الكبتاجون و22 كيلوغراما من الماريجوانا، إضافة إلى مسدس حربي وكمية من الذخائر. كما أشار إلى إحباط عملية تهريب ثانية في منطقة القصر بريف الهرمل، حيث تمكنت وحدة من الجيش من ضبط كمية من القذائف الصاروخية ونحو 24 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار كانت معدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.

أكد نائب محافظ الحسكة عباس حسين لتلفزيون سوريا أن ما شهدته مدينة الحسكة من مظاهرات يعد حقا مشروعا لجميع المواطنين للتعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم.

0: المظاهرات التي حصلت اليوم هي مظاهرات سلمية، وهي حق مشروع لجميع المواطنين في التعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم. ونؤكد أن مطالب أهالي محافظة الحسكة تحظى باهتمامنا ومتابعتنا، ونتطلع أن تكون هذه المطالب مدخلا لتعزيز الحوار والتفاهم.
1: وحول تفعيل المؤسسات في المحافظة، قال نائب محافظ الحسكة عباس حسين لتلفزيون سوريا إنه تم تفعيل معظم المؤسسات الحكومية باستثناء عدد منها مثل القصر العدلي، مؤكدا أن أسباب عدم تفعيلها تقنية بالكامل.
0: هناك تفاعل مستمر مع الجهات المعنية في المحافظة، ووصلنا إلى مراحل جيدة في المحافظة، حيث تم تفعيل غالب الدوائر الحكومية، لكن بقي عدد من الدوائر التي تمس حياة المواطن، منها القصر العدلي، منها الهجرة والجوازات، منها النفوس. وهذه الأمور ليست تأخيرها ليس سبب الدمج، إنما هما أمور تقنية بحتة.
1: هذا وخرجت مظاهرات أمس في مدينة الحسكة طلب المشاركون فيها ببسط الدولة سيطرتها بشكل فعلي داخل المدينة، وذلك للجمعة الثانية على التوالي تحت شعار جمعة رفع العلم السوري.

0: وفي سياق نفسه شهدت مدينة رأس العين في ريف الحسكة مظاهرة تحت شعار علم واحد وهوية واحدة، ورفع المشاركون فيها علم سوريا على السارجة الرئيسية في المدينة، معبرين عن تمسكهم بوحدة البلاد وتضامنهم مع أهالي مدينة الحسكة، ومؤكدين استمرار فعاليتهم حتى بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي السورية.
1: الحمد لله أنه تم رفع هذا العلم بجميع أنحاء سوريا بما فيها منطقة رأس العين ومحافظة الحسكة، وهالشيء هذا يعني يدل على وحدة هذا البلد ووحدة أهله، وإن شاء الله يكون هذا يعني نهاية أي خلاف داخلي ضمن هذا البلد، ونتمنى التوفيق والتوفيق لهذا البلد، وإن شاء الله نحظى لجميع أنحاء سوريا.
2: اليوم في مدينة رأس العين وريفها قامت أهالي المدينة بالاحتفال برفع علم الجمهورية العربية السورية في سماء منطقة رأس العين، فأكثر الأعلام التي كانت موجودة من قبل المنشيات مرفوضة، علم واحد هو علم الجمهورية السورية من درعا إلى مالكية من البكمال للاطقية، عاش السورية حرة أبية.
0: وشارك 100 من أهالي الرقة في وقفة تضامنية مع أهالي الحسكة تحت شعار لا علم إلا علم الجمهورية العربية السورية، ورفع المشاركون شعارات داعمة لأهالي الحسكة تأكيدا على التضامن معهم في مطالبهم ببسط سيطرة الدولة والتمسك بوحدة الأراضي السورية.
3: طبعا اليوم نحن فرحتنا برفع العلم بالحسكة، يمكن كل المحافظة السورية ما راح حدا يعرفها ويحس بها بقدنا. نحن كنا بنفس الخندق، كنا ايضا محكومين من قبل عصابات قنديل وغيره، خصوصا الشبيبة الثورية.
4: احنا الشعب السوري من الله خلقنا متعايشين مع بعض من كل الطوائف، واحنا اليوم بيعدنا

0: ناس قاعد تعمل شرخ بين الشعب السوري، عصابات مارقة على الدولة من خارج الدولة السورية ومن خارج المكون السوري كامل.
1: سوريا واحدة، سوريا لا نقبلها مجزأة. إن كان هناك ثلة من الانفصاليين هنا وهناك فهم لا يتجاوزون نسبة 10%، إن كانوا في السويداء أو في الحسكة يجب أن لا يفرضوا رأيهم على بقية الشعب الذي يمثل 90% هو خلف هذه الدولة وخلف قيادتها، ونحن معها إن شاء الله.
2: وأزيد أقول ما بفرق بين الشعب السوري، كردي عربي واحد، احنا طلعنا نصرة لأهلنا بالحسكة لأجل علاء العلم السوري فوق كامل التراب السوري.
3: رحبت وزارة الخارجية بتأكيد مجلس الأمن الدولي بالإجماع ضرورة الاحترام الكامل لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وتنفيذ جميع أحكامها. وثمنت الوزارة في بيان لها على تأكيد أعضاء مجلس الأمن وجوب احترام سجادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، الذي جاء عقب مشاورات بشأن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضل شباك أندوف، مقدرة دور البعثة في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية. كما شددت على ضرورة ضمان سلامة أفراد الأندوف وحرية حركتهم لتمكينهم من أداء مهامهم دون أي عوائق، مجددة تمسك سوريا بحقوقها السيادية الكاملة والتزامها بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال السوري يوسف علي الحسون بغارة جوية على الحدود السورية اللبنانية، زاعما أنه كان يعمل على تنفيذ مخططات ضد المدنيين الإسرائيليين وقواته في جنوب سوريا بتوجيه من إيران. وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحسون روج خلال العام الماضي لعمليات شملت إطلاق طائرات مسيرة وقذائف صاروخية صادفت قواته في جنوب سوريا. وفي سياق ذاته أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بينهم 5 سوريين وجريح لبناني. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إجاد الهزاع بحث العلاقات اللبنانية السورية وسبل تطويرها. وبحسب السفارة السورية في بيروت، بحث الجانبان عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها أوضاع المعابر الحدودية وإقامة المواطنين السوريين في لبنان. كما تناول اللقاء أعمال اللجنة السورية اللبنانية المشتركة بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات.

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري أن التحديث الإيجابي الأخير الصادر عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية يعكس تقدما في تقييم سلامة المجال الجوي السوري. وأشار الحصري إلى أن شركتي طيران جديدتين من آسيا تستعدان لبدء استخدام المجال الجوي السوري اعتبارا من أواخر الشهر الجاري. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن اتساع نفوذ الصندوق السيادي السوري الذي يدير أصولا تقدر بنحو 50 مليار دولار، تشمل ممتلكات حكومية وشركات وأصولا صدرت من رجال أعمال مرتبطين بالنظام المخلوع. وبحسب تقرير للصحيفة، وسع الصندوق نشاطه ليشمل قطاعات اقتصادية متعددة إلى جانب شراكات استثمارية مع شركات إماراتية وتركية وسعودية، أبرزها مشروع عقاري بقيمة 7 مليارات دولار مع شركة أرادا الإماراتية، وحصوله على حصة 25% في كيان لتشغيل شبكة اتصالات خليوية أسسته شركة زين الكويتية ضمن ترخيص تبلغ قيمته 747 مليون دولار. كما يشارك الصندوق في مشاريع تطوير عقاري بينها مشروع دمشق الجديدة الذي يتضمن إنشاء 11 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى إدارة أصول اقتصادية

0: مصادرة تشمل 32 كيانا كانت مملوكة لرجل الأعمال سامر فوز ومركزا تجاريا في دمشق صدر من رجلي الأعمال محمد ووسيم قطان. قال رئيس التنفيذي لشركة سوريا للبترول يوسف قبلاوي إن الحكومة العراقية طلبت من سوريا المساعدة في تصدير النفط الخام إلى جانب التدفقات الحالية من زيت الوقود. وأوضح قبلاوي في مقابلة مع بلومبرج نيوز إن تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا عبر الشاحنات قد يبدأ قريبا، مشيرا إلى أن أول قافلة محملة بالنفط الخام قد تصل إلى سوريا بحلول منتصف تشرين الأول الجاري، كما لفت إلى أن نحو 1000 شاحنة تنقل زيت الوقود يوميا، متوقعا أن يكون عدد الشاحنات المخصصة لنقل النفط الخام مماثلا على الأقل، وقد يتجاوز 1000 شاحنة يوميا نظرا لأن كميات النفط الخام العراقي أكبر بكثير من كميات زيت الوقود. أعلنت شركة طيبة للمحروقات متابعة الشكاوى المتعلقة بجودة البنزين بالتنسيق مع شركة سوريا للبترول، مؤكدة اتخاذ إجراءات للتحقق من مطابقة المادة للمواصفات تشمل وقف استلام الشحنات أو تفريغها عند الاشتباه بوجود خلل وإحالة العينات إلى الجهات المختصة للتحديد. وأوضحت الشركة في بيان أن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالبنزين ليست محصورة بمحطاتها، وإنما وردت ملاحظات عامة جرى تسجيلها في معظم المحطات، مشيرة إلى أن المادة تصل إلى محطاتها ضمن سهريجة مرخصة أصلا من الشركة السورية للبترول، وأشارت إلى أن الشحنات تخضع عند وصولها إلى المحطات لفحص ميداني قبل الاستلام والتفريغ، يشمل المعاينة الظاهرية وقياس الكثافة والتحقق من خلو المادة من المياه والشوائب الظاهرة. ارتفعت تعرفة الركوب على خطوط السرافيس في محافظة طرطوس بعد القرار الأخير القاضي بزيادة أسعار المحروقات، وانعكست التسعيرة الجديدة على كلف التنقل اليومي للأهالي ولا سيما طلاب الجامعات المتنقلين بين الريف والمدينة، في حين يؤكد السائقون أن هذه الزيادة لا تغطي ارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف صيانة آلياتهم.
1: مع كل تعديل جديد يطرأ على أسعار المحروقات تتغير معه حسابات الصباح لدى أهالي محافظة طرطوس، فالمسافة بين الريف والمدينة لم تعد تقاس بالكيلومترات بل بما تقتطعه أجور السرافيس من دخل العائلات اليومي، عبء يتضاعف ثقله على الأسر التي يضطر أبناؤها للتنقل يومياً، ولا سيما طلاب الجامعات الذين باتت رحلتهم نحو مقاعد الدراسة تستنزف النصيب الأكبر من ميزانية بيوتهم.
2: هلأ غلت الأجرة وغل المازوت، صار طلب جامعة يعني اللي عنده طلب جامعة بيكل في عالم ما عم تبعت طلابة، ما عم فيها تبعت طلابة مشان على الفقر، يعني في هلأ أنا ماشي حالي بس غيري مو ماشي حاله، في فقر أسود يعني عندنا فقر ما بيتحمل، يعني بده طالب جامعة يجي بده 50,000 كل يوم بس إجرة مواصلات، حرام.
1: على المقلب الآخر من المقود لا تبدو الصورة أقل تعقيدا، فالتسعيرة الجديدة التي تثقل كاهل الراكب لا يراها سائقو السرافيس كافية لتغطية نفقات آلياتهم، فما بين تأمين المحروقات وتكاليف الزيوت وقطع التبديل التي حلقت أسعارها في الأسواق يجد السائق نفسه عالقا في دوامة الحسابات اليومية وملاحقة الأعطال الطارئة.
3: تعرف السيرفيس هيدا عمره 20-30 سنة، ما في قطع فيه إلا محقق دبل الدبل. هلأ صار هلأ بيقول لك غلي الدولار، بتروحي بدك تشتري دولاب ما في عندك تحت الدولاب الواحد 500,000، ما في عزقة تبع دولاب، عزقة تبع دولاب بيقول لك 5 دولار، ومن نعم بكلم يعني من 1000 وال2000.
1: على خطوط السرافيس تتضاعف الأعباء مع كل صباح ليتقاسم الراكب والسائق ثقل الأزمة ذاتها كل من موقعه، واقع يفرض تحديات معيشية مستمرة بانتظار حلول تخفف وطأة المصاريف والصيانة وتراعي القدرة المادية للمواطنين في تنقلاتهم اليومية.

0: قال رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرفة الزراعة بدمشق نزار سعد الدين إن سعر الفروج المستورد لم يكن رخيصا كما هو متوقع ولم تدخل الكميات المتوقعة، وما قامت به الحكومة كان نتيجة ضغط الشارع مع أن سوريا لديها ما يكفي من الإنتاج.
1: بالنسبة لموضوع استيراد الفروج، نحن كان وقت فتحوا باب الاستيراد نحن ما أثرنا بهذا الوضع. نحن استيراد الفروج طلع أغلى من منتج المحلي، لذلك اليوم إذا منلاحظ المنافذ البرية ما إجا فروج دخل لسوريا مثل ما كانوا الناس مفكرين إذا فتح باب الاستيراد حتدخل كميات، لأنه أسعارنا نحن متوازية لأنه عنا إنتاج. نحن عنا 25,000 متجر صار بعد التحرير، هدول مليانين إنتاج. نحن التجربة اللي حطتها الدولة طبعا هي إلى أسبابها، لضغط الشارع اللي صار. موضوع رمضان كان محالة استثنائية بسوريا وليس نأخذها نحن دائما مقياس على هذا الموضوع.
0: كما قال رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرفة الزراعة نزار سعد الدين إن المستفيدين اليوم هم المطاعم والذين لم يخفضوا الأسعار رغم انخفاض سعر الفروج، والخاسر الوحيد هو المنتج، في حين أن المستهلك لم تصله الرسالة من فتح الاستيراد.
1: اليوم نحن عم نبيع بأقل من التكلفة، زادت علينا أعباء الدرة الصفراء وكسبة الصويا بموضوع مضيق هرمز، مو بس نحن تأثرنا، كل دول المنطقة تأثرت بالمواد العلفية. نحن المستهلك ما عم يعرف أنه نحن وقت عم نبيع بهذا السعر مخرجات الدواجن اللي عم يربحوا هنين أصحاب المحلات المقطع ومفروج المشوي. اليوم ما معقول كيلو دجاج حقه 22,000 سوري، صندوق الشاورما حقه 30,000. نحن من طالب الجهات المعنية بأنه كمان يضبطوا حالة الأسواق. اليوم الخاسر الوحيد بالعملية هو المنتج. حماية المستهلك تقوم على حماية المنتج وحماية المستهلك. نحن مع المستهلك بس المستهلك ما وصلته الرسالة. ففتحت الدولة الاستيراد المستهلك ما وصلته الرسالة، ما قدر يشتري بالأسعار اللي نزلت فيها. نحن نزلت الأسعار عنا بحوالي 35%، ما شعر المستهلك أنه نزل فروج بروسيت 35%.
0: توفي طفلان يبلغان من العمر 6 سنوات و9 سنوات غرقا في مسبح خاص داخل أحد المنازل في مدينة بصرة الشامبر في درعا، وبحسب المعلومات الأولية دخل الطفلان إلى المنزل عبر تسلق السياج المحيط به في وقت لم يكن فيه أصحاب المنزل موجودين قبل أن يعثر عليهما غارقين في المسبح.
2: وصلنا أسرا طفلان في العقد الأول من العمر بحالة غرق، تم إجراء الإجراءات الإسعافية اللازمة للطفلين، فرقا الحياة على الفور، وصلا بحالة توقف قلب وتنفس، تم إجراء الإنعاش القلب الرئوي ولم تحدث الاستجابة، تم نقل الطفلين إلى مشفى درعا الوطني لاستكمال الإجراءات اللازمة، وسيتم إعادة الطفلين إلى مدينة بصرة الشام للمشفى الوطني لاستكمال عملية الدفن.
0: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات إن الجهود مستمرة لتعديل قانون العمل الصادر عام 1958 بما يتناسب مع متطلبات العصر، وذلك بالتشاور مع النقابات والعمال وأصحاب العمل. وقالت قبوات في كلمة لها خلال افتتاح أعمال مؤتمر للتكنولوجيا وريادة الأعمال إن الوزارة تعمل على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يسهم في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومواكبة التحولات الجديدة في سوق العمل، مشيرة إلى أن منصة تشارك تربط أكثر من 3500 جمعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التنسيق.

0: وربط بين الجمعيات والمؤسسات المعنية. أطلقت وزارة الاتصال وتقنية المعلومات فعالية النسخة الثالثة من مؤتمر سينك 2026، ملتقى مجتمع التكنولوجيا السوري من حول العالم في دار الأوبرا بدمشق بمشاركة أكثر من 2000 شخص بهدف توفير 25,000 فرصة عمل للكفاءة السورية.
1: أول مؤتمر كان بشباط 2025 مباشرة بعد التحرير، كان بمثابة مؤتمر تعارف، نحن نتعرف على سوريا وسوريا تتعرف علينا أكثر، ومنها انتقلنا للسينك 2، طورنا أكثر، وهلأ مع كل اللي تعلمناه من الأولانيات وسعنا المؤتمر أكثر. هي أكبر حضور، أكثر من 1700 شخص، ولكن عملنا مسارات مخصصة لبعض المجالات، بعض المواضيع، بعض التقنيات.
2: مجموعة كبيرة من الشركاء لمجموعة من أصدقاء سوريا اللي هنا هدفهم الأساسي من خلال تواجد بهذا المؤتمر هو مد إيد المساعدة والعون والمشاركة مع الكفاءات السورية اللي موجودة بقلب سوريا، طبعا بما يهدف مثل ما بتعرفي انه سينك المشن تبعيتنا هي خلق 25,000 فرصة عمل لسيريانز ان تكنولوجي بسوريا وربطهم مع شركات موجودة برا.
0: قال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل ان شبكة زين الكويتية ستبدأ عملها خلال ايام لاطلاق شبكة متكاملة بتقنية الجيل الخامس مع بداية العام المقبل. وفاد هيكل خلال مؤتمر للتكنولوجيا وريادة الأعمال بمواصلة العمل على تعزيز وسط سوريا بالعالم وجمع خبرات السوريين في مختلف البلدان بالتوازي مع تطوير شبكات الاتصالات وتحسين جودة الخدمات. هذا وتستمر أعمال المؤتمر الذي انطلق اليوم لمدة يومين بتنظيم من منظمة سينك وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دار الأوبرا بدمشق. قالت وزارة التعليم العالي إن الطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية لعام 2026 ولديهم قبول سابق في المفاضلة العامة لا يحق لهم التقدم مجددا إلى مفاضلة هذا العام. وأوضحت الوزارة أنه يمكن لهؤلاء الطلاب التقدم إلى المفاضلات الأخرى ومنها التعليم الموازي والجامعات الخاصة في حال استيفاء شروطها، مؤكدة أن الطالب المقبول في المفاضلة العامة للعام الدراسي الحالي لن يحق له التقدم إليها في الأعوام المقبلة حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة مع احتفاظه بحق التقدم إلى المفاضلات الأخرى وفق شروطها. أثارت شروط القبول الجامعي التي أعلنتها وزارة التعليم العالي بحصر عدد من الاختصاصات بالذكور انتقادات ومخاوف من تضييق الفرص أمام الإناث في التعليم والعمل. في المقابل لفت مسؤول في الوزارة إلى أن بعض الشروط ليست جديدة، كما أوضحت الوزارة أن بعض الاختصاصات بقيت مخصصة للإناث.
3: مخاوف وانتقادات أطلقها الشارع والفضاء العام السوري بسبب شروط القبول الجامعي التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجهة حصر عدد من الاختصاصات بالذكور. الوزارة أعلنت في 30 أيلول شروط القبول للعام الدراسي الحالي ضمن آلية تعرف بالمفاضلة لتوزيع الطلاب على الجامعات والمعاهد وفق رغباتهم ودرجاتهم في الثانوية العامة. القيود المعلنة على رغبات الإناث شملت برامج في جامعتين متخصصتين بالعلوم العسكرية والأمنية أحدثتهما السلطات في تموز الماضي، منها برنامج العلوم القانونية في الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، لكن الجامعتين تقبلان الطالبات في برامج أخرى ولا تحول الشروط دون دراسة النساء القانون والهندسة والإعلام التي تبقى متاحة لهن في مؤسسات من بينها جامعة دمشق. وتشمل القيود أيضاً مؤسسات مدنية من بينها اختصاص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في معهد الإعلام بإدلب وبعض معاهد النفط والغاز، في حين بقيت هذه الاختصاصات متاحة للطالبات في جامعة دمشق. مسؤول سابق في وزارة التعليم العالي قال لوكالة

0: وكالة فرانس بريس إن هذه القيود ليست جميعها جديدة. كما قالت الوزارة إن بعض البرامج التعليمية بقيت مخصصة للإناث فقط، مثل رياض الأطفال ومدارس التمريض والعلوم الصحية واختصاص القبالة، نظراً لطبيعة هذه المهن ودورها المتخصص، مضيفة أن باقي الاختصاصات مفتوحة أمام الجنسين لتمنح الجميع فرصاً متساوية في مختلف المجالات.
1: رصد تلفزيون سوريا آراء عدد من الطلاب في حلب حول حصر بعض الاختصاصات الجامعية بالذكور دون الإناث واختصاصات أخرى بالإناث دون الذكور ضمن مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027، ومدى تأثير هذه الإجراءات على خيارات الطلاب وفرصهم في اختيار الاختصاصات التي يرغبون بها.
2: برأيي أنا بضد أنه يتحدد التخصصات الجامعية بناء على جنس الشخص، لأنه اللي بيحدد هذا الشيء المفروض يكون هو ميوله للإنسان أو حتى معدلاته وقبولاته الجامعية.
3: هلا أنا ضد الفكرة طبعا، بالأخير الاختصاص هو رغبة وميول حسب كل شخص، حسب بيئته العايش فيها. كتير ضد أنه يصير إلزام للاختصاص حسب جنس الشخص.
4: لا طبعا أنا ضد أنه نحصر الاختصاصات حسب الجنس، لأنه وقت الشخص هو بيرغب اختصاص معين أكيد هو رح يبدع فيه أكثر، لأنه هو بيعرف حاله أنه هو بيحب هذا الاختصاص، فالجسم أكيد ما له مقياس ولا الجنس.
5: ماني مع أنه اختيار الطلاب الاختصاص حسب الجنس. هلا في عندك اسمه طلاب رغبتهم بتكون مثلا اختصاص بدهم يبدعوا فيه ومعدلهم بيساعدهم، بس هلا هذا الشيء أنه بيصير مثل قيود عليهم.
6: بصراحة أنا ضد، لأنه اختيار الاختصاص ما بيعتمد على بنية الجسد أو الجنس. المقياس الإبداع هو ما بيقول أنه ذكر أو أنثى، فكل إنسان له حرية الرأي يختار أنه الاختصاص اللي بيناسبه اللي رح يكون متأكد رح يبدع فيه.
7: لا أنا طبعاً مع أنه الطالب هو اللي يختار اختصاصه، هو اللي يختار رغبته، هو اللي يختار شو ممكن يصير بالمستقبل بناء على رغبته بناء على معدله. وابدا اني مع انه يعني ابدا بشكل قاطع ما راح اكون مع انه الشخص يعني لازم نكون يعني نحصر الاختصاص مثلا بذكر او انثى، هذا الشيء غلط اكيد بمجتمعنا.
1: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء اهل في مدينة بصرة الشام حول قرار مديرية التربية والتعليم منع بيع الأغذية المخالفة للخطط الصحية الوطنية في المقاصف المدرسية ومدى التزام المقاصف بتوفير أغذية صحية للطلاب.
8: أثار قرار مديرية التربية والتعليم في محافظة درعا القاضي بمنع بيع عدد من المواد في المقاصف المدرسية، من أبرزها السندويشات بأنواعها ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. أثار القرار جدلا بين مؤيد ومعارض، بين مستثمري هذه المقاصف وبين الأهالي.
9: أنا كمواطن أولاً، كأب ثانياً، وكمستثمر ثالثاً، القرار فيه شوية ظلم وفيه شوية مزايا. المزايا مثل بيع الأندومي، إحنا كلنا ضد الأندومي، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، كلنا ضد هالأمور هاي، لكن في أمور أخرى يعني الطالب إحنا عم بدفع مبلغ معين لحتى أنا أستفيد، يعني خلوا عندي بس يشتري ولد بسكوتة، لا خلوا السندويش الفلافل مثلاً اللي إحنا عم نشتريها جاهزة من السوق مرتبة على 24، أنا الولد إذا ما اشترى من عندي عم يشتري من برا صحن الفول، الولد إذا ما اشترى من عندي راح يشتريهم برا علبة العصير، فكثير شغلات يعني فاقت الحدود منعوها بوجودها تكون بالبوفيه أو عند المستثمر في المدرسة.
10: نحن مع القرار اللي نزلته التربية بشأن منع بعض الأغذية أو المشروبات الغازية اللي عم تتوزع بالمدارس، فإحنا معاهم أنه يكون دائما في رقابة وفي شروط محددة للأغذية اللي عم تتوزع وتنباع بالمدارس حفاظا على سلامة الطلاب.
11: طبعا القرار اللي نزل من مديريه التربيه بمنع الماكولات الخاصه الضاره والمكشوفه مثل الاندومي، مثل في مشروبات طاقه كمان في مدارس. نحن من الاصل متابعين وفي متابعه مستمره من الاداره.
12: احنا عم نمنع نبيع الاندومي بالمدرسه تمام، لانه الاندومي عم ياكلوا الاولاد ني وهذا مضر بالصحه، بس بالمقابل في اولاد بس تطلع برانيت المدرسه او قبل تيجي على المدرسه عم تشتري هاي المواد برا، يعني احنا عم نمنعها بالمدرسه بالمقابل هاي الاولاد نفسها عم تشتريها من برا. بالنسبه لمواد البطاطا المقليه او السندويش، طبعا احنا عم نحاول قدر الامكان هاي المواد تكون بجوده عاليه حتى ما نضر

0: بصحة تلاميذنا وطلابنا في المرحلة الابتدائية حصراً. فاحنا بنحاول قدر الامكان تكون هاي المواد ضمن المواصفات القياسيه اللي احنا يعني راح نعتمدها بمدارسنا.
1: بالنسبه لقرار مدير التربيه بدرعة حول منع بعض المواد بالمقاصف المدرسيه، هو برايي هو قرار صائب، لانه عم بمنع المواد المكشوفه، بمنع السندويشات، بيمنع مشروب الطاقه، بيمنع الاندومي، الاندومي طبعا المطبوخ والني، وها طبعا هاي المواد اللي عم تمنع لانها عم بتسبب امراض للاطفال.
2: اطلقت وزاره الداخليه برنامجا لمحو الاوميجا في سجن دمشق المركزي في عدرا، اتاح لنحو 110 سجناء تعلم القراءه والكتابه ضمن جهود تهدف الى تاهيلهم وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع بعد الافراج عنهم.
3: قبل أشهر لم يكن يميز الحروف، واليوم أصبح قادراً على القراءة. حازم هو أحد نزلاء سجن دمشق المركزي في عدرا، ممن كرمتهم وزارة الداخلية بعد إتمامهم المرحلة الأولى من برنامج محو الأمية. فهو اليوم يستطيع القراءة، غير أن الكتابة ما تزال خطوة يحاول إتقانها يوماً بعد يوم.
4: كنت انا شوف انا رفقاتي مثلا عم يفتحوا القران، ما يعني اطلع فيهم ازعل على حالي انه انا ما بعرف اقرا، ما بعرف اكتب، اقعد اتسمع لفلان، اتسمع لفلان، اسمع من فلان. بعدين اجوا قالوا انه في نحو اميه وقصه، انه تعلمت قراءه كتابه، انه قالوا ايه ليش لا، يعني انا بدي هذا الشيء بزياده. انا بقعد بين رفقاتي يعني بنبسط انه خلاص انا عم بقرا مثلي مثلهم، او عرفت شلون، الحمد لله رب العالمين.
5: ما بيقرا ولا بيكتب، والله اسمه ما بيعرفه، وهلا الحمد لله، وهلا والله الحمد لله.
3: هذا التقدم هو ثمرة برنامج أطلقته إدارة التوجيه المعنوي والسجون والإصلاحات في وزارة الداخلية، حيث استهدف البرنامج قرابة 110 نزلاء بهدف تحويل فترة العقوبة إلى فرصة تعليم حقيقية. وتؤكد إدارة السجن أن الهدف ليس تخريج طلاب متفوقين، بل منح النزيل الأساس الذي يبني عليه حياته من جديد، وأن يخرج وهو قادر على قراءة لافتة أو عقد عمل أو رسالة من أهله.
6: فهذا البرنامج هو بالفعل منتشر في جميع السجون في سوريا. طبعا هذه الفكرة هي نبعت من إدراك الإدارة العامة للسجون والإصلاحيات بالتعاون مع إدارة التوجيه المعنوي بأن الإصلاح هو أساس، شيء أساسي ضمن السجون، وأن السجون وجدت من أجل العملية الإصلاحية.
3: الفرحة بهذا الإنجاز لم تكن للنزيل وحده، بل لأهله الذين حضروا الحفلة ورأوا ابنهم وهو يقرأ للمرة الأولى. فهي خطوة صغيرة في طريق التعليم، لكنها كبيرة في طريق الإصلاح وإعادة الأمل.
7: يمكن لجدران السجن أن تكون فرصة لبداية جديدة بعد أن توفرت السبل والنية وأصبحت واقعاً وآفاق تشرق من جديد. عامر عاصي، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكراً على طيب المتابعة، في أمان الله.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن.

0: على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: مصطفى صادق الرفاعي شاعر وأديب مصري، ولد في القليوبية بمصر عام 1880 لأبوين من أصل سوري، وكان والده قاضياً شهيراً. لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الابتدائية بسبب مرض أثر في سمعه. اشتغل على تكوين

الثقافي ذاتيا، وكسب عن أسرته العلم والأدب وعلوم الدين. فقد سمعه نهائيا وهو في الثلاثين من العمر، لكنه كان معجزة أدبية. بدأ كتابة الشعر مبكرا ونشر ديوانه الشعري الأول ديوان الرفاعي من ثلاثة أجزاء بين عامي 1903 و1906. انتقل إلى كتابة النثر الفني وصار له مذهب خاص وجماعة أدبية. يقوم مذهبه على أصالة الفكر وجزالة اللغة، ويعد من أئمة الأدباء المحافظين. دعا مبكراً إلى تجديد الشعر العربي مستدلاً بالتجربة الأندلسية. قاوم كل دعوات التجديد أو التمرد اللغوي، وخاض معارك أدبية مع كبار أدباء عصره. من أشهر معاركه الأدبية انتقاد ديوان الأربعين للعقاد، ومهاجمة لطفي السيد الذي دعا إلى تمصير اللغة. أصدر كتابه تحت راية القرآن عام 1926، وكان رداً على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي. أصدر نحو 20 مؤلفاً في الشعر والنقد والرسائل، وفي المقالة كتابه الأشهر وحي القلم. ألف النشيد الوطني التونسي، وأضيف إليه لاحقاً مقطعاً من قصيدة الشاب. توفي فجأة عام 1937 ودفن في طنطا بمصر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي أثارت تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تحولت مراسم رفع العلم الوطني في مدينة الحسكة أمس إلى توتر أمني واحتجاجات تخللتها مشادات واعتداءات وأطلاق نار وفق أخبار محلية، بالتزامن مع انتشار أمني وإغلاق طرق في عدد من أحياء المدينة وسط تساؤلات عن خلفيات التصعيد وانعكاساته على المشهد المحلي. بدأت الأحداث عقب مراسم رسمية في ساحة السلام بحضور مسؤولين محليين بينهم محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وأعقب المراسم توتر بين مجموعات من المحتجين وقوى الأمن مع تداول تقارير عن استهداف رموز لمكونات المجتمع المحلي وتحطيم ممتلكات، إلى جانب تحركات لعناصر مما يعرف بالشبيبة الثورية وفق ما تداوله ناشطون على النطاق الواسع. ومع تصاعد التوتر أغلقت طرق في محيط أحياء من المدينة، من بينها حياء المفتي وجويران، وسجل انتشار أمني وتعزيزات في عدد من المواقع، كما وردت أنباء عن إطلاق نار ووقوع إصابات من دون توافر حصيلة نهائية مؤكدة بصورة مستقلة. لكن القضية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تطورت الاحتجاجات ليلية أمس تدخلت فيها قوى الأمن الداخلي وفرقت المحتجين، في حين تكررت المشاهد اليوم بدعوات احتجاجية واسعة في محافظة الحسكة،